قدرة واحدة. موضوع طويل وكبير، لكن احنا النهاردة هناخد النقط الأساسية فيه، وبعد كده إن شاء الله ممكن نتكلم في كل نقطة على حدة. فالنهاردة هنتكلم عن ما هو الفتور الروحي وأنواعه وأعراضه وأسبابه وعلاجه. خمس نقط. إيه هو الفتور الروحي؟ ما هو الفتور الروحي؟ واضح من الاسم أن الفتور الروحي معناه نقص فين؟ في الحرارة الروحية، نقص في الحرارة الروحية، لأن إحنا مطلوب منا أن إحنا نكون حارين في الروح، زي ما قال بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا 12-11، حارين في الروح عابدين الرب. فالفطور الروحي معناه الإنسان فقد حرارته الروحية، فقد حرارته الروحية. والفطور الروحي أيضا نقص في الحب، نقص في الحب، في محبة ربنا وأيضا في محبة الآخرين. عندي عليك أنك إيه؟ تركت محبتك الأولى. أدي الفطور الروحي. فطبعا إحنا عارفين الإنسان إما يكون حار في الروح، يا إما إن هو الإنسان يكون فاتر روحيا. طب لما نيجي يعني نفهم الحتة دي، هنعرف إن المية يا إما تكون سخنة حارة، حر في الروح، ده السخونة الروحية، يا إما تكون باردة أو تكون فترة. طب إزاي بيحصل فطور؟ تجيب شوية مية باردة تحطهم على المية السخنة تبقى المية إيه؟ فترة. البرودة هنا تشير إلى الخطية أو تشير إلى الموت، لأن الإنسان لما بيموت درجة حرارته بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. فآدي الفطور الروحي، أدا أول نقطة، ما هو الفطور الروحي. هنتكلم تاني نقطة، إيه أنواع الفطور الروحي. الحقيقة أنواع الفطور الروحي فيه نوعين بس. النوع الأولاني اللي هو الفطور العادي، يعني إيه؟ اللي هو الفطور العادي اللي بيحصل لكل واحد، حتى القديسين بيمروا في هذا الفطور العادي، وده سببه أن طبيعة الإنسان متغيرة، الإنسان متغير بطبيعته. ده الفطور العادي، لكن تلقى الفطور العادي ده مثلا إيه؟ الإنسان ممكن حياته الروحية تبقى كده، ينزل شوية فطور لكن يطلع تاني، ينزل يطلع تاني، لكن في الآخر المحصلة إيه؟ إنه بينمو في حياة الروحية. في فطور في بعض الأحيان لكن الإنسان بينمو في حياة الروحية، ده الفطور العادي اللي ممكن أي إنسان يكون في فترة فيها فعلا عنده نوع من الفطور في الصلاة، في قراية الإنجيل، في الكنيسة، إلى آخره. لكن الفطور بقى التاني اللي هو الفطور المرضي أو الفطور الخطير، إن الإنسان تبتدي حياته الروحية تنزل كده، يبقى فيه فطور لكن ما بيطلعش تاني، بسبب إنه ابتدى يبعد عن الطريق الروحي، ابتدى في حاجات تخش في حياته ما كانتش موجودة قبل كده، ومفيش تبكيت على الخطية. حتى لو كان في تبكيت الإنسان يحاول إنه يرجع تاني مش قادر، لأن في حاجات دخلت في حياته ومش قادر يتخلص منها أو صعب إنه يتخلص منها. فده الفطور الصعب اللي احنا بنتكلم عنه، فطور خطير. الإنسان فعلا محتاج إلى إنه فعلا يرجع من كل قلبه، ومحتاج نعمة ربنا تشتغل معاه علشان يقدر إن هو يرجع إلى حرارة الروح مرة أخرى. يبقى عندنا نوعين فطور، فطور عادي ما نخافش منه، والفطور الثاني اللي هو الخطير ده، إن فيه الإنسان فعلا حياته الروحية بتصاب بمرض روحي خطير. الإنسان يلقى نفسه إن ابتدى ملوش نفس للصلاة، ملوش نفس للإنجيل، حتى لو صلى تلقى إن هو صلاة روتينية، صلاة شكلية، مفيش عمق في الصلاة، مفيش توبة حقيقية. ده اللي هو الفطور الصعب اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. طيب النقطة الثالثة، ايه أعراض الفطور؟ ازاي الإنسان يعرف إن هو عنده فطور روحي؟ أعراض الفطور ايه؟ عندنا ثلاث أعراض مهمين قوي. الإنسان لما يعرف إن هو عنده واحد بس من الأعراض دي، يبقى يعرف إن هو في حالة فطور روحي ولازم يشوف. هنتكلم عن أسبابه وعلاجه بعدين، بس الأعراض دي مهمة قوي عشان الإنسان يقدر يشخص الحالة الروحية بتاعته. أول حاجة،

التهاون والكسل في قراءة الكتاب المقدس والصلاة والصوم والذهاب للكنيسة وكل الممارسات الروحية. يبقى الإنسان حتى الناس كلها تحس إن الإنسان ده ما بقاش يحضر الكنيسة زي الأول، ما بيتناولش من الأسرار المقدسة زي الأول، ما فيش الكتاب المقدس مش مفتوح في البيت ولا الصلاة، المخدع ابتدى إنه يهجره. عشان كده أحبائي، الإنسان اللي عنده تهاون أو كسل في ممارسة وسائط النعمة ده من ضمن الأعراض اللي توري الإنسان إن هو مصاب بحالة فطور روحي ولازم يحاول يعالج نفسه. الحاجة الثانية، تبتدي العلاقة مع الله تبقى علاقة روتينية أو شكلية، يعني علشان بس يسكن ضميره يقولك أنا أصلي أقرأ لي كم مزمور من المزامير. ما عندناش حاجة اسمها قراية، اسمه صلاة. فالإنسان ما بيصليش بعمق، بيقرأ بس، ده عايز إنه يسكن ضميره، يعني بس كده يبقى وقف صلى قرأ جزء من الكتاب المقدس جه حضر الكنيسة، لكن علاقته مع الله شكلية، ما فيش عمق في العلاقة الروحية. روتينية العلاقة مع الله، يبقى أول حاجة قلنا التهاون والكسل في ممارسة وسائط النعمة، تالت حاجة روتينية العلاقة مع الله، تالت حاجة ومهمة جدا اللي هو عدم التدقيق في السلوك المسيحي. يعني إيه؟ كان الأول بيدقق في حياته الروحية أو في سلوكه كمسيحي، لكن دلوقتي ابتدى يتهاون، يعني خصوصا في ثلاث حاجات مهمين أوي اللي هو الطهارة والأمانة والكلام. بقت عينه مش زي الأول، كان الأول يحفظ عينه من النظرات الشريرة أو الشهوانية، دلوقتي لا، يعني فوت، يشوف منظر مش مهم يبص عليه تاني وتقل آخره. والأمانة بقاش أمين زي الأول، أول كان أمين في عشوره يطلعها بالضبط، وأمين في حياته مع في الشغل ومع الناس ومع الكل، عنده أمانة. والكلام كمان كان عنده أمانة في الكلام، دلوقتي ما بيدققش في الكلام، تطلع منه كلام كلمة كده تجرح حد، كلمة يزم ينم يدين الناس، ده من أعراض الفطور الروحي. الإنسان مبقاش عنده تدقيق في السلوك المسيحي، وخصوصا في الطهارة والأمانة والإيه والكلام. يبقى أعراض الفطور الروحي إيه بقى؟ نقولهم تاني. أول حاجة التهاون والكسل في إيه؟ ممارسة الوسائط الروحية. تاني حاجة روتينية الإيه؟ العلاقة مع الله. تالت حاجة عدم التدقيق في السلوك المسيحي، وخصوصا تلات حاجات مهمين، الطهارة وإيه والأمانة والكلام. طيب إيه أسباب الفطور الروحي؟ أسباب الفطور الروحي عندنا تلات أسباب مهمين قوي: خطية أو شهوة، اهتمامات أرضية، فقدان أو ضياع روح التوبة. هنتكلم على ثلاث نقط دول. أول حاجة خطية أو شهوة، يعني إيه؟ يعني في خطية دخلت خلسة لحياة الإنسان وهو ماشي في الطريق. خلي بالكم، الخطية دي ممكن تكون مثلا، عشان كده بقول أو شهوة، علاقة لكن غير طاهرة، تكون مثلا صداقة لكن غير بريئة، عاطفة ابتدت إن الإنسان ينشغل بالناس، ينشغل بحد، يبقى مشغول قلبه بشخص معين إن كان من نفس الجنس أو من جنس آخر، مشغول ابتدى ينشغل أو يعمل صداقات مع الناس تخليه ينسى علاقته مع ربنا، يبقى مشغول بالناس أكتر من ربنا. فارتباط بمحبة أو عاطفة، دي أول حاجة في خطية أو شهوة. لكن في حاجة تانية كمان، يبتدي يدخل عنصر محبة المال في حياة الإنسان، ودي بتبقى في الناس اللي قبل، يعني أو لما كانوا يعرفوا ربنا أو لما ابتدوا حياتهم مع ربنا ما كانش عندهم فلوس، وبعد كده ربنا اداهم، فامتدوا إنهم ينشغلوا بالعطية عن العاطي، ابتدوا يشتغلوا بالفلوس، يعني ينشغل بالفلوس ينشغل بالمحبة المال، أصلا ما كانش فيه فلوس في حياته قبل كده، وربنا اداله لأنه كان إنسان ابتدى معاه بداية كويسة، ربنا حب إن هو يكافئه فباركه زمنيا عن طريق المادة. فلما

جات الفلوس ابتدى ينشغل بمحبة المال. عشان كده ياريت ان احنا نخلي بالنا من الحكاية دي، لان الدخول المال كعنصر في حياة الانسان ويبتدي انه ينشغل بيه عن ربنا، دي بتخلي الانسان يصاب بالفتور الروحي. الحاجة الثالثة في خطية او شهوة الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، اللي هي الخطايا اللي احنا بنقول عليها صغيرة. مش صغيرة زي الإدانة أو النم والذم والغيرة والحسد، والحاجات دي تبتدي أنها تخش في الإنسان وهو مش دريان، ويبتدي يتهاون في الاعتراف والتوبة عن هذه الخطايا. يبقى كلمنا أسباب الفتور، خطية أو شهوة، وقلنا في خطية أو شهوة ارتباط بمحبة أو عاطفة غير بريئة، وقلنا كمان دخول محبة المال في حياة الإنسان، والحاجة الثالثة الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم اللي هي الخطايا الصغيرة أو بنقول عليها صغيرة زي الإدانة والنم والذم والغيرة والحسد إلى آخره. يبقى خطية أو شهوة. الحاجة الثانية الإنسان يبتدي عنده اهتمامات أرضية كتيرة ويبتدي ينشغل عن ربنا، مشغول عن ربنا، لأنه ابتدى يعمل أول حاجة مشروعات بتستنزف كل وقته. عمل مشروع، مشروع الناس ما بيعملش مشاريع، لكن ما تخليش اي حاجه تشغلك عن ربنا، مهما كان المشروع ومهما كان الشغل اللي انت ابتديت فيه ما يشغلكش عن ربنا. فيبتدي الانسان ينشغل عن الله عن طريق الاهتمامات الارضيه، فيلقى نفسه انه كل وقته ضايع في العالم وضايع في اهتماماته الأرضية. ويمكن كمان لأنه مهتم إزاي إن مشروعه ينجح، يمكن يبتدي يكسر الوصية ويبتدي إن هو يعمل حاجات مخالفة فعلا لوصية ربنا، ويلقى إنه يعني ضميره ما بيبكتوش إزاي إن هو بيعمل كده. دي حاجة بتبقى صعب قوي. فاهتمامات أرضية، وإن مشروعات تستنزف كل وقته. الحاجة التانية تخش ممارسات وعادات خاطئة في حياة الإنسان. خلينا نتكلم بقى بصراحة في الموضوع ده. يبصوا تلقوا إن ابتدينا إن إحنا يبقى عندنا حاجات واكلة كل وقتنا. الإنسان يقعد على الإنترنت ويعمل شاتينج، وصدقوني في ناس بتخش على الشاتينج وعلى البلتوك وعلى الويب سايتس اللي زي كده ويعملوا علاقات، وتبتدي العلاقات دي روحية، وناس داخلين على أساس إن هم يسمعوا كلمة كويسة أو يعلموا الناس، وبعد كده تبتدي علاقات مش مظبوطة من خلال هذه الويب سايتس. عشان كده أنا مش عايز أتكلم ومش عايز أقول حكايات، أنا عندي حكايات قد كده على الناس إزاي إن حياتها الروحية ضاعت، مع إنهم كانوا لما دخلوا الويب سايتس كان عندهم intentions كويسة. لكن خلي بالك، والشيطان ساعات بيستخدم حتى الأمور اللي احنا بنعتبرها انها ممكن انها تخلينا بنعمل حاجة كويسة او نستفاد منها روحيا، يحولها الشيطان ويحاول يستخدمها ضدنا. عشان كده نبص نلقى ان المواضيع دي ابتدت تاخد شكل جديد. الانسان مش قادر ان هو يسيب الانترنت، بيبقى نوع من الادمان، يدمن على الانترنت، خصوصا بقى لو دخل الويب سايتس اللي بنتكلم عنها باستمرار اللي فيها بورنوغرافي، الصور والمناظر اللي مش كويسه، ويبتدي نوع من الادمان على هذه الويب سايتس يخش حياه الانسان فيصاب بالفتور الروحي. والحاجه كمان العادات الخاطئه اللي ممكن تكون سبب ضياع حياه الانسان الروحيه، اللي هي المضاربه في البورصه، اللي هو بيسموه الستوك ماركت، اللي هو بيسموه ديلي تريدنج. يبص الانسان ان هو يخش على الويب سايتس اللي فيها ديلي تريدنج ويبتدي ان هو كلش مشغوليته بالستوك ده طلع او السهم ده طلع او نزل الى اخره، وبيضيع كل وقته وكل تفكيره وكل انشغالاته بالأمور المالية. وطبعا تعرفين الحاجات دي كلها في الغالب بتبقى بسبب خسارة وضياع لحياة الإنسان. يبقى قلنا خطية أو شهوة، وقلنا تاني حاجة اهتمامات أرضية. الحاجة التالتة إن الإنسان ممكن يفقد روح التوبة أو تضيع منه روح التوبة. يعني إيه؟ يعني يصلي ما فيش انسحاق، ما فيش دموع في الصلاة،
يعني بيقول حتى مزمور ارحمني يا الله كعظيم رحمتك.

ومش شعر ان هو خاطي. ايه اللي بيضيع روح التوبة من حياة الانسان؟ هنتكلم في الموضوع ده او في النقطة دي على اربع حاجات مهمين خالص. اول حاجة اللي بيضيع روح التوبة في حياة الانسان شكلية العبادة، اتكلمنا عنها من شوية. العبادة تبقى شكلية ما فيهاش روح ولا عمق ولا انسحاق. الأصوام روتينية والصلاة روتينية وكل الممارسات الروحية عبارة عن شكليات. فين العمق بتاع زمان؟ فين الروحانية بتاع زمان؟ بس الإنسان احتفظ بالشكل وفقد الروح. عشان كده تبص تلقى الإنسان ما عندوش روح توبة، لأنه حتى وهو بيصلي مخه مشتت، بيفكر في دي وفي ده وفي ده وفي التجارة بتاعته والبيزنس بتاعته والخسارة والمكسب ومشاكل العيلة ومشاكل البيت ومشاكل الغيط إلى آخره. فأول حاجة شكلية العبادة. حاجة تانية الاهتمام، إهمال وتكاسل في ممارسة وصاية النعمة. يبتدي الإنسان مش بيمارس وصاية النعمة زي الأول. يعني إيه؟ مفيش صلوات كل يوم، مفيش قراية كتاب مقدس كل يوم. طب الإنسان حيتوب إزاي؟ الإنسان بيفقد روح التوبة لأن مفيش كلمة الله ما بتبكتوش. طب إزاي إن أنا يعني حتوب؟ كلمة الله حية إيه؟ وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، مميزة أفكار القلب ونياته. طب إيه اللي هيكشف ضعفي وخطيتي إلا كلمة ربنا؟ لو ما فيش انتظام في قراية الكلمة والصلاة فالإنسان بيفقد روح التوبة. يبقى قلنا شكلية العبادة الإهمال وتكاسل في ممارسة الوسائط الروحية. الحاجة الثالثة عدم نقاوة القلب بيخلي الإنسان فعلا يبعد عن روح التوبة. يعني عدم نقاوة القلب يعني تدخل بغضة أو كراهية في قلب الإنسان من جهة شخص ما، ومش عايز ان هو لا يصالحه ولا يغفر له، ومش قادر ان هو ينسى الإساءة اللي عملها فيه. فقلب الإنسان من جوه بعد ما كان قلب نقي وطاهر، وأول ما تعرف على المسيح والمسيح دخل قلبه وحياته كان بيسامح الكل ويغفر، لكن المرة دي بقى جات وحصل بقى نوع من العقدة. الموضوع ده لا مش قادر أسامح الشخص ده، مش قادر تسامحه إزاي؟ لأنك أنت أصلك ضعيف روحيا، وبعدين لما دخل الموضوع ده كمان وحد يدوبك إن هو يعني عمل لك تاتش صغير، مسك في كرامتك أو مسك في ذاتك، فمش قادر أنك تسامح. عشان كده عدم نقاومة القلب، عدم نقاومة القلب. الحاجة الرابعة الكبرياء. وصل الإنسان بقى يفتكر إن هو بقى أنا خلاص يعني أنا باجي الكنيسة والناس كلهم عارفيني في الكنيسة، وحتى الناس بيجي لي عشان تسألني في المواضيع المعينة وفي الخدمات المعينة، فما خلاص ما أتوب ليه بقى؟ زي الإنسان الفريسي بالضبط، عارفين مثلا الفريسي في العشر؟ أنا بعشر كل أموالي وبصوم مرتين في الأسبوع، طب أنت عايز إيه مني أكتر من كده؟ فالإنسان لما بتخش فيه روح الكبرياء، وخصوصا لما بقى يعني يكون ليه بقى مكانة في الكنيسة وبيتمتع بالبتكاءات الأولى والشهرة وصوته حلو وبيعمل خدمات في الكنيسة، خلاص بينسى إن هو محتاج إلى الانسحاق والتوبة. عشان كده الكبرياء بتخلي الإنسان يبعد عن التوبة ويفقد روح التوبة في حياته. يبقى فقدان روح التوبة بسبب شكلية العبادة أو إهمال وتكاسل في ممارسة وسائط خصوصا كلمة الله، وعدم نقاوة القلب بسبب بغضة أو كراهية أو كبرياء، دخل إلى إيه؟ إلى الحياة. يبقى إحنا عرفنا دلوقتي أسباب الفطور الروحي. طيب علاج الفطور الروحي بسرعة عشان خاطر الوقت. علاج الفطور الروحي واضح خالص من الكلام اللي إحنا قريناه هنا في الكنيسة اللاودكيين. يقول إيه؟ بيقول هنا هذا يقوله إيه؟ الأمين الشاهد الأمين، أنا عارف أعمال أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا هكذا، لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمع أن

أتقيأك من فمي، حالة صعبة، حالة الفطور الروحي. طب يا رب العلاج إيه؟ شوف العلاج إيه بقى. يقول لأنك تقول أنا غني وقد استغنيت، ده الكبرياء كلمنا عنه، ولا حاجة لي إلى شيء. بعد كده أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني. دي أول حاجة، عودة إلى الحب. الآباء بيقولوا أن الذهب المصفى بالنار هو الإله المتجسد اللي أظهر محبته على عود الصليب. عشان كده عودة إلى الحب الحقيقي، نرجع تاني للصليب عشان من خلال الصليب فعلا نتعرف تاني على محبة. عندي عليك أنك تركت إيه؟ محبتك الأولى. يعني أول ما ابتديت علاقتك مع ربنا، يا سلام على الحب اللي كان في قلبك، وكنت مستعد أنك أنت تضيع حياتك من أجل المسيح، والباب مقفول عليك، وصلاة وخدمة وعمق في الصلاة وعمق في حياتك الروحية، لأن كان في حب، تحب ربنا من كل قلبك. لكن فين المحبة دي؟ مش موجودة. عندي عليك أنك تركت محبتك. يبقى أول حاجة عودة إلى الحب. حاجة تانية يقول له إيه؟ يقول له وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك. هنا سبب بر المسيح. أصل بر المسيح ده مش ممكن الإنسان اللي عبادته شكلية يقدر يلبس بر المسيح، لأن بر المسيح ده احنا بناخده بالإيمان، إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. فالتبرير بالإيمان يا جماعة، الصلوات الشكلية بتضيع العمق الروحي. يبقى الإنسان مش بيتمتع ببر المسيح، ما بيتمتعش بصوب الخلاص. عشان كده يقول له كده وإلبس لباس بيضا لكي ايه؟ لباسا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي ايه؟ عريتك. اصل الخطيه بتعري، ومفيش حاجه ان الانسان يتغطى بيها الا ايه؟ رداء البر، ثياب الخلاص المسيح. ارجع تاني واغتسل بدم المسيح واتطهر علشان البس الثياب البيض. يبقى عوده الى الحب والتمتع ببر المسيح. تالت حاجه الروح القدس، نعمة الاستنارة. روح القدس بيدي استنارة. يقول وكحل عينيك بكحل روح القدس لكي تبصر. عشان كده بولس الرسول لما كان بيكلم المؤمنين بتوع أهل أفسس بيصلي علشان ربنا يديهم إيه؟ روح الاستنارة في معرفته. يعني إيه؟ يعني الإنسان يتعرف على أعماق كلمة الله، على أعماق محبة الله. الروح القدس هو اللي بيكشف لينا أعماق محبة الله. عشان كده محتاجين إن احنا بقى نمتلئ من الروح القدس. الإنسان لما يكون حار في الروح يبقى مليان بالروح القدس. آدي حارين في الروح معناها الملء بالروح القدس. كحل عينيك بكحل اللي هو روح القدس، روح الاستنارة، روح الاستنارة. آخر حاجة بقى التوبة. كن غيورا ايه؟ وتوب. كن غيورا، شوفوا التوبة. ما هو يعني التوبة معناها ان فعلا اشعر ان انا محتاج ان انا راجع نفسي، اذكر ايه؟ من اين سقطت وتوب واعمل الاعمال الاولى. اشوف انا سقطت من ايه؟ ايه اللي دخل حياتي قلسة غلط؟ ايه الخطية؟ ايه الشهوة؟ ايه الحاجة اللي خلتني اهتم بالارضيات وضيع كل فعلا صحتي ومجهودي من اجل امور ارضية؟ عشان كده مهم خالص ان انا اتوب. وهنا يا جماعة بنختم كلامنا. لما اتكلم عن التوبة قال ايه؟ قال ها أنا زواقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إيه؟ إليه وأتعشى معه وهو معي. أتوب يعني أقبل المسيح، يعني المسيح يدخل حياتي من جديد فيغير حياتي، يجدد حياتي. أدي التوبة. التوبة تغيير للحياة، أرجع تاني إلى الحرارة الأولى، حرارة الروح، أكون حار في الروح. ربنا يدينا نعمة علشان خاطر إن كان في أي إنسان عنده برودة
أو فطور روحي يقول يا رب النهاردة أنا حتوب وحقبلك وأفتح قلبي ليك، عشان هو ده الطريق القصير جدا إن أنا فعلا أرجع تاني إلى حرارة روح، وأرجع إن أنا فعلا يا رب يسوع أحبك المحبة الأولى، وما تعتبديش تاني تقول لي عندي عليك إنك إيه.

ألسنا مباركين؟ بلى، لكن أحياناً أتساءل من هو الأكثر بركة؟ شخص ما في أفريقيا في كوخ صغير من الخيزران يعيش حياته مستسلماً تماماً ليسوع المسيح، صح؟ وأحياناً نتساءل من هو الأكثر بركة؟ حين كنت في الموزمبيق رأيت أشخاصاً لم يأكلوا منذ أيام يأتون إلى الكنيسة ويمشون أميالاً للوصول إلى الكنيسة ولا يجدون مياهاً نظيفة للشرب. حين كنا نحضر المصاصات والحلوى للأطفال كان المزنبقيون الصغار حين نقدمها لهم أو نحاول تقديمها لهم يطلبون الماء، كانوا يقولون أرجوك، وكنت أعطيهم مائي ولم يكن يكفيهم. وفي أثناء الخدمة كنت أنظر إلى الناس وبدأت أراهم بتيجانهم السماوية، وكانوا يبدون في غاية الجمال وغاية الثراء، وبدأت أرى ما نحن عليه في أمريكا، جلد وعظام وأشبه بالهياكل العظمية، وكان الله يريني ما هم عليه روحيا وما نحن عليه روحيا. وكنا نشتهي الطعام الحقيقي، كنا نشتهي اللحم هنا، كنا نشتهي تلمذة هنا، كنا نشتهي الاقتراب من يسوع المسيح. واليوم يريد الله أن يفعل شيئاً. كنت أحاول كتابة هذه الرسالة عن الروح القدس، وقال لي الروح القدس ماذا تفعلين؟ قلت سأعلمهم عنك. لدي الكثير من الآيات الكتابية ولا يزال لدي المزيد، لكني كنت أجري محادثة. بدأت أكلم الروح القدس، قال لا يجب أن تعلمي عني، يجب أن تقدميني فحسب. لا يمكنك أن تتكلمي عني إلا من خلال اختبارك، وسأقوم بالباقي. لذا أريد أن أكون مطيعة للروح القدس. قبل أن نؤسس كنيسة الحلم هذه، كانت كنيسة الحلم كنيسة افتراضية عبر الإنترنت في 200 دولة قبل أن تصبح كنيسة كهذه. وحين كنت جالسة في حضرة الله عام 2019 كلمني الله وقال ماذا ستفعلين بحياتك؟ قلت سأفعل الشيء عينه الذي أفعله الآن، سأكرز بالإنجيل لبقية حياتي. قال لا، لن تفعلي. قلت حقا، دعني أخبرك عن دعوتي. لكن الله

قال: ماذا ستفعلين إن كنت لا تخافين المال ولا تخافين الفشل؟ ماذا ستفعلين بحياتك؟ وأنا أطرح عليكم اليوم سؤال عينه، والله سيجيب عليه. ستجدون الإجابة لدى الروح القدس اليوم. إن كنتم لا تخافون المال، لكن لنكن واقعيين هنا، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. هناك الكثير من الآيات عن المال، لكن الخوف من المال هو خوف

لا كالكنائس العصرية التي تنمو بسرعة، وقد يحدث ذلك أيضاً، لكني أريد أن أؤسس كنيسة تلمذة، لأن أمريكا ليست بحاجة إلى كنائس، إلى كنيسة أخرى في هذه الأمة. لسنا بحاجة إلى كنيسة أخرى، ستجد كنيستين أو ثلاثة في الجوار، لسنا بحاجة إليها، نحن بحاجة إلى تلمذة. كنت شغوفة جداً وقال الله إذن قومي بذلك. وفي اليوم الأول الذي قمنا فيه بذلك في ريجنت قدموا لنا قاعة، وكانت تلك معجزة، وكنت أتوقع 12 شخصاً. هذا ما قلته، يا رب أعطني 12 شخصاً. أتذكرون من كان في الصف الأول؟ أنتم يا رفاق؟ واو، لم تتركونا بعد، حسناً، جيد. وكنت أقول يا رب ليتك تحضر 12 شخصاً، كما كان لديك 12 شخصاً، أنا بحاجة إلى 12 شخصاً. وامتلأت القاعة بأكملها، كانت أكبر قاعة دراسية. وقال الله أنت لا تثقين بي بما يكفي، عليك أن تثقي بي، وحين تفعلين مشيئتي سيأتون، حين ترفعين اسمي سيأتون، حين تسلكين في الطاعة سيأتون. ومنذ ذلك اليوم بدأنا ننمو، لكن حين كنت أصلي وحين كان الله يعطيني تلك الرؤية ل 66 سفراً من الكتاب المقدس في برنامج لعام واحد، ثم الإرشاد للشباب البالغين، فقط الإرشاد والتلمذة، وكنت أسأل الروح القدس ماذا تريدني أن أفعل؟ كيف تريدني أن أفعل ذلك؟ وقال شيئاً كسرني حقاً، قال لقد كنت خادماً لفترة طويلة في الكنائس، أيمكنك إخراجي من الزاوية؟ وقد كسرني ذلك وبدأت بالبكاء لأنه كان حزيناً جداً وكان منطفئاً جداً. وقلت أيها الروح القدس، أريدك أن تحصل حين نقول إن الروح القدس هو الله، حين نقول يسوع الله، الآب الله، لك مركز الصدارة على المنصة، لذا وعدته ألا تكون مسألة منصة. وقلت لقادة العبادة لدينا، قلت لا تسبحوا بل كونوا التسبيح، لا تعبدوا هنا بل كونوا العبادة. وهذا هو السبب في أننا قد نتناغم أو لا نتناغم مع الموسيقى، إنهم يرنمون الترانيم التي طلبتها دون أن يتدربوا عليها، لكن هذا لا يهم، نحن هنا لنعبد الله ونتتلمذ وننمو لمجده. والبارحة واليوم كنت أبحث عن كل المقاطع الكتابية عن الروح القدس من العهد القديم العهد الجديد، فقال لي لا تعلمي عني، قدميني فحسب. وأريد أن أقول لدي صديق مات وذهب إلى السماء وعاد، وذات يوم قال لي قدمنا برامج عديدة معه كيفن زيداي، قال لي إنه رأى الروح القدس كشخص، بعض الأشياء، بعض الألغاز لا يمكننا تفسيرها، لكنه رآه. لذا أريد أن أفعل الأمر على هذا النحو، أقدم لكم موسى حين أعلم 66 سفراً من الكتاب المقدس، سأقدم لكم كل عام يشوع، سأقدم لكم داود، سأقدم لكم تلك الشخصيات، سأحضرهم إليكم كأصدقاء لي، لأن الكتاب المقدس ليس رواية بالنسبة لي، إنه كتاب ثلاثي الأبعاد. حين أفتحه وأقرأه قلت لزوجي هذه معجزة، أنا أسافر عبر الزمن ولا أقول ذلك، إنه كلام مجازي، أنا أسافر عبر الزمن وأنا جزء من هذا الكتاب المقدس، أنا أصبح ذلك الشخص، حين يتكلم يسوع مع المرأة السامرية أكون هناك. هذا هو مدى حقيقة أولئك الأشخاص والشخصيات بالنسبة لي. سألت الرب، قلت ما هو أقوى مقطع في الكتاب المقدس عن الروح القدس؟ قال لي افتحي لوقا 1:26، وسوف نقرأ من 26 إلى 36 على ما أعتقد، نعم إلى 35. وقال
أثناء قراءتك سأعلن

لك. لذا سنفعل ذلك مع الروح القدس الآن. هذا ما أفعله في كل مرة قبل أن أقرأ كلمة الله. هذا ما أقوله. أيها الروح القدس، يا روح الحق، يا روح كل الأسرار، روح الإعلان، أعلن لنا اليوم ما تريدنا أن نتعلمه لنتغير ولتلمسنا هذه الكلمة. لذا أسلمك هذه الكلمة الآن أيها الروح القدس. دع هذه الكلمة التي سوف تغرس في قلبي تثمر 30 و60 و100 ضعف. باسم يسوع أصلي، آمين. نظرت إلى الكتاب المقدس وقلت إنها رسالة الميلاد، لكنه قال لا، اقرأيها معي. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة في الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك. فلما رأته طربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي سوف تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى قدوس ابن الله. هللويا. حين كنت أقرأ هذا قال الروح القدس: ثمرتي على مريم كان يسوع. كما ترون الروح القدس يعلن يسوع، روح الله يظهر ويعلن يسوع والآب. لذا حين تغفل العقائد أو اللاهوت أو الكنائس الروح القدس فهي تغفل كل شيء، لأنه حين هذا هو الفرق بين 66 سفراً من الكتاب المقدس في عام والعديد العديد من التعاليم الكتابية الفكرية الأخرى وبين التلمذة، لأنه بدون قوة الروح القدس لا يمكن أن ننال أي إعلان من كلمة الله. بدون الروح القدس لا يمكن أن نتغير من إعلان الله. فقط من خلال قوة الروح القدس نعرف الآب والابن. الروح القدس يعلن لنا من هو يسوع ومن هو الآب. في كثير من الأحيان حين أواجه حالة مس شيطاني ويسأل الناس إن كان يمكن أن يكون المسيحي مسكوناً أو ممسوساً من الشياطين، فالإجابة هي بالطبع لا، لكن الشخص أو الأشخاص الممسوسين أو المسكونين من الشياطين
الأشخاص المملوئين من الشياطين

إليهم وهم يعرفون اللغة المسيحية، يعرفون كلمات الله، يعرفون الكتاب المقدس جيداً، ونشعر بالحيرة حين نقوم بعملية التحرير، إذ كيف يمكن لشخص مسكون بالشياطين أن يقول إنه مسيحي؟ لكنه لا يعرف الآب والابن بعد بإعلان من الروح القدس، لأن الخلاص هو اختبار خارق للطبيعة. لا يمكن اختلاق الخلاص أو تزويره. تعلمون، في برنامجي أطلب من الناس أن يرددوا بعدي، أن يدعوا يسوع إلى قلوبهم، لكننا لا نذكر عدد الأشخاص الذين نالوا الخلاص، بل نذكر عدد الأشخاص الذين صلوا معي صلاة الإيمان. هناك فرق، لأنه لا يمكننا تحديد عدد الأشخاص الذين صلوا صلاة الإيمان وقبلوا المسيح بالفعل من خلال اختبار الخلاص الخارق للطبيعة، أليس كذلك؟ لذا فالطريقة التي سأعظ بها اليوم عن ذلك مختلفة جداً عن الطريقة التي كنت أعظ بها من قبل، لكن الله يريدنا أن نفهم أن قوة الروح القدس عظيمة جداً في حياتنا، بحيث إن بإمكانه وحده أن يجعلنا فعلاً مشابهين الله ولا شيء آخر. العلم ينفخ، العقلانية، وفي الحقيقة أنا أعظ بشكل جذري للغاية، العقلانية في المسيحية هي من أصل شيطاني، إنها من الشياطين. العقلانية شيطان، وقد رأيت هذا الشيطان على الناس. إنهم أناس لامعون، يجيدون الوعظ، يجيدون التكلم عن الأصل، الأصل اليوناني للكلمة، الأصل العبري للكلمة، كل شيء كل شيء كل شيء، لكن حضور الروح القدس ليس موجوداً ولا يمكنه إحداث تغيير. ما لم يكن ذلك الشخص جائعاً جداً لكلمة الله ولحق كلمة الله، ولهذا نرى مسيحيين أشراراً في كثير من الأحيان، نرى مسيحيين قبيحين في كثير من الأحيان، نرى في كثير من الأحيان مسيحيين. قلت يوماً لتلك السيدة: يسرني جداً أنك لم تشهدي لي حين كنت مسلمة، لأنك لو شهدت لي لما أصبحت مسيحية. قلت ذلك لإحدى السيدات قبل سنوات. لماذا؟ لأني سأتكلم اليوم عن شهادتي الروح القدس، ما يفعله الروح القدس. المقطع الكتابي التالي الذي سأقرأه هو من أعمال الرسل الإصحاح الأول والآية الثامنة. قال لي الروح القدس: شاركي هذا، لأن هناك قوة في هذا أيضا. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولوقا 1:35: الروح القدس يحل عليك وقوة دونامس العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. أعمال الرسل 1:8 يقول: ستنالون قوة دونامس باليونانية متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. إذن ما يفعله الله حين يحل الروح القدس علينا وفينا، وحين تكون لدينا القوة، قوة الروح القدس، حين تكون لدينا قوة الروح القدس، هذا ليس بهدفي أن نبدو كأبطال خارقين، بل كي نشهد للعالم. لهذا قال يسوع: من ثمارهم تعرفونهم. لم يقل من مواهبهم، بل قال: سيعرفونكم، وسيعرفون مريم من خلال يسوع.

لماذا؟ لأن الروح القدس ظللها، والروح القدس حل عليها، وقوة العلي ظللتها وغطتها بشكل مذهل وخارق للطبيعة، بحيث إن ولادتها، إن حملها كان يسوع المسيح. ولمعمودية روح القدس هذه نتيجة عينها لكل واحد منا حين نظلل ونمتلئ بشكل كامل ومطلق من روح القدس ونعتمد منه. إنه المفهوم عينه، يقول الرب الآن. إنه الأمر عينه. حين نكون مغمورين بشكل كامل ومطلق من الروح القدس، يقول يوحنا المعمدان، يقول الرب الآن، هذه هي كلمة الله، والله يقتبس لي الآن كلماته ويقول، قال يوحنا المعمدان، أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي بعدي الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه. هو سوف يعمدكم بالروح القدس ونار. قال بالروح القدس ونار. الروح القدس هو قدوس. نوما هو الروح. حين يصاب أحدهم بالتهاب رئوي، صح؟ لماذا؟ هذا يخلق مشكلة في التنفس، صح؟ وهذا ينطبق على كل روح. بالمناسبة، كل روح يدعى بالاسم عينه. نوما، كل روح. الأرواح الشريرة. الأرواح، حين نقول روح، فنحن نتكلم عن نوما، لكن الاختلاف هو القدس. هناك الكثير من الأرواح النجسة، لكن هناك روح قدس واحد. هناك الكثير من الشياطين، لكن هناك روح قدس واحد، وهو قدوس. وهذا ما يطلب مني الله قوله الآن لكم. مسيرتكم المقدسة مع المسيح تزيد مع سكنة روح القدس فيكم. مسيرتكم المقدسة مع الله، كلما صرتم أكثر قداسة، كيف؟ سيجيب على ذلك. كلما كانت حياتكم أكثر قوة، وكلما سكن روح القدس فيكم. والسعي وراء القداسة هو بداية القداسة. بداية القداسة هي حين تريدون أن تعيشوا حياة مقدسة، حين لا تريدون إرضاء أنفسكم، جسدكم، بل تعيشون لإرضاء الله. روح، نفس، ريح السماء، الرياح الأربعة، نفس الله، وقدش، مقدس، منفصل، نقي، تقي. القوة المقدسة، دوناميس هي القوة. لكن حين نتكلم عن قوة الروح القدس، سلطان غير عادي، وتأثير وقوة وقدرة وإمكانات ووفرة سماوية، وقوة الله الخارقة، وجرأة، والقوة المعنوية والمادية للتميز بما في ذلك قداسة الله ونقاؤه، مع كل خصائص الله النهائية إلى جانب المعجزات والآيات والعجائب وكل الثمار والمواهب. كل شيء. حين نتكلم عن القوة، قوة دوناميس، قوة الله المقدسة، فنحن نتكلم عن كل ما سبق والأشياء التي لم أسمها حتى نتكلم عنها. والآن يقول لي الله، كم من البدائل المزيفة الكثيرة التي يسجد لها الناس تتطابق مع هذا الوصف ولا علاقة لها بالنار المقدسة أو الدوناميس المقدسة. وهو يقول الآن، وسأزعج البعض لكني سأكون مطيعة، حين يتحدث الناس عن حرب النجوم والقوة

0: إن كنتم يوماً عبارة، لتكن القوة معك، يجب أن تتوبوا الآن وتسحبوها. يقول الرب أنتم لا تعرفون حتى الرموز السرية. وراء الأشياء التي ترفه عن أنفسكم، أنتم لا تعرفون حتى ما يدخل إلى بوابة العين وبوابة الأذن وأنتم تقبلونه وتكررونه.
1: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة، تحولت إلى مبشرة مسيحية أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك تلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثاً عبر الإنترنت، بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
0: بدأ الله يقول لي: أتحداك أن تحلمي، وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل. مسلمة سابقة تؤسس كنيسة في أمريكا.
1: هذا مذهل للغاية، بادئ ذي بدء. من أين أتت هذه الرؤية، هذا الحلم لكنيسة دريم تشيرش؟
0: بدأ الناس يكتبون إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم. بدأوا يقولون: لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس يقولون: هذه كنيستي، هذه كنيسة أحلامي. فبدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
2: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا.
0: هذا شيء سينمو وسوف يكون عالمياً، لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
1: أحب ذلك وأحب الحرية، لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقاً حرية وفرح. أخبرينا عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
0: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم،
2: والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم.
0: في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.
1: آمين. ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
0: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعر أنهم جزء من عائلة الله. وحلمي لكنيسة دريم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم.
2: أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا ليلى أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وصلنا في دراستنا في أسفار العهد الجديد إلى إنجيل متى أصح 21 إلى أعداد بدءا من عدد 23 إلى نهاية الأصحاح. جهز كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة، وما تترددش تبعت لنا لو عندك أي أسئلة أو استفسارات. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك خيات.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، ادينا فكرة عن ما درسناه في الحلقة الماضية تمهيدا للي هندرسه في هذه الحلقة.
1: ببداية أصحاح 21 دخلنا إلى أسبوع الآلام، أشهر أسبوع في كل تاريخ البشرية من بداياتها وحتى نهايتها. المسيح له المجد جاء من أريحة إلى أورشليم في اتجاه معاكس للاتجاه الذي سلكه الرجل النازل من أورشليم إلى أريحة ووقع بين اللصوص. جاء المسيح من أريحة متجها إلى أورشليم لكي يقابل كل من وقع بين اللصوص ولكي ما يرحمه ويشفيه. دخل المسيح إلى أورشليم يوم الأحد، ويوم الاثنين وهو جاي لعن شجرة التين العقيمة لأنها مدعية عندها مظهر لكن ما عندهاش ثمر. ويوم الثلاث اللي احنا هندخل فيه دلوقتي، عندما بدأ قادة الأمة يتطاولون على الرب بأي سلطان تفعل هذا، وأجابهم المسيح في أصحاح 21 ثم 22 ثم 23 24 25، كل ده حصل يوم الثلاثاء، يوم طويل جدا في اللي حصل فيه مسجل في هذا الإنجيل الذي بين أيدينا.
0: أشكرك أخي يوسف، اسمح لي أقرأ الأعداد من 23 إلى 27.
1: تفضل.
0: ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنات وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول لنا، فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب، لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي.

0: أجابوا يسوع وقالوا لا نعلم. فقال لهم هو أيضا ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. واضح أنه في حوار، والمسيح كان أيضا ممسكا بزمام الأمور في هذا الحوار. عايز تعليق من حضرتك على سؤال اليهود وإجابة المسيح والسؤال اللي سأله المسيح بخصوص معمودية يوحنا؟
1: زي ما فهمنا هو طهر الهيكل يوم الاثنين، جم الثلاث وهم استجمعوا شجاعتهم علشان يستجوبوا إذا كانت البياعين دول عندهم تصريح مننا. البازار كان مشهور باسم بازار حنان، فحنان رئيس الكهنة أو حما قيافة رئيس الكهنة كان مسؤول أو يعني كان مسيطر على البيع والشراء اللي المسيح سماه مغارة لصوص، مع هذا الفارق أن اللصوص بيسطو على ما في جيوبنا ونحن غافلون، لكن دول الناس بتروح لغاية الهيكل لكي ما تسرق وهم في منتهى السعادة أن رجال الدين يسلبونهم. فالمسيح قال لهم أقول لكم بأي سلطان، بس أسألكم أنا في الأول سؤال، معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ طبعا الرب كان ليه حكمة في ذلك، هو أنه علشان تعرف أنا مين عليك أن تعرف أولا الرب أرسل يوحنا علشان يشهد عن مين. الناس كلها عارفة أن يوحنا نبي مرسل من عند الله، ويوحنا شاهد عن المسيح. لو كنت قابلتم يوحنا المعمدان كنبي مرسل من الله لكنتم تعرفون من أنا، فهو شاهد عني. وقال في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه أنتم، أنا لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائي.
0: حضرتك أشرت أنهم لو كانوا عرفوا مغزى إرسالية المعمدان لعرفوا أيضا بأي سلطان يفعل المسيح هذا.
1: نعم.
0: لكن محور السؤال عن معمودية يوحنا، قل لنا إيه موضوع معمودية يوحنا، كان غرضها إيه؟
1: معمودية يوحنا كانت معمودية التوبة، وما كانش بيعمد أي حد. لما قولوا ناس مرائين قال لهم صراحة يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. عشان كده ما جوش يتعمدوا، لأنه ما كانش هيعمدهم إذا كانوا مجرد جايين عشان يركبوا موجة أو يعملوا شو، ما كانش هيسمح لهم بذلك. لكن هم أساسا لم يأتوا إلى يوحنا المعمدان ليعتمدوا، لأنهم مش ناويين على التوبة أصلا، ولذلك لم يأتوا إلى معمودية التوبة لأنهم مش ناويين يتوبوا. لكن المسيح طبعا فضحهم وكشفهم أمام الشعب في هذه الأعداد.
0: عدد 27، أجابوا يسوع وقالوا لا نعلم، هم يقولون لا نعلم.
1: نعم.
0: فقال لهم هو أيضا ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. المفارقة بين إجابتهم وإجابة المسيح.
1: رائع سيدي كعادته. هم يدعون بعدم المعرفة لكي يتهربوا من الإجابة، حاشا أن يكون المسيح نظيرهم. في آية بتقول في سفر الأمثال 26، لا تجاوب الأحمق حسب حماقته لئلا تعدله أنت، لكن جاوب الأحمق حسب حماقته لكي لا يكون حكيما في عيني نفسه. المسيح لم يجاوبهم بطريقتهم الخاطئة، لم يقل لهم ولا أنا أعلم لأنه كلي العلم، لكن قال لهم طالما أنتم غير مخلصين فإني لن أقول لكم، طالما تصرون على الجهل فلتبقوا في جهلكم الإرادي، هذا يخفى عليكم بإرادتكم.
0: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 31 قال لهم يسوع: الحق أقول لكم إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. هو في فرق ما بين تعبير ملكوت الله وملكوت السماوات اللي قرناه كتير في إنجيل متى؟
1: تفضل يا أخي.
2: جميل إن احنا نفهم أن هذا التعبير، تعبير ملكوت السماوات الذي اختص به متى، بيكلمنا عن

0: ثلاث مراحل مختلفة بثلاث معاني مختلفة. طوبوا لأنه اقترب ملكوت السماوات عندما يؤسس المسيح ملكه، والكلام ده مستمر لغاية أصحاح 12 عندما وقعوا في الخطية التي لا غفران لها. من أصحاح 13 نقرأ عن ملكوت السماوات في دائرة واسعة تشمل العالم بأسره، يشمل الحنطة والزوان أيضا، إلى أن نصل إلى متى 24 و25 يؤسس المسيح ملكوته العلني الظاهري. إذا ملكوت السماوات في القسم ده بيتكلم عن دائرة واسعة تشمل كل المعترفين بالمسيح الذين قد يتضمنهم عشرين وزواني وخطاط.
1: تمام.
0: لكن هنا بيتكلم عن ملكوت الله، الدائرة التي فيها يسود الله على الأتقياء، على المؤمنين اللي زي ما قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبر وهذه كلها تزاد لكم.
1: أشكرك يا أخي يوسف. بدأ من عدد 28 إلى 32 يتكلم عن مثل الابنين.
0: نعم.
1: بعد كده في مثل الكرامين من 33 إلى نهاية الأصحاح.
0: أيوة.
1: بعد كده في 22 عندي مثل ثالث، عرس ابن الملك.
0: صحيح.
1: هل هناك رابط بين هذه الأمثال الثلاثة تعقيبا على السؤال اللي سألوه اليهود للمسيح وأجابة المسيح؟
0: يعني أرى فيها فعلا زي ما حضرتك بتقول تعقيب على سؤالهم وعلى سؤال المسيح، ويبدأ الرب بسؤاله هو الذين هم تهربوا منه مش جهلا لكن مش عاوزين يعترفوا بالحقيقة. فبيتكلم في هذا المثل عن معمودية يوحنا، هل كانت من الأرض؟ كلا. من الناس؟ كلا. أمال منين؟ كانت من السماء. يصادق المسيح على معمودية يوحنا في المثل الأول، لكن يجيبهم عن سؤالهم هم في المثل الثاني بأي سلطان يفعل هذا، فيعلن هنا في المثل الثاني أنه ابن صاحب البيت، ابن صاحب الكل، ابن الله. فلذلك واضح أنه يجيب عن بأي سلطان يفعل هذا. عندما نصل إلى المثل الثالث هنلاقي نعمة عجيبة تصل إلى أولئك الأردياء تدعوهم إلى عرس ابن الملك الذي قتلوه في المثل الثاني.
1: لنذهب إلى المثل الأول، مثل الابنين.
0: نعم.
1: في الأعداد من 28 ل 32.
0: أي.
1: ماذا تظنون؟ كان لإنسان ابنان فجاء إلى الأول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي، فأجاب وقال ما أريد، ولكنه ندم أخيرا ومضى. وجاء إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال ها أنا يا سيد، ولم يمضي. فأي الاثنين عمل إرادة الأبي؟ قالوا له الأول. قال لهم يسوع الحق أقول لكم إن العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، وأما العشرون والزواني فآمنوا به، وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. محتوى هذا المثل يا أخي يوسف محتاجين نفك شوية، يقصد إيه بالابنين؟
0: أعتقد أنه يشير إلى العالم بأسره، البشر جميعا. ربما نقول يمثل الأمم واليهود، أو في تطبيق أشمل يمثل الذين ينكرون الله أو يقولون له صراحة جهارا ابعد عنا بمعرفة طرقك
1: لا نصر.
0: وفي آخرين هذا الشعب اللي هم اليهود بصفة خاصة لكن ينطبق على غيرهم أحيانا، هذا الشعب يقترب إلي بفمه يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. أفتكر بنشوف في الابن الأول نشوف الشر الفاضح الظاهر، ما أريد، مش عاوزين،
1: إرادت
0: أنا بنفذ إرادتي ولكن لا أريد أن أنفذ لك إرادتك بمعرفة طرقك لا نصر. بينما الابن الثاني كلامه كان حلو فقال ها أنا ذا يا سيد تحت أمرك، لكنه مجرد كلام دون فعل. يقترب هذا الشعب إلي بفمه يكرمني بشفتي، قلبه مبتعد عني بعيدا.
1: أشكرك. لكنه ندم أخيرا، فالابن الذي قال ما أريد ندم أخيرا.
0: صحيح.
1: والرب قال إن العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله.
0: صحيح.
1: المثل الثاني مثل الكرامين، أقرأ وارجع لحضرتك بسؤال.
0: فضل.
1: اسمعوا مثلا آخر، كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى

0: كرمينا وسافر. ولما قرب وقت الأثمار أرسل عبيده إلى الكرمين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرمون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابني. وأما الكرمون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلم نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرمين؟ قالوا له: أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديئا، ويسلم الكرم إلى كرمين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينتزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم، وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي. محتوى هذا المثل الرب يقصد منه إيه؟
1: يعني أحب أوضح في البداية أن هناك ثلاث أمثال زي ما حضرتك تفضلت، لكن في فاصل بين المثل الأول والثاني من جانب، والمثل الثالث من جانب آخر. لماذا؟ لسببين على الأقل. السبب الأول أنه في المثل الأول بيجيب عن سؤاله هو، وفي المثل الثاني يجيب عن سؤالهم هم
0: بأي سلطان.
1: بينما في المثل الثالث لا يجيب عن أسئلة، لكنه يعلن فيض حب ونعمة الله غير المحدودة. ده سبب.
0: تمام.
1: السبب الثاني أن المثل الأول تم في الماضي، والمثل الثاني أيضا تم في الماضي، وكانوا على وشك إخراج الابن الوارث خارج الكرم لكي يقتلوه، كما قال هو: هذا حدث بعد يومين أو ثلاثة.
0: تمام.
1: بينما المثل الثالث كله كان شيء مستقبلي هيحدث في المستقبل. لهذا السبب أو لهذه الأسباب الرب وضح ماذا وراء سؤالهم، فأجاب عن سؤالهم وأجاب عن سؤاله قبل ذلك.
0: تمام. يعني إذا حبينا برضو ندخل بأكثر تفصيل عشان أحبائنا المشاهدين يعرفوا المغزى من وراء هذا المثل.
1: نعم.
0: ففي شخصيات في المثل.
1: أيوه.
0: وعايزين نعرف كل شخصية تشير إلى إيه. يعني إنسان رب بيت غرس كرما، من هو الإنسان رب البيت؟ وبعد كده إيه هو الكرم؟ والكرم ده في سياج، إيه هو السياج؟ وفي معصرة، وفي برج، وفي كرمين، في تفاصيل. وبعد كده في ابن وارث. فك لنا هذه التعريفات عشان نعرف ماذا كان يقصد الرب من وراء المثل.
1: يعني صاحب الكرم رب البيت هو الله صاحب الجميع. الكرم الذي غرسه بحسب ما نفهم من مزمور 80 ومن إشعياء 5 نفهم منه أنه هو إسرائيل غرس الكرم. أحاطه بسياج الناموس الذي فصل بين اليهود وبين كل شعوب الأرض قاطبة، ثم حفر معصرة منتظر زي ما بيقول لنا في إشعياء 5 انتظر أن يصنع عنبا، لكنه بكل أسف صنع عنبا رديئا. الكرامين هم قادة الأمة اللي هم بكل أسف كانوا على وشك أن يقتلوا الابن الوارث. أرسل عبيد وعبيد وعبيد، العبيد هم الأنبياء الذين طالبوا الأمة بإعطاء الثمر لله. اصنعوا، وكان آخرهم يوحنا المعمدان الذي قال اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. ما جابتش العبيد، ما جابوش نتيجة مع هؤلاء الأردياء. فقال صاحب الكرم، قال الله: أرسل إليهم ابني لعلهم يهابون ابني. فأرسل ابنه، وهنا يوضح المسيح أنه ابن الله وله كل الحق على هذه الأمة. فماذا كان رد فعل هؤلاء الكرامين الأردياء؟ قالوا: هذا هو الوارث، نقتله ونستريح من الصداع اللي بيعمله لنا رب البيت كل شوية. أخرجوه

0: خارج القرن وقتلوه. وزي ما قلت ان ده تم بعد هذا الكلام بثلاثة ايام، يعني الكلام ده يوم الثلاث،
1: تمام.
0: يوم الجمعة كان المسيح خارج المحلة معلق على الصليب. هذه الاشياء التي تحدثنا عن هذا المثل ومدلول ومغزى.
1: وهم حكموا بانفسهم على انفسهم لما قال لما يجي صاحب الكرم يعمل ايه، فقالوا اولئك العبيد الارضياء يهلكهم هلاكا رديا. هم حكموا على أنفسهم أنهم أردياء ويستحقون الهلاك.
0: ما كانوش عارفين أنه بيسألهم عن نفسهم، لأن في آخر الأصح يقول فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم. يعني لما ردهم كانوش عارفين أنه بيحكمهم على أنفسهم، لكن من فمك أدينك أيها العبد الشريف.
1: شكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: وهنا بخصوص الكرب بيقول: غرس كربا وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا. هو إيه المقصود بالبرج؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يمكنني أن أرى في البرج عناية الله، رعايته، ملاحظته. يعني على سبيل المثال يقول كده: عين الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. أو: هوذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. فالرب كان معتني بأمته وشعبه، عشان كده يقول بنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. برضو أقول يعني كلمة عن السفر، يعني سافر يعني عدم وجود الله الملموس والمنظور في هذه الأمة كما كان من ذي قبل. يعني أيام إعطاء الناموس نقدر نقول أنه كان حضور الله ملموس ومنظور أمام عيونهم، لكن عدت فترة طويلة كان حضوره الملموس الواضح الظاهر مش موجود. دي معنى كلمة أن صاحب رب البيت سافر فغاب عن منظره،
1: غاب عن الأنظار،
2: غاب عن المنظر.
1: أخ يوسف، في عدد 42 عندما قال لهم المسيح: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، أشار إلى هذا الاقتباس الخاص بالحجر، وعايزين نعرف من هو المقصود بالحجر.
2: الحجر ده تعبير عن المسيح، جاء في العهد القديم 7 مرات، من ضمن المرات جاء في مزمور 118 الاقتباس الذي اقتبسه الرب هنا. ولماذا اقتبس الرب هذا الاقتباس في هذه الأعداد؟ لأنه أشار إلى شرهم وقتلهم إياه، كأنه عاوز يقول مع أن أنتم بشر قلبكم هتقتلوا الوارث، هتصلبوا المسيح، لكن عايز أقول لكم أن هذا كله معمول حسابه في أفكار الله. فالحجر الذي رفضه البناؤون اللي هو أنتم، وهنا تحول من كرامين إلى بنائين. كرامين أردياء ما رضوش يدوا الثمر لصاحب الكرم، ثم بنائين أردياء رفضوا الحجر، لكن الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. وأقول إن الحجر في الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لليهود وبالنسبة للمسيحيين وبالنسبة للعالم نقدر نشوف صورة ثلاثية. بالنسبة لليهود في الماضي حجر عثرة، عثروا به.
1: أيوه.
2: بالنسبة للحاضر الحجر الذي عثر فيه البشر واحتقره البناؤون صار رأس الزاوية في البنيان الجديد الذي يبنيه الله وهو الكنيسة. في المستقبل بالنسبة لجميع شعوب العالم هو الحجر الساحق الذي نقرأ عنه في دانيال أصحاح 2، فيقول لنا: حجر قطع بغير يدين، ضرب تمثال نبوخذ نصر ذراه، وهذا الحجر صار جبلا وملأ كل الأرض. ففي الماضي حجر عثرة، في الحاضر رأس الزاوية، في المستقبل يملأ كل العالم مملكة المسيح.
1: طبعا لا ننسى أنه عندما أتى إلينا هذا الحجر بالميلاد العزراوي رآه في حلم نبوخذ نصر باعتباره حجر قطع بغير يدي إنسان.
2: صحيح.
1: هو ذاته الذي صار جبلا عظيما،
2: تمام،
1: ملكوت ابن الإنسان.
2: تمام.
1: يقول لنا في عدد 44: ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو على

0: إليه يسحقه المسيح الآن والمسيح في المستقبل. في ناس بتعثر في المسيح الآن، لكن في ناس هيسحقها المسيح في المستقبل.
1: صحيح.
0: كيف يهربون من مواجهة المسيح الساحق في المستقبل؟
1: يعني أن تعثر بحجر، هذا يحدث كثيرا معنا، لا سيما في بيئتنا، في أحجار كثيرة في الطريق عرضة أننا نعثر، عشان كده لازم نسير باحتراس. لكن كونك تعثر في حجر ليس آخر الدنيا، فأنت ستقوم وستستعيد نشاطك بعد آلام شوية بسيطة. لكن ماذا يحدث يا عزيزي عندما يهوي الحجر من عليائه؟ يعمل إيه؟ بيقول لنا هنا يعمل إيه؟ يسحقه. وده اللي حيحصل في مجيء المسيح الأول، وإلى الآن هو صابر. فعرض أنك تعثر به ما فيش مشكلة كبيرة، لكن عندما يهوي الحجر من عليائه على إنسان، لا ده لما هينزل على تمثال أزمنة الأمم سيسحقه. فماذا يفعل بأي إنسان؟ الويل، كل الويل لمن يحتقر المسيح في زمان نعمته وصبره.
0: عايز تعليق أخير في نص دقيقة عن العدد السابق اللي بيقول إن ملكوت الله ينتزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. إيه المقصود بهذه الكلمة؟
1: أتذكر أنه في متى 12 قال إن كنت أنا بإصبع الله بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. هنا بيقول لهم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعطي أثماره. استنفذوا الفرصة، طول المسيح باله عليهم مرة ومرات، لكنهم لم يفهموا أناط الله، علشان كده ينزع منكم، وكان على وشك أن ينزع منهم ويعطى للكنيسة لكي تعطي أثماره، وفي المستقبل يعطي للبقية التقية، شعب سيولد يخبر بأنه قد فعل.
0: شكرك أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة. ربي يبارك.
1: الرب
0: راجع الحلقة مع ضيوف.
1: أمين.
0: طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: هو احنا هنا شفنا حكمة المسيح وهو بيرد على رؤساء الكهنة لما جاوبوه قالوا له لا نعلم، هو كمان ما ردش عليهم وقال لهم أنا لا أعلم، لكن قال لهم ولا أنا أقول لكم.
3: شفنا أن الحجر هو المسيح اللي رفضه البناؤون هم اليهود، صار رأس الجوية، صار رأس بنيان جديد وهي الكنيسة.
4: حقيقة أنا معجب خالص بكلام المسيح من خلال مثل بسيط بيلخص للشعب اليهودي كل التاريخ بتاعهم في مثل صغير، وكان الهدف إن هم يرجعوا يتوبوا، لكن للأسف هم رفضوه، وفي المستقبل هيبقى المسيح هو الحجر اللي اترفض، هيبقى هو اللي هيسقط عليهم ويسحقهم.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، أترك معك ما قيل عن الابن الوارث في عدد 37 من هذا الأصحاح، أصح 21: فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا يهبون ابني، وأما الكرمون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلم نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. كيف قابلت هذه الأمة الابن الوحيد الحبيب؟ كيف قابلت هذه الأمة الابن الوحيد صاحب الميراث؟ احتقروه وأخرجوه خارج الكرم، أخرجوه خارج أورشليم وقتلوا ابن الله على الصليب، وبقتلهم ابن الله رفضوا كل ما يخص الله، رفضوا كل إمدادات النعمة التي كانت تصل إليهم، قتلوا ابن الله خارج الكرم، خارج أسوار أورشليم، علقوه على خشبة. نعم، هو الحجر، حجر عثرة، لكنه الآن صار رأس الزاوية لبنيان جديد ليس من هذه الأمة، لكن تكون بيتا جديدا له على الأرض، الكنيسة، وهو رأس الزاوية. أشجعك عزيزي المشاهد أنك تفكر مرة ومرتين في موقفك من المسيح وتقبل المسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

مزمور 91 وآية 1 قول يا رب أشكرك لأنه السكنة في ستر العلي مليانة راحة ومليانة سلام مليانة ضمان. إدراكي وإعلان أنه أنا ساكن في ستر العلي ده بيملاني سلام وفرح أني في حماية القدير في مظلة القدير أبيت. وكاتب المزمور وهو بيكتب هذا المزمور كان جواه عيد المزار وفي ظل القدير يبيت، جواه مليان بعيد المزار اللي الرب قال للشعب يعيدوه 7 أيام، يعني تاني 7 أيام يعني كل أيام حياتك، يعني

مجد، يعني كمال الأزمنة بتاعتك، وإنه ده اللي هيعمله الرب، إن الرب هيبقى كل أيام حياتك يرعاك، يهتم بيك، يعولك، يحميك، ينقذك. لأنه عيد المظال كان هدفه الأساسي إنه يتذكروا اللي صنع

في ظل القدير أنا مرتاح، أنا أثق أنه يسقط عن جانبي سهام وربوات عن يمين، لكن إلي لا يدنو. أنا في حماية الرب، أنا بتمتع بمظلة الرب اللي بتحميني. ومظلة الرب مش بس حماية من الشر ومن الحروب ومن الإذاء ومن أفكار عدو، لا، مظلة الرب فيها رعاية الله. يقول الكتاب في نحمي قال لم يمنع منه عن أفواهي. رب أعطاني احتياجي، أمور أحتاج إليها، مش هلاقي أمور بحتاج إليها لا تسدد. تعني إيمانك كده أن احتياجاتك مسددة من عند الرب. مش بس كده، ده الرب يصنع معاك آيات وعجائب. يقول إن ثيابهم لم تبلى عليهم، أرجلهم لم تطور. بشكرك، ده عناية ورعاية، إن الرب يسدد جميع احتياجاتي. الرب رعية فلا يعوزني شيء. أشكرك يا رب، وأنا ساكن في ستر عليا. مزمور مليان أمان، حماية وثقة، فرح، يملاني بالسلام. يا رب أشكرك لأنه أنا أسكن في ستر علي، يعني بعيد عن يد العدو، بعيد عن أفكار العدو، بعيد عن مقاصد العدو. العدو هيخطط والعدو هيدبر والعدو هيجي يحيط بالمدينة، بس مش هيقدر يوصل لي لأني أسكن في ستر علي، في مظلة الرب. شعب في عيد المظال كانوا يجوا في اليوم الأخير، ده اللي وقف فيه يسوع وتكلم، قال وقف في اليوم العظيم، في اليوم الأخير، لأنه اليوم ده كانوا بياخدوا من بركة سلوام الماء ويسكبوه ويسكبوا الماء والخمر عند المسبح ويحتفلوا بالرب اللي راعى حياتهم، اللي أعطاهم قدرة على الحياة، اللي فجر من الصخرة مياه ليهم. مياه رمز للحياة، والخمر رمز للفرح. قول يا رب أشكرك، سأحيا في أمان، سأحيا في فرح، سأحيا في ابتهاك، سأحيا في فرح بعمل الرب في حياتي كل أيام حياتي. عشان كده العددين الأولين لك فيهم أربع أسماء للرب. مسبح كتب هذا المزمور يذكر أربع أسماء للرب، يقول الساكن في ستر العلي. تراهم في العبري، تشوف ساكن في ستر إيه العلون؟ العلي. في ظل إيه الشضاي؟ يبيت. أقول ليهوى ملجئي وحصني، إلهيم فأتكل عليه. كلام يذكر أربع أسماء للرب، ورقم أربعة في الكتاب المقدس كلمك عن الحياة، أركان الحياة، اتجاهات الحياة، الشمال والغرب والجنوب. فأنت عشان يا رب يقول لك ان الكلمات دي ليك كل ايام حياتك، كل ظروف اللي بتعبر فيها نافعه، لكل زمن، لكل مواجهه، لكل تحدي، كل الايام، في كل زمن هذه الامور الرب هيحيط بيك، وتشوف تعاملات الله المختلفه، وتشوف رعايه الله المختلفه، تشوف الرب المرتفع العالي، ايه العلوم اللي أعلى من أعدائنا، واللي أعظم من مؤامرات الأمم، واللي أعظم من الآلهة الأمم. الرب فوق، تقول لي فرعون وصحرة فرعون، أقول لك الرب أعلى وأعظم. لما موسى راح عصا هارون ابتلعت عصا الصحرة، أرواح شريرة وقوة والآلهة بتاعت الأمم. أقول يا رب أشكرك، فرعون سجد قدام موسى، موسى لما رب قال له أنا حتى أذهب إلى فرعون، قال له قد جعلتك إلها لفرعون، تتسيد على فرعون لأنه أنت ساكن في ستر العلي. يا رب أشكرك لأني أنا مرتفع وعالي وفي محاج الصخر أسكن مع الرب، واتملي إيمان وثقة في مظلة القدير، قدير اللي مش بس هيسدد احتياجاتي، هيعطيني أكثر جدا مما أطلب أو أفتكر، ويكسر قوانين الأرض عشان يعطيني احتياجاتي. قدير، ده طبيعة شضاي، ده طبيعة الله، إنه الله لما بيتحرك الله قدير، مش بس راعي، لا، لأنه في يهوى روح اللي بيسدد احتياجات، بس القدير هنا يسدد احتياجاتي اللي يشبعني بغنى، اللي يفيض بغنى، لأنه بيكسر قوانين الطبيعة الأرضية، بيكسر القوانين الطبيعية لأجلي. الرب اللي وأشوف فيه إنه إزاي الرب القدير اللي يقدر يصنع معايا أمور تفوق قدرتي، تفوق إمكانياتي، تفوق الطبيعي اللي بيحدث في الأرض. شوف أمور، زرع إسحاق في تلك السنة فحصد 100 ضعف، مش طبيعي إنه يحصد 100 ضعف في الزمن العادي. الرب يقول له لا، أدهولك في أزمنة المجاعة. الرب أشكرك،

أقول للرب، أقول ليهوى، تبقى ملجئي وحصني، أنا مؤمن. ليه؟ لأنه يهوى هو الإله اللي بيصير مع شعب، هو الإله اللي يفتقد شعب، واللي بيشعر بظروفهم وشعرهم، شايف اللي بيحدث معاهم. هو الإله العهد اللي بيحميني وينقذني، ويرفض أنه فرعون يتسلط علي، ويرفض المذلة والتعب والإذاء اللي أنا بتعرض فيه، ويحملني إلى الأرض التي تفيض لبن وعسل. أنا حملتكم، ده يهوى. لما موسى الرب بعته قال له أنه الشعب في القديم، أنه إبراهيم وإسحاق عرفوني بإيل شداي، لكن بيهوى لم يعرفوني. اختبار شعب عرفوا واختبروا محبة يهوى، أمان يهوى، الحب الإلهي اللي قدهم للترقيات اللي لا يقول. يا رب أشكرك لأنها في يهوى شاعر بإني محصن، وإني مضمون، وإني مبارك، وإني هحمل إلى الغنى، وهحمل إلى البركة، وهحمل إلى الأمور الإلهية العظيمة في حياتي. إلهي يا إلهيم فأتكل عليه. إلهيم هنا هو الرب الخالق، اللي تشوفه اسمه أول ذكر لي في تكوين واحد، رب اللي بيخلق. قول يا رب أشكرك، أنا أؤمن أني بثق فيك، أنه حتى لو الأمور رب يعيد ويخلق الأشياء من جديد. رب يخلق من العدم، لو ما فيش أي إمكانية، ما فيش أي أمور، يا رب أشكرك أنت تخلق من العدم، تخلق أخبار من العدم، تخلق بركة من العدم، تخلق حتى لصحتي، تجدد خلايا بتاعتي، تجدد صحتي، تجدد الأعضاء اللي ضعفت وتعبت، أنت تجددها، تحييها من جديد. إلهيم هو اللي قال لمريم ومرسى أنه، قالوا له قد أنتن، ده هو 4 أيام، تحلل أجزاء كتيرة منه. بس رب أشكرك أنت إلهيم اللي تصرخ فتخرج وتعيد بناء اللي وتعيد خلق الأمور اللي تحللت في جسم لعازر. يا رب أشكرك. لما تشوف في تكوين 17، لما كان إبرام ابن 99 سنة، واضح أنه إبرام وصل في سن ده وفقد، أو مش عايز أقول فقد، لكن ما بقاش متوقع بالإيمان أنه لسه هيبقى أب. 99 سنة، خلاص فقد ده. وتشوف الكلمات دي، أو تشوف ده واضح في كلمات سارة في تكوين 21، لما قالت أنه هل يقول لإبراهيم سارة ترضع بنين؟ هل معقوله هيروح يقولوا لابراهيم ده؟ ابراهيم فقد ده، وانا فقدت ده، وما كناش خلاص. احنا قلنا اشكرك يا رب. في مرات يبقى تفقد الانتظار، تفقد خلاص. احنا بنحبك يا رب، مش هتعطينا ابن، لكن احنا شفنا صلاحك وشفنا امانتك، عارفينك انك امين، مش مهم. وده اللي حاول القانع يعمله مع حنا، اليس الخير، الست عندك خير من 10 بنين؟ خلاص اكتفي بمحبتي ليكي وحبي وبرعاية الرب لحياتك، وانت شايفاني بحبك قد ايه، بيقدم لها طعام اكثر من زوجته الاولى واولاده، بيقدرها وليس عندك بخير من 10 بنين؟ لا، رب عايزك تتمسك بده. وهو ابني 99 سنة، خلاص وفي قمة احساسه انه ظهر الرب، قال له انا الله القدير، سر امامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكسرك كثيرا جدا. رب بيكلمه في حاجة خلاص ضعفت وماتت جواه ومبقاش حاسس بيها. رب يقول له لا، احيي إيمانك من جديد، توقع معاملاتي في حياتك. انت هتديني ازاي يا رب وانا ابني 100 سنة؟ الرب يقول له انا هصنع معاك، انا إلهيم. آية 3، رب مش بس يكلمه يقول له انا القدير اللي هصنع فوق مستوى الارض، لا، أنا أخلق رحم جديد لسارة. عشان كده أقول فسقط إبرام على وجهه وتكلم إلهيم معه قائلة. هنا بيكلمه هو إلهيم، لأنه إزاي، وده اللي قالته سارة في تكوين 21، إزاي هيقولوا لإبراهيم سارة ترضع بنين؟ لأ مش طبيعي، لأنه وقفت عندها عادة النساء، خلاص الزمن وبعد جدا، إزاي هتدينا بنين وأنا ابني 100 سنة وهي ابنة 90 سنة؟ رب يقول لك أخلق رحم جديد.

يعني قال في العهد الجديد أنه حتى صار نفسها أخذت قدرة على إنشاء نفسها. قدرة هنا هي خلق الجديد اللي صنعه الرب، خلى هذا الرحم اللي مات يقدر يحيى من جديد، يقيم رحم جديد يستقبل الأعمال الإلهية الصالحة والأمور اللي تكلم بها الرب على حياتي. يعني كده أنه رحم شغلك يستقبل نجاحات، رحم دعوتك يستقبل نجاحات، رحم بيتك يستقبل نجاحات، رحم صحتك يستقبل من رحم ده الحاجة اللي فيها الرب يولد فيك أمور جديدة. أقول لرب أشكرك، كان رحم حنة مغلق الرب يفتح الرحم المغلق، كان رحم صار ميت الرب يقيم زي ما قام لعازر. أشكرك يا رب لأنك ألوهية. دارسين محتارين مين كاتب هذا المزمور، بعض يقول ده موسى والبعض يقول إنه ده داود، وكل منهم عنده الأمور اللي بترجح رأيه، فاختلاف ما مش قادرين. سأقول يا رب أشكرك إنه عشان موسى وداود اثنين مروا بتجارب كثيرة وبضيقات كثيرة وبتحديات كثيرة، بس شافوا قد إيه الرب صالح وقد إيه الرب عظيم وقد إيه الرب يقدر يخرج من الضيق ومن التحديات. يقول لك اطمئن لا تخف، أنا مش بس هعدي بيك الضيق، لا ده هشوف أمور. داود وقف قال كثيرة هي بلايا صديق لكن من جماعها ينجي الرب. شاف ضيق وشاف تعب، شاف تحديات. ده موسى مع الشعب شاف ضيقات كتيرة، شاف تحديات، الشعب بيطلب حاجات صعبة ويقولوا ازاي يا رب هتعطيهم لحم، ازاي يا رب ازاي في البرية هتفجر ليهم مياه، ازاي تحديات كثيرة، لكن شايف ايد الرب وتحديات واعمال الله اللي بتكسر هذا التحدي بخلاص الهي. اثنين دول يشجعوه، كل يا رب أشكرك. ده داود مر بحاجات كتيرة جدا، موسى مر بتعب لدرجة أنه تعب وقال أنا ما ولدتش هذا الشعب من كثرة التعب من هذا الشعب ومن التحديات اللي بيواجهها مع هذا الشعب. ولو أنت بتتحارب أو بتدخل في قصص وتحديات ومعوقات كثيرة أو أجهدت من كثرة الحروب اللي عليه، قول يا رب أشكرك لأن هذا المزمور بيملاني بالإيمان وبالثقة وبيكلمني أنه كم موسى أو داود اللي كتبينه، فأشكرك كما صنعت معهم ستصنع معي. كتبوا ده عشان يشجعوني، عشان يكلموني بالأمور دي. قول يا رب أشكرك، هتبقى كلمات هذا المزمور صريحة في كل وقت في حياتي. عشان كده قال إنه لا خوف الليل، مش أخاف الليل وقت الطبيعي للظلمة ولتحركات العدو. كتاب في سفر أيوب قال إنه الليل ده زمن خروج اللصوص، ده زمن خروج الناس اللي بتسرق وتنهب وتقتل. لص والقاتل يتحرك في الليل، أفعال أرواح شريرة والأعمال الشريرة تتحرك في الليل. المملكة اسمها مملكة الظلمة، مملكة إبليس اسمها مملكة الظلمة. فالليل ده المجال الطبيعي للشر وللناس المتعبة والمؤذية والأحداث المتعبة. أقول لرب أشكرك لا خوف في الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا هخاف في الليل ولا في النهار، وحتى الحروب مش هتعرض في النهار لحروب. أشكرك يا رب إن الرب هيحميني بالنهار ويحميني في الليل. مزمور 3 ومزمور 4 الدارسين يحب يقولوا انه ده مزمور ليلي وده مزمور صباحي. شوف المزمور، مزمور 3 مزمور صباحي، انا نمت وقمت، فشوفوا انه ده بيتكلموا داود وهو في الصباح. شوفوا مزمور 4 اضطجع بل ايضا انام لانك في طمأنينة تسكن، ده مزمور الليل. عشان الرب يقول لك انا احرسك في النهار واحرسك في الليل. ممكن تبقى مطمن النهار ده في شمس، في إضاءة، في نور، في حاجات ممكن أستند عليها. بقول لك لا، حمايتك عندي. في الوقت اللي فيه أخاب الملك لما خرج هو يهوشافاط وخدع يهوشافاط، خلاه لبس ثياب الملوكية بتاعته العادية وهو تنكر عشان يحمي نفسه، كان بيظن ان هو في النهار اعداء كده مش هيعرفوه والحروب. يقول الكتاب انه جاء ليه سهم بالخطأ واستقر في صدره، في الجزء الصغير المفتوح في الدرع بتاع الصدر بتاعه. ده مش خطأ ومش صدفة ومش لا، ده قصد.
انت فاكر نفسك في النهار هتحمي نفسك او عندك حيل او عندك امكانيات او عندك حاجات بتسكنك

أو بتحميك حماية اللي من عند الرب. عشان كده ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجة. الدجة هنا هو الهزيع الرابع، هو قمة الظلام في الليل. هزيع الرابع اللي فيه تبقى شاعر انه كل امان وكل امل وكل غاب. هزيع الرابع اللي ما قدروش يميز الرابع، قالوا شافوه شبح. اتى اليهم ماشيين على المياه فشافوه كانه شبح فصرخوا. رب يقول لك لا، في الدجة انا موجود مهما كانت التحديات. وصلت لحتة قلت ان ده الهزيع الرابع، خلاص انا بموت، انا انتهى، انا ما عنديش قدرة احتمل تاني، انا ما عندي في قول يا رب اشكرك انه مش هموت. لا وباء يسلك في الدجة. الدجة ده مش لنهايتي، الدجة ده عشان الرب يتدخل بأمور عظيمة ويتمجد الرب في حياتي. الهزيع الرابع هو زمن معجزتي، هو زمن خلاص إلهي على حياتي. ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. ظهيرة هنا هو اشتداد الشمس، ده الوقت اللي فيه الشمس بتبقى شديدة جدا، أشد وقت للشمس، حرارة الشمس. والشمس في الكتاب المقدس كلمك عن التجارب، عن التحديات. عروس نشيد الأنشاد قالت لا تنظروا إلي لكوني سوداء لأن الشمس قد لوحتني. قل يا رب أشكرك لأنه في الظهيرة، في اشتداد الحروب والتجارب شوف الرب جاي يتدخل في حياتي. إعلان أنه سارة تلد ابن نحو هذا الزمان يكون لسارة ابن، كان فين؟ في الظهيرة. يقول أنه جاء الملكين في عند حر النهار، جاي عند خيمة إبراهيم يقول عند حر النهار في الظهيرة. يا رب أشكرك، الظهيرة دي المفروض تؤذيني، تبقى بتتعبني، بس أشكرك يا رب. لا، الرب هيستخدم في الظهيرة في خلاص إلهي الرب هيصنعه في حياتي. آية 15، قل يا رب أشكرك هتنقذني من كل تحديات وحروب وضيقات أمر بيها، من كل معاناة هتواجه حياتي. أشكرك أنا لي خلاص من عند الرب، يدعوني فأستجيب له. تصر مش لأنك، لأنه دي طبيعته، لأنه هو ده الرب، لأنه ده اللي بيعلنه ليك الرب. أنا هخلص لأنه هو عظيم، أنا هخلص لأنه هو إله خلاص، أنا هنجو من الضيق لأنه الرب هو اللي هينجيني، ولأنه طبيعة الرب أن ينقذني وينجيني. عشان كده يقول أدعوني فأستجيب له، دي طبيعتي معه أنا في الضيق أنقذه. ولرب أشكرك، بس مش بس ينقذك، ده يحول الضيق لمجدك، ويحول التحدي لمجدك، ويحول الحروب لخيرك. أنا لم أشأ أن أسمع لبلعام، يا رب أشكرك، بل حولت لكم اللعنة إلى بركة. التحدي اللي كان جاي ضد، اللي جاي عشان يجهدك، اللي جاي عشان يؤذيك، اللي جاي عشان يميتك، أنا حولته ليك لبركة عظيمة، عشان ترتعد الأرض منكم، تخاف وتعرف أن الرب معاكم، وتعرف أن الرب معهم. يا رب أشكرك، لا قوة ولا شر ولا أرواح شريرة ولا مقاومة شيطانية ولا حروب يستطيع أن تقف أمام مقاصد الرب في حياته. أنقذه وأمجده. قل يا رب أشكرك، لما إبليس حب يحارب يسوع أخذ من هذا المزمور وقته بس. لما قال له إلقي نفسك، أنت مش مكتوب أنه يوصي ملائكته بيك؟ مش مكتوب أنه هيحملوك؟ رب أشكرك، إبليس يفشل في حياتي زي ما فشل مع الابن، يفشل معي لأني ابن. رب، وقول يا رب المزمور ده قادر أن يكسر كل مخططات العدو في حياتي. عدو يهاجمني، يهاجم أفكاري، يهاجم حياتي، يهاجمني مواقف. قول يا رب أشكرك لأني أنقذ وأمجد. تثنية 33، الهوية بتاعتنا اللي الرب دعانا بيها، اللي اتكلم بيها الرب علينا، دعوة الاسم الرب ده لشعبه، ودي هويتنا اللي بنتحرك من خلالها، هوية يشرون. الرب دعا هذا الشعب انه يشرون المحبوب الخالي على قلب الرب. قول يا رب اشكرك، محبتك امان وستر ليه، تحميني من الضيق ومن التحديات والمعوقات اللي تواجه حياتي. محبة الرب شجعك. كنا بنتكلم عن تنوع اللي محبة الرب في يشرون، في أعمال الرب وعمل الرب في حياة في أصباط إسرائيل، وقلنا أن التنوع ده معناه دي أعمال الله الكثيرة المتنوعة في حياتنا. التنوع ده

يتعامل معايا في الدائره دي ويتعامل معايا في الدائره دي. الدوائر اللي هيعملها الرب في حياتك. السبط ده والسبط ده بيمثلوا اجزاء وامور سيصنعها الرب في حياتي. محبه الرب في حياتي مش هتصنع معايا حاجه واحده، مش هتصنع معايا امر او اتنين فقط. لا، محبه الرب هتشمل زي ما شملت كل شعب اسرائيل وتعاملت مع كل واحد، هتتعامل مع كل جوانب حياتي بالكامل. انا بشكرك، اؤمن بكده. في موضوع ارتباطي، في موضوع شغلي، في دعوتي، في بيتي، في اولادي، في صحتي، في مستقبلي، في ايامي، في نفسيتي، الرب هيتعامل في كل الدوائر في حياتي. اوعى تفتكر ان الرب هيشفيني بس مش هيقدر يتعامل مع دوائر التحديات والامور اللي صعبه في حياتي. لا، حتى القبح اللي فيا، حتى الضعف اللي فيا، الرب يتعامل فيه. راؤوبين كان عنده ضعف، كان فائرا كالماء، يعني مش مستقر، شويه بيعمل امور صالحه وشويه بيتحرك بطريقه خاطئه، الرب يتعامل مع راؤوبين. حتى لو النتائج والأمور اللي عملها راؤوبين، قول يا رب أشكرك لأنك أنت هتتدخل وتزيل قبحي، تزيل ضعفي، تزيل حاجات الضعيفة فيا، وتغيرني وتديني يا رب طبيعة جديدة ومجد جديد في حياتي. تثنية 33 وآية 20، ولجاد قال: مبارك الذي وسع جاد كلب وسكن وافترس الذراع مع قمة الرأس. ده بركة الرب، بركة محبة الرب لجاد، لسبط جاد، إنه مبارك الذي وسع جاد. جاد، سبط جاد، سكن قبل عبور الأردن، هو ورأوبين ونصر سبط منس اختاروا الأرض دي، ونتيجة اختيارهم كانوا أرضهم معرضة للحروب الكثيرة والتحديات الكثيرة والهجمات الكثيرة. قول يا رب أشكرك لأنه حتى الحروب والتحديات والأعاقات اللي جت على سبط جاد لم تمنعهم من بركة الرب في حياتهم، لم تمنعهم أن يشوفوا معاملات الله اللي بتتسع واللي بتصنع معاهم مجد غير عادي. قول يا رب أشكرك. ناس ممكن تقول لك ليه بيحصل معاك كده، أو أنت ناسك تقول هو في إيه غلط في حياتي عشان ده بيحصل، ليه أخرج من تحدي لتحدي، أخرج من سلب لسلب، كنت في سلب صحي بقيت في سلب مادي، بقيت في سلب راحة، حتى الراحة مش عارف أجدها بعد ما الرب قفل باب السلب المادي، لقيت أني مش عارف أرتاح مع أولادي أو في بيتي أو في شغلي، عندك دوائر فيها سلب سلب. رب يقول لك لا ما تخافش، جاد كان بيعرض للحروب. إبليس لا يكذب عليك، إبليس عايز يملاك بالشكاية وعايز يقولك أنت مش كويس ونتيجة ده اللي بيحصل في حياتك. في أمور في حياتك خاطئة، الرب هيكلمك عنها، هيكلمك بحب وهيوجهك لإصلاح، هيوجهك للتوبة فيها، بس ما تاخدش ده من نتيجة الحاصل، لأنه داود نفسه تعرض لكثير من المضايقات، وزي ما قلنا قال كثيرة هي بلايا الصديق، وسبت جاد كان من الأسباط اللي تعرضت لحروب كثيرة. أقول يا رب نجني من أكاذيب العدو على ذهني، عكس وأنا في الحرب وأنا في التحدي أقول يا رب أشكرك أنت هتوسع جاد، أنت هتوسع وتصنع أمور عظيمة في حياتي، التحديات دي هتيجي لخيري، أنت هتستخدم هذه الأعاقات عشان توريني مجدك وتوريني اللي هتعمله من مجد ومن أعمال عظيمة في حياتي. تكوين 30، أول تحدي قابل جاد في ولادته. شوف التحدي الأول ده وهو بيتولد، جاد تعرض لتحديات وحروب كثيرة زي ما قلنا. أول تحدي مر بيه جاد كان في تكوين 30 وآية 9، ولادة جاد نفسها يقولوا لما رأت دي أنها توقفت عن الولادة أخذت زلفة جريتها وأعطتها ليعقوب زوجها. حصل انه ليئة حصل اعاقة، كان في بركات في حياتها وتوقفت، كان في اعمال الهية الرب صنعها في حياتها وتعطلت الاعمال دي، انه رأى الرب ان ليئة مكروهة ففتح الرب رحم ليئة اعطاها الولادات، وكل ولادة كانت بتعمل ايه، كانت بتعمل نقلة لليئة في علاقتها بيعقوب، تعمل لها شفاء داخلي من اتجاه المحبة. يعقوب اللي ما كانش بيحب ليئة وما كانش مقدر ليئة ابتدى يحصل، وابتدت الآن يقترن بي زوجي لما ولدت، والآن يحبني زوجي، فابتدى الرب سمع لي
شمعون. فكل ابن بتاخده بتاخد نقلة وتاخد علاقة وتاخد عمق في محبتها. وفي يهوذا سبحت الرب.

عظمة الرب لأنه شاف عمل الرب. ثم يحدث أن تتوقف الولادة، تبقى شايف حاجات عظيمة كان بيعملها الرب بس حاجات دي توقفت. يحصل خوف واضطراب أنه يا رب الحاجات الجميلة اللي أنت كنت مدهاني على وشك الانهيار، حاجات أنت بتدهاني معرضة أنها تضيع، البركة اللي أنت بركتني بيها، المجد اللي أنت صنعته في حياتي، النعمة اللي أنت ديتهاني هتضيع لأن توقفت عن الولادة. فده بيهدد نعمة الله في حياتي، بيهدد البركة اللي الرب صنعها في حياتي. فريقة كانت بتمر بوقت فيه تحدي، وقت فيه أمور خايفة وشافت أنه ده شيء صعب، بس قول يا رب أشكرك لأنه من رحم التحديات تخرج مجد لحياتي. آية 10، فولدت زلفة جارية ليئة ليعقوب ابنا فقالت بسعد فدعت اسمه جاد. قول يا رب أشكرك، تحدي يتحول إلى فرح، تحدي يتحول إلى تسبيح. شفت فرعون وجيشه والبحر قدامي، هنخرج ونسبح الرب، الفرس وراكبه ترحما في البحر. التحدي اللي كان عندي هيعدي، عشان كده سميته جاد، سعد، فرح باللي بيعمله الرب، تسعاد بيعملها الرب. ليئة ولدت 6 بنين من أصباط أو من أولاد يعقوب، فهي كأم كرحم خرج منه 6 أولاد، وستة ده نصف عدد أصباط إسرائيل وحدهم. فليئة لوحدها نصيبها من البركة نصف أصباط إسرائيل، بس الرب كأنه الرب يقولك لا، أنا عايز أبركك أكتر، عايز عظمة. ليه؟ لأنه أبناء الجارية كان يحسب للزوجة. فلما تقرأ اللي قالته رحيل في تقريبا آية 3، قالت له أنه ده لما أدت الجارية بتاعتها، فقالت هوذا جارياتي بلها ادخل عليها فتالت على ركبتي أرزق أنا أيضا منها بنين، لأنه ده هيحسب ليها. وده اللي قالته سارة لإبراهيم، قالت له ادخل إلى هاجر، اتجوز هاجر عشان أرزق منها بنين. فالجارية الابن الجارية يحسب للزوجة اللي كانت هي سيدتها. ف يا رب أشكرك، حصل إعاقة عشان أنت مش عايزني أولد بس 6، أنت مش عايزني بس 9، ده نصف الأولاد بتوعك أنت يا ليئة، ده رحيل ما جابتش غير ولدين. يا رب أشكرك لأنه أنت عايز توسعني، أنت عايز تباركني أكتر وأكتر وأكتر. التحديات اللي جت في حياتي ستزول وسيصنع الرب مجد. يمكن في حاجات شفت أنه تحرمت، تعطلت، الحاجة اللي كانت بتحصل في حياتي بقالها شويه ما بتحصلش، ولا بشكرك. هقف بايمان وصدق اني هشوف مجدك وهشوف عملك وهشوف اللي انت بتصنعه في حياتي، وهشوف اللي انه زيارات مضاعفه من المجد الالهي. اشعياء 30 وايه 20، وقت اللي فيه الشعب كان في ضيق السبي والمذله، والرب كان بيكلمهم عن امور بس ما سمعوش. رب يكلمك انه رب يجي يغطي في هذا الوقت. يا رب أشكرك لأن الرب يقول لك في الضيق أنا أطعمك، في الضيق أنا هسندك. أنتوا في سبي، أنتوا في تعب، بس الرب جاي لكم بأزمنة فيها تعويضات. الضيق بتاعك يتحول، يعطيكم السيد خبز في الضيق وماء في الشدة. لا يختبئ معلموك بعد، بل تكون عيناك تريان معلميك، أذانك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق اسلقوا فيها حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. يا رب أشكرك، أنا في ضيق، أنا في تحدي، أنا بس أؤمن أنه أنا في الضيق تعطيني خبز وماء. إليا كان في ضيق، خاف من تهديدات إيزابل، شعر أن إيزابل هتقتله زي ما قتلت أنبياء الرب وهرب، بس الرب يظهر له ويعطيه خبز وماء. الرب يقول له ارجع في طريق أرام، ارجع امسح إليشع، ارجع امسح ياهو. ويرجعه الرب بمجد، ويرجعه الرب بقوة، ويرجعه بالأدوات اللي هتصنع دينونة وقضاء على إيزابل وعلى أخاب وعلى إسرائيل. انت مش بس هتصنع نجاح وأنبياء البعل يصبحوا، لا، ده أنا هعمل فيك نجاح أعظم من اللي عملته. قول يا رب أشكرك لأنه ليئة لها
فكرة في الروح.

هي في ضيقة، هي في تحدي، صلي كده أقول يا رب تعطيني حكمة الروح. أنا مش عايز أفكر بحكمتي العقلية، مش عايز أتصرف بالحكمة الأرضية، عايز أتصرف إنه الرب يخلي لي أقول لها ادي ذلفة ليعقوب. فلما تدي ذلفة ليعقوب تجيب جاد وتنجح. قول يا رب أشكرك، تديني فكرة، تديني اتجاه، عشان كده تسمع صوت خلفك، أذانك تسمعان كلمة تقول لك هذا هو الطريق. الرب هيحط جواك حاجات، الرب هيحركك لحاجات، الرب هيخليك تروح تفتح ابواب، الابواب دي تبقى ابواب نجاة وتبقى ابواب بركه وتبقى ابواب خلاص وتبقى ابواب نعمه وتبقى ابواب صالحه في حياتك. تقول الفكره دي اللي حطها جواك والامر ده والتوجه ده يحط الرب جواك. لو انت في ضيقه مش عارف تعمل ايه، صلي وقول يا رب اشكرك، انا اؤمن ان التحديات في حياتي انت هتغطيها وهتديني فكره، تديني أمر، هتعمل حاجة كن بسببها خلاص إلهي في حياتي. يعني إيمانك كده إن الأبواب، في أبواب الرب هيخلي عينيك تشوفها أو تصادفها عشان الرب يستخدم هذه الأمور، زي ما خلى زلفة هي باب للاتساع. يشوع 13 يقول معهم أخذ الرأوبيون والجديون ملكهم الذي أعطاهم موسى في عبر الأردن نحو الشرق كما أعطاهم موسى عبد الرب، جلعاد وتخوم الجرشيين وكل جبر حرمون وكل بشان إلى فلخ. ده المكان اللي خدوا بني جاد، ده المكان بتاعهم من بشان إلى فلخ. أنا بجيب لك ده لأنه ده الجزء ده اللي أخدوا الميراث، اللي أخدوا جاد أقوى أرض في الإثمار والخصوبة والإنتاج الحيواني، أرض جيدة جدا، ده اللي فيها شارون وبشان وجلعاد، اللي الرب قال أليس بلسان في جلعاد، كان فيها أشجار البلوط القوية، كان فيها الزرع والخصوبة القوية. لما الرب كان بيتكلم عن الإزدهار كان يتكلم عن ثمر وأزهار بشان وإثمار بشان، ولما يتكلم عن الدينونة للشعب يقول لهم أنه بشان هتفتقر وهتضعف، ده رمز أنه حاجة قوية جدا تفتقر، دي حاجة صعب، ده أرض غنية جدا، بس كان الرب يكلمهم. فبشان دي أرض القوة والإخصاب، ولما في مزمور 22 قال إنه سيران بشان اكتنفتني، ليه؟ لأنه دي الغني، كان في الوقت ده المواشي، الأرض دي غنية بالإخصاب فبتأكل المواشي والغنم فيها بقوة فهي قوية. أشكرك إن أرضي مليانة غنى، أرضي مليانة إثمار، أرضي مليانة بركة. هدي وعايز يقول لك هتاخد بركة على قد إمكانياتك كلها، خد بركة من إيد الرب. نصيب سبت جاد، قلت انت عندك تحديات، عندك نواقص وعندك امور، اشكرك يا رب لان هاخد من ايدك انت، مش هاخد بامكانياتي، فنصيبي هيبقى مليان مجد من ايد الرب. وتتوقع الامور اللي بحسب غناه في المجد، تتوقعش الامور بحسب الطبيعي، تتوقعش الامور بحسب امكانياتك. امكانياتك الطبيعيه ما تخرجش تحارب حتى عسكري من الفلسطينيين، ده الرب يخرجك تحارب جليات. إمكانياتك يا داود إنك ما تحاربش أسد ودب خارجين عليك، بس قول يا رب أشكرك لأن أنت هتديني فوق إمكانياتي، وأنت هتديني بحسب غناك في المجد. الأرض دي اللي خدوها في سفر العدد 21 وآية 21، صح 21 وآية 21. تعرف الأرض بتاعت بني جاد خدوها إزاي؟ خدوها بسبب إعاقة حدثت لشعب إسرائيل. الرب يحول تحدي، عداء يحدث في حياتك، امور ومعوقات مفروض تبقى بتؤذيك بتتعبك وتجهدك، بس الرب يستخدمها لخيرك لتساعك. تقول لي لما يقلب الرب العيش بيقلبه عشان يباركك، مش بيقلبه عشان. ارسل اسرائيل رسلا الى سيحون ملك الاموريين قائلا دعني امر في ارضك، لا نميل الى حقل ولا الى كرم ولا نشرب ماء بئر، في الطريق الملك نمشي حتى لا نتجاوز تخومك. ففي منتهى الامان ده مش هنأذيك بس عدينا من ده. وما كانش دي الارض كل هم اسرائيل وموسى انه بياخد الشعب الى اتجاه الاردن عشان يعبروا الاردن عشان يبتدوا يتملكوا في الاردن، ما بعد الاردن في غرب الاردن، بس عداء يحدث من ملك الاموريين ويرفض، فلم يسمع سيحون لإسرائيل بالمرض.

في تخومة، بل جامع قومه وخرج للقاء إسرائيل إلى البرية، فضربه إسرائيل بحد السيف وملك أرضه. يعني ما كانش مخطط أنها تتملك، ده قال له احنا هنعدي واحنا مش عايزين، بس هو خرج وعداهم. قال انا كنت قاعد في مكان، الناس دي جات ظلمتني والناس دي تحدد، انا كنت قاعد والامور هاجت والبحر هاج علينا، كنا في البحر وكنا خارجين عشان نتصيد، لقيت ان الريح والموج ارتفع فجأة. ما خافش، رب سيستخدم هذا الاحصار لاجلك، استخدم الغباء اللي عمله العدو والهيجان اللي عمله العدو في حياتك، ده قفل ابواب، وانا كنت ليه الرب ما سابنيش في المكان ده، كنت مستريح، ليه ما سابنيش في الجو، لا الرب عمل ده عشان هيبقى عايز يباركك. لا تخف، انقذه وامجده. راضي دي اللي بسببها، والايه اللي بعديها تشوف انه اللي كمله الرب في حياه، ايه 33، ده المساحه الارض لما صعدوا، يقولوا تحولوا وصعدوا في طريق باشان، فخرج عوج ملك باشان للقائهم هو وجميع قوم الى الحرب. دي المساحات، ايه دي؟ مساحات ارض جات. ربنا هيستخدم الاعاقات اللي حصلت في حياتك، عوج وسيحون اللي وقفوا وهجموا عليك وخرجوا على سلامك وخرجوا على البركه في حياتك وخرجوا على صحتك وخرجوا على دعوتك وخرجوا على... يا رب اشكرك، خرج على مقاصد الرب في حياتك، بس قول يا رب اشكرك ان الرب هينقذني وهيمجدني. دي الارض اللي انا همتلكها، دي الارض اللي انا اخبار الايام الاولى واصحاح 5. قول يا رب اشكرك لانه تحديات وحروب تتحول لخيري، شوف مجد الرب. اخبار الايام الاولى، اول 8 اصحاحات هم ذكر للانساب، ذكر لفلان ابن فلان ابن فلان، بس في قصص قليلة يقف الرب وهو بيذكر أسماء، هو بيذكر مين ولد مين والعائلة دي والسبط ده، يتوقف يتكلم عن أمور. وده مهم إنه الرب عايزك تلتفت تنتبه جدا جدا جدا للقصص دي. القصص دي جات في وسط أسماء، بس الروح كأنه يقف يقولك لا، هنا حدث عظيم عايز عينيك وروحك وقلبك ينتبه ليه. وقول له رب نبهني للي بتعمله، إعلان النبوي اللي بتتكلم بيه ده إعلان نبوي، الرب بيخترق بيه، هو ماشي في سكة معانا ثم يخترق يقولك وقف في الحتة دي، عايزك تنتبه، بص القصة دي، شوف اسمع هذه الكلمات بأذانك وخليها تدخل إلى قلبك. ليه يا رب؟ عشان الصوت النبوي ده صوت لمجد الرب في حياتك. بتيجي سمعت اجتماعات كتير بكلمك عن محبة الله، ده مش اعتباط، انتبه للصوت النبوي. انت سمعت عن امور كثيرة الرب يكلمك عن، ده زمن لمجدك، ده زمن للبركة، ده زمن للمعاملات الالهية، انتبه للي بيقوله الروح، انتبه للاعلان النبوي اللي الرب بيتكلمه، ما تسمحوش ما تعدهوش زي وانت بتعدي وتقول احنا سمعنا وانا عارف الكلام ده، لا انتبه، لانه الصوت النبوي عايز يقولك انتبه لهذه الامور. فتلاقي في اخبار ايام 4 يقف على يعبيس، ايه 9 يقول ان كان يعبيس اشرف من جميع اخوته. الرب عايزك ترفض الهوية اللي مش من الرب لحياتك، لانه سمته امه يعبيس لانه ولدته بحزن، ده مش ده للرب. تقول لي عندك تحديات، عندك حاجات، عندك امور، في مواجهات، لو ضد مشيئة الرب في حياتك ترفضها وتقف بايمان وتصلي لاجلها، فاتاها الله بما سأل. الرب عايز يقول لك كده، ما تعيش بتقول خلاص ما هو الرب اللي سمح لي، ما هو الرب اللي اداني البيت ده، ما هو الرب اللي اداني الامر ده، ما هو اللي سمح بده، كذب. الرب عايزك قوم وانتفض بايمانك وانتبه للدعوه وانتبه للحق الالهي في حياتك وامتلكه. انا مش عايز ابقى قصبة تحركها الريح، على من خرجتم لتنظروا؟ قصبة تحركها الريح، ده اعظم من انجبت النساء. رب اشكرك، احنا عظماء، احنا ملوك، احنا شرفاء زي ما كنا بنرنم. رب دعانا اقوياء وعظماء، مش بامكانياتنا، بقوه اللي بيعمله الرب وبادراكنا للامور اللي بيعملها الرب. في اصحاح 5 يقف لاجل سبت جاد ويحكي قصه في ايه 10، يقول في أيام شاول عملوا حرب مع الهاجريين فسقطوا بأيديهم وسكنوا في خيامهم في جميع جهات شرق جلعاد. الآية 10 بتكلمك أنه سبت

جاد حياته كانت بتتطور في الاتساع. اللي بيعمله الرب فيك حتى لو كان جميل وعظيم، البركة اللي الرب اداها لك تؤمن انها تتسع. مش بس تشكر الرب لأجل البركة ولأجل الدعوة ولأجل النعمة ولأجل الأمر اللي عمله الرب في حياتك، لا، ده الرب يقول لك تؤمن انه يتسع. من زمن لزمن يصنع الرب اتساعات أكثر، من زمن لزمن يزيد الرب رقعة المجد في حياتك، من زمن لزمن الرب يوسع أبوابك. تبقى ده الطبيعي مع الرب. لا، في أيام شاول نقلة جديدة وأرض جديدة وامتلاكات جديدة لسبتكات. أشكرك يا رب لأنه مش هبقى في، مش هفضل أقول يا رب أشكرك أنا كنت عندي، لا، ده أنا هزداد أكثر وأكثر، وطول ما أنا مع الرب أكون في الارتفاع، أكون في الاتساع، أكون في الغنى، أكون في النعم، أكون في القوة. تزداد قوتي فيه، مش هضعف، ده هزداد قوة. آية 11 ده المكان اللي كانوا فيه، يقولوا سكنوا مقابلهم من بشان حتى سلخ، ده المكان. بس الرب يكلمك بقى آية 20 انه انتصروا على الهاجريين، عشان الرب عايز يديهم انتصارات عظيمة، فدفعهم ليدهم وكل من معهم لانهم صرخوا الى الله في القتال. الرب هو اللي هيعظم، الرب هو اللي هيعمل، مش امكانياتي ومش قدرتي. فاستجاب لهم لانه اتكلوا عليه. آية 21 نهبوا مشيته وجمالهم 50,000 غنم وغنم 250,000 وحمير 2,000 وسبوا أناس 100,000. اتساعات قوية وضخمة في حياتك، لا تتوقع الشح، توقع المعاملات اللي هي قوية، لا تتوقع الشحن في الدهن. مسحة بتاعتك ما توقعش فيها، لا، أنا هاخد أمور عظيمة. تقول لي هبقى زي شاول، لا، مش هبقى زي شاول، أنا هبقى زي داود. توقع مسحة قوية من عند الرب. يا رب أشكرك لأني أنا مش هكون زي أبائي. إليه لما كان في ضعفه قال أنت خيرا من أبائي، لا، أنت أعظم من أبائك يا إليه. أنت نبي ناري، أنت مش نبي طبيعي، وأنت مش إنسان طبيعي، وأنت مش صاحب دعوة طبيعية. وقول لرب أشكرك إنه إحنا هنكملي بمجد غير عادي. وأشكرك يا رب، البركة في حياتي مش هتكون بركاتك فقط، بركات أبويك. يا رب، ده الحق اللي في حياتي، انه اللي هيعمله الرب في حياتي هيكون عظيم جدا، مجد هيكون عظيم. آية 22 لانه سقط قتل كثيرون والقتال انما كان من الله. يقولوا وسكنوا مكانهم الى السبي. قول يا رب اشكرك، رقعة ارضي بتتسع. دعوتك تتسع، بركة في حياتك تتسع، النعمة في حياتك تتسع. ولو جت حروب على ارضك قول يا رب اشكرك لان الحروب دي لاتساعي. لو جات معوقات على البركة اللي في حياتك، السكنة بتاعتك، قول يا رب أشكرك. جاي على صحتك، قول يا رب أشكرك هتقوي صحتي وتعظم البركة في صحتي. لو جات على بيتك، قول يا رب أشكرك هتعظم العمل في بيتي أكثر جدا جدا. لو جات في دراستك، قول يا رب أشكرك هتؤيدني بالنجاح وبالنصرة وبالمجد بقوة. معوقات اللي إبليس عايز يعملها تفشل. قول يا رب أشكرك تحديات وحروب ومقابس، بس في جماعها ينقذني ويمجدني.

هللويا. مرة تانية نفسي نقول الكلمات اللي قلناها فيه بس جوايا جدا. حط ايديك على راسك، حط ايديك على راسك. اؤمن ان الرب عايز يزورنا بافكار، بامور، باعلانات الهيه عظيمه يصنعها الرب. اؤمن يمكن احلامك تزار، تصحى من النوم في فكره جواك، في امر قالوا ليك الرب. يمكن في يومك كده تاخد حكمه ليست منك. ان اؤمن ان الرب هيتكلم لكثيرين هنا، ان الرب هيصنع امور عظيمه، الرب هيحط جواك افكار، الرب هيحط

حط جواك طرق الرب، حط جواك امور يمكن الرب يمسحك الوقت اللي جاي لترقيات في افكار واعمال الرب هيحركك فيها. حط ايديك على راسك، حط ايديك على راسك، يعني كده صلي صلي صلي، قول يا رب انا بستقبل زيارات في الليل، زيارات في الليل يا رب، عينيك تتفتح، اذاني تتفتح عشان تسمع صوت من الرب، تسمع كلمه حقيقيه من الرب، تسمع افكار الهيه. داود قال كده اني اخذت كل الامور بتاعت الهيكل بالكتاب على قلبي. ايه اعمل كده، ان الرب هيكلمك بوضوح، الرب هيكلمنا بوضوح، في اعلام، في اعلام، في افكار الهيه، في زيارات للاحلام، في زيارات لاوقات النوم، اوقات النوم مش للخوف ومش للاحلام المزعجه، اوقات النوم لزيارات الهيه في حياتنا، افكار الهيه، احكام الهيه باسم الرب يسوع. تكون كبصرائيل، الرب بيكلم ناس هنا، هتكون كبصرائيل، الرب هيمسحك بمهارات، الرب هيمسحك بنعمه، الرب هيمسحك بمهاره باسم الرب يسوع، الرب هيمسحك بامتيازات بنعمه. بصرائيل عمل امور قدس الاقداس، بصرائيل عمل تابوت العهد، والقرويم اللي كانوا بيظل تابوت العهد. وقول يا رب اشكرك لانك هتعطيني امور، امور عظيمه جدا من السماء، من السماء، من السماء، هتديني مهارات، هتديني امكانيات، هتمسحني باسم الرب يسوع. في ازدياد للمجد، في ازدياد للغنى، في ازدياد للحكمه الالهيه، في ازدياد. اشكرك يا رب، دانيال اخذ نعمه ومسحه في الحكمه الالهيه باسم الرب يسوع، روح الالهه فيه باسم الرب يسوع. دي اللي قالته زوجة نبوخذ نصر عنه وهي بتقدمه لابنها، قالته انه فيه روح الالهة باسم الرب يسوع. يا رب اشكرك يا رب، هتملأنا بالحكمة، يمكن الرب يديك كلمات هتقولها تجيب نتائج غير عادية في تحديات، في مواجهات، في امور. قلوا اؤمن ان في حركة من السماء على حياة الوقت اللي جاي بطريقة غير عادية. مبارك الرب الذي وسع جاد، ده زمن للبركة، ده زمن للاتساع، ده زمن للمجد، ده زمن للارتفاع. ردت معايا واعلن، قول امين باسم الرب يسوع، وكل الشعب يقول امين. ده زمن، اقف واتحد مع ازمنة الرب على حياتنا. نؤمن ان ده زمن اتساعات، نؤمن ان ده زمن العطر تلد اكثر من ذات البعل، نؤمن ان ده زمن ان العاقر توسع شقق مسكنها، نؤمن ان هذا الزمن ان الصغير يصير امه قويه، نؤمن ان ده زمن الرب بيتحرك فيه على شعبه، ان الرب بيصب الدهن على راس صغير مثل داود حتى يصير من عظماء الارض. اؤمن اؤمن اؤمن باسم الرب.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجل سبرادلين، وسنواصل مع وصية مدهشة من الوصايا العشر.
1: لا تقتل.
0: لا تقتل، نعم. أحب من خلال دراستنا للوصايا العشر كيف تحاول أن تعرضها في ضوء إيجابي وليس سلبي. لذلك أنا متحمسة لمشاهدة موضوع اليوم.
1: نعم، إنها تتعلق بتقدير الحياة، وهذا ما تدور حوله هذه الوصية. أعتقد أننا إذا ركزنا على الإيجابي بدلاً من السلبي، في النهاية سنقدر الحياة أكثر مما نفعل كثقافة.
0: نعم، دعونا نشاهد مبدأ تقدير الحياة والعلاقات الجزء الأول.
1: إليكم الجزء الأول من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ تقدير الحياة والعلاقات. نصل اليوم إلى الوصية السادسة، وهي الأكثر إيجازاً وربما الأبسط بينها جميعاً. تقول الوصية لا تقتل، وهي موجودة في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد 13. للأسف نحن في ثقافتنا أصبحنا غير متأثرين أو غير مصدومين تجاه قضية القتل. نسمع باستمرار عن عصابة تقتل طفلاً، أو شرطي يقتل شخصاً بريئاً، أو تجار مخدرات يقتلون عائلة كاملة، أو والد يقتل طفله. يبدو أننا رأينا كل ذلك. هل من المستغرب أننا نعيش في ثقافة فيها كل هذا العنف؟ يقولون عندما ينهي الطفل المدرسة الابتدائية سيكون قد شاهد 8000 جريمة قتل على التلفزيون. اليوم أيها الأحباء، أريد أن ننظر إلى ما لا تعنيه هذه الوصية، لأننا جميعا نعرف تماما ما تعنيه، لكن في ثقافتنا هناك من يريد تحريف هذه الوصية لتعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. لذا دعونا أولا ننظر إلى ما لا تعنيه. إليكم المبدأ الأول، الوصية السادسة لا تمنع قتل الحيوانات. هناك بعض الناس النباتيين بسبب هذه الوصية يقولون لا يجب قتل الحيوانات. هذا لا يعني التقليل من شأن أي نبات، بل أنت تختار ما تريد أن تأكل، وهناك أسباب كثيرة قد تدفعك لاتخاذ هذا القرار، بما في ذلك المشاكل الصحية. لكن لا يمكنك استخدام هذه الوصية كأساس للنظام الغذائي النباتي، لأننا إذا اتبعنا الحوار الذي كان بين الله وموسى سنرى شيئا في هذه الوصية. أترون لم تعطى الوصايا العشر في دقائق معدودة على جبل سيناء، ثم جاء موسى وقال ها هي الوصايا العشر؟ لا، لم يكن الأمر بهذه الطريقة. لقد كان حوارا طويلا بين الله وموسى دام لعدة أسابيع. أيها الأحباء، نرى من سفر الخروج الإصحاح 20 أن الله لم يعطي موسى الوصايا العشر بسرعة أبدا، لقد أعطاه الله إياها بتروا. لهذا السبب جاءت الوصايا العشر كاملة وشاملة لكل أمور الحياة، فالوصايا العشر لم تعطى بهذه السرعة. في الواقع أيها الأحباء، جرت محادثة على مدى أسابيع حيث أعطاه الله التعليمات حول الوصايا وأمور أخرى. استمع إلى بعض الآيات بعد أن أعطيت هذه الوصية في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد 24. مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه

محرقاتك وذبائح سلامتك. غنمك وبقرك في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكراً أتي إليك وأباركك. في هذه الآية يأمر الله موسى بذبح بعض الأغنام والأبقار كمحرقات. لن يقول الله في آية واحدة لا تقتل، إذا كان يقصد حياة الحيوان.

المبدأ الثاني، الوصية السادسة، لا تمنع عقوبة الإعدام. في أي وقت يحدث فيه إعدام في بلدنا، فهذا يكون أمر مخزن لجميعنا عندما يقع هذا العقاب القاسي على شخص ما. أحياناً في الأخبار ترى احتجاجات خارج السجن حيث سيكون هناك إعدام في تلك الليلة، وترى في الحشد شخص ما يحمل لافتة مكتوب عليها لا تقتل، خروج الإصحاح 20 والعدد 13. الآن دعونا نتابع الحوار بين الله وموسى في سفر الخروج الإصحاح 21 والعدد 12، حيث نجد الحوار بين الله وموسى وكيف جاءت هذه الوصية. يقول في العدد 12: من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا. هذا تعليق الله على وصاياه. يقول هناك فرق بين القتل وبين تحقيق العدالة كامتداد لعدالة الله. نرى ذلك موضحا في العهد الجديد في رسالة روميا الإصحاح 13، بإمكانكم قراءة ذلك، لكن هذا ليس رأيي وليس رأيك، هذا رأي الله في وصاياه، وهذا تعليق الله على الوصية السادسة لا تقتل. إليكم المبدأ التالي، الوصية السادسة لا تمنع أخذ حياة دفاعا عن النفس أو لحماية عائلتك. دعونا نلقي نظرة أعمق على الحوار بين الله وموسى حول هذه الوصية بالتحديد. في سفر الخروج الإصحاح 22 والعدد 2 يقول: إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم. أيها الإخوة، نتابع القراءة في العدد 3 حيث يقول: ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم، إنه يعوض، إن لم يكن له يباع بسرقته. ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا اقتحم أحدهم منزلك ليلاً، وفي تلك الأيام لم يكن هناك استخدام للكهرباء، كانوا يستخدمون مصابيح الزيت ويطفئونها تفادياً للحريق في الليل، لذلك تكون منازلهم في ظلام دامس ليلاً. فيقتحم شخص ما في الليل ولا تعرف إذا كان هناك لاغتصاب ابنتك أو لقتل عائلتك، فتتقاتل معه في الظلام وتضرب ذلك الشخص بالسلاح الذي في يدك فيموت. يقول الله إذا كان ذلك دفاعا عن عائلتك أو حياتك فهذا ليس قتلا، أنت غير مسؤول عن دم ذلك الشخص. لكن يواصل ويقول: إذا حدث ذلك في وضح النهار ويمكنك أن ترى بوضوح وهذا الشخص لا يملك سلاحا وليس هناك اغتصاب أو قتل لكنه مجرد سارق، فلا يحق لك أخذ حياة إنسان دفاعا عن ممتلكاتك. ليس لديك الحق في أخذ حياة شخص دفاعا عن أشياء، لكن لديك الحق في أخذ حياته دفاعا عن نفسك أو عن عائلتك. الآن إليكم هذا المبدأ، الوصية السادسة لا تعني أن نكون مسالمين. هناك مسيحيون طالما أن الوصية تقول لا تقتل، إذن لن نخوض الحرب تحت أي ظرف. قرأنا للتو أن الله قال إن هذا القتل مبرر للدفاع عن حياتك أو حياة عائلتك. أحياناً تكون الحرب للدفاع عن من هم عاجزون ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. نجد في العهد القديم أن الله أمر شعب إسرائيل بالذهاب إلى الحرب مرات عديدة. إذا كانت هذه الوصية تعني استبعاد الحرب، كيف يمكن التوفيق بين توجيه الله لشعبه أن يذهبوا إلى الحرب؟ من الواضح أن هذا ليس ما تعنيه الوصية، ومع ذلك ليست كل حرب حرباً عادية.

المعادلة، أليس كذلك؟ ليست كل حرب هي دفاع عن شخص عاجز. لهذا السبب نسمع في بلدنا أن شخصاً ما يرفض المشاركة في الحرب لأن لك الحق في اتخاذ قراراتك بنفسك فيما يتعلق بتبرير الحرب. لقد نظرنا إلى هذه الوصية وما الذي لا تعنيه، لكن ماذا تعني الوصية؟ إليكم المبدأ الأول. الوصية السادسة تحرم القتل، أي أخذ حياة إنسان عن عمد. هناك قتلة يفلتون من العقاب في هذا العالم، ففي كل عام في أمريكا هناك الكثير من قضايا القتل غير المحلولة، جرائم قتل ترتكب دون حل على الإطلاق، لكن لا يوجد جريمة قتل كاملة، لأن الله دائما يراقب وسيحاسب الشخص على مخالفة هذه الوصية. من الواضح أيها الأحباء أن هذه الوصية تحرم القتل. وقبل أن تسمعني أتكلم عن هذه الوصية، تعلم أن هذه الوصية تحظر القتل. إليكم المبدأ التالي. الوصية السادسة تحظر الانتحار. أخلاقيا من الخطأ أن تأخذ حياتك بنفسك. الانتحار هو كسر لهذه الوصية، لأنها لا تقول لا تقتل صديقك أو لا تقتل أمك أو لا تقتل أبوك ولا أطفالك ولا عمتك ولا عمك ولا جارك ولا شريكك في العمل، بل تقول ببساطة لا تقتل. حياتنا هبة من الله، حياتنا ليست ملكنا، الحياة والموت في يد الله وحده. والسؤال هو إذا انتحر المؤمن هل سيذهب إلى السماء؟ حسنا، الذهاب إلى السماء ليس مبنيا على ما تفعله، بل على قبولك لعمل المسيح. من الممكن أن يعاني المؤمن من مرض نفسي أو يمر بظروف ترهق عقله في اتخاذ قرار فظيع، لكن ليست إرادة الله أن ينتحر أي شخص. إليكم المبدأ التالي. الوصية السادسة تحضر القتل والانتحار، وتحضر قتل الأطفال، وهذا يندرج على قتل الأطفال قبل الولادة. الإجهاض هو قتل. الآن عدد الأطفال الذين قتلوا في أمريكا بسبب الإجهاض أكثر بكثير من الأمريكيين الذين قتلوا في كل الحروب مجتمعة. أليس من الغريب أننا نعيش في ثقافة تحمي ثعلب صغير في الصحراء لكنها لا تحمي طفلا في الرحم؟ يقول الناس هذا يعتمد على متى تبدأ الحياة. لا، هذه ليست المشكلة. لم يعد العلماء والفلاسفة يقولون إن هذه هي المشكلة، لأن الحياة تبدأ من لحظة الحمل بالجنين. الآن أيها الأخوة، السؤال ليس متى تبدأ الحياة. اسمع ماذا يقول الله في سفر أرميا الإصحاح الأول والعدد الخامس. قبل ما صورتك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. يقول أرميا عرفتك قبل أن تولد، عرفتك قبل ما خرجت من الرحم. يا أرميا أنا اخترتك. الآن بعد 18 يوما إلى 25 يوما بعد الحمل ينبض القلب. بعد 45 يوما من الحمل يمكن تسجيل موجات دماغية. بعد 8 أسابيع يبدأ الطفل في الاستجابة لللمس. في الأسبوع 9 إلى 10 يبدأ يحدق ويبتلع ويحرك لسانه. بعد ذلك يصبح لديهم أظافر ويمصون إبهامهم. ونشكر الله من أجل الناس الذين يقاتلون سياسيا لتعديل قوانين الإجهاض في ولايات مختلفة، مثل الإجهاض الجزئي
أو الإجهاض الممول.

من الضرائب، لكن كتابياً المطلوب هو إلغاء الإجهاض. في السنوات التي سبقت الحرب الأهلية، كان هناك حركة تقول لكي تكون الولايات الجديدة حرة سياسياً، سنغادر ولايات العبودية والولايات الجديدة ستكون ولايات حرة. فقال دعاة إلغاء العبودية: لا، ليس كافياً أن تكون الولايات الجديدة حرة، ما هو مطلوب هو إلغاء العبودية لجميع البشر والحرية للجميع. أنا ممتن لأولئك الذين يريدون تقليل حالات الإجهاض، لكن المعيار الكتابي هو إلغاء جميع عمليات قتل الأطفال. أنا لا أقول ذلك لأزيد من شعور الذنب لأي شخص، لقد مررت بهذه المشكلة مع الكثير من الناس، وإذا قررت بقرار مؤلم بالإجهاض أستطيع أن أخبرك أن دم يسوع قادر أن يطهرك، وهو قادر أن يغفر أي خطية، ويمكنه إزالة أي مشاعر بالذنب عشتها. قبل أن يعطى موسى الوصايا العشر قتل مصرياً، ونعرف الدافع في سفر أعمال الرسل، كان الدافع الانتقام، لكن الله غفر له. إن دم الرب يسوع يمكن أن يطهر من كل خطية، لكن ما أقوله كثقافة هو دعونا لا نبرر انتهاك الوصية السادسة. هل تعلم ماذا تشمل هذه الوصية أيضا؟ إليكم هذا المبدأ: الوصية السادسة تحظر القتل الرحيم. في عام 1973 عندما حكمت المحكمة العليا بأن الإجهاض أصبح قانونيا، بل أصبح حقا دستوريا في هذا البلد، قال معارضو الإجهاض: هذا سيؤدي في النهاية إلى القتل الرحيم، أي قتل حياة غير مرغوبة. واستهزأ الناس من ذلك، حتى المحكمة أشارت إلى أنهم لن يسمحوا بذلك أبدا، لكنه يحدث الآن. هناك عدة ولايات شرعت ما يسمونه بشكل ملطف الانتحار بمساعدة، إنها خطوة صغيرة على مساعدة من يريدون الموت ومن تعتقد الثقافة أنهم بحاجة للموت، وأن جودة الحياة أقل مما يعتقدون أنها يجب أن تكون، أو أنهم عبء على المجتمع. في إنجيل متى الإصحاح الخامس والعدد 21 قال: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل. هذا موجود في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد 13، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم، يعني بدون سبب، هذه العبارة غير موجودة في أقدم المخطوطات، ويعتقد أنها أضيفت من الحاخامات لمحاولة توضيح دلالة ما قاله يسوع. لكن من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. أيها الإخوة، أخذ يسوع فعل القتل وتحدث عن الموقف وراء ذلك، وهو الغضب. قال: إذا كان في قلبك غضب فأنت تنتهك هذه الوصية وتكون مستوجب الدينونة. لقد أجرت جالوب استطلاعاً وخرجوا إلى الشوارع وسألوا اليهود والمسلمين والمسيحيين والملحدين ولا أدريين بشكل عشوائي، قالوا: من بين جميع الوصايا العشر ما هي الأقل احتمالاً لكسرها؟ أعتقد أن الجميع سيقول وصية لا تقتل، لأن عدد قليل نسبياً من الناس في ثقافتنا ممن ينتهكون هذه الوصية بأخذ حياة إنسان آخر عن قصد
أو بأخذ حياتك.

0: يتم بأنفسهم. عندما شرح يسوع المعنى الأعمق للوصية، قد تكون الأكثر احتمالاً لكسرها، لأن الأمر لا يتعلق بالفعل الظاهر بل داخل القلب، الغضب أو الكراهية. إذا كنت غاضباً من أخيك فأنت تخالف الموقف، والمبدأ وراء هذه الوصية أنك إذا قلت لأخيك رقى، أي فارغ أو تافه أو وصفهم بالأحمق، هي خطايا قلبية تستوجب الدينونة. يقول يسوع: إذا كنت تحمل كراهية واحتقاراً لشخص ما لدرجة أنك تبصق على حياته، فأنت قد انتهكت الوصية السادسة. ثم يقول: إذا قلت يا أحمق، تكون مستوجب نار جهنم. الآن أيها الإخوة، كلمة أحمق تستخدم اليوم بطريقة مختلفة عما كانت عليه آنذاك. عندما تفكر في شخص أحمق، تفكر أنه شخص لا يفكر فعلاً في الأمور، لكن كلمة أحمق تعني بلا قيمة، تحتقر الشخص لدرجة أنك تراه بلا قيمة وتحمل له الضغينة والكراهية. الآن لا تدخل في التفاصيل الدقيقة معي بخصوص هذه الوصية. حسناً، عندما كنت طفلاً صغيراً كنت أسمعهم يقولون: إذا ناديت أحدهم أحمق فأنت في خطر نار الجحيم. فوضعت في ذهني: لا تنادي أحداً بالأحمق. لنستمع إلى ماذا يقول يوحنا في رسالته الأولى لصاح الثالث والعدد الخامس عشر: كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. أيها الأخوة، هذا كلام قوي جداً. يقول: إذا كنت تكره أخاك فأنت قاتل، وكل قاتل نفس لا يخلص، ليس له حياة أبدية. إذا كنت تكره شخصاً لن تدان في المحكمة بتهمة القتل، لكن سيكتب الله على حياتك أنك قاتل. إذا كان لديك كراهية عنصرية، سيكتب قاتل على حياتك. إذا أردت الانتقام، تسمح للمرارة أريد أن أقدم لكم أربع طرق يميل الناس لاستخدامها في إدارة غضبهم، وجميعها غير مجدية. ثم سنتحدث عما يجب أن تفعلوه في الجزء الثاني. فإلى اللقاء.
1: كانت هذه رسالة أخرى من سلسلتنا حول الوصايا العشر، وهذه الوصية بالتحديد الجميع يفهمونها، وصية لا تقتل، أليس كذلك؟ لكنك قمت بعمل رائع جداً، وهو تحليل ما تعنيه وما لا تعنيه هذه الوصية، أليس كذلك؟
0: نعم، قد تعتقدين أن الناس يعرفون معناها، لكن في ثقافتنا الأشخاص النباتيون يفكرون هذا يعني أنك لا تستطيع قتل حيوان. آخرون يقولون أخذ حياة بشرية هو خطأ، حتى في الدفاع عن النفس أو الدفاع عن شخص.
2: وهذه الوصية،
0: وهناك أشخاص يستخدمون هذه الوصية ليصبحوا مسالمين في أوقات الحرب، تعني أيضاً أخذ حياة إنسان آخر عن عمد، ويسوع ضاعف ذلك، وسنتحدث عن ذلك في الجزء الثاني الأسبوع القادم، حيث قال: كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم. لذا هو ينقل الأمر من الفعل إلى الموقف، وهذا ما يجعلنا جميعاً مذنبين، لأننا نعتقد من بين كل الوصايا نعتبر أنفسنا ملزمين بهذه الوصية ولا نخالفها.
1: صحيح، فأنا لم أقتل أحد أبداً.
0: لكن ربما تكون هذه الوصية التي

0: أكثر عرضة للوقوع فيها بحسب تعليم يسوع، لأننا نحمل الغضب في داخلنا. وقال إذا كنت غاضبا بهذه الطريقة فأنت مخالف، ليس من الناحية الشكلية بل تخالف روح هذه الوصية. لذلك هذا يجعلنا أن ندرك أننا خطاة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى المغفرة. آمل في حديثي عن الوصايا العشر ألا تساعدنا فقط على فهم الشرائع الأخلاقية التي يأمرنا بها الله، بل هذه الشرائع الأخلاقية ستقودنا إلى حالة من الإحباط الروحي، لأنها تكشف أننا غير قادرين على بلوغ هذا المعيار، وأننا بحاجة إلى مغفرة الله ونعمته. وأتمنى ممن يستمعون إلينا أننا لا نقول حاول أكثر، بل نقول اعترف بخطيتك.
1: أحب هذا التباين بين الأمرين، وأرى أنه من المهم أن نشعر به وندركه تماما. عندما كنت أستمع كنت أفكر قد أكون قاتلة، لكن يا لها من نعمة أن لدينا المغفرة، وأن المسيح بذل نفسه لأجلنا وأحبنا محبة أبدية. والمسيح لم يمت من أجلي ولم يمت من أجلك، لكنه مات من أجل الجميع. لذلك أنت غالي على قلبه، وحياتك ثمينة بالنسبة له. فكم بالحري يجب أن ننظر إلى الآخرين من هذا المنظور ونثمن ونقدر حياتهم. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للتواصل معكم والصلاة معكم. أيضا بإمكانكم التواصل معنا على موقعنا todayswalk.org. فيسعدنا أن تتواصلوا معنا ونسمع آراءكم حول خدمة مشوار اليوم. أيضا إذا أردتم نسخة مجانية من رسالة اليوم أو أي رسالة من خدمة مشوار اليوم، فلدينا ما يقرب من 700 رسالة يسعدنا توفيرها لكم. نحن ملتزمون بمساعدتكم على فهم الكتاب المقدس ودعمكم في رحلة إيمانكم. لذلك اتصلوا بنا، تواصلوا معنا، وانضموا إلينا الأسبوع القادم مع الجزء الثاني مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

لو نيجي اليوم نطلع على كلمة محبة ونقسمها لأحرف صغيرة: محبة، مارس حبك بتفاعل. هل بتمارس حبك بتفاعل؟ هل بتمارس حبك بتفاعل مع كلمة الله؟ كلمة الله مليانة آيات عن محبة. كلمة الله بتحكي عن المحبة: محبة تتأنى وترفق، المحبة لا تظن السوء، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، المحبة لا تطلب ما لنفسها. هل محبتك عم تعطي لغيرك؟ أو هل محبتك تعطي عشان تاخد؟ فكر في هذا الموضوع وفكر إذا أنت حقيقي عم تعطي وعم بتحب الناس بدون مقابل، لأنه أنت انحبيت لهاي الدرجة.

الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، مزمور رائع مكتوب فيه إن إحنا تحت أجنحته نحتمي. كتاب الحماية الروحية للانس لامبرت، هو كتاب مش كبير، كتاب يتكلم عن استراتيجية الله لحمايتنا وخطة إبليس كمان إن يطلعنا برا الحماية دي. في كتاب مقدس في العهد القديم والعهد الجديد الله بيقول إيه القوانين اللي أنت تكون فيها في الحماية، وإمتى أنت بتخرج خارج الحماية فتكون عرضة لحروب، لسهام، لأمور صعبة بتحصل في حياتك. في ناس كتير بتسأل ليه بيحصل لي ده؟ الكتاب ده بيحكي ليه الأمور الصعبة بتحصل في حياتنا، إمتى بتكون برا الحماية، وإمتى نكون بنعرف نرجع لحماية الله، نرجع لخطة الله الأصلية اللي اتكتب عنها في العهد القديم واللي اتكلم عنها المسيح واللي اتكلم عنها بولس، ان في شروط انت تكون في ايد محتمي دم يسوع، اسم يسوع، امور كتيرة الله عايزك تكون بتحتمي بيها. احنا مش معرضين لناس تغير او ظروف تغير او حتى احداث تغير في حياتنا بامور سلبية او تأذينا، لكن امتى نكون محميين؟ امتى نكون عارفين ان في حماية روحية لحياتنا؟ كتاب لانس لامبرت كتاب مش كبير زي ما قلت، لكن كتاب يمكن من الكتب القليلة جدا اللي بتحكي ازاي تحتمي، ازاي ما تكونش عرضة للمصايب والكوارث والظروف الصعبة اللي تحصل نتيجة ان انت خرجت برا الحماية. احب اقدمه لك النهاردة، وحبك ان انت تدور عليه تقتنيه وتساعد ناس كتيرة بمشاركتك بمحتواه.

بيقول ديفيد ليجي: ربما يكون السبب الذي يجعل العبادة الحقيقية أمرا نادرا في كنيساتنا اليوم هو أننا كثيرا ما نخلط بينها وبين مظاهر العبادة. فالناس يعتقدون أن العبادة تعني الترنيم، فتجدهم يقولون: تعالوا نعبد معا، ابتدوا الترنيم، ثم يبدأون في الترنيم. لكن ليس هذا هو العبادة، والوعظ بكلمة الله ليس عبادة، والالتقاء حول مائدة الرب في جوهره أو في حد ذاته لا يتساوى مع العبادة. هل يمكن أن يكون الأمر أننا وضعنا الطقوس الخارجية بدلا مما يقول الله أنه واقع داخلي وتعبير يسمى العبادة؟ اليوم ونحن نردد هذه التراتيل، ونحن نصلي، ونحن نسبح الله من خلال فريق الترنيم، ومن خلال قراءتنا، ومن خلال طرق كثيرة، لابد أن نسأل أنفسنا: كيف حال عبادتنا؟ هل فقدنا العبادة وسط كل هذه التعبيرات المزينة عن العبادة؟ إن كنا قد فقدناها، فأين إذن نجدها؟ وهل سنتعرف عليها عندما نراها مرة أخرى؟ ربما مر وقت طويل منذ قبلناها لدرجة أننا قبلنا بالبديل الضعيف لها بدون أن ندرك ذلك.

الكلمة اللي بحبها وبتأثر فيها خالص، تحت الصليب بركة عندك، وتأمل في جراحاتك. في وقت معين كنت تعبانة شوية من إساءات بعض الأحباء ليا، لكن لما كنت بقول الترنيمة دي كنت بحس قد ايه هو اتحمل عننا حاجات كتيرة خالص، ودي حاجات بسيطة المفروض ان انا اغفر للناس اللي بيسيئوا ليا. ساعدتني كتير الترنيمة دي ان احب الناس اللي حواليا واتفهم ان انا ازاي اغفر لهم واحبهم.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه

0: المختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
1: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
2: اعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ايه التغيير اللي هيعمله في حياته؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي
4: كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات
5: من ناحيه طبيه؟ انه انا هون فقدوني متت.
4: مت
6: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
7: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. انا ملاحظه ان كل ما اجي مصر المعاناه اللي الام بتعانيها وقت السنه الدراسيه، وكأن الحياة بتقف والحياة ملهاش معنى غير الدراسة. فين الفرح؟ فين المرح؟ فين إن الجو اللي فيه سلام للأم أصلا في البيت؟ في معظم الحالات مش موجود. وكنت عمالة أسأل يا ترى السبب، لكن لقيت نموذج مختلف لأول مرة أشوفه في مصر. واحدة اختارت إنها تربي عيالها ويطلعوا ناجحين بس بأسلوب مختلف. إيه رأيكم نيجي ونتعرف بهدى وجدي اللي ربت عيالها بطريقة مختلفة وشافت ثمار التربية دي ونجاح غير عادي. أهلا وسهلا بيكي هدى.
8: أهلا بيكي فتحة.
7: أنت مثل مختلف قوي.
8: يعني بحاول.
7: إيه اللي خلاكي تاخدي الطريقة دي؟
8: الحقيقة الأمر ما كانش سهل. يعني الريزيستنت اللي احنا بنواجهه من المجتمع والناس والكالتشر اللي احنا عايشين فيها قوي قوي. كل المجتمع المصري بيزق على ان هو رقم واحد والأولويات في الحياة هي المذاكرة، لازم تبقى دكتور، لازم تبقى مهندس، لازم تشرف عيلتك، كأن النجاح ينحصر في الدرجات والكلية والجامعة اللي انت هتدخل. ف التحديات كانت رهيبة جدا في المذاكرة هنا في مصر. المدرسة بتزق ناحية الحتة دي، العيلة، الصحاب، الأهل، كل حاجة بتزق ناحية الحتة دي. فالحقيقة وصلت لمرحلة انجرفت في القصة دي، فكانت النتيجة ان انا حسيت ان اللي هخسره في المرحلة دي هو ولادي نفسه. خسروا كل حاجة، نفسياتهم، السلام اللي موجود في البيت، ما بنعملش اي حاجة غير المذاكرة. فقلت لا، طب انا
7: ودروس
8: ودروس بقى وضغوط مدرسة
7: ومصاريف
8: وضغوط مادية وكل حاجة، مع اني انا كنت يعني درسة نفس اللغة اللي هم بيدرسوها، كنت بحاول اوفر ماديا الجزء ده، فبرضو كان بيضغط علي انا. يعني كنت بتجيبيها من كل ناحية تلاقيها بتبوظ لان هي المعادلة اصلا مش صح. فلما خدت وقت وفكرت قلت طب مين الاولوية، الولاد نفسه كانسان ولا فعلا زي ما المجتمع بيقول الدرجات جايب كام وسط عيلته وصحابه كده؟ فقررت قلت لا، طب ما انا ولادي افضل، نفسياتهم افضل، سلام البيت افضل. خدت قرار قلت لهم لا خلاص، المذاكره دي بتاعتكم انتوا، انا حطيت اساس كويس وانتوا واقفين في منطقه كويسه، يلا ابتدوا انتوا بقى كملوا بقيه الطريق.
7: احنا بنتكلم على سن ايه هنا؟
8: كان من اول تقريبا سن رابعه وخمسه ابتدائي تبتدي المشاكل، لان هم كبروا بقى عندهم شخصيه، عايزين يعبروا عن الخنقه اللي هم موجودين فيها والضغوط الرهيبه اللي هم عايشينها والتحديات للمجتمع. فابتديت انا اسمع لده شويه، هو بايه في مشاكل ما بين خناقات على طول، نجري ورا بعض، لازم اجبرهم يعملوا اللي بيقولوا عليه المجتمع، لازم نذاكر، لازم نذاكر كل حاجه، لازم نجيب 100%، ده التارجت بتاعنا 100%. فقلت لا، لازم يكون في وقفه، اكيد مش ده الصح. يعني هو عشان المجتمع كله بيقول كده يبقى هو صح؟ لا اكيد مش صح. فخدت وقت في سنه خمسه لكل واحد فيهم، ابتدى يبقى عندهم شخصيه، قلت لهم

0: اتلخبط، هو انا بقى فعلا هعمل كده ولا هستناها هي ترجع في كلامها زي ما بترجع كل مره؟ فلا ما رجعتش، وقعنا شويه،
1: ازاي وقعتوا؟
0: ابتدينا نقع في كام ماده في المدرسه ننزل فيها. كنت حزينه شويه في الاول، معقوله الولد اللي كان من الاوائل وقع في ماده؟ ربنا بعت لي بقى اللي يشجعني في الوقت ده،
1: اه
0: يعني
1: دي
0: كان
1: مهمة.
0: لقيت ناس من المدرسه قالت لي ما تخافيش هيقوم تاني لان هو عنده بيزك حلو، ما تخافيش. ابتدت تديني افكار، كانت مدرسه اولى في المدرسه قالت لي حطي له الحاجات مثلا المذاكره الحاجات الاساسيه بس على الحيطه كده عشان يحفظها، قولي له احفظ الحاجات الرئيسيه وافهم الباقي، لكن ما تقعديش تاني تذاكري معاه. انت بتتصرفي صح.
1: دي مدرسة حكيمة جدا، وصعب
0: كانت
1: انك تلاقي مدرسات كده.
0: فعلا كانت مدرسه اولى للماده، فمرت بحاجات كتير وشافت وهي قادره تشوف المجتمع شكله عامل ازاي، فكانت فرحانه ان انا قدرت اعمل ده مع انها عارفه الولد كويس قوي. قالت لي ما تقلقيش انا هسند معاكي، انا هساعده لو احتاج حاجه انا موجوده، بس كملي اللي انت بتعمليه.
1: واو واو. طب وموقف جوزك كان ايه؟
0: هو سايم لي الحته دي شويه، انت عارفه الرجل المصري في المنطقه دي بيقول لي انت ادرى، يعني انت اللي عارفه خباياهم وتفاصيلهم، انا معاكي في اي حاجه اللي انت هتشوفيه صح انا معاكي.
1: دي نعمة
0: لا ده حقيقي، يعني ده برضو سبورت ان
1: طبعا.
0: هو شايف انا المسؤوله عنهم في جزئيه معينه خلاص، فهو بيقول لي مش هقدر اساعدك قوي، لكن كل اللي اقدر اساعدك بيه اللي انت شايفاه صح وحاسه انه هيكبرهم اعملي.
1: ده زوج ناضج.
0: ده حقيقي، فكان فارق معايا ان هو سايب لي الدفه بتاعت الحته دي، هاخد قرار، وطبعا هاخد قرار مش هيأذيهم، يبان انه في الاول ان هم بيتأذوا، لكن بعد وقت حصل ايه؟ ابتدوا يقوموا تاني، بس خد وقت وسنين. الناس شويه بتبقوا دايما عايزين الثمار السريعه، يلا بطلنا مذاكره يلا بكره الصبح هو رجع تاني من الاوائل، مش هيحصل كده. بس خدت قصادها مش لازم نكون الاوائل، مش لازم نخش طب وصيدله، لكن خدت قدامها شخصيه ناضجه، مسؤول جدا، لما بيقع في مشاكل بيعرف يحلها، ما بيرجعليش في كل حاجه، وده هيأثر على حياته قدام. هو الولد لما هيبقى زوج، لما هيبقى اب، مش هيقول يا ماما، مش
1: بالضبط.
0: هيجري على ماما، انا
1: ويا
0: ممكن بكره ما بقاش موجوده اصلا.
1: صح، وياما دكاترة ومهندسين
0: ده حقيقي،
1: تقعدي معاهم مش عارفين يتكلموا كلمتين على بعض،
0: ده حقيقي.
1: اجتماعيا ضايعين، وطبعا حياتهم الزوجية هتضيع أكتر.
0: بالظبط،
1: يا فرحتي بدكتور ولا مهندس.
0: ده حقيقي. يعني مش بنقلل من الشهادة أو التعليم، دي حاجة مهمة لينا كلنا، بشجع على التعليم ولحد الآن بشجعهم، إيه رأيكم ناخد الكورس الفلاني؟ يعني بدي سبورت من بعيد، أدي أفكار، وهم خلاص اتعلموا إن القرار بتاعهم، بس لو ماما قالت فكرة كويسة ليه لأ؟ هم خلاص بيعرفوا ياخدوا قرارات، لكن أنا ستيل موجودة الأم برضو،
1: طبعا
0: الأم اللي بتقترح اقتراحات كويسة من مبدأ
1: تقترح،
0: بالظبط،
1: حطي تحتيها 1100
0: بالظبط
1: خط.
0: بقترح. وهم أوقات بقول له إيه الأخبار؟ يقول لي ماشي يا ماما شوية كده، بقول له براحتك، يعني شوف دور ورا الموضوع اللي أنا بقولك عليه ده مناسب يناسبك، لو مش مناسب ليك خلاص، أو مش مناسب لظروف وقتك أو حياتك زي ما أنت عايز.
1: يعني احنا النهاردة نقدر اننا نرفع وطأة العام الدراسي اللي هو بيبقى نكد، صح؟
0: نكد طبعا،
1: نكد واستنزاف مادي واستنزاف روحي،
0: يس
1: ما بتقدريش تروحي الكنيسة كل all the time،
0: يس
1: يعني من كل ناحية.
0: ده حقيقي.
1: لو اخترنا الاختيار الصح، مين أهم؟ ابنك؟ بنتك؟ ولا انهم يبقوا متفوقين؟
0: مظبوط، وحتى فعلا زي ما بتقولي الجانب الروحي، وده أولويات حياتنا. يعني الإنسان لما بيبقى مستقر نفسيا ده بيعود بشكل كبير على حياته الروحية، مفيش حد مضطرب نفسيا حياته الروحية هتبقى سليمة. فلما جيت في وقت وكبروا دلوقتي، أنا عندي واحد في ثالثة جامعة واحد في أولى ثانوي، لما بشوفهم بيقولي معلش يا ماما هتأخر على الخدمة، ببقى فرحانة جدا. هو الخدمة دي أنا مش أنا اللي وديتها له، هو كبر ونضج ابتدى يختار الخدمة اللي هو بيروحها، عنده شغف ناحية خدمته، حاسس إنها أولويات لحياته، عارف ينظم وقته ما بين خدمته ما بين جامعته ما بين شغله اللي هو بيشتغل، اشتغل من سن صغير جدا، من بعد الثانوية العامة مباشرة ابتدى يشتغل،
1: برافو.
0: الصغير من أولى ثانوي بدأ يشتغل لأن الزمن بقى أكتر دلوقتي بيساعد في الحتة دي، فبقيوا عارفين إن لازم كل جوانب حياتي أتحرك فيها.

0: انا عندي جوانب كتير، بيلعبوا رياضه، حاسين ان انا جسمي ده حاجه مهمه، دي وزنه ربنا مديها لي، لازم اخد بالي من جسمي، حياتي الروحيه، دراستي، خدمتي، كل ده ما جاش مني انا. يعني ما قلتش يلا روح اخدم، يلا روح العب جيم. هو اتساب لنفسه شويه كانسان عنده اراده حره مستقله، يقدر يختار حاجات، وهو ربنا بيسمح لنا حتى احنا كده في حياتنا. يعني ربنا مش بيجبر حد بيقول له تعالى، في جزء كبير من ده ربنا اختيار. نفسه سايبه لنا الاختيار.
1: يس.
0: فاحنا كبشر، الام مع اولادها او الاب مع اولاده مش هيسيب له اختيار، هيغلط بس هيتعلم الغلط،
1: واحسن حاجه يتعلم من غلطه.
0: ده حقيقي، دي اكتر حاجه بتعلم البني ادمين. احنا في السن ده واحنا كبار، هل احنا مش بنغلط؟ بنغلط، بس كل مره بنغلط بنتعلم حاجه جديده.
1: بالظبط بالظبط. الحقيقة يعني الموضوع ده مهم جدا، لأنه مؤثر، بيأثر على كل مجتمعنا. المجتمع كله بيبقى عنده كده إشارة حمراء، كل الدنيا بتقف.
0: أيوة.
1: تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مرة تانية ونشوف التكنيك اللي ربنا عمله وإداه لهدى، وعملت إيه ونتيجته إيه.
2: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: رجعنا بعد الفاصل في حلول عملية لمشكلة أزلية أثرية في البلد دي. أنا فاكرة كويسة قوي الأحلام اللي الواحد كان بيحلمها عشان الثانوية العامة، من كتر الخوف والرعب الواحد كان بيحلم لغاية دلوقتي. صدقيني ساعات أحلم كده إن أنا في الثانوية العامة وهعمل إيه، وهنجح ولا مش هنجح، أقول يا رب deliver me من الحاجات الغلط اللي اتحطت جوايا. لكن أنت بتكلمي على ابنك الصغير وإزاي حصل معاه نقلة وغيرتي له مسار.
0: الحقيقة أنا ما غيرتش برضو، يعني هو اختار قرار وأنا وافقت على القرار. كان في سن صغير جدا، يعني هو كان في سنة ستة ابتدائي، ده ولد صغير المفروض لما ياخد قرارات. إحنا الآباء في مصر لازم إيه، إحنا اللي نقول آه أو لأ. صحيح تعبنا شوية قوي في الفترة دي، إن هو قرر يحول مساره من مدرسة فرنساوي لمدرسة إنجليزي، دي حاجة صعبة جدا لأنه بيدرس بكل المواد بالفرنساوي، زي يبتدي يرجع وهو كبير مش صغير يدرس كل المواد بالإنجليش في إعدادي وثانوي. فالحقيقة لما حصل كده قال لي أنا مش حابب ده، مش قادر أكمل كده، أنا عايز أختار. تكلمنا كتير وتناقشنا كتير، اختلفنا كتير، زعلنا كتير، والأمور فضلت رايحة جاية. لكن في الآخر لما فكرنا حسينا قلنا له أنت واعي للقرار، أنت هتتحمل نتيجة القرار.
1: حلو قوي،
0: ده قرار مصيري، ده بجد هيحول مسار حياتك. طبعا معونة ربنا في كل ده، مش هننسى ده، الصلاة كانت نجاة في الوقت ده بعد مشاكل كتير حصلت. الصلاة كانت نجاة، يعني يا ريت كنا بنلجأ دايما للصلاة قبل المشاكل. يعني للأسف بنمشي في المشاكل شوية وبعدين نقول يا رب ملهاش حل غير عندك انت. ربنا اتدخل في الحتة دي، أول ما بدأنا نصلي وقلنا له رب قرار صعب، هو طفل مش كبير، ساعدنا. فعلا ربنا سخر كل الناس لمساعدتنا، احنا كنا بنشوف معجزات في الوقت ده، ناس ما نعرفهاش بتعمل معنا حاجات غريبة جدا عشان تسهل لنا الأمر. احنا أول ناس نعمل كده في مدرستنا، مدرسين كانوا بيسألوا انت ازاي هتعملي كده، انت مش خايفة الولد هيقع منك، الولد حياته كلها هتتغير. قلت لهم أنا واثقة فيه، والرب يعني قايل لنا يلا امشوا في المسار ده.
1: شوف الثقة في الرب، والثقة في الرب خلتك تثقي مش انتي المتحكمة.
0: ايوه، هو ليه كل القدرة وكل السلطان، هو شايف كل تفاصيل الامور اللي احنا كمان مش شايفينها قدام. فلما حطينا ثقتنا في الرب ودينا الولد الثقة ان هو يختار حاجة مصيرية في سنه صغير، حقيقي حياته اتغيرت. الولد مبسوط جدا ودي كانت أهم حاجة إن الولد رجع يفرح.

0: كان طول الوقت حزين، كان طول الوقت متضايق، كان طول الوقت كاره اللغة اللي هو بيتعامل معاها، لحد ما قال لي أنا مبسوط. قلت له بس خلاص.
1: أنت عايزة إيه أكتر من إن ابنك يكون مبسوط
0: ده حقيقي
1: ومثمر؟
0: بالظبط ده حقيقي. ابتدت السنين بتمر، هو مبسوط. أول سنة كرموه على إنه جاب في المادتين اللي هم صعبين، الساينس والماث، إن هو جايب فيهم درجات عالية جدا، ودي حاجة صعبة لأن دول أكتر مادتين كانوا بيدرسوا بلغة تانية. حقق فيهم درجة عالية جدا، ما إحنا مش يعني، لأن هو حابب يعمل ده. قدر يتفاعل مع الحاجة اللي هو بيحبها، وعشان يثبت لنا إن هو قد قراره.
1: يثبت لكم إن هو قد أخذ المسؤولية.
0: بالظبط. ابتدى يكبر لحد ما ابتدى يشوف اخوه برضو بيكبر بنفس الطريقه. في ثانوي قال انا عايز اشتغل، هو من اعدادي ابتدى انا عايز اشتغل، اشمعنى اخويا بيشتغل، انا عايز احقق نفسي، انا عايز يكون عندي هدف. ابتدى يتحرك حتى في مجال الكنيسه ويقول انا لازم يكون عندي هدف في الكنيسه دي، في حياتي كلها اكون بتحرك تجاهه. فانا بشوفهم بيكبروا في النعمه، بيكبروا مجتمعيا وفي حياتنا حتى في الشغل. ناس كتير هتتفق ممكن معايا في الحتة دي، إن الذكاء الاجتماعي هو أهم حاجة موجودة في النجاحات في مجال العمل.
1: دي حقيقة.
0: يبقوا اتنين مش من مدارس شبه بعض أو مش من جامعات زي بعض، حد من جامعة ضخمة جدا اتصرف عليه ملايين، وهو في الجزء المجتمعي مش عارف يتواصل، فمش قادر يحقق نجاح، مش قادر يتواصل مع التيمز اللي حواليه، مش قادر يتواصل مع مديرينه مع زملائه في العمل،
1: حس بالفشل والإحباط.
0: بالظبط. المعلومات العلمية لا يمكن تكون هي كل حاجة، مستحيل نتحول إحنا إن إحنا نبقى صندوق بيتحشي فيه معلومات علمية. لا نقلل تماما من العلم، بالعكس أنا دايما بانفست قوي في الحتة التعليمية. اللي محتاج فيكم كرسي يقولي، اللي محتاج يدرس أي حاجة تانية بره المدرسة يقولي. يعني في وقت دخلنا برمجة ناخد كورسات في حاجة معينة هم حابين ان هم يكونوا بيدرسوها، يجربوا في كذا شغل اللي ممكن يشتغلوا 3 شهور في مكان ويسيبوه. تقولهم جربوا كل اللي نفسكم فيه، ده الوقت اللي هتقدروا تجربوا وانتوا لسه ما عندكمش مسؤولية.
1: بالظبط.
0: خدوا خبرات من كل حتة، اي فلوس محتاجينها في المجال التعليمي انا معاكم، في مجال بونا نفسكم انا معاكم.
1: ده رائع.
0: نشكر ربنا.
1: طب انت قلتي حاجة، كانوا بيشتغلوا من سن صغير. في ناس كتير تقول انا ليه ابهدلهم؟ انا مش ببهدلهم. كان ايه خبرتك في الحته دي؟
0: الحقيقه بشكر ربنا برضو على الجزء ده قوي، يعني ربنا اللي أعنا فيه، لان بيجي لي نفس الفكره، انا لسه عايشه في نفس المجتمع، في افكار بتيجي حوالينا وناس قريبين، انت هتبهدلي ولادك ليه؟ هو انت محتاجه ليه تعملي فيه كده؟ صحيح كان يعني حب قوي فكرة ان هم يشتغلوا كده، وكان الولد يجي يقول لي ممكن اشتغل من الصيدلية اللي تحت البيت، هو مش عارفة ايه. فانا اقعد اقول له بص انا موافقة جدا انك تشتغل، بس ان تشتغل الحاجة المناسبة لينا. يعني انت عندك نوليدج كويسة وانت ولد ذكي، ممكن تشتغل في مكان افضل. ايه رأيك نستنى شوية، خلينا ندور في معارفنا وقرايبنا، اشتغل في مكان تكون مرتاح فيه. وفعلا رب ساعدنا في الحتة دي، لما ابتدينا نسأل ونشتغل، يعني تحرك بهدوء مش بسرعة، اشتغل في مكان في مطعم كويس قوي قوي قوي، خد خبرات غير طبيعية. كان يعني ما بيكرهه الصحيان بدري، كان بيصحى في ميعاده، بيركب مواصلتين لمدة ساعتين ونص عشان يروح، ساعتين ونص علشان يرجع. أول 3 أيام راح كشف بعديهم من كتر الألم اللي موجود في جسمه، ما هو شخص مرتاح
1: طبعا، عضلاته بقى
0: عضلاته تعبانه جدا. قلت له ما تقلقش قاوم، انا هكشف واديك شويه فيتامينز بس قاوم انك تكمل. قال لي لا انا مكمل انا هروح. وفعلا
1: برافو.
0: اشتغل حوالي 3 شهور، كان من احلى الخبرات اللي هو عدى فيها. اول مرتب قبضه كان طاير من الفرحه، كل يوم كان يجي ويحكي لنا عن ايه اللي مر في يومه، ومبسوط جدا من رغم كل التعب الجسدي، وكل ان في مدير بيقول له اعمل حاجه معينه. استخيله من سن صغير لما ولد يعرف ان في
1: اوثوريتي
0: طبعا، وان في مواعيد للالتزام، وان في مجهود لازم يبذل في اي حاجه في الدنيا.
1: بالظبط. اللي بياخدها عجاز بيضيعها بسهوله.
0: ده حقيقي.
1: ودلوقتي هم بقوا ايه؟ انا عارفه ان وقت البرنامج انتهى، لكن بيشتغلوا ايه دلوقتي؟
0: واحد في ثالثه جامعه بي اي اس، وبيشتغل في كذا حاجه. الولد الكبير بيشتغل في كاستمر سيرفيس في شركه فيها فاينانس لسيستم حسابات، وبيصور حاجات تيك توك لباباه، لان باباه فنان تشكيلي فهو المسؤول عن حته السوشيال ميديا ليه.

0: بيعمل حاجة شبه لوكال براند كده، بيبيع لبس، بيبيع وبيجيبه من أماكن ويطلع بيه ايفنتس في أماكن معينة، وعنده برضو
1: واو
0: صفحة على
1: واو
0: السوشيال
1: واو
0: ميديا
1: واو
0: هو بيبيع عليها الشغل بتاعه أونلاين. فيعني بيتحرك في كذا اتجاه. كان شغال في شركة قبل كده برضو في الأوبريشن، قعد فيها 3 4 شهور وقال لي لا، حاسس إن الأولويات لازم تتغير، حاجات كتيرة شوية، فلا يعني هقلل ده، هسيب دي وأركز في ال3 حاجات التانيين. فده بالنسبة للكبير. الصغير دلوقتي في أولى ثانوي، اللي اتنقل من فرنسي لأنجلي، واشتغل فترة في الصيف في فترة بتاعت قبل أولى ثانوي، وإحنا دلوقتي داخلين على الثانوية العامة الرعب. لكن يعني مش مرعوبين قوي، حاسين إن هم شخصيتهم هم عارفين، أنت اللي هتحدد مسارك
1: برافو،
0: وربنا معانا.
1: دي قصة نجاح في التربية حقيقي. أنا بشوفها قصة نجاح في التربية، قصة نجاح للأولاد، قصة هدوء وسلام في البيت، قصة فرح، قصة فرح،
0: آمين،
1: قصة نمو نفسي وروحي وجسدي.
0: آمين.
1: أنا بهنيكي
0: شكرا.
1: على أن خدتي القرار ده. بتمنى أن مشاهدين كتير يكونوا بيسألوها عملتيها ازاي. لو عندكم اي اسئله ابعتوا لنا واحنا هنبعت لها، وهيكون بدايه مسار نجاح في حياه كل واحد فيكم. ايه رايكم نختم الحلقه ونقول انا علي الاختيار وهو عليه التغيير، هو عليه التغيير. شفناها بطريقه عمليه ازاي غير وازاي بدل التعب والضغط في فرح. نشوفكم الحلقة الجاية في برنامج المرأة الفاضلة.

المسيح له كل المجد وهو بيتجسد على الأرض. في يوم دخل الهيكل وفي نفس الوقت قال مع نفسه إنه يشوف الناس بتعمل إيه في الهيكل وبتقدم إيه.

عطايا للرب. فحب إنجاز التعبير في اختمار عملي علشان يكشف حقيقة مهمة جدا لينا نتعلم منها درس مهم أوي. فيقول الكتاب في لوقا 21 عدد 3-4 درس مهم أوي. بيقول إنه تطلع المسيح، لوقا 21 من عدد 1، تطلع فرأى الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة، ورأى أيضا أرملة مسكينة ألقت هناك في السيل. فقالت: بالحق أقول لكم أن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع، لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله، وأما هذه فمن أعواذها ألقت كل المعيشة التي لها. وأنا بشوف في درس من ضمن اللي بيقدمه المسيح، زي ما قال واحد عبارة مهمة جدا، قال أن فائض الذهب عندنا، فائض الذهب دي عبارة قالها واحد، فائض الذهب عندنا المقدم للرب لا يعتد به الرب بقدر ما يعتد بنحاس. شوف الفرق بين الذهب والنحاس، بنحاس بس مقدم من واحد، لأنه ما عندوش غير النحاس، ما عندوش فائض. مش بس كده، ده هو تعب جدا علشان يجيب النحاس ده. يعني عاوز يقول ايه الكتاب، سواء اللي قاله المسيح او اللي فهمه الاخ ده وقاله في عبارة اللي انا قلتها، عاوز يقول ببساطة شديدة ان العطاء ليس من الفضلة، لانه هنا بيوضح جدا ان الاغنياء ادوا، بس ادوا من فضلتهم. يعني الفائض عندهم، الزايد عندهم، اللي هم حاسين ان هم مش محتاجينه، هم عندهم كتير قوي، ولو ادوا دي يعني مش هيحصل خلل عندهم. لا، القصة مش كده، لكن هذه الأخت الفاضلة ألقت كل معيشتها، ألقت كل ما عندها. عشان كده ده يعني بيورينا إزاي إن نكون أسخياء في العطاء، مش من الفضلة، لا ده اللي معانا. وأرجو إن احنا ناخد بالنا من حاجة، طريقة التفكير الصحيحة في العطاء هو إن الدخل اللي جاي لي كل شهر أنا مسموح لي، إنجاز التعبير، آخذ فقط ما يكفيني لسير الحياة، أو لسير الحياة مش تعظم المعيشة، لسير الحياة، والباقي الفلوس كلها أو باقي الدخل كله ده للرب، لأن هو أساسا بتاع الرب ومن الرب، هو ادهوني عشان ادهوله. ودي قصة العطاء في المسيحية. عشان كده يعني بشجع نفسي وبشجعك عزيزي المشاهد اني اخد بالي من الفكرة الصغيرة دي. فانا الدخل اللي عندي، الفلوس اللي عندي كلها للرب، انا باخد منها اللي يمشي حياتي، وكلها للرب. يعني اعلم ان هذا يحتاج الى نعمة من عند الرب، ويحتاج الى عمل الهي من عند الرب علشان يغير في قلوبنا وعلشان يعمل في قلوبنا. عشان كده نفسي انا وانت نصلي دلوقتي ان فعلا ربنا يعمل في قلوبنا، يغيرنا، يظبط تفكيرنا، يصحح مفاهيمنا، يشيل الغشاوة على عينينا، علشان نقدر نبقى فاهمين كويس جدا أن كل ما معنا هو ملك للرب، ولازم أديه كله للرب، ألقت كل معيشتها. خلينا نصلي مع بعض. يا رب نكرمك من أجل كل مرة بتعلمنا فيها حاجة من كلمتك. أديت درس ده اللي كلمتنا فيه دلوقتي صعب على الجميع، وأنا أول واحد، لكن أنت ما فيش حاجة مستحيلة عليك يا رب. مكتوب عنك: الله العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المصر. عشان كده بصلي أنك تعمل في قلوبنا، وأنا أول واحد يا رب، عشان نكون أسخياء في العطاء، نكون يا رب فاهمين أن كل اللي عندنا ده هو ملكك وهو ليك، فندهولك ونديه لعملك أيها الكريم. ساعدنا من فضلك عشان نعيش ما كنا نتكلم به. لك يا رب كل المجد. آمين.

0: شجعك لو حافظ قول معايا في مزمور 23، مزمور محفوظ لينا كلنا، نفسي نردده مع بعض بصوت عالي. لو انت في بيتك تتفرج علينا، وانت في العربية تتفرج علينا، وانت في اي مكان قول معانا المزمور المحفوظ ده. قول معايا: الرب رعايا فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، الى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني الى سبل البر من اجل اسمه، ايضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزينني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. أنا كنت متشجع جدا ومتوقع أن أنتوا تقولوا معانا مزمور محفوظ جميل، بس في كلمة لمست قلبي الصبح حبيت أقولها معاكم: لأنك أنت معي. هو ده ومعانا، ماشي بجوارنا، حفظنا، رفعنا، ساترنا، حوالينا، خلفنا، جوانا. هو معانا حتى لو الدنيا ضغطة، حتى لو الظروف طاحنة جدا علينا كلنا، لكن هو معك، هو بجوارك، هو عايز يعدي بيك، هو عايز يكمل معاك، عايز يشجعك وعايز يشددك، وعايز يقولك أنا موجود في المشهد برغم المشهد مؤلم وصعب ومش مقبول ولا انت حبه، لكن انا موجود وهعدي بيك وهكمل معاك كل المسيره. برحب بيكم في حلقه جديده ولقاء جديد وجلسه جديده مع كلمه الله الغنيه من برنامج من جوه لبره. اشجعك انك تبعت لينك الحلقه لاصحابك، لو انت بتدرس اصدقائك في المدرسه، لسكان معاك في العماره، يكونوا متباركوا بكلمه الله المقروءه ومسموعه في حلقتنا. سعيد جدا جدا النهارده يكون شخص غالي جدا على قلبي. انا عاده كلمه غالي دي بقولها يعني ناس معينه، بس غالي جدا على قلبي وانا بحبه وعلى المستوى الشخصي وصديقي، هو مايكل رجائي. اهلا بيك يا مايكل.
1: ازيك يا سيس؟
0: انا فرحان قوي انك معانا.
1: انا بتبسط دايما معاكم بجد. البرنامج وفكرته وانه ازاي نعيش حياتنا المسيحيه بطريقه عمليه، وازاي حياتنا تكون بتتغير، وازاي اللي جوه يبقى بره، وازاي نمشي سكك عمليه مش مجرد نقول كلام، يعني ازاي نحول كلام ربنا لحاجات معاشه. عشان كده انا بتبسط قوي لما بكون معاك ده بجد.
0: احنا النهارده عملنا حلقه، اتفقنا يعني اسم جميل بس بيتحداني اول واحد.
1: أي.
0: هو المال والعطاء، فعايزك تفصص لي كده ايه الكلمتين بجملتين. الكلمتين ايه؟ المال، ايه العطاء؟
1: يعني خليني اقول انه انت، انا عجبني الربط ما بين الحاجتين. المال هو كل ما نملك، كل ما لدينا، كل ما في اطار حياتنا بنستمتع بيه وبننفقه. العطاء هو ازاي ابقى مدرك ان مفيش حاجه بتاعتي، فبالتالي سهل اكون بأعطي. فكره ان مفيش حاجه بتاعتي دي صعبه، لا يعني الحاجه دي بتاعتي، الرج ده بتاعي، الموبايل ده بتاعي، الحاجه دي بتاعتي. فالتحدي اللي احنا بنتحط فيه في الوقت ده ان ازاي نخرج بره نفسنا ونكون بنعطي بشكل او باخر. فالربط بين الاثنين مهم، واظن الاثنين بيردوا على بعض بشكل او باخر. فمبسوط بالفكره، وان ازاي العلاقه ما بينهم بتحكم قد ايه احنا عارفين ايش حياتنا المسيحيه الصح.
0: صح.
1: خصوصا في وقت الفلوس بقت، المال بقى ازمه،
0: لا مش متوفر
1: اصلا. فانت جاي تكلمنا، انا عمال اقول لما بتقول لي المال يا عم ديفيد، يا الحلقه دي هنتكلم
0: فين المال؟
1: فين المال ده؟ يعني الموضوع اصلا عصيب، يعني ايه اللي هو ده؟ فهل هي فعلا لانه ما فيش مال يبقى ما فيش ازمه في الفكره؟ النهارده كنت عمال افكر فكره واكتشفت لا، هيبقى في برضه

0: ازمه، فدي اللي عايزين نحكي فيها ونفصلها اكتر يعني.
1: وهو كانه انعدم وجود المال، يعني مش موجود معايا فمفيش عطاء. فاحنا مش عايزين نقول كده للمشاهد انت مش معاك فلوس فتقول انا مش بدي، لما يبقى معايا يبقى قد. احنا بعد شويه هنحكي عن العطاء ده اكبر بكتير من فكره الفلوس.
0: ومش عشان مش معنى ان معيش فلوس يبقى انا ما عنديش ازمه مع المال.
1: ايوه
0: يعني الاثنين، يعني مش معنى ان معيش فلوس يبقى انا لا انا ما عنديش مشكله مع المال، انا اصلا مش عندي المال. ولا مش معنى ان ما عنديش مال يبقى انا هدي منين. فالمفهومين محتاجين يتظبطوا جوانا ويتعدلوا عشان نبقى بنعرف نعطي صح ونعطي طول الوقت، وكمان نبقى عارفين يعني ايه مال ويعني ايه محبه مال ويعني ايه نتعامل مع المال اللي عندنا.
1: طب انت ليه مايكل قلت لي انه المال تحدي؟ هل لانه مش موجود وانا بسعى اجيبه، ولا لانه سيطرته والتحكم فيا ومحبتي ليه اصبحت يعني سيد واله، وبقى لما بيقل معايا بتضايق لو زاد عندي مش عارف اصرفه ازاي؟ يعني هو ليه تحدي؟ هل انه مش موجود ولا انه موجود ومش عارف اصرفه ازاي؟
0: هما كلهم تحدي. يعني اللي مفيش ممكن يبقى تحدي، ولو فيه ولو بوفرة وتعاملنا معاه برضو تحدي. يعني اقول لك حاجه مثلا خدت بالي منها من شهور كده، واتكلمت فيها مع مراتي مع نرمين، قلت لها انا عندي مشكله في المال رهيبه. انا بقول دوت يعني مش عارف المفروض اقول كده على طول ولا لا، بس دايما احنا بنصنف الناس في التعامل مع المال مصرف او بخيل. فتقول بخيل ده وحش، واضحه، والمصرف ده وحش، فاهم قصدي؟ يعني صح. ده واحد بخيل، فانت متخيل عارف الافلام ولما بيعرضوا لنا البخيل ده اللي هو يقعد يفكر الالم ده باقي فيه مش عارف ايه. فدي الفكره انه البخيل ده وفي نفس الوقت المسرف، انت شايف المسرف ده عمال يصرف فلوس،
1: المبذر
0: اللي عمال يرمي فلوسه ويبعزقها في كل حته وكده، وبيشتري حاجات مالهاش لازمه وي. لكن اقول لك الاكتشاف اللي اكتشفته، الشخص الحريص اللي بيبين انا لا مسرف ولا انا بخيل، ده بشكل ما حب مال في وقت بيبقى خبيث. وده كل معظم المعرضين لي انا اكتشفت ان انا فيه. يعني مثلا ايه اقول لك، انا مش بعرف استمتع بالفلوس لما بتبقى معايا لانها خايف تخلص. لان اتربيت بشكل ما الفلوس قليله، ولو مش موجوده او لو عندي تهديد، مش موجوده لا هي موجوده، لو عندي تهديد بقلق. فلما تعرف ان الحاجه غليت تقلق. انت معاك في معاك 200 جنيه في جيبك، معاك فلوس الاسبوع اللي جاي، ما عندكش ازمه بس قلقان، فانت عندك قلق. ففي حرص خبيث كده اللي هو انت لابس كويس وعايش كويس وعادي. مش بتكلم على الفقير اللي مش لاقي فلوس، ولا بتكلم على الغني اللي عنده فلوس، كان بتكلم على الـ الناس العاديه اللي عايشه عادي، لكن هو عنده حرص وراه خوف.
1: خوف وقلق،
0: خوف وقلق. فانت قلقان وخايف، لا قادر تصنف نفسك انك بخيل، ولا بتصنف انك عايش عادي، ولا بتصنف نفسك انك مسرف، بس عندك خوف وقلق مخليك حريص، مخليك تعمل كتير للمستقبل. انا مش ضد الادخار لسبب، يعني مثلا انا بجمع الفلوس دي لان عندي فلوس الجامعه بتاعت الولاد، فلوس المدرسه بتاعت الولاد، لكن انا بامن مستقبلهم. انا بدور على اجيب حاجه لان هي دي اللي هتخليني مش قلقان من بكره بشكل او باخر. فكره الموضوع اللي بقى فكره عاديه بتخلينا نبحث وندور عليها عشان طب ادخر فلوسي افضل في ذهب ولا في دولار ولا في عقار؟ عارف السؤال اللي انتشر ده واصبحنا كل واحد صاحبي كان كاتب كده بيقول احنا بقينا كلنا تجار عمله وتجار ذهب، وفي الاخر انت بتجيب 3 جرام. يعني اللي هو عملت بقى ده خوف، ده خوف. فدايما انت اعرف ان عن الفكره انت كنت بتقول بحبه المال، انه انا بقيت قلقان وخايف،
1: او هو المال مصدر امان
0: بالظبط،
1: فكانه اماني وامتي فيه، فلو مش موجود بحس ان انا قلقان وخايف زي ما بتقول، او شاعر بتهديد ان انا مش معايا
0: بالظبط. وانا يعني واحنا بنتكلم دلوقتي انا برضو عمال افكر لشخص بيسمعنا هو فعلا مش لاقي فلوس العشاء وعنده ازمه حقيقيه، وهنا الوضع بيختلف عشان ما نبقاش بنقول انه عارف لو انتوا بتقولوا ايه يا عم، انتوا قاعدين في مكان مكيف وطالعين ورا الكاميرات ولابسين مش عارف ايه ومعاكم

0: الموبايلات ايه، انا بتكلم بمتوسط، ودي برضو ازمه، انه انا لو عايش ده اللي سيئني وده اللي راعبني وده اللي مخوفني، لو انا معايا او مش معايا ده مرعب. انا صح. قابلت ناس كتير قوي مش معاها خالص، بس عايشين حاله من الرضا الرهيبه،
1: مطمن.
0: انا يعني بقول ده يقينا، وبتكلم في ناس في ذهني خدام بيبقى مش معاه يروح هيجيب ايه لبيته، ومش معاه يركب فبيضطر يمشي عشان مش معاه، ويمشي مسافه بالساعه، لكنه عنده كم رضا واطمئنان مش طبيعيين. ده مش سهل. وعشان كده اي حد بيسمعنا عنده الخوف والقلق ده، ده طبيعي، ده الطبيعي اللي عند البشر. عشان كده في بعد تاني للعلاقه مع الله، الفكره انه مين السيد، مين اللي بيسوق. لو انا مطمن ان في واحد بيسوق، في واحد، فكره سيد دي يعني رب المنزل، رب البيت، سيد يعني رب، سيد يعني مهيمن ومسيطر. انا قلت لك قبل اللايف اي مره عايز تقاطع، عايز تقول،
1: لا انا
0: مش عايز اقعد اتكلم كده وارغي طول الحلقه،
1: لو في حاجه هقول لك. بس عارف بحب اسمع الحاجه على بعضها.
0: طيب، عارف رب المنزل دي، مش عارف قلت لك الفكره دي قبل كده في حلقه قبل كده، لا بس عارف ربة المنزل، احنا نعرف مين ربة المنزل دي. انت ما تقدرش في البيت تنقل حاجه بدون ما ميمي تبقى عارفه. تقدر الصبح كده تنقل سرير من مكان للتاني؟
1: لا طبعا لازم اسالها. لا.
0: او تقولي انا مش عاجبني، انا هنقل الانتريه ده من هنا احط الاوضه الثانيه. تقدر؟ مع احترامي ولا اقدر يعني. انا فاكر دايما بقول القصه دي، انا اشتريت مره، عملت حبيت اعمل مفاجاه، فجاه اشتريت كنبه كانت عليها عرض رخيصه جدا، رخيصه يعني كده، وعليها مش عارف ايه هديه، ايام ما كانت كل حاجه بتتباع كده يعني. فقلت وجايبها بتتفتح سرير عشان لو اخواتنا رمين جم وبيتوا عندنا وكده، وعملها مفاجاه، قلت للولاد وبتاع. الراجل جه ورن الجرس، فهي اللي فتحت، ما لحقناش نفتح. فبيقول لها حضرتك هنا بيت فلان، احنا في الكنبه دي ليكوا. قالت له لا مش عايزين. راحت قافله الباب.
1: انا ما وافقتش
0: يا ستي. احنا في فضل الراجل، طب قرروا بعدين، بس دخلوني عايز احط. هي ربه المنزل، هي المسيطره، هي اللي تقول ده يتحط فين. فضلت الكنبه موجوده لحد ما شحطناها الحمد لله، مديناها لحد، مش ما ينفعش. فلما يكون معاك شخص رب منزل وانت مطمئن ليه، فانت مش قلقان، انت عارف. لا انا واثق في ذوق، انا واثق في ذوق مراتي، انا ما عنديش ازمه، انا واثق في الشخص اللي مسيطر على البيت ده. لو انا فعلا مدي لو المسيح ليه ربوبيته في حياتي الحقيقيه وهو سيد بحق، فهو المسيطر، هو اللي يقول ده يجي ده ما يجيش، هبقى مطمن ان بكره بتاعه، هبقى مطمن انه جوانب حياتي متأمنة معاه، فما مش هقلق لو في، لو مفيش، ومش هقلق عن اللي معايا هيكفي ولا لا، ولا هقلق اودي فين كل اللي معايا ده لانه هيخلص مني. مش هقلق.
1: صح. القلق والخوف اللي دايما بيحصرونا وبيسدونا، زي ما كنت بشارك في بداية الوقت مع المشاهد، لانك انت معي، هو معايا، هو بجواري، فانا مش عايز اقلق ولا عايز اخاف، وعايز اقول له انت السيد وانت الملك. معايا قليل انت الملك والسيد، معايا كتير انت الملك والسيد، مش معايا خالص انت الملك والسيد. بس ده تحدي يا مايكل، يعني وانا بسمعك ان هو يكون هو الملك، هو السيد، هو اللي بيقول لي اصرف ازاي، هو اللي بيقول لي كمان ادخل ازاي، لان وارد ممكن تدخل فلوس بطرق هو ربنا مش عايزها. فانه يكون هو الملك والسيد وبرجع له في كل شيء، تحدي كبير.
0: طبعا تحدي كبير. وعشان كده لما بيقول الرب يسوع في متى 6 عدد 24 بيقول كده، لا يقدر احد ان يخدم سيدين، لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر، او يلازم الواحد ويحتقر الاخر، لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. خلي بالك الفكره هنا مش حاجه وقتيه حصلت مره. عارف يعني ايه يخدم سيد؟ دي حاجه
1: بيرعاه
0: بالظبط، هي حاجه متكرره موجودة طول الوقت. عشان كده بيقول ايه؟ هو بيحب، هو بيحب. عشان كده التدريب، السكة اللي بمشيها مع العلاقة مع المال في المقابل العلاقة مع الله، هي اللي بتحل الأزمة. كل اللي بنقوله ده يظل كلام نظري، ويظل كل اللي بيسمعنا هيبقى حاجة من الاتنين، يوه سمعنا كتير والكلام ده مش

0: مش عملي، او انت مش عارف حاجه، ده انا بقى اعاني. يدخل امتى على الارض؟ يدخل امتى على العمليه؟ امتى يدخل امتى عملي وحقيقي؟ لما اكون عايش بخدم السيد بتاعي. ما اقصدش الخدمه في الكنيسه، اقصد انه عايش له، انه بحبه. عشان كده ربط ما بين الخدمه وبين الحب. صح. وفي كتير في العهد القديم والجديد كلمه اخدم هي اعبد.
1: صح.
0: هي نفس الجذر بتاع الكلمه، ان انا بعبد الرب. فبعبد الرب، انا بحب الرب. انا بحب الرب، هحب المال ازاي؟ فالارتباط الوثيق ده، يعني انا ملازمني وانا بتكلم كده شخص صديق خادم اعرفه، تعامله مع المال بطريقه يعني بتبهرني. بقف قدامه بحس انه انا عايز اتعلم منك. بس بشوف جانب تاني، محبته للرب عامله ازاي. جانب تاني، هو مرنم، ازاي ممكن يقعد ساعات بيرنم؟ طبعا ساعات مش بيقودنا في الترنيم، الناس مش هتستحمل، بس كلنا نمشي وهو قاعد بيسبح الرب. ازاي لما نكون مسافرين في حته يصحى بدري جدا ويطلع يقعد ساعتين قبل ما كل الناس تصحى، قاعد في الجنينه قدام بحر قدام حته معاه كتابه وقاعد يعبد الرب. حب. صح. علاقه. عشان كده تيجي تبص بقى على تعامله مع الماليات، تعامله مع الفلوس،
1: الشبه الاصل
0: ده بينقطني وبينقط مراته وبينقط عياله، طريقته بتضايقنا. بتضايقنا لانها بتخلينا، يعني عارف عايز اقول لك بطريقه، يا لهوي على الكسوف اللي انا فيه. طريقته بتضايقنا. زمان كنت بقول للامانه هو مزودها قوي، لحد ما النور ده نور، الحته دي نورت قدامي. يحب الاخر، يحتقر واحد ويحب الاخر. اللي حصل هنا ايه؟ يبغض، هو بقى بيبغض المال. فاهم الفكره؟ هو بيحب الرب جدا لدرجه انه المقارنه، لا ده في سيد هو بيبغض المال، هو مش عايز المال. فاهم المعادله واصله ازاي؟ انه وصل للمرحله دي. هي دي المرحلة اللي كل حد فينا مدعو يوصل لها، مش سهلة.
1: صح.
0: عشان كده بيقول مش هتقدر تخدم الاثنين، مش هتقدر تحب الاثنين، مش هتقدر تدور على الاثنين. أنا بصدق إنه كل ما اقتربنا للرب أكتر بحب حقيقي، كل ما محبتنا للمال وسلطة المال قلت على حياتنا بشدة.
1: صح.
0: وبصورة كبيرة
1: قوي. صح. لأنه برضو الكتاب لما المشهد اللي أنت قريته لنا، حط المال وحط هو شخصيا الرب وقال لي اما ده السيد يا اما انا السيد، يتحبون انا يتحبوا المال، يتكرهون انا تكرهوا. يعني المعادله دي برضو باجي قدامها واقول للرب انت ليه حطيت نفسك، يعني انت كلي الوجود وكلي القدره وكل حاجه فيك، ازاي تقارن نفسك بشويه ورق؟ هو فعلا الورق دول سيد بيتحكمه بيقوده، بيتحكمه في تصرفاتي، في طريقه كلامي، في صرفي. يعني مندهش برضو بالمقارنه دي يا مايكل، ازاي الرب يحط نفسه قدام حاجه زي كده؟
0: لان الحاجه اللي زي كده ديت لو سيطرت عليا وسائتني وبقت هي، على فكره حتى لو مش عندي انا بسعى عليها بدور عليها. عارف هديك تشبيه، لان حتى الرب والرسول بولس استخدمه، العلاقه ما بين العروس العريسه العروسه والعريس، العلاقه بين الرجل والمراه. نرمين مراتي فانا بحبها، طب علاقه باقي النساء ايه؟ لا ما فيش اي علاقه ليها علاقه بالحب. يعني ما فيش، بنتعامل عادي، يعني ما فيش اي. ولو قارنتها بحبك لمراتك، لا هي ممكن تقول ان لا انا ما عنديش مشكله ابغض الاخ، يعني ما عنديش مشكله تبقى بعيد، لان علاقه حميمه، علاقه قريبه. لا الباقي كله ولا حاجه ولا حاجه. فهي دي الفكرة، إنه لا مفيش مقارنة، مش موجودة.
1: صح.
0: إنه بفكر الحاجة قد إيه بتجذبني أو بفكر فيها، مش موجودة.
1: صح.
0: عايز أقول لك حاجة كمان في الفكرة دي، هي المشغولية قد إيه؟ قد إيه ده واخد تحيز من. صح. تفكيري؟ إنه لما بيقول سيد يعني ده شغلي، ده مشغوليتي،
1: تفكر فيه،
0: ده تفكيري. عارف لما الكتاب يقول في المزمور انه هوذا كما ان عيون
1: العبيد،
0: هو انا هوذا كما ان عيني الجاريه. انت متخيل ده قاعد ايه مستني اشاره تروح تجري؟
1: صح.
0: ده السيد، ده السيد.

0: مش ف... يعني انا اوقات كتير مش بنسى يعني ايه سيد. يعني احنا حتى بنقول السيد المسيح، احنا بنقول ده التعبير الدارج اللي بنقوله السيد المسيح ده كده. الازمه بقى انه الماء شغلي شغل، انا مستنيه يشاور مستنيه اشر. احنا المال بشكل ما بيتحول في حياتنا كده،
1: صح،
0: بيتحول في حياتنا كده ومتنكر. دي الفكره الثانيه اللي عايز اقولها، يعني لو انت عايز تسال على حاجه او
1: يعني انا عايز اسال ازاي الاله ده اتحكم فيه وابغضه، زي ما انت تقول انا ابغض المال وما احبش المال. مش احنا مش بنتكلم هنا عن المال، لكن بنتكلم عن محبته، لانه المال وسيله لنشتري احتياجاتنا، بنتحرك بنسافر، فالمال وجوده بنستعمله صح، لكن محبتنا ليه اللي انت شرحتها من شويه، المشغوليه والقلق على وجوده وهو مصدر اماني، هو ده بقى اللي بنتكلم عنه، او هو السيد ده اللي بنحكي عنه انه هو المتحكم. طب انا ازاي مايكل ابغضه؟ ازاي ما احبوش؟
0: ازاي اتحكم فيه كمان؟
1: ازاي اتحكم فيه؟ ازاي ما اسعاش ان انا ازود وازود وازود وابقى انا مكنه؟
0: انك تشوف ازاي هو بيتحكم فيا.
1: يعني ازاي ده؟
0: اقول لك، يعني خليني اقول لك شويه حاجات. انت بتجيب الفلوس منين؟ ازاي؟ من شغلك،
1: صح،
0: من اللي بتعمله. طيب لو انا بقى ده بيسوقني شغلي، كنا بنحكي عن طاطا قبل ما ندخل، لازم نجيب سيرتها في كل حلقه. فطاطا مثلا قالت لك ايه، انا بصور، انا هي كاميرا مان متميزه منورانا يا طاطا، فطاطا بتصور، فقررت انها ايه كل اليوم تبقى بتصور 48 ساعه ورا بعض. وما ده فلوس، ما الشغل ده معناه المفروض بتاخد فلوس، ما اعرفش انتوا بتقبضوها ولا لا،
1: بس لا هنا في الكنيسه بتخدم خدمه متطوعه،
0: تطوعه تفرغ المثل باظ، مش هو
1: بتخدم،
0: هنقول انها بتاخد فلوس. ف راحت مالت الجدول ايام ورا بعض بدون راحه، بدون ما تروح يوم الرب، بدون ما تاخد خلوتها، لانها صاحيه مش قادره تتحرك. حصل ايه هنا؟ المال اتحكم فيها بطريقه غير مباشره، بطريقه متنكره. متنكرا في الشغل، اوقات بيجي متنكرا في مواهبنا. انت متخيل لو مواهبي بتجيب لي فلوس بتدر لي دخل، فافضل طول الوقت انا عمال اسعى واجري ورا تنميه مواهبي وابقى افضل وابقى براق. طبعا ده ليه مشكله تانية وبعد تاني الذات وازمه كبيره بتحصل. ليه؟ لان بنمي في ده، لان ده اللي بيجيب لي فلوس.
1: الدافع بقى غير مقدس،
0: الدافع بقى غير مقدس. فبقى بشكل ما، عشان كده المال مش بس الفلوس، لكن كل ما لي، كل ما لي هو مالي، كل ما لي، كل ما امتلكه من عطايا وامكانيات ممكن يتحول انه بيسوقني انه سيد.
1: صح.
0: شكل لبسي، امكانياتي، موديل موبايلي، شكل بيتي. انت عارف الصراع كتير قوي من اللي بيتجوزوا جديد يشطبوا ازاي؟ عارف ايه الصراع بيبقى دايما؟ فلان عمل ايه وفلان عملت ايه؟ فانت بتدخل في مقارنه مؤلمه، والمقارنه ديت ايه؟ بتسوقك، لانك عايز اللي عندك. انت عايز اهو تحاول هنا بقى سيد،
1: عايز ابهر الباقيين،
0: تحاول بيتحكم فيك. الابهار ده بيتحكم فيك، انك عايز تبهر اللي حواليك، عايز تبقى انت الافضل، انت الاقوى. اقول لك حاجه غريبه جدا، ان ممكن ميلادك ده يبقى الفيسبوك، يبقى السوشيال ميديا بتاعتك، وانت بقيت بشكل ما اي شخص بيسمعنا وبقى عنده ناس بتسمعه، فبقى بشكل ما حاجه بقت بتاعته، فبقى من خلالها بقت بتتحكم فيه. فكل ما لي مش بس الممتلكات، كل ما يديني قيمه، كل ما يعلي من قيمتي، صراع وتحدي. لو سأني وتحكم فيا، لما بكتشفه هنا ببدا انا اللي اتحكم فيه.
1: لما اكتشف ان الجزئيه دي انا واقع فيها، الجزئيه دي لا انا بحب المال او بحب كل ما امتلك، اللي انت وسعت الدايره، وده تعريف جيد، انه كل ما امتلكه بقى بالنسبه لي اكبر وافضل وقيمتي فيه عن محبتي للرب وانشغالي بيه وخدمته وهكذا.
0: عشان كده سوري كم
1: لا، فبقت هي دي المقارنه بقى، انا بقيت بحب ده اكتر من الرب، بحب شغلي واستثماري في شغلي ومواهبي وامكانياتي علشان يبقى معايا دخل اكتر مكان الرب،
0: بحب بيتي، بحب اللي

0: عندي في ناس بتعزل عشان منظرها قدام الناس، فهو منظره هنا بقى سيد. فاهم الموضوع معقد جدا جدا جدا، لكن تاني كله بيصب في نفس الوعاء في الاخر اللي هو بتاع الفلوس، لان ده ترجمه في الاخر. ما هو الموبايل ده، المج ده، ما دي فلوس بشكل او باخر. فانا عايز ابهرك بشكل، لان انا بحق ذاتي في ده.
1: صح، احنا عندنا في جزء تاني في العنوان اسمه العطاء، وده هنجيله بعد ما نتفرج على تدريب اسمه البذل والتضحيه، هنتفرج عليه بعد دقائق. بس نفسي اخد من الجزئيه الاخيره مايك اللي انت بتقولها، انه استعمله. الكلمه دي رنت في ذهني وانت بتقولها كذا مره، استعمله. طيب لو انا مكان المشاهد وانا كمان عندي نفس السؤال، ازاي استعمله؟ ازاي استخدمه؟ خلاص انا قلت هو سيد مش عايز يتحكم فيا، طب ازاي استعمله في الشغل؟ ازاي استعمله في البيت؟ ازاي استعمله وهو معايا؟ ازاي استعمله انا لوحدي؟ ازاي استعمل الاله ده؟
0: يعني خليني اقول انه دي مهمه ليها علاقه بانت نوعيه شخصيتك ايه. فلو كنا بنقول ان انت من نوعيه المسرفه بشكل ما، يعني اعرف ناس اللي هو طول الوقت عمال يصرف في اي حاجه في اي حته، فانت محتاج توجه الصرف. محتاج توجه الصرف ده، انك تقول انا لا، انا هصرف فيما يمجد الرب، طالما انت طبيعي بتصرف وعندك،
1: او هصرف بناء على احتياجي.
0: ومش ما هو بناء على احتياجي بقت صعبه مع الشخص ده، لان هو عمال يصرف. فهو شايف ان ده احتياج، انا خلاص. فانا بوجهه في الحته دي. خلاص الشخص اللي في النص اللي هو الحريص ده، اللي بيفكر كويس قوي، عايز اقول له او عايز افكر معاه واقول له انه عشان خاطر انت تستعمل الفلوس بطريقه صحيه وسليمه، وجه الصرف. فانت وجه صرفك اللي انت بتصرفه، واستقطع من صرفك اللي انت بتصرفه. انا اسف، الاولاني قلنا
1: اللي هو المبذر ده،
0: المبذر دوت، انه وجه الصرف بتاعك. انه وجه الصرف بتاعك ناحيه امور للملكوت وما يمجد الملكوت. التاني استقطع، الحريص استقطع من الحاجات بتاعتك. لو انت بتقول انا هدخر كذا، انا هعمل كذا، استقطع من اللي عندك ده وقدمه فيما للرب. استقطع حتى لو ده احتياج، انت شايفه احتياج بشكل ما. الشخص التاني البخيل اللي مش بيقدم، لا عايز اقول له بقى وجه واستقطع، انا عايز اقول له اتوجع. عشان تتعالج في ده انت محتاج تتوجع، تتالم وانت تدفع. لان انت في حته بعيده قوي، فابدا ان كل مره تعطي ده بيألمك، ادفع اكتر، ادي اكتر حتى لو مش مقتنع. فانا هنا انا بستعمل اللي عندي. انا هقول افكار عمليه اكتر. صح. في بعد ما نشوف التدريب هقول افكار عمليه اكتر، ازاي نقدر نكون بنعطي بشكل او باخر.
1: صح، احنا هنتفرج على التدريب بيتكلم عن البذل والعطاء والبذل والتضحيه، ونرجع تاني نكمل قعدتنا مع بعض الجميله دي يا مايكل. احنا بنحكي عن حاجات عمليه، مش بنحكي عن حاجات نظريه او بس كتابيه، لكن بنحكي عن حاجات عمليه ينفع تتعاش، ينفع تتطبق، ينفع نعيشها في حياتنا اليوميه والأسبوعية والشهرية والسنوية. احنا عايزين نعيش ده دايما. فاخواتنا هنسمع بعض ونتفرج على التدريب بيتكلم عن البذل والتضحية، ونرجع مع بعض نكمل لقائنا اللي بنحكي فيه عن محبة المال والعطاء.
2: بطرس الثانية 1:5، ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة. بنتعلم من الشاهد ده ان في بعض الامور في حياتنا محتاجة ان احنا نبذل ونضحي. عشان كده عايز احكي معاك عن تدريب روحي اسمه البذل والتضحية. عايز اشاركك بثلاث افكار عن فكرة البذل والتضحية. اول فكرة ان البذل والتضحية هو اعمق بكتير من فكرة العطاء. فالعطاء دايما انت بتدي من اللي عندك، اما البذل والتضحيه انت اوقات تدي من احتياجك كمان. يعني عندك اوقات كمان ما يكونش عندك كتير، بس انت قررت تضحي وتبذل، مش بس عطاء مادي، لكن كمان حاجات كتير قوي ينفع تبذل وتضحي فيها. عايز اقول لك كمان الفكره الثانيه في البذل والتضحيه، انه البذل والتضحية مش بيجي بالصدفة، يعني مش هتقوم من النوم كده تلاقي عندك بذل وتضحية، هو محتاج تتعلمه وتتدرب فيه، ويوم بعد يوم تعمل ايه؟ تبذل وتضحي، وتشوف الحاجات اللي انت مش بتقدر تفرط فيها وتبتدي تعمل ايه؟ تبذل وتضحي وتديها الحاجات دي. الحاجة التالتة والفكرة التالتة للأسف انه البذل والتضحية مش في طبيعتنا البشرية، احنا دايما عايزين نجمع وناخد، مش بس نجمع وناخد لكن نجمع وناخد اكتر كمان. ففكرة ان انت تعطي وتعطي ببذل وتضحية فكرة مش موجودة في ثقافتنا. لكن عايز أشاركك بشخصية عظيمة في الكتاب المقدس، وبصراحة ما لقيتش أعظم منها، قدم بذل وتضحية، هو الرب يسوع المسيح بنفسه. في يوحنا 10 يقول كده الرب يسوع: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. ويتقال عنه كمان في مرقس أنه ما جاش علشان يخدم لكن علشان يخدم ويبذل نفسه من أجل كثيرين. عشان كده الرب يسوع بذاته في شخصه بيعلمنا البذل والتضحية. عايز أشاركك بثلاث أمور تعملهم خلال الوقت اللي جاي علشان تتدرب على فكرة البذل والتضحية. الأمر الأولاني: قلل على قد ما تقدر في يومك الأمور اللي فيها رفاهية. يعني مثلا متعود تقعد قدام الموبايل ساعتين ثلاثة، قلل الأمر ده. متعود تاكل بفلوس غالية شوية ووجبات غالية شوية، قلل الأمر ده. فكل ما قللت الأمور اللي فيها رفاهية كل ما قلبك انشغل انك تضحي باللي عندك، فانت بدأت بالأمور اللي شوية ينفع تتنازل عنها. واحدة واحدة هتتدرب كمان انك تبذل وتضحي في بالأمور المهمة. النقطة الثانية في البذل والتضحية انك تتدرب تعطي من احتياجك مش من الوفر. يعني مش لازم تقول النهاردة انا مشغول فانا مش هدي وقت لحد، لا، اخلق وقت في يومك انك تدي لحد. مش لازم تقول أنا الشهر ده أنا عندي احتياج والاقتصاد صعب والأمور صعبة والغلاء، لا، اخلق جزء من مالك اعطيه، فأنت بتبذل وتضحي. اتدرب تعمل كده. الحاجة الثالثة: اختار يوم في أسبوعك ما تقولش لا. عودونا كده وعلمونا وقالك لو عايز تعيش بصحة نفسية كويسة اتعلم تقول لا، وأنا فعلا بتفق في الأمر ده. لكن حط يوم واحد في الأسبوع قول أنا مش هقول لا لحد، أي حد محتاج خدمة، أي حد محتاج نقدم له أي شيء، أنا مش هقول لا، حتى لو ده على حساب وقتي أو صحتي أو مالي، أنا بتعلم وبتدرب إن أبذل وأضحي. بصلي من أجلك إنك تعيش في الأيام اللي جاية إزاي تكون بتبذل وبتضحي
3: من جوا لبرا.
1: ورجعنا ليكم حبايب بعد ما اتفرجنا على التدريب اللي بيحكي عن البذل والتضحية. صعبة لكن مستاهلة ان انا ادخل فيها واجرب واضحي وابذل نفسي لاجل الاخرين. وده الجزء الثاني من حلقتنا، احنا كنا عن المال، كنا عن سيطرة المال ان هو سيد، ووجوده او عدم وجوده بشعر بالقلق وعدم الامان والخوف، وبشعر كمان بالمشغولية فبيت بسعى ان انا اجيبه. وقلنا على بعض الملاحظات اللي بتتكلم عن المال ومحبة المال وهكذا. أرجوك لو أنت في جزء فاتك ارجع بعد الحلقة. لكن الجزء التاني اللي هنحكي عليه بعد التدريب اللي رامز كان بيقدمه لنا عن البذل والتضحية عن العطاء. ورجعت تاني مايكل ليك وإحنا بنحكي عن المال والعطاء. العطاء تحدي كبير، تحدي للي معاه وتحدي للي مش معاه، والكتاب حط كمان أساس للعطاء. يعني أنا عايزك زي ما عرفت لنا موضوع المال عرفنا العطاء. إيه العطاء؟
4: يعني خليني أقول لك قبل ما أعرف أن العطاء واحد من أهم سمات الكنائس القوية. العطاء واحد من أهم سمات النهضات الروحية. العطاء واحد من أهم متلازمات بدايات الكنائس القوية. بص على بداية الكنيسة الأولى، بص على تاريخ الكنيسة، بداية أي نهضات في أوروبا في القرون الوسطى وفي القرون في أمريكا في أوائل ما ابتدت الأمريكا وكده. بص على أي كنيسة ناشئة جديدة في بلد وبتتبني، تسمع حتى
1: الإرساليات كمان بدأت كده،
4: الإرساليات تسمع حتى في بلدنا عن الناس هنبني مبنى للكنيسة وهنبدأ كنيسة جديدة، الناس بتدي ذهبها وبتدي اللي عندها عشان خاطر يتبني الكنيسة. العطاء دايما وابدا مرتبط بالحاجات دي، مرتبط بالنهضات، مرتبط بوقتك لما تكون روحيا في افضل وضع وافضل حاله، مرتبط بكنيسه قويه. فتلاقي كنيسه قويه كنيسه بتعطي بترسل
0: بتساعد ناس

0: كتيرة،
1: صح،
0: لأنها كنيسة قوية مرتبط بعصر قوي للكنيسة،
1: مع أنها ممكن يبقى هي عندها احتياج
0: ملهاش أي علاقة بقى. آه بالظبط، يبقى المكان فقير بس عندها فضل من العطاء. وده لما لاحظت الموضوع ده اكتشفت ان الموضوع مرعب.
1: صح.
0: انا احنا دايما في معاناه ودايما مش قادر تدي، بس بص ايه ده، انا اصلا روحي مش مظبوط. فبص على

0: قعدت افكر ليه ده. شفت انه عارف لما عطيه العطايا بنقولها حتى في الصلاه بتاعتنا، لما بيقول الرسول بيقول عطياته التي لا يعبر عنها. الفكره المسيحيه هي العطاء. انه اعطانا ذاته.
1: صح.
0: الفكره المسيحيه انه كان في فيلسوف عربي، انا مش فاكر، انا بحاول افتكر الاسم بس مش جاي دلوقتي، قال كده، قال مسيحي يعني، قال انه واحده من صفات الله هو انه بيجود، انه جواد، انه معطي. ولانه افضل ما لدى الله هو ذاته، فجاد علينا بذاته، اعطانا ذاته. الفكره هو ده، ادانا نفسه على الصليب، مات علشاننا.
1: صح.
0: فدي قمه العمل المسيحي، قمه القصه المسيحيه هي عطاء الله لينا. فعشان كده ده ارتباطه، عشان كده في كل مره بقف قدام العطاء ببقى عايز اتحدى نفسي في مرحله جديده من العطاء. احنا دايما في العطاء كل حد فينا عارف لما المؤشر، حط نفسك النهارده في مقياس العطاء من 0 ل 10، حط نفسك انت فين من مقياس العطاء. انت تقدر 10 ده تقدر تدي كل معاك، تدي كل معاك يعني اللي هو يعني اي حاجه عندك. كان في مره، مش عايز احكي التفاصيل قوي، بس في مره حد بيحكي قصه في مؤتمر، فبيقول قد ايه الرب عمل معاه وهو كان معاه جيتار غالي عليه جدا وعزيز عليه جدا وغالي. فحد بيتكلم معاه فقال له ايه الجيتار الحلو ده، فالرب قال له اديه له. فحس لا مش ممكن، انا جايبه قلوب يعني ازاي اديه له. فكر بقى معايا في اللي قلناه من شويه، مواهبك، شغلك، كل ده في ده راح اديه له. مش غالي عندي ده، انا بخدمك، ده خدمتي. فبيشارك بقى وبيقول ان الرب بعدها باسبوع جاب له حاجه عمره ما كان يحلم بيها. انا الفكره دي تحدتني جدا.
1: صح.
0: ورجعت عمال اقول انا عايز اعمل، انا عايز، انا ما اقدرش اعيش ده. بس الراجل قال الرب بيدي وحاجه عظيمه جدا. عملت حاجه شبيهه بكده، مش حكيها يعني، شبيهه كده جدا، اديت حاجه غاليه عندي قوي لحد في مؤتمر، وتاني يوم الصبح بقول له يا رب
1: اديت اعلى من كده
0: اهو، انا اديت، انا مستني بقى الاحدث. مفيش يا ابني، اسبوع، شهر، اتنين بقى. حاسس ايه ده؟ قال لي ما انا مش هديك حاجه يعني، وانا عمال اسال حاجه لحد النهارده. الكلام ده من سنين طويله ما حصلش. والحاجه ديت انا فقدتها وما جاليش غيرها الاحدث، ولا اقدر اشتري غيرها. ويوميها متضايق بعد وقت وبصلي للرب وقال لي انت ما اديتنيش، انت ما اديتش حاجه، انت متضايق، انت مستني الاحسن.
1: صح.
0: انت الاتجاه بتاعك وانت بتدي مش موجود،
1: انت بتدي عشان عايز،
0: ومش هديها لك. ومش هجيبها لك. التخلي في العطاء، في تخلي في العطاء، انا بقول انا مش عايز حاجه، الحاجه مش بتاعتي اصلا.
1: صح. ليه كنت تقوله في الاول انه ما بقاش في حاجه ملكي، هو السيد، فالسيد بيقول لي يعني اصرف المنطقه دي امين، ادي امين، احتفظ امين. بالزبط. يعني مش انا السيد بقى.
0: فازاي بيبقى عندي العطاء عشان خاطر ادرب نفسي،
1: ادرب نفسي
0: اعيش الحياه اللي انا مدعو ليها، انه مفيش حاجه بتاعتي، الكل
1: لي
0: الكل منه وبي وله.
1: صح.
0: كل اشياء.
1: صح.
0: ده تحدي رهيب ومش سهل.
1: طب يمكن حد بيتفرج علينا يعني، تمام اشتريت، طب ادي مين؟
0: انت دخلنا في مشاكل. ادي المفترض الرب يسوع نفسه قال ايه؟ كل من سالك فاعطيه. احنا بس عندنا انا هدي الناس قرايبنا، هدي الناس اللي في الكنيسه، هدي الخدام، انا بقول لك الفئات اللي منتج، هتدي الراجل اللي ما تعرفوش في الشارع.

0: هتدي اللي مش من نفس الدين بتاعك. دي تحديات. بس اللي واضح والصريح ان كل ما سألك مش هتروح تعمل كشف مش عارف
1: اسماء
0: ايه اسماء ده. ده وده. احنا عندنا تحدي انه كمان في العطاء انا مش بقنن ووجه العطاء انا هديه لمين وما اديهوش لمين. انا خاضع للرب هو يقول. طبعا تاني هنتكلم في مرحله بتاعه الحب اللي قال عليها بتاعه الرب دي. انت بتوصل لمرحله هو بيقول لك اعمل ايه طول الوقت. ادي زي قصه الجيتار دي. ما لو رحت انت دلوقتي لو انت بتسمعنا عملت ده مش هو ده الهدف. الهدف ان تسمع من الرب بوضوح الحاجه دي غاليه عندك لو سمحت اديها. فان اميز واسمع واعطي.
1: هي الحته دي يا مايك ان اسمع واميز واعطي مش اللي انا بدي كده وخلاص.
0: بس لحد ما اسمع واميز واعطي مش هاعطي برضو. لان ده مكسور مقفول عندي. طب انا هستنى بقى لما اسمع. لا ادي الاساسيات. ادي الاساسي. ادي عارف اللي هو ايه. في الاول طب نوصل لليفل العادي. عارف المقياس اللي بقولك عليه ده. نوصل للثلاثة أربعة بعد كده نتكلم في العشرة. انا مش بقول لك. انا مش بقول لك ادي للعشرة. انا بقول لك نبدا ادي العشور.
1: هنيجي الحته دي نفرق بين العشور والعطاء والحاجات دي مكانها الكنيسه ولا ممكن
0: بالزبط.
1: في حاجات ممكن اعملها انا بره السياق دوت. واحنا بنحكي عن ادي الكل. طيب بيجي بقى سؤال في بالي ادي ايه. ادي ايه
0: ما ده هقوله في العملي بس ممكن اقوله دلوقتي اهوت. انه ادي من المال. ادي من المقتنيات. ادي من الوقت. ادي من الجهد. ادي من الذات. وانا الذات ادي اقصد الذات نفسك ومشاعرك وطاقتك. لان مش إيه انت تعبت انت بتسمعني وانا بتالم. ده كله نوع من انواع العطاء. والتنوع في انواع العطاء دي بتدي اتزان في العطاء بتاعك.
1: صح.
0: لانك لو انت معاك فلوس كتير هفترض يعني سهل هتدي فلوس لو مش بتحب الفلوس. لكن مش تعرف تدي حاجه بتحبها. عارف حضرت كنت مره مع حد بيتكلم على العطاء. انا عندي يعني بعترف في مواضيع بقول انا مش هتكلم فيها والناس بتزعل وازاي لان انا مش يعني حتى الناس تقول عيب يعني. بس انا اعترف ان انا عشت سنين عندي ازمه مع ده. ساعدتني جدا نرمين شاطره قوي في ده قوي. نرمين مراتي شاطره قوي في ده بطريقه بتبهرني وبسلاسه بدون تصنع وبدون ما حد يعرف. طبعا انا بعرف لانه بقى الحياه مش موجوده يعني.
1: واللي
0: كده يعني. فكان بالنسبه لي تحدي. ليه خساره؟ انا بالنسبه لي كانت خساره ديت خساره. انا عندي ازمه. يعني ايه خساره؟ خساره في مين؟ عارفين عارف لما قال فعلت كل ما فعلتم باحد فبيه فعلتم.
1: صح.
0: خساره في يسوع. انت مفروض ان انت وانت بتدي انت مش بتدي للشخص. فاول ما واجهتني بكلمه خساره في يسوع دي اول جوازه حسيت عيب الكلام ده ما يصحش. لا طبعا اكيد مش خساره في يسوع. بس انا عايز اقول خساره في ديفيد يعني. بس بعد ما رجعت كده وسبتها قعدت اقول ايه ده؟ ايه ده هو؟ لا مش خساره في يسوع بصراحه او مش خساره فيك بس هو الراجل ده انا مش بحبه. ايوه بس هو محتاج. هو مسكين. هو من اللي محتاج اللي انا اتكلمت عنه. هو من المريض. هو من اللي محتاج يتغطى. هو من كل دول. فبيه فعلتم. فتحدي رهيب انه لمين دي
1: وقد ايه
0: وقد ايه. لا ادي في وقت انت محتاج زي ما كنا بنقول البار. انت محتاج في وقت تدي الاساسيات لكن محتاج في وقت تتوجع تدي. ارجع اقول بقى اللي كنت بقولها. فكنت في لقاء وانا عندي ضعف في دوت. الراجل قال جمله غريبه جدا جدا لما هنيجي نعمل تدريب العطاء. قال ادي معاك حاجه بتحبها. انا حسيت ما عنديش حاجه بحبها يعني عادي الحاجات اللي معايا كلها عادي. فقال فكر وانت في المؤتمر دلوقتي مش عايزك تروح في البيت عايز تاخد القرار وانت هنا ايه اكتر حاجه معاك لا يمكن تستغنى عنها. انت متخيل افكار مرعبه ازاي؟ انت فانا كان معايا موبايل تعبان بس معايا ساعه كنت بحبها قوي. ساعه بحبها قوي وثمينه يعني.

0: حسيت لا الهبل ده، انا جايبه عشان اتمنظر بيها في المؤتمر. ايه ده؟ لا يمكن.
1: المؤتمر كله كان عنده تحدي رهيب. واحد جه شارك قال انا اديت اغلى قميص عندي انا جاي بيه في المؤتمر، ده مؤتمر عارف انت. واحد شارك كروكس عشان كان كروكس موضه، مش هطلع انا بشبشب من العادي ده. بقى في صراع ازاي ادي ده، انا جايبه الاسبوع اللي فات وجايبه عشان اتمنظر بيه قدام الناس، انا مستلف فلوسه عشان اجيبه. كان رعب فعلا، كان رعب. ازاي؟ رغم ان خلي بالك كل اللي بنقول عليه ده كلام فاضي، بس انت مش قادر تديه، انت بتحبه.
2: صح. هو كمان انت قلت جزء مهم، انه اتدرب، انه اتعلم يدي الحاجات الاساسيه زي ما انت قلت، والبسيطه والعاديه واللي هو ينفع بسهوله يديها ما يصطرعش فيها، لغايه ما بقى بسهوله يعرف يدي الحاجات الكبيره والمقتنيات والحاجه اللي ممكن. ايه ده ازاي تدي ده؟ ما انا اتعلمت ادي الحاجات البسيطه، اتدربت. يعني التدريب او العطاء تدريب،
1: العطاء تدريب. وفي اوقات زي ما بقول لك بقرر اتوجع، بقرر اقول انا هعمل ده حتى لو ده صعب عليا.
2: بقرر اتوجع وادي ده حتى لو صعب،
1: صعب عليا، لان انا عندي ازمه. لما يكون عندي ازمه لازم اوجع اتوجع بالشكل ده. وفي نفس الوقت التدريب، عارف تصعد التدريب.
2: صح.
1: تقول انا هعمل اكتر، انا هدي اكتر، انا هبقى عندي الاداء اعلى بده، لان انا عايز اقول لنفسي المال مش هاممني والقيمه بتاعت اخويا اهم.
2: صح. مش عايزين ننسى الحاجات الاساسيه دي، انه المال مش سيد، المال مش عايز يتحكم فيا، المال مش بيديني قيمتي ولا بيديني اماني، ولو قل بقلق، ولو زياده عندي بقى خايف صرفه.
1: بالظبط.
2: يعني هو ده اللي احنا عايزين نطلع منه من الحلقه، ومحبه المال مش عايز هي اللي تبقى هي المسيطره عليا. بس قبل ما اختم، لانه بقي 9 دقائق، الوقت يجري بسرعه. لو حد عنده سؤال من اخواتنا المشاهدين، عنده استفسار، عنده طلب اتصال، عنده تحدي، ارجوك ابعت لنا، حتى لو بتتفرج على الحلقه دي بعدين وهنكون بنتابع معاك بشكل او باخر. قبل ما نحكي مايكي في الجزء الاخير عن خطوات عمليه اعملها علشان اتعلم واتدرب عن العطاء، فرق لي ما بين العشور وما بين العطاء. واحنا وسعنا العطاء مش فكره بس فلوس او ان واحد محتاج حاجه معانا بديها له، احنا وسعنا موضوع العطاء، ادي من امكانياتي، ادي من مواهبي، ادي من مقتنياتي، ادي من مجهودي. احنا وسعنا موضوع العطاء قوي يعني. لكن عايزين نفرق ما بين العشور وما بين العطاء.
1: انا وانت بتتكلم دلوقتي افتكرت بالصدفه النقطه ديت، كاتب فيها حاجات عن ال افتكرتها دلوقتي عن العشور في العهد القديم او العطاء في العهد القديم. اللي بيقدمه الشعب بيقدم العشور، وهو من كل شيء على فكرة، مش فلوس بس.
2: صح.
1: ما بيسيب أركان وزوايا الحقل ما بياخدوش. لقاط حصيدك لا تلتقط، يعني اللي يقع ومتناثر منك ما ترجعش تاخده تاني. أربعة، كرمك لا تعلله، يعني لو انت ضربت السكينة كده في الكرم وخدت
2: العنب،
1: اللي تبقى في العنب تسيبه ما تاخدوش، ما تعيدش الجمع. خمسة، نصار كرمك لا تلتقط، اللي يقع يتنطر منك ما تاخدوش. ستة، البكورة ده ملوش أي علاقة، فأول حاجة عملتها ما تعملش فيها حاجة. سبعة، العطايا في لويين 23-38 ملهاش علاقة بأي حاجة، دي عطايا أنت كده قررت تعطي من غير أي حاجة. تمانية، ذبيحة السلامة والشكر. تسعة، النذور ماشي علاقه بالذبيح السنوي والشكر. 10، النوافل ده تبرع غير مطلوب بس انت قررت تتبرع بيه. 11، السنه السابعه. 12، سنه اليوبيل. 13، كل بكر للرب من البهائم وكلها. انت متخيل كم
2: صح
1: ده اكتر من تلت دخله بيعطيه. فاحنا لما تيجي تقول لي عشور،
2: عشر بقى
1: انت لما تيجي تقول لي عشور، انا الحمد لله بدي العشور، انت ما بقتش يهودي لسه.
2: صح.
1: مع احترامي لليهود يعني، اصل اقول انت لسه ما بقتش حياه المسيح، لسه مش عايش حياه المسيحيه اصلا. فالعشور انا عارف ان اقول دي تحدي، العشور اللي هو 1/10 من دخلك ده اللي بيروح الكنيسه، نقطه. ده اللي المفروض يروح بيت الرب، خزانه الرب. صح. هاتوا العشور وجربوني، يروح خزانه الرب عشان يتصرف على بيت الرب.
2: صح.
1: يتصرف على المباني، يتصرف على الخدام، يتصرف على العاملين. انت مش مشكلتك، عشان بس نحلها عشان ما حدش يسال، انت مش مشكلتك بيصرفوها صح ولا غلط، ده ربنا يحاسبهم. العشور

0: نقطة في الكنيسة.
1: نعم.
0: أنا عارف ده تحدي لأن مش كلنا فاهمين كده، ساعات بناخد جزء نوديه العطا، ثابت العطا، صندوق العطا، أيا كان المسمى، والباقي بنصرفه. ده مش دقيق وده تحدي، بس محتاجين كلنا نتعلم ونشتغل عليه. أنت بتعطي خارج العشور.
1: مظبوط.
0: مش سهل الكلام ده، وبالنسبة لناس كتير ممكن يبقى صادم للوهلة الأولى. وفي ناس لسه كنت بحكي من حد، مع حد قريب، فراح ولاد الاب ده راحوا قالوا بابا احنا مش بنعمل كده. قال لهم بعدين نتكلم، لانه حسوا انه ده ربكنا. لانه بس هو ده مفيش حاجه غير ده بتقول كده في الكتاب. يعني انا ما عنديش ازمه، بس هات لي من الكتاب، من كلمه الله، حاجه تقول ده.
1: الفرق ما بين العشور والعطاء. العشور دي حاجه والعطاء حاجه، مش الاثنين بقى مع بعض. مش هديت عشوري لحد مريض، يعني ايه دخل ده بده؟
0: فاستنى بقى الاسبوع الجاي العيان ده،
1: الشهر الجاي،
0: الشهر الجاي ربنا معاك في العمليه
1: دي، مش مرتب. فالعشور دي في الكنيسه، في خزنه الكنيسه. العطاء ده ينفع بقى يعني حد عنده عمليه، حد تعبان، حد بيمر بوقت صعب،
0: وانا اقدر ادي اعمل كده
1: وادي كل شيء. واحنا قلنا الجزئيه دي. طب عايز اختم لانه بقى خمس دقائق مع اخواتنا المشاهدين. خطوات عمليه بقى مايكل، يعني نعمل ايه؟ خدنا واحده واحده كده عشان نتدرب في الحياه اللي فيها العطاء.
0: اقول لك حاجه انا ساعدتني شخصيا، ان كل يوم الصبح في الخلوه بقول يا رب انا ايه اللي هعطيه النهارده؟ ماذا ساعطي اليوم؟ صعبه جدا، بس ممكن تبقى حاجه بسيطه من اللي عندك، ممكن تبقى فلوس بسيطه، ممكن يبقى وقت، ممكن تبقى مكالمه، بس انا النهارده هدي ايه؟ ده امر مهم جدا جدا، انه في اوقات احنا بنبقى محتاجين نسال نفسنا بصوره عمليه دائمه. الحاجه الثانيه تدريبات الشكر والامتنان يا ديفيد.
1: ايوه،
0: لانه لما بشكر بقول ايه ده، كم العطايا اللي عندي. عارف في التدريب، مش عارف انتوا عملتوه ولا لا قبل كده، تدريب احصاء البركات،
1: باسم قاله لنا كمان،
0: لما بقعد اقول بركات الرب ليا، لما بشكر الرب، لما بشكر الاخرين، لما بقول له يا رب انا النهارده هشكرك على ايه، بقول له ايه ده، انا عندي خير كتير قوي، انا عايز ادي من الخير اللي عندي، انا عايز ادي من البركات والعطايا والقائمه الطويله اللي عندي. تشكر رب على ايه النهارده؟ انا عايز اشكرك النهارده يا رب على كذا. اتعلمت ده برضو من مراتي في الحاجات دي، اتعلمتني كتير قوي الحقيقه، انه اخر اليوم نشكر رب على ايه النهارده. انا حاسس كويس تمام، هنشكر على ايه النهارده؟ لازم قبل ما ننام نقول، اللي هو انا بقيت، انا قلت امبارح خلاص الاكل والشرب. عارف احنا حتى واحنا كبار احنا اتدربنا، انا يا رب بشكرك على الاتصال بتاع زي، بشكرك على بابا وماما، بشكرك على الاكل، بشكرك عشان المدرسه،
1: شكرا على كل شيء.
0: يشكر على ايه؟ انا بشكرك لان النهارده انا رجعت البيت سالم، انا بشكرك لان النهارده انا اكلت وجبه بره، انا بشكرك لانه احنا عملنا النهارده مكرونه وبانيه لان ده بقى غالي مش زي زمان، انا بشكرك النهارده عشان خاطر شغلي، انه انا لسه بشتغل واكتر من صديق ساب شغله. يوميا اشكر الرب اخر يومي، ويوميا اقول للرب اول يومي ماذا ساعطي اليوم.
1: ماذا ساعطي اليوم؟ الشكر واحصاء البركات والامتنان، واتعلم ان انا اعطي كل شيء. نفسي يا مايكل باقي 3 دقائق نصلي مع كل حد مشاهد، ان رب ينزع من قلوبنا محبه المال اللي هي اصل لكل الشرور، ويسكب بالنيابة عنها أو مكانها، أو ينزع ده خالص بقى، ما يبقاش موجود حبي ليه وتواصلي معاه وعادتي الشخصية معاه، فده يبقى بديل وكمان أعطي. تفضل يا مايك.
0: أمين. يا رب بشكرك لأنك حي، بشكرك لأنك موجود، بشكرك لأن كل الجبال، كل الأراضي، كل الممتلكات هي ملكك، كل حاجة بتاعتك. ومهما عملنا ومهما سعينا نقول احنا وكلاء خيبانين، يا رب احنا عايزين نبقى امنا عن كل ما اوكلتنا عليه. ادينا نكون امنا، ادينا نعطي من الفائض، ادينا نعطي من الاحتياج، ادينا نعطي من الاعواز، ادينا نعطي طول الوقت. ساعدنا لانه ذواتنا بتعطلنا، ساعدنا لانه المال سيد قاسي، ساعدنا لان احنا بقينا بنحب الفلوس، بقينا بنحب المال، بقينا بنحب الحاجات اللي العالم بيديها لنا، وفي المقابل قلينا حبنا ليك. ساعدنا يا رب نضاعف محبتنا ليك، نضاعف الشركه معاك،

0: فتتضاءل الامور دي، ففي المقابل نلاقي نفسنا بنبغض كل الامور دي وبنحبك انت بس يا رب. تحدي انا والاسيس ديفيد وكل اخواتي اللي بيسمعونا جايين بنقول لك احنا تعبانين ومش قادرين، خد بايدينا وساعدنا نقف ونقول لا لكل ما هو مال العالم، واه لكل ما هو مال الروح.
1: أمين.
0: في اسم السيد المسيح.
1: امين امين امين امين. مينا مايك، الرب يباركك، بسطنا جدا بوجودك معانا، ورب يستخدمك ويقودك في كل مكان.
0: شكرا لك،
1: ربنا يباركك. اشكركم جدا يا اخواتي لمتابعتكم، وبفتكر ايه نفسي اختمها معاكم في عبرين 13 وعدد 5، بيقول بولس الرسول لتكم سيرتكم خاليه من محبه المال وكونوا مكتفين، لانه قال لا اهملك ولا اتركك. اترك محبه المال وتمسك بمحبه الرب اللي هي تقدر تملاك وتقدر تجعلك مكتفي، وكمان اعطوا تعطوا. ربنا معاكم، ونتقابل في حلقه جديده ولقاء جديد من برنامج من جوه لبره. ربنا معاك.

مشاهدينا ومشاهدي الكرم في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع مارا الحداث النهارده الاثنين 5 اكتوبر 2026. للاسف الشديد الايام اللي فاتت كان في اعتداء من بلطجي ومسجل، ويعني بصراحه يعني على قصه اسمه بسنتي موريس، كان في شوارع شبرا الخيمه، وكان في بيان من الداخليه برضو كان تحدث عن هذا الاعتداء، هنقوله لحضراتكم بالتفصيل النهارده باذن الله. برضو وقعة مؤسفة انه صقلية تحت بسوريا تحت النار، اطلاق نار تخريب يثيران مخاوف من تجدد الاعتداءات على المسيحيين في سوريا. اما اليوم بقى الحقيقة اعتقد يعني ان السعودية واليمن سعداء جدا، الحكومة اليمنية اطلقت عملية لاستعادة اراضي الجمهورية من الحوثيين، عملية نجحت، استعادوا فعلا مناطق، استعادوا المخا وفتحوا كمان مضيق باب المندب، او هم اللي اعلنوا السيطرة على مضيق باب المندب، فان شاء الله يعني دي برضو ده خبر مهم جدا لسه حاصل النهاردة. على الجانب الاخر عندنا بقى طبعا تفاصيل كثيرة وخطيرة عن همام الهمامي. مين هو همام الهمامي؟ ده مساعد الطيار اللي كان بيحاول يسقط طائرة فلاي دبي، وهنشوف مفاجآت

يا جماعه، وهنفهم برضو ايه السلاح اللي استخدمه في الاعتداء على قائد الطائره الهندي. أثيوبيا طبعا الموضوع خطير، تطلب أنه يبقى فيه الحقيقة قمة رباعية في العلمين المصرية، وتصريحات كثيرة جدا للرئيس السيسي، وبرضو طبعا بالنسبة لموضوع الأمن المائي. وأيضا احنا هنا الدول قمة رباعية اجتمعوا بالنسبة وضع النقاط على الحروف والخطوط الحمراء بالنسبة لملف المياه وسد النهضة، واتهامات أثيوبيا بأنه مصر والسودان وإريتريا هي اللي وراء الاعتداءات اللي بتحصل في تجراي. عندنا الرئيس السيسي كمان ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 6 أكتوبر غدا. كل سنة وحضراتكم طيبين. أيضا بقى في فرنسا الدنيا لسه متلخبطة، لينا أسبوع طلاب فرنسيون يغلقون الطرق، يعني يطلقون ألعاب نارية، مواجهات مع الشرطة، تكسير، حريق، دمار غير طبيعي، احتجاجات مستمرة. وطبعا ناس كتير بتقول شايفين يا جماعة اليسار بيعمل ايه في بلده، خلوا بالكم. الناس برضو استفادت من الموضوع ده وبتقول لهم خلوا بالكم طبعا، وان اوروبا دلوقتي شكلها كده هتدخل على اليمين في كل الدول الاوروبية. كمان عندنا برضو سانشيز في اسبانيا بيدعو لانتخابات مبكرة بعد ازمة الاسكان، فبرضو كده شكلها الازمة دي هتسقط الحكومة الحالية. اما في روسيا بقى يا جماعة موضوع خطير جدا، مخاوف عالمية من عودة الطاعون أو الموت الأسود بعد شائعات، هو مش شائعات على فكرة، شائعات عن أنه في طاعون بينتشر، لكن في سيدة توفت. السيدة دي بعد ما هي توفت الحقيقة وتم الكشف عن هي توفت بهذا المرض الطاعون، بدأ دلوقتي حجز 200 شخص في هذه في المؤسسة العلمية دي اللي كانت شغالة فيها، ودلوقتي العالم كله قلقان من أنه يحصل وباء زي وباء كورونا، ويمكن هيكون أصعب. وروسيا وأوكرانيا، روسيا الحقيقة استهدفت جسور في دنيبرو، في الجسر الشمالي فوق نهر دنيبرو. أوكرانيا بتستهدف مصافي نفط روسية. الوضع بالنسبة للطاقة طبعا وضع صعب جدا. الرئيس ترامب بيقول أنه يا جماعة بسبب استهداف أوكرانيا لمصافي النفط الروسية الأسعار النفط عليت، مش بسبب مضيق هرمز. فهنشوف برضو كل التفاصيل الخاصة بالأمور الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا الاستعدادات بالنسبة موضوع برضو التوتر ما بين أوروبا بأكملها وروسيا، إغلاق مطار ليتواني ونشر مقاتلات بعد الاشتباه بدخول مسيرة من بيلا روسيا. فالأوضاع متوترة بالنسبة لملف سوريا وأوكرانيا. عندنا كمان الملف الآخر بالنسبة بقى، فاكرين العملية الإرهابية اللي كانت عند قاعدة فيرفورد البريطانية، والقاعدة دي عرفنا أن فيها المقاتلات القاذفات اللي هي B1 B2. الحقيقة أن دلوقتي لوجود الخطر ده أمريكا بدأت تسحب هذه القاذفات، وقال أن عددهم 12 كان قاذفة في هذه القاعدة. في كمان تنسيق أمريكي إسرائيلي للتصعيد ضد إيران. عندنا تحركات كتيرة وحاملة الطائرات الثالثة والجنود اللي بدأوا هيوصلوا، والكلام كله والتوقع أنه هيكون في ضربة كبيرة بمساعدة إسرائيل أو ممكن باشتراك إسرائيل، بس هتكون بعد الانتخابات النصفية اللي هي في نوفمبر إن شاء الله. هيئة العمليات التجارة البحرية البريطانية قالت أنهم تلقوا بلاغ عن حادث على بعد 11 ميل، يعني في حوادث دلوقتي بتستهدف سفن برضو لسه في منطقة المضيق. النفط طبعا والريال، النفط نفط إيران توقف، الريال بينهار في إيران. إيران يا جماعة عندهم تضخم نسبة كام؟ 90%. برضو دي كلها تبعات طبعا الحصار الأمريكي على المواني البحرية الناجح جدا. الرحلات الإيرانية كانت رجعت للنجف، ولكن زي ما قلنا إن هي رحلات بطائرات عراقية، وفي برضو بعض الاستثناءات حصلت. بالنسبة لمنطقة الجولان الحياة، الجيش السوري الجيش الإسرائيلي عفوا استأنف العمل بمشروع سوفا 53 أو 53 في الجولان السورية، وبيعتبر إن الجولان منطقة من الأراضي الإسرائيلية. إسرائيل كمان فرضت إغلاق شامل على الضفة الغربية معابر غزة، ومع اقتراب ذكرى 7 أكتوبر. فعندنا برضو تحركات، وعندنا برضو تصريحات لسيموتريتش، وعندنا كمان رئيس الوزراء العراقي علي الزايدي بيحذر بقى قوى الإطار التنسيقي من مغبة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لحصر السلاح بيد الدولة. وكان في الحقيقة طائرة عسكرية بتحمل 32 شخص تحطمت جنوبي نيجيريا، وفي برضو طيارة في أمريكا هنتكلم عنها، طيارة طبية برضو سقطت. عندنا كمان
مشاهد كده انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي

زي ما بنقول تخليكم مش مصدقين اللي بيحصل ده. يا جماعة ممكن نكبر الشاشة، الأخبار دي هقولها لحضراتكم في بداية الحلقة ومش هنرجع لها تاني. عندنا هنا كان في شخص اللي انتوا لابس لبني ده واقف في الشارع، بصوا مرة واحدة طفل طالع بالطفل تقريبا بيشاور ان في عيل طفل او بيقع من البلكونه. بصوا ده عمل ايه علشان ينقذه؟ معجزه يا جماعه بكل المقاييس. ده لقفه كده كانه بيلقف كوره، يعني بجد مشهد مش معقول يعني.

بصوا الحبال طبعا ساعدت عشان برضو شافوه على الحبال فده انقذه فعلا يعني. وناس بتقول الواد شاور والولد التاني ما شاورش، بس دي مش هي الموضوع. عندنا برضو في موضوع السقوط من البلكونات دي، ام للاسف في الدور التاسع وكانت سايبه كرسي اتشغلت عن عيالها ما فيش. والواقعه الحادثه اللي بتحصل يا جماعه ما بتاخدش يعني، بتبقى خلاص هنعمل ايه، كيان وليان. سقطوا من شرفة المنزل بالدور التاسع في المنصورة بسبب أنه كان في كرسي في البلكونة. ربنا يعزي الأم طبعا، بس كل الحالات اللي بتبقى زي كده بيبقى دايما بيتقال أن الأم ما ينفعش تسيب كرسي، ما ينفعش، لازم برضو يكون في احتياطات الأمان يا جماعة بشكل أكبر من كده. ربنا يكون في عونها وبنصلي لها. حادث تاني برضو كان صعب جدا ولقطته الكاميرات، برضو كاميرا في الشارع، دي كلها الكاميرات اللي في الشوارع اللي بتلقط هذه الحوادث. هنا كان عربية المفروض أنها جاية تحود كده، عربية تانية جاية سريعة شالت الناس، يعني الأم توفت وطبعا دي أسرة بأكملها، والولد وبنت تقريبا يعني بيتعالجوا في المستشفى، ربنا يمد إيده. برضو بنقول لكم خبر كده سريع عن البحارة اللي الحمد لله تم تحريرهم. البحارة دول رجعوا خلاص الحمد لله، واستقبلوهم أهليهم في مطار القاهرة بالورود والزغاريد بعد غياب طبعا 5 شهور. بنحاول نشوف طب تم إنقاذهم إزاي. الحقيقة ما فيش تفاصيل وافية عن أو واضحة عن الموضوع ده، ولكن طبعا سعادتنا كبيره جدا وسعاده مش هتبقى اكبر من سعاده اسرهم اللي رجعوا لهم بالف سلامه. خليكم معانا، وهيكون معانا اخبار وتفاصيل كتيره النهارده في حلقتنا عن امور هامه. طيب موضوع القس بسنتي، احنا فوجئنا بان في فيديو كان انتشر على فكره الاعتداء ده، وبعدين صور برضو نشرت الولد اللي كان على الموتوسيكل اللي هو اعتدى على ابونا بسنتي موريس، وبعدين لقينا الفيديوهات دي كلها اتشالت. الحقيقه ليه يا جماعه طب بتشيلوها؟ ما الاعتداء واضح، لكن مش عارفه بقى ايه السبب. عموما ابونا بسنتي كاهن كنيسه السيده العذراء الشهيد ابانوب بمنطقه منطاي في المنطقه دي في شبرا الخيمه، كان اثناء مروره بالقرب من احد الافراح في شارع الشهيد جمال عبد العظيم بمنطقه عزبه عثمان بشبرا الخيمه. المهم انه بحسب التفاصيل المتداوله ان الواقعه بدات بمشاده كلاميه، المشاده دي تطورت الى الاعتداء، والواد اللي هو كان على الموتوسيكل كويس، محاولة الاعتداء كانت على سيارة الكاهن. بعد كده راح الشخص المعتدي ده نزع الصليب اللي كان بيرتديه الكاهن وقطعه وألقاه على الأرض وتعدى عليه لفظيا، وكان برضو الناس بتحوش عنه. تمام، ده الكلام اللي تم تداوله من شهود عيان كانوا على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة ودي الصورة اللي انتشرت للولد، والولد اهو هو ده البلطجي. الداخلية بصراحة طبعا الناس كلها استاءت، الموضوع انتشر بشكل كبير جدا، ازاي يتم السم، ازاي يبقى فيه كده، ازاي يبقى يعني يحصل هذا الامر، وانه اعتداء على الكهنة المستمر، والناس اللي بقوا دواعش في شوارع مصر، ايه اللي بيحصل. الداخلية طلعت البيان، والحقيقة الحمد لله قبضوا عليه. الداخلية بقى قالت ايه؟ وبيان الداخلية كان في اطار كشف ملابسات عدة منشورات مدعومة بصورة تم تداولها على عدد من الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الادعاء بقيام احد الاشخاص بالتعدي على قس ونزع الصليب منه حال سيره باحد الشوارع بالاليوبيه. وقالوا انه بالفحص تبين ان يوم 3 اكتوبر تبلغ لقسم شرطه اول شبرا الخيمه بالاليوبيه من احد القساوسه مقيم بدائره مركز شرطه اليوب انه تضرر من احد الاشخاص لقيامه بالتعدي عليه بالسب والشتم حال سيره باحد الشوارع بدائره القسم ولوازه بالفرار، لاذا بالفرار. أمكن تحديد وضبط المشكو عشان طبعا الكاميرات كانت جابته عاطل مقيم بدائرة القسم، بمواجهته أقرب أنه حال سير الشاكي مستقلا سيارته الخاصة. يعني هو قال أن أبونا لما كان راكب، أبونا راكب عربيته بأحد الشوارع، وأن أبونا هو اللي اصطدم بالدراجة النارية بتاعته، فلما اصطدم أبونا بالدراجة النارية بتاعته حدثت المشادة الكلامية بينهما، وأن هو دفعه مما أدى لسقوط الصليب. يعني هو ما خدش الصليب ولا حاجة، رغم أن في شهود عيان قالوا لا، وناس كتيرة كانت عاملة كده علامة على بيان الداخلية على موضوع أن هي مشادة كلامية، وأن هو دفعه كده، فلما دفعه الولد على الأرض الصليب وقع من، يعني الصليب ده على فكرة مش سهل ان هو يقع من رقبة ابونا لمجرد ان حد دفعه، بس ده كبيان الداخلية. الحقيقة ما ادى لسقوط الصليب المعلق بصدر ابونا ارضا دون حدوث اصابات، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الاجراءات القانونية. القس بسنتي موريس كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب بمنطقة منطاي بشبرا الخيمة تعرض للاعتداء ده طبعا، وزي ما قلنا احنا كان بيمر فين والدنيا ايه، وده الكلام كده روايات شهود والبيان بتاع الداخلية. طيب
برضو كلنا بنطالب

ببيان الداخليه بعد ما بتقبضوا عليه، ممكن تقولوا لنا طيب في محاكمه، التهم اللي هتوجه ليه، طلع بكفاله؟ ده حتى فاكرين يا جماعه لسه من شويه بقول لكم على الخبر اللي هو كان بتاع العمليه الارهابيه اللي كانت على القاعده الامريكيه اللي في بريطانيا، وانهم قبضوا على السته، وقال لك ان هو كان في اشتباه بانه فعلا بيقوموا بعمليه ارهاب والكلام ده كله، بيحققوا طلعهم بكفاله وقالوا عادي، رغم ان احنا كلنا ايه ده، ودورت على الخبر ده فعلا هم طلعوهم بكفاله، ده بيتكلموا عن ارهاب وكان معاهم متفجرات وكان معاهم حاجه وطلعوا بكفاله. طلعوا بكفاله، بس بريطانيا اعلنت عادي جدا طلعوهم بكفاله. فممكن نضيف بس على البيانات ان احنا نفهم الناس دي بعد كده عرفونا طيب بيتحكموا ما بيتحكموش، حصل ايه، اسم الشخص ده ايه، اسمه ايه، وهتبقى في قضيه ولا مفيش في قضيه، ولا هيبقى بايه بالظبط بعد ما تم انه ضبطه. وطبعا خلاص بقى خلينا نعدي قصه الصليب يعني، والفيديو اللي اتشال نعديه برده ونشوف يعني، بس نتابع قولوا لنا يعني الناس اللي بيتقبض عليها في مواقف زي كده دي بيحصل معاهم ايه بعد كده. مريض نفسي، والحقيقه انه قال لك ان هو أساء للأديان في الأسكندرية، بس هو يا جماعة مريض نفسي. أوكي نشوف طيب القصة. كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو جرى تداولها عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن في أحد الأشخاص كان تلفظ بألفاظ خادشة للحياة إلى جانب الإساءة للأديان، وده كان في محافظة الأسكندرية. وقالوا يا جماعة بحسب برضو بيان الداخلية إن أسفرت التحريات عن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين إنه عامل مقيم بدائرة قسم تاني شرطة ثاني المنتزه. عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه ومواجهته أفادة. طب هو اللي أفاد؟ هو اللي أفاد بأنه مهتز نفسيا، أنا تعبان نفسيا يا جماعة عشان كده إيه طالع بشتم في المسيحيين وفي الأديان، وما تاخدوش عليا يعني أنا مريض أنا مش طبيعي أنا ما يتاخدش عليا. تم استدعاء والده واللي قرر ان نجله بيعاني من اضطرابات نفسيه وان سبق له العلاج لدى عدد من الاطباء النفسيين. اكدت وزاره الداخليه انه تم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال الواقعه، وتظل التفاصيل والاجراءات القانونيه وفق ما اعلنت الجهات المختصه دون استباق لما قد تسفر عنه التحقيقات. بالظبط كده يعني نشوف يعني ما يبقاش بيتقال ان هو مريض نفسي واهله بيقولوا ان هو مريض نفسي، زي بالظبط طبعا الاخ ده اللي هو قتل الاسره اللي من اربع اشخاص واللي هي في التجمع، وبرده قال لك ان هو طلب محاميه طلب ان هو عنده مرض مريض نفسي وان هو انكر كل الاتهامات وان هو وضع تم وضعه في يعني مصحه نفسيه خاصه مش تابعة للدوله. فانا عارفه طبعا وده شغل المحامين دايما، حتى البنت اللي كانت قتلت امها وقطعتها حتت برضو محاميها برضو قالوا انها مريضه نفسيا، ولكن على فكره ثبت ان هي طبعا بعد وقت مش مريضه نفسيه وكان وجهت لها تهم. فبلاش فكره استباق موضوع المرض النفسي ده، وبرضو نتمنى ان احنا نعرف هذا الشخص برضو ايه اللي هيتم معاه لاحقا. بننعي الراهب القس تدرس الشطبي من دير الامير تدرس بمنفلوط، تنيح عن عمر 46 عام. بنعزي طبعا كل اسرته وكل محبيه، وزي ما حضراتكم عارفين انه الايام اللي فاتت دي كتير جدا يعني، برده 46 عام صغير، في شباب وفي يعني مواقع كتيره جدا بتنشر الحقيقه. برده بنعزي كل اسره راح لها عزيز عليها الايام اللي فاتت. ابونا القس تدرس الشطبي من دير الامير تدرس الشطبي بمنفلوط تنيح عن عمر 46 عام، وزي بقول لحضراتكم برضو فرصه ان احنا بنقدم العزاء لاي حد الحقيقه كان ماتله عزيز عليه باي سبب من الاسباب، وفي فعلا اعمار صغيره جدا بتحصل وفيات كثيره خلال الايام اللي فاتت. بالنسبه للصقليه بقى بسوريا تحت النار، الحقيقه اطلاق نار تخريب وطبعا مخاوف من تجدد الاعتداءات على المسيحيين. الحقيقه يعني بعد ما حصل كل هذه الاعتداءات في هدوء، وطبعا مدينه الصقليبيه دي مدينه ذات غالبيه مسيحيه بريف حما الغربي في سوريا. دي مش أول مرة نتكلم عنها على فكرة في حلقتنا، وكل شوية بتتجدد اشتباكات وإطلاق نار وأعمال تخريب. المرة دي برضو كانت أعمال تخريب استهدفت منازل ومحال وممتلكات خاصة، وبحسب الحقيقة التقارير عن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحداث بدأت بمشاجرة بين شبان من الصقليبية وآخرين من منطقة مجاورة قبل وصول مجموعة مسلحة. تصاعد التوتر، السلطات قالت أنهم أوقفوا متورطين، وفي تعزيز للانتشار
الانتشار الأمني في مطالبة كاهن الصقلبية.

0: الاب فادي بحمايه الاهالي ومحاسبه المسؤولين. حزب الاتحاد السورياني دعا الى تحقيق مستقل وسط تحذيرات من تحول الخلافات الى توترات طائفيه. ربنا يستر طبعا في هذا الامر. عندنا بقى في كنيسه ميثوديه عمرها 150 عام. الحقيقه انه انتوا عارفين انه في اوروبا دي في انجلترا بيكون في محاولات لانه اي كنيس تبتدي يبقى في ازمه ماليه، الناس ما بتروحش كتير، يبتدوا بقى ايه ياخدوها ويحولوها لمسجد، يبتدي بقى المسلمين يجمعوا فلوس ويقول لك احنا هنروح نشتري الكنيسه دي. في رفض بقى على موضوع تحويل هذه الكنيسه لان عمرها 150 عام الى مسجد. هنشوف برضو ونحاول نتابع معاكم ايه اللي هيتم في مثل هذه الواقع. عندنا بقى الأسبوع ده بإذن الله أو الفترة اللي جاية كان في تنويه مهم جدا في روما طوال شهر أكتوبر، وفي كل يوم سبت يعني طول الشهر ده كل يوم سبت هيكون في صلاة اسمها مسبحة الوردية على نية السلام في العالم في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. إعلان جميل جدا. الصلاة دي هيكون فيها طواف بالشموع وطبعا وتتقدمه أيقونة السيدة العذراء مريم، في لحظات صلاة وتأمل وطلب للسلام. والحقيقة أنه بيدعو أي سياح أو أي ناس بتزور روما خلال هذه الأيام أن ما تفوتوش يا جماعة الفرصة دي وشاركوا في هذه المبادرة الروحية والاتحاد بالصلاة من أجل أن يعم السلام في العالم. الحقيقة طلب جميل جدا ومبادرة جميلة جدا جدا. بتمنى برضو أنه كلنا ننضم أن احنا نصلي معاهم من أجل السلام. وانتوا شايفين طبعا التوترات اللي في العالم كله حاصل فيها إيه. ربنا يا رب يمد إيديه بالسلام. ايه القصة والسعادة النهاردة؟ الحقيقة يا جماعة يعني كل القنوات التابعة للسعودية واليمن فرحانين جدا. مش بيسرعنا بقى ابو سريع ده، لا ده احنا عندنا دلوقتي تقارير وبيانات من الحكومة اليمنية ومن التحالف اللي بقيادة السعودية وانهم اطلقوا عملية لاستعادة الاراضي من الحوثيين ونجحوا. والحقيقة برضه انا حبيت اقول عايزين نعرف يا جماعة الموضوع بتاع انه يا ترى ايه اسباب النجاح. هنشوف برضه ايه اسباب النجاح معاكم. لكن الجيش اليمني استعاد مدينة المخا من الحوثيين والقوات اعلنت السيطره على منطقه باب المندب ومطار ذباب جنوبي جنوب غرب اليمن. عندنا تقريرين وعلى ان الموضوع ده مهم جدا فهنعرض مع حضراتكم. نبدا بالتقرير الاول اللي يبين لنا برضو التطورات وكيف حدثت استعاده هذه المناطق الحيويه من يد الحوثيين.
1: عنوان العملية العسكرية التي أطلقتها القوات اليمنية ضد أنصار الله الحوثيين.
2: إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم.
1: عملية تشن بعد شهر من الهجوم الخاطف الذي نفذه الحوثيون وسيطروا على إثره على مضيق باب المندب. الآن يسعى مجلس القيادة الرئاسي إلى استعادة زمام المبادرة.
3: كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابي.
1: يسيطر الحوثيون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان بما فيها صنعاء والحديدة إضافة إلى صعدة وذمار وإب وغيرها. الأحد أحرزوا تقدما في تعز، سيطروا على منطقة الصافية الواقعة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة المؤقتة عدن.
4: تعز لا تهان. كم عدد المدينة؟ 6 مليون. نضحي بمليون شهيد وأنا أولهم.
1: تدور حول مدينة تعز معارك جبلية طاحنة أزهقت عشرات المقاتلين، وفي صنعاء المدنيون في قلب الحرب كما في مستشفى 70.
5: أن حدثت حالة من الهلع لدى المرضى ولدى مرافقي المرضى.
1: أفاد مسؤولون غربيون بأن السعودية ستقود العمليات الجوية فيما تخوض القوات اليمنية الموالية للحكومة المعارك على الأرض. الحوثيون جددوا تهديداتهم للسعودية.
6: ستواصل القوات المسلحة اليمنية دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع.
1: منذ أسابيع طويلة تتلقى المملكة هجمات حوثية على أراضيها، فهم ينظرون إلى الرياض على أنها جزء لا يتجزأ من المعركة داخل اليمن، فيما تنظر الحكومة اليمنية إلى السعودية كحليف.
0: طيب لو حاولنا نشوف النجاح ايه، في تفوق جوي، في دعم، كانت فرنسا اعلنت عن انها هتدعم القوات السعوديه، في التحالف مكه كمان بدا دلوقتي النهارده اصدر بيان بانه هيبتدوا انه فعلا يكون في تحركات على الارض، ففي حاجات كتير وعوامل كتير. كمان امريكا اعلنت ان هي ملتزمه بحمايه برضو او بامن السعوديه، وعلشان كده برضو بيقال ان في معلومات استخباراتيه كانت مهمه جدا ساعدت القوات اليمنيه. بس طبعا ابو سريع طلع علينا برضو

0: ان هم معتبرين ان السعوديه تعتبر عدو ليهم. في بعض المواقع بتقول برضو ان احنا ايه محتاجين نستنى شويه، لانه يعني كل ده لسه ما فيش على يعني في الواقع. لكن لا، مثلا قناه العربيه النهارده كانوا جابوا مشاهد او كانوا اعلنوا ان المندوب الخاص بالتغطيه بالفعل دخل بكاميراته عند باب المندب. الحقيقه كان في توفير غطاء جوي مكثف، وكان في كمان المتحدث باسم القوات اليمنية بالقيادة السعودية وقوات التحالف قال ان هم كان في حوالي 100 طائرة مقاتلة شاركت في العمليات، كان قوات كتيرة، ألوية العمالقة، قوات درع الوطن، قوات مدعومة مجهزة بأفضل التجهيزات، كان في برضو ضعف للحوثيين على الساحل، في كذا كذا نقطة. الحقيقة كانت والعملية دي كانت يعني قيل عنها انها عملية حاسمة ضد الميليشيات الحوثي. وزي ما قلت لكم طبعا باب المندب، مطار ذباب، جنوبي غرب اليمن تم استعدادهم، وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم كده كان أهم حاجة هو فتح وإعادة السيطرة على مضيق باب المندب من يد الحوثيين.
1: عطف جديد مع تصاعد العمليات العسكرية، القوات الحكومية تعلن بدء ما تسميه تنفيذ هجوم استراتيجي على صنعاء، وتتقدم لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون. التحالف الذي تقوده السعودية يدخل على خط المواجهة بضربات جوية.
2: 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن. نؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب، دمرنا 324 هدفا عالي القيمة.
1: الرئيس اليمني رشاد العليمي كان أعلن إطلاق القوات الحكومية العملية العسكرية بعد ساعات من تشديد الحوثيين حصارهم على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد، وقطعهم طريق أمداد حيوي يربط تعز بعدن حيث المقر المؤقت للحكومة. الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية أفاد بتنفيذ أكثر من 1000 ضربة ضد الحوثيين، وأن القوات سيطرت على مطار ذباب الواقع في غرب محافظة تعز قرب مضيق باب المندب، وقطعت الطريق بين ذباب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه. إلا أن وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين نقلت عن مصدر عسكري نفيه تقدم القوات الحكومية تجاه منطقة ذباب. وسيطر الحوثيون في أيلول سبتمبر على كامل الساحل الغربي اليمني المطل على البحر الأحمر، وصولا إلى منطقة مضيق باب المندب والجزر المحيطة به.
0: زي ما سمعتوا برضو اللي اتقال من التقارير والتحليلات، الحقيقة انه الحوثيين كانوا بيشتغلوا على اكتر من جبهة، وان هم فعلا راحوا ناحية تعز. فلما راحوا ناحية تعز هم نجحوا في ان هم كان في حققوا تقدم في منطقة تعز وقطعوا طريق مهم جدا. عشان كده برضو الناس بتقول لسه يا جماعة انه الحكومة ممكن تكون انتصرت والحوثيين انهاروا، لكن لسه برضو في ناس بتتحدث هل ممكن يكون في قوات العراقية المدعومة من إيران تساعدهم. عندهم برضو مسيرات وعندهم عتاد قوي جدا، وهم كانوا أخذوا برضو لما كانوا نجحوا أنهم يسيطروا على بعض الأماكن العسكرية من يد اليمن، كانوا برضو أخذوا دبابات وعتاد، كنا بنشوف فيديوهات للموضوع ده. فبرضو بيتقال أنه خلوا بالكم الموضوع لسه ما يعتبرش انتهى بالكامل، يعني في تغير كبير في ميزان المعركة وفتح جبهة مضادة قوية جدا، فلسه المعركة كده ما انتهتش تعتبر. عشان كده برضو بنقول إيه إن احنا خبر جميل وسعيد، لكن عشان كده برضو حصل النهاردة الاجتماع بالنسبة لقوة الثلاث دول اللي هم تركيا وباكستان مع السعودية اللي هو تحالف مكة، وقالوا برضو ان هم هيبتدوا يشتغلوا على الارض. قوات العمالقة نشرت لقطات قالت فيها انها استهداف لمركبة تابعة للحوثيين في جبهة كهبوب بمنطقة باب المندب غربي اليمن. وكمان برضو القوات الحكومية اليمنية نفسها قالت ان احنا استهدفنا مواقع الحوثيين في صعدة والجوف وتعز والساحل. يعني برضو هم كمان شغالين على عدة مواقع من المواقع اللي بتسيطر فيها وبتشتغل فيها الحوثيين. الطيران الحربي اليمني اعلن انه قصف مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين في صنعاء. كل دي أخبار يا جماعة متداولة على طول اليوم كده ولينا من امبارح الحقيقة، وهذه الأخبار متداولة بشكل كبير جدا وأخلت عددا من مواقعها في المخا بشكل مفاجئ، لأن هي بيقول كده تكهكرت ميليشيا الحوثي. على الجانب الآخر بقى استهدفت بمسيرة شاحنة إغاثية كانت متجهة إلى مأرب، والهجوم أسفر عن مقتل السائق. وفي النهاية تقارير بتقول أن أكثر من 70 قتيل كانوا في معارك بين القوات اليمنية والحوثيين بتعز اللي هي الجبهة اللي فتحوها كده قوات الحوثيين. الميليشيا لم تلتزم باتفاقية ستوكهولم ولم تستغل هدنة إبريل، وده اللي بيقول برضو أنه

0: بدأوا يقولوا كده كل الكلام اللي كان جاي الحقيقة من القوات ورشاد العليمي، وكله كان بيقول كده إعلان العليمي، إن العليمي بعلن امبارح على فكرة على بدء العمليات، وكان السبب بيقول فيه إن هم ما يعني لم يلتزموا باتفاقية ستوكهولم، وإنه علشان كده بدأ إعلان كبير جدا من العليمي بالأمس ببدء العمليات العسكرية ضد الحوثيين والتعبئة. على الجانب الآخر كان هناك ضربات حوثية على السعودية، والكلام ده كان يوم السبت تقريبا. الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أبو سريع: هاجمنا بصواريخ باليستية ومسيارات شركة أرامكو. هاجموا فعلا شركة أرامكو، كان في توترات، وكان في هيئة تابعة للحوثيين حذرت شركات الطيران من التحليق في أجواء السعودية. فكانوا يوم السبت فعلا كانوا في شوية كده أعمال كانت ضد السعودية قاموا بها. ولكن لما العليمي دعا بقى خلاص كده، يلا يا جماعة ان احنا هنبتدي ندعم القوات، هتبقى قوات التحالف بقيادة السعودية وعدد من القوات وألوية ايضا بتشارك في هذه العملية، زي ما شفنا كده نجحوا النهاردة. والنهاردة برضو منذ حوالي ساعتين ثلاثة اعلن حلف مكة الدفاعي بين السعودية وباكستان وتركيا الانتقال الفوري الى التنظيم العملي. فاكرين لما الاول كان بيقول لك ده التحالف ده حتى ما يعني مش بيعمل اي حاجة، وانه تمن الحبر يعني غير انه هو تمن الحبر اللي اتكتبت بيه الاتفاقيات، لا النهارده بداوا بالفعل اهو، قال لك ان هم تنفيذ عملي لالتزامات الدفاع المشترك ونشر قوات وقدرات عسكريه في السعوديه، وذلك عقب اجتماع طارئ تم اليوم للجنه الاستراتيجيه السياسيه والدفاعيه للحلف اليوم في الرياض. يبقى كده الثلاث دول ان شاء الله كده اتفقوا خلاص بانه هيكون في تحرك بقى على الارض، يعني تنفيذ عملي ونشر قوات وقدرات عسكرية في السعودية. وده أكيد هيخلي برضو هيدعم الوضع أنه ما يتحولش لأنه يكون في هزيمة يعني قادمة في منطقة باب المندب أو منطقة المخا. فهنشوف برضو وهنتابع معاكم. روبيو أكد، وزير الخارجية الأمريكية أكد اليوم أن لدى الولايات المتحدة اتفاق أمني ملزم مع السعودية ونعتزم الالتزام به. وده اللي يأكد لحضراتكم أن من ضمن الأمور اللي ساعدت بشكل كبير النهاردة كل هذه القوات هي المخابرات، اللي كانت مساعدة المخابرات الأمريكية للسعودية والقوات التحالف اليمنية. وهنتابع معاكم اللي هيحصل طبعا في الأيام اللي جاية. حادثة طائرة فلاي دبي ومحاولة إسقاطها، بنتابع معاكم التطورات الحقيقة، وأنه كان أكتر حاجة أسئلة كتير يا جماعة. طبعا أسئلة كانت عن وتشكيكات بقى، إزاي يا جماعة الكباين اللي بتبقى من فوق دي ما اتفتحتش والشنط وقعت، إزاي ماسكات الأكسجين ما نزلتش، وإزاي وأول حاجة خالص خالص منين جاب السكينة ولا السلاح الأبيض، السلاح ده اللي طعن بيه القائد اللي هو هذا الإرهابي اللي تم الكشف عن اسمه، وتم الكشف طبعا عن أيضا تاريخه بالنسبة للطيران. الحقيقة أنه هتتفاجئوا يا جماعة، هتتفاجئوا بأنه الحقيقة هو همام الهمامي المساعد الطيار، منع من الطيران في سلطنة عمان خوفا من تبني أفكارا متطرفة. راح بعد كده المغرب وتدرب شوية، وكان عايز يشتغل في الخطوط المخلوكية المغربية، ولما حطوه تحت فترة اختبار ما وافقوش عليه، واتضح كمان ان في استراليا ليها علاقه بقى في الموضوع، لان هو برضو راح ودرس في استراليا. خلينا نشوف التقرير، واللي مش هيتقال في التقرير هنغطيه لحضراتكم بالتفصيل.
1: في سلطنة عمان، ثم عمل طيارا في الامارات وحاول اسقاط طائرة تقل ركابا اسرائيليين. همام الهمامي مساعد الطيار المتهم بمحاولة تنفيذ عملية إرهابية على متن طائرة فلاي دبي. الهمامي مواطن عماني، ولد في الإمارات لأب عماني وأم سورية، وقضى سنوات طويلة من حياته هناك. وبحسب ملف نسب إليه على موقع لينكدإن، عمل لدى الطيران العماني لنحو 7 سنوات قبل مغادرته في فبراير عام 2025. لكن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر مطلعة أنه منع في وقت سابق من الطيران في عمان بسبب مخاوف مرتبطة بتبنيه أفكارا متطرفة. وفي عام 2025 التحق ببرنامج تدريبي لدى الخطوط الملكية المغربية، إلا أنه لم يتم اختياره للتوظيف بعد انتهاء التدريب. لاحقا انضم إلى فلاي دبي وأصبح مساعد طيار على رحلات من بينها الخط الواصل بين الإمارات وإسرائيل. وفي الرحلة 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب، تقول النيابة العامة الإماراتية إن الهمام أمامها هاجم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة باستخدام فأس الطوارئ.

0: وحاول السيطرة على أدوات التحكم، لكن التحقيق فتح ملفاً أوسع حول خلفيته. فبحسب CNN، ظهر في أحد المقاطع المنشورة على حساب منسوب إليه تصوير لطائرات إسرائيلية قبل أن ينتهي الفيديو بصور لأيمن الظواهري وهمام البلوي منفذ هجوم انتحاري استهدف عناصر من الاستخبارات الأمريكية عام 2009.
1: هذا التاريخ الحافل طرح سؤال مهم جدا، ازاي فلاي دبي ما تحققتش من تاريخه قبل ما تعينه؟ ده سؤال يا جماعه لغايه دلوقتي ما حدش رد عليه، لان المفروض التحقيقات داخل فلاي دبي، لانه عشان نعرف ايه اللي بيحصل. الحاجه الثانيه انه بدات بقى استراليا دخلت على الخط، دخلت على الخط ليه؟ لانها بتحقق بصلات مساعد طيار فلاي دبي، وبيقولوا انه كانت تحتفظ بملف بشأنه استراليا. وبرضه هل يعني احنا كده بنتكلم، طبعا هيبقى في تدقيق رهيب دلوقتي، مفيش حاجه اسمها انه طيار من اي دوله عربيه هيكون في اي شركه طيران كده بسهوله، واعتقد حتى يعني مش هيتاخدوا بسهوله، واللي موجودين اعتقد ان ده برضه ناقوس بيدق ناقوس خطر، انه كل اللي موجودين دلوقتي في شركات الطيران لازم يتحققوا منهم ومن تاريخهم، وتحقيق يكون دقيق جدا جدا. الحقيقة بيقولوا برضو أنه هو زار مواقع متطرفة، تردد على مساجد بتقدم خطاب متشدد برضو في استراليا وفي سوريا، وبيحاولوا يفحصوا هو بدأت معاه الأفكار المتطرفة دي يا ترى في استراليا ولا في سوريا.
0: السلطات الأسترالية تحقق في صلات محتملة بأستراليا لمساعد طيار في شركة فلاي دبي، بعد اتهامه بالاعتداء على قائد طائرة كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب. الشرطة الأسترالية قالت إن فريقاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب يضم الشرطة الاتحادية وشرطة ولاية فيكتوريا وجهاز المخابرات الأمنية الأسترالي يحقق في صلات الرجل بأستراليا، مؤكدة أن تحديثاً سيصدر في الوقت المناسب. وبحسب وكالة رويترز، فإن مساعد الطيار همام الهمامي البالغ من العمر 29 عاماً درس في جامعة بمدينة ميلبورن. صحيفة فاينانشال تايمز قالت نقلاً عن مصدرين مطلعين على التحقيق إن الهمامي زار أثناء وجوده في أستراليا مساجد تقدم خطاباً متشدداً ومواقع الكترونية المتطرفة، مشيرة إلى أن أجهزة المخابرات الأسترالية كانت تحتفظ بملف بشأنه. النائب العام الإماراتي كان أعلن أن التحقيقات خلصت إلى أن مساعد الطيار هاجم قائد الطائرة بفأس الطوارئ، ووصف الواقعة بأنها عملية إرهابية. وتتكشف تباعاً تفاصيل عن ماضي الهمام، إذ قالت الخطوط الملكية المغربية إنه خضع لتدريب لمدة 3 أشهر لديها عام 2025 بعد تركه شرطة الطيران العمانية إثر توقيفه عن العمل في الجو بسبب مخاوف تتعلق بسلوكه، لكنها رفضت طلبه للعمل لديها لاحقاً. كما قالت جامعة بيكنغهامشير البريطانية إنه التحق بالدراسة عن بعد في إدارة الطيران دون تدريب على الطيران، وأشارت مصادر أخرى إلى أنه سافر إلى سوريا خلال الحرب الأهلية، مرجحة أن يكون قد تعرض هناك لأفكار متطرفة.
1: فأس الطوارئ ده يا جماعة مهم جدا، في حاجة اسمها الفأس ده موجود داخل كمرة القيادة، وانه الحقيقه المفروض طب ده ليه موجود حاجه زي كده؟ موجود عشان في الطوارئ مثلا يقطعوا اسلاك، يقدروا يكسروا بيه مثلا قفل باب لو مزرجن، فبالتالي هو حضرته بقى فتح الطوارئ دي، فتح شباك الطوارئ ده واخد منه الفاس اللي نفذ بيه. المفاجاه انه هو لما بيحكي مع نتنياهو قائد الطائره اللي كان طبعا الهندي الشجاع، كان الحقيقة حكى مع نتنياهو وقال له هو كان بيصلي، كان وراه بيصلي، وقال لك أنا متعود أنه ممكن اللي هم يعني في بعض المساعدين وبعض الطيارين بيكونوا معانا ممكن تلاقيهم عادي بيصلوا داخل كمرة القيادة عادي جدا جدا. المهم يظل السؤال المهم جدا، الحقيقة انه طبعا خلاص كويس انها بالعمل الاماراتي وادلى بكل ده والرحله وخلاص كده عمليه ارهابيه، وريت بقى الناس اللي هي كانت نظريه المؤامره يقعدوا ساكتين شويه. يعني ابسط حاجه يقول لك يعني الامارات يا جماعه مشتركه مع وشركات الطيران والرقابه وكل دول مشتركين يعني مع اسرائيل في ان هم يعملوا مسرحيه. قصه المسرحيه دي خليها بقى، واذا كنتوا انتوا لسه مقتنعين بان في مسرحيه واسرائيل عامله مسرحيه خليكوا زي ما انتم، محدش يجي جنبي.

فيكم، انتوا حلوين، انتوا جمال قوي قوي. لكن طبعا العاقلين خلاص نفهم كده انه تقارير رسميه بتؤكد انه كان في تنفيذ عمليه ارهابيه، وان هو حاول ان هو ياخد الفاس الطوارئ ده، انه اخذ فاس الطوارئ، وان هو طعن بيه بهذا الفاس، وانه عشان كده اصابه باصابات وكان في نزيف صعب جدا، لولا طبيب الاسنان اللي بدا ان هو طبعا يعالجه بشكل سريع جدا، وكان ليه دور كبير قوي في ان هو اوقف النزيف. عشان كده دي كان ليها عامل كبير انه ينجو بحياته، وبعد كده لغايه ما يروح طبعا يتلقى الرعايه الطبيه في الاول السعوديه، وبعدها نقل الى الامارات. ده الطيار. تمام. صحيفة أرس الإسرائيلية بتقول أنه إسرائيل تلقت مسبقا قائمة طاقم وركاب رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب، فيما لم توضح وزارة النقل ما إذا كانت قد دققت في أسماء الطاقم قبل الرحلة. يعني دي نقطة تانية، يعني مش بس أنه فلاي دبي وتعيينها للطيار ده، لكن بيقولوا برضو أنه إسرائيل كانت عندها معلومات، وده على حسب برضو الاتفاقيات، فشكلها ما دققوش برضو في أسماء الطاقم ولا يعني جنسياتهم. إسرائيل كمان راجع سجلات دخول الطيارين الأجانب إلى مطار بن غوريون للتحقق من احتمال هبوط طيارين إيرانيين أو سوريين أو عراقيين، وسط تشديد التدقيق الأمني على أطقم الرحلات بعد حادثة فلاي دبي. بعد الحادثة دي برضو زي ما حادثة 11 سبتمبر غيرت حاجات كتير قوي في الطيران، دي برضو هتغير أمور كتيرة جدا، وخصوصا في التعيينات والطيارين اللي هيتقودوا الطائرات وتدقيق أمني في مطارات، وكل ده هيحصل، وده اللي عملته إسرائيل لغاية دلوقتي. طبعا نائب الرئيس الأمريكي كان بيقول لم نرى أي دليل قاطع بشأن وجود صالات لإيران بواقعة طائرة فلاي دبي. عايز أقول لحضراتكم بقى، أنا مش لاقية، مش معانا يبدو الفيديو اللي كان فيه الكلام مع ما اعرفش زميلنا، عندنا أي كلام من الطائر قائد الطائرة كان مع نتنياهو في اتصال هاتفي، لأنه الكلام ده كان للأسف مهم جدا جدا، وقع مننا، معلش بعتذر. أحكي لكم اللي كان فيه. كان بيقول له أنه هو كان بيصلي، قائد الطائرة البطل اللي هو اسماس الهندي، كان بيقول لنتنياهو على انه كان بيتكلم على مساعد الطيار، انه هو اللي هو العمامي ده الهمامي سوري، انه هو كان هو بيطير بالطيارة عادي جدا. حكى بقى لنتنياهو ايه اللي حصل في كمرة القيادة، قال له انا لقيته واقف ورايا بيصلي، ولا كان متعود انه في طبعا على حسب الانتماءات ان كتير ممكن من قائد يعني من المساعدين يصلوا، وقال لك وده احترام احنا عادي. الهندي ده طبعا يعني محترم اي دين، الراجل اللي يعني اللي مش عارفه يعني بنقول ايه، لكن الانسانيه تجلت فيه بشكل كبير جدا الهندي. ونفس السيناريو بقى، صلى قبل ما يعمل عمليه ارهابيه، فوقف يصلي وعادي، وما خدش واخد خيانه منه خالص. فوجئ بيه بأنه هو راح عمل الفاس ده وراح ضربه على راسه. بيقول ان الضربه دي خلته بسرعه ادرك ان في مصيبه بتحصل، فراح عامل على طول الاثنين انذار اللي هم بتوع الطوارئ، وانذار الانذارين اللي هم بيقولوا ان في حاجه بتحصل جوه الكابينه، وانه في محاوله خطف. فالانذارين دول ساعدوا جدا جدا. وبعد كده برضه هو قال لك لما مسك الطياره راح نزل عمل الهبوط الحاد ده، عشان كان عايز بقى ينزل بالطياره او يسيطر عليها. فراح هو قال لك طبعا بعد الواقعه دي انا قدرت ان انا اروح ناحيه الباب اللي في كمره القياده وافتحه، وبدات بقى الناس دخلت، وبقيه القصه اللي احنا عارفينها. يعني فعلا بكل المقاييس، حتى يعني نتنياهو قال ان هو عايز يكرمه برضه، وعايزه هو ونريندرا مودي قال لهم كده ان انا يعني هستضيفكم، عايز اجيبكم بشكل رسمي علشان تتكرموا في اسرائيل، هو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. فدي كان الحوار اللي دار ما بين نتنياهو، وسجلوه، كان مذاع في قنوات كتيره جدا، ومترجم كده ترجمه بالعربي. انا قلت لحضراتكم فكره في النهايه، صلى قبل ما يبتدي ينفذ هذه العمليه الارهابيه. وانتم شفتوا طبعا كل المواضيع بتاعه استراليا وعلاقتها وكده، في تحقيقات كان استراليا كانت عام 2014 ودرس هناك بين عامي 2015 و2017، والتقارير بتقول ان هو درس الهندسه خلال فتره تلك الفتره، وانه التحق بجامعه RMIT في ملبورن، لكن برضو قالوا انه ما تحققوش من اسم الجامعه. والحاجه الثانيه ان هم كانت الغيت تاشيرته الاستراليه عام 2019 بعدما تبين انه لم يعد مسجل في برنامج دراسي وليس لاسباب امنيه، لكن برضو المعلومات الاستخباراتيه قالت انه هو كان بيتردد على مساجد كانت بتنشر الفكر المتطرف. فدي بالنسبه للمرحله الاستراليه دي بيحققوا فيها بشكل واضح جدا جدا. وفي نفس الوقت برضو

0: زي ما بقول لحضراتكم بيحاولوا يشوفوا افكاره المتطرفه دي بدات خلال اقامته في استراليا ولا في سوريا. وبفكركم طبعا والده جنسيته والده من عمان من سلطنه عمان ووالدته سوريه، عشان كده برضو في ارتباط دلوقتي بالنسبه لسوريا. في فتره امضاها في سوريا فلسه بنعرف ايه الموضوع. هو عنده 29 سنه في نفس الوقت برضو الحاجات بقى كلها اللي كانت في بريطانيا، وتخرج عام 2023 من الدراسه اللي كانت في بريطانيا، بس دي ما كانش فيها تدريب اعتراض، دي كانت دراسه برنامج اكاديمي. وبعدين قصة بقى ان هو كان في الطيران العماني وبعدين رفضوه، وبعد كده راح في الطيران الملكية القوات الخطوط الملكية المغربية وبرضه ما خدوهوش بعد التدريب، وبعدين جت فلاي دبي وعينته من غير ما تعرف اي حاجة عنه، رغم انه كان صفحته برضه في واحد من التقارير زي ما خدتوا بالكم انه لما قعدوا يدققوا في صفحته كان ناشر الظواهري وكان ناشر واحد من اللي قاموا بعملية ارهابية، وكان بدأ فعلا حاجات كتيرة في عملية في الحاجات اللي اتنشرت. كان في مفاجأة برضو يا جماعة ان هو كان في نشر لمحتوى متطرف، والنشر ده لهذا المحتوى كان تم بعد التوقيت اللي حصلت فيه العملية الإرهابية وكانت قبض عليه، فلسه بيحققوا يا ترى في حد هو اللي بيدير الحساب بتاعه ولا انه هو اللي كان حاطط بوست وكان عامل له توقيت. فيسبوك والمواقع التواصل احيان كتيرة بتعمل ده، انت ممكن تحط بوست وتعمل له توقيت، يعني تظبط مثلا انه ينزل بعد 4 ساعات بعد 5 ساعات. فهل هو فدلوقتي برضو بيدرسوا هذا الامر، وانه حساباته فيك برضو حذف بعض الحسابات بعد الحادث، ومواد متضمنة صورة زعيم القاعدة أيمن الظواهري، همام خليل ده اللي هو برضو منفذ الهجوم الانتحاري على قاعدة الاستخبارات الأمريكية. وبالتالي دلوقتي كل دي تحقيقات يا جماعة، وفي النهاية زي ما قلنا هذا عمل إرهابي، ما هوش تمثيلية ولا هو من خيال أي حد ولا أي كلام من الكلام اللي انتشر ده، اللي الناس لسه نظرية المؤامرة اللي مشعشعة في دماغهم بشكل كبير جدا. التحقيقات ما زالت مستمرة وهنعرف طبعا الأمور وكيف تم تعيينه. برضو موضوع الفاز ده، هل ممكن يغيروا فكرة الفاز ده إن هو يبقى موجود في الطيارة بعد ما تم استخدامه في اعتداء؟ محدش فاهم ممكن ايه اللي يحصل، لكن احنا في انتظار طبعا باقي التحقيقات، وهنعرف اكيد حاجات اخرى في الفترة القادمة. نروح بقى للأخبار الاخرى الخاصة باجتماع والقمة الرباعية اللي كانت في العالمين. قمة مهمة جدا جدا، اعتبرنا ان هم خصوم اثيوبيا. اللي هم مين؟ اللي اثيوبيا اختصمت مصر، واختصمت اريتريا، واختصمت طبعا السودان. فاللي حصل ان كان في هذه القمه الرباعيه اللي كانت عين بين مصر السودان اريتريا والصومال، انعقدت في مدينه العالمين الجديده تحت وحده وساده الدول الاربع ورفض التدخلات. لانه بس هنا اثيوبيا اتهمت مين؟ ما اتهمتش الصومال، لكن هي اتهمت مصر والسودان وإريتريا بأن هم اللي داعمين قوات تجراي اللي هي دلوقتي بتحارب، واللي هنشوف بعد شوية إيه الأخبار، لأن كان في تقدم للقوات للجيش الأثيوبي واستعادوا بعض المناطق من قوات تجراي. بس خلينا نشوف التقرير اللي بيكلمنا عن القمة، وبعد كده هنشوف برضو تصريحات الرئيس السيسي المهمة جدا وتفاعل هذه الدول الأربعة بما فيهم مصر مع اتهامات أثيوبيا.
1: الصراع في تيجراي قد يمتد إلى ما وراء الحدود، هذا ما خلصت إليه قمة رباعية جمعت يوم الأحد في مدينة العلمين المصرية الخصوم الإقليميين لإثيوبيا، مصر وإريتريا والصومال والسودان. القمة بحثت أمن البحر الأحمر وتطورات القرن الأفريقي، فيما كان ملف نهر النيل حاضرا بقوة، مع تأكيد الرئيس المصري رفضه أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب.
2: ونؤكد هنا أهمية التعامل مع القضايا العابرة للحدود باعتبارها قضايا تستوجب التعاون لا التنافس، والحوار لا المواجهة، بما في ذلك إدارة واستخدام الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود وفقا للقانون الدولي.
1: تختلف إريتريا مع إثيوبيا بسبب عدة ملفات عالقة، من بينها مسألة الحدود واتهام أديس أبابا لها بدعم قوة تيغراي. أما السودان فيتبادل مع إثيوبيا الاتهامات بشأن دعم الجماعات المسلحة، إلى جانب الخلاف حول سد النهضة. وبالنسبة إلى مصر فيتركز الخلاف أساسا حول نهر النيل وسد النهضة.

0: النهضة، فيما يعارض الصومال اتفاق إثيوبيا مع عرض الصومال للحصول على منفذ بحري، معتبرا ذلك مسا بسيادته. أثناء انعقاد هذه القمة، أعلنت القوات الفيدرالية الإثيوبية السيطرة على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد، وانسحاب جبهة التحرير التي أعلنت نقل إدارة الإقليم مؤقتا إلى مكان آخر.
1: يبقى زي ما شفتوا كده كان في تقدم ميداني على الارض، لكن الحقيقه انه دلوقتي في موضوع ارض الصومال واللي عرضت منطقه في البحر الاحمر علشان تبقى دي المنطقه التجاريه، وكله طبعا عارفين برضو اسرائيل هي معترفه بارض الصومال، مصر طبعا مش معترفه، الصومال نفسها دي ارض الصومال دي قطعه من اعتبرت ان هي انشقت عن الصومال. فكده الاجتماع ده كان اجتماع مهم جدا جدا، حيث اكدت القمه ان حريه الملاحه في البحر الاحمر مسؤوليه للدول المشاطئه، شددت على احترام القانون الدولي. ما فيش اثيوبيا ملهاش شواطئ على البحر الاحمر، وفي نفس الوقت برضو ازمه المياه ونهر النيل ورفض اي اجراءات احاديه تضر بالاستخدامات المائيه القائمه لدولتي المصب اللي هما مصر والسودان. واتفق القاده على انشاء اليه لمتابعه مخرجات القمه مع عقدها بصوره دوريه، وكما دعا كلما دعت الحاجه لتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الاربعه. الرئيس الصومالي قال لا مانع من وصول اثيوبيا للبحر الاحمر عبر شريطه احترام السياده والرسوم. يعني قال لك ايه؟ بصوا في سياده لينا، بس لو هم بس في مثلا سفينه في حاجه هيوصلوا الموانينا، بس هيبقى في احترام سياده ورسوم هتتحط، مش مجرد ان هم هياخدوا كده حق انتفاع الجزء ده في البحر الاحمر وخلاص. في برضو ناس قالوا ان طب ما ده كده هيبقى يعني شويه شويه هيبقوا كده اخدوا المنطقه دي ويعملوا منفذ بحري على البحر الاحمر، لكن الصومال كانت يعني واضحه قال لك احترام السيادة والرسوم، وان في شروط مش ان هم يقدروا كده، وده كله نوع من انواع ان هي بتحاول كده تهدي شوية مع اثيوبيا. وده كان عن طريق تصريحات للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وانه الاغراض التجاريه من تصدير واستيراد وهيكون كميه محدود، اتفاقيات اقتصاديه محدوده بشان الرسوم الجمركيه، وانه يكون في التزام بقواعد دوليه منظمه للعلاقات بين الدول الساحليه وغير الساحليه. اما الرئيس السيسي فاكد ان التوترات الجيوسياسيه والنزاعات في افريقيا بتفرض ضغوط على مصر، ويجب ان نتكامل وعلى باقي الدول طبعا، وده كان كلامه في القمه، ونصنع مستقبلنا بجهودنا المشتركه. ايضا الرئيس السيسي اكد ان مصر بحكم موقعها واحتياجات شعبها تدرك أهمية قضية المياه، ولكل دولة الحق في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، لكن دون إلحاق الضرر، ومصالحنا المشتركة أكبر من خلافاتنا. اليومين اللي فاتت يا جماعة كان في كمية كوميكس الحقيقة على الخبر ده. وزير المياه والطاقة الأثيوبي إيتيفا بيقول لوكالة، كان في تصريحات بيقول إنه صناع قرار في مصر لازم يقولوا لنا إنه ليه ما استشرتوش أثيوبيا لما بنيتوا السد العالي. في ناس طبعا قالت لك اثيوبيا ما كانتش موجوده وقت ما بنينا السد العالي، وانه الراجل ده بيهزر ولا في ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يعني انت بتعتبر هو السد العالي ماله ومالك؟ يعني عمل لك ايه انت؟ لكن انت دلوقتي السد اللي انت عامله سد النهضه والاعلان على السدود دي كلها، ده انت قلتها صراحه انك انت هتسيطر على الميه اللي رايحه لمصر والسودان، فحضرتك بتتكلم على موضوع ان مصر ما استشرتكوش وما خدتش راي اديس ابابا واثيوبيا قبل ما تبني السد العالي. لا، غلطانين يا مصر، ارجعوا بقى ورا وابتدوا بقى روحوا لاثيوبيا وشوفوا رايهم ايه، احسن يقولوا لكم ما ينفعش تبنوا السد العالي. زي ما بقول لكم كم كوميكس كان غير طبيعي وتريقه غير طبيعيه طبعا على هذا الامر. اثيوبيا اعلنت تشكيل لجنه تقييم خسائر مشروعات مالية للحصول على تعويضات من مصر، واتهمت القاهرة بعرقلة 22 مشروع على الأقل من بينها سد النهضة، وسط تصاعد التوتر بين هو حد عرقل لكم؟ ما انتوا بنيتوا وعملتوا السد ومنعتوا وخزنتوا المية وعملتوا كل حاجة ده بإجراءات أحادية، انتوا بتهزروا بجد؟ يعني في هزار غريب جدا. بيقيموا بقى والخسائر وإن هم مصر عرقلة 22 مشروع على الأقل. ما علينا، مش مشكلة خالص، قولوا اللي انتوا عايزينه وهنشوف طبعا الدنيا هترسي على إيه. أما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال لا علاقة لنا، أكد هذا الأمر في هذه القمة بما يحدث في أثيوبيا. ليه بقى كان أكد ده تاني ليه؟ عشان الاتحاد الإفريقي غلط وكان نزل بيان، والبيان ده أشار فيه إن القاهرة طرف في التوترات بأديس أباب. راح طبعا الاتحاد مصر تواصلت مع الاتحاد الأوروبي الأفريقي عفوا وشالوا طبعا البيان ده، فبدر عبد العاطي انتهز فرصة القمة وأكد أن مصر لا علاقة لها بما يحدث في أثيوبيا بالنسبة للتوترات اللي مع إقليم تيجراي، وقال لا مجال للقبول أو التسامح مع أي إجراءات أحادية على نهر النيل. فبالتالي الموضوع ده واضح تماما جدا جدا، وهنشوف طبعا الفترة

0: اللي جاية إيه اللي هيحصل حيال هذا الأمر، وخصوصا أن دلوقتي أثيوبيا بقى بدأت أن هي تسيطر على حصل السيطرة دلوقتي على عاصمة إقليم تجراي ومتقدمة عسكريا، وفي نفس الوقت كمان تم انتخاب البرلمان الأثيوبي، انتخب أبي أحمد رئيس لوزراء أثيوبيا للفترة اللي جاية. فهنشوف بقى إيه اللي هيحصل مع أبي أحمد ومصر والسودان وإريتريا والصومال. اجتماع كان النهارده للمجلس الاعلى للقوات المسلحه بمناسبه ذكرى انتصارات اكتوبر. كل سنه وحضراتكم طيبين. والحقيقه انه تراس الاجتماع الرئيس السيسي، قال: اقول بكل وضوح وحسم ان مصر لن تسمح بالمساس بامنها المائي في نهر النيل، وحصه مصر من نهر النيل حق تاريخي وقانوني راسخ، وسنواصل الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل. ايضا الرئيس السيسي تحدث عن انه يعلم يقينا ان الاعباء المعيشيه تثقل كاهل الاسر المصريه، وقال كده بيقول لكم: يا جماعة كل المصريين أقدر صبركم وتحملكم، والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومي. أتت كل هذه التصريحات في ذكرى انتصارات أكتوبر، وأيضا الرئيس السيسي في هذا التجمع طبعا. وقام الرئيس السيسي بوضع اكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحه وقبر الرئيسين الراحلين محمد انور السادات وجمال عبد الناصر، وذلك بمناسبه الذكرى ال 53 لانتصارات حرب اكتوبر واللي كانت عام 1973. الحقيقة أن عندنا برضو في فرنسا بقى احتجاجات طلابية تتصاعد في فرنسا. طلاب فرنسيون يغلقون الطرق ويطلقون ألعاب نارية خلال مواجهات مع الشرطة ضمن الاحتجاجات المستمرة رغم إعلان رئيس الحكومة عن خطوات إصلاحية. اللي بيحصل ولينا أسبوع تكسير وخراب، بيقولوا بسبب إيه بقى؟ نقص المدرسين، وجود وظائف شاغرة في المدارس، تكدس الفصول، ارتفاع عدد الطلاب في الفصول، وسوء حالة بعض المدارس، وجود مشاكل في المباني والتجهيزات. الطلاب اعترضوا على ضغط الدراسة والنظام التعليمي وكمان منصة التقديم للجامعة اللي هي بار كورسو. فكل دي اعتراضات. بس اللي حصل يا جماعة طبعا ان في ناس كتير برضو قالوا: خلوا بالكم، هم دول الطلاب اللي طالعين كل دول بس؟ لا طبعا، في برضو عناصر تانية طالعة معاهم من اللي هم موجودين في فرنسا، من الجاليات اللي طبعا المتأسلمة، والبعض العناصر اللي هي هدفها ان هي تخرب البلد اللي استضافتهم. فدي برضو نقطة صعبة جدا. قائد شرطة باريس كشف ان حركة الاحتجاج الطلابية اللي انتشرت في انحاء فرنسا اصبحت الان خارجة عن السيطرة، حث المحتجين على العودة الى الاساليب السلمية، محذرا من ان السلطات سترد بحزم على اعمال العنف والتخريب. وكمان فرنسا في موجة الاحتجاجات دي كلها زي ما قلنا طبعا ايه الاسباب اللي ادت الى هذه الموجة. وعايز اقول لحضراتكم اللي بيخلي الناس تقول انه خلوا بالكم من اليسار وخلوا بالكم من الناس اللي هي انضمت للطلاب، ليه بقى؟ في فيديو انتشر سيدة حاولت الحفاظ على المال العام التدمير كويس، وبنع المخرب من انه يحرق اتوبيس، راح عمل ايه بقى الارهابي ده ومسمينه ارهابي في المواقع اللي نشرت هذا الفيديو وباللغه الفرنسيه، بصوا عمل ايه في وشها، راح ولع النار في وش هذه المدرسه. فطبعا الناس بتطالب، وزي ما انتم شايفين ملثم، يعني حاجه عظيمه جدا. طبعا بيطالبوا انه المفروض يتم تكريمها على اعلى مستوى، وان المفروض يحاولوا يشوفوا مين هو الارهابي اللي ولع النار في وجهها. منشورات تانية بتتكلم: بصوا يا جماعه باريس اللي كانت عاصمه النور، بصوا المنظر، بصوا المشاهد، شايفين حضراتكم اللي حاصل؟ طب ده قولوا لي بقى، يعني هل دي فعلا تكون مظاهرات طلاب بيطالبوا بحاجات لتحسين التعليم وبيطالبوا بامور عشان تحصل ويحصل تظبيط لكل هذه الامور في بلدهم اللي المفروض بيحافظوا عليها؟ ايه رايكم في اللي بيحصل ده والتكسير والتخريب؟ معانا الحقيقه تقرير، اعتقد التقرير الاول هو التقرير الحديث او التقرير اللي هو بيكلمنا عن موضوع طبعا تحذير ان السلطات هترد بحزم على اعمال العنف وعلى اعمال التخريب.
1: وسط ضحكات وصيحات بقية التلاميذ تلاحق هذه المرأة ابنها محاولة الإمساك به. أما هذه الأم فتسحب ابنتها من بين المتظاهرين لتعيدها إلى المنزل وتبدو غاضبة جدا. خلال الأيام الأخيرة تزايد انتشار مقاطع فيديو تظهر آباء يتدخلون بهدف منع أبنائهم من المشاركة في المظاهرات التي نظمها تلاميذ المعاهد الثانوية والتي تحولت في أغلبها إلى أعمال شغب وتخريب. السلطات الفرنسية أوقفت أكثر من 5000 شخص

0: على خلفية هذه التحركات. وأعلن وزير العدل جيرال ديرمانا أنه طلب من المدعين العامين تحميل الآباء المسؤولية المدنية عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم. لكن حزب فرنسا الأبي كان له رأي آخر، فقد دعا زعيمه جان لوك ميلانشون الآباء إلى تأطير أبنائهم وتوجيههم خلال الاحتجاجات وحمايتهم لضمان حقهم في التظاهر السلمي.
1: في الأسبوع المقبل ستنظم مظاهرة يوم الثلاثاء، أدعو البالغين ولا سيما الآباء إلى ارتداء خوذات أو شارات بيضاء والوقوف إلى جانب التلاميذ المتظاهرين وحمايتهم، فمن واجبنا أن نوفر لهم الحماية، وأعتقد أن مشاركتنا بهذه الطريقة ستساهم في أن تمر المظاهرة بسلام.
0: محافظ شرطة باريس باتريس فور وجه بدوره رسالة إلى آباء التلاميذ طالبهم من خلالها بأن يشرحوا لأبنائهم الوسائل التي يمكنهم من خلالها التعبير بشكل مشروع عن مطالبهم، كما دعاهم إلى حمايتهم من تأثير محترفي أعمال الشغب.
2: كان في خبر عاجل جه من مصر الحقيقه دلوقتي انه قوات الحمايه المدنيه بتحاول تواصل جهودها للسيطره على حريق بجوار كنيسه ماري جرجس بأليوب. والقوات بتحاول الحقيقه السيطره، وكان في قوات من برضو اللي هو حضور قيادات الحمايه المدنيه ومأمور اسم شرطه اليوب، وكان معانا الفيديو زمايلي اللي كان في فيديو برضو جالي من المشهد بتاع الحريق. لكن الحقيقه ان هم بيحاولوا يسيطروا هذا الحريق يا جماعه، لغايه دلوقتي مش عارفين برضو هل في اي كلام. بصوا حريق كبير مش صغير، تمام، بيتم اتخاذ الاجراءات اللازمه للتعامل مع الحريق والسيطره عليه. هذا الحريق بجوار كنيسه ماري جرجس بمدينه اليوب، هل طال الكنيسه هل ايه؟ بس زي ما انتم شايفين الحريق صعب قوي قوي قوي. ربنا يستر يا رب، وان شاء الله تكون الامور بخير يا رب، وما يكونش في حاجه حصلت للكنيسه نفسها. نروح لأسبانيا، وبنشكر قناة الكارما النهاردة عشان معانا موضوعات كتير جدا، الحلقة ساعة ونص، فالحقيقة يعني الأخبار والدنيا يعني توترات في كل حتة. ديكوا شايفين يعني حوثيين وسعودية وفرنسا وأسبانيا والمواضيع بتاعت مصر وأثيوبيا، ولسه كمان ما كلمناش على إيران وما كلمناش على باقي. فإن شاء الله وقتنا الجاي نحاول كده نسرع شوية عشان نقول لحضراتكم كل الأخبار الهامة على الساحة العالمية كلها. سانشيز بيدعو الانتخابات مبكرة ليه؟ عشان في أزمة دلوقتي للإسكان، والأزمة دي برضو تسببت طبعا في احتجاجات حاشدة، والقرار المحتمل بتقديم موعد الانتخابات المقررة في العام المقبل في ظل رفض حكومي لتأكيد طبيعة الإعلان مسبقا.
3: لم يكن على رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلا أن يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة مع رفض البرلمان تدابير حكومته لإخراج البلاد من أزمة السكن الأخيرة.
4: قررت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء صباح هذا اليوم لحل البرلمان الإسباني والدعوة لانتخابات عامة تجرى يوم 29 من نوفمبر، وذلك وفقا للمهل الزمنية التي يحددها القانون.
3: أعاد رفض البرلمان للحلول التي تطرحها الحكومة الحالية إثارة الشكوك حول قدرتها، وهي التي تفتقر إلى الأغلبية المطلقة على الاستمرار في الحكم حتى موعد الانتخابات التشريعية الذي كان مقررا منتصف العام المقبل. وكانت مشكلة السكن التي تعاني منها إسبانيا قد تفاقمت مؤخرا بعد طرد مواطنة تبلغ من العمر 87 عاما مؤخرا من شقتها كانت تقيم فيها منذ 7 عقود، وذلك بعد أن اشترت شركة استثمارية العقار وفرضت رفع قيمة الإيجار بنسبة عالية جدا. هذه الحادثة أطلقت شرارة موجة من الاحتجاجات وأدت إلى إقامة مخيم للناشطين في قلب العاصمة مدريد. يوم السبت تظاهر أيضا عشرات الآلاف في مدريد وعشرات المدن الأخرى للمطالبة بتوفير سكن لائق. وعلى غرار العديد من الدول الأوروبية تتهم تطبيقات التأجير السياحي مثل Airbnb وبوكينج وغيرها برفع أسعار العقارات والإيجارات بشكل غير مباشر.
2: والحقيقة زي ما شفتوا كده الاحتجاجات، واعتقد ان حضراتكم فهمتوا اللي حاصل على اعتبار انه الموضوع بتاع أزمة السكن، وغالبا كده فعلا هتنجح هذه الأزمة في إسقاط هذه الحكومة، وشكلها كده الحكومات كلها بتتجه لليمين.

0: البرازيل في انتخابات منافسة محتدمة وترقب للنتائج التصويت. لولا دي سيلفا الحقيقة بيقول أنه هو متفائل بأنه هيكسب في الوقت بدل الضائع بعد تقدم لابان بولسينارو بنقطتين وفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية. والحقيقة أنه الفيصل هيكون الإعادة إن شاء الله في 25 أكتوبر.
1: أنا بارع جدا في مراحل خروج المغلوب، هذا ما قاله الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد حصوله على 45% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية مقابل تصدر السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو بحصوله على 47% من الأصوات، لينتقل السباق إلى جولة إعادة في 25 من أكتوبر بعدما أخفق المرشحان في تحقيق الأغلبية المطلوبة. لولا اعترف أنه كان مقتنعاً بأنه سيفوز في الجولة الأولى، لكنه أضاف أن المباراة على وشك أن تبدأ، مؤكداً أنه سيكسب تأييد الشعب في الوقت الإضافي، خاصة أن استطلاعات الرأي كانت تتوقع تقدمه، إذ يستند في السعي لفوزه بولاية الرابعة إلى انخفاض البطالة وبرامجه الاجتماعية ونجاحه في الحد من إزالة غابات الأمازون، رغم أنه يواجه استياءاً شعبياً بسبب ارتفاع كلفة المعيشة والجريمة، إلا أنه وصف الانتخابات بأنها مواجهة بين الديمقراطية والهمجية، محذرا من أن سيادة البرازيل تواجه ضغوطا أمريكية. أما فلافيو بولسونارو فقال إنه سعيد جدا بالنتيجة، مشيدا بالاحتمال الواقعي لتحقيق الفوز في جولة الإعادة، والذي استفاد من شعبية اسم والده جاير الرئيس السابق للبرازيل الذي حكم عليه بالسجن 27 عاما بعد إدانته بمحاولة البقاء في السلطة عقب هزيمته أمام لولا في انتخابات 2022، إذ يركز الابن في برنامجه الانتخابي على مكافحة الجريمة وخفض الدين العام، متعهدا كذلك بتعزيز الشراكة مع واشنطن. وتأتي الانتخابات وسط توتر بين أمريكا والبرازيل بعدما فرض رئيس دونالد ترامب رسوما جمركية وعقوبات عليها على خلفية قضية جاير بولسونارو، لكنه ذكر أنه يتابع الانتخابات عن كثب، لكنه لم يعلن دعمه رسميا وبوضوح للسيناتور فلافيو.
0: قصة الطاعون يا جماعة ووفاة السيدة الروسية، في إيه بقى اللي بيحصل؟ وإنه القلق من الموت الأسود وإنه ممكن يبقى جائحة أخرى، مخاوف عالمية. أنا مش بخضكم بس ده اللي حاصل على فكرة، ولو دخلتوا هتلاقوا كم أخبار عن الموضوع ده، أمريكا بتتابع تصريحات من الكريملين. لا الموضوع مش سهل، الموضوع كبير. فحص ومراقبة المخالطين، وضع المستشفى اللي عولجت فيه هذه السيدة في الحجر الصحي، إجراءات احترازية فرضتها السلطات الروسية عقب وفاة هذه الباحثة مختبر لأبحاث الطاعون. فكده الموضوع مقلق حقيقي، أنا مش بقول لكم بس بضايقكم، لا. السيدة دي توفت في سيبيريا وهذا الأمر أثار مخاوف واسعة من العدوى. المختبر ده طبعا هذا الحادث بيشتبه في أنه انكسر أنبوب بيحتوي على بكتيريا مسببة للطاعون، هو ده المشكلة، هي دي المشكلة. بدأت إجراءات احترازية شملت مراقبة مئات الأشخاص، فرض تدابير حجر صحي محلية، حصل تضارب في التصريحات الرسمية مما زاد القلق بشأن طبيعة المرض وسبب الوفاة، وده وفق تصريحات ليورو نيوز، موقع يورو نيوز. لكن في تأكيد روسي بأن الفحوص لم تثبت الإصابة بالطاعون، رجحت الوفاة بالتهاب رئوي مجهول المنشأ. ولكن الحقيقة الكريملين قال يا جماعة اعتمدوا على البيانات الرسمية بدلا من الشائعات. أمريكا بتتابع الموضوع، بتقول إن احنا بنتابع بكل دقة هذا الحادث. لو دخلتوا حتى وكتبتوا مثلا في موقع نبض كده روسيا هتلاقوا مش أخبار روسيا عن مش هتلاقوا اخبار الحرب الروسيه، لا لا لا، ده انتوا هتلاقوا كل الاخبار عن الموضوع ده، عن موضوع القصه الخاصه بهذا الامر. يعني انا برضو قلت ادخل معايا وانا معاكم دلوقتي، انا كنت داخله من شويه حاله وفاه في سيبيريا وزار في واشنطن، لماذا تخشى امريكا؟ ده من 7 دقائق. لماذا تخشى امريكا تفشي الطاعون في روسيا؟
2: واخدين بال حضراتكم؟ ترامب بقى بيقول ايه في برضو احدث الاخبار. قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان في الصحفيين في البيت الابيض اليوم ان الولايات المتحده ستقدم المساعده لروسيا عقب وفاه موظفه في مختبر تابع لمعهد ابحاث الطاعون في سيبيريا. واضاف ترامب لدى مغادرته البيت الابيض متجها الى نبراسكا

طبعا ده برضو عشان الانتخابات يا جماعة اللي جاية، تمام، بس مش مهم ده دلوقتي، هنقول بعد شوية انه الموظفة دي اللي اصيبت، وبالتالي دلوقتي المخاوف دي. واضاف ان الولايات المتحدة، رئيس ترامب قال ان الولايات المتحدة استدفع الماء بوسعها لمساعدة روسيا، ووصف الرئيس الروسي بانه شخص يمكنه العمل معه رغم التوترات الناجمه بسبب حرب اوكرانيا. سنساعد، واي ظرف لديه مشكله، اي طرف لديه مشكله من هذا النوع سنساعد.

0: سبب وفاة هذه الباحثة، وهل فعلا في أنبوبة اتكسر ولا لا، والأمر هيكون إيه. وخصوصا رئيس ترامب قال لك إحنا هنساعد، معنى إن إحنا هنساعد يعني شكوك موجودة بشكل كبير. خلينا نقول يا جماعة 50% 50% لغاية الحلقة الجاية بقى ونعرف التفاصيل. الصراع الروسي الأوكراني مستمر بشكل كبير جدا، وبتمنى بجد كلنا نصلي من أجل السلام وتنتهي هذه الصراعات يعني كلها. اللي حاصل بقى أنه دلوقتي مسيرات روسية بتستهدف جسور، أبرزهم جسر دنيبرو ده اللي طبعا كانت فيه المشاهد، هذه المشاهد اللي شفتوها قدام حضراتكم. طبعا ده تصعيد بيهدد بتعطيل حركة السكان والإمدادات عبر نهر دنيبرو، بيزيد الضغط على العاصمة الأوكرانية، رغم أن أيا من الجسور لم تسكت في الهجمات، لكن الأضرار ومخاوف تكرار القصف دفعت السلطات لإغلاق بعضها وتقييد المرور على أخرى. زيلينسكي في تصريحات وجهها طبعا لبوتين قال له قطع الجسور وتدميرها إرهاب روسي، وأنهم بيردون من شعبنا مغادرة المدن الكبرى، وخاركيف هزمت بوتين. والحقيقة في رد على تهديدات زيلينسكي، موسكو أعلنت تكثيف ضرباتها على أوكرانيا خلال الفترة اللي فاتت دي كلها. وترامب قال إن مشكلة ارتفاع أسعار البنزين يا جماعة بسبب إنه أوكرانيا مش عايزة تتوقف عن ضرب واستهداف مصافي النفط الروسية، مما يرفع أسباب البنزين حاليا. فما يرفع أسباب البنزين مش الهرمز، لكن في طبعا لأن احنا في كميات قياسية بتتدفق عبر هرمز، لكن المشكلة الكبيرة دلوقتي هي النفط بتاع روسيا. الدفاع الروسي كان قال قصفنا 4 سفن شحن طنق الأسلحة للقوات الأوكرانية، وكمان كان في مسيرات روسية بتحمل، دي بقى حاجة جديدة لسه بيقولوا ان دي جديدة وشاهدها بوتين بنفسه بس لغاية دلوقتي، وده من سكاي نيوز يعني ده مؤكد، لكن مش عارفين هيتم استخدامها امتى وازاي، بس برصوا الخطورة بتاعتها. بوتين قال ان قوات الفضاء الروسية كمان بتنفذ مهام حيوية لحماية امن البلاد وتوفر الاتصالات والملاحة والمعلومات الاستخباراتية للقوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة اللي مسميها لغاية دلوقتي عملية خاصة مش مسميها حرب، بالتزامن مع اقصى شتاء منذ بدء الحرب. الجليد يهدد بتبديد مكان كسب أوكرانيا وسط تكثيف الضربات من قبل روسيا. خلينا نشوف هذا التقرير اللي بيقول لحضراتكم برضو التطورات بالنسبة للصراع الروسي الأوكراني.
1: تستفيق العاصمة الأوكرانية على هجمات روسية جديدة، أضرار لحقت بالجسر الشمالي الواصل بين ضفتي نهر دنيبرو، أصيب شخصان وتقطعت خطوط الطاقة العلوية التي تزود حافلات الترولي، الازدحام المروري يخنق السكان. في غضون يومين عطلت روسيا جسرين من أصل 8 في كييف ضمن هجمات تعتبر الأولى لجسور حيوية في العاصمة الأوكرانية. الرئيس فولودومير زيلينسكي تحدث عن معلومات استخباراتية تفيد بأن فلاديمير بوتين أصدر عقيدة جديدة لشن هجمات على الأهداف المدنية الأوكرانية.
2: يتعين علينا الرد باستهداف قطاع الطاقة لديهم، وفي مقدمة ذلك مصافي النفط التي تدر عليهم الأموال لتمويل الحرب، لكننا بالطبع لن نفعل مثلهم باستهداف منشآت مدنية، لأننا ننتمي إلى نوع مختلف من البشر، أو على الأقل لأننا بشر.
1: بالنسبة إلى الرئيس الأوكراني، تحاول روسيا التغطية على خسائر ميدانية، يقول إن جيشه استعاد 140 كيلومترا مربعا من منطقة دونباس التي تطالب موسكو بالسيطرة عليها كاملة. العملية واسعة النطاق التي شنتها أوكرانيا في شل الاقتصاد الروسي أتت بنتائج أقل من المتوقع. كثف الرئيس الأوكراني منذ ذلك الحين دعواته إلى وقف الضربات المتبادلة على المنشآت الاقتصادية. فلاديمير بوتين استخف بالاقتراح.
3: يفترض بنا أن نتوقف عن ضرب أهداف اقتصادية حساسة لديهم، هذا أمر مثير للسخرية ببساطة.
1: ومجددا تحذر الخارجية الروسية الدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف، تدعوهم إلى المغادرة تحسبا لضربات انتقامية أخرى ستشنها موسكو.
0: طبعا الصراع تخطى أوكرانيا، فدخلنا طبعا في تهديدات لأوروبا، وقيل إن بوتين كمان بيهدد بنووي، فالدنيا كده برضو إيه مش ماشية كويس يعني. فتم الإعلان عن إغلاق مطار ليتواني بعد دخول مسيرة من بيلاروسيا، والتوترات دي بسبب المسيرات اللي بتعدي اللي بتدخل مجالات الجوية لبعض الدول الأوروبية، فعاملة قلق كبير جدا جدا. الحقيقة إنه كان برضو جرى إرسال مقاتلات تابعة لمهمة الشرطة الجوية وهي الحلف الشمال الأطلسي الناتو في منطقة البلطيق عفوا، بعد الاندلاع بعد الإبلاغ عن طائرة مسيرة بيشتبه أنها دخلت الأجواء الليتوانية جاية من بيلاروسيا. مولدوفا أعلنت عن اختراق 5 طائرات مسيرة وصواريخ روسية مجالها الجوي وانفجارها داخل

أراضيها مع تكرار الانتهاكات الجوية منذ بداية هذا العام. وأيضا اندلع حريق كبير مساء الخميس في أحد المعالم التاريخية اللي بتعود للقرن التاسع عشر بوسط مدينة سان بطرسبرغ، ما أدى لتدمير أجزاء كبيرة من قصر تاريخي خالي من السكان، يخضع حاليا لعملية ترميم تقدر تكلفتها بملايين الدولارات لتحويله إلى شقق فاخرة. على هامش بقى كان في زيارة هامة جدا للمستشار الألماني إلى كييف، وقعوا الحقيقة كان مشاهد وثقت لحظة توقيع شركات ألمانية اتفاقيات هامة جدا مع أوكرانيا في حضور ميرتس، وكل من ميرتس المستشار الألماني وزيلينسكي، وده طبعا كان تم الإعلان عنه. وإحنا شفنا برضو كان ترامب أعلن أنه هيكون في دعم برضو، هيكون في باتريوت لأوكرانيا. فالوضع يا جماعة خطير، وفي مناطق مهمة جدا عليها برضو خلافات، فهنتابع معاكم المزيد في الحلقات القادمة. العملية الإرهابية اللي كانت على إسرها تم القبض على 6 بالنسبة لأن هم كانوا هيقوموا بعملية تخريب وعملية إرهابية في قاعدة فيرفورد البريطانية. طبعا أمريكا اعتبرت أن ده في خطر، وبالتالي بدأت تسحب القاذفات. قاذفات البي 1 غادرت قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا إلى الولايات المتحدة، ومسؤولون أمريكيون لول ستريت جورنال قالوا أنه هذا الأمر تم بسبب مخاوف أمنية والاشتباه في التخطيط لهجوم يستهدف الموقع. أمريكا سحبت 12 قاذفة اللي هي من طراز بي 1. وبيقال برضو أن وول ستريت جورنال قالت أنه التجنيد، أنه دلوقتي احتمالية أن التجنيد بريطانيين، وعلى فكرة تقارير برضو من بريطانيا بتقول في احتمال كبير جداً أنه يكون إيران وراء هؤلاء الستة البريطانيين اللي قاموا بهذا العمل الإرهابي. وفي نفس الوقت برضو أن في كده أزمة أمنية في بريطانيا، وده اللي أعلنته وول ستريت جورنال. الرئيس ترامب باختصار بيقولهم يا جماعة اعتبروا أن أنا اللي داخل الانتخابات اللي جاية دي، من فضلكم الجمهورين كلهم كده هم أنا، فلو سمحتوا كثفوا علشان تختاروا وانزلوا علشان تختاروا الجمهوريين. طبعا احنا بنتكلم عن دلوقتي الانتخابات النصفية، واللي بدأ تكثيف الجولات للرئيس ترامب الحقيقة. وفي نفس الوقت دلوقتي بيقول لهم يا جماعة انزلوا صوتوا عبر البريد. ايه ده، الرئيس ترامب بيقول للناس تصوت عبر البريد؟ بتقول لهم كده، لان دلوقتي خلاص مفيش حاجة اسمها التصويت بتاع البريد لسه مستمر. فهو عايز، وهو على فكرة من الانتخابات الرئاسية كان بيشجع برضو على ده، فعلا الحقيقة أنه هو نجح برضو، لأنه كتير جدا يعني بيشاركوا بالبريد. إحنا بس عندنا معضلة، ودي هتكون المادة 39 في أنتوا عارفين أن الانتخابات ما بتكونش بس أعضاء كونجرس بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لا، في مثلا عندنا في كاليفورنيا عندنا انتخابات للحاكم، هنختار الحاكم. في برضو بيسموها اللي هي بروبوزيشنز كده، في حاجات وبنود إحنا بننتخب عليها بالمرة. يعني هم بيعتبروا الناخب لما بينزل بينتخب بأمور كتيرة، وكل ولاية بتكون ليها حاجات داخلية. لكن في بند، في مادة كده، المادة دي ليها علاقة الحقيقة، أعتقد أن دي موجودة في كل الولايات. المادة يعني لو أنا فهمت صح، المادة 39 دي بتقول إيه يا جماعة؟ بتحاول تاخد التصويت على مدى الولايات كلها علشان يتم الكشف أنه إن اللي جاي ينتخب يطلع بطاقة الرقم القومي، أو يبقى الانتخاب بالبطاقة اللي هي الاي دي، عفوا مش الرقم القومي مصر، الاي دي بالنسبه هنا الولايات المتحده الامريكيه. انا المفروض اجي انتخب، انا ما حدش بياخد مني الاي دي بتاعي على فكره. طب ما انا ممكن اروح هنا واروح هنا، يعني ممكن اصوت بالبريد لان ده بيبقى امضتي عليه، وممكن كمان ان انا اروح اي لجنه واصوت وادي بقى صوت هنا ولجنه هنا ولجنه هنا. ما حدش بياخد مني، ما حدش بيطلب مني الاي دي ولا بيسجله عنده ان انا انتخبت. مادة في منتهى الخطورة، والناس الديمقراطيين بيقولوا لا لا لا، دي ترامب يا جماعة، ما اوعوا توافقوا على المادة دي علشان خاطر ان دي مادة ترامب اللي عايزها. ترامب ايه اللي عايزها؟ هو انت ليه مش عايز يبقى حقك؟ انت ليه مش عايز تبقى فعلا انتخابات، يعني ان صوتك يكون مرة واحدة ومش غيرك؟ يعني انتخابات نزيهة يا جماعة، في ايه؟ ده موضوع منتهي. ازاي يعني انتخابات لغاية دلوقتي في اي حتة في العالم مع التكنولوجيا والاي اي، ان انا ما اروحش اودي ابين الاي دي بتاعي ويسجلوا ان انا انتخبت، عشان هيبان على طول لو انا رحت في حتة تانية هيبان. وفي ناس ما معهمش اي دي وبينتخبوا برضو حق الانتخاب ده معمول لمين؟ ما هو انا مش بحط اسمي يا جماعة لما بروح انتخب. يعني انت النهاردة لو واحد الليجل ورايح ينتخب، ايه اللي هيحصل؟ بجد ده بيحصل عندنا هنا في امريكا، يمكن انتم مستغربين شويه، لكن ده اللي بيحصل.
عشان الناس اللي هم موجودين الليجال غير شرعيين ممكن يروحوا ينتخبوا عادي جدا، وهي

الاصوات بتتضاف، امال ايه؟ حضراتكم انا مش فاهمه ازاي ان الديمقراطيين بيشجعوا الناس ويقولوا لهم لا لا لا اوعوا توافقوا. ما توافقوش على ايه؟ ترامب طبعا اتكلم عن الذكاء الفائق بقى ومواكبه ثوره الذكاء الاصطناعي اللي ناس كتيره قلقانه منه، لكن فعلا موضوع الانتخابات ده هنقف عنده وهنفهمكم ايه هي المواد وهنفهمكم. وكل ولايه ليها حاجات، واحيانا كمان بتلاقي المدينه او المقاطعه اللي مثلا لوس انجلوس كاونتي، اورنج كاونتي، كل برضو مقاطعه بيكون ليها حاجات في الانتخابات. وقرب الانتخابات طبعا بنحاول كلنا ندرس ونشوف الدنيا ايه علشان لما ندي صوتنا نديه بكل دقه. ترامب بقى بيلوح بمضاعفه الرسوم على كوريا الجنوبيه لحسم صفقه غاز الاسكا، برضو بيقول ان هو بيتناول حبه اسبرين يوميا، ما بيعرفش اذا كان فعال ولا لا، بس خلوا بالكم يا جماعه هو قال الكلام ده. لكن في دكاتره كتير ما ينفعش انك تاخد الاسبرين بالشكل كده اللي هو كان ناس كتير كل ما واحد بيقول لك هتعدي 40 45 خد اسبرين، لا دلوقتي بقاش كده، بقى فعلا ان انت لازم تاخد استشاره الطبيب قبل ما تاخد اي حاجه لفترات طويله. وهو قال لك انا يعني انا الحقيقه حاسس ان انا بحتاجه نفسيا مش يعني بس، ده طبعا انا زي بقول لكم لا ما تمشوش ورا كلام ترامب في الموضوع ده، وكل واحد دلوقتي يحاول يشوف طبعا ايه الاحتياج. دعوه ايلون ماسك بيدعو الحكومه، عفوا بيعود الى الحكومه مره اخرى، وفي شويه توترات كده، بس خلينا طبعا ان احنا هنحاول برضو نشوف الدنيا دي الفتره اللي جايه. كان في برضو طبعا عمليات فساد وحاجات خلينا برضو نقولها الحلقه اللي جايه. لكن في حريق غابات هنا في كاليفورنيا في مدينه سانتا كلاريتا، حريق جامد جدا جدا على مساحه 405 هكتار، والحقيقة أن تم إجلاء برضو بعض الناس وفي قلق، وبتستعد مناطق واسعة من جنوب كاليفورنيا لموجة حر، اللي احنا عندنا حر شديد جدا اليومين دول. وطبعا نتمنى هتنتهي الأسبوع اللي جاي يا رب على خير، يعني أن احنا نبقى في شهر أكتوبر وعندنا الحر الجامد ده، حرام بجد. كان في برضو خليني أقول لحضراتكم كان في طائرة الإسعاف الجوية، الطائرة دي كانت اختفت فوق المحيط، وهو قالوا أنها كندية تمام، والأثناء توجهها كانت جاية هنا لبوسطن. المهم أنه في عمليات، كانت في عمليات بحث، لكن في النهاية لقوا بيقال أنه عثروا على كان في طوارئ، وبعد كده بيقال أنه عثروا على بعض الحطام، لأنه وفي برضو بيحاولوا يحققوا في هذا الأمر. وإن شاء الله لو وصلنا للدنيا حصل فيها إيه بالظبط أقول لحضراتكم الحلقة اللي جاية. أمريكا وإسرائيل بينسقوا مع بعض عشان يصعدوا ضد إيران، وخلاص كده الكل قال يا جماعة بعد 3 نوفمبر انتخاباتنا 3 نوفمبر الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية إن هيكون في تصعيد وفي استعدادات على الأرض فعلا مبينة الوضع ده. واشنطن أرسلت قوات وطائرات إضافية للمنطقة خلال أسابيع، تل أبيب تدرس أهدافا عسكرية يمكن أن يؤثر قصفها بالسلب على النظام في طهران، وطبعا تحرك أمريكي، وفي كمان اللي قالوا انه ستصبح لدى الولايات المتحده 3 مجموعات لحاملات الطائرات في منطقه عمليات الاسطول الخامس بما يعزز القدرات. وبيقال برضو في تحركات لنحو 9000 عسكري اضافي من البحاره ومشاة البحريه بينهم قوات على متن المجموعه البرمائيه ماكين ايلاند. وزير الحرب الامريكي قال امام ايران فرصه للتخلي عن برنامجها النووي طوعا، والا فقد نضطر الفرض السالكه بالقوه. الرئيس ترامب قال لا يمكن لايران ان تمتلك سلاح نووي، ده كل مره بيقول الكلام ده. اكسيوس اعلنت ان في تم طرد دبلوماسيين ايرانيين اثنين من الولايات المتحده بعد تجاهلهما امر المغادره. بالنسبه للمضيق كل شويه بيكون في بلاغات عن استهداف لنقلات نفط، وده بتعلن عنه هيئه عمليات التجاره البحريه. وكان في برضه اعلان عن كمان على بعد 11 ميل شمال خصب في سلطنه عمان. برضه عندنا نقلتي نفط وغاز تعرضوا لهجوم بمقذوفين مجهولين. لكن على الجانب الاخر الحقيقه بيقولوا ان صادرات النفط الخام من الشرق الاوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في الاسبوع الاخير من سبتمبر. وزير الحرب الامريكي بيت هيكسس الكميات النفط اللي بتمر عبر مضيق هرمز يا جماعه تفوق ما كانت عليه قبل اندلاع الصراع. عشان كده ترامب طلع علينا وقال لك يا جماعه النفط والدنيا دي بسبب اوكرانيا اللي بتضرب المصافي النفط. رئيس البرلمان الايراني محمد باكر كاليباف قال امبارح ان مضيق هرمز لن يعاد فتحي ما لم تستوفي ايران
ما لو تستوف أمريكا الشروط الإيرانية السبعة اللي كانت واردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران بقى بتواجه تضخم 90% وتراجع قياسي للريال وارتفاع التضخم، وطبعا عندنا كمان

كان في برضو إعلان السلطات تفكيك 4 شبكات واعتقال 31 شخص في محافظة كرمان وتنفيذ حكم الإعدام بحق سايوش جمشيدي خير أبادي. كل دي كانت أحداث طبعا، والأزمة الاقتصادية بتخنق إيران بشكل كبير جدا جدا. كمان استقال وزير النفط الإيراني، استقال وبيقول أنه تم تعيين بديل له. أما وزير الطاقة الأمريكي بيقول أن ترامب كان يدرك مسبقا مخاطر حرب إيران على أسعار الطاقة، يعني ما تفاجئش ولا حاجة. بالنسبة للاستثناءات اللي بدأت تحصل في العقوبات على الطيران، أتت بسبب طبعا إقامة أمريكا، عملت استثناءات لخطوط رحلات جوية إلى سلطنة عمان وأذربيجان، وقالوا أن دول استثناءين، ولكن كان برضو تقال أنه هيكون في طيران إيراني محدود، ولكن باقي الشركات هتكون الشركات اللي هي العراقية وشركات والباكستانية. ده بالنسبة للتطورات الخاصة بإيران. الجيش الإسرائيلي لسه مازال الحقيقة بيستأنف العمل بمشروع سوفا 53 في الجولان، وطبعا في اعتراضات من سوريا، وانتوا شفتوا أحمد الشرع لما كان في الأمم المتحدة واعترض على كل هذه الأمور، وان دي توغلات بتتم في ريف درعا الغربي، والمشروع ده مشروع هندسي عسكري بتنفذه القوات الإسرائيلية في ريف القنيطرة ضمن منطقة فض الاشتباك، وبدأ تنفيذه منتصف عام 2022، والحقيقة انه بياخد منطقة كبيرة من منطقة الجولان. بالنسبة كمان للي بيحصل في قطاع غزة، الحقيقة بيقال أن في مصير مجهول لرئيس حماس في غزة وخليفة السنوار علي العمودي، تمام، وتل أبيب بترجح فشل محاولة اغتياله في القطاع. وفي طبعا خزانة الأمريكية أعلنت عقوبات على شبكة على 3 أفراد ومنظمتين مقرهما فرنسا بتهمة جمع أكثر من 2 مليون دولار لصالح حماس، وعبر وجهات خيرية وقنوات للعملات المشفرة. إسرائيل فرضت إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر غزة، عشان احنا طبعا خلاص 7 أكتوبر بعد بكرة، احتجاجات ضد حكومة نتنياهو وفي أماكن كتيرة، ودي موجة من التحركات المناهضة للحكومة. ليه بقى؟ عشان كشف التقارير اللي بتقول ان نتنياهو كان عارف ب 7 أكتوبر وما خدش الإجراءات اللازمة. في برضو كان عندنا كمان سموتريتش كان بيقول إذا هجمتنا مصر فلن تكون هناك سيناء، ويجب أن يدرك أعداؤنا أن للحرب ثمنا. طب بيقول الكلام ده ليه بصراحة؟ يعني هو سموتريتش وبن جفير دائما مثيري الجدل. وزي ما قلت لحضراتكم أنه برضو الجيش الإسرائيلي كان بيقول أن نفذ غارة استهدفت علي العمودي، وطبعا متابعين معاكم كل التوترات. كان المفروض برضو نقول لكم أخبار السودان، خلينا نقولها بسرعة كده. الجيش السوداني بيتقدم في شمال كردفان وسيطر على بعض المناطق في دارفور كمان، وطبعا برضو نجاة حاكم إقليم النيل الأزرق بعد استهداف الدعم السريع منزله بالطائرات، يعني في تقدم برضو. طبعا يعني اعتقد ان كل الاخبار دي كانت اخبار مهمه معانا. معلش موضوع ما تصدقش ما لحقناش نقوله لحضراتكم، لكن هم لسه مقبوض عليهم الصحفيين الستة، ونقابه الصحفيين بتحاول تطالب بالافراج عنهم. القاكم على خير ان شاء الله، والاربعاء والمزيد من الاحداث وراء الاحداث. الى اللقاء.

مساء الخير، ازيكم؟ اهلا بيكم في بيت بابا الاب، في بيتكم. كل واحد فيكم غالي جدا جدا جدا على قلب الرب يسوع. الكتاب المقدس بيقول عن الرب يسوع انه لما راى الجموع تحنن عليهم. قولوا معايا كده، ولما راى الجموع تحنن عليهم. هو ده الرب يسوع، هو ده المسيح اللي احنا جايين نسبح ونرنم ليه النهاردة. يتحنن يتحنن يتحنن، هو جاي يقابلك النهاردة وجاي يقابلك. لو انت الوحيدة اللي جاية النهاردة هيجي قابلك. خلينا كده واحنا بنبدأ اجتماعنا نطلب من الرب، نقول له احنا نفسنا النهاردة عينينا تتفتح على الحنان اللي في شخصك، نشوفه فنحبك أكتر ونقرب ليك أكتر وقلوبنا تتعلق بيك أكتر. مش عايزين أي حاجة غير إن احنا بس نقابلك ونشوفك ونلمس حنانك. الكتاب المقدس قال عليه، ولما رأى الجموع تحنن عليهم. هو جاي لك النهاردة وجاي لك النهاردة بصفة خاصة.

قلبي ويشبع عمري إلاك. تعالى افتح عينينا يا رب النهاردة عشان نشوف جمالك يا رب. رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. أيوة رب حقيقي رحمتك أفضل من الحياة. الحياة من غيرك يا رب ما تتعش. نحتاج ليك يا رب، نحتاج ليك يا رب في حياتنا طول الوقت في كل لحظة في عمرنا، لأنك أنت أبونا، أنت ملكنا، أنت رعينا، أنت صالح صالح صالح وإلى الأبد رحمتك.

نصلي الصلوة دي كده ونشكر الرب على الخلاص والحرية والفرح والسلام اللي في يسوع المسيح لينا. عبر عن امتنانك ليه وشكرك، وعبر له عن افتخارك بيه وباللي عمله لأجلك على عود الصليب بموته وبقيامته. هللويا.

نسلم على اللي جنبك كده ورحب بيه، ولما تعرفش اسمه تعرف عليه. احنا عيلة واحدة. نفسي بعد الاجتماع كده ما تمشيش على طول، لكن تعرف على الرعاة والخدام بتوع الاجتماع، وانا كمان هبقى موجود بسلم على حضراتكم. عايز ارحب كمان بضيوف عندنا جايين يزورونا من امريكا. عندنا خدام من فيرست بابست تشيرش بيرني ان تكساس وميدوي تشيرش ان جورجيا. بليز ستاند اب ان خلينا نديهم يد، هم قاعدين ورا. You're so welcomed. You're so

blessed to have you with us tonight. اتفضلوا سريع. اسمحوا لي نقف عشان نقرا كلمة ربنا مع بعض. النهاردة عندنا آخر عظة في سلسلة عظات حبقوك أو دراسة سفر حبقوك اللي بدأناها بقالنا 4 أسابيع، والنهاردة الأسبوع الخامس والأخير. النهاردة هنقرأ الأصحاح كله عشان النهاردة الوعظة الأخيرة عايزين نغطي الأصحاح كله. صلاة لحبقوك النبي على الشجوية. يا رب قد سمعت خبرك فجزعته، يا رب عملك في وسط السنين احيه، في وسط السنين عرف، في الغضب أذكر الرحمة. الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه. وكان لمعان كالنور، له من يده شعاع، وهناك استطار قدرته، قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. وقف وقاس الأرض، نظر فرجف الأمم ودكت الجبال الدهرية وخسفت أكام القدم مسالك الأذل له. رأيت خيام كوشان تحت بلية، رجفت شقق أرض مديان. هل على الأنهار حمى يا رب؟ هل على الأنهار غضبك؟ أو على البحر سخطك حتى إنك ركبت خيلك، مركباتك مركبات الخلاص؟ عريت قوسك تعرية سباعيات سهام كلمتك، شققت الأرض أنهارا أبصرتك ففزعت الجبال. سيل المياه طمى، أعطت اللج صوتها، رفعت يديها إلى العلاء. الشمس والقمر وقف في برجهما لنور سهامك الطائرة، للمعان برق مجدك. بغضب خطرت في الأرض، بسخط دست الأمم، خرجت لخلاص شعبك، لخلاص مسيحك. سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس حتى العنق، سقبت بسهامه رأس قبائله، عصفوا لتشتيتي ابتهاجهم كما لأكل المسكين في الخفية. سلكت البحر بخيلك، كوم المياه الكثيرة. سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت رجفت شفتاي. دخل النخر في عظامي وارتعدت في مكاني، لأستريح في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي يزحمنا. فمع إنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي، واجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. أمين. استريحوا. في خلال دراستنا لسفر حبقوك شفنا في الأصحاح الأول حيرة يعقوب وسؤال يعقوب للرب، إلى متى يا رب؟ إلى متى؟ وهو بيشتكي من الظلم والفساد اللي موجود في يهوذا، وهو اللي موجود في الشعب. وبعدين لما الرب يجاوبه ويقول له أنا هعمل عمل يعني ما سمعتوش عنه قبل كده وهأرسل الكلدانيين، يتعجب أكتر وينزعج أكتر حبقوك. إزاي يا رب أنا بشتكي من الشر والظلم الموجود، وإنت هتجيب أمة أشر علشان تأدبنا بيها وعلشان تحل المشكلة بتاعتنا بيها؟ وده كان الأصحاح الأول، وكانت الحيرة اللي عند حبقوك، إزاي ربنا يستخدم يعني شعب أشر ليبيد الشر اللي موجود في وسط شعبه. في الأصحاح الثاني شفنا حبقوك رجع وقف في المكان الصح، على مرصدي أقف، وابتدى يقف في الحتة الصح، ابتدى يشوف ويسمع الرؤية ويكتب الرؤية زي ما الرب قال له، ويسمع هذا الإعلان أنه أما البار فبإيمانه يحيى. أن المفتاح أن أنا أعيش وسط الشر وسط الظلام وسط الفساد اللي أنا فيه أن أحيا بالإيمان. والرب اداله رؤية أن معرفة مجد الرب ستملأ الأرض. اللي أنت شايفه ده مش المشهد النهائي، بابل مش المشهد النهائي يا حبقوك، الشر اللي أنت شايفه، الكلدانيين مش المشهد النهائي، ولا الفصل الأخير في قصتي مع شعبي. عشان كده بقول لك أن معرفتي، معرفة مجدي ستملأ الأرض. ويمكن الأسبوع اللي فات اتكلمت معاكم عن ده بالتفصيل، عن العظة دي بالتفصيل، واتكلمت عن إيه مجد الرب يملأ الأرض. في الأصحاح الثالث هي عبارة عن صلاة أو ترنيمة مكتوبة بلغة شعرية، وفي الأصحاح ده بيشرح لنا إزاي البار يحيا بالإيمان. البداية كانت في أصحاح 2 أنه يقف على مرصده، لكن في أصحاح 3 الصلاة اللي بيصليها بيحط لنا مفتاحين مهمين جدا جدا جدا، إزاي يعيش وسط الشر وسط التحديات وسط المخاوف
بالإيمان.

وينتصر ويقدر في الآخر يبتهج ويفرح بالرب. صلاته بتبدأ بيقول سمعت خبرك فجزعت، وبتنتهي الصلاة بتاعته بأن السيد الرب قوتي. بيبدأ بأصحاح بيقول أن الأخبار مفزعة، الأخبار مخيفة، الأخبار مرعبة، ومش بس أخبار الكلدانين أن هم جايين والشر، لا لا لا، أخبار الدينونة اللي جاية، التأديب اللي جاي، في أخبار مزعجة جدا. ويختم الصلاة بتاعته أو الترنيمة أو الترتيلة دي اللي هنتأمل فيها مع بعض النهاردة، بأن يقول أن الرب السيد قوتي. بيبدأ كده الصلاة دي، هنعدي عليها بسرعة، بيقول يا رب قد سمعت خبرك فجزعت. وبعدين يقول إيه؟ يا رب عملك في وسط السنين احيي، في وسط السنين عرف، في الغضب اذكر الرحمة. وهو شايف المشهد المزعج جدا، وهو لما شاف الرؤية وشاف وصدق والكلام اللي قاله ربنا إن الكلدانيين جايين، وهو فاهم يعني إيه الكلدانيين جايين، وهو فاهم كمان يعني إيه الدينونة الرب هيجيبها على الشعب بشكلها إيه، والتأديب الإلهي هيبقى شكله إيه، بيقول خفت جدا. لكن لما خفت جدا حصل حاجة مهمة، تذكرت، قلت للرب عملك في وسط السنين إحييه، عملك يا رب في وسط السنين إحييه. والترجمة الأدق عيد يا رب عملك اللي عملته قبل كده، وكأنه بيفتكر اللي ربنا عمله مع الشعب ده. ربنا عمل مع الشعب ده حاجة كتير قوي، سواء كان تأديب أو إنقاذ. إزاي الرب ده طلع، إزاي الرب خلص شعبه من أرض مصر من يد فرعون وعبر بيهم البحر الأحمر. بيقول له أعمالك العظيمة اللي كنت بتعملها، ودي نقطة مهمة قوي، مفتاح مهم جدا علشان تعيش بالإيمان وسط الضغوط وسط التحديات، أن تتذكر أعمال الله، أعمال الله سجل طويل عريض جدا. وحبقوك بيقول له عيد الأعمال اللي كنت بتعملها، اللي كنت احنا مش عايزين يا رب علاقتنا بيك تبقى معتمدة على حكاية اتحكت لنا عن الآباء، الآباء اختبروا، الآباء انت عملت معهم، الآباء انت عملت معهم، لا لا، احنا عايزينك اللي عملته مع الآباء ترجع تعمله مرة تانية. وقعد يفتكر، ولما تقرأ الصلاة بتاعته اتكلم عن حوادث محددة فعمل الله مع شعبه، ان ازاي الرب خرج الشعب من أرض مصر، والشعب قدامه البحر، ووراه فرعون، وشماله جبال، ويمينه جبال، ولا منفذ ولا رجاء. والرب هنا بين عمل عظيم، وشق البحر وعدى الشعب. كانوا بيقول يا رب الأعمال العظيمة دي، هو مش بينكر الدينونة اللي جاية، مش بينكر التأديب اللي جاي، بس هو شايف الفزع اللي هيبقى موجود. وبقول له أعمالك العظيمة، زي ما كان الشعب متمرد زمان وعملت معاه أعمال عظيمة، من فضلك يا رب ارجع اعمل الأعمال دي. بعدين بيقول له إيه؟ في وسط السنين إحيي، في وسط السنين عرف. ودي مهمة قوي، إن كل اللي بتعمله يا رب وكل اللي بتسمح به، سواء من معجزات وآيات وعجائب، سواء من تأديبات ودينونة، في كل ده عرف مين انت. خلي الناس تعرف انك ورا التأديب، خلي الناس تعرف انك ورا الدينونة، خلي الناس تعرف انك ورا المعجزة، ان كل ما يحدث في حياتنا يقول لمجدك، اسمك يتعرف يا رب. الاله اللي هيصلي له دلوقتي بيقول له ايه؟ بيقول له كل ما تصنع معنا وكل ما تسمح به من ظروف وتحديات وتأديبات وحتى دينونة او معجزات وانقاذ، عرف اسمك يا رب. وده اللي احنا عايزينه نغيره في صلاتنا. احنا دايما لما بنصلي بنقول يا رب غير ظروفنا، شيل الضيق، شيل المرض، افتح الباب. عايزين الغرض حتى ده، مش غلط نصلي كده على فكره، ربنا مهتم باحتياجاتنا، بس اللي يبقى جوانا ان رب اسمك يعرف وتتمجد من خلال الظروف دي. لما الباب يبقى مقفول اعرف انك انت اللي قافل الباب. مرات بيقفل ابواب، مرات بيسمح بتاديب، عارف ليه؟ لانه بيحبك، لأنه عايزك ترجع، لأنه عايز يستردك. من يحب الرب يؤدبه. أنا عايز أعرف في المشهد ده وفي الوقت ده وفي الزمن ده وفي السنين اللي بعدي فيها اسمك، حتى لو المشاهد صعبة. افهموني في اللي هقوله، احنا بنستغرب الألم والأزمات والاحتياجات والتأديب، بنستغرب الحاجات دي، بس لما نكتاز في ده أو لما تجتاز بلادنا في ده، عارفين عايزين نقول لربنا إيه؟ اعلن عن نفسك. دي كانت صلاة حبقوق، في السنين عرف. مش عيد أعمالك العظيمة فقط، لا، أيا كان

في الظروف يا رب. الناس تعرف انت مين، الناس تعرف انت كده. مكتوب في العهد القديم اضيق عليهم حتى يشعرون. مرات الله يستخدم الضيق عشان الناس تحس، عشان الناس تعرفه، عشان الناس تعرف ان هناك اله. ودي الصلاه اللي عايزين نصليها لابنتنا، ان في وسط الظروف دي يا رب، في وسط التحديات دي يا رب، الناس تعرف انت مين. سواء عملت معجزات او الضيق استمر، ايا كانت الظروف الناس تعرف انت مين. افتكر اشعياء في اشعياء 63، لما تقرا الاصحاح ده تلاقيه اشعياء بيتكلم عن مراحم الرب وعن اعمال الرب وعن عظمه الرب، والرب عمل ايه مع الشعب بتاعه. وبعدين في نفس الاصحاح يقول ايه، يعترف بخطيه الشعب ويقول الشعب غلط والشعب عمل خطيه والشعب تكبر والشعب عمل عمل عمل عمل. لكن في اصحاح 64 مباشره بعدها يصلي الصلاه المشهوره اللي كلنا حافظينها، ليتك تشق السماوات وتنزل من حضرتك. احنا عايزين في وسط الظروف ايا كان الظروف اللي بنكتسب فيها نقول له ليتك تشق السماوات، اسمك يتعرف، اسمك يعرف بين الجميع. دي نفس الروح اللي كان بيصلي بيها حبقوك. لكن في نفس الطلبة دي، وهو شايف المشهد الصعب، وهو شايف الدينونة، وهو شايف الكلدانيين، وهو شايف التأديب اللي جاي على يهوذا، يقول له يا رب اذكر الرحمة. يعني عيد أعمالك العظيمة تاني يا رب. وإن أعمالك العظيمة كان فيها تأديب، كان فيها دينونة، عرف أنت مين. لكن أنا بصلي في وسط ده، في وسط التأديب اللي جاي والدينونة، أذكر الرحمة. وإنت بتحاسب الشر وبتحاسب الشرير وإنت بتعمل عمل عظيم عشان تعرف الناس أنت مين، أذكر الرحمة. ارحمنا وتمم مقاصدك في حياتنا. حبقوق كان عارف ان مشكلة الشعب بتاعه اللي الفساد والشر والظلم مش جاي من بره، دي من جوه. القضية مش الكلدانيين بس، القضية هم جزء من المشكلة. علاقتهم مع ربنا مش مظبوطة، في ناس بتظلم ناس، في ناس فاسدة كانت في الوقت ده وزنوا وبعدوا عن الرب. قبل ما نطلب لربنا انه يتمجد وتعرف اسمه، احنا محتاجين نقول لربنا اعمل عملك فينا الاول. احنا مرات بنصلي صلوات هنا في الكنيسة، غير بلادنا يا رب، صح؟ هو عايز يغيرنا الأول، عايز يبدأ فينا الأول، عايز نتوب عن كبريائنا، عن نجاستنا، عن عدم غفراننا. احنا بنصلي صلوات فعلا على قلب الله، بس ربنا واقف في حتة بيقول أنا مش هعمل ده غير ما أعمل عملي فيكم. ولو ربنا ما عملش عمله فيا أنا أولا، مش هيعمل عمله بيا. حبقوق بيقول ببساطة شديدة، يا رب اعمل اللي انت عايزه بس ما تسيبناش، أدبنا بس ما تسيبناش. في وسط الغضب أذكر الرحمة. كل اللي هتسمح بيه اسمح بيه، بس احفظنا وحقق مقاصدك منا. فاكرين في أعمال 4 بطرس ويوحنا لما اتقبض عليهم وقالوا لهم ما تتكلموش بهذا الاسم، وبعدين رجعوا للكنيسة في أعمال 4 وحكوا لهم التهديدات بتاعت رؤساء الكهنة، وبعدين حكوا الحكاية، وبعدين قعدوا يصلوا. عارفين لما صلوا بدأوا يصلوا يقولوا إيه؟ ابتدوا يتكلموا عن ربنا، أنت الصانع السماوات والأرض والبحر وما فيها، انظر إلى تهديداتهم وامنع عبيدك أن يتكلموا بكلامك. هيبقى في تهديدات، هيبقى في تهديدات، هيبقى في ضغوط، هيبقى في ضغوط، هيبقى في تحديات، هيبقى في تحديات، هيبقى فيه. بس احنا واثقين في الاله اللي خلق السماء والارض والبحر وما فيها، انك معنا ولن تتركنا حتى في وسط التهديد. القصه حبقوق وهو بيصلي، الشر لسه موجود، الخطيه لسه موجوده، الفساد لسه موجود، الكلدانيين لسه جايين. لكن في وسط ده بيقول له اذكر الرحمه. في وسط المرض، في وسط الاحتياج، في وسط الازمه، في وسط الضغوط اللي بتجتاز فيها، هو مش هيسيبنا. لو انت ابن وبنت ليه، هو مش هيسيبك. كل ما بيسمح بيه، كل ما بيسمح بيه في حياتي وحياتك، الله له غرض منه، والغرض صالح. غرض ربنا دايما صالح، اللي يخليك تحتمل وتكمل انك واثق في الاله اللي بتعبده. انت عارف انت
بتعبد.

0: مين. عشان كده لما صلت الكنيسة في أعمال 4 قالت له أيها الرب الإله خالق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه، أنت صاحب السلطان، أنت صاحب السلطان. ده اللي يخلي البار في وسط الظروف الصعبة يعيش بالإيمان، لأنه عارف مين الإله اللي بيتبعه. إدراكك لمين هو ربنا في وقت الصعب في وقت الضيق هيخليك تكمل المشوار معاه. عارفين المشكلة بتاعتنا إيه؟ لما بنصلي الأزمة عندنا أو تحدي عندنا أو مرض عندنا وبعدين مفيش استجابة، مفيش تغيير، الوقت طال، بنتسجن، بنتسجن في الأزمة بتاعتنا، مش شايفين ربنا، عينينا على الكلدانيين، عينينا على بابل، عينينا على الأزمة، مش قادرين نبص على ربنا، مش قادرين نشوف ربنا. ننام بنفكر في الأزمة، نصحى بنفكر في الأزمة، احنا في حبس. كل ما تبص على ربنا، كل ما تدخل محضر الله وتقف في الحتة الصح وتصلي زي حبقوق وتقبل ما يسمح به الله وتصدق ان الله موجود وسيرحم في وسط الغضب، تقدر تكمل مشوارك بالإيمان مع ربنا. 2، إدراكك لمن هو الله يساعدك تعيش بالإيمان، وده اللي حصل في حبقوق أصحاح 3 من عدد 3 لعدد 15. مش هقرأ كل اللي قريته مرة تاني، بس أتمنى تكون كنت مركز في القراية. إيه اللي ساعدك يا حبقوق في وسط الخوف والرعب اللي انت فيه من الفساد والظلم اللي موجود في شعبك والعقاب أو التأديب أو الدينونة اللي جاية من الكلدانيين؟ إيه اللي ساعدك؟ قال معرفة مين هو ربنا، ودي مهمة قوي. في ناس عارفة عن ربنا، في ناس عارفة عن ربنا، عندها معلومات عن ربنا، ولو وقفت توعظ أو تتكلم كلام زبد، أحلى كلام في الدنيا عن ربنا، بس هو مش بيتكلم عن معلوماتي عن ربنا، بيقول معرفتي بربنا، اختباري لربنا، إدراكي لربنا يفرق قوي في المشوار. مش كده بدأ بيقول كده إن الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فران، ودي أماكن مرتبطة بظهور الرب لشعب إسرائيل في مشاهد ومواقع مختلفة. فبيقول أنا عارف إن الرب موجود والرب حاضر والرب بيظهر، وابتدى يتكلم بلغة شعرية علشان يفهمنا المعنى. الروح القدس قصد إن تتكتب باللغة دي لأنها بتصور قدرة الله وسلطان الله المطلق. خلي بالكم في فرق بين القوة الحقيقية والقوة المطلقة. قوة الكلدانيين قوة حقيقية، قوة الجيش ده قوة حقيقية، قوة الشر قوة حقيقية، قوة المرض قوة حقيقية، قوة الأزمة قوة حقيقية، قوة الاحتياج قوة حقيقية، لكنها ليست مطلقة، لا حد بتوقيت وبزمن. صاحب القوة المطلقة هو الوحيد رب المجد، مفيش غيره، ده اللي عنده قوة مطلقة. لكن كل ما نكتس فيه سواء من أعداء، من أشرار، من أزمات، من موضوعات، لها قوة ولها تأثير بس مش مطلق، له حد، له زمن. بالرغم من استغراب حبقوق في الأصحاح الأول إن الإله القدوس بيستخدم أمة شريرة، يعني أشر حتى من شعبه، لكن في الأصحاح الثالث لما بيقف في المكان الصح بيفهم إن الله هو صاحب السلطان على كل شيء، على البشر، على الطبيعة، على الجبال، على البحر، على القوات، على كل شيء. الله هو صاحب القوة المطلقة، بيتكلم عن قوة الله وسلطانه. ليه؟ ايه حبقوق اللي خلاك عمال تقول شعر من 3 حوالي 12 عدد عمال يتكلم عن مين ربنا؟ انا اعرف ايه عن ربنا، انا اختبرت ايه عن ربنا، انا التاريخ بيقول ايه عن ربنا، قاعد يقول حاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي. ايه الغرض منها؟ بيقول له كل قدراتك وسلطانك انت بتستخدمها. بص الايه اللي مكتوبه في عدد 13، خرجت لخلاص شعبك. قوة الله وقدرة الله وسلطان الله لخلاص أولاده وبناته، لخلاص أولاده وبناته. عشان كده بيسميها مركبات الخلاص، لما الله بيتحرك اسمها مركبات الخلاص. انت بتعمل بتقول ليه ده؟ انا بقول وبذكر نفسي عشان عارف ان هذا الاله مهتم بانقاذي، هذا الاله مهتم بخلاصي، هذا الاله مهتم بتغييري، حتى لو استخدم الازمات والاحتياجات والابواب المغلقه وكل ما نكتس فيه او شر الاشرار، انا اؤمن ان الهي هو اله الخلاص.
1: ليه ده كله؟

بيقول كده لخلاص شعبك. ليه يا حبقوق عمال تتكلم؟ عشان أفكر نفسي وأفكر اللي هيقرأ الكلام ده وأفكر شعبي أن الله مهتم بخلاص شعبه. الله مهتم بخلاصك، بإنقاذك. الله مهتم بتغييرك. الله مهتم بتأديبك لأنه بيحبك. وكل سلطان وكل قدرته لخلاصك. بالرغم من كل اللي الله بيسمح به، ده اللي بيقوله حبقوك، من تأديب ودينونة، الله يعمل لخلاص شعبه. الله يعمل لخلاص شعبه. مرات بنتذمر على الظروف اللي احنا فيها، كتير، مش مرات، كتير بنتذمر على الظروف اللي احنا فيها، ونصلي ونطلب وبعدين نقول لا، هو محبته انتهت، وقفت عند حتة معينة، اهتمامه وقف عند حتة معينة، الباب اتقفل على الآخر، مفيش مخرج، الدنيا صعبة قوي. صدق في قدرة الرب وسلطانه مهما كان العيان والمرئي والمنطقي، واللي في الأرض بيقول عكس كده. إحنا اللي بيفرق معانا اللي عينينا شايفاه، بنفرق معانا اللي قدام عينينا، اللي في الأرض، المرئي والأرضي والمنطقي والطبيعي. الله سلطانه وقدرته فوق المرئي والمنطقي والطبيعي، لأنه صاحب القدرة وصاحب السلطان. في خروج 14 زي ما كنت بقول لكم من شوية، البحر قدام وفرعون ورا وجبال من كل ناحية، لكن الله رغم أن هذا الشعب في تمرد، بس عارفين الرب عمل إيه؟ خلص شعبه، شق البحر من شعبه، أولاده وبناته. حبقوق في صلاته والتسبيحة دي بيتذكر أعمال الله وبيطلب تدخله من جديد. تدخل الله ما تحصروش، يعني لما بيقول له عملك في وسط السنين إحيي، يعني عيد اعمل اللي انت كنت بتعمله. عايز اقول لك حاجة مهمة، ده مش معناه ان الله يعمل نفس الحاجات بنفس الطريقة في نفس المواقف في نفس التوقيتات. الله يتدخل بطريقته في توقيته وبطرق مختلفة. ربنا ما عندوش حاجات بيكررها، يعني لو قريت معجزات المسيح كلها، حتى بالذات المعجزات اللي تكررت زي مثلا فتح عيون الأعمى، ما تلاقيش معجزة شبه التانية. هو فتح عيون كذا حد بس ما فيش ولا مرة المعجزة زي التانية. يعني مثلا لو تفل في عيني الأعمى مثلا عمل طين، نتوقع أنه الأعمى التاني هيعمل نفس الحكاية، يجيب شوية طين ويدفل فيها، ما عملش كده. واحد للتاني لمس، يعني كل معجزة الله عنده طرق مختلفة. لما نطلب تدخل الله ونقول له أعمالك اللي كنت بتعملها لا تتوقع وتنتظر نفس الأعمال اللي عملها في القديم، الله يعمل جديد، الله يعمل جديد. واللي يخليك بالإيمان تعيش مع ربنا، اللي يخليك تسلك رغم الظروف رغم الأزمات ورغم التحديات، إنك تتعلم تستند على أمانته، على أمانته. دي الحاجة الوحيدة. الله أمين، لا يقدر أن ينكر نفسه، حتى وإن كنا غير أمناء. بحبنا، بحب أولاده، بحب البيتنا، بحب الكنيسة دي، بحب كل واحد فيكم، بحب كل واحد حط حياته بين إيديه. لا يستطيع أن ينكر نفسه، يأدبنا يسمح بغلق لو أنت بتعدي في غلق والدنيا متقفلة قدامك، استند النهاردة على أمانته. الله أمين لا ينكر نفسه. الألم مش يعني أن محبته انتهت، الألم مش معنى أن محبته انتهت. تأخر الاستجابة لصلواتنا لا تعني أنه تركنا وسبنا ولن يستجيب، ده مش معنى كده. فين بولس في روميا صح 8 بيقول من سيفصلنا عن محبة المسيح، ويتكلم على الجوع والعري والاضطهاد وحاجات كثيرة قوي. معرفتك للرب وتذكرك لكل ما صنعه الرب وأمانة الرب وسلطان الرب وقدرة الرب تخليك أمام التحديات وأمام الظروف الصعبة صلاتك تتغير، ردود أفعالك تتغير، كل ما تشعر به يتغير لما عينك تشوف الرب في قدرته وعظمته وسلطانه. ثلاثة،

النتيجة. صلاة من جزئين، من مقطعين. مقطع بيقول يا رب عملك في وسط السنين إحيه، في وسط السنين عرف، اذكر الرحمة وقت الغضب. اللي جاي صعب قوي، أنا خايف ومرعوب، بس أنا بقول لك يا رب اللي كنت بتعمله اعمله تاني، وحتى لو سمحت بأوقات صعبة عرف الناس أنت مين، وفي وسط الغضب اذكر الرحمة. الجزء الثاني في الصلاة بتاعته تسبيحة، بيتكلم عن الله القادر على كل شيء الذي لا يعصر عليه أمر، اللي الجبال قدامه بتدوب، اللي لجج المية بتنفجر، اللي كل يقدر يغير الطبيعة كلها، يقدر يغير الأزمنة والأوقات. الحتة دي نقلته نقلة تانية خالص، الصلاة دي وقفته قدام ربنا بالشكل ده نقلته نقلة تانية. شوف بقى الفرق بين عدد 2 وعدد 16، حاجة غريبة قوي. طب المفروض عدد 16 ده يبقى إيجابي قوي. فعدد 2 بيقول يا رب قد سمعت خبرك فجزعت، عدد 16 بيقول سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت رجفت شفتاي، دخل النخر في عظامي وارتعدت في مكاني لأستريح في يوم الضيق. طب بعد ما سبحت وقلت للرب وشفت قدرة الرب وسلطان الرب، انت خايف تاني ليه؟ ده انت خايف أكتر من عدد 2. عدد 2 كان لسه بيقول سمعت فجزعت، خفت. عدد 16 بيقول حاجة أصعب، بيقول ده أنا حتى بان على جسمي، نخر في عظامي، ارتعدت في مكاني، مش قادر أقف في الحتة اللي أنا واقف فيها. ناس كتيرة بتقول طب وإيه اللي حصل؟ حبكوك بعد ما تذكر وتكلم عن الرب وحكى مين الله وبيطلب ربنا يعيد عمله، وصل لدرجة من الخوف أثر على حسيسه وعلى جسمه وعلى وقفته. هو بيتأمل في أعمال الله وقدرة الله، ما خلتوش وهو بيتأمل في ده يستخف بالدينونة لأن الله قدوس. خلي بالكم الحتة دي، إحنا بنستخف بقداسة الله، بنستبيح. ده لما قعد يتذكر ويتكلم وشاف قدرة ربنا وسلطان ربنا اترعب أكتر. عارفين ليه؟ عشان الدينونة. لم يستهين حبقوك، احنا بنستهين في محضر الله، احنا واخدين الحاجات كده يعني صنف سوء، يعني بنستهين بامور بمقدسات كتيره قوي. هو لما شاف، لما ادرك، لما افتكر، لما وقف في الحته الصح، عارف ان الله لن يتساهل مع الخطيه ومع شر الشعب. حته رهيبه، حتة رهيبة. احنا بعد ما بنرنم خلاص بقينا في حتة في مود تاني خالص، نستهين بقى يعني خلاص تعزينا وفرحنا. هو بعد ما تعزى رجع يترعش مرة تاني. ليه يا عم؟ اصل الله قدوس لا يستهين بالخطية، لا يستهين بالخطية، وبالذات شعبه. بالذات عارفين مين؟ القضاء هيبدأ فين؟ في بيت الرب. وبعدين يوصف المشهد بتاع الدينونة. هو عارف نتيجة اللي هيحصل، عارف الخراب والدمار اللي جاي، فبيقول كده: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بكر في المزاود. بيقول النتيجة أن أول النتائج دي هيكون لا يزهر التين، لا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة. فين الزهرة؟ هي اللي بتقول أن في ثمرة طالعة. بيقول ده حتى ما فيش حاجة تبل الريق، ده ما فيش زهرة طالعة في الشجرة تقول إن في تين جاي، والتين ده مفيد جدا على فكرة. التين ده كانوا بيستخدموه للعلاج كمان وللأكل، يعني حاجات كتير قوي. فبيقول الدنيا جفاف، الزهرة مش طالعة، والكروم ما فيهاش محصول، ما فيش عنقود طالع، ما فيش أي حاجة طالعة في الكروم، والزيتونة اللي تعبت فيها وقعدت أسقيها وقعدت أنقيها وقعدت أعمل فيها وتوقعت إنها تطلع حاجة ما طلعتش ولا حاجة. وأهمية الزيت للشعب ده مهم، يعني بصوا ثلاث أشجار دول، طبعا مفيش وقت ناخد رموزهم وتأملاتهم، لكن الثلاث حاجات دول مهمين جدا جدا للشعب في الوقت ده. الأرض كانت بتعتمد على الثلاث حاجات أساسية دول. وبيقول كمان الحقول لا تعطي طعاما، فيش قمح، فيش عيش، فيش حاجة، ولا

بقر في المزاود ولا أي حاجة. صورة صعبة قوي، صورة صعبة جدا، شكلها اقتصادي صعب. وإحنا بنعدي صح، يمكن إحنا لسه عندنا قمح يعني، بس دي صورة. والصورة دي بتقول إن ممكن تيجي أوقات في حياتي وفي حياتك يبقى ما عندناش عنب، ما عندناش تين، ولا أقصد العنب بذاته أو التين بذاته، ما عندناش زيت، ما عندناش شغل. في شغل، تعرفين الغنم ينقطع من الحظيرة ولا بقر في المزاود، هي دي الشغلانة، ده الشغل. عارف لما تدور على شغل وما تلاقيش، ده كان مش بس للأكل والشرب، ده هو دي كانت الشغلانة الرئيسية، من الأشغال الرئيسية موضوع البقر والغنم والحاجات دي كلها وفلاحة الأرض. فممكن يجي وقت ما فيش شغل، مش لاقي شغل، الأبواب مقفولة. يمكن يجي وقت ما عندكش الحاجة الأساسية اللي تعيشك، دي أساسيات، مش بنتكلم على رفاهيات. ممكن يجي وقت، بيقول فمع أنه إن ما فيش ولا حاجة من الحاجات دي، إيه اللي هيجرى؟ السؤال المهم، لو الحاجات دي مش موجودة، ثقتك في مين؟ لو كل حاجة بتستند عليها في الحياة اختفت، وإحنا بنستند على ناس في الحياة، وبنستند على أشياء في الحياة، وبنستند على أموال في الحياة، وبنستند على علاقات في الحياة، وبنستند على حاجات كتير قوي، لما الحاجات دي تختفي هتقول إيه؟ ثقتك هتبقى في مين؟ في الرب؟ ولا في الأشياء؟ ولا في الممتلكات؟ ولا في الناس؟ لما تتغير كل الظروف، ثقتي هتفضل ثابتة في الرب ولا هتهتز؟ الحقيقة هنا حبقوق بيقول بالرغم من كل ده فإني أبتهج بالرب. يا جماعة كلمونا كلام عاقل شوية، يعني أنا ما عنديش أكل وما عنديش شرب وما عنديش شغل وعندي أزمات وعايزني أفرح. هو مش بيقول كده، إحنا مش هنفرح بالجوع، مش هنفرح بالأزمة، مش هنفرح إن ما عندناش شغل. بيقول لا، مش ده سر الفرح. أنا ممكن أتعب وممكن يبقى عندي أسئلة وممكن أبقى محتاج وممكن أبقى في أزمة وممكن أبقى متضايق، حقك. لكن حبقوق بيقول إيه؟ أنا هبتهج مش بالأشياء ولا بالناس ولا بالبقر ولا بالمزاود، أنا هبتهج بالرب. في أوقات كتيرة الثمر في حياتنا يتأخر، هيحصل. وفي أوقات يمكن يجي بسرعة، بصرف النظر حصل انفراجة للأزمة اللي بتصلي لها من سنين ولا ما حصلش انفراجة للأزمة، حصل شفاء للمرض ولا ما حصلش شفاء، اتفتح الباب للشغل ولا ما اتفتحش، فتح الباب للارتباط ولا ما اتفتحش. مين اللي هيتحكم في أفراحك؟ الأشياء دي ولا الرب؟ حبقوق بيقول الرب، اعتمادي على الرب. بعد كل الأيمة الصعبة دي قال فإني أبتهج بالرب. بعدين يكمل إن علاقته بالرب هي سر الفرح، مش الحصول على الأكل والشرب والاحتياجات الأساسية هي سر الفرح. فاكرين أيوب مثلا؟ أيوب فقد أولاده أملاكه وتألم في الجسد وقروح وحاجات كانت صعبة جدا، وأصحابه فضلوا ساكتين شوية كده، وكان يا سلام لو نسكت لما نشوف حد متألم، يا رب نسكت لما نشوف متألم. بس هما مسكوش نفسيهم، هو أسبوع ما كملوش أسبوع وراحوا مسكوا أيوب، اديله عظات عظات عظات عظات، هروع عظات. وعلى فكرة احنا مرات بنلوم أصحاب أيوب، أصحاب أيوب وعظوا وعظات لأيوب صح جدا، كلام صح وزي الفل، بس للشخص الغلط. عارف لما تبقى بتقول كلام صح بس بتقول الواحد غلط، كلام يعني اللي انت بتكتس فيه الخطية بسبب الخطية وبسبب مش عارف ايه وسبب ايه. وبعدين جه الشيطان كمان في يقول لربنا انت فاكر ايوب بيتقيك كده؟ لا، ما انت عشان باركته وسيكت حواليه وعملت له، خد منه بس الحاجات دي وشوف هيعمل ايوب ايه. فين ايوب لما خسر الاولاد والاملاك وكل حاجه ومزق ثيابه وسجد على الارض وكان حالته صعبه جدا؟ عارفين ايه؟ قال الرب اعطى الرب اخذ، ليكن اسم الرب

يا أيوب، هو في حد يسبح ويبارك اسم الرب في الظروف اللي انت فيها؟ في ناس في الظروف وفي الأزمات تقدر تبارك الرب، تقدر تقول فإني أبتهج بالرب، فإني أفرح بالرب. مش معنى كده أنه أيوب كانت كل حاجة كويسة، لا، أيوب عدى بوقت صعب وسأل ربنا أسئلة صعبة وأسئلة وجودية وأسئلة فلسفية وأسئلة عن الحياة. It's okay أنك تسأل ربنا، مش خطية أنك تسأل ربنا، بس اتكالك في الآخر على مين. ينفع أقول لربنا أنا موجوعة بس أنا عارف مين إله خلاصي؟ ينفع أقول لربنا الكلام ده؟ ينفع أقول لربنا أنا مش شايف مخرج للأزمة اللي أنا فيها والتحديات اللي بكتاس فيها، بس هفضل أصلي وانتظر إله خلاصي؟ ينفع. ينفع. ينفع تتعب من الظروف وتتألم وتسأل أسئلة صعبة وإلى متى يا رب، لكن كمان هفضل متمسك بالرب إله خلاصي؟ ينفع. أيوب سأل أسئلة، حبقوق كان عنده أسئلة، أيوب كان عنده أسئلة. لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ إلى متى يا رب تنساني كل الناس يعني؟ لماذا تحجب وجهك عني؟ من حقك تسأل. بس أقولها لكم، الشاطر متمسك بإله خلاصه. خرجت لخلاص شعبك، أنا عارف أن الخلاص والنجاة ستأتي إتيانا ولا تتأخر. فعمل 16 بولس وسيلة في السجن، مشهد غريب أوي. السجن ما يفرحش يا جماعة، السجن ما يخليش الواحد يرنم. وما أدراك السجن اللي كانوا فيه ورجليهم في المقطرة وظروفهم صعبة جدا، كانوا عارفين بيعملوا إيه؟ بيصليان ويسبحان الله، ناس فرحانة. هو بولس وسيلة كانوا عارفين إن الرب هيعمل زلزلة وهيخرجهم من السجن؟ كانوا يعرفوا ولا حاجة خالص، بس فرحانين بالرب، عارفين ان هذا الاله هو اله خلاص واله انقاذ، عارفين، متمسكين بالرب، سبحوا وفرحوا. ده درس نتعلمه، انه في وسط الازمات سبح ونصلي واحنا مصدقين في قدره الله وسلطان الله. العباده كانت موجوده في السجن قبل الانفراجه، قبل المعجزه كان في عباده. بعدين بيقول كده في عدد 16، الرب السيد قوتي. شعر ان قوته بتتلاشى امام الظروف، وده شعور طبيعي، شعور طبيعي لما تبعاش مضغوط او في ازمات او في احتياجات ماديه او في اتعاب جسديه، انك تحس ان قواك قد خارت. فبيشدد نفسه وبيعلن ايمانه، بيقول السيد الرب، عدد 19، السيد الرب قوتي. بيعلن ان القوة بتيجي منين؟ الكلدانيين قوتهم من الجيش بتاعهم، من الأسلحة، من المركبات، لكن أنا قوتي جاية منين؟ جاية من رب الجنود القوي القادر على كل شيء. حبقوك جعل إله قوته. عارفين بعد الجملة دي قال إيه؟ واجعل قدمي كالأيائل. عارفين في العدد اللي هو بتاع 16، دخل النخر في عظامي وارتعدت في مكاني. مش عارفين لما واحد يبقى قاعد رجليه بتتهز كده مش عارف يمشي، كأنه من كتر الصدمات ومن كتر الأزمات ومن كتر الخوف حصل له كأنه شلل وقاعد مرعوب، رجليه بتخبط في بعض كده. عارفين بيرجع بيقول ايه؟ يمشيني على، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. عارفين أقدام الأيائل أقدام ثابتة، تتنقل بين على الحتت الوعره والحتت الصعبه والاراضي اللي مليانه طوب ودبش وحاجات، يقدروا يقفوا ثابتين. دي ارجل الايائل، بصرف النظر عن المكان اللي واقفين فيه. المكان ده فيه اشواك، المكان ده فيه زلط، المكان ده فيه طوب، المكان دي فيه حاجات ما تخليش الواحد يقف ثابت. الانسان العادي بيقول اداني رجلين اقف بيها على الاماكن الوعره، اقدر ابقى ثابت في الازمنه الصعبه. ومش بيقول انا بشيل المرتفعات، خلي بالكم ما قالش أشيل المرتفعات، ما فيش وعد بيقول إن الرب هشيل المرتفعات، لكن عارفين الوعد إيه؟ هأعطيك أقدام كالأيائل عشان تمشي على المرتفعات والأزمات والأوجاع وكل التحديات اللي بتكتاس فيها. هو ده اللي بيقوله، بيقول أنا كنت مرعوب في مكاني لما شفت الدينونة وشفت وشفت وشفت، بس لما بصيت على الرب قدرت أفرح. لما بصيت على الرب الضعف اللي أنا فيه تحول قوة، لما بصيت على الرب الرجلين المرتعشة والركب المخلعة بقت أرجلي كالأيائل، قادر أمشي على المرتفعات.

أقدام قادرة تمشي على الأراضي الوعرة. وده قريب من اللي قاله داود في مزمور 18، استخدم نفس الكلمات، قال يجعل رجلي كالأيائل وعلى مرتفعاتي يقيمني. معنى بيدي ثبات وغلبة، يمشيني تمنحني القوة، يعني بيديني قوة. كلمة يمشيني يعني أنا مش قادر أمشي، هو عارفين بيعمل إيه؟ بيمشيني، بيديني قوة أن أمشي، بيديني قدرة على الحركة، بيديني قدرة على التقدم، بيديني قدرة أن أنا أكمل، بيمشيني، بيعني، بيديني نعمة. بنشوف بولس في وقت ضعف وعمال يصلي يقول له الشوكة اللي في الجسد يا رب، قال له تكفيك نعمتي. يا بولس أنا همشيك على مرتفعاتك، أنت مرتفعاتك شوكة في الجسد، أنت مرتفعاتك مرض، أنا همشيك على المرض ده وهستخدمك وأثمر فيك وبيك. أنت مرتفعاتك احتياجات مادية، أنا همشيك على الاحتياجات المادية. أنت مرتفعاتك مشاكل وتحديات، أنا همشيك على الحاجات دي. ده اختبار حبقوق، لما وقف في الحتة الصح، لما صلى، لما تذكر أعماله، لما بص على قدرته وسلطانه، وبص على الواقع اللي عايش فيه اسود ما يفرحش، لما كل حاجه اختفت قالها ابتهج بيك، لانك انت قوتي وانت ستمشيني على المرتفعات التي اواجهها في حياتي. اسمحوا لي نوقف عشان نصلي. خلينا كلنا كده نغمض عينينا في الوقت ده. حبقوق اكتاس في أوقات صعبة جدا جدا، زي ناس كتيرة وسطينا النهاردة بتكتاس في أوقات صعبة. بس حبقوق تعلم الدرس بعد ما كان حزين في أصح واحد، رجع وقف في الحتة الصح في أصح اتنين، سمع ربنا وهو بيجيبه، هو بيقول له حبقوك البار بإيمانه يحيى، حبقوك أنا الشر ده مش هيستمر، سماحي للكلدانيين إن هم يأدبوا الشعب مش هيستمر، سأعاقبهم سأحاسبهم وأؤدب شعبي وأخلص شعبي. اللي أنت بتكتس فيه صدق إنه لوقت لزمن، إله خلاصي موجود، الإله اللي بيغير الأوقات والأزمنة موجود. بيقول له كده حبقوك خرجت لخلاص شعبك، مركباتك مركبات خلاص. كل ما في قلب الله، كل اللي ربنا عايز يعمله في حياتك وفي حياتي هو لإنقاذك لخلاصك لتغييرك. إمتى؟ لما أقف في الحتة الصعب، لما أقف في الحتة الصح هعرف أفهم الظروف، هقدر أتعلم الدرس، هقدر أشوف التأديب، هقدر أشوف إن الأوقات قد اقتربت جدا، المشهد يتغير، في وسط الحاجات المحزنة جدا أبقى فرحان بالرب. رب مش بيطلب منك تفرح في الجوع ولا تفرح في الألم ولا تفرح في المرض، بيطلب منك تفرح بيا، تفرح بيا، ده الفرق. وهو هيمشيك، أنت ما عندكش قدرة، أنت غلبان قوي وأنا غلبان قوي، بس هو يقول ويمشيني، هو اللي هيمشيني، هو اكتشلي هيشيلني ويمشي بيا على المرتفعات. الرب السيد قوتي.

غمض عينك كده و اعلن كده ايمانك فامنته واستند عليه النهارده. استند عليه، ما نستندش على التين ولا الكروم ولا الزيتونه ولا الحقول ولا على الغنم ولا على البقر. قوله جاي استند على امانتك يا رب. افتح عيني عليك يا رب. فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. ربطنا أفرحنا يا رب بأشياء وبأشخاص وبإمكانيات وبنجاحات. سامحنا يا رب، سامحنا. عايزين نفرح بيك يا رب. أنت قوتنا منك، قوتنا منك، مش من اللي بنملكه.

مش باللي في ايدينا. حبقوك بيقول كل حاجة، كل حاجة، مفيش ولا حاجة فضلت استند عليها، ولا حاجة، ولا حاجة فضلت استند عليها، لكن انا هفرح بيك يا رب، هفرح بيك. انت اللي هتمشيني، انت قوتي، انت ثباتي، انت سلامي في وسط الظروف دي يا رب. انت مش عارف الايام اللي جاية فيها ايه،

اللي لا يعصر عليه أمر، عارف الإله اللي خلق بكلمة، عارف الإله اللي قال فكان، اللي أمر فصار. أنا مش عارف بكرة في إيه، مش عارف هيبقى فيه ثمرة، هيبقى فيه حقول، هيبقى فيه مزاود، هيبقى فيه إيه، أنا مش عارف. بس عارف حاجة واحدة، إنك موجود وإنك أمين وإنك ستخرج لخلاصي، ستخرج لخلاصي. قول كده، ستخرج لخلاصي لإنقاذي، أصل هو أمين. كتب المرنم الكلمات دي، وأنا بحب الكلمات دي قوي لأنها صلاة مليانة إيمان. قال لست أعلم ما قد يكون في غدي، أنا مش عارف بكرة في إيه، لكني أعلم شيئا واحدا، أنك أنت معي، أنت معي. املأ قلبك بالإيمان ده، أن ربنا معاك، رب الجنود معاك، خالق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه، هو أبوك وأبوك، هو سندك، المعونة من عنده، يمشيك على مرتفعاتك، يمشي بيك، يحملك ويعدي بيك على المرتفعات.

مش بيكذب، هو قالها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فيش يوم هسيبك فيه، حتى وانت برا، حتى وانت رحت الكورة البعيدة، أنا عيني عليك يا ابني، أنا عيني عليك، أنا بحبك، أنا بحبك، حتى لو سمحت بتأديب أنا بحبك وعايز أرجعك لحضني مرة تانية. أنا أعلم أنك أنت معي، قول له كده، أنا أعلم أنك أنت معي، قول بصوت عالي، أعلم أنك أنت معي، أعلم أنك أنت معي، أعلم أنك أنت معي، أعلم أنك أنت معي، أشكرك أشكرك وباركك يا رب.

عندي آية كده مش عارف ليه عايز أقولها من حبقوق 3، ويمكن دي آية الرب عايز يكلمك فيها. بيقول كده: قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. تعرفين يسوع كان كده؟ دخل على حماد بطرس، الحمى كانت إيه؟ أنا ما أعرفش إيه الحمى اللي عندك، ما أعرفش إيه الوباء اللي عندك، قد يكون وباء حقيقي وحمى حقيقية، وقد يكون قيد. في حضور الرب الوباء والحمى تفارق وتنكسر القيود. عايز أقول لك خير، الرب بيقول لك خير، قولوا للصديق خير، قولوا للصديق خير.

عارفين مش هتقدر علينا ليه اي صعاب واحنا عابرين، مش عشان احنا جدعان وعندنا امكانيات وعندنا قدره، لا لا لا لا. عارفين ليه؟ لان هو قال كده: انا احمل، انا ارفع، انا انجي، انا امشيك على مرتفعاتك. ده الرب القدير. امين امين. عايزين نصلي، عايزين نصلي للاسماء دي ونصلي لحسابها صح كلنا بصوت عالي، كلنا بأعلى صوتك. قول يا رب الأيام دي، التلات أيام دول أيام خلاص وفرح في بيت الوادي. السماء تفرح يا رب عودة مئات بل آلاف يا رب الأيام دي. خلينا كلنا نصلي زي ما كنا بنرنم بحماس ورافعين صوتنا كده. صلي كده قول يا رب الأيام دي، الأسماء اللي موجودة هنا يا رب أنت تنادي عليها، رب تنادي عليها تظهر لها في رؤى وأحلام يا رب الأيام دي. يا رب بنصلي لأجل أحسبها صح الخميس والجمعة والسبت.

سبت يا رب ارسل روحك على بيت الوادي تجدد وتخلق يا رب حياة الآلاف يا رب اللي هيجوا لأمام الشاشات يا رب. احنا بنصلي لأجل أيام السماء تأتي فيها على الأرض. أيد كلمتك بآيات وعجائب الأيام دي يا رب. أيد كلمتك بآيات وعجائب. عرف اسمك يا رب. عرف اسمك. اسمك يعرف يا رب الأيام دي في كل ربوع أرضنا عبر الشاشات يا رب. احنا بنشكرك لأن ده اللي في قلبك يا رب. اللي في قلبك الجميع يخلصون وإلى معرفتك يقبلون يا رب. بنصلي لا يفقد أحد يا رب. لا يفقد أحد جاي بيت الوادي يا رب. لا يفقد أحد. لا يفقد أحد يا رب. لا طفل ولا كبير ولا صغير ولا شيخ ولا شاب يا رب. الكل بلا استثناء يا رب كده. نور نور نور. نور نور نور الأيام دي في بيت الوادي بإعلان عن يسوع المخلص يا رب. أنا بصلي كده تشل عدو الخير يا رب عن الحدث ده يا رب. يا رب تشل إيده يا رب. كل آلة صورت يا رب ضد الحدث دي لا تنجح يا رب. ضد الناس في الأتوبيسات وهي رايحة وهي روحها يا رب. جوه البيت في الاستاد يا رب. في الستيشنز المختلفة احنا جايين نقول لك عظم اسمك الايام دي يا رب. عظم اسمك يا رب. كلمتك تبكت يا رب. ارسل روحك يا رب يبكت على خطية وعلى دينونة وعلى بر باسم المسيح يا رب. الايام دي ايام يا رب كده فيها نشوف ايدك القديرة وهي بتنتشل من النار يا رب وبتنقل ناس يا رب من الموت الى الحياة. نشكرك نعظمك نباركك. نفس محولي كده نختم بالصلاة الربانية مرنمة والبركة الرسول.

اذهبوا إلى العالم أجمع واكرسوا بالإنجيل للخليقة كلها. ونعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد. وكل شعب الرب يقول

قيمتنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وإدانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. قنوات الكرمة أحبائي بتبث على 14 قمر اصطناعي وبتغطي 98% من الأرض. بصلي أنه يوصل صوت الرب من خلال هذا البرنامج ومن خلال الكرمة أيضا المباركة يوصل إلى أقصى الأرض بقوة، والناس تستفيد وترجع إلى الرب. نحن بأزمنة صعبة، الناس نسيت أمور الله ونسيت الإيمان. طبعا بضل في ناس حلوين، لكن السواد الأعظم ما عاد بده الإيمان، بتلاقيهم نسيوا وطرحوا كلام الرب وراء ظهورهم، أو مثل ما قال الكتاب بمزمور 50: وطرحت كلامي خلفك. فالرب يعطينا نعمة، اللي عم يتكلم كان الرب مع الشرير، فالرب يعطينا نعمة باسم المسيح توصل هذه الحلقة للجميع حتى يتكلم إلينا الرب وفعلا نجدد نشاطنا وروحياتنا والتزاماتنا الروحية مع الرب أو أمام الرب. حتى أنا سعيد جدا أن يكون معنا بنعمة الرب الأخ المبارك خادم الرب الأخ إبراهيم سعد. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك أسيس،
0: الرب يباركك.
1: الله يخليك.
0: معنا أحبائي على الزوم رح بيكون معنا الأسيس الفاضل الأسيس ريمو سمير بنعمة الرب. وعنوان الحلقة الليلة أحبائي، طبعا عنوان شوي دائما بيكون طويل حتى أوضح الفكرة، آية مأخوذة من الكتاب المقدس من سفر العدد الإصحاح 15. سفر العدد الإصحاح 15 بيقول الرب لموسى يوصي بني إسرائيل، بيقول له: ويجعل على هدب الذيل، يعني ذيل الثوب، ويجعل على هدب الذيل عصابة من أسمنجوني. الأسمنجوني هو لون أزرق، هذا مهم جدا الأمر لأنه بذكرهم كل ما نظر

0: عملوا الطقوس، عملوا المظاهر، لكن بقيت القلوب بعيدة عن الرب. في مرات يخضعوا للرب فترة زمنية وبعد بده يرجعوا يتغيروا، وبالتالي نجد أن هذه العصابة، هذه الشيء اللي بيحطوه عصابة على هدب الثوب، هذه العصابة نفعت إلى قليل. فكان يجب أن يحل الروح القدس بالإنسان الذي قال عنه المسيح لما بيجي الروح القدس بيحل علينا، هو يذكركم بكل ما قلته لكم، وبالتالي مش محتاجين ننظر إلى أمر معين حتى يذكرنا بالرب، لأنه الله ساكن فينا بروحه الطاهر القدوس. أخي الحبيب أخي إبراهيم، شو اللي بتحب تقوله في البداية؟
1: في الحقيقة

0: في نفس الوقت بيأكد انه مش من تبعهم فهو ليس سامريا. ودي بتخليني اقف قدام منظومة حلوة. يا ترى الناس لما بتشوفنا بتقول علينا ايه؟ من ملابسنا، من كلامنا، من تصرفاتنا، من افكارنا، من ميولنا، من رغباتنا، من مشاركتنا معهم. لازم يكون لينا شكل معين يأكد أننا نتبع الإله العظيم اللي في السماء. يعني لو قلنا أنه كان بيشجعهم رأينا لسنا من سكان هذه الأرض، وبالتالي لازم كل واحد يتقابل معنا يدرك أننا لسنا من العالم. لو قارنا الاثنين ببعض واندمجنا مع الناس وعشنا حياة أرضية، عمرنا ما هنقدر نجتذب حد، أو ما حدش هيقدر يمشي ورانا أو يتبعنا أو يتبع مسيحنا، لأنه مش هيلاقي أي فرق بينه وبيننا.
1: ربي باكك، أشكرك جدا. أحبائي، بس للتذكير أنه خادم الرب الأخ إبراهيم سعد هو راعي الكنيسة العربية المسيحية في ميريلاند بسيدني، فالرب يباركك ويستخدمك.
0: الله يخليك.
1: وايضا احبائي عرفت عنه، لكن ايضا اذا في مجال نتواصل مع الاسيس الفاضل اسيس سمير ريمون سمير. الرب يباركك. الاسيس ريمون سمير هو راعي كنيسه ليبرتي تشيرش، كنيسه الحريه في ملبون. اهلا وسهلا فيك اخي الحبيب.
2: اهلا وسهلا اسيس جون، واهلا وسهلا اسيس ابراهيم. الرب يبارككم والرب يدينا وقت رائع. أمين. النهارده نتكلم عن الجزء الجميل ده اللي بيتكلم عن تخصيص، وان احنا نكون ازاي مكرسين ومخصصين، شعب مكرس وشعب مخصص. وزي ما حضرتك اتكلمت والاخ ابراهيم لما بيتكلم عن العنوان الجميل ويجعله على هد ازاي لعصابه من اسمنجوني، كان الشعب في القديم بعد ما خرج من ارض مصر كان خارج من عبادات وثنيه كثيره، وكان مرتبط بافكار وثنيه كثيره، وحتى الاوشام اللي كانوا بيعملوها على اجسادهم والجروح اللي كانوا بيعملوها على اجسادهم كانت باسماء الالهه المصريه، وبداوا يرتبطوا بهذا الامر. وبعد ما طلعوا في البريه وعبروا البحر الاحمر و أصبحوا في البرية، وقبل ما يدخلوا كنعان بدأ الرب يكلمهم على أمور كتيرة بعد ما دخلوا الأرض، إنهم يبقوا شعب مميز، وعشان يبقوا مميزين لازم كانوا ينهوا كل مصاهرة، وكلمة مصاهرة يعني زواج أو ارتباط مع الأمم الوثنية اللي حواليهم، وأيضا كل الأفكار وكل العبادات وكل الطرق الوثنية اللي كانوا خارجين بيها من أرض مصر. فبدأ يقول لهم على تمييزات معينة من ناحية الشكل، من ناحية اللبس، وزي ما قال الأسيس إبراهيم على الأمر الرائع، إنه حتى الملابس كانت بتميزهم. فإحنا في العهد الجديد اللي بيميزنا سكن روح الله فينا وكلامنا، ألفاظنا، طرقنا، حتى ممكن تمتد أيضا حتى لطريقة لبسنا وشكلنا، إن إحنا مميزين. مش هو ده اللي بيجعلنا مؤمنين أو بيجعل شكلنا أو حياتنا مؤمنين، لكن بتشير كل من يرانا يرى فينا شكل الرب يسوع، من حيث المظهر، من حيث الكلام، من حيث الطريقة. فبدأ يقول لهم هنا إنه كل الشعب يجعلوا على هدب الزين عصابة من اسمنجوني، بحيث إنهم يتذكروا إنهم مميزين، يتذكروا إنهم خرجوا من أرض مصر، يتذكروا إنهم زي الأمم في شكلهم ولا في طبعهم ولا في أفكارهم ولا في عبادتهم ولا في حياتهم ولا في سلوكهم. وده عشان يبقى تذكير للشخص، حتى لو نسي بعد فترة، لما يجي يلبس الرداء بتاعه ويبص على هدب الثوب ويشوف العصابة الإسمنجوني يتذكر، زي ما بيقول كده، عصابة من إسمنجوني، فتكون لكم هدبا فترونها وتذكرون كل وصايا الرب. يبقى الهدف الأساسي إن كل ما أشوفها أذكر وصايا الرب، كل ما أشوفها أرجع عن كل طريق زي طرق الأمم أو كل تشبه بالأمم في الوقت ده. لكن لو هناخد البعد الممتد لينا كأولاد الله في العهد الجديد، إحنا سكن فينا روح الله وإحنا أولاد الله، فهو اللي بيفكرنا، هو اللي بيذكرنا، هو اللي بيعلمنا

0: بشيء. فلما نحيد يمينا او يسارا فالعصابه ما اصبحتش عصابه شكليه خارجيه، لكن اصبحت ختمه على القلب وسكنه، وقد امنتم فختمتم بروح الموعد القدوس. فاصبح انا مختوم، انا ابن، انا مخصص، انا مكرس، انا مقدس للرب. فيذكرني بكل شيء لما اجي اعمل الامر اللي يشابه العالم، زي ما اتكلم في افسس كده، قال لهم لا تسلكوا كما سلك سائر الامم. بس امتى قال لهم الكلام ده؟ قال لهم خمس حاجات فيه لا تسلكوا. عايز يقول لهم انه بعد ختم الروح القدس هتبقوا انتم مختلفين. زي هنا العصابه كانت بلون الاسمنجوني عشان تذكرنا وتعرفنا، لكن اصبح اعظم شيء داخلنا هو روح الله عشان يذكرنا لا تسلكوا كما سلك سائر الامم. وقال لهم اسلكوا في المحبه، وايضا اسلكوا حسب الدعوه، وايضا اسلكوا بتدقيق، ليس كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لان الوقت مقصر والايام شريره. فهنا بعد ما ختمنا بروح الموعد القدوس اصبح دير العصابه اللي بدل ما كانت خارجيه اصبحت داخليه جوانا، بتمنعنا، بتبكتنا على كل خطيه، على كل بر، على كل دينونه، على كل امور احنا بنستبحها او بننجرف ليها، على كل امور من العالم ممكن تدخل جوانا من غير ما ندرى، من غير ما ناخد بالنا. فكان اساس العصابه انه كل ما يبصوا ليها يتذكروا وصايا الرب، يتذكروا عمل الرب، يتذكروا صنيع الرب.
1: امين. الرب يباركك. شكرا يا محبوب. طيب اخ ابراهيم، حضرتك ابتديت بموضوع المراه السامريه انه رات ملابس المسيح فعرفت انه يهودي، وميزت انه هو طبعا يهودي هي سامريه، فقالت له ليش لماذا تطلب مني ان
2: تشرب وانت يهودي وانا سامري؟
1: فينا نحن ندخل على الخط ما دامك دخلتنا فيه. انه نازفه الدم اتت من وراء المسيح وقالت
2: لمست هود بثوبه. شوفي
1: يعني اذا انا ولو لمست الهود، الهود هو طرف الثوب،
2: الحته دي اللي بتقال عليها
1: لمست شفيت واقرت، لانه كانت 12 سنه نازفه الدم. هل نستطيع ان نربط هود ثوب المسيح بموضوع هذه الربطر، هذه الشريطه، شريطه زرقاء بسموها عصابه على هود
2: ثوب؟ هي حتى بالانجليزي جايه شريط.
1: نعم
2: شريط. حلو قوي.
1: بالعبراني جاي بالجمع كناف او كنف.
2: كنف
1: اللي هو الكنف
2: الجزء الاخير من
1: فكانه مربوطه بنفس الفكره. تفضل.
2: حلو. شوف
1: انا جاي بالجمع كناف او كنف.
2: كنف
1: اللي هو الكنف
2: الجزء الاخير من
1: فكانه مربوطه بنفس الفكره. تفضل.
2: حلو. شوف الله قال لهم، هاخد كم ايه كويسه، انا كنت لسه محضرهم. الله قال لهم لما تعمل العصابة دي تفتكر انك مختلف عن بقية الناس.
1: نعم.
2: وفي في في في خروج 15، في لويين 20، في تثنية 4، الله يكلمهم ثلاث مرات ويقول لهم لأني ميزتكم عن بقية الشعوب الذين حولكم. بس تحت شرط. إن سمعتم لصوتي وحفظتم وصاياي. وهنا نقف قدام حتة حلوة. لماذا استطاع هود بثوب المسيح أن يشفي هذه المرأة؟ لأنه كان إسرائيلي حقا حافظ وصايا الله.
1: علما حتى ما نفتح باب على حالنا. بس شفيت ألا إيمانك شفاك.
2: بس هي إيمانها متوقف على إيه؟ إن أنا لو لمست ده، طب ما وهي معدية لمست 50 واحد.
1: نعم.
2: ليه ده بالذات لما تلمسه؟ لأنه هذا الإسرائيلي الذي يطيع وصايا الله ويعيش صح لله. دي نقطة مهمة، لأنه في كل الآيات اللي قدامنا بيقول لهم لما تشوف العصابة الأسمنجوني تتذكر إنك مطلوب تحفظ وصاياي وتثبت في عهدي، لأني قد ميزتكم عن بقية الشعوب الذين حولكم.
1: لأنه كانت الشعوب الأخرى وثنية
2: وما عندهمش دي.

0: فاذا ما اقدرش اروح لواحد وثني واروح المس هدبه طوب اهو هيشفيني. لا
1: لا لا انا عارف، بس انه الفكره كلها انه الايمان اللي شفاها
0: ايوه
1: لانه حد بباله انه اذا لمست هدب ثوب هذا الشخص
0: يبقى اذا معناها لازم الاثنين يرتبطوا ببعض. الشخص اليهودي يكون حافظ وصايا الله فيكون شخصا مميزا، والناس اللي تجيله تجيله بالإيمان. وده اللي كان بيحصل أستيس مع أنبياء العهد القديم الأتقياء اللي الله كان مميزهم يشفوا ويخلوا مثلا زي أليشع يقول للمرأة الشونامية السنة الجاية هيبقى معاك عيل. طب يا رب انت بتسمع كلام الناس دي ليه؟ لانهم حافظين وصاياي، حافظين عهدي، لانهم ماشيين صح. فالعصابة بتأكد لي انك مش زي بقية الشعوب اللي حواليك، لو انت مشيت صح انا هكون معاك، لكن لو انا ماشي غلط يبقى العصابة بقت دينونة عليا. اخد ليها مثل، رب يسوع قال للتلاميذ انتم نور العالم، عشان كده خلوا الناس فليرى النور بتاعكم قدام الناس، فيروا الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: فليضئ نوركم، هكذا قلت للناس.
0: وراح لحقها من حتى وقال لهم إن كان النور الذي فيكم ظلام فالظلام كم يكون؟ أنا مؤمن ابن لله نور العالم، بس لازم أمشي صح.
1: يس.
0: وبالتالي أقدر أوصل رسالة الله أو المسيح للناس لو كنت فعلا حافظ وصايا الله وماشي صح. لو ما ضاعش النور بتاعي في سلوكي وفي حياتي قدام الناس ما بقاش فرق بيني وبين الخاطئ. يبقى إذن معناها العصابة أو اللبس الذي يؤكد هذا الكلام معناه أن يكون الشخص حافظا لهذه الوصية، ولو ما حفظت هذه الوصية تبقى العصابة دينون عليه. أخذ برضك مثلا صغير تاني. الله ميز رئيس الكهنة بملابس ما يلبسهاش حد تاني، صح؟
1: yeah.
0: لدرجة أنه لما جاي موت هارون الله قال لموسى خد ابنه واخدان واطلع بيه على جبل هور ولبسوا الملابس دي. طب ما ينفعش يلبس ملابس تانية؟ قال لا، واحد بس اللي يلبس هذه الملابس يبقى مميز. كذلك الشعب القديم كان شعب مميز، بس عارف الرب قال عنه ايه؟ ثلاث مرات في الكتاب يقول لهم لأنكم شعب خاصة. ودورت على كلمة خاصة دي في الكتاب لقيتها مكتوب عليها special treasure. يعني هذا الشعب هو عبارة عن كنز الله الذي يحتفظ به أو يحب. وبالتالي لما أبقى عندي كنز أو تريجر بحط فيه كل إمكانياتي، بس أن يكون هذا الكنز كنز حقيقي. وهذا ما يحدث مع المؤمنين. بطرس يقول لهم وهو بيتكلم معهم أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة،
1: شعب
0: اقتناء. وراح حاطط وراها حتة خطيرة، لو تخبروا
1: بفضائل
0: الذي دعاكم. طب لو ما كنتوش بتطلقوا بالكلام ده أمة مقدسة شعب اقتناء ما تقدرش تخبر. أروح أقول لواحد المسيح بيحبك يقول لي مش لما تحبني أنت الأول. المسيح ممكن يبطلك الخطية. طب مش هم تبطل انت الاول.
1: وخاصة انه قالوا لتخبروا بفضائل الذي دعاكم
0: من الظلمة الى نوره
1: العجيب. يعني اذا حضرت اذا الله دعاني من الظلمة
0: أيوة.
1: وانا بعدني ظلمة وما فيش نور على اي اساس؟
0: ما في. وانا قلت قبل كده مرة قلت العمود اللي ما يخليش الناس تنور وتشوفه يطصوا فيه يبقى سبب ضرر لهم. يعني شوف عمود النور اللي محطوط عشان ينور للناس، لو اطفت اللمبة اللي فيه الناس تقبض فيه وتتعصر. يبقى المؤمن اللي ما يكونش منور هيأذي الناس أكتر ما يفيد الناس.
1: أمين أمين. ربي باك أشكرك. أخ أسيس سمير، ربي باك عم تسمعني؟
2: سامح حضرتك. طيب. يا سي جون،
1: أنا حابب تابع شوية في موضوع لمس هدب الثوب. يعني حتى بيقول لك الكتاب المقدس بمتى 14 غير موضوع نازفة الدم، بيقول بمتى 14:34 فلما عبروا المسيح معه تلاميذه جاءوا إلى أرض جنيسرت فعرفه رجال ذلك المكان فأرسلوا إلى جميع تلك الكورة المحيطة وأحضروا إليه جميع المرضى والنقطة الحلوة وطلبوا إليه

0: أن يلمسوا هدب ثوبه فقط.
1: Yes.
0: فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. وبعدين بمحل تاني بيقول لك لأن قوة كانت تخرج منه. تفضل.
2: Yeah. الاختبار اللي هم شافوه بعنيهم مع المرأة نازفة الدم قبل ما يتحرك ويدخل إلى جنسار، حصل إنهم المرأة ديت كانت يمكن معلومة عند بعض الناس إنها قديلها فترة طويلة 12 سنة بتنزف، وراحت لأطباء كتيرة وصرفت كل ما لديها، وكانت المرأة نازفة الدم أو النازفة في الوقت ده هي نجسة، فما ينفعش تلمس حد، وخاصة إنه الرجل اليهودي اللي كان موجود على هدب ثوبه أو القطعة الأخيرة من ثوبه أو التي تسمى بهدب الثوب، القطعة باللون الإسمنجوني، فهو مقدس أو مكرس للرب، شخص مميز. فهي عرفت أن الرب يسوع ده مش بس شخص مكرس ومميز، لا، ده هو الإله القدير اللي قادر يشفي. فهي قالت في داخلها إن مسست هدب ثوبه، إن خدت من مكان القداسة ده أنا فهأشفى. والرب يسوع قال لها يا امرأة إيمانك قد شفاك. ففعلا لما لمست هدب ثوبه خرجت قوة منه وشفيت بالكامل. وبعد كده لما دخلت وشافوا وعرفوا قوة عمل المعجزة أو شافوا قدامهم الشفاء اللي حصل من خلال إيمان هذه المرأة وقوة الرب يسوع اللي خرجت منه لما لمست هدب ثوبه، فقالوا إنه الراجل ده عنده حاجة مميزة، والميزة اللي موجودة عنده موجودة في هدب ثوبه. وقالوا إنه ندخل أو نجيب له كل المرضى وكل التعبانين وكل اللي محتاجين، فيما يلمسوا هدب ثوبه هيعملوا إيه؟ هيشفوا. وده نتيجة لأمر هم شافوه بعنيهم. عشان كده أنا لو هاخد الأمر ده إنه زي ما حضرتك اتكلمت من شوية السجون، إنه مش أي حد كان هيعمل كده، ده شخص الرب يسوع. والميزة هنا مش في التوب ولا في هدب التوب، الميزة في اللي لابس الهدب نفس التوب واللي مالي التوب ده نفسه، هو رب الأرباب وملك الملوك، هو كلي القداسة. لكن لما كان بيلمس بتلمس هدب توبه مكان القداسة، لأن هذا المكان ده كان أو الهدب ده بيدل على التكريس أو التخصيص في العهد القديم، لما كان قال لهم ضعوا عصابة عشان تقعدوا فاكرين أنكم مختلفين عن الأمم، مكرسين مخصصين ليا. فكلهم لما جم لمسوا كانوا جايين عشان أول ما يلمسوا هدب التوب عندهم إيمان أنهم هيشفوا، لأنهم رأوا قوة تخرج من هذا الشخص المختلف. ومش ومرة تانية أنا مش عايز أشاور على التوب، لكن أنا عايز أشاور على الشخص نفسه، شخص الرب يسوع نفسه. لأن في ناس كتيرة كانت في اليهودية لابسين التوب وفيها العصابة الإسمنجوني، لكن اللي مختلف هنا مش التوب نفسه، لكن اللي مختلف هنا رب الأرباب وملك الملوك اللي لابس التوب.
0: ربي باكك، أشكرك جدا. أحبائي، بس للتنويه، نحن ابتدينا اليوم بسيدني تقريبا بالنسبة للعالم الخارجي ساعة قبل الوقت. يعني كيف؟ لأن احنا يوم الأحد اللي فات قدمنا ساعتنا ساعة، فنحن عادة نطلع الساعة 8 بتوقيت سيدني، فلأنه قدمنا الساعة ساعة فصرنا بالعملية كأنه طالعين الساعة 7.
1: لا، بقى فرق بيننا ما بينهم 9 ساعات مش 8
0: بحسب مصر.
1: بحسب مصر
0: يعني بمصر نحن طلعنا اليوم الساعة 12 الظهر.
1: يس.
0: وبحسب كاليفورنيا توقيت تاني اللي هو الساعة 2 على وجه الضوء.
1: يس.
0: لكن بكاليفورنيا بتنعاد الحلقات أحبائي، يعني هذا البرنامج بينعاد يوم الخميس، يعني عندنا الخميس، على الخميس عندهم الساعة 8 المساء بتوقيت كاليفورنيا.
1: ايوه،
0: هذا برايم تايم، يعني وقت مهم جدا، بس تعاد، ما لانه نحن عم نحاول نركز على مناطق الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا، معلوم بيطلع على كل الارض، بس مهم انه نطلع بهذا المجال ونتواصل خاصة مع المتكلمين باللغة العربية. بس للتذكير احبائي. وعلى فكرة بعد يمكن اسبوعين ثلاثة بتصور
1: هم حيرجعوا تاني
0: وامريكا حتعمل طريقة وترجع كمان.
1: يس.
0: فحيكون في لخبطة، فياريت حتى تتابعونا، خلوا عينكم على برنامج أكثر من رأي. عندي أنا صفحة برنامج أكثر من رأي، يعني أكثر الكرمة تي في، الكارما اكثر من التي في.

0: وبذات الوقت ويب سايت الكارما او مش ويب سايت الفيسبوك الكارما اللي هي الكارما تي في، يعني بس ادخلوا وتابعوا الاوقات لانه حيكون في تغيير اوقات هذه الاسابيع الحاليه يعني بنعمه الرب. وبيني وبينك انا بحب انه ما يكونش في تغيير اوقات خالص لانه عم تعملنا دوشه بنغير بعد شوي نسينا
1: بياكل اسبوع بعد 6 شهور بنغير ثاني.
0: يس يس، يا ريت انه خلص نثبت على وقته وخلصنا. كانت الناس بالماضي تعيش بوقت واحد وكذا وكذا. anyway طيب ننتقل على النقطه الثانيه. لما قال لهم انه بتحطوا هذه العصابة أو الشريطة الزرقاء لأنه الأسمنجوني هو لون السماء.
1: yes.
0: يعني معناتها أنت تذكر أنك أنت
1: شخص
0: لستم من هذا العالم. المسيح قال أنتم لستم من هذا العالم.
1: yes.
0: كيف؟ لأنه لو كنتم من هذا العالم لكان العالم يحب خاصته. فتذكر دائما. نحن بننسى كمؤمنين أحيانا أنه نحن مصيبنا نعيش مثل الناس. فالعصابة الزرقاء لازم كانت تذكر بني إسرائيل، لكن مثل ما قال في البداية أنه نحن عندنا روح الله الساكن فينا بذكرنا بكلام المسيح، بذكرنا أنه نعيش قديسين. ففينا نضيف عليها بعد كم فكرة.
1: فضل. بولس بيقول في فيليبي 3 وعدد يمكن 19 و20، لأن سيرتنا هي في السماوات. يعني رفع النظر لفين؟ لفوق.
0: نعم.
1: يعني أنا لما أمنت، ودي نقطة كنا عايزين نتكلم فيها، كيف يعرف الآخرين أننا مختلفين عنهم في شيء واحد بس؟ كل تطلعاتنا وأفكارنا وميولنا ورغباتنا متجهة للسماء. فلو أنا قلت أن أنا شخص سماوي وعمل مشاريع لعشرين سنة قدام، وتسأل طب لو جالك الرب يسوع بكرة، يقول لا ده تبقى الدنيا اتلخبطت. لكن احنا عايشين.
0: بس هو مش غلط انك انت كرجل اعمال تعيش وتدبر.
1: لا بس ده
0: بس قلبك مرفوع
1: او كده. يعني لازم يكون عامل حسابه ان انا في اي، زي ما بولس بيقول لاشتهاء ان انطلق واكون مع انه كان بيخدم وقال لهم لكن ان ابقى في الجسد ده كأذى من اجلكم. لكن عايز اقول ان لازم نشعر ان احنا سماويين، كل تصرفاتنا تقول اننا لسنا من هذا العالم. لو عشنا، عشان كده بولس بيكلم مجموعه تسالونيكي ويقول لهم بتفرض عليكم فرائض كانكم عايشون
0: في العالم.
1: في العالم ليه؟ ما لان دي مش طبعكم ودي مش الاتيتود بتاعتكم ودي مش التصرفات بتاعتكم. لازم تعيشوا كانكم اشخاص سماويين، وده اللي قاله الرب يسوع. قال على التلاميذ، مع ان النقطه دي حلوه قوي انك فتحتها، قال للاب السماوي على التلاميذ هم ليسوا من العالم كما انا لست من العالم. قالوا طب خدهم وريحها. قالوا لا. طب هيشتغلوا يجيبوا اكل منين؟
0: قال له لست اريد ان تاخذه من العالم.
1: لا هيجيبوا اكل منين؟ انت لو خدتهم دلوقتي بقوا 12. لا ده انا هجيب الدنيا كلها. فلازم يعيشوا في العالم لكن افكارهم تطلع من العالم. انا لست اسال من اجلهم فقط بل ومن اجل الذين يؤمنون بي بكلامهم فين؟ في العالم.
0: في العالم.
1: فرغم ان احنا عايشين في العالم، رغم ان تصرفاتنا واحنا عايشين في العالم، لكن أكلنا وشربنا ونمونا وقوتنا جاية من العالم. ودي نقطة ياريت كل المؤمنين يفهموها، إنه المؤمن لو ما كلش أكله من العالم هيطلع فوق مش هياخد حاجة.
0: لو أكل أكله قصدك؟
1: لا، لو ما كلش من العالم مش هيطلع فوق.
0: سوري، لو ما
1: لو ما كلش، لو ما شبعش من العالم ازاي؟ انا
0: يعني
1: موجود. انا
0: اذا رفضت ان تاكل يعني
1: أصلاً. لا لا ده اشوف ايه هقول لك. يعني
0: المصري لخبطني اليوم. المصري
1: انا جاي في العالم هنا مش هعيش وامشي. ده انا لازم اجيب اكبر عدد ممكن من الناس معايا يطلعوا فوق. طب لو انا سالت اكلك ايه؟ والاكل ان انا اجيب الناس.
0: قصدك مثل ما قال المسيح
1: دايما المسيح بيقولوا له جبنا ايه؟ قال لهم انا ما عندي اكل. ليس قال لهم لعل احد اتى باكل. هو كان واخد اكله دسمه اللي هي المراه السامريه. كذلك احنا كمؤمنين احنا الرب حاططنا في العالم وبيقول لنا خلي بالك اوعى تطلع ايدك فاضيه. يعني نجيب لك فلوس وعمال. لا لا لا لا، ده انا عندي خراف اخر ليست من هذه الحظيره ينبغي ان اتي بتلك ايضا. طب السؤال بقى لما اجي اكلم الناس اقول لهم ايه؟ اقول لهم احنا اشخاص سماويين طالعين على السماء، تحبوا تطلعوا معانا؟

0: لكن لو انا عشت ارضي وبعدين جاوب لهم المسيح والسماء، يا عم ده انتوا بتعملوا اكتر مننا، ده انت غارز نفسك في الارض اكتر مننا، ده انت سبت الخدمه ورحت مش عارف تتاجر ورحت تعمل زي ما بولس قال دماغ طرقني لانه احب العالم الحاضر وذهب الى تسالونيك. واخد بالك؟ فاذا معناها الرب عايز يقول لنا لازم تفتكر انك فرد سماوي، ما تطلعش ايدك فاضيه ومش عايز اشوفك عندي وايدك فارغه، لا اريد ان تتراءى امامي ويدك فارغه. والرب يسوع لما جه يطلع من العالم قال له في عبرانيين 2 ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله، جبتهم منين دول؟ قال من العالم، هم كانوا في العالم وعشان كده قال له كانوا لك ولكنك اعطيتهم لي. طب الرب يسوع لما نزل على الارض كان كل هدفه انه يقابل الاب السماوي وفي ايده اكل كتير او في ايده جماعات كتيره جدا، وده اللي بيميز المؤمن، انا عايش في العالم لكني لست من العالم، بس مش عايز اطلع من هنا الا ما اخد كل اللي اقدر اجيبه من العالم. ودي بتنفذ للآية بتاعت رب يسوع هكذا احب الله العالم، قال له انا عندي ناس كتيره بس مش ورا الشيطان، مين يجيبهم؟ قال له انا اجيبهم. طب هتعمل ايه؟ قال له انا هموت عشانهم. ولما نزل واحد ورا الثاني جاب 12 وال12 جابوا 12 فتنوا المسكونه. تصور كل دول لما يطلعوا فوق، ده الغزة بتاع المؤمنين.
1: امين امين. ربي باكك. ذكرني الاخ ابراهيم لما قال له بتحب تطلع معانا، ذكرني بكلام موسى بسفر العدد 10. ربي باكك. بيقول سفر العدد 10:29 وقال موسى لحباب بن رعوئيل المدياني حمي موسى إننا راحلون إلى المكان الذي قال الرب أعطيكم إياه، اذهب معنا فنحسن إليك لأن الرب قد تكلم عن إسرائيل بالإحسان. صدقوني كان لهم مواعيد وبركات، بس لسبب عدم الإيمان وعدم الطاعة خسروا كل البركات. يعني الرب يرحمنا نحن كمسيحيين كمان عندنا كتير بركات بس مستهترين فيها
0: بدأ ياخدها غيرنا.
1: غيرنا عم ياخد. نشكر رب.
0: بس هم هيطلعوا معانا.
1: نشكر رب هيطلع معانا. اوكي. فقال حباب لا اذهب، قال له لموسى لا مش راح اروح بل الى ارضي والى عشيرتي امضي. فقال لا تتركنا لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون، وإن ذهبت معنا، شوف شو العبارة الحلوة، وإن ذهبت معنا فبنفس الإحسان الذي يحسن الرب إلينا نحسن نحن إليك. فنفس الكلام في العهد الجديد، تعالوا معنا، نحن طالعين على السماء بفضل نعمة المسيح ودم المسيح وذبيحة المسيح طبعا، والرب وعدنا بالبركات وقال المسيح ما كل ما هو لي فهو لكم، تعال معنا. انت وين رايح؟ حباب قال له لا انا بدي ارجع على ارضي. وين ارضه؟ ارضه ارض صحراويه. تعال الى السماء، تعال في المسيح، تنال البنوه، تنال المجد، تنال غفران الخطايا في البدايه، تنال راحه البال والسلام. الرب يعطينا نعمه باسم المسيح. نسمع، نفتح قلوبنا. قسيس الربي باكك معايا حضرتك. قسيس الربي باكك
2: معاك.
1: بتحب ننقل على نقطه ثانيه ولا نكمل بالموجود؟
2: هو أنا مشغول بس أتكلم على جزء الاعتزال أسيس جون.
1: نعم.
2: لأنه الموضوع ده من أكتر الأمور مصارعة مع المؤمن.
1: نعم.
2: ومع أولاد ربنا، إزاي نكون في العالم وبنكون بنأثر في العالم ونصنع تأثير في العالم لكن العالم ما بيأثرش فينا.
1: نعم.
2: ومن القديم والرب كان بيتكلم مع شعبه لما بيقول إبراهيم اختلط بالشوط. اختلط، الاختلاط اوقات ربنا مش عايزنا نعيش في اماكن ما نخرجش من بيوتنا، ما نقعدش مع الناس، ما نكلمش الناس. لكن ازاي لما ابراهيم اختلط بالشعوب صار كخبز مله لم يقلط، اكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف، رش الشيب عليه وهو لا يعرف، كل الامور ديت وهو لا يعرف. أوقات الاختلاط بيخلي الشخص المؤمن بيتنازل تنازلات بداية بأمور بسيطة ويلاقي نفسه دخل وأصبح شبه العالم، رش عليه الشيب وهو لا يعرف، كل حتى

0: يتسرق وهو مش عارف عمره ده راح فين. انا عجبني قوي القسيس ابراهيم لما كان بيتكلم من شويه ان احنا عايزين ناكل من العالم، بس مش ناكل من العالم اكل العالم، لكن ناخد على قد ما نقدر من العالم، ناخد ناس من العالم، ناخد نخطف من عدو الخير نفوس. لانه اوقات كتيره احنا لما بنختلط ما بناخدش بالنا، فالميه بتدخل شويه بشويه بشويه السفينه لحد ما بنشعر انه خلاص السفينه بدات تتملي بالميه. عشان كده كان الرب بيقول كده، كان دايما ينبه على شعبه، خلي بالكم من الاختلاط، لا تختلطوا بالامم، لا تشابهوا الامم، لا تصهروا الامم، لا تكونوا مثلهم، لا تعبدوا عبادتهم، لا تسلكوا نفس سلوكهم. كان كل الافكار ديت. لما نيجي للعهد الجديد لما بيتكلم بوضوح بيقول كده، لا تكونوا تحتنير مع غير المؤمنين، لانه اي خلطة للبر والاسم واي شركه للنور مع الظلمه واي اتفاق للمسيح مع بليعال واي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. وده بقى اللي يخليني اعيش في العالم لكن ما اختلطش بالعالم، اعرف ان انا مميز بصنع تاثير لكن مش بتاثر. لما اتعرض لامر معين اطلب من الروح القدس يديني تمييز، يا رب ادخل البيزنس ده هل ده يمجدك ولا لا، اتجوز الجوازه ديت، اصاهر المصاهره ديت، اروح المشوار ده. لما يكون حساس لروح الله جوايا اقدر اميز ان امور كتيره من غير ما ناخد بالنا لو اختلطنا بيها، لو دخلنا فيها، لو مشينا فيها من غير ما ناخد بالنا هنفقد شهادتنا، هنفقد تاثيرنا، هنفقد نورنا. بدل ما نكون نور في وسط الضلمه هنبقى زينا زي العالم. عشان كده احنا مش مدعوين ان احنا نعتزل، ان احنا نقعد في بيوتنا وما نخرجش، لكن نعتزل عن الخطيه، نعتزل عن الشر، نعتزل عن افكار العالم وطرق العالم وشهوات العالم. نكون مختلفين فالناس تشوف الميزات اللي فينا، زي ما حضرتك اتكلمت والاسيس ابراهيم، احنا سماويين. اللي هيميزنا ويميز افكارنا ويميز حياتنا ان احنا كل افكارنا لما هو فوق، ما عندناش حاجة مشغولين بيها هنا في الأرض. حتى لو بنشتغل وبنعمل اللي علينا وبنهتم ببيوتنا ونهتم بأمور حياتنا، بس مش مسكين في الأمور دي، مش هي دي الأهداف الأساسية اللي في حياتنا. عشان كده أنا بصلي الوقت ده إنه يا رب ادينا تمييز، ودي الجيل الجديد تمييز، إن احنا إزاي نكون في العالم لكن ما نختلطش في العالم، إن عبادتنا ما تبقاش عبادة وقتية، إنه يوم الحد بناخد وقت بنعبدك يا رب وبنكرس نفوسنا وبنرنم وبنصلي وبنعمل وقت بنسمع الكلمة، لكن وقت الأسبوع كله أنا زي اللي في الشغل اللي عندي، في شبهه، في ألفاظه، في كلامه، في طرقه، وما عنديش مانع كمان إن مية العالم تخش بيا، رش عليه الشيب وهو ده أكل الغرباء ثروته. وإحنا ثروتنا إيه؟ ثروتنا هي كلمة الله، ثروتنا هي إن إحنا نكون مؤثرين في الأرض ديت. فبدل ما العالم يأكل ثروتنا، إحنا اللي نوزع الثروة ديت على العالم اللي حوالينا فنأثر فيه. عشان كده أنا بقول إنه أكتر حاجة هتخليني مميز في الوقت ده إن أنا دايما أطلب من الروح الله إديني تمييز يا رب، فلا أختلط بالعالم من غير مضرة، ما كنش بفكر زي أفكار العالم من غير مضرة، ما اتخدش في تطلعات وأهداف أرضية ولاقي نفسي انسحبت في أمور فرعية بعيدة عن الأمر الأساسي اللي احنا موجودين على الأرض، إن احنا نكون صورة للرب يسوع ونعلن المسيح للعالم أجمع ويشوفوا فينا الرب يسوع. عشان كده مش عايزين نختلط الاختلاط اللي يخلينا شبه العالم، لكن نؤثر بإن احنا نكون جوه العالم. مش عايزين نعتزل ونبتعد عن العالم، لكن نبقى جوه العالم، لكن العالم مش جوانا.
1: ربي باكك. طيب أخ إبراهيم، رح نقرأ قليلا من الأمور اللي نبه منها الرب قديما شعبه، ومع كل هذا سقطوا وعملوا كارثة وجلبوا على نفوسهم كارثة كبيرة. في البداية كان الرب عم بيخلي بذهنهم فكرة أنه يكون شكل، يعني شكلا مش بس سلوكياتهم، يعني شكل

0: معروف انه هذول خاصه للرب. هلا في ناس بيقول عنه الكتاب المقدس بيقول لك مقصوصي الشعر دائرة يعني
1: شعوب آسيا كلها
0: شعوب. لكن هم بيقول له مثلا بلاويين 19-26 بيقول له لا تأكلوا بالدم.
1: أيوة.
0: لأن الحياة هي في الدم.
1: أيوة. النفس هي في الدم.
0: النفس في الدم. لا تتفائلوا ولا تعيفوا. يعني ما تعملوا بالصارة براجي وهالحركات هذه وتقرأ الكف وحركاته وتقرأ في

0: العرضين اللي جاي من هون، ولا تجر ولا تجرحوا أجسادكم لميت
1: أو تخمشوا.
0: وكتابة وسم يعني الوشم لا تجعلوا فيكم أنا الرب.
1: أيوة.
0: لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنا لئلا تزني الأرض وتمتلئ الأرض رذيلة. فالناس اللي بتطالب وبتقول لك شوف شوف المسيحيين كيف عايشين على حال شعرهم، هذه اللي عايشين على حال شعرهم مش مسيحيين يا حبيبي. الكتاب بيعلم القداسة والطهارة، بس اللي عم بيعلموك عم يفسدوا لك فكرك. المسيحية قداسة، شوف المسيح الطاهر، ونحن يجب أن نتبع خطواته. فبيقول سبوتي تحفظون ومقدسي تهابون أنا الرب. لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم، أنا الرب إلهكم. من أمام الأشياب تقوم وتحترم وجه الشيخ وتخشى الرب وتخشى إلهك، أنا الرب. وإذا نزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموه، كالوطني منكم يكون لكم الغريب، كأنه ابن البلد.
1: أيوه.
0: النازل عندكم وتحبه كنفسك، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر، أنا الرب. رح نجي عليها بعدين، بس بدنا ناخذ نقطة حلوة، إنه كان لازم يبينوا مثل ما قلنا في البداية شكل مختلف تماما.
1: أيوه.
0: بكل شيء. يعني الناس حتقول إزاي دول العالم كله عنده وسم ومجرحين أجسادهم لأجل الأموات، وتعرف لما يكون في عندهم مصايب دول ليه شكلهم ما فيهوش وسم، ما فيهوش جراح، عليهم علامة عصابة زرقاء، ما مش قاصين شعرهم مستديرا، شكلهم مختلف مختلف.
1: أيوة.
0: فممكن ناس تقول يا عمي، ممكن نسمعها، ليش يا عمي أنت مختلف عنا في المكتب بالشغل بالشركة؟ أيوة. ليه أنت مختلف عنا؟ الناس كل الموظفين حاطين صور نساء عاريات بالمكاتب عندهم، حاطين أشياء بيحكوا عن كل البزاءات، بيحكوا عن السكر عن العربدة، وأنت إيش معنى يعني؟ ليش أنت يعني ليه ليه ليه؟ لأن أنا عندي إله عظيم، إله قدوس.
1: ملاحظ حضرتك أن كل وراء كل واحدة من دول جات جملة أنا الرب.
0: يس.
1: يعني أنا بقول لك أنت تبعي، فلو سمحت ما تخلينيش أزعل منك واسحب منك الامتيازات اللي أنا مديها لك. طيب عشان تتمتع بيها لازم يكون علاقة لك علاقة وشركة معايا. أيوة. طب عشان يبقى ليك علاقة وشركة معايا تسمع كلامي. أسمع يا رب، زي ما قلت لك من قلت حضرتك من شوية، إنكوا لي خاصة، أنتوا التريجر بتاعي، أنتوا الكنز بتاعي، فلو سمحتم لازم تبانوا مختلفين، ودي اللي قاله بطرس، وأن تكونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. أنت حبيبي مختلف ليه؟ لأني أنا بتبع المسيح. طب ودي تفرق في إيه؟ لأني لازم أعيش 1، 2، 3، 4، 5 اللي هو قال لي عليهم. فهو دلوقتي بيعمل إيه الرب؟ ودي نقطة حلوة. لما جه الرب يدخل يشوع الأرض، أنا حتى استغربت وأنا كنت بدرس الحتة دي، مش أنت قلت يا رب هتديهم أرض كنعان كلها؟ قال آه. طب ليه يشوع موت خد 31 ملك وسب في جزء ما خدوش؟ زي ما قلنا من شوية، دول الأكل بتاعكم، دول اللي أنتوا هتكسبوهم. خلي بالك لو أنت اختلطت بيهم وعملت زيهم هم اللي هياكلوك، هم اللي هيأثروا فيك. لكن انت عايز تكسبهم لازم تكون مختلف عن الحاجات دي كلها. وده اللي زي ما حضرتك قلت من شوية، انه فشل شعب بني اسرائيل ان يحافظ على البركات التي اعطاها لهم الرب.
0: حتى المسيح بكي لأجلهم،
1: اكتر من كده بيقول لهم قد اخفي عن عينيك. يعني انتوا واخدين بلاش دي، جاء الى خاصته، نفس الجمله اللي جايه اللي هو سبيشال تريزر، جاي لهم هم، جايب لهم الرغيف كله ما رضوش ياكلوه. جت الست المراه الكنعانيه قال لا ده انت تاخدي نص الرغيف. وهم عارف اليهود يقولوا له ايه؟ اصرفها. اصرف ايه؟ قالوا دول كلاب. طب ما ده انتوا عايشين اكتر منهم، يعني انتوا عايشين في وسطهم. الست دي عندها ايمان، قائد المئة عنده ايمان
0: اكتر منكم،
1: اكتر منكم، لدرجه انهم لم ارى ولا في كل اسرائيل ايمانا بمقدار هذا. ده راجل يا رب اممي قائد مئة. قال اه بس

0: الايمان اللي عنده فيا شيء غريب. والمراه اللي كان عينيا ليس حسن ان يقعد خبز بنين ويطرح للكلاب. قالت له صح يا سيدي، بس انا مش عايز الرغيف، انا عايز الفتات اللي ساقطه من الرغيف. بص بص جمال الايمان.
1: الله عظيم ايمانك يا مرأة.
0: طبعا بتقول له صح، انا مش يهوديه، انا ما عنديش كل البركات دي، بس انا عايز حته صغيره من البركه. ده اللي بيحصل دلوقتي في المسيحيه. المسيحيين مولودين في بقهم معلقه ذهب، مش قادرين يميزوا ان هم مميزين عن بقيه الناس. دخلت الشعوب الاخرى وخطفت الرغيف كله وسايبينهم لسه ماشيين في عبادات روتينيه. ليه؟ لانه ما اتغيروش. عشان كده بولس بيقول لهم في روميا 12، تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. لو الذهن اتغير، ودي نقطه مهمه جدا اللي بيضرب في ابليس، لو الذهن اتغير وادركت ان انا شخص سماوي ما عملش ولا حاجه من اللي بتعملها العالم. يعني اخ ابراهيم نروح نعمل كهوف كده وكواخ ونعيش فيها؟ لا، اعيش زي ما رب يسوع قال انتم في العالم لكنكم لستم من العالم. ايوه، بس انا عايزكم تكسبوا الناس اللي في العالم. طب نكسب الناس اللي في العالم ازاي؟ لما نعيش مختلفين عن اهل العالم، فاهل العالم يحبوا يتشبهوا بينا. وهقف هنا قدام حته خطيره جدا. حب بطرس يمسك العصايه من النص، يشوف سيده من بعيد ويجاري العبيد، اتفضح. وده اللي بيعمله مؤمنين كتير
1: لما مسكوا المسيح واوثقوه وعم يجربوا يحاكموه،
0: حكموه وهو بيتدفى،
1: دخل على بيت رئيس الكهنه متخفي.
0: يس، ده اسمه مؤمن اندر كفر. واخد بالك؟ طيب اتكشف ولا ما اتكشفش؟
1: اتكشف. لانه
0: وقالت له ست، انت بتقول بس
1: لغتك،
0: انت تتكلم، انت جديدي يا ست، انا بحلف. قالت له لا، انت جديد،
1: لغتك تظهر.
0: زي ما انا مثلا اخلي واحد يقول لي صدقني، اقول له شفت، يقول لك دي مش لغتنا، ده انت مسيح بس انت متخفي، انت لابس لبس مش بتاعك. الجسم الايد ايد عيسو والصوت صوت يعقوب. ما ينفعوش الاثنين مع بعض.
1: رامي باجا. طيب بسرعة لو اتأخرت شوي على القسيس ريمون، ممكن نعطيه شوية وقت زيادة.
0: ماشي.
1: لما جبنا سيرة المرأة الكنعانية وقال أنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، قالت له والكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من موائد أربابها. طيب مائدة أربابها، بس بدنا نوضحها بسرعة أنه الرب مش قصده يهينها.
0: نو نو نو،
1: قصده بس يوريهم لبني إسرائيل دي متلهفة لفتفوتة.
0: هم بيقولوا عليهم كلاب.
1: yeah. بس هو مش قصده يهينها.
0: نعم. هم بيقول لهم الست دي يعمل فيها إيه؟ قالوا له صرفها، دي بتصح ورانا، دول من الكلاب ما تعبرهمش. ودي النقطة اللي خليت الرب يسوع لما راح للسامرية بعتهم يجيبوا أكل. ليه؟
1: طيب حتى يحكي مع السامرية لحاله،
0: اي خاص منهم هيضرب سامرية الكنعانية وديتها اللي هي عايزاه، ودي كمان فمشاهم. لكن الست الكنعانية كمان ما بتقولوش يا يسوع، يا ابن داوود، هم ما عرفوش هو دواله. يعني الست دي من الايمان بتاعها، فهو بيقول له، عايز يقول لها يا ست ده بيقولوا عليكم كلاب، فما ينفعش اخد اكل البنين واديه للكلاب. هي جابت له حته، بس هي جابت حته كتابيه، دي ست دي عايزه دي تعمل لاهوت لوحدها.
1: ايمانها عظيم،
0: تعمل لاهوت. ليه؟ الاغنياء من اليهود كانوا بياكلوا ويحطوا ترابيزه كده، طاوله، ويحطوا عليها مفرش. وكل اللي واقع عليها ياخدوه يسروه ويجوا عند الباب ينفضوه. مين اللي ياكله؟
1: الكلاب.
0: الكلاب. فهي بتقول له انا مش عايزه اللي على الترابيزه، لما تاكلوا وتشبعوا انفضوه. وده اللي حصل مع الراجل اللي في لوقا 16، انه كان بياخد دي ويطرحها والكلاب كانت بتاخدها، والراجل لعاذر البلاء ما كانش بيطول حاجه. فبتقول له كله زي ما انتم عايزين، يعني تعاليمكم وحاجاتكم على عيني وعلى راسي، بس اديني حته صغيره. عايزه ايه؟ قالت له بنتي مجنونه، عليها عفريت، عليها شيطان، يعني انقذها. ده اللي بيعمله دلوقتي غير المسيحيين. حبيبي حبيبي صدقني، هتلاقي فوق ناس كانوا بنعتبرهم كلاب، هتلاقيهم فوق في السماء واخدين مراكز وبنوا الملكوت يطرحونا خارجا. السبب ان احنا عصايا وصايا الله ومشينا ماشي بطال.
1: رب يعطينا النعمه باسم المسيح.
0: يس،
1: امين. طيب سيس ريموني، ربي باكك. دخلنا طبعا على موضوع عدم المصاهره، لانه الرب قال لهم بتثني سبعه حسب ما حضرتك اتيت عليها قليلا. بيقول الرب لبني إسرائيل من خلال موسى، متى أتى بك الرب إلهك رب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها

0: وطرد شعوبا كثيرة من أمامك، الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليابوسيين، سبع شعوب أكثر منك وأعظم منك. هلا قبل ما تتابع بس أسيس اسمح لي قليلا، لأنه في ناس بيقول لك، مرة واحد قال لي شو خص ربنا يعني هدول، شو يعني شو ليش تيشيل هدول ويحط هدول، شو خصه؟ هو خالق الكل. بس هدول الشعوب يا أحبائي، بس للتنويه، كان عليهم دينونة أرضية. الرب قال له لإبراهيم بتكوين 15 إنه بعد 400 سنة نسلك بينزل على أمة غريبة، بيستعبد من أمة غريبة أي كانت مصر، وبعدين بيرجعوا لهذه الأرض، لأن ذنب الأموريين لم يكتمل بعد،
1: لم يكن أكتمل.
0: فبما أنه كان الرب عطيهم 400 سنة وظلوا يعبدوا الشياطين ويقدموا أولادهم على أيدي الآلهة يحرقوهم وزنا وقتل وظلم، فكان لازم الرب يطهر منهم الأرض. ليه؟ لأنه هو الديان العادل، هو له حق. فقال له لبني إسرائيل إذا بتعملوا مثل اللي شلتوهم حيصير فيكم نفس الأمر. فالرب مش متحيز. الفكرة وين؟ شو بيقول له؟ بيقول له ودفعهم رب إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم. ده مش موضوع ظلم. أنا عارف أنه it sounds very hard، يعني بتبين كأنه صعب، لكن قال له الرب قال لشعبه لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم، ابنتك لا تعطي لابنه وابنته لا تأخذ لابنك، لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى فيحمى غضبي عليك يا إسرائيل، فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا. لكن هكذا تفعلون بهم، تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم بالنار، لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. قبل ما سلمك أسيس، معلش في أشياء، لأنه ممكن الناس تسيء الفهم. ليش ربنا اختار إسرائيل؟ حقيقي لو ربنا اختار اللبنانية حيعملوا نفس الشيء، لو اختار السورية والفلسطينية والسعودية، خي الإنسان إنسان. آمن الرب اختار لأجل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اختار ناس إنهم يتعامل معهم، بس الرب عارف إنه دول كمان حيفسدوا، ولهذا شردهم وشتتهم في الأرض ورجعوا مؤخرا بس في آخر الزمان، لأنه لهم دور في آخر الزمان. فضل يا محبوب، رب يباركك.
2: ليه جزء المصاهرة بالأخص؟ نعم. أسيجو
0: لها تأثير
2: لما بيتكلم في جزء المصاهرة، قال لهم لا تصاهروهم من الشعوب وحرموهم و و و، وزي ما حضرتك قلت إن الشعوب دي كان عليها دينونة أرضية.
0: نعم.
2: كلمة المصاهرة هنا إنه لما بيحدث المصاهرة، إنه الجيل الجديد اللي بيطلع هيطلع واخد من الصهر أو من البلد أو من الأمة المحرمة. إذن إنه الجيل الجديد بدل ما هيكون جيل مميز زي ما احنا اتكلمنا إنه ربنا ميز هذا الشعب وعايز يميز هذا الشعب وعايز يميزنا إحنا كأولاد للرب، فعشان كده بيقول له ما ينفعش تصاهروهم، لانه كمان الجيل اللي هيطلع والاجيال اللي جايه والعبادات اللي جايه هتبقى عارف زي اللي هو واحد اتجوز واحده من جيل اخر، فبدا الولد اللي طلع مش عارف هيبقى تبع مين، ففي الاخر هيبقى متلخبط، فالدنيا باظت. فعايز اقول لهم ما ينفعش اصلا يحدث مصاهره بينكم وبينهم، لاني هذا الشعب عليها، هذه الامم عليها دينونه ارضيه بحرمها عليكم. عشان كده نشوف ان كل اللي كسروا هذا الامر خسروا حتى شهادتهم وخسروا دعوتهم، لانه شمشون كانت مشكلته الاساسيه انه مش بس طلع بره دايره خدمته ودايره دعوته، لكن نزل الى غزه وارتبط بامراه زانيه واحب ان يتزوج امراه فلسطينيه من غزة. ولا نقصد الأماكن ولا نقصد الأشخاص ولا نقصد الأمم بأسمائها، لكن بنقصد أنه في الوقت ده أنه كان الرب قايل له أنت ليك دور وليك دعوة خاصة جدا، لكن أول ما كسر هذه الدعوة ودخل ونزل وارتبط بامرأة من غزة وبعد كده ارتبط بدليلة وحدث ما حدث. أيضا لو شفنا ما حدث لسليمان، إن جه في آخر أيامه وارتبط ببعض الأمميات وارتبط وبدأ يبخر لآلهتهم، يبقى إذن المصاهرة هنا معناها ليست المصاهرة إنه مش الجواز بس كعلاقة، لا، لكن ما ينتج عن هذه العلاقة، اللي هينتج عن هذه العلاقة من الأبناء، اللي هينتج عن هذه العلاقة من إن هيميل قلب الرجل أو المرأة أيا كانت، لو كانت بنت للرب أو ابن للرب، إنه يعبد آلهة أخرى أو يمشي وراء آلهة أخرى ليست للرب. عشان كده ربنا عمل عزل. العزل ده أنتوا مميزين، ما ينفعش حتى تصاهروهم. طب ما احنا ناخدهم ونغيرهم، يعني فكرة كده بعض الناس يقول لك إيه، طب ما فلان ده يمكن لسه ما اختبرش الرب، لسه ما عرفتش الرب، لسه ما عرفش الرب، ده لسه بيعمل كذا وكذا وكذا، ما فيش مشكلة ناخده وهو لما يقرب منا هيبقى كويس. ودي الفخ، إن أوقات كتيرة بنقع في نفس الفخ ده، وحتى مع بنينا وبناتنا، وأوقات كتيرة في الأراضي اللي احنا فيها في استراليا وفي الغرب نلاقي الجيل اللي طالع يقول لك وليه وفيها ايه لما هو يبقى بنفس دينه وانا بنفس ديني، بنفس افكاره وانا بنفس افكاري. وعايز الرب عايز يقول لا، ما فيش تفاهم في الموضوع ده، ما ينفعش يتحط نير مع مؤمن مع غير المؤمن، ما فيش مصاهره ما بين اولاد الله وهذا الشعب المميز مع شعوب الامم الاخرى بآلهتها بافكارها بعاداتها بوثنيتها، لانها كانت شعوب محرمة وعليها دينونة. وعشان كده كان بيتكلم على موضوع المصاهرة وبيقول لهم كده، متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها، وطرد شعوبا كثيرا من أمامك وذكر الشعوب كلها ودفعهم الرب إلهك، قال لهم كده، ولا تصاهرهم، ابنتك لا تعطى لابنه وابنته لا تأخذ لا تأخذ لابنك. يعني مفيش مصاهرة من أي نوع، لأن النتيجة اللي هتحصل بعد كده إنه هذا الشعب، النسل اللي هيطلع ده هيطلع نسل بعيد عن الرب، وهياخد كمان شعب الرب اللي كان مميز، هيلغي التمييز اللي فيه وهياخده في طريق الأمم والعدادات الوثنية مرة كمان.
0: أشكرك جدا. طبعا أحبائي، بس للتنويه، ما قاله الرب لبني إسرائيل قديما قاله الرب أيضا للكنيسة في العهد الجديد، وقال لهم بحسب كورنثوس الثاني 6:14، وسمعناها قبل من الأسيس ريمون، قال لهم لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة، الكنيسة نور والعالم مظلم، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، بليعال رمز للشرير، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي، روح الله ساكن فينا فنحن الهيكل، كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. عشان هيك بيقول الكتاب المقدس بعدد 17، لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم. لأن الأمم غير المسيحيين عنده نجاسات معينة، حتى في ناس بأديانها بعقائدها في عندها نجاسات، أوكي؟ وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. فبالتالي لم يقل الرب هذا الأمر فقط لإسرائيل والرب كأنه عمل شيء غريب، لا، الرب بده يحمي شعبه قديما وبده يحمي كنيسته في العهد الجديد. والاختلاط بيّن كوارث، ورح نتابع معك حضرة الأخ إبراهيم، بس بدي أسألك سؤال بعدين، وفي مكالمة من الأخ نهال. بس الاختلاط اللي نبه عنه الرب سقط فيه أحكم رجل في الأرض في ذلك الزمان، سليمان الحكيم، سقط فيه وخرب الدنيا، ورح نتكلم عن الموضوع ده.
1: بعدها قسم المملكة نيل،
0: وانقسمت المملكة بسبب الموضوع. لما الرب بيقول كلام
1: عارف، هو
0: عارف لا يتكلم عبثا.
1: نعم.
0: طيب، في رح قبل ما أخذ الأخت نهال، سألت الأخت غانا، بعتوا لي بالكنترول روم، من يكون له هذا التمييز والعصابة اللي هي الشريطة الزرقاء على هود بثوب، تزداد له الاضطهادات والضغوط، وقد لا يقبل الناس المؤمنين بينهم، هل هناك تكلفة لهذه العصابة؟ والرب يبارككم وشكرا. الرب يباركك يا أخت غانا، ففي لها كمان كلفة تكلفة. رح نسأل الأخت نهال، ونخلي السؤال للأخت نهال للأسيس ريمون.

0: وحضرتك بجاوب على هذا الموضوع ومنكمل بعدين على موضوع سليمان اذا لقينا الموضوع سمح لنا.
1: يس.
0: طيب اختي نيال الربي باكيك تفضلي حضرتك معنا على الهواء.
2: يا حضرة القسيس جون، برحب بحضرتك وبضيوف المباركين الأخ إبراهيم وحضرة القسيس ريمون. وكالعادة يا حضرة القسيس جون متميز جدا في نوعية اختياراتك للمواضيع المختلفة اللي تبدو إنها صعبة وفيها بعض الغموض، لكن دايما الرب بينجح عن طريق حضراتكم بدرجة امتياز لتقديم مائدة رائعة لينا مليانة بأمانة قدام الله بالمسمنات. وأنا عجبني المعاني الجميلة اللي في الآية إن الإسمنجوني ده لون سماوي بيرمز للسماء والاتصال بالله، وده يدينا إننا نحول عيوننا من المجد الأرضي للمجد السماوي. وعجبني جدا حتة لمس الثياب لأنها على قد ما هي مبهرة يا حضرة القسيس لكن خطيرة في نفس الوقت، وحضراتكم عملتوا ستريس رائع إن الشفاء اللي جه ما كانش بسبب الثياب أو نوع القماش، لأ ده الشفاء جه بالإيمان بالشخص. وحضراتكم أكيد عارفين إنه لازم كمان مرة نكون حذرين لأن الكتاب المقدس ذكر لينا انه في معجزات تمت بالفعل وكانت مرتبطه باشياء زي اليشع وعظامه في العهد القديم ومناديل بولس في العهد الجديد، بس هنا في فرق كبير جدا. نحن نحترم القديسين دول ونكرم سيرتهم لكن لا ننسب قوه للثياب او العظام او اي شيء مادي، القوه لله وحده والشفاء من الرب وحده، لأن ممكن يكون فيه مؤمنين إلى وقتنا هذا حضرة القسيس بيمارسوا هذا الشيء. فبصلي من كل قلبي إن الرب ينور النقطة دي قدام عيوننا جميعا. هكتفي بكده وهقول سؤالي. لو قلنا إن الأجراس بترمز لأصواتنا كخدام وشهاداتنا في وسط هذا العالم والرمانات بترمز للحياة المثمرة، فالسؤال اللي بيتحدينا ولازم كل واحد فينا يكون بقدر من الأمانة للإجابة عليه، وأنا هحط نفسي أول واحدة وهسأل، يا ترى هل في حياتي ثمر يثبت أو بيعلن إن المسيح عايش في داخلي؟ يعني حضرة القسيس جون في بعض البلدان بنلاقي الكنائس ليها جرس حرفي بيدق والناس بتسمع صوته، طب يا ترى أولاد الكنيسة دي بتتشاف منهم بالفعل ثمر؟ وعايزين برضو ننوه على دور الكنيسة في تخريج خدام ليهم ثمر متشاف وليس مجرد أصوات عالية. هختم كلامي بحتة شائكة شوية ومش عايزة حد يزعل مني. حضراتكم انتوا التلاتة اتفقتم ان العالم لازم يشوف كلماتنا وسلوكنا وحتى ملابسنا انها لازم تدل على مسيحنا، بس في مدرسة تانية بتقول بكل وضوح ان المسيحية عمرها ما بتهتم بالمظهر الخارجي لكن يهمها الجوهر من الداخل لان ربنا رب قلوب، وكأن الكلام في تناقض ظاهري. فلو حضراتكم تفسروا لنا اكتر في الحتة دي لانه عدم الاهتمام بيها ممكن يسبب عثرات واحنا اكيد مش عايزين كده، وغرضنا هو ربح وليس تنفير النفوس. والرب
0: يباركك. اشكر جدا.
3: طيب.
0: نشكر اخ ابراهيم. السؤال اللي سالته الاخت غانا انه لما واحد بيكون مميز وعنده الشريطه الزرقاء في العهد القديم وحاليا في العهد الجديد نحن مؤمنين وحياتنا مختلفه، رح يقولوا الناس ايش معنى انتم مش زينا، انتم دائما مخالفين وانتم دائما مزعجين وشو مناقضين لكل، انتم مش من هالعالم، وتعرف حيكون في ضيق في
1: يعني. سؤال، انه افضل ما استحملش اضطهاد هنا واطلع فوق ما اخدش حاجه، او اضطهد لاجل المسيح هنا واطلع فوق اخد مكافاه؟
0: نعم.
1: انا اللي في ايدي الاثنين. مؤمنين كتير عاشوا زي ما قلنا من شويه مؤمن اندر كفر، ما بيعملش اي حاجه مختلفه، ماشي مع الطيار، وبالتالي لا بيضطهدوه ولا بيجوا عنده ولا بيكلموه، ماشي في ماشي في الطيار معاهم. لكن بولس بيقول لهم إن تألمتم كمسيحيين فطوبى لكم
0: من أجل البر،
1: ما طوبى لكم لأن روح المجد والمسيح يحل عليكم. لكن إن كنتم تتألمون تتألم كسارق أو قاتل أو فاعل شر أو متدخل في أمور أحد مش هتاخد حاجة.

0: وهنا الكتاب بيقول لي لأنه وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله. وأنا بسأل اللي قال الكلام ده، بسأله أنا سؤال. رب يسوع لما جه على الأرض شاف إن في ناس رايحين جهنم، عشان يجيب الناس دول كان لازم يضطهد ويفترى عليه ويظلم ويطلب ويهان ويموت. لو هو قال لا احنا مش عاملين الشغلانه دي، انا مش هشيل الكاس ده، كنا احنا رحنا فين؟
1: في داهيه،
0: في داهيه جهنم. لكن هو اللي حصل، قال الا من اجلهم اقدس انا ذاتي. طيب الثمن ايه؟ الثمن هتشيل الصليب، ايوه، والثمن انك هتتصبغ بالصبغه دي، ايوه، والثمن انك هتموت، ايوه، قولوا اللي انتوا عايزينه، بس في الاخر لازم اطلع بالناس دول اجيبهم معايا. وعشان كده قال الاب السماوي الجمله اللي انا قلتها في الاول، ها انا والاولاد الذين اعطانيهم. طب جابهم ازاي؟ جابهم بالاضطهاد والضيق والالم والتعب، ده اللي قاله الكتاب. فانا بقول للاخت دي تمييزك، بس عايز اقول انت نسيتي نقطه ايجابيه.
1: لا لا، هي عم تقول انه ده طبيعي تلقائيا لما بيكون عندك، لما بتعيش حياه مميزه
0: هتطهر،
1: هتطهر. فبدي انا نوسع الموضوع،
0: بس الحلو اللي فيها بقى
1: نعم،
0: مع الاضطهاد هتلاقي ناس تسالك انت عايش كده ازاي؟
1: ليش؟
0: فتقول لهم على الطريقه بتاعه الايمان.
1: إيه؟
0: يبقى سلوكك المختلف خلى الناس بقت عندها تطلع ورغبه وشغف وشغف انها تسال. طيب انا اعيد زيك ازاي؟ انا هقول لك على حاجه.
1: يعني صار فينا مثل اللي بيقول لك خالف تعرف؟
0: لا لا لا لا لا، خالف يعني الناس كلها تمشي كده وانا امشي كده.
1: Yeah.
0: سوى الناس دول صح او غلط،
1: بس ما نحن بعكس التيار.
0: بس مش لازم
1: تيار العالم
0: حاجه تقولها الناس انا ابقى ضدها، لا، انا اقول المخالف لكلمه الله. يعني هاخد مثلا، يوسف لما كان في بيت فوتيفار كان بيعمل كل حاجة فوتيفار عايزها، إلا لما جه عند الخطية قال لمراته حاشا لي أن أفعل هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله. طيب الولد ده كان مطيع في البيت؟ كان أمين في الشغل؟ كان بيجيب لسيده الأكل والشرب ويجيب لها هي ويشرف على كل حاجة؟ بس لما تيجي حاجة ضد مشيئة الله لازم أقول لأ.
1: هلا بس بالمنطق اخ ابراهيم،
0: ايوه،
1: العالم حاليا فاسد جدا،
0: ايوه،
1: يعني مش حتوقف حضرتك ضد امر واحد واثنين
0: لا،
1: ده موضوع طويل. حتى بتقول لك الاخت يعني كلمتنا كلامنا مختلف، سلوكنا مختلف، ثيابنا مختلفة.
0: يس.
1: يعني حاليا بيقول لك الموضة دي اهي، الموضة كده،
0: ما هي الموضة دي
1: يا جماعة إيه؟ ليش لابسين هالثياب
0: دي؟ الموضة
1: دي الموضة، ما فيش، ما بتلاقيش بالسوق.
0: حلو.
1: يعني ما فيش بقى خياطات؟
0: لا لا، غير كده عايز اقول حاجة، ده العالم ورئيس هذا العالم هو اللي ماسكه. فكرك رئيس العالم عايز يعمل ايه في البشر؟ عايز يعريهم، عايز يبهدلهم. ناخد سؤال ليه نروح بعيد؟
1: المهم يتحدى الرب،
0: روح بعيد. ادم وحواء عايشين اخر جمال جوه الجنه وعريانين ومش حاسين. قال لك ايه ده؟ هيفضلوا يعملوا علاقه وشركه معاه؟ لا، اوقعهم في الخطيه. لما وقعوا في الخطيه يقول فعلم انهم عريانان. طب ايه اللي حصل؟ جريوا من حضره الله. هو بيحتل العالم، وعشان كده الكتاب بيقول لي ما نشكلش اهل العالم في الخطا اللي بيعملوه. السؤال الثاني، عندي كلمه الله بتحذرني وبتوريني البس ايه واكل ايه واشرب ايه واتكلم ازاي واعمل. لو انا ما عشتش الكلام ده، وهنرجع تاني لنقطة الاختلاط. فكرك شعب بني إسرائيل لما اختلطوا بالشعوب قدروا يعيشوا مقدسين؟
1: لا،
0: ضاعوا وحطوا نفسهم تحت التأديب. والشعوب القليلة اللي كانت موجودة اللي هم يعتبروا البواقي بتوع السبع مدن استعبدوهم.
1: السبع شعوب
0: استعبدوهم. كل شوية يطلع عليهم، واخد بالك، المديانيين الكنعانيين كل شوية يخشوا. ليه؟ عشان انت مشيت زيهم. بلاش دي ودي.
1: الرب امتنع، يعني الرب ابتعد عن المشهد، فتركهم لمصيرهم.
0: هو بيقول له انت عايزني امشي معاك؟ فتكونوا لي قديسين لاني انا
1: قدوس.
0: طب انا مش هعيش لك مقدس، انا مش هبقى معاك. وزي ما قال جناب القسيس من شويه، شمشون لما كان ماشي مقدس وكان نذير سبع مرات يقول حل عليه روح الرب عمل اللي ما يتعمل. اول ما اختلط بالشعوب ولم يعلم ان روح الرب قد فارقه، اول ما فارقه اتذل.

0: أني أفضل إن أنا أحتمل الألم لأجل الرب
1: وأحتمل الرفض من الأمم لأجل اسم إلهي ولا أكون معهم وأنا مرفوض من
0: إلهي وأنا مرفوض من الرب. طب السؤال، أنا لما بقع في مشكلة بروح للرب ولا بروح للعالم؟ أنا لما يبقى عندي تعب بروح للرب ولا بروح للعالم؟ طب أنا ليه بمشي وراء العالم؟ إيه اللي ممكن أخده من العالم؟ بلاش جودي، ديماس تركني إذ أحب
1: العالم
0: العالم وذهب إلى تسالونيكي، خسر الإكليل بتاعه. أو ده اللي جاب لنفسه الاضطهاد وقال له يا عم بولس كل حتة نروح فيها بنضرب، خلاص أنا خلصت مش عايز أكتر من كده. لكن بولس اللي مشي للآخر واضطهد واتألم واتشتم واتبهدل يقول جهدت جهاد الحسن أخيرا
1: وضع عليه
0: إكليل البر. أني أفضل بقى سيدك يحط على راسك إكليل البر ولا العالم ياخدك
1: يسرق منك إكليلك
0: لحم ويرمك عظم؟
1: يس. ربي يبارك، أشكرك جدا. أسيس ريمون، حضرتك سمعت السؤال اللي طرحته
2: يا أنس. ربنا يباركك أسيس إبراهيم حبيبي، ربنا يبارك حياتك أسيس جون.
1: ربي يباركك،
2: استمتعت جدا
1: بحضرتك،
2: رائعة المباركة حبيبي.
1: حضرتك شكرا.
2: الأخت نهال كانت بتسأل سؤال جميل عن موضوع إن إحنا الثلاثة اتفقنا إنه كانوا مختلفين في ملابسهم، مش بس سلوكهم وأفكارهم وحياتهم، لكن أيضا في مدرستين. على حسب سؤال الأخت نهال، على حسب ما أتذكر، إنه المدرسة الأولى بتقول إنه إحنا بننظر إلى الجوهر وليس إلى المظهر، فكل واحد يعمل اللي هو عايزه. والمدرسة الثانية بتقول إنه يعني مفروض إن إحنا نخلي بالنا من ملابسنا وشكلنا، بحيث إن إحنا بنعمل يعني ريفليكت للإله اللي إحنا بنعبده. أنا مش عايز أقول إنه دول مدرستين، لكن عايز أقول هو عدم فهم لكلمة الله بشكل واضح. لما نفهم كلمة ربنا وهو عايز منا إيه، هيبقى الموضوع سهل. هل لما أنا أكون مثلا كراعي أو كخادم شباب أو مسؤول عن مجموعة، هل أحط شروط؟ واحد، ما حدش يلبس بالطريقة دي. اثنين، ما حدش يجي بكذا، ما حد يلبس كذا، وأحطها وأعلقها، ولا أعلم وتدرس وفهم الناس؟ حصل موقف مع بنتي. أنا عندي بنتي عندها 21 سنة،
1: ربي يباركها،
2: بتسألني داد ألبس إيه ما ألبس إيه؟ قلت لا، جسدك ملك للرب وانت ساكن فيك روح الله. هي مؤمنة مختبرة. قلت لها اسألي صاحب الملك قبل ما تشتري أي حاجة. أنا مش هحط لك شروط ولا أقول لك تلبسي طويل تلبسي قصير تلبسي تعمل. اسألي صاحب الملك، صاحب الملك هو اللي يقول لك تلبسي ايه. انا مش انا لا املكك، انا ممكن هوجهك. فمن غير ما احط شروط ومن غير ما اعمل حاجه، بس علمت كلمه الرب وطلبت منها انها تكون حساسه لروح الله، تسال روح الله، تسال صاحب الملك ان هو دلوقتي اللي يملك الجسد، هو ملكنا. انا أسأله هو، وهو اللي يعلمني وهو اللي يرشدني. وبرضه عملت كده في الكنيسة، مش هنحط شروط مين يخش الكنيسة لابس إيه وقالع إيه، لكن نعلم الناس كلمة الله. فكلمة الله لما تتملي جواهم لوحدهم هيقولوا جسدي ده ملكه. فعشان كده مش مدرستين ولا مدارس، هو تعليم وتلمذة وفهم كلمة ربنا. أنا ابنه، وبما إني ابنه، بما إني بنته، جسدي ده ملكه، أسأل صاحب الملك أهتم بجسد إزاي، خلي بالي من إيه، إيه الموضة اللي تناسبني، إيه اللي ما يناسبنيش. مش القسيس هو اللي هيحط لي ورقة وقلم. بوجهة نظري حضرة القسيس جون، وقد يعني حضرتك يكون ليك رأي، ولا فلان هيحط. إحنا ممكن نعلم، ممكن نفهم، لكن مش هنحط شروط. لأن أوقات كتيرة لما بتحط شروط مع عدم الفهم وإدراك الشخص بلمسة من روح الله، بياخد الموضوع بشكل عناد وإن ده تحكم. لكن لما الناس تتعلم وتفهم إن إحنا أولاد ربنا لوحدهم مميزين، لوحدهم هم اللي بيختاروا اللبس اللي بيعمل ريفليكت على حياتهم.

0: انهم اولاد وبنات للرب، ومش بتكلم بس على البنات، ده في اولاد بيلبسوا لبس بشع، مش بس الباقي يعني. فاذا لوحدك انت من غير ما حد هيقول لك، بعد ما تتلمس لمسه حقيقيه وتكون ابن حقيقي للرب، هتقدر تميز ايه اللي يناسب وايه اللي يليق وايه اللي يحل وايه اللي ما عندناش حرام وعلى حلال، لكن ايه اللي يحل وايه اللي يليق وايه اللي يناسبني. كل الاشياء تحل لي، لكن ليس كل الاشياء توافق. كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. لازم اكون حاطط روح الله هو اللي بيميزني. فلوحدي هلاقي نفسي لبسي مختلف، كلامي مختلف، لغتي مختلفه، افكاري حتى وانا بتكلم عن افكاري او بطلع اهدافي للناس، الناس هتشوف تميز في كل شيء.
1: امين. ربي يباركك. قلنا بنتكلم قليلا عن سليمان. يا احبائي حقيقه يعني انا كثير فرحت ان الرب يذكرني بموضوع سليمان. ليش؟ قبل ما نوسع مع الأخ إبراهيم، سليمان الرب أعطاه أعظم حكمة بالأرض، قال له لا قبلك ولا بعدك بالحكمة وبالغنى، وهذا اللي صار. لكن عجيب، لما تخلى عن طاعة وصية الرب وركبت براسه سن أعوج، اقترن بالأجنبيات، مش من شعب الرب، مش ببنات شعب الرب، رجل أحكم رجل بالعالم، خرب الدنيا. طب كيف يا رب؟ ليش عم تسمح بهالموضوع هذا؟ ما كنت خليته، كنت منعته، كنت عملت لك طريقة وخليته بالكتاب حلو. لا، حتى يقلنا الكتاب أنه الجميع زاغوا فسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ويجزم الرب أنه ما فيش حد كامل، مهما كانت حكمته عظيمة، حتى حكمته من عند الرب، لما بيركب براسه وبيعمل البدو اللي على كيفه بيضيع حاله وبيضيع اللي حواليه. لكن واحد أحد هو الله في المسيح يسوع. المسيح يسوع كابن الإنسان هو الكامل الوحيد الأوحد. بدنا نوسعها قليلا. تزوج بنات من الأمم، عمل لهم مذابح وثنية،
2: دخل المذابح بتاعتهم الهيكل، ذبح للآلهة بتاعتهم وبخر لها في نفس المكان اللي ذبح فيه ذبائح للرب، ومجد الرب ظهر في المكان.
1: كان عم بيسير الامم يعني،
2: ده اكتر، ده بيغيظ الرب.
1: هو عم بيغيظ الرب، بس فكره انه يعني نحن تعاون.
2: لا، هقول لك
1: والهكم الهنا وكل واحد.
2: بص، عروس النشيد قالت جمله حلوه، قالت خذوا لنا عالم الايه؟
1: الصغار.
2: الصغار
1: المفسده،
2: المفسده للكروم. سالت مره واحد من الخدام، طيب ما هو اللي يضر الثعالب الصغيره ولا الثعالب الكبيره؟ قال لي الصغيره
1: بيلعب.
2: لا، قلت له ليه؟ الثعلب الكبير بيطول من فوق وياكل، الثعلب الصغير ما يطولش فوق، ياكله الجدر، يروح منزل كل الشجره على الارض ويدوس عليها ويوسخها. فرعون اداله بنته هديه، راح موسع الباب سنه، وهو الباب وارب كده، كل الملوك اللي كانوا بيحبوه خايفين منه، كل واحد جاب له بنته، راح قابل كله، مش عايز يزعل حد.
1: وصاروا يقولوا له نسوانه بدي اعبد الهي.
2: لا اعبدي في الاول، قال لهم اعبدي، قالت له على الجبل. وبعدين قالوا له لا، انت تروح تعبد في الهيكل واحنا نروح نعبد بعيد، جيب الهتنا. بص، واحده واحده، هاتهم جنبك. بعد شويه راح مدخلهم جوه. اقدر اقول في دي اخ يا اتيس ان سليمان تعرى.
1: سامعين يا حبايبي، ده مش فكر انعزالي لما الرب يقول اخرجوا من وسطهم واعتزلوا. يقول الرب فأقبلكم. ولا تمسوا نجسا فأقبل. ليه؟ لانه الرب عارف. بس تفتح الباب
2: سنه يروح مدخل. بص عمل ايه؟
1: شو اللي خرب؟
2: موسى راح لهارون قال له ماذا فعلت لقد عريت الشعب. بص يقولوا ايه
1: لما عملهم العجل الذهبي،
2: لقد عريت الشعب امام مقاومين. بقى انت تتفرج عليه عشان عملوا ايه؟ عمل العجل. يبقى العباده،
1: عبدوا العجل.
2: يس، العباده الغريبه، لما نقول عرت الشعب يعني طلعت الله من السكه ووقفوا لوحدهم والناس بدأت تتفرج عليهم. بسبب حتة الغلطة دي 3000، وطلع موسى ياخد الوصية مرة تانية. طيب، هذه واحدة تانية عليها. بطرس لما راح يصطاد في يوحنا

0: 21 نسي نفسه وراح يصطاد قلع هدومه وهو بيصطاد.
1: طبعا لابس ملابس داخليه
0: ماشي. سمع ان الرب
1: موجود
0: قالوا ده الرب. فيقول الكتاب
1: لما نفسه
0: الذي كان يحبه ولما سمع بطرس الرب اتظر بثوبه. وده اللي بيعمله ابليس. بيقول لك يعريك. طب ما اقدرش اقف لما انا اتعريت اقف قدام الرب اقول له اقول له كنا بنرقص امبارح، اقول له هم كانوا كاسين خدناهم
1: وسكرنا وشبعنا صدق كانت حفله حلوه
0: جميله جدا. ده انا ايه ده واحده مره جايه تقول لزوجتي في الشغل تقول لها ده امبارح قضينا حفله اي جو هوم درانك
1: رحت على البيت سكرانه.
0: بص الكلام هي دي الحفله اللي انت عملتوها فعلا. فخرهم في خطيهم
1: مجدهم في خزيهم
0: ومعنهم في خطيهم. فعايز اقول انه الشيطان عايز يعري المؤمنين. طب ليه؟ عشان تتسوى الرز ببعض. لا تعيرني ولا عايرك
1: ويشمت بالرب
0: ويروح للرب. ده في حته حلوه ليها بس طبعا ما فيش وقت نتكلم فيها. يا هوشع الكاهن العظيم قلعوا هدومه وخلاه هدومه قذره وجابوه قدام الرب وقالوا ادي الكاهن العظيم بتاعك. طب ايه اللي جرى له يا هوشع؟ اتعرى. لما اتعرى الشيطان قاوم الرب بسببه.
1: شكرا. بعد ما انا احبائي 5 دقائق وبذكر حبايبنا انه نحن اليوم ابتدينا بتوقيت سيدني ساعة قبل الوقت. ليش؟ لأنه قدمنا ساعتنا بالتوقيت الصيفي. البلاد اللي عندها التوقيت الشتوي أكيد رح ترجع ساعتها. نحن قدمنا رح يسوف في بعدين ساعتين فرق. فهلا حاليا بعد يمكن مصر ما قدمتش. أنت بتقدم بترجع
0: يوم 9 مطرح 8 يوم 9
1: متى بترجع؟
0: نص الشهر ده
1: بنص الشهر
0: يعني ده. الحلقة الجاية بتاعتك هيبقوا 9
1: ما شاء الله. ساعتها نحن لأنه بمصر بنطلع حاليا طلعنا اليوم 12 الظهر
0: تبقى 11
1: فتبقى 11 بعدين أكيد الأسبوع الجاي ب 13 أوكي. فإذا 11 بتكون الساعة 11 الظهر بسيدني بتكون الساعة 8 بتوقيت سيدني. فدايما يا أحبائي المحطة الأساسية نحن نطلع من سيدني 8 المساء يوم الثلاثاء كل ثلاثاء 8 مساء لأنه غيرنا. فياريت تتبعونا معلش بهاي تتبعونا وبالباقيين تتبعوا الرب. ربي يبارك. أسيس ريمون معلش بعد معنا زي ما تقول كم دقيقة رح أسألك سؤال سريع ونحلل الموضوع. هل الرب لما طلب منا أنه نبتعد ونخرج من وسطهم هل هذا الفكر فكر انعزالي يتسبب بمشاكل أو هو لحمايتنا؟ تفضل يا محمود.
2: لازم نبقى فاهمين ليه بنخرج وليه نعتزل وإمتى نعتزل وإمتى نكون موجودين. وده أنا بقوله أنه الشخص اللي فيه روح الله وابن حقيقي للرب وبنت حقيقيه للرب ربنا هيفتح عينينا امتى نعمل. لكن ربنا ما بيطلبش منا ان احنا نسيب العالم لكن احنا نور في وسط ظلمة العالم.
1: نعم.
2: فدورنا ان احنا نعلن المسيح للعالم. ما بيقصدش في الانعزال ان احنا نخاصم الناس وما نتكلمش معاهم لكن ايضا ما نتطبعش بطبعهم ولا بمبادئهم ولا بافكارهم ولا نتأثر بطرقهم ولا نعيش حياتهم ولا نعبد عباداتهم لكن نكون في وسطهم يتأثروا هم منا من المسيح اللي فينا لكن احنا ما نتأثرش فيهم. فالانعزال هنا الانعزال عن الخطية الانعزال عن الشهوات الانعزال عن أفكار العالم الانعزال عن طرق العالم الانعزال عن أي حاجة ما تمجدش ربنا هو ده الانعزال. لكن ليست الانعزال هو انعزال مكاني إنما بأعتزل مكانيا وببقى عايش لوحدي لكن بعتزل فكريا مبادئي الفاليوز بتاعتي البرنسبلز بتاعتي الكتابية هي اللي بتسود مش هم اللي بيسودوا عليا بمبادئهم وأفكارهم. هنا الاعتزال مش اعتزال في المكان لكن اعتزال في طريقة الحياة في الأفكار إن أنا بعيش بفكر المسيح بقلب المسيح حسب إنجيل المسيح.
1: أمين. ربي باركك يا محبوب وأشكرك جدا. أحبائي بعد معنا دقيقتين يعني دقيقة ونص تقريبا بناخذ نص دقيقة وأنا بقرأ قراءة بدي ركز عليها قليلا. تفضل.
0: عايز أقول إن الرب اللي شايف الأمور اللي قدام اللي عارف المستقبل بتاعنا لما بيحذرني من حاجة مش عشان يتحكم فيا لكن خايف عليا وعايز الشركة والعلاقة بتاعتي تفضل معاه هو عارف ان انا لو سبت نفسي ورحت للعالم هو هيخسرني لان العالم اقدر اقول عليه طياره جامد
1: وانا

0: اخسر نفسي.
1: طياره جامد. لو انا فوت، انا زمان كنت بقول الحته دي، بقول عندنا في محطه اسمها جلينفيلد بيطلع مقص صغير تنفصل القطرين عن بعض 10 سنتي، ده بيروح بلد وده بيروح بلد، شايف؟ لو بعدت عن الرب خطوه بلاقي نفسي رحت في سكه تاني.
0: مع الوقت راح.
1: وانا اقول يا رب انا ما كنتش عايزك، يقول لي ما هو ده الطريق اللي انت خدته من الاول، هو ده نهايته دي. عشان كده انا بقول لك من الاول ما تكسرش وتروح بعيد. فلازم نبقى بنمشي كلمه الرب.
0: ربي بقى بنفذ. اشكرك جدا.
1: امين.
0: اشكر رب من اجلكم خادم الرب الفاضل الاخ ابراهيم سعد، وخادم الرب الفاضل الاسيس ريمون سمير، ربي يبارككم ويحفظكم. احبائي، الاسيس ريمون عبر على نقطه وانا كنت حابب اني اقولها واشرحها اكثر، بس بسرعه رح بقرا لكم اياها. بحسب هوشع 7:8 بيقول النبي هوشع باسم الرب، بفم الرب، افرايم يختلط بالشعوب. افرايم هو اشاره للاسباط الاسرائيل، اسباط اسرائيل العشره. افرايم صار خبز مله لم يقلب، يعني من قلب أكل الغرباء. انتبه شو رح تعمل، شو رح يصير فيك يا مؤمن إذا أنت ما بتسمع على نصيحة الرب. إذا بقى تضلك تخالط العالم رح يصير فيك هذا الآتي: أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف، وقد رش عليه الشيب وهو لا يعرف، وقد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه. خليني لك شغلي، وقد أذلت عظمة الكنيسة في وجهه، لأنه الناس عم تقول مش دول المسيحيين؟ لا يا خي، بفضل كون أنا بديني ولا أتبع هذه التعاليم المخربطة، هذا مش تعليم المسيح. بيقول وهم لا يرجعون إلى الرب إلههم ولا يطلبونه مع كل هذا، وصار أفرايم كحمامة رعناء بلا قلب يدعون مصر، يعني مش عم يتكلوا على الرب، عم يتكلوا على العالم. يمضون إلى أشور، يتكلوا على بني أشور. عندما يمضون يقول الرب أبسط عليهم شبكتي، ألقيهم كطيور السماء، أؤدبهم بحسب خبر جماعتهم. ويل لهم لأنهم هربوا عني، تبا لهم لأنهم أذنبوا إلي، أنا أفديهم فداء المسيح وهم تكلموا علي بكذب. انت حابب توصل الى هذا المنوال، الى هذا الحال؟ اليوم الرب عم بيكلمنا، انتبهوا، خرجوا من وسطهم واعتزلوا. خلي يكون عندك شريطة أسمنجونية كما قال الكتاب القديم، لكن هذه الشريطة الأسمنجونية هو يسوع المسيح اللي بقلوبنا بالروح القدس بذكرنا. لكن قديش بده يضل يحكي معك الروح وانت مش عم تقبل؟ روح الله بيتكلم، يتكلم يتكلم، بعدين بتطفي الروح انت وبصير تعمل على كيفك. بس النتيجه حتخسر اكبر خساره، تخسر نفسك، بتخسر بيتك، بتخسر اولادك، بتخسر سيرتك وشهادتك الحلوه، وما بتقدر تربح نفوس للرب. واذا كنت مخلص وطالع تخلص كما بنار، حتوقف قدام كرسي المسيح بخجل، اذا جاز التعبير. ما بعرف كيف الرب حيوقفنا كمؤمنين مخلصين ونوقف، لانه نجي بيقلنا حتى قال له لكي لا نخجل، لئلا نخجل
1: عند مجيئه،
0: عند مجيئه.
1: نعم.
0: فلأجل ذلك خلينا ننتبه أحبائي. لكن كلمة أخيرة للأحبة اللي ما أخذوا خلاص المسيح بعد. يمكن مسيحي بالاسم بس مش متأكد أنك طالع على السماء، قال له يا رب أنا اليوم أتوب قدامك، اقبل توبتي يا رب، من قلبي بصلي لك، أريد أن أتغير. أنا هذا اللي عملته وصليت هيدي، يا رب غيرني، رحمني، أنا خاطئ كبير، كنت خاطئ كبير، يا رب رحمني، مش قادر أترك الخطايا، تركني إياها. الرب تركني إياها وعيشني بقداسي. قل له تركني الخطية يا رب، خليني أتركها باسم المسيح بقوة روح القدس. يا رب ارحمني، سامحني، اغسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك اللي قدمتها على الصليب، اسكن في بالروح القدس، روح القداسي تتقدس، واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد في جوهره مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة أنت أن المسيح في مجيئه الرب معكم.

أحبائي، ما أجمل أن نأتي أمام كلمة الله الحية والفعالة والأمضى من كل سيف ذي حدين في حلقة جديدة من خادم الملكوت. سوف نتابع حديثنا في هذه الحلقة عن الأواني التي يستخدمها الله، ونحن ننظر في حياة بولس الرسول وكيف الله استخدمه حتى يكون الإناء المعد والمستخدم من قبل الله. أقرأ معكم من سفر الأعمال، أعمال الرسل إصحاح 26، وفي هذا المقطع نرى بولس قرب نهاية حياته وهو يقف أمام الملك أغريباس ويشارك بقصته ويشارك باختباره، فيقول هذه الكلمات في عدد 15: فقلت أنا من أنت يا سيد؟ فقال أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. في هذا المقطع نرى بولس الرسول يقف أمام الملك أغريباس وهو يقترب من نهاية حياته. ابتدأ الرب يكرمه ويحقق ويتمم وعوده لحياته. الرب قال له من البداية، من أيام ما صلى معه حنانية، قال: لأن لي هذا إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. وهنا نرى أنه وقف أمام اليهود، أمام الأمم، أمام ملوك، وها هنا أمام الملك أغريباس، وتكلم مع الملك بقوة وسلطان. والملك قال له في باقي المقطع لما نكمل قراءته، وأشجعك أن تقرأ باقي إصحاح 26 من أعمال الرسل، قال له كمان شوي رح تقنعني أنه أسير مسيحي. وبولس رد عليه قال له: مش بس أنت، لكن كل من يسمعوني اليوم. كانت شهادة عظيمة، كان إناء للكرامة مستخدما أمام الملوك، كان سفير ليسوع المسيح. بولس استغل كل فرصة للكرازة وللشهادة. في عدد 16 الرب قال له: ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا. لاحظ معي مين اللي بينتخب. الرب هو اللي بينتخب، الرب هو اللي بيختار، الرب هو اللي بيعين، والرب هو الذي يقيم. الرب اللي كلمه من البداية كانت رغبته أن يذهب إلى روما ويقف أمام الإمبراطور، لكنه ذهب كسجين، عانى كثيرا جدا، لكن الرب أكرمه والرب أرسله. وبولس عاش حياة طويلة، لكن أيضا الرب أكرمه في حياته، والرب استخدمه في آيات وفي عجائب. نقرأ في أعمال الرسل إصحاح 19 أن حضور الله كان عليه قوي جدا، للدرجة أنهم كانوا يأخذون المناديل والمآزر عن جسده ويضعونها على المرضى، والكتاب بيقولوا كانوا يبرؤون وتخرج الأرواح الشريرة منهم. الله أعطى له امتياز أن يذهب إلى الأمم ويفتح عيونهم. لآيات العجائب كانت تتبعه. عاش حياة ممتعة. تعرفوا إخوتي الأحباء، حياة الإيمان حياة رائعة، حياة الإيمان حياة ممتعة، حياة الإيمان حياة فيها كثير من المغامرات وكثير من الأمور غير متوقعة الله بيصنعها معانا. طالما اخترت أنك تمشي مع الله، طالما اخترت أنك تسير وتأخذ خطوات إيمان كخادم، الله سوف يفاجئك بأمور مدهشة في الطريق، والله سوف يباركك وسوف يفتح أمامك الأبواب وسوف يتمم وعوده لحياتك. تستطيع أن تختبر كخادم ملء الحياة. المسيح قال: قد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. بتقدر تختبر الحياة الأفضل، بتقدر تختبر فعلا أنه الله يستخدمك في استخدامات وفي

اختبارات. بولس الرسول إذا قرأنا عن حياته كان عنده هزائم نعم، لكن ما مر في هزيمة وبقي تحت، لكنه قام على طول. كلمة الله تقول: لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة الله نور لي. الحياة إخوتي الأحباء مش دايما لفوق، الحياة مش دايما في قمم الجبال، لكن في أوقات ممكن نطلع فوق، في أوقات ممكن ننزل تحت. لكن المشكلة كخادم إذا نزلت تحت وبقيت تحت، لأنك راح تشد الناس معك وتشد الناس اللي حواليك واللي إلك تأثير على حياتهم. بولس كان إناء مملوء بكل غنى الله وبكل حضوره وبكل مجده. إذا الله استخدمك اعرف أنه مش بسبب مواهبك، لكن بسبب نعمته، بسبب نعمته. من أجل هذا علينا أن نكون ممتلئين، مملوئين من كلمة الله، مملوئين من الروح القدس في حياتنا كخدام. لا تفكر في أمور صغيرة، لا تفكر في أمور جانبية، لا تضيع حياتك في مناوشات جانبية. أديها الأيام في مواضيع وفي مواضيع تستنزف الخدام، تستنزف طاقتهم، تستنزف أوقاتهم، اجتماعات غير ضرورية، أمور لا داعي لها، مناقشات غير ما فيش إلها داعي. لكن اليوم خلي عندك إصرار أنك تكون مستخدم وما تضيعش وقتك، يكون عندك الإصرار أنك تكون إناء للكرامة وتنهي حياتك بقوة، لأنه الله وعده لنا أنه الذي ابتدأ فينا عملا صالحا يستطيع أن يكمل إلى يوم المسيح يسوع. شفت ناس خدموا الرب بكل قلوبهم وكل حياتهم وانتهوا بقوة. رب أعطاني امتياز قبل شهور أنه أكون مع أبوي الروحي، وكنت عنده في بيته. عمره حاليا 90 سنة تقريبا، ما زال يعمل عمل الله بقوة، ما زال بيسافر، ما زال بسوق ساعات طويلة حتى يوعظ وحتى يعلم. وأنا قاعد بتكلم معه قال لي شو أحلامه للسنين الجاي. اسمع معي، عمره 90 سنة وعم بيشاركني أحلامه في السنوات القادمة. وإحنا مرات إذا الواحد فينا صار 60 بنفكر حالنا أنه كبرنا، وبنفكر حالنا الفرص ضاعت من قدامنا، وبنقول خلي غيرنا يخدم وإحنا خلينا نريح. لكن اليوم بشجعك وبشجع الخدام بشكل خاص المتقدمين في السن، الله قادر أنه يستخدمك لآخر يوم في حياتك. خلي عندك الإصرار: يا رب أريد أن أخدمك، أريد أن أكمل السعي. ما فيش سن للخدمة، فيش حدود للخدمة، بتقدر تخدم الرب طالما الرب معطيك نفس، طالما الرب معطيك حياة تستطيع أن تخدم الرب في كل أيام حياتك. ربما نوع الخدمة تختلف، ربما طريقة الخدمة تختلف، لكن أنا متأكد أن الرب سوف يعطيك تأثير. وللخدام المتقدمين في السن يستطيع الرب أن يستخدمك أن تكون أب روحي لأشخاص آخرين. وسوف أتكلم في حلقة لاحقا عن أهمية والاحتياج لأباء روحيين في الكنيسة في هذه الأيام. رب قادر يستخدمك أن تكون أب روحي آخرين وأب روحي لكثيرين، لأنه كثير من الناس في هذه الأيام يبحثون عن قدوة، كثير من الناس يبحثون عن إرشاد وعن مثل، وكثير من الناس بحاجة أنه يتعلموا من خبرة الآخرين اللي سبقوهم. علينا كجيل الخدام الأكبر أن نطلق جيل الخدام الأصغر ونشجعهم ونعطيهم الخبرة اللي عندنا والأفكار اللي عندنا والاختبارات اللي عندنا، سواء الاختبارات الجيدة وحتى الأمور اللي إحنا سقطنا وأخفقنا فيها، حتى يتعلموا من خلال خبراتنا. كل خادم له دور في حياة آخرين، كل خادم له دور في حياة آخرين من الخدام أيضا. من أجل هذا بشجعك أنك تحلم، بشجعك أنك تكمل حياتك للآخر بقوة. لا تكن متقلب المزاج، لا تكن تقلقل في طرقك، لكن أثبت في الرب، أثبت في الرب، أثبت في الرب. بعض الأشخاص اللي بنشوفهم، بعض المؤمنين في هاي الأيام بنشوفهم مرة فوق مرة تحت، مشاعره بتقوده، متقلب في أفكاره، متقلب في مزاجه. الرب يريدنا أن نكون عندنا الإصرار وعندنا المثابرة وعندنا العزيمة. الكتاب بيقول: من وضع يده إلى المحراء على المحراث ونظر إلى الوراء لا يصلح لملكوت الله. الله عايزنا ننظر إلى الأمام، الله عايزنا ما نرجعش لورا، أسعى نحو الهدف، نحو جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. بولس في نهاية حياته قدر يقول: قد جهدت جهاد الإيمان الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. هل كل واحد فينا بيقدر يقول هذه الكلمات في نهاية حياته؟ بعدين بولس بيقول: وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. هذا هو بولس الرسول اللي بنتعلم منه اليوم، هذا هو إناء للكرامة، هو قدوة نستطيع أن نتعلم منه. اليوم خليني أخبرك كخادم، في أمور عظيمة قدامك، في أمور عظيمة قدامك، أمور عظيمة الرب يريد أن يستخدمك فيها، لكن لا يوجد
طرق مختصرة في الخدمة، لا يوجد طرق مختصرة لعمل الله في حياتك، ما فيش شورت كاتس.

تنتظر، بدك تصبر لتشكيل الرب على حياتك. وأحيانا تشكيل الرب مش بكبسة زر، مش بيوم وليلة، لكن تشكيل الرب لحياتك بياخد بروسس، بياخد الحياة كلها. عشان هيك ما تستعجل، اطلب من الرب يغيرك، وكل ما غيرك هيكون بيأتمنك على أمور أكتر، وكل ما تغيرت وقربت منه أكتر وتشكلت أكتر هيأتمنك على أمور أكثر وأكتر. اليوم اطلب من الرب أنه يغيرك، اقعد واسمع وتعلم واسمح للرب أنه يشكل في

في المجتمع الغربي في هذه الأيام كل واحد لوحده، كل واحد بيشعر أنه هو مش بحاجة إلى حدا آخر. متأسف أقول لك هذا غلط. أحيانا حتى في مجتمعنا في كثير من الخدام بيتحرك لوحده ويخدم لوحده ويعمل لوحده ويجتاز ظروفه لوحده ويتخذ قراراته لوحده بدون ما يشارك أي إنسان آخر. وأحيانا بنغلط غلطة بعد الأخرى. رب اليوم بيعلمنا أنه إحنا بحاجة لبعضنا البعض، بحاجة أن نقف إلى جوار وإلى جانب بعضنا البعض، أن ننظر إلى بعضنا البعض ليس كمنافسين لكن كمكملين لبعضنا البعض. كلنا بحاجة لآباء روحيين، كلنا بحاجة لمرشدين بنسميهم منتورز، أشخاص سبقونا في الطريق. وأنا بقدر أعترف اليوم أنه بدون الآباء الروحيين الموجودين في حياتي والأشخاص اللي الرب وضعهم في حياتي أنا مش موجود في هذا المكان. خليني أقول لك أخي الخادم، بتختصر على نفسك كتير من الوقت لما تتواضع ولما تيجي قدام الرب ولما تطلب من الرب أنه يعمل في حياتك وتتعلم منه وتتعلم من إخوتك الآخرين. إخوتي الأحباء، إحنا بحاجة لبعضنا البعض، إحنا بحاجة كخدام أنه ندعم بعضنا البعض ونآزر بعضنا البعض ونهتم ببعضنا البعض ونفتقد ونسأل بعضنا البعض. وجيل الخدام الأكبر يهتم بالخدام الأصغر، وجيل الخدام الأصغر يحترم ويقدر جيل الخدام الأكبر، ومعا بعضنا مع بعض جيل يسلم جيل وجيل يسلم جيل إلى أن تصل رسالة المسيح لكل العالم ولكل الأمم. في مثل بقول أنه الشاطر بيتعلم من أخطائه، لكن أنا بقول أنه الشاطر بيتعلم من أخطاء غيره. عشان هيك تعلم من الآخرين، اسمع للآخرين وتعلم من الأمور اللي حدثت في حياتهم. الكتاب المقدس بقول إن لم يبني رب البيت فباطلا يتعب البناؤون. الرب هو اللي بيبني، الرب هو اللي بيبني حياتك، الرب هو اللي بيبني بيتك، الرب هو اللي بيبني زواجك، الرب هو اللي بيبني كنيستك، الرب هو اللي بيبني خدمتك. وإن لم يبني رب البيت باطلا يتعب البناؤون. عشان هيك بشجعك إن الرب يكون هو الأساس اللي تبني عليه. طالما أنت بتبني بناء صحيح هتقدر تكمل للآخر، زي ما بولس أكمل خدمته وأكمل السعي للآخر في خدمة الرب. خليني أصلي معكم في نهاية هاي الحلقة. أنا متأكد إن الرب يستخدم كل خادم في بناء ملكوته، يستخدم كل خادم بطريقة مؤثرة. لكن مرات خلينا نحتمل، خلينا ننتظر، خلينا ننتظر وعود الرب، خلينا ننتظر طرق الرب. لا نحاول نبحث عن طرق مختصرة، لكن ننتظر وعود وطرق الله لحياتنا. يا رب إلهنا أشكرك يا رب لأجل كل خادم بيسمع هاي الكلمات في هذا اليوم. صلي يا رب أن تأتي بقوة الروح القدس يا رب وتعمل في حياتنا وتعمل في قلوبنا وتعدنا وتحضرنا وتجهزنا للأمور التي تريد أن تستخدمنا فيها. بصلي يا رب من كل قلبي في هذا الوقت أنك تعطينا نستخدم من قبلك يا رب، أن نمتلئ بروحك ونكون مستعدين يا رب كجنود صالحين ليسوع المسيح، كما قال بولس لتيموثاوس: فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. اجعلنا يا رب مستعدين، اجعلنا جاهزين، اجعلنا يا رب ننتظر أمامك يا رب، منمل ولا نكل ولا نيأس ولا نفشل ولا نقارن أنفسنا في الآخرين، لكن يكون عندنا هدف واحد وسعي واحد أن نرضيك في حياتنا وأن نتمم مشيئتك وأن نخدمك يا رب بكل المواهب والموارد والمقدرات اللي وضعتها في حياة كل واحد فينا. أنا بصلي يا رب بركة لكل خادم لكل خادمة بيسمعوا هاي الكلمات في أي مكان هم موجودين فيه، لكن يا رب حتى تصنع أيضا في حياتهم، حتى تباركهم. أنا بصلي أنك تشدد كل خادم، تقوي كل خادم، تعطي تشجيع خاص للخدام اللي بيشعروا أنفسهم إن هم بيخدموا لوحدهم يا رب. أعطيهم فعلا يا رب يلجأوا لآخرين، وأعطيهم يا رب يعرفوا إنه إحنا مع بعض بنخدم في بناء الملكوت. أمين.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. من الكتاب المقدس بنحاول نكتشف فكرة الله لينا، هو خلقنا على أي صورة. الكتاب بيعلمنا أن الله عايزنا نكون على صورة المسيح ومثاله، عايزنا نبقى شبهه. المسيح مكتوب عنه أنه هو كان مجرب في كل شيء لكن بلا خطية. تجربة هتيجي، لكن لينا مفاتيح نقدر نستعملها عشان نتغلب على التجربة. النهاردة عايز أدرس معاك إزاي أتغلب على التجربة. الآية في الكتاب بتقول لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. واخد بالك؟ الله أمين، مش هيسيبك تجرب فوق ما تستطيع، هيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع أن تحتمل. مفاتيح التغلب على التجربة: قاوم إبليس واعرف نقط ضعفك. الكتاب بيقول لنا كده: قاوموا إبليس فيهرب، قاوموا إبليس فيهرب منكم. الكتاب بيقول لنا خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. أول حاجة علشان أقدر أتغلب على التجربة لازم أخد خطوة الخلاص، لازم أقبل الخلاص. مش هتقدر تقول لأ لإبليس إلا إذا قلت الأول نعم للمسيح. دي أول حاجة وأهم حاجة، اقبل خلاص المسيح. مش هتقدر تقول لأ لإبليس إلا إذا قلت الأول نعم للمسيح. وتاني حاجة، استخدم كلمة الله باعتبارها سلاحك ضد إبليس. الرب يسوع عمل كده في التجربة في البرية. فاكرين في التجربة في البرية لما الشيطان جاي يجربه، كان كل حاجة الرب بيرد عليه من الكتاب، يقول له قيل كذا فيقول له واتقال برضو كمان كذا. قاوموا إبليس فيهرب منكم. النقطة الثانية، اعرف نقط ضعفك، اعرف نقط ضعفك. الكتاب بيعلمنا بيقول القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ الكتاب برضو بيقول لنا من يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط. مش عايزك تكون ساذج مبالغ في ثقتك في نفسك. أنت ما انتش مستثنى، أنت ممكن تسقط في أي خطية، أنت ممكن تنهار زي أي إنسان تاني. ما تعتمدش على نفسك، ما تعتمدش على ثقتك بنفسك، الكلام ده مش نافع. زيد من ثقتك في الله. هيكون في صراعات، هيكون في صراعات كتيرة في حياتي وفي حياتك مع التجارب، لكن لازم نثق ان احنا مش لوحدينا، احنا موجود معانا معونة، عندنا عون الله الروح القدس اللي ساكن فينا. الكتاب بيقول الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل الى يوم يسوع المسيح. الله عايزك كل يوم تبقى شبه المسيح أكتر من اليوم اللي قبله. بيقول لنا كده، بيقول لنا لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة

حسب صورة خالقه. انتوا بدأتم تعيشوا الحياة الجديدة اللي اتجددتوا فيها وبقيتوا تشبهوا أكتر وأكتر اللي صنعكم. اللي ابتدى فيكم عمل صالح هيكمل إلى يوم المسيح. في صراعات مع إبليس، لكن الوعد إن مش لوحدينا، إحنا هنقدر نقاوم لأن روح الله موجود معانا. إحنا ما خلعناش الإنسان العتيق فحسب، لكن إحنا لبسنا الإنسان الجديد اللي بيتجدد للمعرفة. الإنسان العتيق بيشير إلى ما كنت عليه بصفتي ابن لآدم، صاحب طبيعة ساقطة. بنفس الطريقة الإنسان الجديد بيشير لمقامي دلوقتي كابن لي الله، عندي خليقة جديدة، أصبحت على أساسها عندي خليقة جديدة. قصد الله أن الإنسان الجديد ده ينمو أكتر وأكتر عشان يبقى على شبه المسيح. هيجي نوم ونقف كلنا قدام كرسي المسيح عشان نحاسب. مش هنتحاسب على قد تقدمنا على غيرنا من الناس، لكن هنتحاسب على قد ما ارتقينا فيه في حياتنا إلى مستوى المسيح. اتكلمنا عن التجربة ومفاتيح التغلب على التجربة. خليك معانا عشان نتأمل في أبعاد أكتر للفكر ده. ايه هو هدف الله لحياتي؟ ازاي ان هو عايزني ان انا اكون على صورة ومثال المسيح؟ ازاي هو في فكره ان انا اتغير يوم ورا يوم واكتسب صفات جديدة، مش بضيع من شخصيتي القديمة، لكن بكتسب صفات جديدة بتخليني أكثر شبها بالرب يسوع المسيح. خليك معانا، نتقابل في يوم جديد وتأمل جديد من برنامجنا أسعى نحو الغرض. إلى أن نلتقي، لتكن نعمة الرب معك.

أهلا بيك عزيزي المشاهد، ووعد جديد من كلمة الله المقدسة من كولوسي 3 عدد 15: وليملك في قلوبكم سلام الله. ما أروع هذه الكلمات! ليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. ما أروع هذه الكلمات! حتى

يقول في التعبير ليملك في قلوبكم سلامه، لم يقل حتى ليدخل إلى قلوبكم أو ليكن معكم، ولكن ليملك في قلوبكم سلام الله، أي يكون سلام الله هو الملك والمالك، ليكن سلام الله هو المسيطر على كل شيء. وما أروع هذه الكلمات عندما يقول الذي إليه دعيتم، أي نحن دعينا للسلام، دعينا للراحة. ألم تغني وتنشد الملائكة قديما في ميلاد رب المجد، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. هو الذي قيل فيه يدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. هو الإله العظيم الذي يعطينا السلام الأبدي، السلام والراحة الداخلية. إن سلام العالم يرتبط بكل ما هو خارجي، فالبعض عنده سلام لأجل ظروف جسدية، لأجل ظروف مادية، لأجل ظروف معيشية، فالسلام يأتي من الخارج مرتبط بظروف ما. ولكن سلام الله الذي إليه دعينا هو سلام ليست حسب الظروف، ولكن سلام رغم الظروف، رغم التجارب، رغم الأوجاع، رغم الضيقات. هذا السلام الذي قال فيها المختبر القديم هذا سلام اللي اشتراه رب الفضا بالصلب، كالنهر يجري في صفاه يروي ظماء القلب. فعندما نأتي إليه بضيقاتنا، نأتي إليه بأوجاعنا، نجد سلام الله يطمئننا، نجد سلام الله يريحنا. تعال إليه بكل ما يضايقك، بكل ما يؤلمك، قل له أملك في بسلامك العجيب يا رب. السلام الذي قال فيه الرسول بولس هذه الكلمات افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. نعم هناك مضايقات، نعم هناك ألمات، نعم قد تكون هناك ظروف معيشية صعبة وعصيبة مؤلمة وكئيبة، ولكن ثق الرب في العلا أقدر، الرب في العلا أقدر، هو أقدر من كل الظروف، هو أقدر من كل التجارب، هو أقدر من كل ما يعسرك ومن كل ما يؤلمك. نعم، وثم يقول أخيرا وكونوا شاكرين. لما ربط السلام بالشكر والشكر بالسلام؟ عندما نشكر نمتلئ بسلام الله، وعندما يملأنا سلام الله نستطيع أن نشكر. نعم، قل له يا رب ربما تعثرت، ربما عليك كثيرا ما تذمرت، ربما تململت، ربما تضايقت، ولكن ساعدني يا رب لكيما أفتح القلب والقالب، لكيما أفتح الفكر لشخصك الكريم المبارك. تملأني بسلامك، تغمرني برضاك السماوي، فأستطيع أن أقول لك شكرا يا رب. أقولها من القلب لا من اللسان، أقولها بالسلوك والحياة لا بالكلمات. شكرا على كل ما يضايقني، على كل ما يؤلمني، فأترك لك وبين يديك كل شيء، والرب معك.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج بشاير فرح. مبسوطين ان احنا نكون معاكم ونتقابل حوالين كلمة الرب، واثقين ان لينا طعام ولينا قوة ولينا تعزية ولينا شبع في كلمة الرب اللي مكتوب عنها ان هي احلى من العسل وقطر الشهاد. شجعك دايما لما نحضر مع بعض الحلقة تجيب انجيلك و تكون جاهز ان احنا نفتح ونقرا، وكمان احسن واحسن لو انت بتحفظ الايه معايا، لان هي الطعام اللي هتتغذى عليه في بقيه يومك النهارده. النهارده زي ما احنا اتعودنا نقول انه برنامج بشاير فرح بيبقى فيه بشرة مفرحه ليك عن حدث في الكتاب او عن حد من الاسماء الكبيره في الكتاب، لكن مرت بفترة ضعف أو فترة شك أو فترة خوف، وإزاي الرب بيحول الرماد إلى جمال. النهاردة هنتكلم عن شخصية أو اسم من الأسماء يمكن مش ناس كتيرة عارفاها، لكن هي شخصية مشهورة قوي للناس اللي بتحب الترنيم وبتحب التسبيح. هنتكلم عن أساف المرنم، وما هوش اسم مجهول، لكن زي ما بقول اللي بيحب يقرأ الكتاب هيعرف أن أساف ده كتب حوالي 12 مزمور. هو كان مرنم من الناس اللي اتعينوا مسؤولين عن العبادة في الهيكل، وكان كمان رائي، يعني الرب كان مديله مواهب نبوية. والحاجة التالتة أنه كان أب ناجح. لو أنت بتقرأ معايا في سفر أخبار الأيام الأول هتلاقي أنه في أصحاح 25، وأقرأ عن أساف كمان في أخبار الأيام الثاني 29، هتلاقي أن الرب إداله بنين وبنات. يقول الكتاب كانوا تحت يد أبيهم للغناء والتسبيح، يعني هو كان مسبح أساسا، وعرف ينقل كمان لأولاده أهمية وجمال التسبيح. ودي أول نقطة عايزة أقف معاك النهاردة فيها، أنه مهم جدا أن بيتك يبقى فيه ترنيم، يبقى فيه تسبيح. مهم أن تشجعي أولادك أن هم ياخدوا وقت ترنيم وانت تكوني في وسطيهم، مش بس بدي نصايح لكن يسمعوني كمان وأنا برنم، وأشجعهم أن احنا نرنم مع بعض. أرجع مرة كمان لأساف. الحقيقة بالرغم أنه خادم وموجود في جو روحي أغلب الوقت، لكن عدى باختبار صعب. الاختبار ده ممكن يتلخص في كلمتين اتنين، أن هو كان عنده شكوك لأنه مش فاهم إيه اللي بيحصل حواليه. أمور كتيرة قوي شكلها غريب مش مريح، حب يفهم لقى نفسه مش عارف، بل بالعكس تعبان جدا من اللي بيحصل. فحصل كده وقفة في حياته قدر فيها يتحول من الرماد إلى الجمال. افتح معايا إذا سمحت مزمور 73، وهتلاقي أساف وهو بيرنم المزمور ده، وزي ما قلت أنه كاتب حوالي 12 مزمور باسم أساف للي يحب يدور بعد كده ويشوف. في بداية المزمور بيعلن، بيقول أن الرب صالح. في أول مزمور 73 أن الرب صالح. معنى كلمة صالح، عشان دي بنرنمها كتير ويمكن ما بنبقاش عارفين معناها بالتحديد، معناها ان الرب طيب، الرب حنان، الرب محسن إليا، الرب مملوء حب، الرب مملوء شفقة ناحيتي. لما اجي اقول يا رب انت صالح، كاني بقول له كل المعاني دي، بقول له كل الحاجات الجميلة اللي بسمع عنها موجودة في شخصك يا رب. حلو انك تبتدي يومك وتقول له يا رب انا واثق انك اله صالح. وخلي بالك ان الرب مش صالح بس للناس الكويسين الاتقياء اللي ليهم علاقه حقيقيه بيه، لا، الكتاب بيقول انما صالح الله للكل، وصالح بالاكثر كمان لانقياء القلب. افتح معايا مزمور 73، نقرا بعض الاعداد ونشوف ايه مشكلة أساف وازاي حلها. بيبتدي بيقول انما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب. يبتدي يتكلم عن نفسه، بيقول اما انا فكادت تزل قدماي لولا قليلا انزلقت خطواتي. يعني كان ماشي ماشي ماشي، لكن بيقول انا كنت على

وشك الانهيار، ازاي يا اساف وانت موجود في الهيكل طول الوقت وبتسبح؟ قال انا تعرضت لافكار محيره في 3 حاجات ذكرهم. اول حاجه بيقول انا غرت من المتكبرين اذ رايت سلامه الاشرار. بص كده حواليه ولقى انه في اشرار، والاشرار دول او ناس ملهاش علاقه مع الرب، حياتهم ماشيه بسلاسه وبسهوله اكتر بكتير من الناس المخلصه مع الرب. لما بص كده وحكم بحسب العيان او المنظور، اتولد في قلبه غيره، وده ممكن يكون بيحصل معاك، يكون حياتك فعلا فيها مخافه للرب وفيها نقاوه للقلب، لكن حياتك مش ماشيه بطريقه سهله. لو انا مكان اساف الموضوع مش هيقف معايا اني افكر كده بس واشوف ان الاشرار كويسين، لكن الموضوع بيتعدى كمان الى مستوى ان انا بيتولد جوه قلبي غيره نتيجه المقارنات. مقارنات دي شيء خطير جدا الرب بيحذرنا منه. دي اول حاجه حيرته، سلامه الاشرار. تاني حاجه بص ليها بيقول ليسوا في تعب ومع البشر لا يصابون. يعني كمان ان الناس العاديه ممكن تصاب بازمات او احتياجات او متاعب، لكن الناس الاشرار ليسوا في تعب. وقبليها على طول يقول ايه؟ جسمهم سمين، بمعنى ان صحتهم كويسه، تحدياتهم مش موجوده، ماشيين حياه بلغتنا احنا حياه ناعمه، حياه سهله. ودي زي ما قلت حالا خطورة ان انت تبص وتقارن نفسك بغيرك، احترس، لان ده فخ مشهور قوي وفخ متغطي كده مش باين ان هو خطية كبيرة، لكن هو ضعف لما بنستسلم ليه بيدخلنا في حفرة عميقة جدا من الحيرة من الشك في صلاح الله. كمل أساف وقال أنا كان عندي مشكلة تاني، بيقول يستهزئون في عدد 8 ويتكلمون بالشر ظلما من العلاء يتكلمون. يعني الأشرار دول مش بس حياتهم سهلة، مش بس شكلهم ناجح، مش بس في سلامة وأمان، ده أكتر من كده كمان، مليين الجو حوالينا كلام بالظلم. أول حاجة تخطر على بالي لما أفكر في وضع زي ده أقول طب ليه الرب سامح بالأمور دي تبقى موجودة وتوصل لمستويات بعيدة؟ فين الرب اللي متحكم في كل شيء؟ وربما كمان يجي إبليس ويشككني، ويشككني في صلاح الله بالذات. عشان كده أساف هو بيرنم المزمور مش صدفة ولا كده اعتباطا، قال إنما الله صالح، كأنه بيعلن إيمانه بس بيعرض مشكلته. ده مهم قوي وانت بتصلي وانت بترنم انك انت تبقى امين وصادق مع ربنا في مشاعرك. مش بنعمل تمثيلية، لما باجي قدام الرب بفتح قلبي وبسكب شكوايا، حتى لو انا متحير، حتى لو انا متشكك، حتى لو انا مش واثق قوي في ربنا. خليك صادق وخليك مفتوح وخليك امين للاخر. اساف عمل كده وقال انا كمان يا رب تعبان من كلام الظلم اللي بيقولوه حوالينا. يمكن كلام الظلم كمان بيكون موجع اكتر لما انت بتكون انسان امين قوي وتلاقي الناس بتشكك في امانتك، او انسان مخلص قوي لكن الناس بتيجي على نقط معينه وتكذب امانتك. ده اللي حصل مع اساف. كمل بعد كده بقيه التحديات اللي بص عليها، بيقول جعلوا افواههم في السماء والسنتهم تتمشى في الارض. يعني عندهم كبرياء وتعالي ألسنتهم، بيقول جعلوا ألسنتهم في السماء. يعني دي ناس كمان كأنها بتتكلم بجهل على الله، زي ما بيقول داود في مزمور بيقول قال الجاهل في قلبه ليس إله. يعني الجاهل والشرير بيفكر أنه هيفضل في الظلم وهيفضل في السلب وهيفضل في النهب إلى الأبد، مش عارف ومش مدرك ومش منتبه ان فوق العلي الاعلى فوقهما يلاحظ.
رب بيشجعك النهارده انك لو انت من الناس اللي بتعدي او بتعيش في ظروف قاسيه زي كده، مليانه كلام ظلم، مليانه ناس وهي بتسعى في الشر بتكبر وبتكبر وبتكبر، رب بيقول لك في واحد خادم عظيم جدا اسمه اساف.

عدى بنفس الظروف، بيشجعك انك تعرف ازاي لما تعدي في ازمنه زي كده تحل مشكلتك. هنطلع مع بعض فاصل، خليك معانا وهنشوف ازاي اتنقل من فتره الحيره والشك لفتره الايمان والثقه واليقين ان الامور مش زي ما انا بحكم عليها بنظري. خليك معانا. قبل الفاصل كنا بنقول انه أساف مر بمشكلة من الحيرة والشك والتأثر بالعيان. فضل أساف فترة في الموقف ده لحد ما انتبه انه لازم يعمل حاجة مهمة. مش معقول هيكمل بقية حياته وخدمته وهو متحير من اللي بيحصل ومن الأحداث ومن الوسط اللي حواليه. خليك معايا نقرأ آخر حيرة عدى بيها في عدد 13. بيقول: حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك. دول آخر حاجتين عانى منهم أساف، كأنه بيقول أنا تعبي جه على مفيش، أنا أمانتي مع الرب ملهاش مكافأة. وده صعب جدا جدا لما يجي إبليس في وقت ويشككك. طب أنت كنت مخلص مع الرب وكنت مدقق وما كنتش مستهين بوصاياه ولا بحفظ كلامه، خدت إيه في الآخر؟ مرات كتيرة بنفكر كده لما بنلاقي ظروفنا متعقدة أو صلواتنا يبدو إن استجابتها متأخرة أو أولادنا في مشاكل صعبة ومش ناجحين زي ما نفسنا يكونوا، بالرغم إن وعد الرب إن نسل الصديق يبارك. حاجات كتيرة بيجي إبليس يهاجمك بيها في صلاح الله بالذات. ده موضوع اللي عايزاك تركز عليه النهاردة. انتبه لو عندك أفكار، شكوك، حيرة من جهة حاجات أنت مش فاهمها، اعمل زي أساف. أساف عمل حاجتين مهمين قوي. أول حاجة إنه هو ما سابش نفسه يتكلم بكلام الحيرة ده والشك وسط الآخرين حواليه. ليه؟ لأن كلامنا مرات كتيرة بينقل عدوى وإحنا مش واخدين بالنا. أوضح النقطة دي أكتر. أساف كان متشكك ومتحير، واوعى تنسى أنه كان قائد تسبيح وأب كمان، يعني تحت إيديه في ناس كتيرة أصغر منه ممكن يتأثروا بكلامه كقائد. فلو عكف على إزاعة شكوكه ومخاوفه وحيرته، 100% الأصغر منه كانوا هيتأثروا كمان. وأحيانا في ناس بتتأثر وما تعرفش تطلع من الموقف ده لأنها أصغر من أن هي تواجه الموقف. أساف قال لو قلت أني أتحدث بهذا لغدرت بجيل بنيك، مش قادر أكلم الناس باللي أنا بشك فيه. طب أمال عملت إيه يا أساف؟ صحيح أنت قلت أنا تعبت باطل بس دي مش حقيقة، صحيح سكت ومن يضم شفتيه، الكتاب بيقول كده في سفر الأمثال، من يضم شفتيه يحسب فهيما. هقولها تاني، من يضم شفتيه يحسب فهيما. يعني مش دايما كده نبقى بنقول قبل ما نفكر ونندفع بكلام واللي احنا بنحس بيه نروح زيعينه على انه حقائق. تعلم كده وقول يا رب اضبط لساني، انا عايز اتكلم في الوقت الصح وبالكلام الصح ومع الناس الصح. أساف خد قرار جريء جدا، مش هيتكلم مع الناس في حيرته، لكن بيقول أنا فضلت كده وعلاجي ابتدى في عدد 17. إيه علاجك؟ بيقول حتى دخلت مقادس العلي. وإيه اللي حصل؟ وانتبهت إلى آخرتهم. وانتبهت إلى آخرتهم. إيه علاجك يا أساف؟ قال أنا قررت أني أدخل مقادس الله، مقادس العلي اللي هو أعلى من الأشرار، أعلى من ألسنتهم اللي وصلت في مستوى ارتفاعها حتى قاربت السماء. أنا قررت أني أسكب شكوايا أمام الله. بيقول أول ما دخل مقادس العلي، أول ما هدي كده وفتح قلبه بصدق قدام الرب وقال له اللي بيحصل بالصورة دي وبالطريقة دي أنا مش فاهمه، الرب ابتدى يوضح له حقيقة الأمر.

تنسى ان اساف كان رائي، رائي يعني عنده عينين ليها رؤية روحية، مش الرؤية المادية اللي احنا بنحكم بيها على الامور. انت كمان عندك امكانية ان الرب يكشف ليك حقيقة الامور اللي بتحصل حواليك. اشجعك قوي انك تصلي بالايه اللي بولس صلى بيها لاهل كنيسه افسس، وقال لهم انا بطلب عشان تستنير عيون اذهانكم، كان اذهاننا وافكارنا دي ليها عيون وعيون روحيه، والروح القدس وحده هو اللي يقدر ينور عينيك الروحيه عشان تقدر تشوف الامور زي ما الرب شايفها. اول ما تشوف الرب المتحكم في كل شيء قلبك هيطمن، أول ما تشوف إن الرب هو اللي ورا الأحداث مش هتنزعج من أي خبر كاذب أو أي خبر شرير. أرجع تاني لأساف بيقول أنا دخلت مقادس العلي، ولأن عرش النعمة مفتوح، ده ليك أنت اللي بتسمعني، ليك الحق انك تدخل عرش النعمة، بس مش لانك بار ولا لانك انسان تقي ولا انك متدين ولا لانك بتصوم وتصلي. حقك الوحيد اللي دخلك حق عرش النعمة هو دم الرب يسوع. عشان كده في عبرانيين بيقول ايه، لنا ثقة للدخول الى الاقداس مرشوشة قلوبنا وضميرنا بايه، بدم الرب يسوع ومغتسلة. دم الرب يسوع بيطهر ضميري وبيديني يقين اني لما بدخل مقادس العلي مش بلاقي دينونة، لا بلاقي نعمة، بلاقي رحمة، بلاقي نور جديد الرب بيكشف بيه الامور اللي بتجري حواليا. بيقول دخلت وشفت ان اخرة الاشرار دي صعبة جدا جدا، بيطلعوا بسرعة لكن بيقول كيف صاروا للخراب بغتة. اطمن، الرب هو المتحكم في الاحداث، الرب هو اللي بيتحكم حتى في القوانين وفي مجريات الأمور اللي تخصك في بلدك، في شغلك، في عيلتك، في الشارع اللي انت ساكن فيه. انت مش نكرة ولا ريشة كده زي الأمور أو زي الريح ما بتطيرها، انت غالي جدا عند الرب. ده اللي بيقوله أساف في الصلوة بتاعته الجميلة دي، بيقول دخلت وشفت ان الناس اللي انا تعبان منهم، اللي بيعيروا العلي، اللي بيستهزئوا باولاد الله، اللي بيحصل خرابهم ياتي بغته. تشجع النهارده كده وادخل مقادس العلي، ارمي كل همومك عند الرب واهدى، لانه بالهدوء والطمأنينة هتاخد قوة من الرب. ايه اللي حصل في حياة اساف؟ حصل تغير عجيب جدا، دخل في عمق جديد في علاقته مع الرب. عارف بيقول ايه؟ بيقول لما دخلت مقادس العلي موضوع الاشرار ده انتهى خلاص، لكن الرب متعه بحاجه جميله قوي، بيقول له امسكت بيدي اليمنى. يعني كان الرب بيقول له اساف اوعى تفكر ان انا مش واخد بالي من اللي بيجرى حواليك، ولا واخد بالي ان قلبك تمرمر في داخلك، يعني من كتر ألم قلبه والحيرة والشك والتعب، قلبه زي ما يكون كده طالع منه مرارة، مش مرارة غيظ من الناس، لكن متألم وموجوع ومش فاهم، الأمور لا تتفق مع صلاح الرب، كأن عنده غيرة على الرب اللي مش بيتدخل في الأحداث. بس سريعا جدا في محضر الرب وضعك وتفكيرك واتجاه تحركاتك بيتغير. عارف ليه؟ لأنك بتكتشف إن الرب معاك، مش إله في السماء وإحنا هنا بنعاني في الأرض. بيقول له أمسكت بيدي اليمنى، أقرب حاجة ليك إيدك اليمين. ما تيجي تمسك بحاجة بتمد إيدك اليمين، تيجي تاكل، تيجي تشرب، تيجي تدافع عن نفسك، إيدك اليمين على طول هي أقرب حاجة ليك. فكأن الرب بيقول له إيه؟ يا أساف خلي بالك، أنا أقرب حد ليك، أمسكت بيدي اليمنى. الرب بيطمن قلبك وبيشجعك انه مش بعيد عنك ابدا، هو ممسك بيدك اليمنى، هو ممسك بيدك اليمنى. يقول في سفر اشعياء ايه جميله في اشعياء 42، بيقول الرب لا تخف لاني معك، انا الممسك بيمينك القائل لك لا تخف انا اعينك. تشجيعات الرب لينا النهاردة كتيرة قوي قوي. لو احنا بنعدي بمرحلة شكوك او حيرة قلب، خد امانك الحقيقي من الرب، خد امانك الحقيقي من الرب.
يكمل أساف ويقول له يا رب أنت مش بس أمسكت بيد

دي اليمنى، ده انت كمان متعتني بحاجة جميلة قوي قوي. بيقول له بعد الى مجد تأخذني، ده اللي هيحصل. بس كمان في حاجة سبقت المجد، قال له برأيك تهديني، يعني انت المسؤول عن قيادتي. اوعى تخاف انك مش عارف تاخد قرار، اوعى تقول انا باخد قرارات وارجع أندم عليها، أنا دايما متذبذب، أنا دايما متردد، أنا دايما لما باخد حاجة بتبدو من بره شكلها كويس لكن بعد كده بندم ندم كبير جدا. النهارده الرب بيشجعك وبيرفع إيمانك وبيقول لك أنا ههدي خطواتك، بس مش بين الناس، مش الناس هي اللي هتشجعك، برأيك تهديني، برأي الرب، بمشورة الرب، بمعونة الرب، بفكر الرب هيهديك. آخر حاجة قالها أساف في اختباره الجميل ده، بيقول أما أنا فالاقتراب إلى الله حسنا عندي، جعلت بالسيد الرب ملجئي وأفتخر بكل صنائعك. أنت كمان النهاردة فرصتك أنك تاخد قرار أن تجعل بالرب ملجأ ليك، احتمي فيه، أدخل من كل الأفكار المحيرة ليك للرب العلي، وارفع قلبك في الصلاة معايا للحظات بسيطة. قل له يا رب أشكرك وأعظم اسمك، إله أمانة لا جور فيك البتة، أشكرك لأنك قريب للذين يدعونك. أدعوك يا رب من كل قلبي إنك تملاني إيمان وتملاني ثقة، إنك تحيط بي وتلاحظني وتصونني كحدقة العين. يا رب أنا عايزة أشكرك مع كل إخواتي اللي بيصلوا إنه شعرة من رؤوسنا لا تسقط بدونك، عايزة أشكرك إنه عصا الأشرار لا تستقر على نصيب الصديقين. يا رب أمورنا في إيدك، احتياجاتنا قدام عينيك، خطواتنا أنت تضمنها، برأيك تهدينا، برأيك تهدينا، تسمعنا صوتك فلا نحيد يا رب عن طرقك. نباركك نعطيك كل المجد. نشكر الرب لأنه بيستجيب الصلاة بكل تأكيد. مستنيين نسمع منك، لو عندك طلبة صلاة أو سؤال اكتب لينا. ربنا يباركك، يملى حياتك بالسلام ويفيض فيك بأفراح متزايدة يوم ورا يوم. ربنا معاك، نقابلك في بشرة فرح جديدة.

من أقوال الكتاب في رسالة رومية أصحاح 12 عدد 8 يتكلم لنا عن مبدأ مهم أوي عن العطاء، أن اللي بيدي لازم يكون بيدي بسخاء. فيقول هذه الأقوال في هذه الآية رومية 12:8: الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء. المعطي

بيستخاء. والسؤال لماذا يوصينا الكتاب لما ند بسخاء، بمعنى ند بوفرة أو ند بكسرة، لا نمسك، لا نكون بخلاء ولا نقدم بالشح، لكن نقدم بالسخاء. لماذا؟ لا أكثر من سبب. السبب الأول لأننا عندما نعطي فنحن نعطي للرب ونعطي لعمل الرب المتنوع في كل مجال وكل مكان وكل زمان. واللي يرجع للرب هتلاقي الرب في الحتة دي، الرب هو السخي العظيم، أو خلينا أقول السخي الأوحى، مكتوب عنه في يعقوب 1:5 أنه يعطي الجميع بسخاء ولا يعيب. يا حاجة ما فيش بعد كده تاني. فإزاي أنا أكون بتعامل مع ربنا اللي طابعه وتوجهه وصفاته هي السخاء، وأديله أنا ببخل أو بشح أو بإني أبقى أكون ماسك إيدي؟ ما يصحش أبدا. الذي يتعامل مع الله يتعامل معه كما هو. عشان كده مثلا مع الفارق بيقول لنا في بطرس الأولى 1:15 كونوا قديسين لأني أنا قدوس. يعني زي ما أنا قدوس المفروض حضراتكم تتعاملوا بالقداسة، وزي ما أنا سخي حضراتكم تكونوا بتتعاملوا معايا بسخاء. فده السبب الأول، نحن نتعامل مع الرب الذي يوصف أو في ذاته هو سخي. السبب الثاني أن الاحتياج في عمل الرب المتنوع رهيب جدا جدا جدا، وكل يوم عن الآخر عمل الرب بينمو. نشكر الله ليه؟ لأن الرب قرب يجي، فعمله لازم يزيد علشان باقي المؤمنين المعينين للحياة الأبدية ييجوا، عشان الكنيسة يكمل عددها، عشان الرب يجي وياخد الكنيسة. فالاحتياج كتير. والحاجة المرتبطة بدي إن الأسعار بتغلى كل لحظة، مش بكل يوم، كل لحظة. فالاحتياج رهيب جدا. أدي حضرتك مثل عملي أنا حاليا عشان أطلع على شاشة قناة الكرمة دلوقتي وأقدم لحضرتك هذه الأقوال، ده محتاج إلى مصاريف كثيرة جدا، مصاريف كثيرة جدا بدون الدخول في مجالها لأني ما عنديش وقت أتكلم فيها، لكن مصاريف كثيرة قوي. فإزاي هيتم البث، وإزاي هتتم نشر كلمة الله من خلال القناة، وإلى آخره. فكل هذا يحتاج إلى مصاريف. فالأمور تحتاج إلى صلوات، والأمور تحتاج إلى تعضيد مادي علشان نقدر فعلا نساهم ونشارك في عمل الرب، وعلشان عمل الرب يتم ما فيش حاجة تعطله. وفي نفس الوقت الرب مش هيقف ساكت. لو حضرتك ما اديتش الرب هيستخدم واحد تاني يدي، ولو أنا ما اديتش الرب هيستخدم واحد تاني غيري هيدي. بس صدقني أشجع نفسي وأشجعك، مش عاوزين نحرم أنفسنا في المشاركة في عمل الرب المتنوع. بركة وشرف لينا إن احنا نكون بنشارك في عمل الرب. الحاجة الأخيرة إن الرب يوصينا نعطي بسخاء، لأن المردود هيكون بسخاء، لأن في مبدأ عند ربنا قالهن في كورنثوس الثانية 9:6 من الأصحاحات الشهيرة التي تتكلم عن العطاء في الكتاب المقدس ولا سيما في أسفار العهد الجديد. يقول: من يزرع بالشح يحصد، ومن يزرع بالبركات يحصد. فعشان كده خليك سخي في العطاء، عشان اللي هتحصده من ربنا يبقى تحصد بسخاء غير عادي، والرب هيكرمك وهيعوضك خيرا جزيلا. الرب معك.

مبارك اسمك يا رب. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. عايش أشجعك كده النهاردة وانت بتتابعنا وانت جاي ترفع قلبك وتقدم عبادة للرب. غمض عينك كده لحظات بسيطة وقول له رب أنا بعلن النهاردة حضورك يفيد في قلبي. يمكن بتشاهدنا كده وانت قلبك مليان بالحزن، قلبك مليان بالكآبة، بس واحنا بنصلي كده كفريق كده ورب حاطت في قلبي وحاطت في قلوبنا ان في اسم الرب يسوع النهاردة وانت بتعبد تنفك من كل ربط، من كل كيوت، من كل حزن يمكن محاصرك بقى الوقت، يمكن بقالك وقت عمال تعاني وتفكر وعمال حاس انك مزنوق في نفسك محصور في ذاتك، لكن النهاردة كده صدق وآمن ان في رسالة خاصة ليك تقول لك تعالى استمتع بمحبة الرب، تعالى اتغسل بدم المسيح. مكتوب كده في متى 11 وعدد 28، تعالوا إلي جميع المتعبين وثاقلي الأحمال وأنا أريحكم. مرة تاني بس وانت بتقول معايا الآية كده صدق وقول يا رب كل تعب أنا باجي بيه النهاردة عند الصليب، فيا رب انت مفيش حاجة مستحيلة عليك. تعالوا إلي جميع المتعبين وثاقلي الأحمال، وهو عنده الراحة، وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لأنفسكم، لأني نيري هين وحمل خفيف. تعالى كده النهاردة كده وصدق وآمن واختار الرب زي ما كده مكتوب في أفسس 1:4، كما اخترنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، السبق فعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسي حسب مسرة مشيئتي. هاليلويا. يقول كده كما اخترنا فيه قبل تأسيس العالم. ينفع كده النهاردة كده يا رب انت زي ما اخترتني أنا هختارك يا رب. يا رب هتنازل يا رب كده عن كل غالي، عن كل يا رب حاجة بطلة، عن كل يمكن عمال تدور كده لشبع لنفسك، لشبع لذاتك، يمكن في فلوس، يمكن في علاقات، يمكن في أمور شريرة، وعمال كل ما تدور وعمال كل ما تعافر يمكن تشبع لحظات معينة أو أوقات معينة، لكن لما تدوق محبة الرب النهاردة قلبك هيفيد من الشبع، قلبك هيفيد من الشبع. النفس الشبعانة تعمل ايه؟ تدوس العسل. فمهما إبليس غلف عينك أمور العالم، لكن لما تيجي كده قدام الرب تشعر بمحبة أبدية، وهو ده التمن اللي يسوع دفعه عشانك على الصليب. فينفع كده وانت بتعبد معانا النهاردة اوعى تكون بتسمع، لكن تعال اشترك معايا انا واخواتي.

تروح من بارح. انا بستقبل زمن المجد، زمن الظل ده رايح، ابدا مش هيتنبأ تنبأ.

0: كل بناء ساد الخراب، قول
1: كل بناء ساد الخراب في حياتي هيعمر والخير جاي.
0: ينفع نصليها تاني؟

رب نادي عليهم الليلة. واللي مقصور من سنين والمقيد، رب النهارده يقول لك في حرية ليك. والسجين واللي مقصور، حتى لو الزمن طال ايه اللي يحصل؟ ينتلك من الفخ حالا، حر من كل قيود. امين. حر من كل القيود، ينتلك من الفخ. الليله الليله

0: لكن النهارده هنقولها تاني والموسيقى هادية. هنقولها تاني. ابليس ابليس مغلوب تحت الاقدام.
1: ابليس مغلوب.
0: ابليس اللي بيهدد سلامك مغلوب. اللي بيسلب فرحك وحريتك مغلوب. ده وعد الرب ليك النهارده. هللويا. يعطي

يسوع الليلة هاليلويا بهتافي تهدي السور ارفع ايدك معانا قول بهتافي تهدي السور وإلهنا ينفع نقولها بصوت واحد

مبارك اسمك يا رب. أيوة ده اللي يحصل في بيتك لما تفتح قلبك، لما تفتح كتابك، لما تعلن إن يسوع هو ملك وصاحب السلطان. هاليلويا. كلمات الجاية صليها معي، بتقول كده: أنا مسبي فيك، دايب في حب اللي فداني. في عدد بيقول كده: أنا مش هعيش تاني بعيد عن حضن أبويا. يمكن بقالك وقت بتعاني، عارف ليه؟ عشان لوحدك. ينفع تغمض عينك كده لحظات بسيطة وتقول لي: يا رب مش عايز أمشيها بشطارتي، مش عايز أمشيها بمعرفتي، بالبلدي كده مش عايز أمشيها في فهلوتي يا رب. لكن كنا بنقول كده: الرب صار لي خلاصي، مجدي ورافع راسي. أيوة حتى لو مغلوب، حتى لو الواقع والعيان بيقول هم، بيقول حزن، لكن وانت ماشي مع بابا رب يرفع راسك، يرفع أجنحتك كالنسور وتحلق فوق المرتفعات، فوق المصاعد. هاليلويا. أنا مسبي فيك، دايب في حب اللي فداني. أنا شوقي يا رب، أنا شوقي ليك، أنا قلبي ملك اللي اشتراني. قل له خبيني فيك.

انت ليك العبادة يا رب، انت ليك وحدك العبادة، انت ليك يا رب العبادة والسيادة. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. قل له وحدك ليك يا رب، وحدك ليك يا رب. ينفع كده في آخر اللحظات وانت مغمض عينك وانت رافع قلبك، ويا رب انت ليك يا رب كل العبادة.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان، برحب بكم وأحييكم بتحية المسيح، النعمة والسلام للجميع. أهلا بكم من خلال شبكة قنوات الكارما وحلقة جديدة

من برنامج أنا مش كافر. حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان فقه التضحية بالنفس لقتل الكافرين في الفكر الإسلامي. فقه التضحية بالنفس لقتل الكافرين في الفكر الإسلامي. هنؤصل هذا الأمر باسم الرب يسوع ونتناوله من كذا جانب ونتكلم عنه إزاي الإسلام هو الدين الوحيد اللي بيعطي لتابعيه هذا هذه الوسيلة وهذه الرخصة أنه يبقى مقتنع أنه بيفجر نفسه أو يقتل نفسه أو ينغمس في صفوف ما يطلق عليهم الأعداء لقتلهم من أجل نوال الشهادة ومن أجل التمتع بحور الجنة. ده اللي هنتكلم عنه، لكن أستأذنكم في البداية، عندنا مجزرة بتحصل في نيجيريا، والحقيقة وضع صعب جدا بيحصل في نيجيريا، ومش عارف أقول عليه إيه، لكن هو وضع صعب للأمانة. وأيوة شكرا، شهيد مسيحي كل 86 دقيقة في نيجيريا بحسب التقرير الرسمية، شهيد مسيحي كل 86 دقيقة، كل يوم مئات الأشخاص، كل أسبوع عشرات الآلاف، كل شهر أعداد كبيرة جدا بتقتل على الهوية في نيجيريا. فقط التهمة بتاعتهم أن هم مسيحيين، وطبعا نيجيريا بلد فقيرة، بلد بعيدة، مش جوه المنطقة بتاعتنا، مش ملمسة مع إسرائيل، فبالتالي مفيش ترند، مفيش حد يقول إخواتنا، مفيش حد بيتكلم. الأسس اللي بيطلعوا يدافعوا ويتهمونا أنتوا بتتكلموا ليه عن إسرائيل وغزة والكلام ده كله، صم ما بيتكلموش. في أسس بيكتبوا كل يوم دفاعا عن حماس وغزة، أسس، وبيروا أن حماس مجموعة وطنية تدافع عن أرضها ومجموعة شريفة، لكن ولا مرة لمحت الناس دي بتكتب عن على صفحتها أي شيء يخص المجازر اللي بتحدث في نيجيريا. ليه؟ لأنه مش ترند، لأنه مش حد يقول له على رأي شيخ في قناة الصفا زمان، كان يقول يا واد يا مؤمن يا بطل يا اللي بتدافع عن الحقوق يا إنساني يا اللي متبني القضايا الإنسانية، حدش هيقول الكلام ده في نيجيريا، حدش، ولو كتب ما حدش هيعمل له لايك اتنين تلاتة. هو بيدور على حاجة، وبعض الناس بتدور على حاجة تعمل فرقعة، تجيب له مشاهدات، تعمل منه بطل إنساني، تعمل منه أنه متبني للقضايا الإنسانية. لا شفنا حد في مصر بيكلم، ولا آباء مع احترامي للكل، ولا أساقفة، ولا قساوسة، ولا رعاة كنايس، ولا رؤساء طوائف، الكل ساكت. وكأن الناس اللي بتموت كل يوم على الهوية فقط لأنهم مسيحيين ولا يخصونا، ولا بشر، ولا حد ملتفت ليهم، ولا حد سأل فيهم، ولا صفحات. لو بس كتبت بوست عن غزة وعن حماس هلاقي مسيحيين يدخلوا يتطاولوا ويشتموا يا صهيوني مش عارف ايه، لكن لما بنكتب عن الحاجات دي ولا بنشوفهم، ولا بنشوفهم، مختفيين. ليه؟ لأنه الموضوع مش ملمس معاهم، الموضوع ما يخصهمش، الموضوع مش هيجيب لهم شهرة، مش هيعمل منهم أبطال متبنين للقضية الإنسانية. أخي الأسيس والراعي يلي اتحمقت على حماس، يلي طلعت لهوج جديد وعبارات جديدة، أخي الخادم والأسيس والراعي والأسقف والكاهن، أخواتنا المسيحيين في كل مكان في العالم العربي، أخواتنا المسيحيين اللي بيمشوا في مسيرات مع المسلمين في شوارع أوروبا وأمريكا وكندا رافعين أعلام فلسطين، أنتوا مش ليكوا ناس مسيحيين أبرياء يا أخي؟ لا تنظر إليهم كونهم مسيحيين، أبرياء بيدبحوا كل يوم على الهوية في نيجيريا. خلونا نصلي يا جماعة. أنا قصدت أبدأ الخبر ده وأتكلم عنه بعد شوية. أيضا في سجون مصر، في سجون مصر محبوس كذا واحد فقط لأنهم بيقولوا رأيهم تجاه الإيمان والدين، سواء ملحدين أو عابرين،
وفي مرنم

مش عايز اقول اسمه، اتمسك من حوالي 10 ايام ومختفي تماما، اتاخد من بيته في حلوان ومختفي تماما، والأسرة بتقول بنحاول فما تتكلموش عنه دلوقتي، لكن محطوط في السجون عشان بيتكلم عن الإيمان المسيحي. الناس اللي جوه السجون، سعيد أبو مصطفى وفلان المرنم وسامح المسيحي هرمينا اللي كان رافع شعارات أخويا المسلم عايز أقول لك أنا بحبه ومعاه 7 وغيره وغيره، إخواتنا الملحدين اللي موجودين ب 13 واحد موجود جوه السجون، بيعاملوا معاملات صعبه جدا، بيتضربوا بيتهانوا بيتداس عليهم، بتمنع عنهم الادويه، بيتحطوا في معتقلات صعبه جدا جدا جدا. خلونا نصلي لاجل الناس دي، ولا الناس دي مش لاقي حد يصلي لاجلها، احنا مشغولين في حاجات تانية، عندنا قضيه اهم اسمها قضيه حماس وغزه، لكن الناس دي ما نتكلمش عنهم. خلونا نصلي. يا رب احنا رافعين قلوبنا طالبين وجهك. انت قلت في العالم سيكون لكم ضيق، وانت قلت ان العالم زي ما كان بيبغضك بلا سبب هيبغضنا. معرفش يا رب ايه السبب اللي بيخلي مسلم يقتل مسيحي كل شعاره في الحياة وكل اقواله في الحياة ان الله محبة وان الله يريد خلاص الانسان. ما هو ده تعامل يا رب من 2026 سنة، أنت جيت يا رب من 2000 سنة، أنت جيت مادت إيدك للبشرية، أنت جيت كان هدفك كله خلاص الإنسان، وقالوا عنك كده يا رب لا نريد أن هذا يملك علينا، فضلوا عليك برباس وقالوا أطلق لنا برباس اللص قاطع الطريق، وفي المقابل أصلب هذا اللي مد إيده، اللي قال بين الناس كان يصنع الخير ويشفي المرضى ويحرر المأسورين في قبضة إبليس. هو ده منطق العالم، هو ده فكر العالم. النهاردة يا رب بتتكرر نفس الصورة في نيجيريا، بيقتلوا مسيحيين، بيقفوا على المنابر وبيقول الله محبة، بيقفوا على المنابر ويقول أن الله أعد خطة خلاص للإنسان وللنفس البشرية، إيديهم ممدودة بالحب والسلام، تعاليمهم أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. الغريب يا رب أنه العالم بأفكاره اليسارية الشريرة متحد مع روح ضد المسيح ليقاوم طريقك، بيدور على أي غلطة يكبرها، وقع فيها خادم أو وقع فيها كاهن ويكبرها عشان يقول هي دي المسيحية. رافضين المسيحية، كارهين المسيحية، كارهين طريقك يا رب، كارهين طريقك عشان طريقك وتعليمك بيكشف الظلمة اللي جواهم، الكذب اللي جواهم، العار اللي ماسك فيهم، السيادة الشريرة اللي إبليس وضعها وساد بيها على حياتهم. هم خايفين من النور فبيدوروا على أي طريقة يشوهوا بيها المسيحية من خلال تصرف شخص أو مسلك انحرافي لمجموعة معينة عشان يقولوا المسيحية زيها زي الإسلام زي اليهود زي البوذية زي أي حاجة فيها كذا وفيها كذا، عايزين ينسبوا أي خطأ لطريقة لكن مش لاقيين، ومع هذا مستمرين. الغريبة يا رب أنه زي ما هو مكتوب بالضبط. يا رب أنا بشكرك لأجل صدق كلامك، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، وده اللي حاصل النهاردة ما بين اليسار والإسلاميين، ما بين اللي بيحصل في جماعات الإسلامية ضد المسيحيين في نيجيريا وضد المسيحيين في أماكن كتيرة جدا، في النيجر، في مالي، في تشاد، في أماكن كتيرة جدا، حتى في السودان، في أماكن كتيرة جدا. العالم مش طايق أن يسمع اسم المسيح، لأن اسم المسيح نظيف، لأن اسم المسيح يشرف، لأن اسم المسيح قدوس، هو القدوس، لأن اسم المسيح يعبر عن خطة خلاص الله أو يشير إلى خطة خلاص الله للنفس البشرية. اذكر يا رب المسيحيين المضطهدين في نيجيريا،
أذكر المسيحيين المضطهدين في فيتنام والفلبين.

الفلبين يا رب، اذكر المسيحيين المضطهدين في الشرق الاوسط، اذكر العابرين المسجونين في سجون مصر وفي اماكن كثيره جدا يا رب، اذكر العابرين المسجونين وهم بالمئات في سجون ليبيا، سواء الحكومه

شمال السودان، وضع العابرين جوه مصر، جوه اليمن، جوه أماكن كتيرة جدا متألمين، يا رب يواجهوا صعوبات شرسة جدا ومحدش بيتكلم عنهم، محدش عايز يوصل صوتهم. يا رب يا رب، أنا بصلي النهاردة يا رب أنه تضع حد للخراب والدمار والقتل وسفك الدماء الحادث في حق المؤمنين المسيحيين اللي موجودين في نيجيريا. يا رب تضع حد للقتل على أن هم فقط لأنهم يتبعوا المسيح. يا رب بصلي لأجل نهضة للكنيسة، بصلي لأجل يقظة روحية ويقظة الضمير لقادة الكنيسة اللي يقدروا يوصلوا، اللي يقدروا يكلموا، واللي يقدروا يقولوا يا رب ويشاوروا على الإجرام والأفعال الوحشية اللي حاصل في حق المسيحيين سواء في نيجيريا أو الفلبين أو في أماكن كتيرة جدا، أو في النيجر أو في ليبيا أو في أماكن كتيرة جدا. يا رب بصلي لأجل حماية القناة الكرم، استخدام مبارك ليها، بصلي لأجل اتساع، بصلي لأجل امتداد، بصلي لأجل قوة تأثير، بصلي لأجل تسديد الاحتياج، وبصلي لأجل القائمين على العمل وفريق العمل بركة وحماية ونعمة. اذكر بلادنا، احفظها من كل شر يحاك ليها يا رب، احفظها من كل محاولة لدفعها أن تدخل في حروب يا رب مرتبطة بوضع معين في الشرق الأوسط. أذكر يا رب حكمة للتعامل مع الملف الخاص بنهر النيل والمياه في مصر، اللي مصر مهددا يكون عندها أزمة مياه. يا رب يا رب ادي نعمة للغلاء الصعب اللي يا رب الناس مش قادرة تتعامل معاه في بلادنا يا رب، وفي كل المنطقة الخاصة بالشرق الأوسط. سلام لهذه المنطقة، وإن كان من وقت ما دخل دين السيف والقتل لهذه المنطقة لم يفارقها أبدا، لأن ما أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. أنا بصلي لأجل افتقاد، بصلي لأجل خلاص، بصلي لأجل تحرير، بصلي لأجل نفوس تقبل خطة الفداء وخطة الخلاص، في اسم الرب يسوع نصلي آمين. زي ما اتكلمت مع حضراتكم انه ده اللي حاصل في نيجيريا او في الوضع هناك، وضع مأساوي صعب جدا يا جماعة، اصعب مما تتخيلوا. ربما انتوا مش مدركين اللي حاصل في نيجيريا، لكن الوضع صعب جدا. الحاجة التانية، احنا كلنا تابعنا الحاصل في الطائرة اللي لسه التحقيقات ما كشفتش هل هو كان عمل إرهابي، محاولة اختطاف للطائرة، محاولة تفجير الطائرة، ان الشخص العماني اللي بيتبع سلطنة عمان طيار المساعد كان بيحاول ان هو يتخلص من الطيار الهندي اللي كان موجود على بيقود الطائرة. التحقيقات لسه ما أظهرتش الحقيقة، لكن اللي واضح واللي شايفينه انه المجتمع الإسلامي مجتمع بيحب دايما يتشفي في مثل هذه الأحداث، ويحب دايما يفرح ويسمع عن هذه الأحداث. هحطوا قدامكم حضراتكم شخص اسمه أشرف، مصري حاطط علم مصر، وده داعش صغير عايش جوه مصر، كاتب كده طيار عماني حر عرف ان معاه 150 اسرائيلي قرر ينتحر لولا الطيار الاماراتي. على فكره هو شغال على شركه الطيار الاماراتي، لكن هو في الاصل شخص هندي. الطياره لما نزلت في السعوديه بعض وده بحسب معاه عهود دوليه ومواثيق دوليه، فرق الطبية السعودية بدأت تتجه للركاب الإسرائيليين اللي كانوا موجودين على الطيارة، وبدأت تقدم لهم إسعافات طبية أولية. ما عجبش الشيخ سلام عبد القوي، وهو داعية مصري عايش في تركيا يتبع الإخوان المسلمين، وقال كده للتاريخ: السعودية العظمى صيغة فيها تهكم وسخرية، قامت بعمل بطولي لإنقاذ الطائرة الصهيونية وأسعفت كل الركاب الصهاينة، لأن الأرواح مصانة، فماذا عن أرواح أطفال وأهل غزة؟ المفروض أطفال أهل غزة
متى استقبلتهما

0: وأسعفت متى استقبلتهم السعودية أو أسعفتهم السعودية يا أمة ضحكت من خيانتها الأمم. طبعا هو عايز يلزق اسم غزة عشان هو عارف لما النهاردة عايز تعمل نفسك بطل حط اسم غزة، عايز يبقى عندك ناس كتير جدا على صفحتك حط اسم غزة، سواء بقى أنت يوتيوبر مؤثر أمريكي أوروبي عربي يساري يمكن ما بترقعهاش وما بتصلهاش يمكن عايش حالة من الفجور والخطية، بس هو أنت عايز ناس وعايز لايكات وعايز عدد كبير حط اسم غزة. حط اسم غزة عنوان معناه أنك بتستغل ناس عايشة بمشاعر معينة متبنية قضية لأن ما عندهمش حاجة في الحياة يعيشوا لأجلها فتبنوا قضية بطريقة معينة صحيين أيمين نايمين واكلين شاربين عليها لأنهم بيعتبروها مش قضية إنسانية كما يراها البعض في الغرب بيعتبروها قضية دينية. هعرض لحضراتكم فيديو لرئيس الوزراء الهندي مع الطيار اللي اتطعن من الطيار العماني، وعلى فكرة التحقيقات لسه شغالة لكن كتير جدا من المجتمع العربي شايفين ان دي تمثيلية من اختراع نتنياهو عشان الانتخابات وعشان ما هو اي حاجة في الحياة المسلم دايما شايفها تمثيلية، يقول لك مؤامرة سبتمبر 11 تمثيلية من المخابرات الإسرائيلية والمخابرات الأمريكية، يعني الأمريكان هيعملوا تمثيلية ويدخلوا طيران وعليه شباب مسلم سجل قبل ما يطلع بالطيارة ويدخل في الأبراج سجل بالصوت بالصورة والصوت مقاطع بيعلن ان هو يعمل عملية إرهابية عملية استشهادية نصرة للإسلام وطلع بن لادن وطلعت الشعوب العربية والشوارع العربية تحتفل إلى بعض ان هنا في محلات وزعت شوكولاتة يوم الحادثة دي جوه أمريكا احتفالا بما حدث للبلد اللي هي قوتهم واللي هي فتحت أبوابها ليهم اللي هي صرفت عليهم اللي هي قبرتهم اللي هي علمت أولادهم وفرحوا بالحدث وبعد كده يرجع يقولك دي مؤامرة. طب فرحت لي طالما هي مؤامرة فرحت لي وزعت الشربات لي في الشوارع وزعت الحلويات لي حلويات كانت بتوزع في بغداد وفي بيروت وفي الغزة وفي الضفة وفي عمان وفي القاهرة وفي الرياض وفي صنعاء وفي أماكن كتيرة جدا وفي الجزائر وفي أماكن كتيرة جدا من الشعوب العربية فرحانين لي طلعت صفحات كتيرة جدا هللت واعتبرت أن الطيار العماني بطل وأول ما الطيارة عدت من الخطر وصلت مطار تبوك في السعودية قال لك تمثيلية يعني نتنياهو عمل تمثيلية جاب طيار هندي كان هيتقتل وطيار عماني بيحاول يقتل واتصاب الطيار الهندي عشان يسيطر على الطيارة وطيارة تنزل في ثواني عارفين يعني في ثواني من 34 ألف أدم إلى 17 ألف أدم نزول رهيب جدا في ثواني نازله كده ويطلع يقول لك تمثيليه AI تمثيليه كل القنوات وكل الاعلام جايبها لكن المخ العربي والمخ اليساري ما اليساري ما بيفرقش عن العربي وبعض الاسس المسيحيين متبنين نفس الروايه وشايفين ان دي تمثيليه. طب تعالوا بقى اسمعوا رئيس الوزراء الهندي بيقول ايه عن التمثيليه اللي المسلمين والذميين واليساريين شايفين انها تمثيليه. شوفوا رئيس الوزراء الهندي بيقول ايه.
1: आपकी हिम्मत ने आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान देने वाले लोग नहीं हैं।
0: انتبهوا للكلمة دي يا جماعة اللي قالها رئيس الوزراء الهندي. نحن الهنود لسنا قتلة للأرواح كما هؤلاء الإرهابيين. نحن الهنود لسنا قتلة للأرواح. يعني عايز أدخل في عقلية الذمي النصراني الذمي

0: اللي بيشوف ان دي تمثيليه عشان يسقفوا له اخواته المسلمين. وادخل في عقليه اليساري سواء بقى اوروبي، ما هو زي نسخه، بص اليساري المسلم الذمي نسخه واحده، صبغه واحده، شكل واحد في الفكر، في التصرف، في الاقوال، في العبارات، في كل شيء، قطعه واحده، قطعه واحده، نفس الطريقه. يعني الراجل ده اللي قاعد بيتلقى علاج وكان بين الحياه والموت، هيموت نفسه عشان دي تمثيليه. العماني هيقتله عشان دي تمثيليه. والعماني اللي اتضرب وما قالش يا جماعه ده تمثيليه، ده انا هموت من الضرب لما الناس هجمت عليه، عشان دي تمثيليه. طياره هتنزل من 34,000 قدم ل 17,000 قدم في ثواني، انتوا ده الطياره لما بيحصل لها مطبات هواء الناس بتصوت. وده مطب نزول شويه كده في اجزاء من الثانيه او في 10 ثواني الناس بتصوت جوه الطيارات. لكن ماذا يعني؟ واسال اي واحد اشتغل، اي واحده اشتغلت مضيف او اي واحد اشتغل مضيف او اي واحد اشتغل كان مساعد طيار او طيار، يعني ايه نزول من 34,000 قدم ل 17,000 قدم في ثواني؟ في ثواني يعني ايه ده بالنسبه للركاب؟ ودي تمثيليه. العقل العربي عايز يصدق انها تمثيليه. العقل الذمي عايز يصدق انها تمثيليه. العقل اليساري عايز يصدق انها تمثيليه. ورئيس الوزراء الهندي طالع يعمل تمثيليه على شعبه وهو عارف ان دي تمثيليه، وبيحيي الطيار الهندي اللي صمد وقاوم رغم الطعنات الموجهه ليه من الطيار العماني. وانا لان دي تمثيليه يا جماعه، ما انت لازم تقول، ولو ما قلت زيهم يبقى انت صهيوني ويبقى انت عميل وامتى يميني متطرف ويبقى انت مش عارف ايه ودي مش رساله الانجيل والانجيل بيقول حب حب حب. انتوا اخترعتوا انجيل جديد، انجيل يعلمك الخنوع، يعلمك تبوس ايد المذلين ليك والذين ينظرون اليك أنك تعطي الجزية عن يد وهم صغرون. ليس هذا في الإنجيل، ليس هذا في الإنجيل. نكمل رئيس الوزراء الهندي.
1: आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे.
0: وأنت تخوض معركة بين الحياة والموت. لم تفكر في حياتك. بل فكرت في حياة الركاب. إيه رأيكم في لو تمثيلية في تمثيل رئيس الوزراء الهندي؟ هل بيمثل كويس؟ هو بيحيي الطيار الهندي اللي موجود وخاطر بنفسه وهو بينزف دم، بيحاول انه يمنع الطيار العماني ان يوقع الطيارة. هو برضو دي تمثيلية يا جماعة؟ ايه رأيكم؟ سمعتوا كلام او في فيديو تاني مش موجود معايا دلوقتي للطيار العماني وهو بيتكلم. تعالوا نشوف بس الطيارة منظرها ايه والناس بتصرخ ازاي وهم موجودين على الطياره، عشان الناس اللي بتقول تمثيليه. تمثيليه الناس بتصرخ، الناس بتموت، الناس يعني رعب، حاله رعب، تمثيليه. عشان العقل العربي عايز كده. بس لو كانت وقعت كان العقل العربي طلع قال انتقام من الله لأطفال غزة. ما هو العقل العربي عنده ردود جاهزة. لو الأمر ما جاش على هواه تمثيلية ومؤامرة وعايزين يلزقوا أي حاجة تجاه الإسلام. لو الأمر جاء على مزاجه انتقام من الله، شوفوا يا جدعان العالم صامت على إبادة إسرائيل لأطفال غزة، يقوم ربنا موقع طيارة فيها 170 واحد عشان ينتقم. ما هو العقل العربي عنده ردود جاهزة. إذا الأمر أصاب المجتمع الإسلامي يقول لك بلاء من الله لامتحان صبر الشعوب الإسلامية. لو الأمر أصاب المجتمع الغربي انتقام

إلهي لوقوفهم مع مش عارف إيه. ليه؟ أرسلوا جنود أبادوا العراق، أرسلوا جنود أبادوا سوريا، اللي بيحصل في غزة وهم اللي بيبيضوا بعض، وهم اللي يعني هو حد ضرب إيد صدام لما يدخل الكويت وتسبب في وجود القوات الغربية جوه المنطقة؟ هو حد ضرب حافظ الأسد على إيده ولا بشار ابنه عشان يتعامل مع الشعب السوري كده؟ وبعد كده الجماعات الإسلامية جوه سوريا تفتح أبوابها وتتلقى السلاح ويضربوا ببعض، وبعد كده يقول لك المجتمع مؤامرة صهيونية أمريكية. هذه هي العقلية العربية في طريقة تفكيرها. في الحقيقة بوست عجبني قوي لواحد اسمه عبد الله أحمد العوضي، بيقول كده على فكرة التمثيلية، هات لي البوست ده. إسرائيل اتفقت مع الطيار العماني أنه يحاول اغتيال الطيار الهندي، واتفقت مع الطيار الهندي أنه يستحمل الاغتيال، ما هو تمثيلية، واتفقت مع 180 راكب وأسرهم وأصحابهم أن هم بيعملوا بيهم لفة جوية بالجو، ما هي تمثيلية، واتفقت مع طواقم طيران فلاي دبي، ما هي تمثيلية، واتفقت مع طواقم الإسعاف في مطار تبوك والأجهزة الأمنية في السعودية، ما هي تمثيلية، واتفقت مع طواقم الملاحة الجوية في الإمارات والسعودية الذين تابعوا حركة الطائرة وارتفاعاتها، ما هي تمثيلية، علشان تخرج هذه المسرحية لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله، وإن لم تقل فأعلم أنك أنت ماصوني، كاتبها بالصد، هو بيستهزأ يعني، وصهيوني العالمية أو الماصونية والصهيونية العالمية منعتك. للعلم إن كانت مسرحية مطبوخة فهو إعجاز وعمل خارق وتخطيط ومسرحية ربانية مش بشرية، وإن لم تكن مسرحية فما حصل كان إعجاز وعناية ربانية مش صدفة عادية، فحوادث مثل هذه بالعادة لا ينجو منها أحد. ده مثال لشخص مسلم بيفكر، مش عايش فكرة الآخرين أنه يتبنى أنه دي تمثيلية، لكن شغل دماغه، هل دي فعلا تمثيلية؟ هل دي فعلا تمثيلية؟ طيب المفاجأة بقى إن على الطيارة دي اللي هم كان الطيار العماني عايز يوقعها كان في أكتر من 35 شخص عربي ممن يسمى أو يطلق عليهم عرب 48، ومنهم مسلمين، نوال محمد محمود، رودة موسى عبد القادر أبو عجيمة، أسيل أسامة عمر شحادة، تمار معمر حسين أبو لين، نفيسة راشد، كلهم أو معظمهم أو كلهم أسماء مسلمة. يعني أنت كنت هتضحي ب 48 أو ب 35 شخص مسلم جوه الطيارة وتضحي بنفسك عشان تتخلص من الباقي، لأنهم يهود وكان في أوكرانيين وروس مش عارف إيه، يعني إجمالي اليهود ممكن يكونوا 50-60 عشان تعمل من نفسك بطل، والعالم العربي يطلع يقول لك يقول عليك زي ما قال العماني الحر، العماني الحر. طيب طبعا بعض الناس مش عاجبهم اللي حصل من السعودية، خلونا نشوف السعودية قدمت. عشرات من أو مئات من الصفحات الإخوانية والمصرية والسورية واليمنية مش عاجبهم أن الطواقم الطبية في مطار تبوك في السعودية قدم إسعافات طبية للركاب اللي كانوا موجودين على الطيارة، سيبوهم يموتوا، والسعودية ليه تستقبل الطيارة؟ وليه تنزل في أرض السعودية؟ وليه مواطن العربي المسلم مواطن كاره نفسه، يحمل في داخله جينات كراهية، يحمل في داخله جينات عنوانها أو الشفرة بتاعتها الانتقام والغضب الإلهي.

إلهي، هو عايش في فكرة غضب إلهي، إن الإله بتاعنا ما هو أصل هو يتبع إله غضوب، يتبع إله منتقم، وهو نتيجة للوضع البائس اللي هو عايش جواه داخل المجتمعات العربية، مجتمعات بتعاني من الفلس، بتعاني من الأمية، حتى لو خريجة معاد بس ما بيعرفش يكتب وما بيعرفش يقرأ وما بيعرفش يفكر، وإن أرى كتاب يبقى عمل إنجاز كبير في السنة. هو مجتمعات معتادة على الحفظ، مجتمعات رضعت فكرة الكراهية، مجتمعات رضعت فكرة إن الإله هو إله المسلمين بس والباقي هم حصب لجهنم أو حطب لجهنم، مجتمعات شايفة إنه الإله بتاعهم إله كاره، إله بيعادي الناس، إله مش هيهدي إلا مجموعة من الناس، ولا يهدي القوم الكافرين ولا يحب القوم الكافرين، إله بيحب ويكره. طالما انت الاله بتاعك اله بيحب ويقرا، يبقى انت متوقع من نفسك ايه؟ هتبقى شخص بتحب وتقرا، بتحب اللي من جلدك وبتكره الاخرين. طالما انت متبني فكره اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ورباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم، انت شايف ان الله بيعادي ناس، بيعادي الانسان اللي خلقه، بيعادي الانسان اللي صنعه، بيعادي الانسان اللي سكنه الارض، فأنت ماذا تتوقع من مجتمع شريحة كبيرة جدا؟ مش عايز أظلم كل المسلمين لأن في عقلاء وفي ناس رافضة هذه التصرفات وفي ناس يعني نفسها تيجي الفرصة أن تسمع من الحكومات العربية أن في حرية في الدين وهتطلق الإسلام بالتلاتة وهتتخلص من الإسلام. وأنا كنت أعرف كاتب سينمائي وقابلته كان يقول هذه الكلمات: أنا مسلم إلى أن يصدر قرار بحرية المعتقد والدين في مصر فلن أكون مسلما. أنا مسلم على البطاقة، أنا مسلم على الهوية، أنا مسلم اسما، لأنه مش قادر ومش هقدر أواجه المجتمع، لكن في قلبي أنا بعيد عن الإسلام وأنا منفصل عن الإسلام. وأنا عايز أقول أن في شريحة كبيرة جدا جوا المجتمعات العربية عايشة بنفس المبدأ وجواها نفس الفكرة، لكن القطيع الكبير بقى، قطيع اللي يدخل يشتمك، يدخل يسبك، وفاكر أن نصرة الإسلام أنه يشتم، يتطاول، يقول كلمات إباحية، يدخل في الأعراض، يشوه السمعة. ما هو زي نبيه كان شتاماً وسبابا ولعانا، وإن كان رب البيت بالدف ضارب شيمة أهل البيت. وإذا كان الكبير بتاعهم شتام، وإذا كان الكبير بتاعهم لعان، وإذا كان الكبير بتاعهم خرج من فمه ألفاظ قبيحة ورديئة وألفاظ وقحة، فماذا تتوقع من قطيع هذا الشخص السباب والشتام؟ طبعا مش عاجبه من السعودية تقدم إسعافات طبية للناس دي، سيبوهم يتقتلوا، سيبوهم يموتوا، سيبوهم مش عارف إيه. هذا هي العقلية الإسلامية وطريقة التفكير داخل المجتمع الإسلامي. طبعا لما حصل نجاة للطيارة ده منظر الإسرائيليين بعد ما الطيارة هبطت أو بدأت تهبط في مطار تبوك في أمين. الدين الإسلامي هو الدين الوحيد اللي الفقه بتاعه قائم على قتل الآخر بأي وسيلة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة رباط الخيل، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا الذين لا يؤمنون. هو دين قائم على القتل، دين قائم على كراهية الآخر، دين قائم على الحياة ملهاش قدسية. ثقافة الموت غلبة على الدين الإسلامي، مسيطرة على الفكر الإسلامي. حياة في الإسلام المتطرف ليست هي الغاية إنما وسيلة. الحياة في الإسلام ليس لها قدسية، الحياة في الإسلام هي مجرد وسيلة بتاخد المسلم إلى متع الجنة،

بحور العين وكواعب أطرابة وأبقارة. هو عايز يوصل للحتة دي، فهو واخد الحياة للفوز بالجنة الموعودة مع مغرياتها المادية ونسائها الجميلات والغلمان اللي بيطوفوا عليها. فالثقافة دي الغلبة على المسلم، حب الموت من أجل الوصول إلى الجنة. وأنا عايز أطرح سؤال، ونفسي شخص مسلم مش الـ الـ الـ الـ الشباب المأجورين اللي يدخلوا يسيبوا موضوع الحلقة ويجيب لك آية من البتاع من الكتاب عشان يغير الموضوع. هم شباب مأجورين، انتوا عارفينهم، موجودين على طول في كل البرامج وفي كل أسبوع. لكن عايز أسأل سؤال للمسلم العاقل، ماذا لو كان الإسلام لم يوعد أتباعه بجنة ممتلئة بالمغريات الحسية المادية القائمة على تفريغ للشهوات الجنسية؟ ماذا لو جنة الإسلام لم يكن فيها بحور من الخمر وأنهار من اللبن وكل ما تفكر فيه بعقلك تجده أمامك؟ ماذا لو كانت جنة الإسلام لم يكن فيها حور العين اللي إله الإسلام قاعد شغلته في الجنة إن هو يعالج فكرة البكورية لحور العين وللمرأة المسلمة بعد استمتاع الرجل المسلم بها جنسيا تعود أبكارا عشان الرجل المسلم يمارس قوته العضلية وتلذذه إن هو بيتعامل مع بكورية المرأة؟ هو عنده لذة إنه يتعامل مع بكورية المرأة، وأنا ما أعرفش إن كانت بكورية المرأة ولا حياء في الدين تظهر بعض قطرات الدماء في ليلة الدخلة، فهل هذا الأمر سيكون في جنة الإسلام ويشبع الرجل المسلم رجولته وذكوريته عندما يفض الأبقار؟ افتض ما شغلة المسلم في الجنة؟ افتضاد الأبقار. إن لم تكن هناك في جنة الإسلام مثل هذه الأمور الدنسة والنجسة، أنه شغلته في الجنة، هو يحلم بالجنة، يصوم لأجل الجنة، يصلي لأجل الجنة، يقوم بالعمليات الاستشهادية ويضحكوا على عقله ويقولوا له هو أنت مش هتحس بحاجة، هو مجرد أنك تشد الخيط وتلاقي نفسك الدنيا انفجرت، مش هتحس بحاجة. في الثانية اللي انت بتشد فيها او بتدوس بتضغط على زرار معين او بتشد الفتيل او فتيل او سلك او الشيء اللي يفجر او بتوقع طياره زي ما عمل محمد عاطف وشركائه واخوانه، وقع طياره يقول لك انت مش هتحس بحاجه. محمد عطا من ضمن مذكرات محمد عطا انه كتب كده انه لما تلاقوا جثماني واشلائي جمعوها وحطوها في طوب أبيض، وقول كده لا تلمس امرأة جسدي، ويجب على الذين سيغسلونني أن يكونوا أطهار مسلمين أتقياء حافظين للقرآن، ويجب أن يبتعدوا عن لمس العضو الذكري. ليه محمد عطا؟ لأنه عايزه سليم. ليه؟ لأنه هو أوهموه، غسلوا عقله، تخيلوا مهندس طيران، رجل مهندس عايش في الغرب مطلع على أفكار كتيرة جدا، فعقله المهندس اللي دخل بطيارة في البرج، وهذا العماني فعقله، وهذا الليبي اللي كان في سوريا اللي كان عامل صندوق حديدي أو صندوق من الحديد على جزء معين من جسمه أو الجزء الخاص بالعضو الذكري بتاعه، قافل عليه بصندوق حديد عشان لما يتفجر يفضل الجزء ده سليم. ليه؟ لأن أوهموه أن في اللحظة اللي يغمض فيها عينيه هنا مش هيحس بتفجير، مش هيحس بفزع الموت، مش هيحس بشدة خروج الروح، مش هيحس بحاجة خالص، هيلاقي نفسه في اللحظة والتو في أحضان حور العين يستقبلون البطل الهمام الذي قتل

0: تنفس البشر على الأرض، وعمل عملية تفجيرية من أجل نوال بسمة وضحكة وحضن وتقبيل واغتنام وقت بشهوة لا تنقطع وذكر لا يفطر لا ينطفئ. هو ده المسلم. عشان كده موضوع الحياة بالنسبة للمسلم ملاش قيمة. الحياة ملاش قيمة، الحياة وسيلة للوصول الجنة. وأنا سؤالي اللي بسأله لكل مسلم، وأنا عارف إن موجود على الخط واحد كل شوية غير اسمه لأنه مكدبين، ما عندهمش الجرأة يدخلوا بأسمائهم الحقيقية، كدبين، محمد البسيوني هو أحمد الحلو هو فلان هو فلان، هم كدبين لأن شريعتهم شريعة تدفعهم إلى الكذب وتحلل لهم الكذب. بس نفسي أسأل واحد مسلم عاقل، لو جنة الإسلام خلت من حور العين هتواصل الصلاة؟ لو جنة الإسلام خلت من أنهار الخمر هتواصل الصلاة؟ لو جنة الإسلام خلت من القصور والولدان المخلدون والأرائك والأباريق الكؤوس المليانة من الخمر هتواصل الصلاة ويبقى عندك استعداد إنك تعمل عملية انتحارية تموت ناس؟ طيب خليني أخذ أحمد الحلو اللي هو محمد البسيوني. أهلا محمد البسيوني، تفضل.
1: أهلا وسهلا حضرتك يا أستاذ أندرو.
0: محمد البسيوني
1: أخ أندرو، أحمد معك يا أخ أندرو.
0: لا أنت محمد البسيوني، تفضل.
1: طب يا أخ أندرو أنت حضرتك مواطن،
0: لا مفروض يكون عندك شجاعة أدبية وتدخل باسمك الحقيقي.
1: طب يا أخ أندرو حضرتك ممكن تسمعني؟
0: مش هيجاوب.
1: ممكن تديلهم دخلتي
0: بعد يا أخ حضرتك. محمد بسيوني أنا سؤالي، أسأل سؤال وهدي لك دقيقة، الكذب حرام ولا مش حرام؟
1: أقول لك السيد المسيح في كتابك
0: بص
1: قال إني لم أصل
0: بص راح لفين؟ ما بيجاوبش هو قطر شغال حافظ عايز يدخل يقول كلام. أنا طرحت سؤال يا محمد البسيوني، الكذب حرام ولا مش حرام؟
1: ما هو في كتاب حضرتك المسيح كذب والعياذ بالله.
0: أنا بسألك أنت، مالكش دعوة بكتابي، بسألك أنت، الكذب عندك في منهجك الإسلامي حرام ولا حلال؟
1: حرام.
0: طب تدخل ليه باسم تاني؟
1: باسم تاني ايه؟ ده اسمي انا، دخلك باسم احمد الحلو.
0: لا لا انت محمد البسيوني، عارفين ارقامك وعارفين كل حاجه. شكرا، اقفل عليه اقفل عليه. شكرا، شرفت. ما عندوش اجابه، هيقول لي صفر مش عارف ايه صفر ايه، ما عندوش اجابه، ما بيردش على الاسئله. هو ده المسلم، لان دول ماجورين وراهم شله كبيره، بدينا نشوف الخيوط ونشوف الامور، ماجورين. هو مش داخل عشان يتعامل ويفكر. انا طرحت سؤال في الحلقه، ماذا لو جنة الاسلام خلت من حور العين؟ ماذا لو جنة الاسلام خلت من حور العين؟ وماذا لو كان قرآن المسلمين لا تتواجد فيه ايات تتحدث عن نعيم الجنه، النعيم المادي الحسي، وفي حور العين؟ هل كان المسلمين برضه هيعملوا عمليات استشهاديه ويروحوا يفجروا؟ هل كنا هنشوف محمد عطا واخواته كان هيركبوا طيران وتهون عليهم نفسهم؟ تخيل غسيل الدماغ يوصل الى درجه ان الشخص تهون عليه نفسه وهو جوه الطياره مش باصص لاطفال، ولا باصص ان الناس دي عزل، ولا باصص لعيال صغيره قاعده، ولا بنات صغيرين، ولا رجاله كبيره، ولا ستات كبيره، ولا باصص انه ده راجل كان شغال في مدينه ومراته منتظراه واولاده منتظرينه، مش باصص لحاجه خالص. هانت عليه نفسه انه مصدق انه الام وبشاعه الموت لن يشعر بها، وان في اللحظه اللي هيفجر الطياره ويوقع الطياره ويموت هو واللي معاه في الطياره هيلاقي نفسه مستقبل بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان، أيها البطل الهمام. عشان كده الحياة في الإسلام محمد حطها في هذه النصوص. إيه النصوص؟ سورة الأنعام 32، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني حياة الدنيا دي لعب ولهو، لكش دعوة.

0: بيها، هي وسيلة توصلك للجنة، وسيلة توصلك للجنة. في سورة العنكبوت الآية بتتكرر بطريقة أخرى، في سورة وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وأن الدار الآخرة اللي هي الحيوان، مش الحيوان طبعا كاتب القرآن والنساخ بدل ما يكتبوا الحياة كتبوا الحيوان، يقول لك جمع الحياة، جمع الحياة الحيوان. لو كانوا يعلمون العنكبوت 64 طبعا هيطلعوا لها 100 فتوى عشان يطلعوا من مطب الآية دي، من مطب الكلمة دي، هيطلعوا لها 100 فتوى، يقول لك انت ما تعرفش حاجة في لغة قريش، ما تعرفش حاجة مش عارف في الإبداع اللغوي، تعرفش، مع ان هي غلطة. في سورة الحديد اعلموا ان انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الحياة لا قيمة لها عند قطاع كبير من المسلمين، لا قيمة للحياة، ما عندهمش تقديس الحياة، مفهوم تقديس الحياة ليس متواجد لدى الفقه الإسلامي. سئل رسول الإسلام أي الأعمال أفضل؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. ونروح بعيد لي سورة التوبة 111، خلونا أقدم لكم سورة التوبة 111. ماذا تقول سورة التوبة 111؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مقابل إيه؟ بأن لهم الجنة. الله بتاع إله الإسلام اشترى من المؤمنين لما المسلمين أنفسهم وأموالهم، المقابل عمل مؤيدة، هاخد نفسك إزاي؟ إنك تقاتل في سبيلي، إنك تقتل في سبيلي، هاخد نفسك ومالك، هتديني إيه إله الإسلام؟ الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، قراءة حفص، لكن قراءة حمزة فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون في قراءة حمزة. إيه يعني يقتلون ويقتلون؟ يعني يعملوا عمليات إرهابية، عمليات استشهادية، دي قراءة حمزة، قراءة معروفة، قراءة معروفة. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. طب سؤال بقى عشان تعرف ان كاتب القرآن كذاب، هل قريت في الإنجيل آية بتقول اقتل عشان تدخل الجنة؟ قريت آية في الإنجيل بتقول لك قاتل واقتل الناس واقتل نفسك عشان وانت بتقتل الناس عشان تدخل الجنة؟ دي أكاذيب كاتب القرآن. وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم إيه؟ إنك تقتل في مقابل تقدير الجنة. وعد على الله حق في التوراة والإنجيل والقرآن. ناخد الأخ سمعان. أهلا بك أخ سمعان، تفضل.
1: شكرا أستاذنا السلام المسيح لأجل كل الموجودين.
0: الأخ سمعان
1: اتفضل. السؤال المسلمين اللي بيعتبروه مشروع هو أين قول المسيح أنا الله تعبدوني؟ السيد المسيح بيقول أنا لا أدعوكم عبيدا بعد اليوم لأن العبد لا يعرف ما يعمله سيده، بل أدعوكم أحبائي لأني اخترتكم بكلمة، أخبرتكم بكلمة سمعته من أبي. وسؤالنا لعبدين الحجر الأسود المفتت، لأنه بطل حجر أسود صار 13 قطعة صغيرة، سؤالنا لعباد الحجارة الصغيرة هو أين قالت مريم ابنة عمران لله أكبر انفخني بفرجي أريد ولدا؟ هي ما طلبت منه، هو اللي نزل عليها بالتحريم 12 ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها. لكن سؤالنا رح يبقى قائم لليوم القيامة، أين قالت مريم ابنة عمران لله أكبر انفخني بفرجي أريد ولدا؟ نطلب منه أن جواب. بنشوف استاذنا انه السيد المسيح كان يجول ويطوف على المدن والقرى يشفي المرضى، والرسول كان يطوف على نسائه بغسل واحد، في فرق بالطوافين. السيد المسيح بيقول دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء

0: ملكوت السماوات. ومحمد بول كان يسرب البنات لعائشة لتلعب معه مع رئيسها. وقد اشتهى بنية العباس وحمل على صدره لبنية العباس وقال لأن كبرت بنية العباس هذه، وقطع أسنانه بوقتها، لأن كبرت بنية العباس هذه لا تزوجها. كانت طفلة بنية صغيرة. في عنا استاذة أنه فاطمة هي تفاحة من الجنة وولدت بسنة 5 من البعثة فاطمة. وكانت عائشة تقول لمحمد إنك تكسر تقبيل فاطمة يا محمد، ليش عم تبوسها كثير؟ قال أن جبريل ليلة أسري بي عائشة أدخلني الجنة فأطعمني من جميع ثمارها فصار ماء في صلبي، فحملت خديجة بفاطمة فإذا اشتقت لتلك الثمار قبلت فاطمة. بكتاب تاريخ سيدة النساء لفاطمة عن حذيفة قال كان النبي لا ينام حتى يقبل بين ثديي فاطمة ويضع وجهه الكريم بين ثدييها. وعن جعفر بن محمد يقول
1: خلينا يا أخي سمعان، أخي سمعان
0: بين عيونه،
1: أخي سمعان حبيبي، أخي سمعان خلينا نركز أكتر في موضوع الحلقة. أنا طرح سؤال على إخواتنا المسلمين، لسه ما لقيتش مسلم عنده شجاعة يدخل يرد عليا. لو اختفت المغريات الحسية المادية من جنة الإسلام، لو لم يكن القرآن يبشرهم بحور العين وأنهار الخمر واللبن والولدان المخلدون والأرائك والكؤوس والقصور، هل كنت هتلاقي مسلم يقدر يفجر نفسه ويعمل عمليات استشهادية؟ هل موجود معنا الأخ سمعان؟ طيب الأخ سمعان مش سامعني. طيب نروح للأخ يوسف. أهلا بيك الأخ يوسف من فرجينيا، أهلا بيك، سلام المسيح، تفضل.
2: أهلا بيك أخ، مبسوط جدا أن أنا معاك، حاجة عظيمة.
1: تفضل حبيبي، أنت على الهواء.
2: لا أنا يعني بعذرهم إن هم ما لهمش هدف في الحياة، لأن زي ما حضرتك قلت يعني النبي فضل الجهاد عن أي حاجة تانية، عشان كده للأسف دولنا متخلفة وحتة صعبة يعني. بس
1: شكرا يا أخ يوسف، ربنا يباركك. أنت حطيت إيدك على نقطة مهمة، ما عندهمش هدف في الحياة، أو بالأحرى أن الحياة ليس لها قيمة عند المسلم، هي مجرد وسيلة للوصول إلى الغاية، والغاية عند المسلم هي الجنة وملذات الجنة ومغريات الجنة. فالحياة ملهاش قيمة، اشتغل ما اشتغلش، أنتج ما أنتجش، هو عايز يعني يعمل أي حاجة. عشان كده كنت تلاقوا عشرات ومئات من المسلمين بيهاجروا لسوريا عشان يبقوا في عمليات جهادية، عشان هو مش قادر يتجوز يعني وعنده كبت جنسي، فيعمل ايه؟ يروح يهاجر يضرب او يعمل عمليات تفجيرية. ليه؟ هيفضل كبت الجنسي اللي عنده عند الحوريات في الجنة. شكرا جدا. معنا حسن من أسيوط، أهلا بيك حسن، تفضل. ألو أستاذ حسن، أنت على الهواء. ألو، ابعد عن الجهاز اللي بتسمعني من فضلك، كلمني بس واسمعني من التليفون.
3: أيوة
1: أنت على الهواء، تفضل، أهلا بيك حسن.
3: ازيك يا أستاذ أندرو؟
1: أهلا وسهلا، تفضل حضرتك على الهواء، مداخلتك عشان وقت البرنامج. ايوه انا سامعك، ابعد عن الجهاز من فضلك، ابعد شويه وكلمني عشان ما يكونش فيه تاخير في الصوت، اتفضل. انا سامعك، اتفضل عشان وقت الحلقه.
3: اللي فهمه من كلامك ان انت بتدافع عن اسرائيل، ليه كده؟
1: بدافع عن ايه؟ انا ما بدافعش عن اسرائيل، انا لا ادافع عن اسرائيل، انا اتكلم عن الحق. الحق انه كل انسان على الارض له حق في الحياه، اسرائيلي له حق في الحياه، الفلسطيني له حق في الحياه، لكن تختفي، يجب اسمعني، يجب ان تختفي من عقولنا روايه انه لازم ابيد اللي قدامي، لازم أتخلص من القدامي. رواية إن في زمن معين إن الحجر والشجر

0: هيتكلموا عشان يقولوا للمسلم ورايا يهودي تعال اقتله. انا ضد الكراهية، انا بتكلم عن الكراهية. فقال يا اخي حسن انا بسمعك،
1: عايز اقول لك، عايز اقول لك انت بتعمل كراهية بين المسلمين والمسيحيين.
0: بعمل ايه؟
1: بتعمل كراهية بين المسلمين والمسيحيين.
0: بعمل كراهية بين المسلمين والمسيحيين. طيب اسمعني يا اخي حسن، مين اللي بيعمل كراهية؟ قرآنك اللي فيه لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة وأنت بتشاور على المسيحي، ده اللي بيعمل فرقة ولا أنا؟ اسمعني بس، ولا أنت لما تصلي اسمعني يا أستاذ حسن، اسمعني أستاذ حسن، طب أستاذ حسن اسمعني، لما بتصلي وبتقول الفاتحة آخر سورة الفاتحة إيه؟ آخر آية في سورة الفاتحة إيه يا أستاذ حسن؟
1: الضالين.
0: من هم الضالين والمغضوب عليهم؟
1: المغضوب عليهم
0: اليهود،
1: الضالين
0: اليهود عليهم. والضالين مين؟ النصارى. يعني انت كل يوم 17 مره انت كل اسمعني اسمعني انا سمعتك كل يوم 17 مره
1: بتضلهم زياده.
0: اسمعني بس،
1: واحد اطلع عادي في القرن 21 يقول ان الهي مطلوب، انت كده بتعمل عبد اساسا
0: لله. انا مش فاهم حاجه من الكلام بتاعه. اسمعني حاجه، اسمعني يا استاذ محمد يا استاذ حسن اسمعني، انت كل يوم 17 مره واقف قدام تصلي وكل اللي شغلك في ذهنك انك تسمع للاله بتاعك غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. شراح القران مفسر القران، واسمع الشعراوي يقول لك المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. يعني انت كل يوم 17 مره واقف تقول عليا ضال، ولما انا اتكلم واجيب لك من جوه كتبك تقول لي بتعمل فتنه ليه؟ هو انت كلامك ده من القران مش فتنه؟ لما تيجي في التوبه 29 وتقول حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون عن النصارى واهل الكتاب، دي مش فتنه؟ هو انتوا مش عايزين تتكلموا؟ انت عايزنا ناخد على دماغنا وتكفر فينا ليه النهار وجوامعك يكفروا فينا؟ وسالم عبد الجليل يقول لك الرسول قال في الجنه هيتجوز العذراء القديسه مريم، ومش عايزنا نتكلم؟ هو انت بس عايز تتكلم وتكفر فينا وتتهمنا بالشرك والكفر، ولما نتكلم يقول لك هتطلع تعمل فتنه؟ هو حلال ليك تكفر الناس وحرام على غيرك لما يردوا ولما يقول منهجك وصورك وآيات قرآنك بتقول إيه؟ يا أخي يا أخي، يعني أقول إيه؟ اعدلوا، قليل من العدل في طريقة تفكيركم، قليل من الضمير إنكم تفكروا بضمير. هو المسيحي ده لغين شخصيته خالص؟ ملوش مشاعره وكرامته ملهاش أي اعتبار عندك؟ تكفر فيه ليل نهار وتزنق عليه في الشوارع وتسرق بناته ومش عايز يتكلم ولا حد يتكلم نيابة عنه؟ شكرا يا استاذ حسن. معانا الاخ الاستاذ جيد، اهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهواء.
2: كتر خيرك، ربنا يحافظ عليك. اي شغله فيها ضمير ما يشغلوش المسلم، ولا في البوليس ولا في القضاء ولا في الطيران ولا اي شغله فيها الضمير ما يشتغلش، ان ده ضميره ميت. في البوليس هيظلم المسيح، في الجاد هيظلم المسيح، في الطيران هيوجع المسيح، في اي شغل في ضمير ما يشتغلش الناس. شكرا.
0: شكرا. ما فعله ان ثبت، لسه التحقيقات ما طلعتش عشان نكون امناء، لكن الواضح من روايه الطيار الهندي ان الطيار او مساعد الطيار العماني اللي بيتبنى الجنسيه العمانيه مسلم حاول قتله وحاول اسقاط الطائره. طيب سؤالي بقى، هل تتوقعون ان شركات الطيران العالميه مش هيكون عندها قلق وهي بتشغل طيار مسلم بعد كده؟ 11 سبتمبر عملت مشكله كبيره الى هذا اليوم، صعبت اجراءات التفتيش جوه المطارات. طيب لو طلعت تحقيقات ان دي محاوله خطف الطياره من اجل اسقاطها كنوع من نصره للاسلام، ماذا ستتوقعون في التفتيشات الأمنية جوه المطارات بعد كده؟ لما يشوفوا اسمك مسلم راكب للطيارة هيعملوا ايه؟ هيفكروا ازاي؟ هيفكروا فيك ازاي؟ صحيح انك ممكن تكون بريء، بس عاملة زي دي بتسيب اثر على المجتمع كله. عاملة زي دي بتخليك ماشي وانت بتركب اي طيارة، بتركب اي قطار في اوروبا، بتروح اي مكان، تخليك ماشي والناس قلقانة منك. كان في بعض الفيديوهات منتشرة لبعض الاشخاص يعملوا جيجو جنب تجمعات ناس ويحطوا ساوند او هم يقولوا الله اكبر، تلاقي الناس فطت. اصبح واصبحت العبارة اللي انت بتطلقها في الاذان الله اكبر اصبحت مزعجة تخيف الناس الا اليساريين والذميين. معنا الاستاذ رضا، اهلا بيك، سلام المسيح، اتفضل حضرتك على الهواء. مساء النور، اتفضل.
3: معلش انا عايز اخد وقت دقيقه.
0: عايز ايه؟
3: هو اخد وقت دقيقه واحده بس.
0: خد اتفضل، تاخد من وقت دقيقه، اتفضل.
3: هما اساسا الدين الاسلامي دين مش على حق، وهم عايشين في الارض فسادا، ماشي، يقتلوا ويجنوا ويسرقوا وفي الاخر يصلوا ازاي؟ انا عايز افهم.
0: سؤال مطروح لإخواتنا المسلمين، لأنه هم أي دين يحاول أتباعه فرضه بالقوة بالسيف ونصرته بالقوة والسيف، اعرف أنه ده طريق الشيطان. ليه؟ لأن المسيح له كل المجد، قال في إنجيل يوحنا ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. مين ذاك ده؟ بتشير إلى مين؟ إلى إبليس. وقال عنه السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. وإبليس جاي يسرق الناس من طريق الخلاص ويذبح. ومين اللي قال لقد جئتكم بالذبح؟ محمد لما وقف قدام أهل قريش وقال والذي نفس محمدا بيده لقد جئتكم بالذبح. في أخ كاتب لي بيقول أنت كذاب، اسمه باسم أشرف أو بسام أشرف. أخ بسام أنا بدعوك أنك تدخل على الهواء، الأرقام موجودة على الشاشة وفي كذا رقم وفي بعض الأرقام الاتصال بتاع بيها مش مكلف ماديا، وادخل قولي أنا كذاب إيه. أنا بدعوك أهو، بدل ما تقعد تكتب وتجاهد على الفيسبوك، العملية بسيطة خالص، امسك الموبايل بتاعك اكتب الرقم اللي موجودة على الشاشة قدامك، هتلاقي نفسك دخلت، دخلوني عايز أتكلم مع الأخ أندرو، هتلاقي نفسك على الهوا، ادخل قولي أنا كذاب إيه. دي آية قرآنك يا عزيزي، ودي أحاديث نبيك اللي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. طيب معنا الدكتورة مريم، أهلا بك الدكتورة مريم، سلام المسيح، تفضلي.
4: صحيح أخ أندرو، ربنا يبارك حياتك وخدمتك، يا رب يكون الصوت كويس المراد.
0: لا كويس، تفضلي حضرتك على الهواء.
4: نذكر ربنا. طبعا يعني حضرتك فتحت الموضوع، الساعة اللي احنا من كام يوم بنتكلم فيه موضوع الطيارة، ويعني طبعا اول حاجه انا عايزه اقولها انه فكره المؤامره اللي حضرتك اتكلمت عنها دي من اول 11 سبتمبر لحد 7 اكتوبر اللي احنا بنفتكر الذكرى الثالثه بتاعته خلال ايام. اول ما الموضوع يحصل يقولوا الله اكبر، وبعدين لما تكتشف الكوارث ويبتدوا يحطوا هم في موضع الاتهام يبتدوا يقولوا دي مؤامره صهيو مسيحيه صليبيه مش عارف ماسونيه اي كلام كده يحاولوا يهربوا بيه ويتنصلوا بيه من المسؤولين. يعني احنا شفنا الاحتفالات بتاعتهم في 7 اكتوبر، طب لو هي مؤامره انتوا بتحتفلوا بمؤامره ليه؟
0: بالظبط.
4: ولا انتوا مش عارفين العواقب؟ يعني انتوا ما قدرتوش رد فعل اسرائيل وما قدرتوش، يعني هل هي مؤامره ان اسرائيل يوم بيقول لك اسرائيل اتفقت مع حماس عشان تعمل كده عشان تدمر قطاع غزه؟ اسرائيل اللي كانت في صفقات تبادل الاسرى بتستبدل رفات جنود اسرائيليين بالاف الفلسطينيين، يعني عندها الميت الواحد بيساوي الاف الاحياء، هتعمل كده في شعبها عشان خاطر تجد مبرر او ذريعه عشان خاطر تعمل تعلن حرب على غزه او كده؟ تفكير عقيم. يعني انا عجبني حد كان بيقول انه اول ما تسمع الله اكبر اعرف ان في واحد اسلامي عمل كارثه، بعد شويه لما ينال عواقب الكارثه بتاعته تسمع حسبي الله ونعم الوكيل. عايزه بس اعلق على الايه اللي حضرتك اتكلمت عنها، طبعا دي آية في منتهى الخطورة إن الله اشترى من من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وغالبا الآية دي اللي فلسته خلته إنه محتاج إن الذي يقرضه قرضا حسنا. طيب اللي هو ليه خلقهم؟ لما هو يعني هو خلق

0: في رأيهم يعني المؤمنين والكفار المؤمنين يقتلوا الكفار، يعني هو ده كده يبقى إله بيلعب، ده مش إله يعني عاوز يتسلى، يعني خلق البشر عشان يتسلى بيهم مش خالقهم عشان خاطر يبقى في علاقة معاهم، أو حتى زي ما المسلمين بيقولوا عشان إن هو خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ولا هي العبادة بالأكل. أنا بقى عندي تساؤل غريب جدا يعني جه في بالي، انا طبعا شفت الطيار اللي هو الهندي اللي هم بيقول لك عابدين البقر، شفت ان عابد البقر ده عنده اخلاق وقيم وانسانيه اكتر من اللي بيدعي انه بيعبد الاله الحقيقي.
1: صحيح.
0: وفعلا الايه او المقوله اللي بتقول انه عباده اله قاسي بتجعل من الانسان قاسي، وده للاسف بينطبق على المسلمين بكل اسف. انا شفت المكالمه اللي عملها معاه رئيس الوزراء وقد الهندي يعني وقد ايه هم فخورين بيه انه ده بطل ينقذ الحياه، شفت الفرق بين الثقافة اللي بتمجد الحياة والثقافة اللي بتمجد الموت. أنا جه بالي تساؤل، لو أنا في شخص لا ديني أو ملحد وبيفكر إن هو يؤمن بديانة معينة وشاف تصرف الشخص اللي بينتمي للديانة الإسلامية بيعمل إيه، وشاف تصرف الشخص اللي بيعبد البقرة بيعمل إيه، الشخص الملحد أو اللاديني أو الشخص اللي هو ما يعرفش مين الإله، تفتكر يا مسلم هيعبد مين؟ تفتكر هو لو هو إنسان طبيعي سوي هيعبد مين؟
1: صح.
0: في بالي برضو حضرتك اتكلمت على الآية بتاعت إن الله اشترى من المؤمنين، في آية أخطر في رأيي أنا الشخصي المتواضع اللي هي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويسفي صدور قوم المؤمنين، ده إله سادي؟ أتباعه ساديين لأنه اللي قلبه بيتشفي أو بيجد لذة أو بيجد سرور أو بيجد راحة أو فرح في تعذيب الآخرين وقتلهم، ده إنسان مريض
1: يتقال عليه. شكرا جدا دكتوره مريم، الصوت بدا يكون فيه مشكله. شكرا. معانا منير من مصر، اهلا بيك تفضل. منير ابعد عن الشارع وابعد عن الجهاز وكلمني بعيد خالص من فضلك. اتفضل.
2: الو.
1: ايوه اتفضل. ابعد عن الجهاز من فضلك، ابعد عن اللي حواليك وكلمني من التليفون بس ومن غير سبيكر. اتفضل اخ منير.
2: ايوه.
1: لا لا لا لا اخ منير من فضلك. ايوه اتفضل. طيب شكرا اخ منير. معنا جوزيف. جوزيف اهلا بيك تفضل.
3: السؤال للأخ حسن اللي كان بيتكلم. هو في آخر كلامه كان بيقول لك هو في حد بالعقل يعبد إله مصلوب. طب أنت اللي نزعلك إذا كان الإله اللي أنا بعبده مصلوب أو حي؟ أنت مالكش دعوة بيه.
1: يعني شوف أنا ما سمعتش الجملة دي. شكرا ليك يا أخي جوزيف، ما سمعتش منه الجملة دي عشان كنت برد عليه. شوف هو داخل يقول لي في حد عاقل يعبد إله مصلوب ومش شايف إن دي فتنة ومش شايف ان ده غلط، لكن يدخل يلومني ويقول لي انت بتغلط وبتعمل فتنه. هو ده طريقه تفكير المسلم، يغلط ويقول لك ما بعملش حاجه، تيجي تتكلم يقول لك فتنه. اتفضل. شكرا اخ جوزيف، ربنا يباركك. معانا عادل. اهلا استاذ عادل، اهلا بيك اتفضل.
4: اهلا وسهلا. ازيك يا اخ اندرو؟
1: اهلا بيك اتفضل.
4: اللي عندي سؤالين. السؤال الأول، إزاي السكينة وصلت لإيد الطيار وهو ممنوع منعا باتا إن تكون في آلة حادة فوق الطيارة؟ ممنوع منعا
1: باتا. في تحقيقات، في تحقيقات لطريقة دخول السكينة، وبعتقد يمكن الطيارين ومساعدين الطيارين بعتقد في بعض البلاد العربية بيتهاونوا شوية معاهم على أساس إن هي وشوش مألوفة، لكن في تحقيق.
4: بس انا اللي انا اعرفه حتى الطيارين، حتى الطيارين برضه بيتفتشوا، يبقى دي في مؤامره كبيره جدا.
1: مؤامره عكسيه بقى، ان هم قصدوا او كانوا عايزين فعلا يوقعوا الطياره فسابوا الراجل يدخل بالسكينه.
4: هو ده الهدف، لاني بيمر على كذا مرحله من التفتيش، مش مرحله مش مرحله واحده حضرتك.
1: احنا بنحاول نفكر لكن ما عندناش معلومات، ما عندناش اي حاجه، لكن لسه في تحقيقات والتحقيقات هتظهر ولسه. اتفضل في سؤال تاني استاذ عادل اتفضل.
4: السؤال الثاني هو المسلمين بيقولوا الخمره ممنوعه على الارض، ازاي تبقى ربنا يسمح بيها فوق في السماء؟

ما كل المحرمات اللي على الأرض موجودة في السماء. يعني سوري، المسلم الحد الأقصى لي 4 في السماء 72. فحاجة تانية، المسلم خلاص تزوج الفتاة ودخل عليها وخلاص، الفتاة بقت تحولت من آنسة إلى مدام أو إلى زوجة، خلاص

0: في الأرض الولدان المخلدون بنشوفهم في فيديوهات في أفغانستان، لكن بعض الدول ما بتعملش الصورة دي، لكن في السماء عند المسلم وفي جنة الإسلام هتشوف الولدان المخلدون زي اللؤلؤ المكنون، حاجة جمال كده رباني إسلامي، حاجة كده يشع منه النور، وشكل للأسف بدوي أباحي قبيح، لأن الرجل البدوي زمان كان يعني يتأثر جنسيا لما يشوف ولد صغير شكله حلو، فمحمد عمل لهم الصورة دي في جنة الإسلام. شكرا جدا. معانا يوسف من مصر، أهلا بيك يوسف، اتفضل.
1: السلام عليكم أندرو،
0: أهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهواء.
1: لا حضرتك ربنا يبارك حياتك
0: ويبارك
1: حياتك. حضرتك وصيت من بداية الحلقة لما اتكلمت عن الدينيين اللي اتكلموا عن اللاهوت الفلسطيني وعن الحاجات دي، لكن طبعا احنا عارفين كلنا الإسلام إن هو دين الإرهاب. أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بصفتك مسلم سابق، طبعا نعم. أنا سألت الناس كتير السؤال ده.
0: اتفضل.
1: حضرتك زمان هل كنت مستعد إنك أنت تقوم بعملية زي كده؟
0: أي مسلم يعني بيتردد على الجوامع كتير وعلى جلسات العلم جوه الجوامع وبينتسب إلى الجماعات الإسلامية مستعد طبعا يفجر نفسه، مستعد يقتل، يبص للمجتمع بنظرة كافرة. تفضل.
1: أثناءنا من إخواتنا برضو اللي بيكلموا حضرتك وبيكتبوا على التكست إن هم وعلى البث بتاع القناة إنك أنت كذاب وإنك أنت بتهاجم الإسلام والمسلمين، مش عارفين إن حضرتك بتجيب من كتب إسلامية، يدخلوا لو عندهم الجراءة إنه يدخلوا يتكلموا
0: مش بيتكلموا في الموضوع وما عندهمش الجرأة يتكلموا في الموضوع، هو في صرف عليهم يدخلوا يقول لي سفر مش عارف العدد وسفر إيه، هو مش عايز، هو مش عايز يفهم، هو ممنهج ومبرمج وموجه انه ياخد وقت الحلقه او يغير الموضوع. شكرا جدا اخ يوسف. معانا ابن المسيح، اهلا بيك، اتفضل.
2: سلام المسيح يا اخ اندرو.
0: سلام المسيح، اتفضل.
2: اسمح لي اتكلم في ثلاث نقط في عجاله سريعه. النقطه الاولى يعني ازاي يقبل اخويا المسلم ان اله الاسلام يشتغل انه يرقع اغشيه البقره، فهل ده يقبل ان اله الاسلام يبقى مرقعاتي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه النقطه اللي هي بتاعت ان الطياره دي تمثيليه، هل ده بالظبط بيفكرنا زي الكذبه اللي مصدقها اخواتنا المسلمون ان كل المسيحيين في الخمس قارات الكبار والصغيرين والستات والرجالة اتفقوا على ان الكتاب المقدس محرف، بس ان شفت اي حد مسلم هو هتقول له طيب فين النسخة الاصلية ما اعرفش بقى. دي حاجة. الحاجة الاخيرة اسمح لي اتمنى كل النشطاء يهتموا بيها وكل القنوات ان الانتخابات شغالة حاليا في امريكا، فارجو واخرها 3 نوفمبر تقريبا، فأرجو ما ينفعش إن احنا نقول لكل واحد اختار اللي يمليه عليه ضميرك، لا، المفروض نختار اللي يمليه علينا ضمير الكتاب المقدس واللي يتفق مع الكتاب المقدس ونتفق كلنا على واحد ولا كده، غير كده هيبقى تفتيت أصوات وهيبقى لصالح الآخر وإحنا وولادنا اللي هنتعب بعد كده. وشكرا وتحياتي ليك.
0: شكرا شكرا شكرا، ربنا يباركك. مصطفى عمال يكتب ويقول ما بيغضونيش ما بيغضونيش ما بيغضونيش. يا مصطفى انت لما بتدخل بتقول حاجة مفيدة، بتقول بترد على سؤال، بتفكر. انت بقالك سنتين كل ما فيش برنامج مسيحي الا وبتتصل بيه، برنامج بيتكلم عن كتاب مقدس بتتصل، فجر جديد بتتصل، برامج تسبيح بتتصل، برامج خدمات للمرأة بتتصل، انت شغلتك بتتصل. لكن سؤالي اللي بسأله ليك، انت عايز توصل لإيه؟ ايه الفايدة من اتصالك؟ فرحان بالاتصال، عايز تسجل نمرة انا اتصلت بالبرنامج وقناة وسأل، ما كل اسئلتك اتجاوبت عليك وبتكتب لي بعد كده كانت اجابة منطقية، اجابة صحيحة، اجابة قوية، برنامج رائع. وبعدين انت ما عندكش استعداد انك تفكر

0: عندك بس غية انك تتصل مش اكتر، وتدي الرقم لبسيوني وتدي الرقم لاحمد وتدي الرقم لسناء وتدي الرقم، وعمال توزع الارقام مش عارف ايه اللي في دماغك، انا مش عارف. ومع هذا هاخدك يا مصطفى، سؤالي على الهوى يا مصطفى، لو الجنه بتاع الاسلام ما فيهاش حور العين والخمر واللبن والولدان المخلدون، كنت هتلاقي حد بيصلي؟ جاوبني يا مصطفى.
1: مساء الخير من الاول في البدايه.
0: اما اوكي مساء النور، جاوبني على السؤال.
1: اولا هرد عليك، اولا انا لي حريه اشارك في البثوث والقنوات المسيحيه والاسلاميه.
0: ليه الغيه بتاعتك انك بتشارك في القنوات المسيحيه؟ عايز تستفاد ايه؟ عايز توصل لايه؟
1: هقول لك لان الكتاب المقدس يقول اذهبوا الى العالم اجمع.
0: يا حبيبي قلنا الكتاب المقدس للشخص اللي عايز يفهم، اذهبوا الى العالم اجمع، واحنا ذاهبين للعالم، وانت بتسمع وطرحت الاسئله وتجاوب عليك وبنطرح لك اسئله انت ما بتجاوبش عليها، عايز توصل ليه يا مصطفى؟ انت شخصيا عايز توصل لايه؟
1: بسرعه والله في ناس بترد عليا بسرعه، وادي رامي عايز قناه اللغة.
0: انا بسالك سؤال ما تاخدنيش في حته تانية. انت مصطفى شخصيا باتصالك بالبرامج المختلفه جوه الكرمه والقنوات المسيحيه كلها والاسس المسيحيين على الخاص، عايز توصل لايه؟
1: عايز توصل لايه
0: مصطفى؟ عايز توصل لايه؟
1: عايز الإجابة الصحيحة من غير اعتنق الإيمان المسيحي، بدون اعتنق الإيمان المسيحي طبعا.
0: انت مش هتعتنق الإيمان المسيحي ولا في دماغك.
1: انا محتاج اكون مسيحي عشان اتصل بقنوات.
0: لا لا لا لا في دماغك ولا اي حاجة. انا طرحت عليك سؤال دلوقتي يا مصطفى، لو جنة الإسلام ما فيهاش خمر وحور عين وجنس وولدان مخلدون، كنت هتلاقي الناس عايزة تفجر نفسها؟
1: بالنسبة لموضوع في إنجيل يوحنا 6:41 النص بيقول.
0: لا لا لا, لا. مصطفى رد على سؤالي، ما تقوليش إنجيل يوحنا. لو جنة الإسلام ما فيهاش خمر ولبن ونساء حرعين وجنس وولدان مخلدون، كنت هتلاقي واحد بيعمل عمليات استشهادية؟ رد على سؤالي، ما تقوليش إنجيل يوحنا.
1: ماشي حاضر. إذا يسوع قال أنا هو الخبز اللي ينزل من السماء،
0: ده استعباط. مصطفى بيستعبط، فاقفل عليه. ومش هاخدك تاني وما تتصلش تاني يا مصطفى بالبرنامج طالما انت اسلوبك كده. انت مش عايز تجاوب، مش عايز تفكر، بس شغال لي كتابه، مش عايز يدخلني. ليه؟ لانك انت داخل تضيع الوقت. قالوا لك وحفظوك اللي معاك، ادخل ضيع الوقت. طيب نشوف شيخ وجدي غنيم بيقول ايه على الايه بتاع التوبه 111. اسمعوا.
2: ان الله اشترى، ها يبقى انت بتبيع، الله بيشتري في سلعه لها ثمن. ان الله اشترى من المؤمنين، مع ان سبحان الله البضاعه دي بتاعت ربنا. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. طب هنكسب ايه؟ بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. انا عايز اقف بس في الايه دي، ويعني افتكر ان احنا كنا واقفين عند سوره الصف.
0: اسمعوا وجد غريم،
2: لكن احنا دلوقتي في سوره التوبه. بص في الايه دي كويس، يقاتلون في سبيل الله، ها، فيقتلون ويقتلون. يقتلون ويقتلون، هتلاقيها هي في اواخر سوره ال عمران. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، خلي بالك، وقاتلوا وقتلوا لو كفرنا عنهم سيئاتهم ولو أدخلناهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الإمام حمزة، سيدنا حمزة في القراءات بيقرأ الآيتين دول بالتقديم والتأخير. يوم يقول إيه؟ هي الآية بتقول إيه؟ يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون، يبقى انا بقتل.
0: اسمعوا.
2: وبموت.
0: دي العمليات الاستشهاديه،
2: بيموتوني. امال لما تقراها بالايه؟ بالتقديم والتاخير، يقتلون يعني انا مت، ويقتلون وبعدين قتلت. طب ازاي حد بيقتل بعد ما يموت؟ فكر كويس. العمليات الاستشهاديه وما فيها تفسير غير كده. ليه؟ انا بحط الحزام الناسف وبخش فبموت، يبقى انا قتلت، وبعد ما قتلت قتلت، يبقى فيقتلون دي في الاول، ويقتلون لكن بالعمليات الاستشهاديه

0: يقتلون ويقتلون. يقتلون يعني ماتوا خلاص، وبعدين لما مات يقتلون. والله ما فيها تفسير غير بالعمليات الاستشهاديه اللي البعض بيسمع اسمها يترعب. طبعا طبعا، اصل دول الله يقول فيهم في سوره البقره: ولا تجدنهم احرص الناس على حياه.
1: إله الإسلام مش عايزك تكون حريص على حياتك. إله الإسلام دخل معاك في الصفقة، اشترى نفسك واشترى مالك في مقابل هيدي لك الجنة بملذتها، في المقابل أنك تكون عندك استعداد أنك تقتل وتتقتل. هذا هو الإله الإسلام، وهذا هو الفقه الإسلامي. في هختم بحاجة في موقع السلف، يقول كده. إيه موقع السلف؟ لا يجوز القيام بهذه العمليات بطولة وشجاعة دون نية إرادة وجه الله ونصرة دينه وإعزاز المسلمين وإرهاب الكافرين، فلقد كان يفعل مثلها الطيارون اليابانيون مع الأمريكان وهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلوه جاهلية. لكن الغزالي بيقول إيه في أحياء علوم الدين جزء 7 صفحة 26: لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل، وإن علم أنه يقتل، وإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يقتل جاز أيضا له ذلك في الحزبة. والقرطبي في تفسيره جزء 5 صفحة 363: اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، فقال القاسم بن مخير والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إن كان في قوة وكان لله بنية خالصة. طبعا معايا ما عندناش وقت، معايا تأصيل لكل الأفكار اللي بتشجع على مثل هذه العمليات، وتقول للمسلمين لا بأس أنك توقع طيارة، أنك تدخل في مبنى، أنك تفجر قطار وانت راكب فيه، لا بأس أنك تقضي على حياتك وتقتل نفسك في سبيل أنك تقتل كفار نصرة للإسلام. الدين الوحيد اللي بيبيح لتابعيه أنه يقتل ويفجر، وأن الحياة رخيصة عنده، وأن الحياة ملهاش قيمة، وأن نصرة الله قائمة على القتل والذبح، هو الدين الإسلامي. المسيح إن كان محمد قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، لكن المسيح قال أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. في فرق كبير بين تعليم الإرهابي وتعليم المخلص. تعليم المخلص تدي لك حياة وتجعلك تقدس الحياة وتقدس حياة الآخرين، لكن تعليم الإرهابي تشجعك على القتل وقتل الآخرين. إلى أن نلتقي بنعمة الرب في حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر، أستودعكم في يد الرب الإله القدير. الرب معكم. مش

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية، فأنت لا تريد كسر حرية أولادك،

فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب.

سلام ونعمة لشعب الرب، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الكارز، اللي بشكر رب جدا من قلبي عشان هذا البرنامج اللي فيه دائما وأبدا بيعلن اسم الرب بقوة عن محبته وخلاصه ونعمته. الحقيقة احنا جايين وراجعين من مؤتمر الكارز الثالث، قد كده شفنا ايد الرب. بصراحة الرب انجح المؤتمر بنجاح عظيم، ونشكر رب جدا لاجل قيادة الفاضل الغالي الدكتور زكريا الثورو في المؤتمر. رب باركنا جدا، كانت فرص جميلة، سمعنا اخبار عظيمة، ونشكر رب عشان الثمر الجيد. اتمنى تكون تابعتنا، ولو ما كنتش تابعتنا الفيديوهات والوعظات والورش العمل وكلها موجوده على كل المنصات. نحب جدا تكون بتتابعنا، كان مؤتمر جميل، تعليم قوي عن الكرازه، وصلينا وبنصلي الرب يلهب قلوبنا للعمل زي ما التتر بيقول، وزي ما احنا طول الوقت بنقول يا رب يا رب يا رب الايام ديت أقم كارزين ينادوا باسم الرب. الحقيقة الحلقة دي مميزة جدا، لأن المعجزة اللي هنتكلم فيها معجزة جبارة في كلمة الله. الحقيقة في كل مرة بنشوف إيد الرب القديرة هو بيعمل في حياة الناس، بنعظم جدا نعمة الله الغنية القادرة أن تعلم وتغير إلى التمام. عشان كده النهاردة عنوان الحلقة معجزة شفاء الأبرص. حقيقة موضوع البرص ومعجزة شفاء الأبرص ده موضوع كبير جدا، في إعلانات خاصة عن قرب الله لينا مهما كانت

0: حالتنا، وده اللي هنسمعه بكتير من خلال خدام الله المباركين جدا. الحقيقه انا في البدايه عايز ارحب بخادم رب الجميل اللي هيكون لينا حوار مع بعض النهارده، وعندي ثقه ان رب هيملى فمه بكلمات مليانه نعمه وحكمه، اخويا الغالي جدا خادم الرب المبارك مكرم الميري. اهلا بك يا مكرم.
1: اهلا بك يا اسيس، ربنا يباركك. مبسوط اني اكون معاك قوي يا اسيس.
0: انت شريك خدمه واخ غالي، ومبسوط جدا نكون مع بعض النهارده، بركه كبيره. لكن كمان بيشرفنا جدا خادم مبارك، انا على المستوى الشخصي بحبه جدا، بحب جدا قلبه وحبه للرب وحبه للنفوس، وهنسمع منه كلمه كرازيه جميله. خادم الرب المبارك جدا اخويا علاء غطاس، تعالوا بينا نسمع كلمه الرب على فمه، وعظه عن معجزه شفاء الابرص. اهلا بيك يا اخويا علاء.
2: اهلا وسهلا بك استاذ سلام، مبسوط وبشكر رب اني بشارك الحلقه معاك مع اخويا مكرم، وبصدق ان رب يدينا وقت عظيم. سلام ونعمه وبركه لكل مشاهدين قناه الكرمه. مصدقين طول ما انت قاعد دلوقتي قدام التلفزيون او قدام الشاشه او على السوشيال ميديا، الرب مجهزك عشان تسمع كلام خاص ورسائل خاصه. لكن قبل ما نسمع كلمه الله كده ورسالته، تعال نقرا ايتين عن جاءت من كلمه الله عن الابرص في لويين اصحاح 13. هنقرا من عدد 45 وهنقرا عدد 46. تقول كده كلمه الله: والأبرص الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشكوكة، ورأسه يكون مكشوفة، ويغطي شاربيه وينادي نجس نجس. كل الأيام تكون الضربة فيها يكون نجسا، أنه نجس يقيم وحده خارج المحلة يكون مقامه. بنعمة الله النهاردة هنتكلم عن معجزة الأبرص، ومعجزة الأبرص فيها كلام عظيم من الرب لكل حد فينا، وهنتكلم مع بعضين عن أنواع البرص. لكن حابب أخذ معاكم فكرة عن البرص في كلمة الله. البرص ذكر في كلمة الله في العهد القديم والعهد الجديد. تعالوا نشوف الأشخاص، يعني لما نبدأ من العهد القديم نشوف أول واحد اتملأ أو اتصاب بالبرص هو موسى، ودي كانت علامة معجزة للإرسالية. تاني واحدة مريم، وتالت واحد نعمان السورياني، وبعد كده الأربعة البرص، وبعد كده كمان اللي هو عزية الملك. لكن أخواتي الغاليين، في العهد الجديد بنشوف أن سمعان الأبرص، وبنشوف كمان العشرة الأبرص اللي ربنا شفاهم، وفي كمان واحد تاني أبرص. كل دول شخصيات في الكتاب المقدس كانت مليانة برص. فالنهاردة بنعمة الله هنتكلم عن أنواع البرص، وأول نوع في البرص هتكلم معاكم في نقطتين. النوع الأول برص الثياب، والنوع الثاني برص البيوت. النوع الأول برص الثياب، ده موجود في سفر اللويين إصحاح 13 ابتداء من عدد 47 لعدد 50. تقول كده كلمة الله عن برص الثياب. إيه هو برص الثياب؟ برص الثياب كان الثياب زمان مصنوع من الصوف ومن الكتان ومن الجلد. فيقول عنه الكتاب المقدس ان برص الثياب لو كان فيه لون احمر او لون اخضر اي حاجه ظهرت، فيجي صاحب الثياب يعرض على الكاهن، ويجي الكاهن يفحص الثياب، وبعد ما يفحص الثياب اذا كانت الثياب عليها علامة يحجز الثياب ده لمدة 7 أيام، ويرجع الكاهن بعد 7 أيام إذا لقي العلامة انتشرت وازدادت يحرق الثياب تماما، وإذا كانت العلامة اختفت فيغسل الثياب. إيه اللي ربنا عايز يوصل لينا من برص الثياب؟ حقيقي برص الثياب في أيامنا دي هو برص الخطية. يعني إيه برص الثياب؟ يعني الأيام دي الشيطان ضارب الناس بضربة اسمها برص الثياب اللي هي العري. دايما الأبرص يقول عنه الكتاب يكون ماله مشكوك الثياب، وكمان يكون رأسه معلهاش حاجة، ويغطي الشاربين، ويقيم خارج المحل، وكمان كل اللي يقابله من بعيد يقول نجس نجس. الأبرص كان يشق الثياب. ليه شق الثياب؟ عري، وده اللي بتعمله الشيطان وبتعمله الخطية. برص الثياب بيعري الناس، العري. الأيام دي العري مال الدنيا، الشيطان بيعري الناس بحاجة اسمها برص الخطية. برص الخطية، برص الثياب. ايه هو برص الثياب؟ العري. بنشوف ان الشيطان في الايام دي

العري. عن ايه؟ عن طريق يقول لك دي الموضه، والموضه هي العري. الموضه بقت يا جماعه ان الشيطان بيعري الناس. طب وكلمه الله بتقول لنا كده في رساله تيمساوس الاولى صح 2 عدد 9 ان النساء يزينوا انفسهم بزينه الحشمه والوقار، مش بس كده، بالملابس، مش بالملابس كثيره الثمن ولا بالذهب ولا بالفضه، امال ايه؟ زينه العالم العري، زينة العالم يعري الناس، وده اللي بيعمل الشيطان. لكن زينة الكنيسة والمؤمنين والكتابية هي الحشمة. فالشيطان هو مصدر كل عري. أول من عراه الشيطان عن طريق الخطية هو آدم وحواء. ضربة الثياب العري، برص الثياب يعري الناس. الخطية هي اللي عرت آدم وحواء. ربنا كساهم برداء البر والخلاص والنجاة والمحبة، كله كان بار. لكن لما دخلت الخطية بقي عريان. وحب يعمل ايه آدم وحواء؟ بقي عريان، حب يدار عملته بأوراق التين، لكن الستر لك لمدة قليلة. فمصدر كل عري ضربة الثياب وبرص الثياب العري، مصدر الخطية والشيطان يعري الناس. عزيزي المشاهد، ياما الخطية عرت ناس، وياما الخطية عرت ناس وبقيت فضحتها على كل لسان وعلى كل مكان. عشان كده اخواتي ضربة الثياب، هارون عرى الشعب لما عمل العجل الذهبي. يقول الكتاب ان الشعب كله كان في عري. الخطية تعري، الخطية تعري. عشان كده الشيطان يعري. ياما الشيطان بيعري ناس، بيعري شباب وشابات عاملين صفحات على السوشيال ميديا وعاملين صفحات ويعري. يقول لك ايه؟ كل ما الانسان يعري نفسه كل ما يحصل على مشاهدات ولايكات وشير كتير، وده اللي بيعمله العالم. زينة العالم هي العري، اما زينة الكنيسة والمؤمنين فهي الحشمة. فالشيطان مصدر كل عري. ياما بيعري ناس، وياما دمر ناس بالعري وفضحتها بقيت في كل مكان. الشيطان نجح ان يعري على السوشيال ميديا، نجح ان يضحك على ناس تعري نفسها قدام الكاميرا بالليل على الخاص، يعري انفسهم لبعضهم. عري، الخطيه تعري، ضربه ثياب، برص الثياب. لكن يا اخواتي كل اللي عراه الشيطان يكسيه المسيح، كل اللي عراه الشيطان يكسيه الرب. خلي بالك أخويا عزيزي اللي بتشهدنا، أيوة، حتى لو خطية عرضتك، حتى لو ضربت ببرص الثياب، حتى لو ثيابك مش بيضاء، ثيابك نيسة، لكن الرب النهاردة يعمل إيه؟ الرب النهاردة يسترك زي ما ستر آدم وحواء وألبسهم كده. ونتغنى مع المرنم ومع المختبر اللي بيقول ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر. حتى لو كنت واقف ولابس ثياب قذرة، لكن في اسم الرب يسوع الرب يلبسك النهارده ثياب جديدة، ثياب الخلاص وثياب البر وثياب التقوى. الابن الضال لما رجع، رجع لأبوه بثياب الخنازير، لكن أبوه لما رجع نزع عنه الثياب وألبسه ثياب جديد وقال هات الحلة الأولى، أعطاه ثياب جديد. عارف لما تيجي للمسيح يكسيك، يخلع الطبيعة القديمة ويعطيك طبيعة جديدة. ويقول الكتاب إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. دي ضربة الثياب، ضربة البرص. لكن عزيز المشاهد، النقطة الثانية في ضربة الثياب إن دايما كان الأبرص يشك ثيابه. ليه يشك ثيابه؟ عايز يقول ما تضليش خطيتك. شك الثياب معناها إن الخطية، إن خطيتي ظاهرة. ليه بتحاول تدار خطيتك؟ مكسوف وخايف للناس تعرف، ومش خايف من الرب. بتدار خطيتك. داود لما أخطأ دار على خطيته، دار على خطيته. والأهل العالم يقول لك إيه؟ داري على شمعتك تجيد، أهل العالم. لكن اوعى، ده عارف يقول الكتاب من يكتم خطاياه لا ينجح. اوعى تكتمها، اوعى تضاري برصك، اوعى تضاري خطيتك، اوعى تستخبي لغايه ميتة. كل شيء، كل شيء هيتكشف، ليس خفي الا ويعلن. ما تضاريش خطيتك، تعال اعترف بيها، ما تضارهاش، ما تكتمهاش زي داود، ما تضارهاش وتدفنها زي عخان دفن
دفن في الخيمة، اوعى تدفن، تعال واعترف للرب.

لكن بكل سرعة أنقل معاكم على النقطة الثانية اللي هي برص البيوت. والحقيقة في برص البيوت دي هنلاقيها في سفر اللاويين إصحاح 14 عدد 33 لعدد 50. يقول الكتاب عن إيه برص البيوت ده؟ إن لو شاف صاحب البيت حجر أو قالب أي كان في البيت عليه علامة غريبة، علامة حمراء أو خضراء أو زي كده حاجة لونها مغمج كده أو رطوبة أو حاجة زي العفن، يجيب الكاهن ويفحص، والكاهن يجي يفحص ويخلي البيت لمدة 7 أيام. وبعد 7 أيام لو شاف الكاهن إن العلامة أو القالب ده ابتدى ينتشر، يشيل القالب ده ويحط مكانه قالب تاني، يعمل عملية ترميم ويتابع الحالة، والقوالب اللي هي مضروبة بالبرص تخرج خارج المحلة في مكان نجس. أما بعد ما عمل عملية ترميم ويرجع يلاقي إن المرض رجع تاني أو البرص رجع تاني، يقول الكتاب المقدس إن البيت ده يهدم. وده اللي عايز يعمله الشيطان. ياما الشيطان عايز يهدم البيوت ببرص، يعني يهدم العلاقات، يهدم البيوت عن طريق واحد. تلاقي الواد قام على ابوه والبنت قامت على امه والبيت اتجزم، ضرب البيت، عايز يدمر البيت، عايز يهلك البيت بالمشاكل وبالهموم. ياما بيوت الشيطان ضربها بمخدرات ومكيفات ونجاسة. تلاقي الشاب بيلعب ألعاب منصات أو ألعاب قمار إلكتروني، وبسبب واحد خسر كل فلوسه ودمر البيت. ضرب برص، برص البيوت. ياما الشيطان ضرب بيوت بالهلاك وبالقراب وبالمشاكل، ضربة مادية وضربة علاقات وضربة بالنجاسة وضربة في الفساد. دي بيوت الشيطان عايز ايه؟ عايز يضربها ببرص اسمه برص الخطية. لكن عزيزي المشاهد، الرب مشفق على بيوت فيها صرخات، الرب على مشفق على بيوت فيها صراخ. على الرب مشفق، صدقني مشفق على بيتك. تقول ده انا بيتي مولع، بيته كله مشاكل. يلي مشيت في سكة المنصات، يلي مشيت في سكة الأثار ودخلت الشيطان بيتك ورحت أماكن غلط عند عرافين ودخلت الشيطان بيتك وبيتك كله خراب، ومن ساعة ما دخلت الأمور دي ضربة هلاك وضرب الشيطان دخل دمر البيوت. لكن في اسم الرب يسوع كل ضربة بيوت في البرص، الرب إن هذا يجي عمر البيوت. عارف من ضمن البيوت اللي دخلها بيت سمعان، بيت الأبرص. حتى لو بيتك خربان، حتى لو بيتك مضروب بشاب في الشاب وكده ومدمر البيت، لو بيتك مضروب بالمنصات، لو بيتك مضروب بالأصال، لو بيتك مضروب بالنجاسة، لو بيتك مضروب بالعلاقات النجسة، لو بيتك مضروب أي كانت الضربة، لما تدخل المسيح بيتك يقول كده زي زكا، اليوم حصل خلاص لهذا البيت. الرب يسوع خد وجعك على الصليب. خلي بالكم، إذا كان الشيطان هدفه دمار البيت وبرص البيوت، فالرب يجي يطهر البيوت من كل نجاسة ومن كل فساد ومن كل. الرب يسوع أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها على الصليب، خد مكاننا. الرب جاي يخلص مش بس أشخاص، جاي يخلص بيوت. الرب جاي يخلص بيوت وجاي يخلص. يلي بيتك في مشاكل تعال أطلب الرب، يلي عايز تتغير، يلي عايز تتوب وترجع، يلي عايز المسيح يسكن في قلبك تعال توب وترجع واسمع ندى المسيح على الصليب، أنا عطشان، أنا مشفق عليك. اسمع رب بيقول لك أنا بحبك، خدت مكانك وخطاياك سمرتها على الصليب. كل العري ورص الثياب خلى المسيح اتعرى لأجلك على الصليب عشان يكسيك. والبيوت اللي اتملت بالخراب، الرب جاي يعمر بيوت. لو نفسك تتوب، لو نفسك ترجع، لو بيتك مضروب ببرص البيوت والمشاكل، لو انت مضروب ببرص الثياب، صلي معايا وتوب كده وانت بمكانك. قول يا رب يسوع غيرني، سامحني، استلمني يا رب من الليلة. يا رب أنا جاي لك، أنا جاي لك بتعبي بخطيتي، سامحني يا رب. أنا جاي لك بثياب قذر، أنا جاي لك بثياب مليانة برص ومليانة خطية. يا رب اخلع طبيعتي واخلع قلبي. يلا قدم توبة، ده الوقت ده بتاعك. توب وارجع، توب وارجع وقول يا رب سامحني، دم صليبك، دمك يغيرني. الحل الوحيد للطهارة من النجاسة ومن البرص هي دم المسيح، ودم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. ما فيش علاج للبرص، ما فيش علاج للأبرص، ما فيش علاج للخاطي إلا دم يسوع وصليب الرب يسوع، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. كمل صلاة مع القسيس رامي وانت بتصلي.

0: وانت بتقدم توبة ورب سمع صلاتك ورب جاي يغيرك ورب جاي يغير أوضاع بيتك. صلي مع القسيس رام وانت بتسمع كلمات دي وكمل صلاة باسم الرب يسوع.
1: يلا يا عزيزي مشاهد، بعد كلمة من الرب وبعد ما ندى من الرب حقيقي ليك وليك النهاردة، يلا سلم قلبك ليه. وده رب أنا جاي لك بحالتي يا رب. يمكن البيت خربان، يمكن العري ده زاد قوي في حياتي، ايا كان اللي عملته واللي حصل، ايا كان النهارده الرب ينفع يبدا معاك حياه وعيشه جديده. قول انا جاي لك ببرص يا رب، جاي لك بضربه قلبي، جاي لك بحالتي يا رب، جاي لك وانا واثق ان حتى لو الحاله رضيه انت تقدر تلمسني وتشفيني يا رب. انا بصلي الان باسم الرب يسوع، تيجي بحضور قوي يا رب على كل نفس بتطلبك يا رب. صلي زيارات جديده وافتقاد جديد لبيوت وعائلات بالكامل يا رب. اليوم يتم خلاص لكل هذا البيت باسم الرب يسوع. يلي لمست الابرص وشفيته، المس النفوس يا رب باسم المسيح. امين
2: امين امين
1: امين. مجدا للرب. بصراحه يعني حضور الهي عظيم. انا بشكر رب لاجل خادم الرب اخويا علاء والكلمه الكرازيه الرائعه. يعني في ندى خاص من الرب بصراحه لكل حد بيسمعنا النهارده. متهيألي مفيش حد مستثنى من كلمه الله النهارده. يمكن حالتك كفرد او يمكن حالتنا كعيله كبيوت، ايا كان الله النهارده بيتكلم. اخويا علاء ذكر حاجتين، الحاجه الاولى ثياب العري، برص الثياب في العري، والحاجه الثانيه برص البيوت. والحقيقه ان كنت ده او ان كنت ده، الله النهارده يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق. بقول لك لسه مكملين في الوقت الحلو ده معانا خادم مبارك، هناخد بقى وقت، هيبقى في حوار وهيبقى في كلام جميل وتعليم ونور جديد من كلمه الله مع خادم الرب المبارك اخويا مكرم يوسف. اهلا بيك اخويا مكرم.
2: اهلا بيك يا سيسي، ازي
1: حضرتك؟ انا فرحان نكون مع بعض النهارده.
2: ربنا يخليك يا رب. شكرا.
1: عندي ثقه الرب يباركنا جدا. اخويا مكرم ميري خادم مبارك ومعاه فريق رازه جميل وبيخدم خدمه مباركه. بشكر رب لاجله. خلونا في البدايه نقرا مع بعض كلمه الله. هقرا معاكم من انجيل لوقا اصحاح 5 وعدد 12. انجيل لوقا اصحاح 5 وعدد 12 مكتوب في كلمة الرب: وكان في أحد المدن فإذ رجل مملوء برصا، فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يده ولمسه قائلا: أريد، فأطهر. وللوقت ذهب عنه البرص، فأوصاه ألا يقول لأحد، بل امضي وإري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة له. فزاع الخبر أكثر، فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم. ربي يبارك لنا كلمته المقدسة. احنا قدام معجزة شفاء أبرص، وقدام مرض خطير. برص ده كان مرض كان مرتبط بنجاسة في العهد القديم، ومرض مش عارف اعزائي المشاهدين عندهم علم بيه ولا لا يا اخويا مكرم. فانا عايزك قبل ما ندخل مع بعض في المقطع الكتابي ده ونتكلم على شفاء الابرص، عايزك تقولي مقدمه عن موضوع البرص.
2: البرص كان مرض صعب جدا جدا. برص مرض جلدي يبدا من الداخل ويطلع للخارج.
1: تمام.
2: فحاجه تبقى مخفيه بس بعد وقت تبدا تظهر. والبرص يبدا يقول الكتاب كده يبدا بحاجه بسيطه جدا، يبدأ بحاجة بسيطة خالص، بس بعد شوية يكبر ويكبر وما تحدوش حاجة. ولكن الخطية الصغيرة صح، لما أنا أسيبها تكبر وتعلى. البرص مرض بيظهر في لوين 13 عدد 1، بيتكلم بيقول كده إنه لما بيظهر يا إما في صورة نتوء، يا إما في صورة قباء قوبة، أو في صورة لمعة.
1: تمام.
2: دي العلامات بتاعته. طبعا اللي عايز اقوله لك يا رامي ان البرص بيشوه الجسم ويشوه الوجه، يشوه كل حاجه. ومع الاسف بتطلع من ريحه الجروح بتاع البرص دي رائحه مش كويسه خالص. فتخيل الشخص المريض بالبرص ده بيبقى كميه الرفض رهيبه بالنسبه له. حتى الشريعه اللي قراها شويه من شويه اخويا علاء يقول لك كده: تكون ثيابه مشقوقه، مكشوف الراس، تلاقي يغطي شاربيه، ينادى امامه او ينادي امامه: نجس نجس. يقول لك يقيم وحده خارج المحله. ست حاجات اصعب من بعض
1: طبعا
2: تحصل للشخص
1: طبعًا
2: ده. فالراجل يتعزل بره، يتفضح في كل حاجة.

0: حاجه، عايز اقول لك ان ريحه الخطيه بتجيب روائح وحشه جدا جدا جدا. يقول عن العازر انه قد انتن.
1: نعم.
0: فتعرف الخطيه دايما ريحتها بتفوح،
1: صح،
0: مع انها تبقى جوه بس بتطلع بعد شويه. فالبرص رمز للخطيه، وبيظهر بكذا كذا صوره، زي ما قلت لك ممكن بنتوء او عقوبه او لمعه، ودي ليها اشاراتها اللي ممكن نتكلم عليها بعد شويه. بس وكان المفروض الكاهن يفحص الشخص ده، ويفحص مش رايح يدينه، يفحص يشوف اخباره ايه، ويعاد فحصه، يكشف حالته. احنا مرات كتيره بنفحص عشان ندين وندوس في الناس ونحاسب الناس، وكني
1: صح
0: عايز اطلع القزيه اللي في عين اخويا وانا صح مش شايف الخشبه اللي في عيني.
1: صحيح. عايز اقول لك اخويا مكرم، يعني وانت بتوصف الحاله بتاعت البرص دي، بصراحه حاله صعبه جدا. وانا اتوقع بالتطبيق العملي، يعني كل اعزائنا مشاهدين، وانا كمان واقف مع في نفس الصف مع اعزائي المشاهدين، بشوف حالتي، يعني هل عندي برص؟ هل في برص؟ الحقيقه انت قلت جمله خطيره في اول جمله قلتها، قلت البرص بيبدا بحاجه بسيطه لكن نهايتها هذا المرض للموت. البرص على طول، يعني اللي يجيله برص ده يبقى ايه، اتحكم عليه بالموت بدري، يعني خلاص انت كده ايامك خلصت، خلاص انت ميت.
0: انا عايز اقول لك يا رامي، اللي بيجي له البرص عايز اقول لك بيموت وهو حي،
1: بس خلاص
0: مش بيموت بس جسديا، ان جسمه ممكن مع تطور المرض ده اطرافه بتوجع، احاسيسه واعصابه كلها بتضيع، لكن عايز اقول لك انه بيموت داخليا. يا رب تخيل شخص محكوم عليه بالعزله بالطرد، ممكن يكون ليه اولاد، ليه مراته، ليه اخواته، لكن بسبب الخطيه يتعزل،
1: ممنوع الاقتراب، ممنوع اللمس، ممنوع التواصل مع اي حد،
0: لا يتعزل. انا عايز اقول لك انه داخليا الشخص ده بيموت، لا في فرح
1: رهيب،
0: ولا في سلام
1: نفسيا،
0: ولا في تعب، بالعكس بيسعى دايما. يعني عايز اقول لك يمكن اكتر شخص بيفكر في الانتحار، الخطيه تقودني للموت.
1: خلاص هو موت، انت زي ما انت قلت هي موت. تخيل معايا واحده من الواقع النفسي يا اخويا مكرم، ان يتقال له ويتحكم عليه كده، ان لو اي حد قرب منك قص الخورة على نفسك نجس، انت متخيل؟
0: لا تقترب.
1: يعني يعني يعني انت لو قربت مني وانا ابرص هقول لك انا نجس، اوعى تقرب مني. ايه ده؟ ايه الطحن النفسي؟ ايه الشعور اللي بالخزي والعار والكسره؟ هي دي الخطيه.
0: انا
1: هي دي الخطيه.
0: انا عايز اقول ان الخطيه بتعمل فينا كده،
1: خاطئه جدا،
0: تجيب لنا تحسسني ان انا مرفوض، انا
1: رهيبة،
0: غير مقبول،
1: رهيبه،
0: انا مش قادر اقبل نفسي. انا عايز اقول لك لو انت مش قادر تقبل نفسك، لو انت شاعر بالرفض الرهيب ده، انا عايز ابشرك بحاجه رهيبه رائعه جدا جدا جدا. انا عايز اقول لك ان يسوع قبل الشخص ده.
1: اشكرك يا
0: يسوع
1: رب.
0: غير حياه الشخص ده، صدقني يا اللي بتفكر في الانتحار، يا اللي بتفكر ان مفيش حد اوحش منك في العالم، انا عايز اقول لك مهما كانت خطيتك، مهما كانت وحشتك، مهما كان كميه الرفض الرهيب اللي جوه قلبك، انا عايز اقول لك في حد بيقبلك وبيحبك ومستنيك، في حد شال عنك كل تعبك وكل ألمك. يسوع بيحبك. اسمع يا ريت الكلمه تملا قلبك وتملا ودانك، واقول لك كده، انت مقبول، انت محبوب، في يسوع دفع ثمن خطاياك، يسوع مات عشانك صدقني، عشان يبرئك من مرضك الرهيب ده.
1: يعني اتمنى من قلبي تصدق في ده، اتمنى من قلبي اخويا واختي تيجي النهارده عندي محبه الله الغير مشهوده وتصدق مهما كان. خليني اقولها لك تاني، ايا كانت خطاياك في الماضي، وايا كانت خطاياك في الحاضر، ايا كان هذا البرص بنوعه وشكله، الله النهارده جاي بقوه يقترب اليك، يلمسك، يديك حياه. اصعب شعور انك تبقى عايش ميت، عايش مطحون نفسيا، عايش وانت بتموت بالبطيء. يعني واحده من اعراض هذا المرض، البرص اللعين ده، هذا المرض اللي مليان نجاسه، ان نفسيا بتحطم، جسديا كمان اطراف الاصابع بتتاكل، انت بتموت سنتي بسنتي، دقيقه بدقيقه، احساس بالعزله والوحده، احساس بانك مرفوض، وانك تقول على نفسك نجس لما حد يجي يقرب منك. يعني واسمع، بتبتدي من الداخل وبتطلع للخارج. لو سألت قبل ما نكمل، لو سألت أخبار اللي جوه إيه؟ أخبار اللي في القلب إيه؟ أخبار المخفي إيه؟ أخبار اللي مش باين إيه؟ اللي تحت الثياب إيه؟ أخبار اللي جوه البيت؟ أخبار اللي جوه الموبايل؟ أخبار اللي جوه فكرك؟ أخبار اللي جوه إيه؟ خايف يكون في برص، عارف؟ اللي جوه هيطلع بره.

0: يا رب يا رب الحقنا ارحمنا يا رب رجعنا واشفينا اقترب الينا من نجاستنا ومن المرض اللي احنا فيه. رهيب هذا المرض يعني بصراحه. انا اقول لك حاجه، دور كده واعمل سيرش واقعد كده ادرس معايا وشوف موضوع البرص واسمع وعظات عن البرص، صدقني صدقني قلبك يعمل كده. مرض رهيب موت. ليه توصل للحاله دي يا اخويا؟ ما تعترف وتتوب وترجع لرب. اتفضل يا اخويا.
1: عايز اقول لك يا رامي ان البرص ممكن ما يبانش من بره، بس خارب الدنيا دي، عارف قبور ما بيضى من الخارج، وداخلها مملوءا عظاما نجسا. انا عايز اقول لك الشكل ممكن يكون الشكل حلو من بره، بس اللي جوه فعليا موت. وقبل ما اسيب الحته دي نفسي اقول على حاجه كمان يا اسيس. البرص مش يصيب بس، بنتكلم على الخطاه والبعاد عن الرب، لكن ممكن يكون شخص قريب من ربنا وعنده برص. يعني مثلا لما هو اخويا قال مثلا موسى كان مد ايده في عبه وطلعت كانت برصا، لكن يقول عن مريم انها لما تكلمت على موسى هي وهارون ان الرب ضربها بالبرص.
0: ومريم دي نبيه
1: مرنمه
0: يعني كده،
1: اسمعني، مرنمه ونبيه وخدت الدف ورقصت وهللت
0: وكانت موسى كل حاجه يعني
1: من عيله
0: كل حاجه يعني.
1: بس عايز اقول لك على حاجه،
0: حصل برص.
1: عايز اقول لك اوعى تكون مرنم ولا مرنمه وفي برص من جوه، اوعى تكون خادم وفي برص من جوه. عايز اقول لك اخويا، انا مش بشاور عليك، انا بشاور لقلبي ولقلبك واقول لك كده، اسمع، ليس خفي الا ويعلن.
0: أيوه.
1: صدقني نعمه ربنا لغايه الوقت سترانا ومغطيانا، بس عارف ليه؟ يقول كده، ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك
0: الى التوبه.
1: صح. ربنا متمهل، ربنا مدي الفرص عشان نتوب انا وانت، تعال نتوب. عايز اقول لك كل حاجه جوه رب مستني، شايف، بس الرب مش عايز يفضحنا، مش عايز يجرحنا، لكن بيقودنا للتوبه. ففرصه، تعالى قول له اتوب يا رب. اتوب توبه بجد، مش توبه كلام، مش توبه صلوه، مش توبه اجتماع، لكن تعرف توبه قلبيه. عارف يقول عن دانيال كلام رهيب جدا جدا، يقول لك ايه؟ اما دانيال فوضع في قلبه
0: ألا يتنجس
1: بأطيب الملك،
0: جعل في قلبه ألا يتنجس
1: بأطيب. بص، خد قرار جوه قلبه. عايز أقول لك صدقني يا خادم الرب، يا خادمة الرب، أنا بقول لك أهو، طريق الاستخدام والبركة والقوة القداسة.
0: صح.
1: القداسة ترفع الرأس.
0: صح.
1: القداسة تدي هيبة ومهابة. طيب والخطية؟ عار الشعوب
0: خطية،
1: الخطية تنزلت الرأس.
0: صح.
1: الخطية تجيب الخزي.
0: صح.
1: الخطية تسد بقي.
0: صح.
1: تعال النهاردة نتوب يا خدام الرب، يا كل اللي بيسمعني، أنا وإنت، تعال نقول له يا رب توبني فأتوب يا رب.
0: أمين.
1: توبني يا رب. بص، توبني فأتوب، في جنب على الرب، بس في جنب عليا، رب بينادي عليا بالتوبة النهاردة، يقول لك بتقوله كده توبني، وأنا كمان هستجيب للتوبة دي يا رب، أنا هاخد خطوة وهتغير. فموسى عانى من البرص، مريم عانت من البرص. عايز أقول لك ممكن تكون في منصب عالي، منصب سواء كنسي او منصب عالمي وشغل وحاجه مهمه، سمعان يقول كده انه كان رئيس نعمان كان رئيس جيش، الراجل رئيس جيش، راجل كبير جدا جدا، لكن يقول
0: مش عايز اقول لك لبسه كان عامل ازاي نعمان ده، لما تبص عليه على الرتب واللبس، الثياب اللي لابسه ثياب بارقه، تحب تصور معاه يعني حاجه كده عظمه يعني، لكن يقول الكتاب انه كان برص، كان مليان برص.
1: اول ما يروح
0: اول ما يروح البيت ويقلع الثياب يكتشف حالته، يقول لك انا اللي الناس بره شايفاني هلا هلا، لكن الحكايه طلعت
1: من جوه يعلم الله.
0: خلاص. متخيل نعمان ده كم الازدواجيه اللي كانت فيه مخلياه مكسور، يمكن طول النهار فرحان، يجي بالليل على السرير بدل الدموع دم.
1: طب ايه رايك؟
0: يقول لك ادي حالتي وادي شكلي.
1: ايه رايك يا اسيس لما يبقى مؤمن عايش بالازدواجيه دي؟ هو بره في الخدمه، يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا. في الخدمه، انا رجل الله المبارك، وبعيد عن الخدمه، في الغرف المغلقه، بيني وبين الموبايل، وانا في الاماكن البعيده، مع الاسف انا بعيد جدا جدا عن مخافه الله. لكن يتقال عن رجل شاب صغير رائع رهيب قوي، يقول كده كان البيت ما فيهوش حد والابواب مغلقه. صح. وطلبت منه سيدته انه تفعل الشر، فيقول لها كده كيف اصنع الشر واعمل ايه؟
0: اخطئ الى الله.
1: فين الله؟

0: فين الله؟ هو الله موجود يا يوسف؟ الله اللي رماك في البير، الله اللي عمل، الله لا موجود. يقول لا الله موجود، شايفني شايفني. مخافة الرب في كل حتة، مخافة الرب لها ثواب عظيم، مخافة الرب لها بركات عظيمة. هو شايف الرب معاه في كل حتة، فخائف الله. تعالوا نخاف الله، تعالوا نخاف الله، تعالوا نخاف من ان ان ان ان نتحرم من حضور ربنا. يا خادم الرب، يا مستخدم اختي، يا خادمة الرب، يا مؤمنة، لو انت اتحرمتي من محضر الرب هتندمي كتير جدا جدا. انا عايز اقول لك صدقني، تطلبي احرمني من اي حاجة، بس ما تحرميش من حضورك يا رب. تعال قول له كده، قولي له كده، يا رب اللي يحرمني منك احرمني منه.
1: أيوة.
0: اي حاجه تحرمني منك يا رب احرمني منها يا رب. خلينا نبقى رجاله يا رب، خلينا نتعلم يا رب نرفض الشر، نخاف نخطئ الى الله. تعال نتعلم، يقول له كده اصنع لك سكاكين من صوان واختتن، اقطع الخطيه النهارده. اما لا اسمع كتير، بسمع خدمات واسمع وعظات واوعظ واروح واجي وانا القلب فيه خطيه، عارف يقول الرب كده، يختتل لينا الرب قلوبنا فيقطع الخطيه من قلوبنا ومن حياتنا، وناخد خطوه حقيقيه لقداسه حقيقيه، ونبدا نعيش الحياه اللي في النور. كل حاجه في الضلمه غلط، كل شيء ما بيظهرش في النور يا اخويا رامي غلط. صح. والرب بيشوف كل حاجه، بيسمع كل كلمه.
1: صح.
0: بيسمع وبيشوف كل اللي في الضلمه، كل اللي محدش شايفه. طيب لو انا عارف ان الرب بيسمع وبيشوف، طب لو انا عارف ان الرب دريان بالبرص اللي محدش شايفه اللي مستخبي جوه، طب اعمل ايه النهارده؟
1: يعني اتمنى من قلبي الكلام يلمسك وياخد فيك قرارات حقيقيه النهارده. مش قصدنا ابدا زي ما بدا اخويا مكرم في بدايه الحلقه، مش قصدنا ندين حد ولا نهاجم حد ولا نشاور باصبع الاتهام على احد ابدا. كتاب قال ما تشيل الخشبة من عين أخيك شيل القذى من عينك، لكن جايين نقولك ونقولك ارجع تاني، تأكد تماما ان الرب لمسك وشفاك وأبرأك وأطلقك من هذا المرض اللعين، مرض النجاسة، مرض الخطية، مرض الموت، مرض الضياع، مرض البرص في العهد القديم اللي كان مرتبط بموت وضياع وهلاك ولعنة. احنا مبسوطين جدا جدا يا أحبة نكون معاكم دلوقتي على الهواء، عشان كده بنرحب جدا بتليفوناتكم. احنا خدنا وقت شويه في الكلام، لكن من الوقت اللي جاي هنفتح التليفونات، الارقام موجوده على الشاشه، تواصلكم معانا بركه، منتظرين مكالماتكم. لو عندك سؤال، لو عندك طلبه صلاه، ويا سلام بقى لو عندك النهارده طلبه انك محتاج ترجع وتتوب للرب وتسلم حياتك، انا وانت واخونا مكرم مع بعض هنروح عند الصليب نطلب غفران الرب ودمه وصليبه يملى حياتنا فنعيش حياه جديده بلا برص. بصراحة يعني فرصة جميلة، لو ضيعتها أنا مش عارف أقول لك إيه. فأتمنى من قلبي تستغل الفرصة دي وتتجاوب معانا بقوة. معانا تليفون، ألو، مين معانا؟ ألو
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور.
2: نعمة وسلام يا حضرة الأسيس رامي الغالي على قلوبنا جميعا.
1: أهلا وسهلا الأخت نهال،
2: برحب بحضرتك.
1: ربي يباركك.
2: أهلا بحضرتك، برحب بحضرتك وبضيوف المباركين اللي بعظم الرب من أجلهم.
1: شكرا.
2: الأخ المبارك علاء اللي قدم لنا رسالة من على قلب الرب، وتحية خاصة جدا للأخ أكرم. وأنا الحقيقة ربنا فتح عيني على حتة مهمة، وهي إن الناس كانت بتبتعد من الأبرص لحسن يتنجسه.
1: أيوة.
2: لكن الرب يسوع ليه كل المجد عمل العكس تماما، كان بيقترب منه
1: عظيم
2: عشان يطهره. فإحنا مطالبين إن إحنا نسلك زي سيدنا. فأنا بشكر الرب من أجل كتابنا المقدس اللي وضح لنا إن الأبرص لم يشك في قدرة يسوع، لكن كان بيتساءل عن إرادة يسوع. فأنا بشوف اللي حوالينا بالذات المقيمين في البلاد الأوروبية، في ناس مليين جسمهم بالبيرسينج والتاتو يا حضرة القسيس، يعني الوشم مالي جسمهم.
1: صح.
2: فبيكونوا منبوذين للأسف حتى من المسيحيين المؤمنين، وبيبقى صعب قوي علينا ان احنا نرحب بيهم في كنايسنا. بس النهاردة الدعوة لينا جميعا بالذات اللي في مناصب خدمة، ان احنا نقبل الجميع يا جماعة، وبالذات اللي بينضموا لينا من الحظائر الاخرى، نحبهم ونتعامل معهم باحشاء يسوع، لان هم

0: الرب ما عندوش تمييز، لكنه مات لأجل الجميع سواسية. ما فيش حاجة اسمها ده مسيحي، ده مسلم، ده يهودي، ولا حتى ده بوذي. دم المسيح كافي لتطهير الجميع. وده اللي هيدخلني لسؤالي، هل حضراتكم شايفين ان الكنيسة بتشبه المسيح في تعاملها مع الإنسان المجروح أو المنبوس؟ وإن كان مش كده، طب إزاي بطريقة عملية الكنيسة تقوم بدورها ومسؤوليتها الكاملة قدام الرب بطريقة صحيحة؟ والشق الثاني من سؤالي، في معجزتنا النهاردة بنشوف الشخص الأبرص بيقدم إيمان للرب يسوع، عشان كده تمت المعجزة للتطهير. طب السؤال اللي بيفرض نفسه هنا، هل نحتاج إلى إيمان قوي جدا لكي يصنع الرب معنا المعجزة، ولا يكفي إن احنا نروح له زي ما احنا؟ وآخر حاجة بقف قدامها في المعجزة دي يا حضرة القسيس ويا أخ أكرم، هي حتة شعية شوية، إن الرب يسوع بعد ما تمم الشفاء قال جملة عاملة مشكلة عند بعض الناس، قال له اذهب وأري نفسك للكاهن. هو احنا عندنا كهنوت في العهد الجديد؟ مش احنا كلنا ملوك وكهنة؟ وليه في مرات الرب بيقول اذهب وخبر بكم صنع الرب بك ورحمك، ومرات بيأمرنا ان نصمت؟ زي معجزة النهارده، الرب يسوع قال للأبرص انظر الا تقول لاحد شيئا. واتذكر كمان ابنة يايروس برضه طلب منها ان هم يسكتوا. فالسؤال الجدلي هنا، ليه الرب يسوع وهو عايز يعلن ملكوت الله احيانا بيمنع الشخص اللي شوفي انه يتكلم؟ يعني باختصار، لو احنا المشاهدين النهارده الرب عمل معانا معجزه معينه، هل المطلوب مني اني اداري على شمعتي عشان تقيد زي ما الناس بتقول وما جيبش سيرة عن المعجزة، ولا اخبر بعظائم الرب اللي سامحها معايا؟ ارجو التوضيح.
1: الرب يباركك. صدقيني اختي نهال، بنشكرك جدا جدا جدا روح. وبصراحة كل الاسئلة اللي بتقوليها دايما في الصميم، والمفروض ان احنا نجي وراكي في الحلقات، يعني بصراحة احنا يعني بنعتز بيكي جدا، بركة كبيرة واسئلة حقيقية. وبنعمة رب اخويا مكرم الميري هيكون بيجاوب، وهنكمل مع بعض في الحلقة دي. شكرا لحضرتك خالص، هنفتكر الاسئلة دي ونجاوب عليها مع بعض. معنا تليفون كمان. الو
2: الو،
1: ايوة، مين معانا؟
2: سلام.
1: سلام ونعمة.
2: انا مشتاقة استنبط الله.
1: امين امين
3: يا رب.
1: اتفضلي حضرتك.
2: امين. انا ام محرومة من عيالي، ليا 12 سنة.
1: يا رب يسوع.
2: ما اعرفش حاجة عنهم لغاية دلوقتي.
1: يا رب يسوع.
2: وانا نفسيتي متدمرة تماما. و مش عارفة اركز في شغلي ولا اركز في حياتي. الشيطان بيحاربني في حاجات كتير، متدمرة من كل.
3: يا رب ارحم.
1: يا اختي الغالية، يعني خليني اقول لك احنا سمعناكي كويس قوي، وقبل ما احنا نسمعك الرب سمعك، وانا عندي ايمان ان الرب حاسس بيكي، يعني 100% هو بجوارك وبيرافقك.
3: صحيح.
1: وعندي ايمان ان الرب يتدخل في الامر ده. طبعا واضح ان الامر صعب، وواضح ان في تفاصيل وحاجات بغض النظر عن كل الاحداث ديت، لكن اكيد مكتوب عن الرب، وانا خلي اخويا مكرم دلوقتي صلي مع حضرتك، مكتوب عن الرب الهنا ان عند الرب السيد للموت مخارج. فعنده حاجات الرب يقدر يعملها، بس ايماني الرب يلمس نفسيتك وانتوا بتقولوا متدمره نفسيا، يلمسك الرب زي ما لمس هذا الابرص وقال له اريد فاطهر وطهره واطلقه. عندي ايمان الرب يوصل نفسيتك باسم يسوع ويتعامل معاك. يا اخويا مكرم هيصلي مع حضرتك.
3: اختي انا كنت عايز اسالك على حاجه، بس هو الراجل اللي راح للرب خط قطع. طيب على المهم اسمعيني، انت بتقولي نفسيتي متدمره وظروف صعبه جدا. انا كان نفسي اسالك اخبار علاقتك بربنا ايه؟ على فكره بعدي عن ربنا هو اللي بيدمر العلاقات كلها. انت لو فاكره، لو اخويا علاء قال ان ابليس بيقصد تدمير الاسره، ابليس بالخطيه لما بيدخل عايز يدمر العلاقه بين الراجل ومراته وبين

الست واولادها بين الراجل واولاده. عايز اقول لك النهارده الخطيه هي اللي بتدمر دي. في اسم الرب يسوع المسيح، لو انت موجوده دلوقتي وسامعاني ارفعي قلبك للرب، قولي له يا رب انا بدي لك قلبي، بدي لك حياتي يا رب، يا رب غير حياتي، غير قلبي، ادخل جوه جوه جوه جوه حياتي، المس نفسيتي واشفيني يا رب، واتدخل في هذا الامر. زي ما كان بيقول اخويا رامي، الرب يتدخل، الرب يقدر. زي ما الراجل بتاعنا ده ما كانش عنده مشكله في قدره ربنا، لكن كان عنده مشكله زي ما هنحكي بعد شويه في اراده ربنا، في محبه ربنا. انا عايز اقول لك اراده ربنا

0: ان تكون الاسره متماسكه، ان يكون الاسره قريبه من بعض، ان تكون الاسره كنيسه. دي اراده ربنا، اللي عكس كده ده ضد اراده ربنا. فمن فضلك لما انت تيجي ربنا تيجي تقربي منه، الرب يصنع ارادته في حياتك وبيتك في اسم الرب يسوع. كل حد عنده بيت مدمر، كل حد عنده مشاكل في علاقاته مع امراه، مع جوزه، مع مراته، مع اولاده، النهارده اسمعيني واسمعني، يسوع هو الحل. قرب من الرب، اطلب الرب، قدم توبه وقول له ادخل بيتي يا رب، ابن بيتي اللي اتهدم يا رب. تعال يا رب بيتي اللي ابليس عايز يدمره ده في اسم الرب يسوع المسيح. وقف ايد ابليس يا رب، اكسر ايد ابليس يا رب، ومد ايدك لبيتي. ولادي ملكك، ولادي ما يضيعوش، شريك حياتي ما يضيعش يا رب. اما انا وبيتي فنعبد الرب في اسم الرب يسوع.
1: احنا متحدين معاكي وعندنا ايمان رب يتمجد معاكي اخت الغاليه وكل اللي بيسمعنا في طلبات الصلاه. رب قدير، قوي، عظيم، حي، عالي، محبته غير مشروطه. مجد للرب. معنا تليفون كمان. الو
2: الو،
1: اهلا وسهلا، مين معايا؟
2: محمد عطر.
1: اهلا وسهلا يا استاذ محمد، اتفضل. معلش مرة تاني والصوت يعلى سنة، بس مش سامعين كويس. اتفضل.
2: نعم.
1: اتفضل حضرتك معانا.
2: نعم.
1: حضرتك معانا على الهواء، اتفضل. أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك.
1: اتفضل. أنا مش سامع.
0: ولا أنا.
1: لو كنترول يساعدني أسمع كويس. طب هو الصوت واطي شويه، لو تقول الجمله تاني بصوت عالي شويه هنسمع حضرتك. معلش. انا اسف، غالبا الخط قطع. استاذنك يا استاذ محمد ارجع تاني كلمنا، احنا نحب جدا ناخد تليفونك بس انا ما سمعناش، فلو الصوت عالي شويه بس فارجع تاني كلمنا وان شاء الله تقدر تدخل معانا على الهواء، نتشرف بيك جدا جدا. الو. اهلا. اهلا يا اخ وديع. اهلا يا اخ وديع، اتفضل.
3: أنا
1: والدكتور قصر عمي، وأنا مش دكتور بس.
3: أخ زنياك، ربي بيعمل البطال، ربي يبارك فيك، رجعنا كريم عشان ماخدش وقتكم.
1: ربي يباركك يا دكتور، يا أخي وديع.
3: في مدخل بوابة المدينة.
1: أيوه.
3: جرحنا الموت، والله نسيب ناكل، ولو سكننا قعدنا من غير أكل الموت. فدخلوا معسكر الأرامين ووجدوا غيرات عديدة لكن مشابهوا وقالوا الحمار المشهورة اليوم يوم بشارة والواحد نحن ساكتون.
1: أيوة.
3: انتظرنا طوال بس ولم نقبل.
1: صحيح. اشكرك يا خديع، انت عارف المشهد الجميل ده اللي يقول لك اليوم بشاره.
0: ملوك التاني ستة.
1: ده كان في برص.
0: اربع برص.
1: اربع برص، والاربع برص دول اليوم يوم بشاره، يعني رب عظيم. يا رب يا رب تعالى ببشاره الخلاص والحريه وام على كل حد بيسمعنا على كل بقاع الارض، بيوت تعرفك وناس تتغير.
0: يا رب
1: اليوم يوم بشاره، بشاره يسوع وبشاره الخلاص. نرجع تاني يا اخويا مكرم على شريعة الأبرص.
0: طيب أنا قبل ما نخش في القصة دي فضل. أنا عايز أقولك كانوا بيقولوا إيه على البرص زمان يا أخويا الرومي.
1: تمام.
0: فمثلا اليهود كانوا يقولوا هذه إصبع الله. لما يلاقوا حد أبرص كانوا يقولوا ده إصبع الله، أو هو ده اللي العقاب بتاع ربنا للشخص الخاطئ، يعني ده ما كانش مظبوط. لكن كمان بأكد على حاجة، إن الأبرص بيموت بالبطيء.
1: طبعا، بس عايز أقول أصبع الله بطريقة سلبية.
0: سلبية.
1: مش إيجابية.
0: سلبية.
1: عشان بس في ناس ممكن.
0: لا لا
1: معلش
0: لا.
1: أنا بس بيقولك
0: إن ده عقاب ربنا.
1: ده كأنه
0: عقاب. أو دي إيد ربنا. شوف إيد ربنا خارج تعمل إيه؟ وأكن ربنا بيستلذ بإنه يموت.
1: وحاشا للرب يكون كده أبدا.
0: كأن ربنا بيستلذ إنه يدمر الناس. لا، إحنا
1: طبعًا.
0: اللي بندمر نفسنا.
1: طبعا.
0: إحنا اللي بنضيع على نفسنا. ربنا بريء من
1: صح.
0: كل تهم احنا بنوجهها له. ربنا ابر من انه يعاملنا بالقسوه وبالموت ده. لكن
1: صحيح.
0: تعرف يقول عن الرب كده، اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل. جه عشان يدينا حياه ويدينا افضل، مش يدينا موت. عشان كده اللي كان يشوف الابرص كان يقولوا انه ده عقاب ربنا.
1: قولهم لي بسرعه بس يا مكرم من فضلك. اصبع الله اللي هو بطريقه سلبيه.
0: بطريقه سلبيه، لكن كانوا يقولوا كده ان البرص الموت بالبطيء،
1: الموت بالبطيء
0: بيموت
1: سنة. اه خلاص
0: بيموت وهو حي بيتدمر. أيوه. وده

0: الانسان الخاطي صحيح. مش عارف ان حياته بتتدمر وبتضيع. لكن كان حاجه ثالثه لو بيتكلم عن البرص انه انه انه انه بيعمل حاجه بيسرقني بياخد كل حاجه بيدمر كل علاقاتي عارف يقول لك كده يعزل. فالبرص سواء للمؤمن او للخاطئ يضيع علاقاته يضيع العلاقات في البيوت
1: من مماتع الحياه من متعه الحياه الطبيعيه لا صداقات ولا علاقات ولا سعاده ولا اكل ولا عيشه ولا خروج ولا خلاص.
0: لا لو المؤمن تكسر الشهاده بتاعته تكسر علاقته بربنا
1: طبعا انعزل
0: ان رعيت اسما في قلبي خرج. لا يستمع لي يا رب بيعطل صلاتي يعطل شركه المؤمنين معايا يعطل خلوتي وبيعطلني روحيا. طول ما في برص في خطيه انا محتاجه ادينها قدام الرب واقدم
1: طبعا. قبل ما ندخل بسرعه على الراجل المملوء برص لان عايزين ناخد وقت ومعانا تليفونات تاني هاخد التليفون بس بعد التليفون من فضلك في ثلاث حاجات قلت عليهم اللي هم
0: قباء ولمعه ونتو
1: الثلاثه دول من فضلك تقول لنا عليهم بعد ما نخلص دول بسرعه وبعدين ندخل على دول. الو احنا اسفين انا عارف ان في ناس كتير واقفه على التليفونات بنعتذر يعني جدا متاسفين لكل الناس انا عارف وصل لي خبر ان في ناس كتير بتحاول تدخل معلش اسفين اتفضل. الو اهلا وسهلا
2: يا حضرتك
1: اشكر رب
2: انا بشكر البرنامج
1: شكرا. مين معايا؟
2: محمد
1: اهلا بيك اهلا وسهلا بحضرتك
2: اهلا بيك
1: اتفضل اتفضل.
2: ثمرة الإيمان بالرب يسوع
1: نعم علامة ثمرة الإيمان بالرب يسوع أنا سامع حضرتك كويس اتفضل
2: علامة ثمرة الإيمان بالرب يسوع
1: تمام
0: وعايز يعرف
1: هو ده سؤال حضرتك بتقولي يعني ده سؤال ما هي علامة ثمرة الإيمان بالرب يسوع؟ سؤال أيوة. تمام في سؤال تاني حضرتك؟
2: هنمشي منه
1: شكرا جدا جدا جدا رب يباركك يعني واضح السؤال جميل يعني هل في مكالمة تاني ولا في تليفون بس انا فاكر السؤال الو هناخد التليفون ده وبعدين نجاوب على سؤال علامة ثمرة الإيمان يعني سؤال جميل طبعا احنا اسفين على العطلة بتاع التليفونات لكن نحب ناخد كل تليفوناتكم يعني انا عارف ان الاخ مصطفى بيحاول يدخل اهلا بيك اخ مصطفى كلمنا نحب جدا نتواصل معك الو
3: الو
1: ايوه مساء النور مين معايا؟
3: معاك عبد المنصور
1: اهلا وسهلا يا خاطر
3: محتاج ربنا يشيل كل ضغط في حياتك
1: يا رب يباركك
3: يا حبيبي ويقول لك على جنبي
1: الله يبارك
3: اديني نعمه
0: صلي معانا
1: الله يبارك
3: يشيل كل حاجه وحشه فيا
0: يا رب
3: يشيل كل شوارب في قلبي يديني قلب جديد
0: امين
1: يا
0: اسم يسوع المسيح
3: كل هو الاول والاخر
1: يا رب صدقني
3: كل هو
0: يا رب يسوع
3: اديني دفعه
1: يا رب
3: اشيل كل شوارب
1: يا رب
3: قلب قلبي
1: يا رب
3: نلغي النعمه والقوه
1: صدقني
3: على بيتي وعلى مراتي وبنتي
1: يا رب
3: يفتح كل باب مغلق
0: يا رب
1: اسم يسوع
3: اشيل كل التعب اللي فيا
1: يا رب
3: اللي انا نفسيتي متدمره
1: باسم يسوع أخويا الغالي كما اقترب الرب إلى الأبرص عندي إيمان يقترب إليك الرب العظيم ويلمسك يلمس نفسيتك يلمس كل طلبة صلاة طلبتها دلوقتي على فكرة كم من الطلبات المقدسة اللي طلبتها دلوقتي للرب أكيد اسمع شهوة الصديق تمنح الرب بيستجيب بقوة لكل طلباتي انت قلتها.

0: دي ما بيتاخرش ابدا. اتفضل اخ مكرم.
1: حبيبي الطلبات اللي بتطلبها دي اغلى طلبات بيحبها الرب انه يحققها لنا. بس عينا عايزك تعمل حاجه. تعال صلي معايا دلوقتي. صلي صلي بكل قلبك وغمض عينك وقول له كده يا رب يسوع. قول له كده يا رب يسوع سامحني انا الخاطي.
2: سامحني انا الخاطي.
1: يا رب طهر قلبي.
2: يا رب طهر قلبي وفكري.
1: طهر حياتي.
2: طهر حياتي.
1: اغسلني بدمك.
2: اغسلني بدمك الكريم.
1: يا رب يسوع.
2: يا رب يسوع.
1: اديني قلب جديد.
2: اديني قلب جديد.
1: اسكن فيا بالروح القدس.
2: اغسل كل حاجة دي بالروح القدس.
1: يا رب يسوع اديني نعمة.
2: يا رب يسوع اديني نعمة.
1: اني اكمل معاك وامشي معاك.
2: اني اكمل معاك وامشي معاك يا رب.
1: قول له انا مصدق يا رب دلوقتي انك سامعني.
2: انا مصدق يا رب انك سامعني.
1: وانك بتطهرني. وانك جبلتني وكتبت اسمي في سفر الحياة.
2: كتبت اسمي في سفر الحياة.
1: واشكرك لانك هتغيرني وتغير بيتي وتغير ولادي.
2: اشكرك انك هتغيرني وتغير بيتي وتغير ولادي.
1: في اسم الرب يسوع.
2: في اسم الرب يسوع.
1: اشفيني من كل مرض.
2: اشفيني من كل مرض.
1: من كل تعب جوايا.
2: كل حاجة
1: جوايا. وافتح كل باب مقفول يا رب.
2: وافتح كل باب مقفول.
1: باسم المسيح يسوع.
2: باسم المسيح يسوع.
1: آمين.
3: آمين.
1: آمين. أنا عايز أفرحك بآية حلوة قوي الرب فكرني بيها دلوقتي يا أخويا. عارف بيقول إيه الكتاب؟ بيقول إيه؟ توبوا وارجعوا لكي تمحى خطاياكم كي تأتي أوقات الفرج من عند الرب.
3: أمين.
1: عايز أقول لك الوقت الجاي تختبر يعني إيه الرب يفرجها عليك. أمين. الرب يفتح أبواب مقفولة في وشك. صدقني الرب بيحبنا وعايز لنا الخير والبركة في كل أمور حياتنا في اسم الرب يسوع.
3: أمين أمين. رب يبارك أخويا مكرم. معانا الغالي الأخ مصطفى. أهلا بيك. اتفضل يا غالي.
4: ألو مساء الخير.
3: مساء النور.
4: ربي يباركك ويبارك خدمتك يا رب.
3: شكرا ويبارك حضرتك يا حبيبي.
4: كان عندي استفسار بخصوص الإنجيل متى 6:11. النص بيقول خبزنا كفافنا أعطينا اليوم.
3: أيوه.
4: هل هذا النص ممكن يكون لي معنى روحي أو رمزي بالإضافة للمعنى الحرفي؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
3: شكرا. بحب جدا يعني متابعتك لكلمة الله يا أخويا مصطفى. روعة. خبزانك وفانا هل بمعنى رمزي ولا بمعنى روحي؟ إيه رأيك أخويا مكرم؟
1: هو بالمعنيين طبعا.
3: بالمعنيين طبعا. يعني هو بالاثنين يا أخويا مصطفى. الإجابة سريعة. هو بالاثنين. هو بمعنى يومي لأنه اللي بيطعمنا هو الرب. هو صاحب الخير. هو اللي صاحب كل الجود لينا. فهو بيشبعنا جسديا لكن كمان بمعنى روحي. بيشبعنا روحيا. فخبزنا كفنا بيشبعنا روحيا وبيشبعنا جسديا. السؤال اللي سأل يا اخويا مكرم عايزك تجاوب على كل الاسئله بنعمه رب. رب يديك نعمه. السؤال اللي جانا من شويه الاخ اللي سأل قال لك ما هي ثمره الايمان؟ فايه ثمره الايمان بالرؤيه؟ يعني هو ايه شايف ايه يعني؟
1: لا ثمره الايمان امور كتيره جدا جدا. لو واحنا بنجاوب يقول كده الروح يشهد لارواحنا اننا اولاد الله. سكن الروح القدس جوايا و احساسي وضميري اللي بيرتاح ان الرب غفر خطيئتي. عايز اقول لك تغيير حياتي وسلوكي. تغيير كلامي. لكن كمان ثقتي.
3: صح.
1: ثقتي في كلمه الله. بيقول كده ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا وطهرنا من كل اسم.
3: عارف اخويا مكرم اخويا اللي سال السؤال ما اعرفوش طبعا لكن واضح انه مخلص. هو عايز يسال يعني انا عايز اعرف انا كده عايز صح ولا غلط. يعني ايه ثمره الايمان بالروح علشان ابقى عارف؟ لان واحنا بنتكلم كنا بنتكلم على الثياب فقلنا ان ناس كتير بتتغطى من بره لكن من جوه. فالراجل عايز يتاكد. انا عايز اقول لك يا اخويا الغالي لو بتسمعنا دلوقتي ثمره الايمان هي الحياه في المسيح. يعني ايه؟ وانت وفي المسيح هتلاقي نفسك طبيعتك اتغيرت سلوكك افكارك. فهي ايه ثمر الروح اللي هو ايه؟ محبه فرح سلام طول انا تعفف. هتلاقي نفسك حصل لك حاجات كده مش طبيعيه وتسال نفسك هو انا كده؟ هو ده سلوك الروح عمل الروح ثمر الروح. انا بشجع كل اللي بيشاهدونا دلوقتي عيش المسيح افرح بالرب تابع كلمه الله تواصل معاه بالصلاه. أأكد لك حياتك هتزدهر هتنور هتنور هتنور. معنا تليفون الاخت سعديه. اهلا بيك يا اخت سعديه. الو
5: الو
3: اهلا وسهلا.
5: مساء الخير، اهلا بيك، ازيك يا اخويا الغالي؟
3: الاخت سعيده.

0: أنا آسف في الاسم. أهلا يا أخت سعيدة، اتفضلي.
1: ما يهمكش ما يهمكش
0: والاسم،
1: عادي ما يهمكش.
0: الاسم حلو بصراحة
1: أنا
0: يعني.
1: مبسوطة بأمانة إن أنا لما أكلمكم.
0: شكرا يا بركة.
1: أنا طالبة بس وطلب الصلاة من أجل جوز اتصلوا
0: آمين.
1: لأني تعبان.
0: يا رب
2: آمين
0: يا رب يلمسه ويشفيه رب القدير
1: أيوة
0: الشافي.
1: صلوا له، هو سيدني مؤمن وإنسان تقي جدا، بس عايز يعني صلوا له إن الرب يلمس الجسد
0: آمين يا رب.
1: ويلمس الروح ويلمس النفس.
0: رب يباركك. انا فرحان بشهادتك على جوزك بصراحه، الحاجات دي حلوه يعني. انت بتتكلمي في
1: لا
0: التليفون
1: بأمانة صدقني،
0: يعني
1: لا مؤمن بأمانة
0: الله
1: اللي بيصلوا بيقضي
0: الله
1: حلوة وكلها بيصلوا
0: روعه.
1: فيا بنشكر ربنا الحمد لله.
0: يلمسوا الرب ويشفيه ويتمجد معاه، احنا نثق في قدره الرب. وامين الطلبه تستجاب في نعمه الله وحكمته. امين. شكرا يا غاليه، بفرح بالشهادات الحلوه عن بيوتنا وعن عائلاتنا. حاجة لما واحدة أخت تتصل قدام العالم كله في التليفون تقول جوزي تقي بيحب الله بيخاف الله بياخد خلوته مؤمن عيي، إيه تاني؟ إيه تاني يعني؟ يا رب إملى بيوتنا، إملى بيوتنا بحضورك ونعمتك وسلامك باسم رب يسوع. ودينا ثلاث حاجات في دقيقة عشان نخش في
2: بص بيقول ناتئ في لوين 13 عدد واحد، ناتئ أو قوبة أو لمعة.
0: تمام.
2: فناتئ يعني حاجة طالعة بارزة عن الجسم.
0: تمام.
2: ده ضربة برص. قوبة يعني حاجة أعمق من الجلد ومن الجسم. اللمعة حاجة في الجسم بتلمع عن الجسم كله. فناتئ عارف عايز أقول لك إنه يبقى في حياة مؤمن شيء كده كبرياء. ناتئ شيء بيحب الظهور، بيحب الدنيا. ناتئ عايز يتصنفر كده، عايز يتشال. مؤمنين كتير عايزين يتصنفروا، مؤمنين كتير عايزين يتضعوا عند الرب ويقولوا يا رب غير حياتنا، تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم. لكن قباء حاجه داخله اعمق من جلد الجسم. فتعرف مؤمنين كتير برضو عندهم صغر نفس.
0: صح.
2: صغر نفس شيء صعب جدا جدا رب. بالذات صغر نفس بنصاب بيه كلنا لما نيجي نقارن نفسنا، يبقى في مقارنات بيننا وبين بعض. فانا شايف اخويا مستخدم، اخويا رايح اخويا جاي وانا مش ما فيش، اخويا عنده وانا ما عنديش. فتعرف يعمل فيها صغر نفس، ربنا مش بيحبني، انا مش في المشيئة، انا مش مدعو، انا هم مدعوين هم ممسوحين وانا لا. انا عايز اقول لك النهارده الرب يشفينا من كل برص جوانا في المقارنات في صغر النفس، يسحبنا لتحت ويتعبنا. لكن لمعة مؤمن دايما يدور على انه يكون شيء ستار بيلمع. مع ان في القصة اللي نحكيها دلوقتي احنا ضيعنا الوقت خالص، بس في القصة اللي احنا بنحكيها بعد ما الرب عمل، من ضمن الاسئلة اللي سألتها الاخت نهاد، ليه الرب قال له ما تقولش لحد لكن روح قري نفسك لكاهن. الرب بعد ما عمل المعجزة بكل اتضاع يقول له ما تقولش لحد، انا مش عايز مجد من حد. لكن كمان يقول لي ان الرب اعتزل بره في البراري في الاماكن البعيده واكن بيختفي. يعلمنا الرب ان وقت الاستخدام كل مره الرب يستخدمك اجري وطي واركع قدام الرب وقول له احميني واخفيني يا رب من كل ذات من كل كبرياء. اتعلم انك تستخبى في الرب، ادي كل المجد للرب. لكن مش انا بدور على مجدي، انا على مجد في وسط ما خدوش بالهم مني، ما دعونيش، ما انا المفروض اكون مقدر في وسطهم. واحنا غلابه بنتحارب كلنا بالامر ده، بس احنا محتاجين نصحى للامر ده. اروح اقول قيمتي ومدحي يكون من الرب، استنى فرح من الرب. نفسي اقول على حاجه في النص بعيد عن كل حاجه. كنت زمان الحته دي كانت بتتعبني جدا يا اخويا رامي، بس اكتشفت حاجه لما الرب بيدعونا عشان نكون بنسعى او بنجري في سباق، يقول لك كده لاجل الجعاله. كنت زمان بفكر ان انا بجري في سباق مع اخواتي، فانا بسابق اخويا رامي وسابق اخويا فلان واخويا فلان واخويا فلان عشان الحق الجعاله. بس اكتشفت حاجه تاني، انا السباق اللي معمول لي لوحدي، انا بسابق نفسي مش بسابق اخواتي.
0: صح.
2: انا بجري عشان اسابق نفسي واسابق ضعفي واسابق كل اللي عندي. بس في حاجه روعه كمان، انا في الاخر هاخد الجعاله، انا هوصل، انا هتبارك من الرب، انا هاخد اكليلي. انا مش هنافس عشان اخد اكليل رامي ولا اكليل اي حد من اخواتي، انا ليا اكليل لا يفنى لا يتدنس لا يطمحل، انا ليا ميراث عند الرب واكليل محفوظ ليا. فلو انت عرفت ان انت في الاخر هتاخد بركتك واكليلتك وان انت هتوصل، انا مش عاوز ادي كتف لاخويا دوا واتكلم بوحش عن اخويا دوا واغير

0: كتير من اخويا ده لا لا لا، انا بسابق نفسي وذاتي وكبريائي وعيوبي ومشاكلي اللي جوايا وانتصر عليها، مش على اخواتي. احنا مش في سباق ضد بعض، انا في سباق ضد كل شيء وحش جوايا وبيقاومني.
1: ربي يباركك يا مكرم، روعه، شكرا ليك جدا. معانا تليفون. الو الو الو، طيب احنا اسفين، غالبا دكتور يوسف كان هيدخل معانا على المكالمه بس غالبا الخط قطع. ارجع كلمنا تاني يا حبيبي، نرحب بيك جدا يا دكتور يوسف امين. نخو بقى الراجل المملوء برص يا اخويا مكرم، صراحه انت يعني استضفنا جدا، يعني اتكلمنا بشكل جميل عن البرص وعن ايه هو يعني. فيقول لك هنا: وكان في احدى المدن فاذ رجل مملوء برص. يعني انا عايز اقف قدام كلمه مملوء برص دي، يعني تعبير قوي جدا. ده الواحد المفروض يعني حتة ولا حاجة في جزء في جسمه مملوء. ايه مملوء برص؟
0: القصة دي جت في ثلاث اماكن.
1: تمام.
0: جت في متى 8، وجت في مرقس 1، وجت في لوقا.
1: تمام.
0: لوقا الراجل الطبيب الجميل، متى يقول رجل ابرص، ومرقس يقول رجل ابرص، لكن لوقا الطبيب يقول مملوءا برص. فهو فاهم بيقول ايه. فهنا يمكن مملوءا برص نفسي اسيبها بعد شوية، لكن هو بيتكلم عن الراجل ده. يقال انه الراجل ده وهو سمعان الابرص، بعض المفسرين بيقولوا كده. فتخيل هو مملوء برص، لكن يقول كده: فلما اتى ليسوع خارة وجاء بوجهه على الارض، جه للرب بسجود باتضاع وطلب الرب. فبيتكلم هنا بيقولوا كده: ان اردت تقدر ان تطهرني. وكانه بيقولوا حاجه: انا عارف انك تقدر، بس يا ترى انت عايز كده؟ انت عايز لي الخير؟ انت بتحبني فممكن تقبل انك تعمل معايا كده؟ وهو كان عنده، ما كانش عنده شك في قدرة ربنا، لكن كان عنده شك في ارادة ربنا، في محبة ربنا ليه. بس كان التصرف رهيب ورائع من الرب. في مرقس يقول انه الرب لما شافه تحنن،
1: اشكرك يا رب،
0: تحنن عليه، وكأن ربنا بيظهر كل عاطفه. خلي بالك مرقس بيكلمنا عن ابن الانسان،
1: صح؟
0: فبيتكلم ابن الانسان اللي مليان عواطف لينا، ابن الانسان اللي بيحس وبيشعر بينا. فتعرف وكان في المعجزه دي بيجيب مشهدين رائعين يا رامي. بيقول لك ايه؟ انه ابن الانسان الكامل وابن الله الكامل. ابن الله الكامل اللي يقدر، فيقول كده: اريد فطهر فطهر في الحال. ابن الله، لكن كمان قبل ما يقول كده يقول كده انه شعر بيه، تحنن في مرقس، وهنا يقول لك كده لمسه، يتلامس مع ضعفنا، يتلامس مع احتياجنا. ابن الانسان اللي بيحس بينا وبيشعر بينا جدا جدا جدا. فاعلان رهيب عن انه ابن الله الكامل وابن الانسان الكامل اللي بيشعر بكل حاجه فينا.
1: امين. عايز يعني اقرا، اتمنى ان نتابع مع بعض انجيل مرقس اصحاح 1 وعدد 40. حضرتك اشرت ان القصه دي اتذكرت في ثلاث مواقع: لوقا لانه طبيب المملوء برصا، لكن هي ذكرت في مرقس وفي متى وفي لوقا. في مرقس اصحاح 1 وعدد 40 يقول لك الكتاب هذا التعبير اخويا مكرم، يقول: فاتى الي ابرص. طبعا احنا قلنا حالته، وطبعا نفكر اعزائي المشاهدين ده معزول، بيقول يعني نفسه ان نجس عليه شريعه رهيبه، موت بالبطيء، اتحكم عليه، اتعزل، حاجه كده. فاتى اليه ابرص يطلب اليه. انا عجباني جدا الكلمتين دول يا اخويا. اليه يعني ايه؟ فاتى اليه ابرص، جه للرب يسوع وعمل ايه؟ يطلب اليه. انا ملاحظ ان في جديه قوي في الموضوع.
0: لا ده جاي
1: جديه
0: وبيسجد وبيطلب. في احتياج رهيب.
1: الجديه دي صدقني يا اخويا مكرم، انت كارث بتشوف يا مناس بتتوب توبه بين قوسين مش جديه. الجديه دي يعني حاجه بجد، مش تمثيل، مش راجل
0: عايز
1: عارف يشخص حالته وعارف ان الموضوع مش هينفع فيه غير يسوع.
0: بس
1: جدية، انا بقولها لك من قلب اهو. مش عارف ليه الرب بعت الكلمه دي، بس يمكن تكون حياتك الروحيه فيها استهتار، مستهتر، الابرز ده بيقول لك درس النهارده، خليك جد عشان ربي يعمل معاك حاجه. الجديه مطلوبه يا حب. لو التوبه بتاعتنا مش توبه من صوان وتوبه حقيقيه سكيت بصوان، لو مش توبه فيها قطع الكل ربط الخطيه، لو مش هرفض النجاسه بكل قلبي واطلب

0: الرب وقدسته ومجده
1: يا رب
0: لا نفع لا نفع. جدية اسمع كتب عن هذا الأبرص أتى إليه وطلب إليه بجدية. ايه رايك في الموضوع ده اخويا؟
1: طبعا دي حاجه مطلوبه جدا جدا وشيء مهم جدا جدا ان اجي بكل قلبي واجي اطلب الرب. لكن الراجل ده جه طلب بكل قلبه ليه؟ في لوقا يقول لك لانه مملوء برص. ومملوء برص دي اتكلمنا على حاجتين اخويا رامي. واحد مملوء برص تكلمنا ان الراجل ده شايف نفسه وحش قوي. انا عايز اقول لك النهارده يا اللي شايف نفسك وحش قوي، اللي شايف نفسك انك ما تنفعش، اللي شايف ان مفيش اي حاجه فيك صالحه، يقول كده لست اجد في جسدي شيئا صالحا. انا عايز اقول لك دي بدايه الشفاء، دي بدايه التوبه، ان الرب يلمس ضميرك فتحس وتشعر انك بعيد جدا وانك وحش جدا. صدقني كل ما تشعر انك اوحش واحد وابعد واحد، انا عايز اقول لك انت قريب جدا من انك تتغير. وده اللي بيقولوا اللي بتقوله الشريعه في لوين 14 ايه 1. لوين 14 ايه 1 بيقول حاجه جدا، بيقول حاجه غريبه جدا لو قريتها معايا. طلع لوين 14 عدد 1 يا اخويا رامي، وهقول لك اكنه بيقول ثلاث امثله. بيقول حاجه، بيقول في واحد معانا ثلاثه. اول واحد شخص مليان برص الا حته بسيطه، وشخص تاني كله سليم وفي حته صغيره خالص برص. لكن في لوين 14 عدد 1 بيتكلم عن واحد تاني. بيقول ايه؟ بيقول ان في شخص لما يتكشف عنه يلاقي نفسه
2: سوري انا اطلع لك الشاهد بسرعه.
0: اتفضل. لوين 14 كام؟
2: بص لوين، انا اسف، لوين 13 مش 14، لوين 13 وعدد 12.
0: تمام
2: 13 12 يقول كده: لكن إن كان البرص قد أفرخ في الجلد وغطى البرص كل الجلد المضروب من رأسه إلى قدميه حسب كل ما تراه عيني الكاهن، ورأى الكاهن وإذ البرص قد غطى كل جسمه يحكم بطهارة المضروب كله قد ابيض إنه طاهر.
1: يعني الراجل ده كان لو الكاهن شافه من هامة رأسه لغاية قدميه البرص امتلكه يقولك ده بقي طاهر. يعني ايه؟ لما انا بعرف ان انا خاطئ مفيش حاجه سليمه.
0: صح.
1: لو انا شايف ان انا وحش،
0: التوبه الحقيقيه،
1: لو انا شايف ان انا وحش جدا بس في حاجه حلوه فيا انا لسه.
0: صح.
1: لو انا شايف ان انا حلو كلي بس في حاجه وحشه صغيره فيا انا لسه. لكن الوقت اللي انا شايف ان مفيش حاجه حلوه فيا ده بدايه التوبه، بدايه التغيير. ده اللي الرب بيقولك كده: انت شايف نفسك وحش جدا، تعالى ده وقت تغييرك. صدقني لو انت شايف انك بعيد جدا جدا، يلي شايف انك مدمر في الخطيه، في النجاسه، في المخدرات، في الشر، لما تيجي للرب بكل قلبك دلوقتي الرب يعمل معاك المعجزه، يقول له كده اريد فطور.
0: عشان كده يا اخويا مكرم هو جه جاسيا
1: مضطدع.
0: يعني ايه جاسيا؟
1: مضطدع،
0: ساجد،
1: مضطدع. جدا
0: مضطدع. ايه ده؟ ده مليان خشوع، خاشع كده قدام الرب. سبول بصراحه ما شفتش، اكيد انت تتفق معايا يا اخويا
1: طبعا،
0: ما شفتش حد راح عند صليب المسيح وسجد
1: وقام
0: الا لما قام اتطهر. صح.
1: هللويا، مجد للرب. ده حقيقي، ده حقيقي.
0: يعني ان كان هذا الابرص جسديا، يعني اتقابل مع رب يسوع جسديا وسجد قدامه، النهارده عندك فرصه يا عزيزي المشاهد، عندك فرصه تيجي معايا عند الصليب وتسجد عند الصليب. بركه عندك. صدقني عارف سجودك عنده وانت بتعترف بحالتك، دي سكه الشفاء والاطلاق والحريه والخلاص هو ده. صدقني اتى اليه جاسيا. يا سلام، ما تيجي النهارده تسجد قدامه، ما تيجي تعترف قدامه، ما تيجي تتوب، ما تيجي تقول له حالتك، ما تيجي تقول له انا زي ما كان بيقول اخويا انا مملوء، مملوء برص، ما فيهاش حاجه عدله. وقتها الرب يتمجد بقوه في حالتي. لكن خليني اروح معاك في حته يا اخويا مكرم، انا بستغرب بصراحه. ينفع استغرب معاك في حلقه ولا ايه؟
1: اتفضل يا غالي.
0: بصراحه عايز استغرب جدا. يعني راجل ابرص بيقول على نفسه نجس، معزول، مرضه معدي ولعنه وما ينفعش يقترب من احد ابدا، واللي يلمسه يبقى زيه نجس. يجي عند الرب يسجد ويقول له ان اردت تقدر ان تطهرني. والغريب يا اخي غريب، انا بستغرب بصراحه.
1: يمسه
0: الرب يقرب منه. لا انا عايز اخد منك كلمه في الموضوع. يعني ايه الرب القدوس الطاهر يلمس ابرص نجس؟ قال عنه الكتاب مملوء برص. الرب لمسه، ايه ده؟ ده نجس، ده معدي المرض، ده ما ينفع، ده ممنوع حد يلمسه، ده معزول. ازاي الرب لمسه؟
1: بص يا رامي،
0: قول يا حبيبي.
1: الراجل ده كان محروم من اللمس. محروم.

0: من سنين من اللمس، عايز اقول لك لا حد يطبطب عليه ولا حد يقول له انا حاسس بيك ولا حد يقبله. اللمسه للكبير والصغير معناها قبول، معناها انت مش مرفوض. الطبيعي الراجل ده كل ما يتشاف في حته الناس مش مائزه منه، الناس صح. تبعد عنه وتقرف منه. انا عايز اقول لك لما حد ما ياخدش باله انه ده ناجي ان ده ابرص، كان المفروض الشريعه بتلزمه هو نفسه يقول له اوعى تقرب مني.
1: نجس.
0: ليه يا عم؟ اصل انا ناجس. انا شرير، انا وحش. لكن لما جه لي يسوع، هو يسوع ما كانش عارف، ما كان عارفه انه انه انه انه ابرص. ما احتاجش انه يقول له انا نجس لانه كان عارفه. بس عايز اقول لك على حتتين بسرعه يا رامي في القصه دي، في النقطه دي. اول حاجه، الراجل ده وجوده المفروض يكون فين؟
1: بره،
0: بحسب الشريعه بره،
1: معزول.
0: انا عايز اقول لك الرب طلع بره، طلع له بره.
1: يا سلام.
0: هو راح له مخصوص. ولما الرب شفاه عمل حاجه. قبل ما اقول لك النقطه تاني، تعرف عمل ايه؟ قال له ادخل المدينه، اري نفسك للكاهن. انت اللي مرفوض بره، ادخل المدينه. طب وانت يا رب؟ نهايه القصه تكمل ان الرب بره، واكن الرب بياخد مكاننا ويدينا مكان.
1: يا رب
0: ياخد مكان الطرد والذل والكسره والرفض عشان يديني انا مكان القبول. وده اللي بيعمله معانا ربنا. انا مرفوض، انا عيلتي بتكرهني، في الكنيسه بيكرهوني، في بيتي وجيراني بيكرهوني. عايز اقول لك لما المسيح يدخل قلبك، صدقني يشيل كل الرفض ده ويديك قبول، يخلي ناس تحبك، يخلي ناس تقرب منك، يصنع لك اصدقاء جديده وقصه حياه جديده غير الماضي، صدقني، ويعمل معاك شيء رائع. لكن الحاجه الثانيه، انا بتخيل كده والرب الابرز ده بيتكلمه، والرب قال له اريد فطور، وبيمد ايده عشان يلمسه. هو مش متوقع ابدا انه يتلمس، لكن طبعا. وايده جايه، وكأن الراجل بيقوله كده احسن تتعدي من برصي، من نجاستي. لكن وهو بيبص بيشوف حاجه في ايده، بيشوف ثقب في ايده، عارف يقول ايه؟ ثقبوا يدايا ورجلايا. هو بيشوف الايد المثقوبه بالمسمار، الدم اللي بيجي علشان ينزع الاسم ده، الدم اللي بيجي عشان خاطر يطهرك من كل خطيه. اسمعني، اللي جايه مش مش مش ايد الممدوده عشان تقطع رقبتك، مش الايد الممدوده عشان تشاور على انها دينك. تعرف الايد الممدوده عشان تسترك. دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطيه. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. ايده ممدوده عشان تغطيك. بص على ايده هتلاقيها مثقوبه بالمسمار، وسبب ثقب المسمار ده عارف ايه؟ عشان خاطر يشيل اسمك.
1: بيحبني،
0: بيحبني جدا. ده انا عايز اقولك في كلوس 2:4 بيقول كده انه انه انه خد الصق اللي علينا مسمرا في الصليب. عايز اقولك بسرعه، عارف يعني ايه اخد الصق اللي علينا مسمرا عنه؟ زمان كان يبقى فيه نوعين من الصكوك يا رامي، صق عن الدين وصق عن الادانه. الصك اللي على الدين لما يبقى حد عليه فلوس كان يكتبوا عليه زي وصل امانه كده ويبقى موجود. الصك ده لما يسدد الدين يتسقب، فاول ما يتسقب الصك ده او يتقطع يبطل الصك. فاهم ازاي؟ صك الدين كانت تتكتب فيه رقم واحد التهمه، فالراجل ده مثلا قتل، وتتكتب اعترافات الشخص ومن تحت الحكم. فالشخص اللي عمل تهمه يتكتب، ومن تحت يقول انا اعترفت ان عملت كده قد كده، ومن تحت خالص الحكم، حكم عليه بالموت. المسيح وهو رايح الصليب لما اترفع حطه فوقيه جزء مكتوب ده. فاكر كان مكتوب عليه يا اخويا رامي؟ التهمه بتاعت الرب يسوع، ملك اليهود. انا عايز اقول لك يسوع وهو فوق على الصليب عمل حاجه، شال كل صك علينا في الدين، شال كل صك وثقبه بالمسمار، وفي الخطية وفي اللي علينا شال الصك ده، اتعلق فوق وأكنه شال كل ديوننا وشال كل اعترافاتنا وكل خطايانا عشان خاطر يعمل حاجة. الدم يستر كل ده. لما الدم يستر يتكتب على الصكوك دي، يغطيها ويعمل حاجتين. يقول لك كده لما كلمة محا بالظبط جاية، ان تم طلاء هذا الحائط اللي ما كانش نضيف، يا باللون الابيض يا باللون الذهبي.
1: اشكرك.
0: تخيل، ببر المسيح وبمجد المسيح.
1: نعم.
0: تدهن حياتي ابيض. انا اللي حياتي كلها مكتوبه خطيه ومكتوبه شر، يجي يسوع المسيح عشان يدهن حياتي ويغير حياتي ويمحى الصك اللي عليا في الفرائض وفي الديون وفي كل خطيه.
1: اشكرك يا رب. ربي يباركك يا مكرم، روعه. اتمنى الكلام يلمس قلبك باسم رب يسوع. معانا تليفون، وعايز اعتذر عشان التاخير الطويل ده حقك علينا. الو، اهلا وسهلا.

0: اهلا بيك يا اخ مسعد،
1: ربنا يبارككم
0: احنا اسفين على التاخير. شكرا شكرا، اتفضل يا حبيبي.
1: انا عاوز اقول ان رب لما لمس الابرز دوت وطهره ضمه للعائله المقدسه، عائله المسيح، عائله النعمه، عائله الكرامه.
0: صح،
1: ايه بقول الكلام ده؟
0: احنا معاك يا غالي، اتمنى يكون الخط ما قطعش. الو، احنا اسفين، مع انك قلت كلام حلو، انضم الى عائله المسيح، كان نفسنا نسمع باقي الكلام، لكن اسفين الخط قطع. مجدا للرب. انا عايز اقول حاجه غريبه، يعني غريبه لما الراجل الابرز ده يجي الرب يلمسه. وعايز اسال الرب، يعني انت مش زي الناس، ما اي حد يلمسه هيتنجس، عادي تلمسه كده؟
2: مجدا للرب.
0: عادي يعني
2: يسوع.
0: عارف ليه؟ لانه مش شخص عادي. هل تؤمن معي ان يسوع هو ابن الله؟ انا اؤمن ان يسوع ابن الله، انا اؤمن ان يسوع المسيح هو الله اللي ظهر في الجسد.
2: هللويا.
0: اللي ما ينفعش ابدا يتنجس، ده كله قداسه.
2: نعم،
0: عشان كده يجي له النجس يلمسه يتقدس.
2: مجد للرب.
0: اسمع، مش النجس اللي يعديه، لا، دي قداسته، قداسته هي اللي تطرد النجاسه. في اعظم من كده؟ في اكبر من كده؟ في اقوى من كده؟ بتبعد عنه ليه؟ ده بيحبك، ده مات على الصليب عشان ده، جه عشانك. ده لو كان الابرز ده جه مخصيصا علشان يلمسه الرب ويشفيه قبل ما انت تجيله دلوقتي، هو جالك عشان يقول لك قداستي ينفع تلمس نجاستك، خطيتك، ظلمتك، قيودك، مشاكلك، تحدياتك. تجيش النهارده تقول له المسني؟ يا بختك ايها الابرص لما يسوع لمسك. ايه اللي حصل؟ بررني وحررني. انا بصلي من قلبي النهارده الرب يلمسك باسم يسوع المسيح. امين.
2: يقول له حاجه روعه، وللوقت ذهب عنه البرص.
0: دي كلمه
2: او في الحال.
0: نعم.
2: انا عايز اقول لك ربنا لما بيعمل معجزه بيعملها في الحال. يمكن اختي اتكلمت بتقول كده، هو انا محتاج ايمان معين عشان خاطر ربنا يعمل المعجزه؟ صدقني لا لا، مرات ربنا عايز يشجع ايماننا، لكن في كل الحالات ربنا بيعمل معجزه عشان بيحبني. لكن يقول في الحال، وكان بيقول حاجه، ربنا بيغير الحياه. اسمعني اسمعني، في وقت ربنا بيقف وبيوقفك قدامه عشان يغير حياتك. في وقت اسمه توبه الحياه. الوقت ده بقف مع نفسي بتوبه حقيقيه. يمكن الرب موقفك دلوقتي بيقول لك كده، ده وقت انك تتوب توبه حقيقيه، توبه الحياه. طب وباقي الحياه؟ عارف يقولك حياه التوبه، اقضي حياتي كلها في توبه وفي قرب من ربنا، بس لازم يكون في توبه الحياه. يقول كده، وللوقت ذهب عنه البرص. لكن لما بنتكلم مع ناس ونقول لهم الرب يقدر يغيرك دلوقتي ويخليك خليقه جديده، يقولك ازاي؟
0: مدمنين واقعين في نجاسه ومخدرات ومصحات الادمان رفضتهم، ويقولوا عليهم كده لا يوجد شفاء، لا يوجد حل، يسوع في لمسه يغير.
2: بص يا اخويا رامي، دايما لما باجي افكر كده، لما الطفل بيتولد، هل بيتولد مثلا الاول راسه وبعد شهرين يتولد ايديه؟
0: لا.
2: وبعد شهرين يتولد؟ لا، بيتولد
0: ولاده.
2: انا عايز اقول لك في حاجه اسمها الولاده الجديده، في حاجه اسمها تغيير الهي.
0: ايوه،
2: اتمتعنا بيه وناس كتير اتمتعت بيه.
0: حبيبي.
2: يسوع يولدك ولاده جديده. يقول لك كده، تعرف يعمل ايه؟ يقول الاشياء العتيقه قد مضت، هو زي الكل
0: قد صار
2: جديدا. لو انت اديت قلبك للرب دلوقت بوحشتك، بشرك، بخطيتك، باللي في جيوبك، باللي على موبايلك، بكل امور شر عندك، جيت قلت له يا رب اقدم توبه يا رب من كل قلبي، غير حياتي، اديني ولاده جديده، اصنع مني شخص جديد، صدقني في الحال وللوقت ذهب عنه برسه. في اسم يسوع المسيح تتكسر قيودك، تتفك من تعبك، تتفك من شرك، تتفك من كل قبضة إبليس عليك، وتصير حر، تتغير، تختبر التغيير الإلهي اللي تعيش بيك باقي عمرك. يقولك كده، نتغير إلى تلك الصورة عينا، من مجد إلى مجد.
0: أمين أمين أمين. عندنا تلبة صلاة جات من أخت، هي مش كاتبة تلبة صلاة، لكن عايزة نصلي. احنا هنصلي لأجل تلبة صلاة اللي أكيد الرب كشفها وعرفها وهيتمجد فيها. بشكركم جدا عشان متابعتكم الحلوه. عايز اقول حاجتين في الاخر، الاخت نهال سالتهم واخونا مكرم عنده كلام ليهم، واحنا ملناش غير كلمه الله. لماذا قال الرب يسوع اذهب اري نفسك للكاهن؟ اقول ليه؟ عشان رب ما بيعملش حاجه

0: حاجه في الخفا، لكن بيعمل حاجه معلنه قدام الناس، مش كده وبس، واثباتات. ما هو الكاهن وقتها هو اللي بيقول، هو اللي بيقول اه ولا لا، فكان لازم يقول له روح علشان اثبت ليك وللكاهن ولكل الدنيا ان انا القدير. اتفضل يا خامك.
1: حاجه تانية يا اخويا رامي،
0: تمام.
1: الحاجه دي عشان خاطر الرب ما بيكسرش الناموس، ما بيكسرش
0: بالظبط،
1: ما بيكسرش مكمل لناموس. فالناموس كان بيقول يري نفسه للكاهن، فهو بعته للكاهن مع انه هو رئيس الكهنة العظيم.
0: طبعا.
1: بس عايز اقول على حاجه قبل ما اطلع من في نص اقل نص دقيقه. شريعه الابرص اللي جت في لوين 14 لم تطبق في العهد القديم.
0: صح.
1: ولا مره، مع ان الشريعه وجدت.
0: صح.
1: مفيش حد يشوفي في العهد القديم.
0: انت عارف بالقرينه يا اخويا مكرم، شريعه العبد العبراني اللي يقول لك احب سيدي الاخوه لم تطبق ابدا، مفيش حد عملها،
1: لكن
0: في شرائع كتير لم تذكر.
1: اول مره كانت تطبق الشريعه دي لما الرب يسوع شفى الابرص والبرص، يروح هناك لاول مره. يعني
0: بيكمل الناموس مش ينقض،
1: يعني ايه يجيبوا عصفورين وورق زوفه ويجيبوا المطلوب لكده ويذبحوا عصفور ويطلق عصفور؟ ما كانوش يعرفوها دي، كانت موجوده لكن لم تطبق. لما جه المسيح المذبوح حنا، لما جه المسيح اللي بيتذبح عشان يطلقني حر ويعلن قيامته فيا، بدأت تطبق الشريعة.
0: صح.
1: دي
0: عشان كده كان لازم يقول له أري نفسك للكاهن. والرب في العهد الجديد بعد صليبه وموته وخيامته وصعوده فتح لنا الباب وجعلنا جميعا ملوك وكهنة زي ما الكتاب قال. لكن الحاجة التانية، الرب قال له ما تقولش، اوعى تزيع الخبر، لكن الراجل دخل وزاع الخبر. سؤال ليه؟ مع ان المفروض كان يعمل كده. اقول لك ليه يا اخي، يا اخي نار جواه مش قادر يمسك نفسه، عايز يحكي كم صنع بيه الرب ورحمه. وياما ناس الرب يعمل معاها كتير، يباركها ويشفيها ويطلقها والحال كما هو. عارف السامرية أول ما لقيته هو المسيح المنتظر، دركت الجرة وجريت، مش قادرة. يا سلام يا رب، إلهب قلوبنا بالكرازة ودينا نزيع خبرك في كل الأرض وفي كل المسكونة باسم رب يسوع. أختنا الغالية يا أخويا بكرم، علشان هستأذنك في أقل من دقيقة أصلي الصلوة دي. أختنا عندها بنتها سنتين ونص، عندها ورم في المخ وطالبة تلبس الصلاة، من فضلك اختم بيها بالصلاة دي من فضلك. اتفضل.
1: يا رب يسوع المسيح، يا من مت وقمت لأجلنا، يا رب يا اللي مكتوب عنك إنك بجلدتك شفينا، يا رب بصلي لأختي ولكل حد مريض دلوقتي بيسمعنا يا رب في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب مد إيدك يا رب، يا رب مد إيدك على كل مرض وكل ضعف في إخواتي دلوقتي، عندهم إيمان موجودين قدام الشاشات يا رب في اسم الرب يسوع المسيح. شفاء يصل منك يا رب لأجسادهم، لأرواحهم، لأنفسهم يا رب. اشفي. أشكرك يا رب لأنك كنت بتصر بالشفاء، أشكرك لأنك كانت تخرج منك قوة للشفاء يا رب.
0: أمين.
1: الآن يا رب تخرج منك قوة للشفاء في اسم الرب يسوع المسيح. شفاء لكل مريض بيصدق دلوقتي.
0: أمين.
1: يا رب قدام الشاشة أنك أنت الشافي يا رب، أن أنت الله القادر أنك تشفيه. أشكرك، أشكرك كل مرض وكل ضعف يا رب نحطه عليك في الصليب يا رب. بنؤمن يا رب أنك شفائنا وأنك تحريرنا وأنك قوتنا في اسم
0: أمين.
1: الرب يسوع. أمين
0: أمين أمين أمين. للأمانة حلقة رائعة، باركت وتشجعت من قلبي. عايز أشكر أخويا علاء غطاس اللي بدأ معانا بالكلمة الكرازية، وكمان ضيف الجميل شريك الخدمة أخويا مكرم. شكرا أخويا مكرم الميري،
1: باركنا
0: بيك جدا. شكرا ليكوا عشان تلفوناتكم وتواصلكم معانا. احنا هنختم لكن الحلقة ما خلصتش، احنا عندنا بودكاست، والحقيقة النهاردة بودكاست جميل. الدكتور زكريا دايما بيفاجئنا بحاجات حلوة. النهاردة معانا خادم رب الأخ عياد ظريف، هيكون حوار في البودكاست مع دكتور زكريا والاخ خادم الرب الاخ عياد ظريف. تابعنا وكمل معانا، لسه بقى الحلقه ما خلصتش. رب معكم. امين.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا ولكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

0: مرحبا بك أعزائي المشاهد في بودكاست الكارز، نتحدث عن يسوع المسيح الكارز العظيم اللي أقام كارزين كثيرين لاذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. سعيد جدا بشخص كارز معلم بيحب كلمة الله، حبيبي وصديقي اللي أفتخر وأتشرف باستضافته أخوي عياد ظريف. أهلا بك.
1: أهلا بك دكتور زكريا، وأنا كمان أفتخر بصداقتنا. يعني أنت يعني ليك مكانة كبيرة جدا في قلبي شخصيا من زمان.
0: الله يخليك خيال. وتكلمنا في الحلقة السابقة عن البداية، إزاي نشأت في الشيخ زياد من أسرة مؤمنة، وإزاي تعرضت لحرمان لما فقدت بابا وإنت طفل صغير، كان عمرك 9 سنين.
1: تسع شهور.
0: وإزاي جدتك احتضنتك، وإزاي علمتك الصلاة وكانت تاخدك الكنيسة كل يوم، وزي الساعة 9 بالليل كان لازم تصلي، وحتى بعد كده انت ظلت الساعة 9 مساء. قلت لي اكتر من مرة ان الوقت ده بفتكر جدتي وهي بتصلي. ثم خلصت كلية التجارة واشتغلت في حول العالم بعد ما كنت محاسب، وبعدين كنت في الفترة دي تعرفت على نرمين الجميلة وارتبطت بنرمين. ده اللي كنا اتكلمناه في الحلقة، وفي الوقت ده كنت تروح بعض الكنائس توعظ بعد ما كنت بتخدم في مدارس أحد في الشيخ زياد.
1: تمام.
0: وانت بقى في حول العالم قلت اني قابلت كتير من خدام الرب، وده كان لي تأثير عليك.
1: تمام. يعني انا افتكر فيما يتعلق بالخدمة، يعني قبل ما اكون في حول العالم انا اشتغلت يمكن 5-6 سنين في الشركات
0: كمحاسب.
1: وانت عارف القطاع الخاص في شغله بيبقى من الصبح للليل. أنا كان عندي أزمة شخصية في الموضوع ده، لأني محروم من الخدمة. يعني أجازتي يوم الأحد فقط، بالكاد أروح الاجتماع، لكن أنا متعود أن أنزل وأزور اجتماعات، فأنا يعني متضايق متكتف. فكنت بصلي أن الرب يهيئ لي عمل أقدر أتحرك فيه وقت أطول شوية في الخدمة. لما الرب فتح باب إذاعة حول العالم، كان إذاعة حول العالم الأجازة عندي جمعة وسبت، سبت وحد.
0: حلوين.
1: وكان الشغل لغاية الساعة 5.
0: حلوين بالليل تقدر.
1: طبعا وأنا في القاهرة فكن دايما عندي كل الأسبوع خدمات، اجتماع شباب هنا، اجتماع سيدات هنا، اجتماع مش عارف متابعة هنا بعد الساعة 5. لكن كمان كان عندي السبت والحد أجازة، فكنت دايما الجمعة أخذ نص يوم وأنزل قرية، أخذ جمعة سبت حد واتحرك الاتنين بدري.

0: فأطر أوصل على الشغل أبقى في معادي في الشغل. فيتكرر مثلا في الشهر مرتين أنزل قرية، أروح بلد بحري، أروح بلد إبلي، يعني الرب بدأ يعني إيه يحطني في السكة بتاع زيارات الاجتماعات والتعليم وشرح الكلمة من بدري بدري، بالإضافة إلى أن حتى الجو أنا في إذاعة حول العالم ده جو روحي
1: طبعا،
0: فأنا بجهز برامج، بعمل برامج، بخرج برامج،
1: فكرة الإجابة على الأسئلة اللي حضرتك قلتها في الحلقة الماضية وإنك على الأرض أنت وآخرين تروح تزوروا الناس اللي بعتوا الأسئلة دي يعني من مختلف الخلفيات،
0: زيارات الناس وبعدين تلمذة الناس وبعد كده عشان تذاكر عشان ترد على أسئلة، وأنا بذاكر برد على أسئلة، بيديني أنا كمان حصيلة كتابية، وأنا بسمع برامج عشان أعمل مراجعة عليها بيداني حصيلة كتابية. كل ده حطني قدام غنى روحي رهيب، كنت حاسس إن ده الخط اللي الرب عايزني فيه.
1: وذكرنا في الحلقة السابقة إن الوالد ترك لك مكتبة كبيرة من الشرايط والكتب،
0: مكتبة ضخمة جدا،
1: وكتب لك عليها إنه ده أجابها من المجمع.
0: وأول كتابين قريتهم في حياتي كان روميا وكان غلاطيا.
1: الله.
0: وما انساش ابدا وانا لما جيت الجامعه وانا في اولى جامعه كنت مسؤول عن اجتماع الشباب في الشيخ زايد، كنت بروح لهم وارجع كل شويه، طلبوا مني اعمل لهم سفر حزقيال. فسفر حزقيال دورت لقيت خادم الرب الراحل رشاد فكري كان كاتب شرح لسفر حزقيال بس مجلد، قريت هذا المجلد لخصته في 16 ورقه فولسكاب وش وظهر بخط الايد، وصورته ملزمات بعدد الشباب عشان ندرس سفر حزقيال مع بعض. الحاجات دي كلها
1: كنت أمين في القليل اللي هو
0: الإمكانيات اللي بين أيدينا.
1: لا أقصد أمين لمجموعة شباب في قرية شيخ زياد،
0: كنت بنزل لهم كل أسبوع
1: وكذا. فالرب يقيمك على الكثير، ده مهم ده جدا على فكرة،
0: ده مبدأ إلهي.
1: زي ما داود كان أمين مع الغنمات وحتى لما تركهم مع حارس ربنا استأمنه،
0: ده مبدأ إلهي إن الأمين في القليل يقيم الرب على الكثير. كنت حاسس بالتزام تجاه مجموعة شباب نشأ صغير، أنزل لهم من القاهرة لمغاغة، أعمل لهم اجتماع الناشئ وأرجع تاني وأذاكر وأعمل لهم ملزمات وأصور يعني كل ده كان بيصيغ الشخصية إن الواحد يبقى له اتصال وثيق بكلمة الله.
1: وإنت اتجوزت نرمين وعشت في القاهرة في البداية؟
0: لما اتجوزنا كنا عايشين في القاهرة، وكنت بحضر اجتماع الإخوة في عين شمس. والحقيقة يعني سنة ورا التانية كانت دائرة الخدمة بتتسع والحركة في الاجتماعات بتتسع، والرب مباركنا جدا بعمل عمل يعني عجيب لغاية ما يعني الرب شرفنا ان احنا نتحرك في التفرغ للخدمة.
1: اتفرغت سنة كام بقى؟
0: اتفرغت في نهاية
1: من حول العالم الى التفرغ
0: اتفرغت في نهاية 2012 مع بداية 2013، والرب يعني اطلقني فول تايم ان انا اتحرك في كل الاجتماعات، وكان وقت ثمين جدا لزيارات اجتماعات ومؤتمرات وتأسيس خدمات في اجتماعات زي ما حضرتك عارف، وخدمة الشباب، ولغاية دلوقتي بنشجع الشباب طبعا. لكن كمان الرب كان بدأ يحطنا قدام برنامج كل الكتاب اللي الرب فاض فيه بغنى في كل المجهود عشان نوصل لهذا الانتاج 1423 حلقة.
1: نتكلم عن هذا البرنامج طبعا، يعني ازاي بدأت الفكرة؟
0: لما كنت في الراديو كان
1: يعني فكرته بصراحة يعني جميلة جميلة، وأنا بلف في العالم وأنا عارف دلوقتي أنتوا ترجمتوه للفارسي
0: سبع لغات،
1: فده يعني مشروع من أكبر المشاريع اللي تمت في العشرين سنة الأخيرة مسيحيا يمكن في العالم.
0: لما كنت في الراديو كان عندنا برنامج بيتقدم في الراديو اسمه كنوز الحكمة أو عبر الكتاب الأول، بعد كده بقى اسمه كنوز الحكمة. هو برنامج درس كتاب يومي، هو نفس البرنامج التابع لخدمة اسمها Through the Bible. والبرنامج ده كان بيقدم في الراديو من الاثنين للجمعة نص ساعة في الراديو، كان بيقدمه فاضل الدكتور سهيل موسى، ودي كانت مادة أساسية لهذا البرنامج.
1: سهيل غير سهيل جوعانة؟
0: هو سهيل جوعانة. سهيل موسى. وكانت مادة يعني كتاب، أنا شخصيا خلال وجودي في إذاعة حول العالم سنوات طويلة البرنامج ده كان لي يعني وضع خاص عندي لأنه بيشرح الكتاب، وانت عارف شرح الكتاب بطريقة يعني ممنهجة، أثمن شيء أنك تروح ناحية الكتاب وتدرسه بطريقة منتظمة بالشكل ده. فكان نجاح البرنامج ده أنه هيساعدك أنك تدرس الكتاب في 5 سنين
1: عبر الكتاب. هو خد كل الكتاب؟
0: خد كل الكتاب.
1: عبر الكتاب.
0: عبر الكتاب.
1: يعني سهيل عمل كل يعني عنده حلقات كان
0: عمل كل الكتاب كان 1223 حلقة
1: أو من التكوين للرؤية
0: من التكوين للرؤية بالضبط كده. وبعد التفرغ للخدمة أو قبل التفرغ للخدمة يمكن بسنوات بشهور قليلة جدا كان الرب فتح قدامنا موضوع. طب ازاي أنا كنت سبت طبعا إذاعة حول العالم وبعدين بعض الإخوة الأفاضل شاركوني قالوا لي طب إيه رأيك إن البرنامج ده يتعمل تلفزيون؟ بس عشان يتعمل تلفزيون ده بروجكت كبير جدا علشان يتعمل تلفزيون ومحتاجين نجيب تيتشرز أو معلمين يشرحوا وبعدين هيتعمل ديالوج ووضع أسئلة والدراسة الشاملة يعني أنا لما أكون بقدم برنامج في راديو مونو أنا بقول السكريبت من وراء المايك غير لما أكون في تلفزيون معمل حوار مع حضرتك. فده كان تحدي كبير جدا لكن الرب شرفنا أن قابلت التحدي. كان عندي حلم أن المادة دي توصل بطريقة يعني أكثر فعالية. طبعا الراديو كان أكثر فعالية في وقته لكن مع التلفزيون والمادة اللي بتتقدم في التلفزيون كان في حلم أن هذه المادة تقدم بالتلفزيون الناس تشوف الشاشة وتشوف النص مكتوب لأن غير لما تسمع غير لما تشوف بعينك وتكتب كمان النص. وكان في حرص شديد جدا ان احنا نروح ناحية البرنامج بالشكل ده. عملنا تجربة في الاول 260 حلقة هو سيزون يعني الرب اكرمنا فيه بشكل رهيب جدا.
1: سيزون 260 هم 53 اسبوع
0: يعني بنتكلم على 5 ايام في الاسبوع بنتكلم عن الاثنين للجمعة مش يعني السبت والحد ما فيش. وطبعا الفاضل حبيبنا الغالي الاخ يوسف رياض اللي بنكن ليه كل تقدير واحترام
1: ونصلي
0: ان الرب يديله الصحه كان داعم اساسي مع خدام الرب اللي شاركوا. لكن الاخ يوسف في البدايه لما الفكره جات له وشاف السكريبت يعني تحمس جدا للفكره ديت وساعتها قال احنا عندنا حلم كبير جدا والرب هيحققه. طبعا بعد انتهاء البرنامج قال حلمنا كان صغير جدا قصاد اللي ربنا عمله.
1: نعم
0: لان احنا حطينا ادواتنا البسيطه جدا بين ايدين الرب والرب يعني البرنامج عشان يتعمل كان في مادة بس هذه المادة محتاج انك انت تذاكرها كويس قوي وتشوف كل ما كتب في المكتبة العربية عن اي سفر وتصيت تعمل سبيكة من كل المكتوب في كل المكتبات مش بس تعمل سبيكة. فانت كان لازم تدرس كل ما كتب في السفر ده من كل الكتاب العرب وبعدين تطلع وان سكريبت وبعدين تقسم السكريبت ده على باراجرافات وبعدين تحط اسئلة مقترحة. فصياغة السكريبت بالشكل ده طبعا هو شيء مرهق جدا لكن بالنسبة لي كان شيء ثمين جدا ممتع جدا
1: لأن وأفادك جدا كمان
0: خدني ناحية الكتاب. أنا لما كل سفر بتجهزه بتقرأ فيه 5 6 7 شراح وبعدين تطلع كل المادة الخلاصة وتقسمها وتحط أسئلة بالنسبة لي أول من استفاد من برنامج كل الكتاب هو أنا.
1: طبعا بدأت بالتكوين ولا بديت
0: ازاي؟ بدأنا بالتكوين كان بالضبط سنة شهر 8 سنة 2012 بدأنا تكوين خروج لويين عدد تثنية ورحنا رايحين على العهد الجديد متى مرقس لوقا يوحنا ورحنا راجعين تاني على العهد القديم. فكنا بناخد 2 3 عهد قديم ونرجع على العهد الجديد ناخد 2 على حسب حجم السفر أصحاته قد إيه. كنا بالتبادل ما بين أصفار عهد قديم وأصفار عهد جديد ومعظم خدام الرب اللي شاركوا يعني قدموا الفايدة اللي عندهم
1: طبعا.
0: كانت طفرة في الميديا العربية
1: فعلا.
0: يعني في الميديا العربية برامج برنامج يسلم برنامج بس عشان يطلع برنامج يومي بيغطي كل الكتاب من التكوين للرؤية بطريقة ممنهجة بالشكل ده والرائع ان النصوص والنقط والملاحظات تتكتب على الشاشة فالناس تكتب وراك. ما انساش ابدا واحد قابلني هو معانا دلوقتي في الشركة في احد اجتماعات القاهرة ما كانش معنا في الشركة يعني ما كانش بيحضر اجتماعات لكن قال لي يوم ما الرب فتح عيني على البرنامج ده جبت كتاب مقدس جديد اشتريته ومشيت ورا الحلقات اكتب الملاحظات اللي بتتكتب على الشاشة. خلصت الكتاب كله الكتاب بقى مليان ملاحظات حسيت اني لازم اديه هدية لحد ما عندهوش راح اديه هدية لحد وراح اشترى كتاب تاني وعمل نفس الكلام سمع كل الحلقات تاني وسجل الملاحظات وده الواحد ما عندهوش كتاب عمل كده مع 4 أو 5. فكان الشغف ان الناس تشوف البرنامج بالشكل ده والرب باركنا فيه ان احنا على مدار 7 سنين سجلنا 1423 حلقة من التكوين للرؤية في وقت كان في مصر مرت يعني ازمات وقطع طرق وقطع كهرباء وثورات لكن الرب اعاننا ان احنا نقدم هذا البرنامج الى نهايته.
1: خلص سنة كام؟
0: سنة 2018 انتهينا من تسجيله، لكن هو دلوقتي مازال بيتعاد على الفضائيات، والرب فتح كمان انه يترجم لسبع لغات.

بتعمل دابينج دوبلاج، بيتقدم اولا باللغه الفارسي واللغه التركي واللغه الاندونيسي واللغه الاردو اللي هي لغه باكستان والارميني، وحاليا دلوقتي شغال بالفرنساوي بالفرنش. فسبع لغات بتقدم تعليم الكرازة والتعليم. أعتقد أهم حاجتين لازم يوصلوا للعالم كله دلوقتي يا دكتور زكريا، الكرازة والتعليم.

0: جدا جدا، ده مشروع مبارك للغاية. يعني كنت على التوازي ما بين تسجيل برنامج كل الكتاب وأيضا خدمتك كمتفرغ بين كنائس الإخوة.
1: يعني احنا التسجيل زي ما انت حضرتك عارف بياخد مجهود شوية، لكن إذا عملت يعني ترتيب وإعداد مسبق للحاجة هتوفر معاك في المجهود. فأثناء زياراتي للاجتماعات أنا من النوع اللي بسهر شوية بعد ما أزور الناس في البيوت وأحضر الاجتماعات، وبعدين وأنا في الصراحة أسهر، أنا هسهر أعمل إيه؟ أقعد أشتغل، يعني أقعد أذاكر الكتاب وأجهز سكريبت، فتلاقي نفسك ذاكرت سفرين ثلاثة أربعة خمسة جهزتهم نروح نسجل. التسجيل كان ياخد له مثلا أسبوع في الشهر، لما كنا نروح شهر نسجل خمس أيام ست أيام نطلع فيهم بسفرين ثلاثة أربعة، كانت بركة كبيرة جدا يعني. فكان بالتوازي ما بين زيارات الاجتماعات والمؤتمرات وتشجيع الناس في الاجتماعات والتسجيلات.
0: الشباب في مصر بشكل خاص هما كل المستقبل ومش نص الحاضر، ثلاثة أرباع الحاضر.
1: صحيح.
0: يعني يمكن 60-65% شباب أقل من 30 سنة في بلادنا المصرية، ده رقم كبير جدا، مختلف في أوروبا طبعا عن هنا، هناك السن الكبير أكتر. فإيه يعني الرب استخدمك، أنا فاكر كويس، وما زال يستخدمك في خدمة للشباب. رؤيتك إيه لخدمة الشباب في بلادنا، وهل إحنا قدرنا نوصل للخدمة دي تقول إيه؟
1: هو الحقيقة خدمة الشباب من أصعب الخدمات لكنها من ألذ الخدمات، لسبب لأنه مزاج الشباب متغير، مش من كل خمس سنين، لا ده كل سنة المزاج بيتغير.
0: صح.
1: مش بس المزاج بيتغير، الطاقة بتاع الشباب بتتغير، ذوقه بيتغير، يعني أقصد ذوقه يعني استقباله للحاجة بيتغير. فاللي بيخدم الشباب أولا لازم يكون عنده قلب تجاه الشباب، القلب اللي بيحبهم بعيوبهم بسطحيتهم بمشاكلهم. إذا أنت قدرت تمسك المفتاح لقلب الشاب أنت ضمنت أن كل تعليم هتقدمه له هيوصله. إذا الشاب قفل منك من البداية، لو هتقدم له تعليم سليم بنسبة 100% أنت بترميه في الأرض، هو دماغه قفل ناحيتك. فخدمة الشباب من أصعب الخدمات. اللي بيخدم الشباب لازم يكون عنده قلب، ولازم يكون عنده اطلاع بكلمة الله، يحترم عقل الشاب، لأن الشاب دلوقتي عايز اللي يخاطب عقله تقنعه بالفكرة.
0: صح صح.
1: ما فيش حاجة اسمها احنا اخدناها كده واستلمناها كده،
0: عنده شات جي بي تي وجروك وعنده ذكاء
1: وبيراجع وراك وانت بتتكلم
0: وتقول له يوناني، يدخل هو يحط العربي يتكلمها له يوناني وتتحول له انجليزي،
1: وما عندوش
0: حلول عبري،
1: وما عندوش مانع ابدا ان يطلع يقول فلان اتكلم غلط، ما عندوش مانع ابدا. دلوقتي الخادم الفلاني قال معلوم، ما عندوش مانع. فاللي بيخدم الشباب اولا عنده قلب، وقلب ابوي، اعتبر الولد ده ابنك، فلازم يعني ابنك محتاج لك فروح له زي ما هو. ثانيا احترم عقله، قدم له المعلومة بطريقة تحترم عقله، اتعب شوية في تحضير المعلومة، اتعب شوية انك تخاطب عقله.
0: انت لسه من كام شهر دعيتني ليوم كنت انت بتخدم فيه وانا خدمت فيه، كان حوالي اكتر من 700 شاب وشابة.
1: اليوم اللي عملناه في المنيا يعني حاجة تفرح، وحضرتك عارف كويس قوي انك وانس انك انت فتحت قلب الشباب دول ليك، يوم تقول لهم تعالوا عندنا يوم روحي ومعانا الدكتور زكريا ومعانا سين وصاد وعين، خلاص انت عندك رصيد مع الشباب هيقبلوك ويقبلوا كلمة الله. فالنجاح في خدمة الشباب انك تملك المفتاح اللي يدخل قلبهم على طول. كمان الدموع يا دكتور زكريا، الدموع لأجل الشباب، البذرة اللي بتتحط في الأرض عايزة مية، والبذرة اللي بتتحط في قلب أي شاب عايزة مية الدموع، الدموع لأجل الشباب. الشباب دول هم اجتماعاتنا، الشباب دول هم المستقبل، وانا ما عنديش حاجه رخيصه اقدمها، انا عندي كل ما هو غالي. الشباب غاليين وكلمه الله، كلمه الله غاليه. كمان اللي بيخدم الشباب لازم يكون اب تو ديت، يعني لازم يكون كل يوم عارف الشباب. حضرتك بتعمل لي برنامج دلوقتي، الشباب راكبين التراك ده بيسمعوا البودكاست، وانا عايز اكلم الشباب بلغه الشباب.
0: صح.
1: انا عايز اخد الماده الثمينه اللي عندي واحطها في البوكس اللي بيقبلوه الشباب.
0: صح.
1: انا مش بغير في الماده، مش بغير في رسالة الإنجيل، مش بغير في رسالة الخلاص،
0: بغير في الطريقة،
1: لكن بجيب له الكلام المحترم الثمين اللي ورثناه من أبائنا وأجدادنا في كلمة الله الثمين، بحطه في التوب بتاعه عشان أقدمه له بالطريقة اللي هو
0: صح
1: ماشي فيها.
0: صح.
1: أنت هتلاقيني أنا على الفيسبوك وحضرتك على الفيسبوك، مش علشان نقعد نشوف الناس بتعمل إيه، عشان نرمي كلمة الله للشباب اللي على الفيسبوك، على التيك توك وعلى انستجرام وعلى ده، مش علشان نتمنظر على بعض، لكن عايز ألحق الشباب اللي بتجري في الشارع ده بكلمة الله. اجري ورا الشباب بسرعة الشباب عشان تلحق الشباب بكلمة الله.

0: والزمن اللي احنا فيه ده، ده زمن السرعة.
1: ذكرت السوشيال ميديا، يعني طبعا انا بحترم كل الناس، بس في ناس رأيهم عكسك يعني، يعني قال لك احنا خدام محترمين طبعا وارفع لهم القبعة، بس رأيهم انه احنا ما يعني كذا حد قال لي انا ما ضيعش وقت، اني انا اساسا ما عنديش فيسبوك ولا تويتر او اللي هو منصة اكس ولا انستجرام ولا تيك توك ولا الحاجات دي، انا مش فاضي الكلام ده، بينما انت بتقول ان احنا بنجري ورا الشباب بده.
0: انا
1: فهو فكرته محترمه بالنسبه له، وكمان انا بحترم الفكره
0: طبعا، يعني كل واحد ودعوته وكل واحد كمان والطاقه اللي عنده. بمعنى انا دلوقتي عندي سوشيال ميديا ده شارع كبير قوي ملايين الشباب ماشيه فيه،
1: ده اكيد.
0: انا رحت دخلت الشارع ده وجايب معايا حاجه ثمينه ليهم، انا مش بعمل زي اللي بيعملوه. انا مش بعمل زي اللي بيعملوه، لكن وانا ماشي واخد اللي عندي الثمين ده علشان اروح لهم، وانا رايح معاهم في الشارع ده، انا رايح الشارع ده واخد لهم حاجه على الفيسبوك، واخد لهم حاجه على انستجرام، واخد لهم حاجه على التيك توك، واخد لهم حاجه. انا كلفتني ايه ان انا ادخل احط بوست؟ كلفتني ايه؟ ثانيه دقيقه وخلاص، وقفل على كده. بس الثانيه ديت اتفضل شوف الفيورز، شوف المتابعه، شوف عملت كام شير والناس بعتتها لبعضها. ربما واحد من الألف اللي راح لهم البوست ده يعرف الرب،
1: أكيد.
0: يبقى أنا كسبت، أنا بقتحم أبواب.
1: أنا متأكد لو رسول بولس ده، رأي الشخص طبعا مع احترامي للي ما عندهمش، بس أنا متأكد لو رسول بولس دلوقتي موجود كان حط على الفيسبوك كل رسائله.
0: أعتقد دي وسيلة تواصل، إحنا اسمها وسيلة إيه؟
1: تواصل،
0: وسيلة تواصل اجتماعي.
1: يعني أنا وقتها كان الرسائل هو بكتب.
0: أنا دخلت الشارع اللي فيه الشباب واخد لهم المادة الثمينة اللي عندي. دخلت الفيسبوك اللي فيه الشباب واخد لهم المادة الثمينة اللي عندي. بنزل أحط البوست، أعمل شير للحلقة، وسيب بقى الروح القدس إيه يبعتها. ما كلفنيش حاجة، خمس دقايق وبعدين رجعت الوضع الطبيعي، قافل على نفسي، بركع، بدرس، لكن الحلقة شغالة.
1: تمام. حضرتك يعني نشكر الله لأجل برنامج كل الكتاب وخدمتك مع الشباب ومع الكبار، لكنك في نفس الوقت زوج لنرمين الغالية. غالية من غير انه هي بتعملي احلى ملوخية واحلى اكل،
0: انت بس تشرف، انت محبوب لينا دكتور زكريا.
1: واب لبنات ثلاثة جمال قديسات مباركات، ازاي طبعا ده انا بسأل ده لانه مهم السؤال ده، ازاي بتوفق ما بين لفك في العالم كله وما بين انك زوج واب؟
0: يعني طبعا البيت نمرة واحد زي ما حضرتك عارف، وعلمونا كتير قوي اوعى الخدمة تيجي على حساب بيتك. نشكر ربنا دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي مخلية الواحد في تواصل مع البيت 24 ساعة. يعني أنا لو سافرت سفرية بحرص دايما سفرياتي تكون قصيرة.
1: صح.
0: يعني أغيب عن البيت 4-5 أيام مثلا وأروح راجع تاني. صح. لكن الحاجات اللي هي بالأسابيع والشهور ديت،
1: لا لا،
0: أخطر حاجة الخادم اللي يغيب عن بيته بهذا الشكل. لكن حتى في الأربع خمس أيام إذا اقتضت الضرورة حاجة أطول من كده، يوميا يا دكتور زكريا في تواصل مع بعض.
1: ما أنا معاك في المؤتمرات بعضينا في أمريكا، في كندا. وبشوفك بتتصل صبح،
0: يعني نكلم بعضينا بقى يعني فيديو كول، وبعدين كل واحدة من البنات ليها مكالمة خاصة بيها ونحكي مع بعضينا وهنعمل ايه. وأوقات كنا بنصلي مع بعض على التليفون سمعت. وعلى الفيديو، ولينا تارجت روحي نخلصه مع بعضين. يعني في تواصل لحظي. المرة اللي هستشعر فيها ان الخدمة هتيجي على حساب البيت، ألحق بسرعة أرجع للبيت. البيت نمرة واحد.
1: يدبر بيته حسنا
0: طبعا،
1: من لم يدبر بيته حسنا فكيف يعتني بكنيسة.
0: أنا منساش أبدا مرة كنت مسافر برا مصر وكان عندي حفل تخرج بنتي من المدرسة، كانت لسه في ابتدائي يعني، وعامل حسابي هرجع على الحفل بتاعها، لكن غيروا معاد الاحتفال وأنا برا مصر، وجاف في نص المؤتمر اللي أنا فيه اضطريت أن أنا أعتذر عن باقي المؤتمر.
1: برافو عليك.
0: وغيرت تذكرتي ورجعت بدري عن المؤتمر يومين،
1: دفعت لك 200-300 دولار في التأخير
0: علشان ألحق وصلت اليوم اللي فيه الحفلة. كنت مع بنتي في الحفلة.
1: لن تنسى دي
0: طبعا، هي فاكرة الحدث ده ودايما فاكرة ان انا ضحيت بحاجات علشان اكون معاها في اليوم ده.
1: لا،
0: انا بقول كده لكل خادم، بيتك أولوية. طبعا لينا نقصات ولينا ضعفات، نجتهد ان نتصرف حسنا في كل شيء.
1: رائع جدا. لان احنا برنامج يعني البودكاست بتاعنا اسمه الكارز، فبرضو مرة تاني توجه دعوة لكل شخص لسه، يعني حلاوة الكتاب انت قلت لنا يعني بتقضي كم ساعة كنت علشان تعمل، قلت علشان تلخص حزقيال انت محتاج عشرات الساعات عشان كتاب 400-500 صفحة. حلو الكتاب،

0: وحلو الرب يسوع اللي هو الكلمة المتجسد.
1: أيوه.
0: طب الناس البعيدة تقول لهم إيه؟
1: يعني عايز أقول لكل واحد بعيد، أنت حارم نفسك من ألذ حياة. ألذ حياة إنك تقبل المسيح ربا ومخلصا، وإنك تقضي وقتك مع أنظف مادة في الكون. أنظف مادة تدخل الذهن، أنظف مادة هي كلمة الله. لما بتدخل الذهن بتنظف، بتنظف الكيان والقلب وطريقة التفكير، بتظبط لك اتجاهاتك. الكلمة ديت اللي هي عندما تسكن في القلب، اللي هو فتح كلامك ينير يعاقل الجهال. البعيد عن الله وبعيد عن كلمة الله يتخبط في الظلام. مين راكب على دماغك؟ مين جوه قلبك؟ إلا إبليس. إبليس لما بيسوق كيان إنسان بيوديه على فين؟ إلا النجاسة، الشراسة، الهلاك. عشان كده أنا بدعوك أنك تقبل المسيح ربا ومخلصا، وتبقى صديق للكتاب. لا، الكتاب يبقى صديقك.
0: الله.
1: أنظف مادة وأقيم مادة كلمة الله، لما تبقى هي المخزون اللي جوه قلبك وجوه عقلك، تشكل اتجاهاتك واختياراتك وقراراتك. الرب يسوع المسيح قال أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به.
0: حبيبي يا أخ عياد ظريف، شكرا جزيلا على الحلقة الجميلة دي. نعمة الرب توعدنا بحلقات قادمة.
1: أمين بنعمة.
0: شكرا ليك، وشكرا للمجهود العظيم اللي عملتوه في برنامج كل الكتاب وفي كل خدماتك ربنا، وطبعا حول العالم. ربنا يباركك. أحبال مشاهدين، البودكاست الجميل بيخلص بسرعة، لكن لنا لقاءات أخرى. تزورونا في حلقة قادمة من بودكاست الكارز.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات والصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: دائما عند الرب أزمنة جديدة، دائما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دائما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: أحد تعريفات الإيمان ينبغي أن الذي يأتي الرب يؤمن أنه موجود، يعني أنه مش موجود، ربنا موجود زي اللي بيكتبوه على العربيات، لا، أنه حاضر، يعني أنه في حضور إلهي، أن ربنا موجود، وأنه إيه؟ يجازي الذين يطلبون. يجازي يعني يعطي مجازاة، هناك نتيجة لطلبك. ينبغي أن نؤمن أنه حاضر وأنه يعطي نتيجة لطلبك. يجازي الذين يطلبونه. عارفين أهدي؟ أهدي جميلة جدا، بس احنا العربي بنسينا هي بتقول ايه. الإيمان بيقول لك انك يجب ان تدرك ان هناك نتيجة لطلبك. اشكرك واشكرك للثلاثة اللي قالوا هاليلويا. لو احنا ادركنا بس ببساطة، لان احنا التدين يقول لك ايه، صلي وارمي ايه، مش خبزك على وجه المياه، دي آية. يعني ارمي صلاتك وشوف اللي هيحصل ايه. يعني القصة مش كده. القصة ان الإيمان هو الآن، الإيمان هو نتيجة للحضور الإلهي اللي انت واقف فيه قدام الرب. لأن الإيمان بيخلي انت واقف الآن قدام الرب، فهو موجود، وهناك نتيجة لما تطلبه. يجازي مجازاة للذين يطلبونه. العدو يحب يطرمخ، وانا بحب الكلمه برغم انها كلمه بايخه في السوق المصري، يحب يردم على لمعان هذه الايه او لمعان هذا الايمان، اللي يخليك كل مره تتوقع ان هناك نتيجه لطلبك، نتيجه لايمانك، نتيجه لتكريسك، نتيجه لصومك، نتيجه لمحبتك، نتيجه لوقفتك. هناك نتيجه. التدين يقول لك اعمل وربنا بقى لما يجي له نفسه يبص في وشك. الإيمان يقول لك نو، هو باصص في وشك، هو موجود قدامك، أنت في وجهه وجها لوجه، وهناك نتيجة لهذا الطلب. أحد الـ يعني مش عايز أخش في هذا، أغوط في الحتة دي، أحد اللعنات في العهد القديم أنك تصلي والسماء تبقى نحاس والأرض تبقى حديد. كلكم عارفين التعبير ده، تصير سماءك، دي أحد اللعنات في سفر التثنية. يصير سماءك نحاس وأرضك حديد. يعني إيه؟ يعني تكلم بس السماء ترن. نحاس في كتاب مقدس يرن، يعني إيه؟ صدى. وأرضك حديد، يعني إيه؟ ما فيش حاجة تتغير. فأرضك زي الحديد، ما فيش حاجة بتتغير، وسماءك كأنها بترن على الفاضي. دي اللعنات، زي ما يكون في محاولات من العدو الخير.

في هذا الزمن لكي تسلب السجادة من تحت رجلك. والسجادة هنا بمعنى الحضور أو الدعوة أو الإدراك أو البركة، كل ده موجود جوه روحي وأنا بحكي معاك النهاردة وعايزين نحسمه النهاردة. زي ما يكون في محاولات دورانية لسلب النتيجة، حتى نتيجة شغلك. كثيرين بيبقى بيعملوا شغل والناتج يسلب. فاكرين برضو في آيات في العهد القديم أنا بحكي معاكم عشان أقول لكم الرسالة اللي جوايا ببساطة، رسالة بسيطة ونصلي مع بعض النهاردة، عندنا مؤتمر جاي. لكن في آيات في العهد القديم يقول لك تبني وآخر يسكن، تزرع وآخر يحصد، للدرجة يقول لك تخطب وآخر يتجوزها. تضحكوا بس دي آية، دي آية صدقوني، رجعوا ورايا في تسنية 28. ربنا أنت بتجوز. عدل الآية دي، مش هتحصل معاك خلاص. فإيه المعنى؟ المعنى أنك أنت تبتدي حاجة وأنت تزرع في حاجة وأنت تبتدي حاجة وآخر ياخد حصاد اللي أنت عملته. ما يحصلش مجازاة، نتيجة لطلبك أو نتيجة لمجهودك. أو خليني أخش أنا برضو بتكلم عن نتيجة لشغلك، بس طبعا أنا مركز 80% في الرسالة على بعد الروحي لنتيجة الحاجات اللي تعملها وراء الرب. بس أنا مش ناسي ومش لاغي إن الرب يريد أن يحصل نتيجة لكل زراعة ولكل شغل أنت بتعمله، ويريدك أن نكون ناجحا في كل شيء، في كل شيء ناجحا. ياما بصلي مع أشخاص ويبقى جوايا الإعلان كده أنه عايز يوقفك في السماوات ويوقفك في الأرض، ينجحك في السماوات وينجحك في الأرض، لأن الرب يتحرك على جميع الجهات لأولاد الرب. وبالتالي مرة تاني مش مقاصد الرب أنك تزرع وآخر يحصد، أو أنك تبني وآخر يسكن. مش مقاصد الرب أنك تبتدي حاجة وإيديك لا تصيبها نجاح، تكون ناجحا في كل شيء. أمين. فهنلعب في الحتة دي النهاردة من حتت كتيرة متنوعة، ونبص على أسباب من الكتاب المقدس ونحسمين القصة مع بعض. أمين. أمين. هللويا. حجي اتنين، هبتدي من حتة غريبة شوية وهحتاج أنك تركز معايا وتصدقني. لا برضو لازم ترجع ورايا، وفي الحتة دي بصورة خاصة وحاول لكم المراجع لأنها يمكن ما سمعتهاش قبل كده. حجي اتنين، آية مشهورة قوي عن واحد مشهور قوي اسمه زربابل. آخر آية في حجي اتنين، في ذلك اليوم يقول رب الجنود أخذك يا زربابل عبدي، في ذلك اليوم يقول رب جنود أخذك يا زربابل عبدي ابن شألتئيل يقول الرب، أجعلك كخاتم لأني قد اخترتك يقول رب الجنود. والمعنى حتى في العبري أجعلك كخاتم في يدي، يعني بضعك كخاتم سلطان. ففي يد الرب لما يجي يختم الختم بيختم بيشرع بيطلق سلطان. فيزر بابل أخذك يا عبدي ابن شألتئيل واجعلك كخاتم قد اخترته. فاكرين زربابل كان في يهوشع الكاهن وزربابل سفر زكريا، مش زكريا الكاهن، يهوشع زكريا النبي. وبالتالي الاثنين دول بيتحركوا مع بعض عشان يبنوا الهيكل. فاكرين القصة؟ أنا بديكم خلفية هتساعدوني، مش كده بتسموا؟ أوكي. فيهوشع وزربابل بيبنوا مع بعض الهيكل. زربابل ده ال يهوشع الكاهن، وزربابل ده الملك أو اللي موجود في السوق اللي بيصدر التشريعات اللي بيتحرك يا إما ينجح يا إما لا ينجح. فزربابل مهم جدا زي ما يهوشع مهم جدا. يهوشع بيكهن قدام الرب وزربابل بيبني البيت. فاكرين يدي زربابل تدأت هذا البيت، فيدي زربابل تكمله. فاكرين المنارة على الزيت بينسكب على المنارة، هذه كلمة الرب إلى زربابل لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروح يقول رب الجنود، ما أنت والجبل العظيم أمام زربابل. فاكرين زربابل ده لذيذ، شخصية لذيذة. أوكي. أمام زربابل تصير سهلا، فقدام مسحة زربابل دي مفيش جبال تقف،

امين. زربابل هنا هو اسمه ابن ايه؟ ابن شقلتقيل. اسم لذيذ شقلتقيل، بيعجبني. محدش يسمي ولاده شقلتقيل عشان يعرفوا يعيشوا في الدنيا، بس اسم جميل شقلتقيل. واجعلك ورب يقول لك هجعلك كخاتم في يدي يقول الرب. اتفقنا؟ اوكي، تعالوا نقلب مع بعض الاخبار الايام الاول ثلاثة. وهنا انت هتحتاج اقول لك المرجع، او هي مراجع كتير، واللي عايز الاسماء باقي المراجع يرجع لي بعد الاجتماع. مرجع واحد منهم اسمه All the Names in the Bible، او كل الاسماء في الكتاب المقدس. ده مرجع كده تخين كده حوالي 900 صفحة ولا حاجة، بس في الخلفية اللي انا هقولها لحضرتك دلوقتي حالا. آية 16 اخبار الايام الاول 3 آية 16. بنو يوشيا البكر، يوحنان الثاني، يهوياقيم الثالث، صدقية الرابع، شلوم. فيوشيا جاب أربعة، واحد منهم الثالث اسمه إيه؟ لا صح، صحوا معي، بصوا. مش باينة؟ إحنا في آية 15 مش كده؟ أهو بنو يوشيا البكر، يوحنان الثاني، يهوياقيم ايه الثالث، صدقية الرابع، سوري انا اسف، الثاني يهوياقيم، انا اسف. عشان كده انتم ما ردتوش عليا، عشان انتم مركزين، برافو عليكم. البكر يوحنان، الثاني يهوياقيم، اوكي. فالثاني اسمه ايه؟ اوكي 16. ابن يهوياقيم يكونيا. يكونيا دي بتتقال في كتاب مقدس بعض الحين كان ياهو، وهنا هتحتاج تصدقني وترجع للمرجع او تجي لي بعد الاجتماع اقول لك باقي المراجع. ان يكونيا دي هي كان ياهو، نفس الاسم. والمرجع انا قلت لك المرجع واحد منهم، يعني ابن يهوياقيم يكونيا، او ابنه وصدقية ابنه، وابن يكونيا اللي هو كان ياهو أسير وإيه؟ وشألتئيل ابنه. شألتئيل جاي من يكونيا ابن يهوياقيم. فيهوياقيم جايب كناياهو، كناياهو جاب شألتئيل، وشألتئيل جاب زربابل، من غير ما نرجع لها لأن برضو هي دراسة في سفر الأخبار، هنبقى نرجع لها برضو. فعرفنا بقى إحنا فاكرين زربابل ابن إيه؟ شألتئيل، وشألتئيل كده ابن يكونيا، ويكونيا ابن يهويدع. ركز، يهوياقيم. ماشيين معايا؟ لخبطتكم بما فيه الكفاية؟ لخبطتكم بما فيه الكفاية. نقراها مرة تاني. 15 بنو يوشيا البكر يوحنان، الثاني يهوياقيم، الثالث صدقية، الرابع شلوم. ابن يهوياقيم يكونيا أو كناياهو ابنه وصدقية ابنه. ابن يكونيا أسير وإيه؟ شألتئيل. أوكي؟ أرميا 22 عدد 24 أرميا 22 24. حي أنا يقول الرب، أنا مستني أختي. حي أنا يقول الرب، لو كان كناياهو، فاكرين كناياهو ابن مين؟ لو كان كناياهو ابن يهوياقيم ملك يهوذا خاتما على يدي اليمنى، فإني من هناك. Are you here؟ فاكرين يهوياقيم جاب كناياهو، كناياهو جاب شألتئيل. الرب قال هنا على كناياهو ابن يهوياقيم، لو انت خاتم في ايدي هشيله. كناياهو ده مين؟ ده جد زربابل، لان ابنه شألتئيل، وشألتئيل جاب زربابل، لان زربابل ابن شألتئيل. فجد زربابل ربنا قال له لو انت خاتم في ايدي هنزعك. يا ريتها وقفت عند هنا. في نفس الإصحاح أرميا 22 آية 30 بتكلم برضو لكناياهو،

هكذا قال الرب اكتبوا هذا الرجل عقيم. عقيم هنا يعني مش هخلف، لا يعني اللي هيجيبه كأنه مش جايب ولد، مش جايب راجل. هذا اكتبوا هذا الرجل عقيم رجلا لا ينجح في أيامه، لأن لا ينجح من نسله. إذن هو مش عقيم يعني مش بيخلف، لا بيخلف بس ما بين قوسين ما بيخلفش رجالة. أوكي، اكتبوا هذا الرجل عقيم رجلا لا ينجح في أيامه، لأنه لا ينجح من نسله أحد جالسا على كرسي داود وحاكما بعد في يهوذا. صمتكم ازاي؟ اشكرك. حد قال ازاي؟ ربنا يخليك لي يا رب، انا ده نفس سؤالي ازاي برضو. انت قلت حد قال ازاي مش كده ولا انا؟ ربنا يخليك، انا ده سؤالي برضو. فخلي بالك، كناياهو يهو يقيم، ابو كناياهو، كناياهو جاب شألتئيل، شألتئيل جاب زربابل. على كناياهو ابن يهو يقيم الرب قال له جملتين: لو انت خاتم في ايدي هشيلك، ومحدش من ولادك هينجح، وبالذات لو ملوك على داود او حكام على يهوذا. بالمناسبه زربابل كان حاكم في يهوذا. تعال نرجع، شايفين الايه دي؟ لا ينجح من نسله احد جالسا على كرسي داود، لو انت خاتم في ايدي هشيلك من ايدي. تعال نرجع مره تانية الحج 2. انت جمال، انا بقى نعم هي دراسه، وبرضه هرجع مره تاني all the names of the Bible. لو عايز ترجع تبص على الكتاب ده مش هتقرا، مش هتحتاج تقرا 900 صفحه عشان توصل. انت بتدور على الاسم نفسه وتبص عليها لو عايز ترجع وراي. حج 2 في ذلك اليوم ايه 23: في ذلك اليوم يقول، هتحتاج بس تدرس يعني زي ما، لانها مش معنى ظاهر في القصه. في ذلك اليوم يقول رب الجنود: اخذك يا زربابل ابن شألتئيل، يقول الرب: جدك انا قلت له لو انت خاتم هشيل، وقلت له ما فيش حد من ولادك هينجح يبقى يطلع راجل، بس يا زربابل انا باكد لك لانك قررت انك تبني الهيكل، انا بحط الخاتم بتاعك في ايدي وتنجح. عشان كده الرب كان حريص انه يقول له بص يا زربابل، لان زربابل عارف اللعنه اللي على العيله. زربابل هو عارف هو من نسل مين، هو من نسل شألتئيل ابن يكونيا ابن يهويقيم اللي عليه لعنه من زمان. لو انت كخاتم بخلعك من ايدي ومالكش، ما بتطلعش رجاله ينجحوا. فالرب قام قال له بص يا زربابل، انا بحطك كخاتم في ايدي وتنجح في كل ما تفعله. العمل الذي بدأت تعمله تتممه، البيت الذي بدأ زربابل يتممه، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي. فاكرين الآيات؟ عشان كده أنا قلت لك البداية عن زربابل، عشان تعرف أن زربابل كان عليه لعنة، ولعنة موجودة لو جاز التعبير من الرب، هي طبعا بسبب الخطايا دخلت لعنة على الرب، ورب أم حكم على يهويقيم: يكون يا ابن يهويقيم أنا هنزعك من إيدي ومش هطلع منك رجالة ينجحوا. فيطلع منهم بسبب الفدا وبسبب أن في واحد طلع عشان يبني الهيكل، يطلع منهم راجل وينجح في كل ما يمتد إليه. قال Are you here؟ أنا عارف أنها ممكن تبقى واعظة لبعضها، بس لأنها مركبة وليها تاريخ كده ومحتاجة دراسة، حبيت أقعد لها في حضنك عشان أقولك مفيش لعنة ملهاش افتدى. حتى لو اللعنة دي ما تتخضش بجملة قايلها الرب، لأن الرب يقولك الرحمة تفتخر على الحكم. فاكرين الآيات دي؟ يعني مراحم الرب تنجح فوق أحكام الرب. رحمته أقوى من الحياة، الرحمة تفتخر على الحكم. ده عهد جديد، رسالة يعقوب يقولك كده، مراحم الرب تفتخر يعني تقوى أو تعظم أو تبقى تعلى فوق الأحكام. ولأن زربابل قرر هو يهوشع أنهم يبنوا الهيكل، يرجعوا الحضور مرة تاني، يدي زربابل

ابتدأت هذا العمل يديه تتممانه فينجح، يطلع راجل بينجح برغم ان العيلة عليها لعنة ولا راجل فيهم ينجح، والخاتم يتشال من ايد الرب. قال له انا برجعك خاتم في ايدي، والبيت اللي انت بتبتديه تتممه، مش تبتدي وحد تاني يسكن. احنا هنعمل شغل ارضيته قصة زي كده، ارضيته شاهد زي كده، لانه انت مش محكوم عليك. جاء اخ يسالني وانا داخل على القدريه، ادي مثال القدريه ده، ربنا هو اللي اصدر الحكم، وربنا هو اللي بيلغي الحكم، لان في حد قرر يقف ويفتدي التاريخ اللي على حياته ببنى الهيكل. كل مره بتختار انك تبني وراء الرب، كل مره بتختار في حياتك العمليه، حتى لو في تاريخ من اللعنة، تاريخ من عدم النجاح، تاريخ من السلب، تاريخ من الميراث الأبائي اللي جاي وراء أفكار، وراء مواريث كتيرة. ياما ناس بتيجي تقول أصل إحنا كذا وإحنا كذا وإحنا إحنا نو. مين قال كذا؟ مين قال إن عيلتكم محكوم عليها بهذا الحكم، أو إن تاريخك أو خبراتك في الشغل محكوم عليها؟ أصل أنا جدي حصل له، عمي اتسلب مش عارف إيه، وكل حد يعمل مشروع يحصل فيه قصة. مين قال إنه محكوم عليك في هذا البوكس المحكوم عليه؟ لأن زي ما يكون اتقفل. زربابل كان ممكن يطلع خلاص، ما أنا يعني ده أنا أكيد مش هنجح، وأكيد مفيش سلطان. عشان كده الرب حريص ويقول له هذا التعبير، أنا بحطك مرة تانية كخاتم في إيدي. لو خاتم ده تشال من إيدي في جدك، أنا برجعك كخاتم فيك أنت. أنت جمال؟ ده سؤال، الإجابة تقوله نعم. إحنا جمال، لأن حتى لو أنا مش جميل في فدا خليني جميل. ومش بتكلم على وشك وجمال وشك، بتكلم على منظر الحياة وعن نجاح الحياة وعن أنت شايف الدنيا إزاي، وعن تطلعك وإيمانك ووقفتك إزاي. وقفتك قدام الرب تصنع تأثير في مستقبلك اللي جاي. البيت اللي بتبتدي تعمله، البيت اللي بتقول أنا حبني وراء الرب. أنا عشان كده الزمن اللي جاي، المؤتمر اللي جاي فيه تثبيت وفي في ينابيع للنهضة رب عايز يفتحها، بس يجب أن تكون مثبت. ما فيش حاجة في ظهرك ليها حق على حياتك، ما فيش حاجة في ظهرك ليها حق أنها تلف وترجع تخبطك من جديد، ما فيش حاجة في ظهرك ليها حق أنها تلف وترجع تخبطك من جديد. بعد إذنكم هقولها مرة تاني، مش لأن الأسطوانة علقت. ما فيش حاجة في ظهرك، من تاريخك، من ماضيك، من دورانات بتحصل، مفيش حاجة في ظهرك ليها حق إنها تلف وترجع تخبطك من جديد. ولا على مستوى صحي، ولا على مستوى نفسي، ولا على مستوى أسري، ولا على مستوى أي حاجة بتعملها بتطلبها وراء الرب، مفيش حاجة ليها حق في تاريخك إنها ليها الحق إنها تلف وترجع تخبطك من جديد. الفدا أقوى جدا، الرحمة تفتخر على الحكم، الرحمة تفتخر على الحكم. لما بتقف قدامه تقول يا رب مراحمك تقوى على حياتي، لا أحكام في ظهرك محسومة. أنت ابن للرب، مولود من فوق، ليس من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل ولا من مشيئة دم، بل من الله. معظمكم عارف، لأن أنا بكررها كتير جدا وبكررها على مستوى شخصي كتير جدا، بس أقولها بس عشان برضو التكرار بيعلم الشطار زيكم. الرب حريص أن يفصص يشرح. الآيات اللي قلتها دي آيات من يوحنا 1:13. يوحنا 1:12 بتقول أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان الذين أن يصيروا أبناء الله. فكل حد قبل الرب في حياته له سلطان اسمه ابن الرب. ليه قال ده سلطان؟ ده مش له الامتياز أن يكون ابن الرب، له الرحمة أن يكون ابن الرب. نون ده سلطانك تكون ابن الرب. إيه السلطان ده؟ سلطانك مش مولود من حاجة لها تاريخ قديم، ولا من مشيئة جسد يعني أمور جسدية، ولا من مشيئة رجل يعني أمور نفسية، ولا من مشيئة دم يعني أمور ماشية في دمك، موروثات من الدم. ولا على والروح بتبقى في الدم يعني، فروح الإنسان في دمه أو نفس الإنسان في دمه. وبالتالي ولا أمور روحية موروثة، ولا أمور نفسية موروثة، ولا أمور جسدية موروثة. فرب حريص في يوحنا 1:13 أنه يشرح
يشرح انت جاي

لأنك أنت روح ونفس وجسد. عندكم الخبر ده؟ أنت روح ونفس وجسد. فلا أمور جسدية موروثة مش من مشيئة جسد، ولا أمور نفسية موروثة مش من مشيئة رجل، ولا أمور روحية موروثة من مشيئة دم. فأي موروث جاي في حياتك يا إما روحي يا إما نفسي يا إما جسدي. فرب قال لك بص في مواريث روحية تك أنا بقصها لك، في مواريث نفسية تك أنا بقصها لك. أنت مش مولود من مشيئة دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. أنتوا هنا، وبالتالي مفيش حق لأي حاجة أنها تلف وترجع تخبطك مرة تاني ومرة تاني ومرة تالتة ومرة رابعة ومرة خمسة، وتعمل دوران ورا دوران من أحزان، يجي موجة ويجي حزن مرة تاني، موجة ويجي ترجع الضعف هو الخطية. في تعرفين في هجمات بتبقى دورانية، يعني يأتي موسم ويحصل هجوم في ضعف معين قديم. البعض بيحصل معاه كده، ان يحصل مواسم ويحصل نفس الهجمه مره تاني، وتكون هجمه معينه من عدو الخير بتاتي في مواسم معينه على حياته، ولو بدات في المواسم دي بيسقط فيها. ليه؟ لانها هجمه دورانيه. مفيش حق لعدو الخير انه يرجع يلف مره تاني ويخبطك بدوران موسم ورا موسم، يا اما سلب يا اما ضعف. فاكرين عماليق كان يهاجم الشعب المستضعفين؟ عارفين الايه دي؟ المستضعفين دول الحتت احطها قدام عينين حضراتكم، سفر التثنيه، تثنيه 25. زي ما قلت لكم احنا النهارده بنعمل شغل مع بعض، واللذيذ في القصة هو زربابل يجنن. عجبتكم قصة زربابل دي؟ أنا لما برضو قلت إزاي، زي ما أخويا قال لي إزاي، وقعدت ألف ورا القصة، يا تعزيت تعزية غير عادية في قطي. ليه؟ لأنه رب يعني تخيلوا الكتاب جميل جدا. لما راح لزربابل قال له بص يا حبيبي أنا برجعك خاتم في إيدي، لو أنا خلعت الخاتم ده أنا برجعك خاتم في إيدي. ليه؟ لأنك بتبني الهيكل، لأن جيت عايز الهيكل يتبني، وعايز مجد الرب يرجع مرة تاني. تثنية 25، أنا قلت تثنية 25 مش كده؟ أكد أنها 25. 17، أذكر ما فعله بك عمليق في الطريق عند خروجك من مصر، كيف لقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك وأنت كليل ومتعب ولم يخف الله. خلي بالك عماليق بيضرب الحتة الضعيفة اللي ماشية متأخرة ورا بصورة خاصة وأنت كليل ومتعب. بمعنى إيه؟ تكون راجع من شغل، تكون راجع من خدمة، تكون راجع من مؤتمر، تكون راجع من حاجة مجهد أنت فيها، مش شرط مؤتمر يعني، فكليل ومتعب على مستوى جسدي، بس انت عندك حتت ضعيفه على مستوى طبيعي. فياتي وانت كليل ومتعب على مستوى جسدي، وفي حتت ضعف روحيه او ضعف نفسيه في حياتك، فياتي واضرب حتت الضعف وانت كليل ومتعب، مش فايق انك تقاوم. Are you here؟ بس اذكرك ده عهد قديم. بمعنى ايه؟ بمعنى انك مش مولود من مشيئه جسد او من مشيئه رجل او من دم بل من الله. إذن هذه الآية ممكن تقطعها، هذه الآية مش لازم تكون لسان حالك. مفيش حاجة ليها الحق إنها تلف وترجع مرة جديد مرة تانية وتخبطك، مفيش حق. لما شرحت لك الآية دي البعض قال آه ده هو ده اللي بيحصل. حلو قوي، ده لا يجب أن يكون بيحصل على مستوى الطبيعي. ده بيحصل، إبليس يهاجم مناطق الضعف وانت كليل ومتعب مش فايق انك ترده. نعم على مستوى الطبيعي، بس على مستوى أولاد الرب ممكن يقفوا فما يحصلش هذا التكرار. خليني أقرأ لك آية. انت جمال جدا النهاردة، انا عايز اخلص بسرعة. بس أشعياء 62، هللويا. أشعياء 62 ده يجنن. آية 8، حلف الرب يمينه وبذراع عزته. حلو لما الرب يحلف بيمينه وبذراع عزته.

قائلا: لأدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك، ولا يشرب بين الغرباء خمرك التي تعبت فيها. يعني ما تبذلش مجهود وما يطلعش بنتيجة. يا هقعد في الحتة دي مرة تاني. ما تصليش صلوات بدون نتيجة. ما هو بخلي بالك، ده القمح والخمر. القمح ده الشبع والخمر ده الفرح. يعني مش تزرع أمور يجب أنك تحصد منها فرح وما تفرحش، ومش تزرع أمور وراء الرب يجب أن يأتي ليك شبع من وراها وما تشبعش. هو ده القمح وهو ده الخمر. هقرأ الآيات مرة تاني. حلف الرب يمينه وبذراع عزته، يعني بيميني وذراع عزتي الرب يقول كده: لا أدفع بعد قمحك شبعك مأكلا لأعدائك. يعني مش شبعك يتاخد منك. ولا يشرب بين الغرباء خمرك التي تعبت فيها. الخمر رمز للفرح، فبقاش ثمر انك تفرح بتعب يديك او تفرح بتعب ايمانك او تفرح بسبب نتيجه خدمتك وما تفرحش. بل ياكله الذي جنوه ويسبحون الرب ويشربه جامعوه في ديار قدسي. يعني القمح يتاكل للذين جنوه ويسبحون الرب ويشرب الخمر جامعوه في ديار قدسي. ليه هنا مش بتكلم عن قمح وخمر طبيعي؟ عشان اخر تعبير هياكلوا ويشربوا فين؟ في ديار قدسي، مش فاهمين؟ في الهيكل. إذن القصة دي لها علاقة بالهيكل، لها علاقة بأمور روحية. إذن القمح والخمر اللي بيتسلب ممكن يكون بيتسلب في أمور روحية، والقمح والخمر الرب يحلف بزراع قدرته أنه ما يتسلبش منك، حتاكله في ديار قدس. أنتوا هنا، وبالتالي من فضلك جاء الوقت أنك إن تلغي عقلية أو توقعات أو عدم توقعات أو تدين الحياة اللي فيها ما أنا بصلي بعمل عليا وبقى ربنا لما ياخد باله مني، أو لما أنا تعودت إني أزرع صلوات ومشبعش، وأزرع خدمات ومفرحش، وأزرع محبة ومحصدش، واشتغل اروح الشغل وبعد كده ياكلوا حقي في الشغل، وبعد كده اروح البيت احب في البيت وما تحبش باك، وبعد فانا اتعودت اني عايش حياتي كده. والرب يقول لك: حبيبي انا دفعت الثمن، انا دفعت الثمن ان ده ما يحصلش تكرار في حياتك. دفعت الثمن انك تنجح في كل شيء، ولو في لعنه وشلت الخاتم بتاع اسرتك قبل كده انا برجعك لانك بتحبني وعايز تبني الهيكل، بتخش في ديار قدسي. لانك مش مولود من لعنات جسديه او لعنات نفسيه او لعنات روحيه، بل مولود من الله. فانا بختم الدم، أنا آسف التعبير ده، بمقص الدم، أنا بمقص الدم قطعت كل موروثات أو كل خيوط قديمة ماشي عشان تورثها أنت، وحطيتك في خط آخر من دم آخر، دم يسوع المسيح. عايزين نسفلت الحتة دي في وسطينا وفي وسط إخواتي اللي بيسمعوا، نسفلتها جوا أولاد الرب وأبطال الرب. بليز سفلتوها، وليكن زرباب المشجع ليكم حتى لو الرب اللي قال اللعنة. لا قدرية في اللعنة عشان خطر أخويا، بس لا قدرية في اللعنة. ليه؟ لأن ده الرب اللي قال، والرب اللي قال أنا برجعك خاتم في إيدي، تنجح البيت اللي أنت بتيت تعمله تتممه، لا بالقدرة وبالقوة بل بروحي. ايه رايكم، خلاص بسرعه ولا خلاص براحتنا؟ عايز تلحق الماتش؟ انا بضحك معاك. في مثال في العهد القديم طبعا مشهور، هقرا ايه منه واحده، كلكم عارفين القصه، قضاة 6. قضاة 6:3: إذا زرع إسرائيل كان يصعد المديانون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم، ينزلون عليهم، يتلفون غلة الأرض إلى مجيء

إلى غزة. لا يتركون لإسرائيل قوت الحياة، لا غنم ولا بقر ولا حمير. كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة، ليس لهم ولا لجمالهم عدد. ودخلوا الأرض لكي يخربوها، فذل إسرائيل جدا من قبل المديانين، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. تكملت القصة هي قصة جدعون اللي أنتوا عارفينها كلكم، لما الرب ظهر له قال له يا جبار البأس. ببساطة هذه القصة من الأمثلة اللي فيها تاريخ، يعني المواريث دي إما بتحصل بسبب ضعفات زي عمليق كان بيضرب الحتت الضعيفة، أو لها تاريخ من الخطية، أو تاريخ من الحالة الروحية اتولد فيها جدعون ومتعود المديانين يطلعوا كل موسم حصاد ياخدوا الحصاد. فاحنا نزرع زي الآيات اللي قرناها في أشعيا، بس بالعكس احنا نزرع ويجي وقت الحصاد يطلع المديانيون وياخدوا ايه الحصاد. عشان كده جدعون كان بيهرب حنطة علشان الحصاد ما يتسلبش. هتفهم حين حاجة؟ عشان كده الرب قال له يا جدعون انت جبار البأس، لأنك مش مستسلم للقدرية. أنا مش مستقصد أخويا، أنا مش مستسلم للسلب المستمر، مش مستسلم لأدي حال الدنيا تعودنا عليها. جدعون كان مولود والحالة كده، بس جدعون لم يستسلم إن الحالة كده. احنا هو بنصلي وربنا يورينا، بنشتغل ومعلش نو no. في حاجة واقفة جوه جدعون. قال له يا جبار البأس اذهب بقوتك هذه. كان بيهرب الحنطة عشان ما تتسلبش لما يطلع الموسم بتاع السلب. هتفهم حاجة؟ لأنه موسم الحصاد بقى موسم النهب أو موسم السلب. حد مؤخرا بعت لي رسالة قال لي أنا كل ما يجي وقت استلام المكافأة بتاعة السنة ببقى عارف أنه موسم كئيب لأني لن أكافأ. حد فاهم حاجة في شغله يعني؟ قال لي أنا ببقى عارف أنه موسم كئيب لأن عارف أن المكافأة لن تكون. ده إحساس صعب. عشان كده في مصر أحد اللعنات عامل الأجرة مكتئب النفس. ليه؟ لأني متوقع أني أسلب، متوقع أني برغم أني عامل لأجرتي ما أخدش أجرتي. الإيمان يقول لك أنه الرب يجازي الذين يطلبونه، يعني يعطي نتيجة لطلبتك، يعطي نتيجة لشغلك، نتيجة لعملك. ما تبنيش وآخر يسكن، وعشان خاطر جون ما تخطبش وآخر يتجوز. وبالتالي في قصة جدعون دي قصة تاريخية مكررة في البلد، مكررة في العيلة، مكررة في قصة عمليق. ده أنا السبب، أنا عندي ضعف، أنا في ضعف حياتي، ويحصل تكرار إن عمليق يأتي ويضرب من ورايا. في قصة جوليات فاكرين جوليات كان يطلع كل يوم، ده حاجة مكررة كل يوم عشان يقول لهم انتوا عبيد شاول. ففي سوق في هويه مشوهه مأديه ان الشعب يطلع يجري. انتوا نسيتوا القصه، كل يوم الشعب كان بيلبس هدومه ثياب الحرب ويطلع يقف في صفوف ويهتف للرب، ويطلع جوليات يقف قدامهم يقول لهم انتوا عبيد شاول، فطلعوا يجروا. فحاجة مكررة كل يوم بتشوه الهوية فبتعمل لعنة مستمرة. ده دوران كل يوم، ده مش بقى دوران كل موسم حصاد ويحصل، ده كل يوم تشويه في الهوية. كل دي حاجات تؤدي إلى إني أبني وحد تاني يسكن، إني هويتي مشوهة، إني عندي ضعف مكرر، وعندي تاريخ أنا تعودت عليه إن كل موسم حصاد بيتسلب. الرب فادي، الرب فادي. هنرجع لأشعيا 62، أشعيا 62 وهنختم بيه. أشعيا 62 ليه؟ لأن الرب فادي، فادي من التكرار ده. هروح بيك لعهد جديد، خلي بالك أنا لغاية دلوقتي بلعب معاك في العهد القديم، لأن احنا العهد الجديد جوانا والرب عمله من أجلنا. تيجي نقرأ أشعيا 62، يلا. من أجل صهيون لا أسكت، من أجل أورشليم لا أهدأ.
هتخرج برها كضياء، خلاصها كمصباح يتقد. ترى الأمم برك وكل الملوك مجدك تسمي

باسم جديد يعينه فم الرب. هللويا، ده هوية جديدة بغير الهوية القديمة. تسمين باسم جديد يعينه فم الرب، تكونين إكليل جمال بيد الرب، تاج ملكيا بكف إلهك، بيرجع القيمة. لا يقال بعد لك، خلي بالك، تغير الهوية بيوقف اللعنة المكررة. إبليس عارف الهوية القديمة بتاعتك، فيجي ويلعب على الهوية القديمة. أنت عبيد شاول، أنت مهزوم في الموضوع ده، إن أنت في نقط خزي قديمة ما بيني وبينك. أنت عارف إحنا دفنينه سوا، اللي أنت دفنته مع إبليس مش أنت اللي دفنته مع إبليس، أنت خليقة جديدة. حتى لو حصلت ضعفات بعد الخليقة الجديدة، كل يوم الرب فادي فبيطلعك كل يوم خليقة جديدة. خليقة جديدة ما كانتش حدث حصل في حياتك من 20 سنة أو من 5 سنين أو من 3 سنين، أيا كان عمرك الروحي، وخلاص يعني ما عندناش تجديد ليك تاني. هللويا، ما خدتوش بالكم؟ يعني مش اتجددت من 5 سنين وخلاص، ما عندنا محل التجديد قفل. نو، أن الجديد الذي يتجدد كل يوم إلى صورة الخالق. فانت بتتجدد، انت خليقه جديده كل يوم. تقول انا امبارح كانت حالتي صعبه قوي، اقول لك انت النهارده خليقه جديده، لانها خليقه جديده بتتجدد كل يوم. تقدر، مش اوعى حد يعمل كده، بس تقدر تزغرط، ما تحدش يزغرط، بس تقدر تزغرط وراء الرب. ليه؟ لان في كل يوم انت مولود جديد، في كل يوم انت مقطوع مواريث، مقطوع امبارح، مقطوع عنك. ده خبر يجنن. النهارده اجتماع معزي. انت كل، يعني انت مش خليقه جديده من 5 سنين وخلاص. نو، انت خليقه جديده الان، خليقه جديده. الكل قد مضى، الكل قد اي حاجه قديمه مضت وزالت، الكل قد صار جديدا. وبالتالي هذا الإدراك بيقطع عنك، لا يقال بعد لك أصل أنت قديمك كده، أو حتى بعد ما أنت بقيت جديد بضعفاتك كده، لا يقال بعد لك. تجدد الهوية بيمنع تكرار العدو اللي جاي يدور عليك في القديم، مش بيليك في القديم، لأن هويتك صارت جديدة. العدو، اللعنة المكررة اللي جاية توصل لك من ظهرك وعارفة سكتك القديمة، انت ما بقتش عندك السكة القديمة، لانك انت هويتك جديدة، انت ابن الرب. ولما بيجي بيلاقيك واقف في حتة تاني خالص، بسلطان مختلف تاني، هنبص عليه حالا بعد شوية. انتوا هنا مش كده؟ من فضلك عايزين نسفلت الحتة دي، من هنا ورايح بعد الشغل هنعمله النهاردة، ما تجيش، ما اقصدش ما تجيش تقول لي، بس ما تجيش تقول لي بعد كده صح عندنا لعنة في البيت. خلصها، خلصها، لأن يسوع خلصها ليك، شرعها. هتشوف حال أشعياء 62 بيقول لك مفتاح إن الآيات اللي احنا قريناها، يقول لك تزرع ولازم تحصد، كرمك لازم تشربه. فاكرين الآيات اللي قريناها من 62؟ هنرجع لها مرة تاني، لأن أشعياء 62 قصير بس مليان مفاتيح. أول مفتاح، لا أدفع بعد قبحك مأكلا لأعدائك ولا أشرب من غرباء خمرك. أول مفتاح في هذا الافتداء الهوية، لا يقال بعد لك مهجورة. ما خدتوش بالكم؟ هقولها مرة تاني. مفتاح آية 8، تعالوا نبص على آية 8، قرناها بس هنقراها مرة تاني. حلف الرب يمينه بزراع عزته، هو 62، إصحاح 62 12 آية بس مليان استراتيجية. آية 8 بتقول إيه؟ حلف الرب يمينه بزراع عزته، لا أدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك، لا يشرب بين الغرباء خمرك اللي تعبت فيها، يأكله الذين جنوه ويسبحون الرب ويشربه جامعوه في ديار قدسي. حلو قوي. ايه المفتاح لتحقيق هذه الايه؟ انك تزرع وتحصد، انك تفرح، تعمل وتفرح بفرح بعمل يديك على مستوى روح، عشان كده في ديار قدسي. اول حاجه ايه 4، لا يقال بعد لك مهجوره. ايه المفتاح؟ ارجع للهويه اللي الرب بيقولها عليك، ما تسميش نفسك بهويه الارض بتقولها. فالارض بتقول عليك مهجوره، انا لا يقال بعد لك مهجوره، لا يقال بعد الارضك موحشه. كلكم عارفين الايه دي، بل تدعينا ايه؟ مسراتي بها. لو اوكي، تعال نكمل احط. وارضك تدعى ايه؟ بعولة، لأن الرب يسر بك وأرضك تصير ذات بعل. الأرض اللي ربنا بيتجوزها إبليس ملوش حق فيها.
ما خدتوش

بالكم لما الارض ربنا اتجوزها صار بعوله، يعني ارتبط بيها الرب. ارضك لما الرب بيرتبط بيها ابليس ملوش حق فيها، لان ربنا اللي ارتبط بيك، ربنا ارتبط بارضك خلاص. الراجل بتاعك هيدافع عنك حتى لو انت راجل، الراجل بتاعك هيدافع عنك. فارضك مش مهجوره، ارضك تدعى بعوله.

اعرف هويتك نمرة واحد، اعرف هويتك، انت محبوب والرب اتجوز ارضك ورب، فانت ليك راجل والراجل بيدافع عن ارضه. نمرة اتنين، ما تسكتش فاطلق صوتك بالايمان، اطلق صوت، هو ده الايمان، اطلق صوتك بالايمان، لا تسكت ولا تدعوه يسكت. نمرة ثلاثة، اعبر من الباب، ما تقفش، ما تعرقش بين الفرقتين، ما تقفش ما بين العهد القديم والعهد الجديد، ما فيش بعد الصليب ولا قصة تحكي عن تكرار اللعنة. فمن فضلك اقف في العهد الجديد، اعبروا، اعبروا بالابواب، اعدوا، اعدوا السبيل، اعدوا، دي في الكلمة العبري تعني اعدوا، بس تعني ابنه كمان، رب عايزك تبني،

0: أهلا بيكم كل أحبائنا اللي بيشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما. برحب بيكم وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد. يشرفنا ويسعدنا يكون موجود معنا دايما بنعمة الرب جناب الأسيس نبيل إبراهيم. هو معد ومقدم محاضر ومعلم في هذه الأكاديمية وفي برنامج فجر جديد. برحب بيك حضرة الأسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا، ربنا يباركك أخ أندرو.
0: النهاردة واقفين قدام موضوع مهم لكن جدلي، لأنه مش بس جدلي من جهة الناس اللي بتنتمي لأديان أخرى برة الإيمان المسيحي، لكن جوه الإيمان المسيحي نفسه.
1: الليبرالز اللي بيعترضوا على حاجات كتيرة في هذه الدائرة، وده دي حقيقة. عشان كده أنا بشجع الحقيقة كل الأحباء اللي بيدرسوا، أو حتى لو ما كنتش يعني ما فيش إمكانية أنك أنت تدرس، لكن القراءة مهمة جداً، وخصوصا في موضوع الكفارة اللي زي ما أشار الأخ أندرو عليه اعتراضات ووجهات نظر ليبرالية كثيرة ومتعددة تحاول أن تأخذ من المعنى الحقيقي والجوهر ولب حقيقة الكفارة.
0: معنا حضرة الأسيس الشواهد الكتابية واضحة،
1: صحيح،
0: والكلمة مكتوبة،
1: صحيح،
0: لكن ليه بنحاول نلف حواليها عشان ادعاء الإنسانية أو ادعاء تصور عن شخصية الله؟ مش عايزين يعني نقر بهذه الحقيقة أن هناك كفارة.
1: وأول ما بنجيب سيرة الكفارة أخ أندرو، يعني لا أنسى كان في شخصية سياسية كبيرة، كنت في مكان ما، وكان التصادف أنه قعد جنبي، وجاءت ترنيمة في هذا الاجتماع عن الدم وعن الكفارة، لقيته بيقول بصوت عالي تاني الدم وتاني الكفارة وتاني الذبيحة.
0: هي شخصية مسيحية؟
1: شخصية سياسية غير مسيحية.
0: غير مسيحية.
1: فالحقيقة الصورة كانت مشوهة، وعشان كده مرات كتيرة احنا بنتهم بأن ديانتنا ديانة دموية، وأن كل اللي احنا عايزينه وأن الله لا يرضى إلا لما يشوف الدم. يعني الحقيقة تشويه صريح وطعن في حقيقة الكفارة وفهم ما فعله الله بطريقة خاطئة. يعني بدل أقول فهم أقول سوء فهم للفكر الكتابي وجهل بالمكتوب. يعني كل واحد بيشتغل بدماغه وبعقله، سواء من الليبراليين المسيحيين أو من غير المسيحيين الذين لا يعرفون الكثير عن مفهوم الكفارة في الإيمان المسيحي.
0: هل مرات بيبقى فيه نوع من محاولة إرضاء الآخرين، فبالتالي نتخلى
1: بالزبط
0: عن مبادئ كتابية ونتخلى عن مفاهيم واضحة جوه الكتاب ونصيغ عبارات عشان بس نشتري رضا الآخرين؟
1: دي حقيقة. الحقيقة اللي يلاحظ واللي يراقب واللي بيدرس في الشخصيات المسيحية الكبيرة وهي تتحدث مع غير المسيحيين، تلاقيه يقول لك يتكلم ويستخدم تعبيرات الإنسانية وكيف تكون إنسانا وكيف تكون ذات مشاعر، وكأنه يحاول أن ينكر حقائق في الإيمان المسيحي موجودة وأرسى قواعدها

0: الروح القدس في داخل الوحي المقدس. عشان كده مهم جدا في حديثنا النهاردة أن احنا نعرف المعنى الحقيقي والمباشر والصريح لكلمة كفارة.
1: نبدأ من هنا.
0: تمام.
1: إيه معنى كلمة كفارة؟ سواء نعم. في العهد القديم أو في العهد الجديد.
0: نعم. الحقيقة لها مفهومين. المفهوم العهد القديم الكلمة كما نعرف جاءت في اللغة العبرية بمعنى كبوريت، يعني والكلمة تعني أن يغطي أو يكفر عن، والفعل المأخوذ من هذه الكلمة وهو كفارة يكفر هو تقريبا ذات المعنى الموجود في اللغة العربية في اللغة العبرية. وكلمة يكفر جاي منها الكلمة الإنجليزية كفر يعني كفر يغطي
1: تغطيه شيء
0: يعني انا عندي مشكله الطاوله دي او الترابيزه اللي احنا قاعدين عليها فيها مشكله فانا بجيب
1: غطا
0: او مفرش وبحطه عليها بيغطي المشكله الموجوده امامي.
1: كان زمان في مصر في حاجه اسمها الكوفرتا.
0: بالظبط.
1: عارف الناس تتغطى بيها.
0: صحيح.
1: غطا.
0: غطا. كوفرتا جاي من كفر. كوفرتا. كويس. احنا عرضنا حتى بعض التعبيرات. على اي حال الحقيقه اللي بيبص على هذا المشهد يشوف الغطاء اللي موجود ولا يرى العيب اللي تحت. اذا ما يحدث في كلمه كفاره هو تغطيه لعيب خطية ارتكبها الإنسان لكي يحجب وجه الله عن هذا العمل الخارج والكاسر لأوامر الله. فدي تغطية، لكن لو شلت الغطاء ده
1: يبان الشخص،
0: سيظل الشيء المخفى موجوداً لا يتغير. وده اللي لازم نفهمه بين العهد القديم وبين العهد الجديد. فالعهد القديم كان يغطي الكفارة الذبيحة الدموية. وليه بنقول ذبيحة دموية؟ مش لأن احنا دمويين وبنحب الدم، لكن حياة، لأن الحياة في الدم،
1: النفس في الدم.
0: ويقول لنا في لويين 17-11 والدم يكفر عن النفس.
1: صحيح.
0: إذن إهراق الدم معناها تقديم الحياة.
1: تقديم الحياة.
0: إذن كانت الذبيحة، عشان كده كانوا دايما في العهد القديم لما يأتي المخطئ بذبيحته يضع
1: يده
0: فوق رأس فوق رأس الذبيحة، وكأنه يقول أن كل أخطائي وعيوبي نقلتها إلى هذه الذبيحة لحياتها، فلما تقتل الذبيحة كأن خطيتي وعيبي وإثمي قد تغطى بدم هذه الذبيحة. فهنا لما ينظر الله لا يرى ضعفي، لكن يرى الحياة التي قدمت، وإن كانت حياة حيوانية عشان كده كانت متكررة. بالزبط. وكانت لا تنزع العيب اللي بنغطيه زي ما قلنا،
1: هي بالداري بس ما بتنزعش.
0: بالضبط كده.
1: ويبقى الوضع قائم كما هو.
0: تمام. تمام. وكل ما يغلط الإنسان يقدم ذبيحة. عشان كده كانت الذبائح الدموية متكررة وكثيرة، وجزء من الإيمان أو إيمان العهد القديم.
1: القديم. الأول ظهور للكلمة ظهرت في تكوين 6-14.
0: نعم. لما الرب اتكلم مع نوح وقال له أنك تغطي الفلك بالتطليه بالقار.
1: تطلي تغطي.
0: فكلمة القار اللي هو الزفت يعني. الزفت. عشان ده حماية من أن المية تدخل إلى الفلك. وكلمة تطليه معناها تغطي
1: تماما.
0: فذات الكلمة متكررة وتعني أن القار كان يغطي ويطلي الفلك لكي لا تدخل إليه المياه. وهذا أيضا إشارة إلى الغطاء الذي يوضع فوق الخطية لكي لا يراها الله. فده من ناحية الخطية.
1: وكمان كان في غطاء تابوت العهد.
0: ده الحقيقه يعني
1: في كرسي الرحمه، كان يسموه كرسي الرحمه.
0: كرسي الرحمه ده، وده ناس كتيره بيقولوا يعني ايه علاقه كرسي الرحمه وغطاء او عرش النعمه كما نشير اليه احيانا.
1: عرش النعمه ده مصطلح في العهد الجديد.
0: الجديد. ايه علاقه ده بموضوع الكفاره؟ ففي واقع الامر كان كلمه كفاره هو ايضا تعني الغطاء.
1: الغطاء.
0: يعني غطاء صندوق. يتقال عليه كفارة.
1: بالظبط.

0: غطاء علبة كبيرة يتقال عليه. فعشان كده تابوت العهد الذي كان يشير إلى الحضرة الإلهية ويشير إلى المسيح، لأنه كان مصنوع من خشب الصمت والذهب، مطلي بالذهب.
1: وهكذا الغطاء،
0: وهنا يشير كان الذهب يشير إلى اللاهوت، والخشب الذي لا يفسد يشير إلى الناسوت. فهنا إشارة إلى المسيح الذي كان مقدما نفسه في قدس الأقداس من أجل أن يرفع خطايا الشعب في ذلك الوقت. وبرضو كانوا بيقولوا يوم، حتى حرب أكتوبر، يوم كابور،
1: كابور اللي هو يوم الكفارة،
0: يوم الكفارة. فالكلمة متكررة ومعروفة، وإحنا مرات كتير.
1: وهذا اليوم اللي كان بيدخل فيه رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة يكفر عن الشعب
0: بالزبط
1: وعن
0: كده.
1: نفسه
0: بالزبط.
1: وينضح سبع مرات على الـ الـ الـ الـ
0: بالدم.
1: بالدم.
0: تمام. إذن تابوت العهد كان عليه غطاء، الغطاء أو الكفر أو الكفارة أو كرسي الرحمة. ليه كرسي الرحمة؟ هذا كان كله من الذهب، يعني يشير إلى العمل الإلهي المطلق. هنا كان الكرسي بيسموه كرسي الرحمة لأنه كان بسبب الغطاء الله لا يرى الخطية، لكنها سترت من أمام عينيه فينتزع غضب الله. وخلي بالك، غضب الله هنا كان مش بسبب انه يعني الله إله غاضب، لا، لانه
1: طبيعته كلية القداسة ضد الخطية،
0: يكره الإثم والاعتكاف. هذه تتعرض ومرتبطة مش بدموية إله نعبده،
1: حاشا،
0: لكن مرتبطة بأنه لا يطيق الشر وعيناه أطهر من أن تنظره.
1: بالضبط.
0: فده الأمر،
1: يعني غضب الله مش موجه ضد الإنسان لكن ضد الخطية.
0: نعم بالضبط كده،
1: موقف الله ضد الخطية، لأن غضب الله
0: معلن من السماء
1: على جميع
0: فجور
1: مش
0: الناس،
1: على الناس، على جميع فجور الناس
0: واسمهم. بالضبط كده،
1: لأنه ما دي المشكلة اللي وقع فيها الليبراليين.
0: نعم،
1: أنه حرفوا الكلمة في تعريفاتهم، مش حرفوا الكتاب، حرفوا تفسير للكلمة. قال لك إزاي الله غضوب على الإنسان؟ الله مش غضوب على الإنسان
0: نهائي.
1: الله عنده موقف ضد الخطية، لأنه كلية القداس عيناه أطهر، إزاي ينظر إلى الجور ولا الإثم ولا الخطية؟
0: وروعة ما في هذا الموضوع، كما كنا نتحدث قبل الحلقة أخ أندرو، اللي مرات كثيرة الأحباء حتى المؤمنين اللي بقى لهم سنين طويلة في الإيمان، مرات كثيرة إحنا بتتشوه أفكارنا بسبب ما نسمعه، أو ربما بسبب تفاسير خاطئة أو وعظات غير هادفة للمعنى وغير دقيقة. يعني يمكن ده التعبير الأصح، غير دقيقة في وصف ما فعله المسيح. مرات كثيرة بنبص للمسيح ونقول أنه الشفيع ورئيس كهنتنا الأعظم. هذا صحيح، لكن كل ما نظن أنه يقف أمام الله الآب لكي يدافع عنا، لكي لا يأتي غضب الله علينا،
1: عشان نصب على رب،
0: وكأنه بيحاول يأخذ غضب الله بعيدا لكي لا نؤذى نحن، مع أن في حقيقة الأمر الذي جاء بالفداء والذي أحب الإنسان والذي دفع ثمن خطيئة الإنسان وأوجد له الحل لكي لا يعاقب ولكي لا تقع عليه دينونة الله، كان الله في المسيح يسوع مصالحا يحن العالم لنفسه.
1: هو الوغد المبادرة.
0: إذن الله هو المحبة، الله هو الذي أخذ المبادرة، الله هو الذي أراد أن ينقذ الإنسان، مش المسيح واقف يتشفع لإله غضوب. هذه صورة خاطئة ومشوهة لحقيقة الذات الإلهية والله الذي نعرفه، ويوضح لنا الوحي المقدس بأنه المحبة.
1: هللويا. نروح للعهد الجديد. الكلمة في العهد الجديد تأتي بمعنى إيه؟
0: الكلمة في العهد الجديد
1: واخدة منظور تاني،
0: تحمل معنى آخر، وهي
1: عن العهد القديم
0: هيليستريون، وهي تعني الاسترضاء أو الرضا، أو
1: الرضا الإلهي.
0: الرضا الإلهي، يبقى دي واحدة
1: تغطية
0: ودي طردية. تغطية وطردية، يعني دي تغطي الخطية. أما الكلمة اليونانية فهي إرضاء لله. الكلمة تحمل أن ما تفعله هو لإرضائه لكي لا يرى الشر. إذن
1: مش ارضائه كغضب على الانسان، لكن ارضائه هنا لانه
0: امام الخطيه
1: في علاج.

0: للخطية حصل.
1: تمام.
0: فقداسة الله ظهرت وبر الله ظهر في علاج الخطية.
1: تمام. إذن هنا الاسترضاء لرضا، يعني رضا الله، وكانت هناك ذبائح تقدم ليست بالضرورة للخطية لكن للإرضاء. يعني الذبيحة، الذبيحة المحرقة كانت لإرضاء الله،
0: أو الذبيحة في سفر اللاويين،
1: مش عشان تنزع خطية خالص، لكن لترضي، لكي
0: مع ناس ما ذبيحة خطية لكن هي إرضاء.
1: وبالتالي المحرقة كانت 24 ساعة
0: بالزبط.
1: معناها الرضا الإلهي المستمر،
0: حاجة مشتعلة
1: فموضوع الكفارة فهمه في العبري هو التغطية. في اللغة اليونانية في العهد الجديد تعني الطردية، يبقى تغطية وطردية. مهم جدا أن ندرك الفارق. والغريب أن موضوع الكفارة والكلمة تكررت في العهد القديم أكثر من العهد الجديد.
0: 119 مرة في العهد القديم، 5 مرات في العهد الجديد.
1: طب المفروض أن حدثت الطردية وجاء الذبيح العظيم وجاء المسيح وتجسد الله، وجاء الله المتجسد والكلمة صار جسدا وحل بيننا، كان المفروض يبقى العهد الجديد يعني مليان بهذه الحقائق أكثر من العهد القديم. لكن في واقع الأمر العهد القديم اتكررت كلمة يكفر وكلمة يغطي، كل ده تكرر أكثر بكثير من العهد، لأنها كانت تحت لاذالة الذبائح الدموية
0: وتحت الناموس،
1: وتحت الناموس، وهي كانت علاج أو محاولة للناموس أن يعرف الإنسان بشره وبخطيته، وجاء الناموس لكي يظهر الخطية، وكأن بالناموس عرفنا الخطية.
0: يعني الناموس هو الأشعة اللي كشفت شخصيتنا وطبيعتنا،
1: أو زي ما بنشبه بتعبير سهل بنقول المرآة اللي المرآة. تقف فيها تشوف عيوبك لكن لا توجد مغسلة.
0: المعنى المزدوج للكلمة زي ما حضرتك أشرت هي تغطية نظرا لقداسة الله،
1: نعم،
0: وترضية نظرا لبر الله،
1: نعم.
0: يعني المعنى يمشي يقدم لنا فكر كامل لمفهوم كلمة الكفارة.
1: بالضبط كده. ده بالنسبة للعهدين القديم والجديد. فخلينا دايما أحبائي نفتكر كلمة تغطية وترضية، والاثنين بيكملوا بعض، مش ضد بعض أو في تناقض مع بعض، لكن إرضاء الله بأن الخطية تستر، فلا لما ينظر الله لا ينظر الخطية لكن ينظر الغطاء، الحياة التي قدمت لكي لا تحسب هذه الخطية ضد الخاطئ، وكان هذا مؤقتا وزل الحقيقة حتى يأتي المسيح.
0: لم يكن شيء أساس بس هو رمزية تشير إلى شخص المسيح.
1: بالضبط كده. بالضبط.
0: عشان كده الرب لم يصر بذبائح حيوانات مثل هذه.
1: تمام. وده اللي قاله له داود النبي لما أخطأ، قال له لو كنت ترضى بذبيحة لقدمتها، لكن ذبائح الله هي القلب المنكسر. إذن هنا حتى هذه الذبائح لم تفعل إلا التغطية. عشان كده حتى المسيح ذاته لما جاء إلى العالم لم يأتي بذبيحة مثل باقي الذبائح، لكن يقول ذبيحة وقربانا لم ترد، لكن هيأت لي جسدا،
0: جاء بجسده.
1: نعم. فكانت هذه هي الذبيحة الكاملة، الذبيحة الكامل شخص الرب يسوع المسيح، أو الكفارة الكاملة التي أرضت قلب الله وأبطلت كل ما كان سالفا وسابقا لها، وانتهت الذبائح الحيوانية بتقديم المسيح نفسه ذبيحة مرة واحدة ليجد لنا فداءً أبدياً.
0: أنا بشكرك حضرة القسيس لأنه نقطة مهمة جدا توصل للمشاهد. الكفارة تغطية وترضية.
1: نعم.
0: تغطية مرتبطة بقداسة الله، عيناه أطهر من أن ينظر إلى الشر وإلى النجاسة، لأن الخطية هي شكل للنجاسة والنجاسة شكل الخطية، فالله عيناه أطهر فيغطي هذا الشكل أمام قداسة الله. والكفارة أيضا إرضاء يمس بر الله، بر الله يريد أن يرى إنسانا صالحا متبرر من الخطية.
1: وأربط أخ أندرو البر بالعدالة.
0: بالعدالة.
1: لأن مرات كثيرة إحنا بنركز على محبة الله وبر الله ونترك كمالاته الأخرى، وأنا بقصد أقول بدل صفاته بقول كمالاته.
0: حلو التعبير جدا.
1: لأنه كامل في كل شيء.
0: صحيح.
1: فما ينفعش أتكلم عن محبة الله والذبيحة والتقديم والكفارة وما فعلوا على

0: الصليب دون أن أدرك أو أتجاهل عدالة الله،
1: العدالة الإلهية،
0: لأن هذا هو الكمال الإلهي.
1: فالمحبة والعدالة يتحدثون عن الكفارة.
0: نعم، تعبير جميل مذكور في الدرس حضرتك أعتقد اقتطفته من فيندلي، أعجبني كثيرا ووجدته معبرا إلى بعد كبير. قال ليست القضية أن المحبة تستعطف العدالة
1: خالص.
0: مش دي الموضوع خالص. ان محبه الله بتقول له ما تعملش وبتترجى تستعطف العدالة،
1: وكان الله ما كانش عايز يعمل
0: بس بسبب استعطاف المسيح له. لا، ده قلب الله المحب هو الذي رتب وهيأ عشان كده
1: هي عمليه تدبيريه الهيه،
0: وده اللي بيقوله بطرس الرسول في رسالته الاولى اصحاح 1 عدد 18. بيقول لانكم افتديتم لا باشياء تفنى من سيرتكم الباطله بذهب أو بفضة، لكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم المسيح معروفا سابقا
1: قبل
0: تأسيس العالم.
1: الآية تدبير دي أزلي.
0: الآية دي لازم نكون عارفينها وفاهمينها، إن مش ربنا اتفاجئ وقال أوبس نعمل،
1: وكأنه دخل في ورطة فبدأ يشوف العلاج
0: نهائي، لكن الله كلي المعرفة الذي يرى النهاية قبل البداية.
1: هللويا.
0: هو الذي أعد هذا للإنسان. عشان كده اللي بيجي يقول لك طب وأنا مالي، أنا ذنبي إيه؟ ما آدم أخطأ واطرد من
1: الجنة، وهل أنا ما بغلطش؟
0: ده لو افترضنا جدلا وقلنا ماشي، طيب أنا مالي ومالي،
1: ما فيش افتراض، هل أنا ما بغلطش؟
0: كلنا بنغلط، دي الطبيعة. ما احنا يعني عايز أقول بنحطها في سورة يعني هات وخد. اذا يا سيدي افتراض جدلا ان ما كانش ذنبك، طيب الله اوجد لك طريقا مجانيا، لماذا ترفضه ولماذا لا تقبله؟
1: وده الشيء
0: وهنا
1: العجيب، ان الله مش عايز من الانسان حاجه، ده عايز يديله.
0: وهنا اخ اندرو ستكون الدينونة لمن رفض عمل المسيح. نعم. الدينونة مش لأنه سرق ولأنه أخطأ ولأنه اشتهى، مش دي الدينونة اللي هتبقى أساس دينونته. أساس الدينونة رفض. أن الله أعد طريق الخلاص والكفارة، والإنسان احتقره ورفضه. نعم. كما نسمع ونرى عبر شاشات التلفزيون وعبر الأثير في كل مكان، الاستهزاء، التحقير، التقليل، التدني في الحديث عن حقيقة ما صنعه المسيح، هذا كله سيحاسب الإنسان عليه أراد أم أبى.
1: صحيح.
0: يعني هو ده اللي هتتحاسب عليه، أن الله أعد لك طريقا للخلاص، وأنت أخذت ما أعده الله وجعلته موضوع هزء وتعيير وإذا جاز التعبير يعني مسخرة في الكلام.
1: صحيح.
0: وكأنك تريد أن تهين عمل الله، وهذا هو الذي سيدين الإنسان، أن الله أعد لك طريقا للنجاة وأنت رفضت طريق الله للنجاة، والأمر متروك للحرية المطلقة للإنسان.
1: بس يجب أن يحذر كل إنسان.
0: نعم.
1: لأن هناك وقفة أمام الديان.
0: بالضبط كده.
1: وسيكون الحساب حساب عسير.
0: نعم.
1: لأنك رفضت العفو المقدم مجانا من الله، فتحمل نتيجة. إذا كانت أجرة الخطية موت،
0: بالزبط.
1: فتحمل
0: بالزبط
1: أنت كده. وحدك تتحمل. شيء العجيب إن الله عايز يدي للإنسان، والإنسان يهرب منه ويروح لحد تاني عايز ياخد منه.
0: بالزبط كده.
1: يعني عايز ما الديانات التانية بتخلي الإنسان يدفع،
0: بتخليه يدفع ويجتهد، انه يقولوا له اجتهد عشان توصل لربنا.
1: لا، ويدفع اكتر ويدفع. ما ده دفع،
0: استغلال.
1: يعني الله بيشيل مجانا ويرفض، يقول لك مش عايز الطريق ده، ويستهزى بيه ويروح للي مسخره ومخليه عبد، ويدفع ويقع دم قلبه طول حياته، وفي الاخر ما يعرفش مصيره.
0: مهم جدا ان ندرك حقيقة ونحن نتحدث عن الكفارة.
1: نعم.
0: في الإيمان المسيحي. وهذه الحقيقة لم نخترعها أو نبتدعها نحن، وهي أن الحياة التي تخطئ لابد أن تكون، لأن النفس التي تخطئ موتا تموت. وأجرة الخطية هي موت، رمية.
1: نعم.
0: وأرمية بيقولها بكل صراحة،
1: بس خلينا، النفس التي تخطئ هي تموت.
0: نعم.
1: ده حثقيال
0: صحيح.
1: لان الناس بيجيبوا حزقيال ويقول لك الكتاب بيقول لكم انه الاولاد

0: ما يتحاسبوش بذنب الاباء. صح، ما احنا مش هنتحاسب بذنب الاباء.
1: تمام.
0: بس النفس التي تخطئ بيقصوا الايه دي. صحيح. او بيقصوا الجزء ده. انسى النفس الايه بتكمل بتقول ايه؟ والنفس التي تخطئ تموت.
1: بالظبط كده. اذا هنا كل واحد يتحمل مسؤوليه نفسه. لكن النقطه الاساسيه اللي انا عايز اوصل ليها، الناس يقول لك وليه موضوع الدم ده؟ عايز اقول ان موضوع الدم ده اسسه الله منذ بدايه الخليقه في جنه عدن.
0: في جنه عدن.
1: اذا هذا فكر الله وهذه طريقه الله. بدون سفك دم لا تحصل مغفره. يعني ليه؟ وقلنا ليه الدم؟ الدم مش لان احنا دمويين.
0: لا.
1: وسالني مره واحد قال لي طب اليس تقديم المسيح ذبيحه؟ انتم تؤمنون بالذبائح الدمويه البشريه؟ قلت له حاشا. لان المسيح لم يكن ذبيحه قدمت نيابه عن اخرين، لكنه قدم باختياره وبارادته نفسه.
0: صحيح.
1: فلازم نفهم هذه الحقائق.
0: صحيح. واحد تاني يتهمنا انه مفهوم الكفاره في المسيحيه مشابه للممارسات الوثنيه. هل في جذور للامر ده
1: الحقيقه
0: للمشكك او المتهم لنا؟
1: الحقيقه الافتراءات كثيره على الايمان المسيحي. لكن لو رجعنا نبص على الديانات الوثنية وهل هناك تشابه بين الديانات الوثنية وبين والذبائح التي كانت تقدم وبين المسيحية، نجد أن شتان ما بين الاثنين اختلاف لا يوجد وجه مقارنة. لماذا تقدم الكفارة في الذين يعبدون الأوثان والأصنام؟
0: محاولات استرضاء.
1: استرضاء لإله غاضب خايفين منه، يا إما جاي عن طريق الشمس، يا إما جاي عن طريق النار، يا إما جاي عن طريق الذوابح، بدل ما يمسحهم من على الوجود. هي محاولة لاسترضاء إله غاضب، بيحاولوا يهدوا له أعصابه شوية ويقولوا له ما تتنرفزش وتولع فينا. انت عايز تقارن ده بما نتحدث عنه؟
0: يعني عن سوري حضرتك لاسيس، في اريوس باغوس وقف بولس امام مشهد لتمثال اله مجهول.
1: بالظبط.
0: فكركم ايه يا يونانيين؟ ربما يكون في الكون اله احنا ما نعرفش عنه حاجه فيغضب علينا لان احنا عملنا كل الالهه، فبالتالي نقول الاله المجهول اللي احنا ما نعرفش عنه حاجه ادي احنا بنعمل لك تمثال نتعبد ليك لاسترضائك.
1: بالظبط.
0: لمنع غضبك.
1: نعم. لكن الإيمان المسيحي لا يتحدث عن
0: أننا
1: نسترضي إله غاضب.

0: ولا علاقة لها بما تتحدث عنه الديانات الوثنية نهائي. الكفارة، ليه الكفارة اللي احنا بنتكلم عنها؟ احنا بنتكلم عن الكفارة لأن الله يحاول أن ينقذ الإنسان الساقط، مش الإنسان الساقط بيحاول يسترضي الإله، الاثنين عكس بعض تماما.
1: إذا لا يمكن، هناك إنسان يسترضي إله،
0: نعم،
1: غضوب، هنا إله يصالح إنسان،
0: ده في سبب
1: عكس بعض
0: بالظبط كده، سبب كف. وفي كل الديانات يا أخ أندرو في العالم كله هو أنها تحرض الإنسان أن يعمل كل ما
1: من
0: في وسعه
1: من أجل الإرضاء
0: وكل جهده لإرضاء هذا الإله الذي يريد أن يعرفه ويصل إليه، ولم يستطيع أن يعرفه ولم يستطيع أن يصل إليه حتى وقتنا هذا.
1: يعني في الدين الآخر يصلي من أجل أن ينبسط ويرضى الإله ليرى عبد متذلل قدامه
0: كده.
1: يصوم من أجل أن يصر إله ليرى عبد قاهر جسده أمامه وهكذا. لكن في الإيمان المسيحي الأمر مختلف تماما.
0: والإيمان غير المسيحي لا يؤمن بالكفارة، بيقول لك تقول له استغفر الله العظيم وتطلع من بقك او يعني الله يكفر عن خطيئتي، اقدم عجل للمحتاجين والفقراء واحط صوابعي الخمسه على الدم واطبعهم على الباب وتبقى خلصت الحكايه. الكلام ده كله كلام يعني لا يجدي، ولا توجد

0: كفارة ولا يوجد ضمان لخلاص الإنسان في كل الأديان الأخرى،
1: لأن الإنسان حاسس في نفسه أن هو ضعيف ومذنب ويرى إله غاضب على أفعاله بيحاول يشتري رضا.
0: بالظبط كده. لكن الإيمان المسيحي زي ما قلنا العكس، وإن كان في الديانات الأخرى الإنسان يحاول إلى الوصول إلى الله، في الإيمان المسيحي الله تنازل ووصل للإنسان. حتى دي بينتقدوها ويقللوا من قيمة الله ويتريقوا ويتمسخروا، كيف أن هذا الإله يأتي ويقضي حاجته ويتعب وينام ويبكي. هو في الحقيقة أنت مش فاهم،
1: مش فاهم حاجة
0: ما صنعه الله.
1: الناس ما بتكسبش من جهلها.
0: بالظبط كده، لأن الكتاب واضح كل الوضوح. اللي عايز يعرف الحقيقة مش محتاج يسمع أفكار متناقضة من غيره ويحاول يعمل فتاوي، لكن اقرأ ما يقوله الكتاب المقدس لتعرف الحقيقة. فبيقول في الرسالة إلى العبرانيين عن المسيح: كان ينبغي أصحاح 2 أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما وكاهنا أمينا يكفر عن خطايا الشعب. يعني إيه؟ يعني كان لازم ياخد صورتي عشان يمثلني.
1: صحيح.
0: أنا إنسان، ما ينفعش أجيب حيوان ينوب عن إنسان
1: إطلاق،
0: وما ينفعش أجيب ملاك ينوب عن إنسان
1: إطلاق،
0: وما ينفعش مفيش واحد كامل ينوب عن نفسه حتى وعن غيره.
1: بالزبط.
0: ولو كان كامل يبقى بيقف هيتذبح يدفع ثمن خطيته هو ويغطي عن نفسه هو،
1: لأنه محدود.
0: لأنه محدود. لكن
1: وفي نفس الوقت روحه مش
0: مش ملكه.
1: مش ملكه.
0: لكن الصورة تختلف كل الاختلاف في كفارة المسيح. وعلينا أن ندرك ونفهم هذه الحقائق كإيمان لينا حتى نستطيع أن نجيب عن كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، ونبقى فاهمين معنى الكفارة، مش مجرد كلام بنكرره وعبارات باسم الصليب وتحت الدم وإحنا مش فاهمين يعني إيه الكلام ده كله، لكن نفهم أن الدم يشير إلى الحياة. لما يهرق الدم أي تقدم وتهرق الحياة، فلما بنقول بنحتمي بدم المسيح أي نحتمي بحياة المسيح التي قدمت من أجلنا
1: وبقوة عام. يبقى رقم واحد اختلافنا أو اختلاف الإيمان المسيحي عن الوثنيات أنه سبب الكفارة ليس من أجل استرضاء إله غاضب،
0: نعم،
1: محاولة شراء رضا أو إسكات غضبه، لكن الله في المسيحية مبادر من منطلق محبته وعدله من أجل تصحيح مسار الإنسان ومن أجل تصويب أفعاله. رقم اثنين، طبيعة الكفارة.
0: طبيعة الكفارة في الأديان أو في من يعبدون الأوثان دي بتبقى حاجات يقدم أغلى حاجة عنده، يقدم هدية، يقدم
1: زي ما قايين.
0: ده مش هروح لقايين، هقول لك زي بوزة بيحطوه وتلاقي قدامه تفاح وموز وفاكهة.
1: في مول قريب من القناة هنا، مش عايز أقول المناطق، في حاجة كبيرة أول ما تدخل تلاقي الناس حاطين له الورد والتفاح والموز والشوكولاتة ومش عارف ايه.
0: والغريب ان هو ما بياكلهاش،
1: ده حجر
0: وفي الاخر هم اللي بياكلوه. يعني عايزين نقول ان اللي بيعبدوا الاوثان بيقدموا كل هذه، والفاكهه والخضار ده عباره عن ايه؟ ما هو ده اللي كان بتشير اليه حضرتك اخ اندرو، ان ده بيرجعنا لقايين وهابيل. وقايين اخذ من ثمار الارض وقدم، ودول بياخدوا من ثمار الارض. ولا ننسى ان الارض
1: نفس الفكره
0: كانت ملعونه.
1: والحاجه الثانيه، ما اصل الكفاره حاجتين عند البشر، ياخد من ثمار الارض يحاول اشتريه بقهر الجسد،
0: تمام،
1: صوم وصلاه وحج وغيره وغيره،
0: تمام،
1: وده ارضاء، محاوله استرضاء، محاوله ارضى عليا.
0: بالظبط.
1: عشان كده يقول لك ارضى عليا يا رب.
0: نعم. واللي ما عندوش يقدم ممكن يعذب نفسه ويعتبر ان ده نوع من التكفير ونوع من الاسترضاء ونوع من التقديم نفسه، تعذيب جسده، يمشي على مسامير
1: وحط نار في أديان أو ضرب بالبتاع زي بعض عبادات الشيعة.
0: بالضبط كده. دي لكن
1: في المسيحية
0: الإيمان المسيحي يختلف، لأن الله هو الذي أخذ المبادرة. ما قالش للإنسان أنت تدفع بأنك تموت عشان أنا أرضى. لا،
1: ما عارف إن الإنسان ضعيف.
0: يعني يقول لنا في إنجيل يوحنا صح 1:14، بعد ما قال لنا أن الكلمة هو الله، قال: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا.

0: كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. وفيه كانت الحياة، يعني هذا هو الذي قدم لنا الحياة، قدم لنا نفسه ذبيحة، أعلن لنا محبته. عكس، يعني عايز أقول 360 درجة عكسية بالنسبة لما تفعله الأديان الأخرى أو الوثنيين زي ما بنقول. إذن المسيحية لا علاقة لها بهذه الأفكار الغريبة، لكن كل ما كان يحدث في الديانات الوثنية المسيحية عكس ذلك مباشرة 180 درجة.
1: يبقى رقم واحد سبب الكفارة مختلف ما بين الوثنيات والإيمان المسيحي، هناك محاولة إرضاء، هنا بيتكلم عن تغطية وستر لموقف الإنسان أمام الله. اثنين، أنه طبيعة الكفارة هناك أعمال أو قهر جسد أو محاولة القيام بفرائض ووصايا معينة وأنا محدود إلى أن يرضى علي الله، لكن هنا طبيعة الكفارة هو شخص المسيح نفسه.
0: تمام.
1: اللي مش مجبر على ده، لكن هو من تلقاء نفسه خد المبادرة. رقم ثلاثة، مصدر الكفارة في الديانات الوثنية الإنسان، لكن في الإيمان المسيحي هو مبادرة إلهية، أرسل ابنه كفارة.
0: مبارك اسم الرب. ده الحقيقة يعني اللي يقرأ الدرس ده مليان القطع الذهبية الجميلة التي يجب أن نفهمها وندرسها ونقرأها ونعيها عشان صلواتنا تبقى مختلفة، علاقتنا مع الله تبقى مختلفة، معرفتنا بالله تبقى مختلفة، لأنه من خلال كل هذه الأمور نعرف حقيقة من هو الله المحب. مش نبقى بنقول الله محبة وإحنا مش عارفين حاجة تاني خالص. لكن مصدر الكفارة في الوثنية هو الإنسان، الإنسان اللي بيقدم كل حاجة،
1: وفي الأديان التانية وفي كل دين مصدر الكفارة الإنسان.
0: نعم.
1: لو أسير حرب هيدفع كفارة، لو مش عايز أصوم كفارة،
0: صحيح،
1: إطعام 60 مسكين مش عايز أصوم، فأنت بتقدم كفارة.
0: لستة إنسانية وضعها الإنسان بطريقته الخاصة عله ويظن أنه بذلك يرضى الله،
1: يشتري رضا الله.
0: بالضبط كده. لكن كل هذه الأمور لا يمكن أن ترضي وتشتري الله. فالله خلق الإنسان على صورته، لذلك في المسيحية الذي قدم نفسه كفارة كان المسيح.
1: نعم.
0: وكان في المسيح الله الذي ظهر في الجسد.
1: هللويا.
0: إذن هنا نحن لا نتحدث عن محاولات إنسانية لكن مبادرة إلهية، وده فارق شاسع بين السماء والأرض.
1: في كلماتك المعتادة أنت تطلق على صفات الله كمالات الله.
0: نعم.
1: ففي كمالات الله، الله كلي المحبة.
0: صحيح.
1: وفي كمالات الله هو كلي الرحمة.
0: نعم.
1: وفي كمالات الله هو كلي العدل. وفي كمالات الله هو كلي صلاح. لهذا بادر الله ودبر من منطلق كمالاته المذكورة من لنا ومن أجلنا ما تطلبه عدالته تماما، حتى يعالج غضب البار على خطية الإنسان.
0: وهنا يعترض البعض ويقول لك هل إن عدالة الله تسمح بأنه يقتل ويصلب ويعذب؟
1: ما ده سأل واحد سأل السؤال
0: ويعذب.
1: سؤال موجود.
0: كويس، روح القدس الشغال. ويعذب نبي بريء من أعظم وأفضل الأنبياء،
1: يقول لك ده ظلم،
0: الذين صاروا على وجه الأرض.
1: الحقيقة لو خدنا السؤال بالمنطق ده بدون ما نفهم مين هو المسيح وعملي، هيبان انه ظلم.
0: بالضبط كده.
1: صح؟
0: صحيح. إذن الصورة مش من منظرها الخارجي، لكن تحتاج أن تفهم وتعرف حقيقة ما نتحدث عنه. المسيح لم يكن ضحية.
1: أيوة.
0: المسيح لم يكن شهيدا.
1: يعني اللي بيقدم ضحية في العيد سميناها ضحية لأن هي ضحية،
0: ملهاش اختيار.
1: ملهاش
0: أنا واخدها قتلها وما عندهاش الاختيار تقول
1: عشان كده بنسميها ضحية.
0: أحبائي، المسيح، خلينا نعرف هذه الحقائق بكل بساطة. المسيح لم يموت من أجل فلسفة معينة كباقي الفلاسفة أو سقراط اللي شربوا السم، ولا
1: ولا شهيد من أجل وطن،
0: وهو ليس شهيد من أجل وطن أو من أجل ناس
1: قضية
0: أو
1: محدودة.
0: من أجل قضية،
1: قضية محدودة.
0: إذن هو ليس شهيدا وليس مقدما نفسه من أجل قضية، وهو لم يجبر أن يفعل ما فعله،
1: ليس ضحية
0: وليس ضحية كما قلنا، لكن

0: يقول الكتاب بكل وضوح في الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 12 لما بيتكلم وبيقول أنه من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. يعني إيه من أجل السرور الموضوع أمامه؟ يعني هو له كل المجد، قد رأى أن في تقديم ذاته ذبيحة عن العالم مرة واحدة وإلى الأبد،
1: مش تكرار
0: لا قبله ولا بعده ولن يتكرر. هو الفريد من نوعه، عشان كده بنقول الابن الوحيد، أي وحيد الجنس، وحيد في فرادته، وحيدا في تميزه، وحيدا فيما فعله، وحيدا في لقبه، لا يمكن أن يقال اللقب ده لأي شخص آخر.
1: صحيح.
0: فهذا هو المسيح الذي قدم نفسه كفارة وفدية، يقول الكتاب عن كثيرين.
1: نعم.
0: يعني هو فعل بإرادته. طب وإيه الدفع اللي خلاه يعمل ده كله؟
1: الحب،
0: محبته للإنسان الذي خلقه على صورته،
1: محبته للإنسان ومن جهة الله، لأنه هو الله.
0: نعم.
1: يريد أن يصحح لأجل ظهار بره الخطأ اللي وقع في الإنسان.
0: بالضبط. وكأن الله يوجد العلاج الذي يرضيه هو بذاته لكي ينقذ ويخلص الإنسان الساقط الذي اعترض وكسر كل قوانين وأوامر الله.
1: هللويا. طب كملت السؤال بيقول إذا كانت خطايا البشر تحتاج إلى الكفارة حتى يغفر الله لهم، فهل كان الله قبل صلب المسيح غير قادر على أن يغفر الإنسان التائب مباشرة؟ وإذا كان قادرا على ذلك، فما السبب الضروري الذي يحمل موت شخص بريء شرطا لمغفرة خطايا المذنب؟ وكيف يكون معاقبة البريء بدلا من المذنب تحقيقا للعدل الإلهي؟
0: احنا قلنا
1: الشق الثاني،
0: الشق الثاني من السؤال، وان ده ما كانش واحد بريء وعملناه مذنب، لكن خالص. هو من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. هذا ما قاله الكتاب. اذا قدم،
1: والمسيح نفسه قال ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه
0: لاجل احبائه.
1: هو بيحبك يا اخي، بيحب، انت مش عايز الحب، انت حر. هو بيحب، ولانه بيحب عايز يخلصك،
0: ولا كان تقبل او ترفض،
1: مش ضربك علينا،
0: لكنه موضوع امامك. ان في النهايه يعني امامك، زي ما بيقول الكتاب برضو، مش احنا بنقول امامك الحياه وامامك الموت، اختار الحياه لكي تحيا. عايز تختار الموت برضو، ده اختيارك، اختار الموت. هذا بس انت مش هترجع في يوم من الايام تقول له اصل انا كنت مسير واللي اتعمل فيا ده
1: غصب عني،
0: ما ده غصب عني. لا يا حبيبي، انت لست مسيرا ولست مجبرا كما يعلم البعض وتعلم الديانات الاخرى قضاء وقدر. ما فيش قضاء وقدر،
1: انت ارتكبت الخطيه،
0: انسان حر تختار مستقبلك ونصيبك. صحيح. الابدي.
1: صحيح. صحيح.
0: اما الحياه او الموت، وانت اللي هتقرر بنفسك. عشان كده يستطيع الله في اليوم الاخير ان يدينك
1: وبعدل،
0: بكل عدل، لانك اتخذت القرار وهو لم يتخذ لك القرار.
1: الشق الاول من السؤال،
0: بنتكلم على
1: هل الله كان بيغفر مباشره بدون اي حاجه؟
0: احنا اتكلمنا في العهد القديم،
1: قلنا كتير،
0: وقلنا عن الصفح والامهال في الحلقه اللي فاتت الحقيقه.
1: بالزبط.
0: فواضح يعني لو رجعت الحلقه اللي فاتت،
1: وهو كان سامع الحلقه اللي فاتت، وفي بدايه الحلقه قلنا
0: سؤالك كمان الحلقه اللي فاتت،
1: وفي الحلقه
0: عارفين انت مين بالظبط.
1: وفي الحلقه دي قلنا انه كان في مبدا اسمه مبدا الذبائح تشي، من لم يكن هناك غفران مباشره، الغفران كان مرتبط بامرين، الذبائح الشخصيه ويوم الكفاره، والاثنين يشيروا الى المسيح.
0: وقلنا ان ده كان غطاء في هذه الحلقه،
1: اسمع،
0: وهذا الغطاء كان لكي يكون إمهال الله إلى أن يأتي المسيح الصورة الحقيقية. إذن كل هذه كانت رموز وإعداد للإنسان حتى يأتي المسيح. أردت أن
1: حد كاتب لحضرتك الله عليك يا جانب الأسيس. طيب، رأى الله في الأذل الحمل الذي يصلح.
0: نعم نعم.
1: لهذا العمل لم يكن هناك أي حمل آخر.
0: نعم. عشان كده المسيح قيل عنه، وقال عنه يوحنا المعمدان،
1: ده مش اي واحد،
0: وقال عنه يوحنا لما شافه في اصحاح واحد من انجيل يوحنا عدد 29، هو ذا
1: حمل الله،
0: حمل الله الذي يرفع خطية العالم. اذا هذا كان فكر الله من قبل وجود العالم، وخلي بالك من اللي احنا بنقوله،

0: يعني الله كان عنده خطة، مش جه عليه مفاجأة وبعدين قال حاجة وبعدين نسخها عشان يجيب حاجة أحسن منها.
1: لا ما عندناش. هو ماشي في تدرج. لا. الله مش إله النسخ، لكن واخدنا في تدرج. الذبائح رمز ما هو للذبيحة،
0: والنسخ يعني أن الذي لا يتكلم لا يعرف المستقبل. فأنت لا تتحدث عن الله لما تتكلم على ناسخ ومنسوخ. نعم. كده على بلاطة.
1: صحيح.

0: بالظبط كده.
1: بتقولها مره تاني معروفة للي داخلين سابقاً. عالمين ده بيقول عالمين يعني نعم. الامر
0: انكم مفتديتم
1: الامر متاكد.
0: شكرا جزيلا. الشاشه الايه موجوده على الشاشه قدام حضراتكم. عالمين يعني ده مش تخمين لكن معرفة وعلم. أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء.
1: تقلدتموها من الآباء يقصد بها الديانات المتوارثة.
0: نعم.
1: والأفعال
0: كل
1: المتوارثة.
0: كل ما تعلمتموه من ديانات أخرى أو تدعي أنها ديانات أخرى.
1: بل
0: بدم كريم.
1: طبيعته
0: من حمل
1: دم كريم. جاي منين؟ من حمل. بلا عيب ولا ده. مين ده؟
0: دم المسيح. إذن بكل وضوح هذه هي الذبيحة التي أرضت قلب الله. واتكلمنا قبل كده وقلنا لماذا أرضت قلب الله ولماذا كانت الكفارة الوحيدة المقبولة. وقلنا أنها لو كان المسيح له أخطاء لما استطاع أن يكون كفء لهذا. لكن المسيح له كل المجد. مش بس كان كاملا ولم يستطيع أحد أن يبكته على خطية. صحيح. ولم يتكلم بفم فيه غش أو مكر. لكنه كان الكامل الصفات
1: وبرهن عن ذلك بحياته العملية بسلوكه.
0: ضف إلى ذلك أن حياته لم تكن ملكا لآخر فأجبره على الاستشهاد أو التضحية لكن
1: لشخصه.
0: قال في إنجيل يوحنا أصحاح 10 في الأعداد بعد 32 لما بيقول لي سلطان أن أضعها بيتكلم عن حياته ولي سلطان أن أخذها أيضا ليس أحد يأخذها مني بل أنا أضعها من ذاتي. يا اللي بتسأل وتكرر السؤال عامل
1: يعني
0: زي الاسطوانة اللي قربت تتشرخ أو البعض بيقول الحاجة اللي تقعد تكررها مرة واثنين وثلاثة وتتوقع أنك تجيب تسمع نتيجة مختلفة. هذا ما يسمونه بالجنون.
1: صحيح.
0: مفيش حاجة هتتغير.
1: صحيح.
0: احنا قلنا الكلام ده 10 مرات 12 مرة
1: وهنفضل نقول
0: وهنفضل
1: لأنه دي الحقيقة.
0: هذه هي الحقيقة وهذه هي علامة العلم الأحمر الذي يحذرك من أنك ربما تريد أن تمشي بذهنك أو بذهن آخر يطفي عليك أمور لتقتنع بها وتسألنا بها. يعني عايز أقول الصورة باينة والحقائق واضحة كوضوح الشمس.
1: نعم.
0: عايز تستمر في طريق مسدود نهايته الموت
1: انت حر.
0: استمر. هذا حر ونحن نحترمك
1: ما حد كتب
0: حتى لو اختلفنا معك.
1: أخت كتبت أنت بالعذر أيها الإنسان.
0: تمام كده.
1: في تيموثاوس الأولى 2:5-6
0: نعم.
1: قاعدة مهمة جدا.
0: أيوة.
1: بتقول لنا المسيح عمل إيه.
0: بيكلم في الجزء ده أنه وضع قدم نفسه فدية عن كثيرين وقال عنه أنه وسيط واحد بين الله والناس. وخلي بالك في فرق
1: إله واحد
0: ووسيط
1: واحد.
0: وفي كلمة وسيط غير شفيع عشان ما نلخبطش بين الاثنين. الشفيع للمؤمنين الذين صاروا جزءا من جسد
1: المسيح
0: وعضوا في هذا
1: هللويا.
0: الجسد. لكن الوسيط للغريب والبعيد
1: للسائل
0: اللي عايز يقترب اللي عايز يعرف اللي عايز يتوجد له حد يقربه إلى الله. هذا هو الوسيط الوحيد. عشان كده خلي بالك ما قالش الله الإنسان. قال لا الإنسان يسوع المسيح. ليه بيقول الإنسان يسوع المسيح؟ مش لأن احنا نؤمن أن المسيح فقط كان إنسانا.
1: لا بس هو بصفة وسيط
0: لكنه كان إنسانا كاملا ليأخذ مكاننا
1: مكان الوساطة.
0: تمام. وهو الله لأن الله كان في المسيح مصالحا
1: العالم
0: لنفسه. إذن كان إلها كاملا وكان إنسانا كاملا.
1: من جهة الوساطة تكلم عن ناسوته.
0: نعم.
1: من جهة المصالحة تكلم عن لاهوته مع ناسوته.
0: بالضبط كده.
1: لأنه لا يقدر أحد أن يصنع المصالحة إلا أن يكون كفءا للاثنين.
0: ولم يحدث افتراق نهائي.
1: خلص.
0: عشان كده تقول لي إزاي؟ عشان كده لما مات ودفن لم يرى جسده فسادا. كيف يفسد؟
1: لأنك لا تترك قدوسا يا رب.
0: بالضبط كده. لأنك أنت القدوس. وما الذي يجعلك قدوسا حتى في داخل القبر الغير المقدس؟ أن الله كان في المسيح.
1: هللويا. في غلاطية 4:4 لما جاء ملء الزمان، ودي إجابة للسائل أيضا، أن كان هناك توقيت

0: توقيت محدد لكشف الستار عن الخطة الإلهية الكاملة.
1: مش بس كده لكشف الستار، لفضح الإنسان بحقيقة نفسه وأمان نفسه.
0: صحيح.
1: لأن واحد
0: يقول لك استوفى كل ما
1: بالظبط، واحد يقول لك طب ما كنت
0: سيبنا جرب،
1: ما ادي الانسان فرصه ما كان يقدر يرضي ربنا،
0: خدها وما زال بياخدها
1: بالظبط في الاف السنين واثبت عجزه المطلق ان يصل الى الله او يرضيه باي طريقه او باي فهم.
0: مش ارسل واحد عادي، ارسل الله ابنه مولود دخل للعالم
1: من امراه،
0: مولوده من امراه
1: تحت الناموس
0: السبب
1: ليفتدي الذين هم تحت الناموس. إذن الآية بكل وضوح بتتكلم على أن الله كان له توقيت، وكلمة ملء الزمان معناها بتشير زي الثمرة اللي استوت، يعني الله كان يحدد لكل شيء زمانه ووقته لكي يفعل فيه خطته، لأنه مش إله يعني زي ما بنقول هاب هازارد كده تضرب في دماغه حاجة يعملها أو يروح جايب كلمة قايلها وبعدين يرجع يقول لا لا لا هجيب أحسن منها وأغير دي، لا ما فيش كلام ده. كان كل شيء مخططا، إلهنا إله ترتيب وليس إله فوضى، هذا هو الله.
0: صحيح. في رسالة العبرانيين، وده حضرتك ذكرتها من شوية، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا.
1: بالظبط كده، عشان كده
0: تغطي خطايا بس ما ترفعش خطايا.
1: زي ما
0: دي نقطة مهمة جدا لحضرات المشاهدين.
1: نعم.
0: دم التيوس والثيران كانت تغطي لكن لها لا ترفع.
1: نعم. لكن في ذات الوقت كانت تغفر غفرانا مؤقتا.
0: تعمل صفح.
1: بالظبط كده.
0: إمهال.
1: نعم. زي ما قلنا المرة اللي فاتت الكريدت والديبت.
0: بالظبط.
1: إذا افتكرت.
0: لكن في عبرانيين 10:12 وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة.
1: الذبيحة الواحدة هو ذاته. نعم. هو قدم نفسه مرة واحدة ذبيحة واحدة. يعني إيه ذبيحة؟ يعني ما ينفعش بعديه يبقى في ذبيحة تاني، وما ينفعش يبقى بعديه في مخلص آخر، وما ينفعش يبقى في بعديه ابن وحيد آخر. لكن سيظل المسيح له كل المجد والسجود والكرامة، الله الظاهر في الجسد، هذا ما نتحدث عنه، ولك أن تقبل أو ترفض، لكن هذا هو الذي قدم نفسه لله ذبيحة مرة واحدة فوجد لنا فداء أبديا. مش محتاجين، ألغى وأبطل كل الذبائح الحيوانية، وانتهت هذه الذبائح وهذا العهد القديم، وجاء العهد الجديد، عهد النعمة الذي فيه نتحدث عن البر الإلهي، الغفران الإلهي، الخليقة الجديدة. الموضوع بقى مختلف، ما بقاش تغطية، لكن إن كان أحد في المسيح
0: فهو خليقة جديدة. الحقيقة الموضوع كبير، أستأذنك نقسمه لأنه إحنا يدوب خدنا
1: ماي جودنس الحلقة خلصت
0: خدنا العنوان فأستأذنك يعني، وده ما عملناهاش قبل كده أو عملناها مرة أو مرتين بس، نكمل موضوع الكفارة.
1: أنا مهم جدا لأن هناك اعتراضات أعتقد لابد أن نخصص لها وقتا.
0: أمين.
1: الاعتراضات المتعددة سواء كانت من مسيحيين أو غير مسيحيين لابد أن نتحدث عنها في المرة القادمة.
0: رسالة أخيرة في رومية 3:24، يسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه.
1: إذن الموضوع مرتبط بأن أن تؤمن وتثق بما يقوله الوحي المقدس، مش اللي أنا بقوله لكن اللي بيقوله الكتاب المقدس. بيقول إيه؟ بيقول أن المسيح يسوع قدم نفسه لكي يستر الخطية، وخطايانا تغفر من خلال الإيمان بذبيحته. يعني إيه؟ يعني أنا بصدق وبقول يا رب أشكرك لأن يسوع المسيح مات لأجلي أنا، ملكش دعوة بغيرك، بدل ما أنت عمال تسأل أسئلة كتيرة وتلف حوالين نفسك وفي الآخر تفقد أبديتك. أقول لك وضع أمامك الرب الطريق ودفع ثمن تذكرة دخولك إلى الحياة الأبدية، لماذا تضيع الفرصة؟ النهاردة أنت قادر تتكلم وتسأل وعايش، أنت لا تضمن الغد، لكن يمكن أن الغد يختفي وتختفي أنت معه أو أختفي أنا معه، لأن وضع للإنسان أن يموت مرة وبعد ذلك الدينونة. كلنا حيأتي الوقت الذي سنترك فيه هذه الأرض، ف فرسالتي الأخيرة لك، لا تضيع حياة

حياتك في أسئلة عقيمة وفي مجادلات ومناقشات لن تجدي ولن تنفعك بشيء ولن تفيد أبديتك، لكنها حتما ستأخذك إلى حيث لا تريد، وحينما تكتشف هذا سيكون الوقت قد مضى والاختيار لم يعد متوفرا والباب قد أغلق ولن يفتح لك بعد، وستقضي أبدية تعيسة لأنك رفضت المسيح. فاقبله تقبل الحياة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين في كل مكان من أجل حسن متابعتكم وصلواتكم وتشجيعكم، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

0: انا مبسوط يا دكتور ان انا عندي فرصه جديده ان انا اتكلم مع حضرتك.
1: يا اهلا يا استاذ، انا سعيد جدا باسئلتك، لاني زي ما دايما بقول دي بتمثل اسئله موجوده في عقول ناس كثيرين، وعندنا فرصه دلوقتي ان احنا نتكلم فيها ونبحث عن الحق لان الحق يحررنا.
0: اخر مره او في المرات اللي قبل كده اتكلمنا عن الفري ويل او حريه الاراده بتاعت الانسان.
1: ايوه.
0: احنا عارفين طبعا ان عندنا في الكتاب المقدس في قصص زي قصة شاول اللي ربنا اتدخل فيها في حياته علشان يقدر يغير مساره للمسار الحق. فربنا كان عارف ان شاول بعد لما هيشوف الرؤية طريقته هتتغير ووجهة نظره هتتغير ومفهومه عن المسيحية والدين الحق هيتغير، وهيبدأ ان هو يدرس اكتر، وفي الاخر طبعا يبقى بولس الرسول.
1: تمام.
0: لما ربنا كان عارف دوت وهو عمله، فانا شايف ان دوت تغيير واضح للمسار اللي شاول كان هيكمل فيه. فليه ربنا ما يغيرش او ما يديش نفس الرؤية لاشخاص تانية ماتوا علمانيين او ملحدين او ما يعرفوش ربنا، لسبب ان هم ما كانوش مقتنعين او كان حد مفهمهم غلط؟
1: تمام، ده سؤال ممتاز جدا. الفكرة ان الرب يسوع وقف شاول عند حدوده، يعني هو كان رايح عشان يضطهد الكنيسة، ورب يسوع قال له انا هو رأس هذه الكنيسة وانت بتضطهدني، وبعدين طلب منه ان يدخل الى دمشق، وهناك واحد اسمه حنانيا هيتكلم معاه عن المسيح، وشاول لسه عنده حرية الارادة انه يقبل المسيح المخلص او يرفضه. فاللي حصل النور الباهر اللي ظهر في الطريق إلى دمشق وكلمات الرب يسوع مع شاول كانت عشان توقفه عند حدوده، لكن الاختيار بتاع شاول تم بعد كده في دمشق. فاللي عايز أقوله لك إن الله بيوقفنا في مواقف مختلفة عشان يتكلم معانا، لكن إحنا لينا حرية الإرادة إن إحنا نقبل أو نرفض. ومش معنى إن دي حصلت مع شاول إن أنا أقول لازم ده يحصل معايا، لأن كده يبقى ربنا هيعمل معجزة مع كل واحد في العالم. هو ما قالش كده، هو قال في إعلان الله في حاجتين، الإعلان العام والإعلان الخاص. الإعلان العام في الخليقة، الخليقة دي مش ممكن تكون حصلت بالصدفة، وبعدين في الإعلان الضمير اللي جوه كل إنسان فينا. الإعلان الخاص هو الكلمة المكتوبة الكتاب المقدس والكلمة المتجسد المسيح الذي صار جسدا.
0: بس أنا بسمع ناس كتير أو يعني arguments أو ناس بتتكلم إن ربنا إدى دوت لشاول أو ورى الرؤية لشاول، وهو عارف إن دوت اللي هيقنعه إن المسيحية على الأقل فيها جزء من الحق أو يقدر إن هو يحطه على المسار الصحيح.
1: تمام.
0: سواء طبعا شاول ليه الحرية إن هو يقبل المسيح أو لا، بس هو لما هيرفضه هينكره، مش
1: تمام.
0: هيبقى مش عارف ان هو موجود.
1: تمام.
0: لكن انا بتكلم على الناس اللي ما عندهاش المعلومه او مسلد او يعني في طريق غلط، وربنا عارف ايه اللي ممكن يقنعها وبيختار ان هو ما يدهمش دوت، والاجابه اللي بتجيلنا لا انت المفروض تدور.
1: لا، هو زي ما قلت لك الله اعلن عن ذاته، فلو واحد عايز يقول ربنا مش موجود هتبص تلاقي في حاجتين، الخليقه اللي حواليه بتقول له لا ده في خالق، نمرة واحد، الضمير اللي جواه بيقول له في خالق. من النقطة دي عليه انه يبحث ازاي يكون لي علاقة مع هذا الخالق. العلاقة دي لما يبتدي يقرأ في الكتاب المقدس اللي احنا بنثق ان هو كلمة الله المعصومة من الخطأ، بيشوف نبوات في العهد القديم عن مجيء المخلص، بيشوف النبوات دي اتحققت في العهد الجديد. لما يكون عنده هذا الدليل هيبتدي يفكر ويقول طيب انا ايه موقفي من الله، إزاي أقدر أتصل بالله مرة تانية؟ فلما يبتدي يفكر كده هتبص تلاقي إن روح الله بيبكت الإنسان علشان يستجيب، لكن في المرحلة دي لسه حرية الإرادة بتاعتي موجودة، فممكن الله يبكتني بس أنا أقول لأ أنا مش هقبل.
0: كلام حضرتك مظبوط 100%.
1: كويس.
0: بس دوت لأن حضرتك جاي من باك جراوند أو من مجتمع أغلبية مسيحية، وحضرتك عندك الاستعداد الكافي لأن أنت تدور على المعلومة ديت وتعرف تدور وراء الكتاب المقدس هل هو فعلا صح ولا مش تمام. لكن في ناس بتبقى جاية من باك جراوند مش مسيحي، فالاستعداد نفسه أن هي تدور مش موجود، ومش هنقدر نقول أن دوت

0: يعني هم السبب في دوت او كبريائهم السبب في دوت. هم واخدين الفكره غلط. وربنا يعني انا مش بقول ان هو ما اراد ذاته في طبيعته، لكن الطبيعه ليها تفسيرات مختلفه، زي ما حضرتك بتفسر الكتاب المقدس بطريقه، في طوائف تانيه بيفسروه بطريقه تانيه.
1: لا بص، الاختلافات بين الطوائف دي اختلافات فرعيه
0: طبعا،
1: لكن الاساس في التفسير هو ازاي يكون لي علاقه مع الله.
0: أنا بتكلم على إن كل واحد ممكن يشوف نفس الجملة ويفسرها بطريقة تانية. ناس ممكن تشوف الطبيعة تفسرها إن لازم يبقى فيه خالق، وفي ناس تانية وأكيد أذكى مني بمراحل يعني تقدر إن هي تبص على نفس الحاجة وتفسرها إن لا، ده ما فيش خالق، وإن الموضوع النظام دوت مش لازم يبقى ليه خالق. فأنا ما اعتقدش ان الذكاء هو الحاجه اللي بتغير في الشخص ان هو يقتنع بربنا او ما يقتنعش. فهي ربنا عارف ايه اللي هو ممكن، انا كيوستوس ما اعرفش ايه اللي ممكن يقنع شخص زي ده، بس اللي يعرف اكيد ربنا.
1: تمام.
0: فهو ممكن يقدمه له.
1: الفكره كالاتي: الله عنده تعامل عام مع كل البشر، تمام؟ ما نقدرش ناخد حالات خاصة ونقول هي دي الوسيلة الوحيدة اللي الله يعرفني بيها شخصه. أنا أقول لك على مثال حصل فعلا. يعني اتقابلت مع شخص من سنين عديدة جدا، من خلفية غير مسيحية بالمرة، هندوسي actually، وبيقول لي أنا عرفت المسيح عن طريق أستاذ تاريخ ما هوش مسيحي. مجرد ذكر ميلاد المسيح وحياته وإزاي عاش وإزاي مات وإزاي أمن الأموات، ده خلى هذا الشخص يبتدي يفكر وابتدى يصبح إنسان مسيحي، وكان بيبشر وإنسان عظيم جدا.
0: زي ما حضرتك بتقول حالة شاول، مش لازم أبص عليها وأقول إن دي الحالة الوحيدة اللي هتخليني يعني
1: تمام
0: أصدق إن أنا لازم يجي لي رؤية. لكن في نفس الوقت ممكن نطبق نفس المنطق على إن مش معنى إن في شخص لقى إن ده التاريخ الميلادي قسم السنة نصين إن دوت هيبقى سبب كافي لمعظم الناس. في ناس شايفها من منظور سياسي أو تاريخي،
1: تمام.
0: في ناس شايفها من منظور آخر.
1: صح.
0: فاللي أنا بقوله إن مش ده طبعا الدليل لشخص، ممكن يبقى بالعكس، ده ممكن يبقى دلالة على العكس لشخص تاني. فاللي معاه اللي هو يقدر يقنع حد، يعني ربنا ادى لشاول الحاجة اللي هو عارف ان هي هتقنعه.
1: أوكي.
0: لكن مع ناس تانية ما ظنش ان هو اداهم الحاجة اللي هي هتقنعه، وإلا كانوا هيقولوا في ربنا بس احنا مش قادرين ان احنا نمشي في طريقه.
1: تمام.
0: مش هيقولوا ما فيش ربنا.
1: أوكي. بص، احنا لازم نعرف الله الخالق، بس محتاجين نعرف الله الفادي. لأن يكون إني أعرف الله الخالق بس ده شيء مرعب، لأنه هو عظيم جدا جدا وأنا صغير قدامه جدا جدا. هو قدوس وأنا بعمل غلطات خطية، فما فيش سكة بيني وبينه خالص، بيني وبين الله. السكة دي لما نفهم الإيمان المسيحي بتتمثل في الكلمة الذي صار جسدا، الرب يسوع اللي هو المسيا أو المخلص الآتي إلى العالم، واللي كان فيه نبوات كتيرة بتتكلم عن مجيئه، والنبوات دي تحققت بدقة غير عادية. ولما جه الرب يسوع وعاش حياة طاهرة وتقدم للصليب، أو يعني أخدوه للصليب وحكم محاكمة خاطئة أو ظالمة أقصد أقول، ومات وقام من الأموات. قيامة المسيح من الأموات هي أكبر دليل على صدق الإيمان المسيحي، ودي حاجة مؤكدة وحاجة تقدر تشوفها تاريخيا، وتقدر تشوف تأثيرها في انتشار المسيحية في العالم في القرن الأول وما بعده.
0: ممكن حضرتك توصف لي أكتر إزاي ممكن نشوف الدلائل على الحاجات دي؟
1: الدلائل على الحاجات دي هتبص تلاقي، هبتدي لك بالنبوات، حاجات اتكتبت قبل المسيح بتسعمائة سنة مثلا في مزمور 22، بتتكلم عن صلب المسيح، بتتكلم إنهم هيقتسموا ثيابه بينهم. في إشعياء 53 بيتكلم عن آلام المسيح، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه. وبعدين بيقول إنه القبر هيكون مع الأغنياء، وده اللي شفناه لما يوسف الرامي كأخذ جسد الرب يسوع، لأن دفن الجسد ده حاجة مهمة جدا جدا. لأن زي ما احنا عارفين الناس اللي كانوا بيتصلبوا كانوا بيقطعوا رجليهم عند الركبة كده، فالجسم يقع لتحت، وحاجة اسمها مضلة أوبلنجاتا هنا تتقطع والواحد يموت. كانوا يعملوا فيهم إيه؟ ياخدوا كل الأجساد دي على بعض ويعملوا حفرة كبيرة ويردموها ودي تبقى الدفن بتاعهم.

0: مع الرب يسوع لأنه مات بسرعة، لأنه أسلم الروح بإرادته. أكشولي أسلم الروح. قائد المئة، وهو طبعا راجل عارف كويس قوي، يعني عمل كذا صلب قبل كده، عرف أنه مات وجاب حربة وطعنه في جنبه ونزل دم وماء. فلما يوسف الرامي جالي بيلاطس الحاكم وطلب جسد يسوع، كانت النتيجة أنه استغرب بيلاطس أنه الرب يسوع مات بسرعة. فسأل قائد المئة، فقائد المئة أكد له أن المسيح مات، وأكد له كمان بالحربة اللي طعن بيها المسيح. وتلاقي في نبوة: ينظروا إلي الذي طعنوه. هو ما يقدرش المسيح يتحكم أنه يفابريكيت موضوع الطعن ده، مش كده برضو؟ دي حدث حصل وما فيش سلطة أو يعني قدرة للرب يسوع على الصليب أنه يحققه. ولما اتخذ جسد الرب يسوع اتحط في قبر، مكتوب أنه قبر جديد، لأن القبور ممكن تحط فيها أكتر من جسد. تخيل لو كان في حد مدفون قبل الرب يسوع، هتكون النتيجة أن احنا مش هنعرف مين اللي قام. لكن دقة النبوات ودقة تحقيقها ده يؤكد لي أحقية الحدث. وبعدين القيامة دي غيرت البشر تماما، بمعنى أنك تشوف واحد زي بطرس مثلا كان بينكر الرب يسوع قدام جارية، في يوم 50 وقف وقال: أنتم الذين بأيدي أثم قتلتموه، لكن الله أقامه من الأموات. لو كان عندهم جثمان الرب يسوع في الوقت ده كانوا قالوا الجثمان هو المسيحية تقع بالكامل.
1: مزبوط.
0: فالمسيحية بتعتمد مش بس على المبادئ والأخلاقيات، طبعا مبادئ وأخلاقيات المسيحية رائعة، الموعظة على الجبل بتدرس في العالم كله، ده كله جميل، بس مش ده الهدف اللي جاء من أجله المسيح. الهدف اللي جاء من أجله المسيح أن يكون ذبيحة عننا، حمل الله الذي يرفع خطية العالم.
1: بس إزاي إحنا يعني لما حد مثلا في القبائل اللي هي معزولة، أو شخص مثلا في دولة أغلبية مش مسيحية،
0: تمام،
1: فبالتالي ما وصلوش بطريقة مناسبة رسالة السيد المسيح، هل العيب علينا إحنا إن إحنا ما قدرناش نوصله الرسالة زي الرسل، ولا العيب عليه هو إن هو ما دورش؟
0: بص أنا هقولك على حاجة. الرب يسوع قبل ما يصعد إلى السماوات قال لمجموعة التلاميذ، وكانوا مجموعة قليلين ما عندهمش إمكانيات، ما عندهمش بنك أكاونت، ما عندهمش حاجة خالص، فعلا ما عندهمش مصادر قوية، قال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع، ما فيش حتة مستثناة، وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. فدي يعني يسموها ميشن امبوسيبل، يعني مستحيل ان ده ممكن يقدر يحصل. لكن قال لهم: وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فالله بروحه القدوس بيعمل في ناس كتيرة جدا جدا جدا، وبيروحوا لأماكن بعيدة، وكلمة الله بتنتشر، وحتى انتشار الميديا دلوقتي والإنترنت عليه حاجات كتيرة جدا. أنا قابلت ناس كتير من خلفيات غير مسيحية عرفوا الرب عن طريق الإنترنت، تمام؟ فاللي عايز أقوله لك إن إحنا مش هنحد الوسائل اللي الله بيستخدمها، وهي تفوق كل إدراكنا. أنا ببص بقى مسؤوليتي أنا الشخصية إيه؟ أنا قبلت الرب كمخلص لحياتي، وعليا أني أنا أقدم هذا الحق للآخرين، وليهم مطلق الحرية أنهم يقبلوا أو يرفضوا. بس كل واحد، تخيل لو كل إنسان قبل الرب يسوع، مش مسيحي بالاسم، مسيحي بمعنى يتبع الرب يسوع وآمن به تماما، لو كل واحد ابتدى يتكلم مع أهله ومع أصدقائه، أعتقد هيبقى في انتشار واسع جدا للمسيحية. بالنسبة للقبائل بقى، في قصص كتير قوي عن مرسلين راحوا لقبائل متوحشة جدا، واللي حصل إن هم فعلا قتلوا هذا المرسل، فتحس إنه يعني الميشن دي فيلد، يعني إنه ما نجحش في المهمة بتاعته. لكن بعديها بسنوات قبائل كتيرة أمنت نتيجة كرازة هذا الشخص. فاللي عايز أقوله لك، إحنا مش هنحد وسائل الله، لكن المطلوب مننا ان احنا نقوم بالواجب اللي علينا لو قبلنا المسيح. لكن لو مسيحي بالاسم لاني اتولدت في عيله مسيحيه، مش هينفع ابدا اكلم حد عن الله اللي انا ما اعرفوش.
1: طيب لو اقدر الخص اللي حضرتك قلته، احنا متفقين ان كل واحد في العالم كله وصل له رساله السيد المسيح بطريقه او باخرى،
0: تمام؟
1: طيب في سؤال، ان ليه دايما المشكلة في الإيمان أو الشرط الأساسي في دخول السماء إن علاقة مع السيد المسيح من ناحية الإيمان؟

0: ان انت لازم تبقى مؤمن ان السيد المسيح هو ربنا وهو طريق الخلاص. وحتى مثلا حاجات زي الخطايا بتبقى undermined او بتبقى يعني ما حدش بيبص لها بالنسبه للهدف الاكبر ان انت تبقى مؤمن بالسيد المسيح. يعني انا ممكن ابقى مؤمن بالسيد المسيح حتى لو عملت كل خطايا الدنيا لكن المسيح هيغفر لي. لكن الخطيه الوحيده اللي واضح ان ملهاش غفران هي ان انت ما تؤمنش بالسيد المسيح.
1: طيب تعال بقى نحدد كلمة الإيمان لأنها كلمة مش واضحة في الحوار، فنحدد الإيمان وبعدين نشوف إزاي نطبقه. في الإيمان العقلي، تمام، إني أؤمن بالحقائق التاريخية وممكن أكون إنسان ملحد لكن مؤمن بالحقائق التاريخية. في الإيمان زائد المشاعر، أنت عارف إن الشياطين يؤمنون ويقشعرون، فالشيطان ما هوش ملحد، هو عارف إن ربنا موجود بس ملوش حياة أبدية، تمام. الإيمان اللي احنا بنتكلم عنه هو الإيمان اللي يشمل العقل والمشاعر والإرادة. دي بقى إرادتي الشخصية، إني أنا بالعقل فهمت الإيمان، بالمشاعر شعرت بالحاجة إلى التوبة، بالإرادة بقول لله يا رب أنا عايزك تكون سيد على حياتي، تمام. ده الإيمان اللي هو المخلص. مش معنى أن أنا أقول أنا بؤمن بالمسيح وأعمل اللي أنا عايزه، ما أنا ما أقدرش، لأن في طبيعة جديدة بيحطها جوايا، تمام. فالطبيعة الجديدة دي بترفض أن أنا أعيش في الخطية. مش معنى كده أن أنا هبقى معصوم الخطية بعد الإيمان، لا، المؤمن بيخطئ بس بيرجع تاني مرة للرب ويطلب التوبة. هقولك مثال بسيط قوي. رب يسوع قبل ما يذهب إلى الصليب اجتمع مع تلاميذه وجاب إناء وفوطة وبيغسل أرجل التلاميذ. دي كانت وظيفة العبد اللي في البيت، أقل خادم هو اللي كان يقوم بالمهمة دي، لأنه كانوا بيمشوا في أماكن متربة، فزي لما تستقبل ضيف عندك بتغسل رجليه وريفرشهم يعني، تمام. فرب يسوع ابتدى يغسل أرجل التلاميذ، جاء عنده بطرس. بطرس قال له لا يا رب، كلا، مش ممكن أنت تغسل رجلي. قال له إن لم أغسلك فليس لك معي نصيب. قال له لا، مش رجلي بس، كل جسمي. قال له لا، من اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجلي. بمعنى إيه بقى المعنى الروحي؟ أنا لما بأؤمن بالرب يسوع المخلص بأغتسل، بأتبرر في المسيح، تمام. لكن أثناء سرنا في الحياة بنعمل أخطاء، دي اللي تمثلها الأتربة اللي بتيجي على رجلينا، فأنا محتاج إلى التوبة اليومية وإلى الاغتسال اليومي عشان حياتي تستمر مع الله.
0: طيب يا دكتور، أنا هفكر طبعا في الرد وبإذن ربنا يعني هقتنع.
1: شكراً.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. برحب بك وبكل المشاهدين، ورحب بأسئلتك أينما كانت الأسئلة كيفما كانت الأسئلة، أهلا وسهلا بك وبأسئلتك. سؤال حلقة اليوم اللي ورد إلينا مسجل بالفيديو، تعال نشوف مع بعض ونرجع نجاوب على السؤال.
2: إن كان المسيح هو الله فكيف يقول على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

علشان نفهم الآية دي ونرد على هذا السؤال محتاجين نتكلم عن فكرتين. الفكرة الأولى، هل فارق اللاهوت الناسوت وقتما كان المسيح على الصليب؟ الفكرة الثانية، ما معنى كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني؟ مبدئيا اللاهوت لم يفارق الناسوت. واحد يقول إزاي وهل اللاهوت مات؟ اللاهوت لا يموت، لأن اللاهوت روح، الله روح والروح لا يموت. ومن مين اللي مات؟ الإنسان يسوع المسيح ابن الله المتحد باللاهوت. بمعنى إن المسيح كإنسان نفس وروح وجسد. اللي مات الإنسان يسوع المسيح، انفصلت نفسه وروحه عن جسده، هذا هو الموت. لكن الإنسان يسوع المسيح اللي هو نفس وروح وجسد متحد باللاهوت، وبالتالي إن الموت حدث في الناسوت، انفصال النفس والروح عن الجسد، لكن ما زال اللاهوت متحد بالناسوت، لأن المسيح قال يا أبتاه في يديك أستودع روحي. فعند الموت النفس والروح في يد الآب، واللاهوت متحد بالناسوت، فالذي مات هو ابن الله الإنسان يسوع المسيح، وهذا ما يعطي لكفارة المسيح قيمتها الأبدية. دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، ما معنى كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إن كان اللاهوت لم يفارق الناسوت، فما معنى كلمة لماذا تركتني؟ هنا المسيح يتكلم كابن الإنسان. عندما يقول إلهي فهو يتكلم كابن الإنسان، وده تعليم معروف في الكتاب أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وارتضى في إنسانيته أن يأخذ صورة عبد، فهو كالعبد في صورة العبد يقول لله يا إلهي. تمام؟ المسيح على الصليب نطق بسبع عبارات. العبارة الأولى، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وردت في لوقا 23. العبارة الثانية، الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس، لوقا 23، دي قيلت للص التائب. العبارة الثالثة، قيلت في يوحنا 19، يا امرأة هوذا ابنك، ثم قال للتلميذ هوذا أمك، دي جت في يوحنا 19. العبارة الرابعة، وهي الوسطى التي يسبقها ثلاثة ويعقوبها ثلاثة، هي موضوع سؤالنا اللي هي إلهي إلهي لماذا تركتني، جت في متى 27 وجت في مرقس 15. العبارة الخامسة، أنا عطشان، جت في يوحنا 19. العبارة السادسة، قد أكمل، جت في يوحنا 19. العبارة السابعة، يا أبتاه في يديك أستودع روحي، جت في لوقا 23. السبع عبارات متقسمين على ثلاث أناجيل. يعني العبارة الأولى، يا أبتاه اغفر لهم، والحق الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس، العبارة الثانية، والعبارة السابعة اللي هي يا أبتاه في يديك أستودع روحي، الثلاثة دول سجلوا في إنجيل لوقا، لأن إنجيل لوقا يتكلم عن المسيح باعتباره ذبيحة السلامة وهو الكاهن.

0: عشان كده بياخد بإيد اللص ويدخله معاه إلى الفردوس. لكن العبارة أو التلات عبارات الأخر اللي هما يا امرأة هوذا ابنك وهوذا أمك، دي جت في يوحنا 19 وأنا عطشان في يوحنا 19 وقد أكمل في يوحنا 19، لأن إنجيل يوحنا يقدم لنا المسيح ابن الله. أما العجب وكل العجب في العبارة، موضوع سؤالنا النهاردة، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لم تأتي هذه العبارة في إنجيل لوقا. ليه؟ لأنه إنجيل لوقا إنجيل ذبيحة السلامة، وهنا المسيح يتكلم باعتباره ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم، لأن لما اتحطت عليه أثامنا صرخ، لما اتحطت عليه معاصينا صرخ، فيصرخ باعتباره ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم. طيب لما أقول بقى ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم، يا ترى أنهي إنجيل من الأناجيل الأربعة يتكلم عن ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم؟ برافو عليك، تمام، سمعك وانت بتقول. إنجيل متى تتكلم عن المسيح كذبيحة الإسم، أما إنجيل مرقس تكلم عن المسيح كذبيحة الخطية. عشان كده العبارة دي إلهي إلهي لماذا تركتني لم تأتي إلا في إنجيل متى وإنجيل مرقس. ولأنها جت في إنجيل متى وإنجيل مرقس فهي تتكلم عن المسيح وهو حامل أثامنا كالبديل ومعاصينا. لم يصرخ المسيح ويقول له لماذا تركتني إلا عندما حمل أثامنا كالبديل ومعاصينا كالبديل. المسيح يعني إيه الله تركه؟ خدوا بالكم مش بنقول الآب تركه، لا، لأن الآب لا يترك الإبن. طالما قلنا إبن وآب فدي علاقة الإبن بالآب لا تنفصم ولا يتركه، لكن قلنا الله ترك المسيح الذي حامل خطايانا على الصليب، اللي هو واخد موقف المتهم على الصليب، واخد موقف المدان على الصليب. يعني الله تركه؟ كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني مش معناها انفصال اللاهوت عن النسوت، لكن يفسرها لنا إنجيل مرقس أصح 15. في إنجيل مرقس أصح 15 قال لنا المسيح صرخ إيلوي إيلوي لما شبقتني. إيلوي إيلوي لما شبقتني عبارة أرامية زي العربي. إيلوي إيلوي يعني إلهي إلهي، لما شبقتني يعني لماذا تركتني، لأن كلمة شبقتني بالشين هي سبقتني بالعربي، وكأن اتنين أصدقاء ماشيين في منتهى التناغم والألفة ماسكين إيدين بعض، فجأة صديق منهم ترك الآخر وكأنه خاصمه، سابه ومشي، فالترك بيقول للي سابه لماذا سبقتني، أنت ليه مشيت قدامي، لماذا تركتني. نفس اللي حصل كده، المسيح هو رجل رفقة الله كابن الإنسان في تمام التناغم مع الله، لكن عند الصليب لما ارتضى أن يكون ذبيحة خطية وذبيحة إثم، ذبيحة خطية كما يقدم لنا إنجيل مرقس وذبيحة إثم كما يقدم لنا إنجيل متى، لما ارتضى أن يحمل آثامنا ومعاصينا، الله قدوس والمسيح في الوقت ده صار خطية لأجلنا، فالله القدوس لما شاف المسيح خطية لأجلنا سبقوا، كلمة سبقوا يعني تركوا. لماذا تركوا؟ لأن الله قدوس والمسيح في هذه الحالة جعل خطية لأجلنا لكي ما ينزل سيف عدالة الله على المسيح كالبديل. استيقظ يا سيف على رعية وعلى الرجل رفيقي اضرب الراعي. إذن هذه العبارة إلهي إلهي لماذا تركتني لا تعني أن اللاهوت فرق النسوت، لكن الله حجب وجهه عن المسيح لما كان المسيح حامل الخطايا على الصليب، فكلمة تركتني يعني شبقتني يعني سبقتني. أتمنى أكون وضحت لك المعنى، وأتمنى من كل قلب تكون قبلت المسيح الذي ترك من الله على الصليب لكي لا تترك أنت مبعدا عن محضر الله إلى أبد الأبدين في الجحيم الأبدي. والتقي بك في حلقة جديدة والرب معك.
1: شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

أعزائي مشاهدي شبكة قنوات الكارما، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الكارما المباشر. في البداية خلينا نفترض أن فيه مسيحي ساب المسيح والمسيحية، فهل الكتاب المقدس بيقول أن احنا نقتله؟ يا ترى إيه العقوبة اللي بيطبقها رجال الدين عليه؟ لكن أهم من كده، الكتاب المقدس بيقول لنا ايه القصاص اللي بيستحقه تارك المسيحية؟ هل بيقول ان احنا لازم نقتله؟ صحيح السؤال صادم ومفاجئ، لكن مهم جدا نجاوب عليه، لان في اتهامات بتقول ان في المسيحية حد ردة، وان في سفر التثنية في الكتاب المقدس اصحاح 13 و17 أمر بقتل الإنسان لو ترك عبادة الرب ودعا لعبادة آلهة أخرى. وهنا بنلاقي سؤال صعب في التثنية 13، إنه نبي ممكن يعمل آية أو أعجوبة وفعلا تتحقق، ومع كده بيقتل لو دعا لعبادة إله آخر. هل معنى كده إن المعجزة مش دليل على إن النبي ده من عند ربنا؟ ولو الكلام ده موجود في الكتاب المقدس في العهد القديم، هل المسيحيين النهارده المفروض يطبقوه؟ وتعالوا بينا نشوف السيد المسيح نفسه عمل ايه مع اللي كانوا عايزين يرتدوا عنه، ويا ترى قال ايه في ان هو يكون بيعاقبهم؟ هل عاقبهم؟ هل قال هاتوهم اذبحوهم ام عفى عنهم؟ ويا ترى ايه هو عقاب المرتد هنا في الدنيا وكمان في الاخره؟ طب واللي عنده شكوك، هل كل واحد شك في إيمانه يكون مرتد؟ واللي بيسأل ويدور على الحق، يا ترى ده كمان يكون مرتد؟ ويا ترى إيه الفرق بين المرتد والشكاك والشخص اللي عنده أسئلة واعتراضات؟ هل كل إنسان شك في إيمانه أو ابتعد فترة عن المسيح بقي مرتد؟ طيب واللي وقع وضعف وبعد عن ربنا فترة، هل خلاص مفيش أمل؟ لو شخص أنكر المسيح سنين وبعدين ندم وقال أنا عايز أرجع، هل المسيح يقبله ولا خلاص ضاعت فرصته؟ والأخطر من كل ده، هل العهد الجديد بيقول إن في عقوبة في الدنيا للمرتد وكمان الشكاك؟ ولو ما فيش، إيه معنى التحذيرات الشديدة اللي في الكتاب المقدس عن الارتداد والدينونة؟ لأن الكتاب بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، وفي نفس الوقت بيحذرنا بيقول إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا. إذن هو الكتاب هنا متناقض، هل في عقوبة للمرتد ولا مفيش؟ هل العقوبة دنيوية ولا أبدية ولا الاثنين؟ هل في فرق بين أحكام العهد القديم ورسالة المسيح في العهد الجديد؟ والسؤال المهم، هل المسيحية بتجبر الإنسان على الإيمان بالمسيح ولا بتدعوه بحرية للتوبة والرجوع للمسيح؟ النهاردة هنفتح الكتاب المقدس من العهد القديم للعهد الجديد، وهنجيب بنعمة رب عن هذه الأسئلة والشكوك، بل أيضا هنجاوب على الاتهامات اللي بتوجه للمسيحية في موضوع بعنوان حد الردة، هل له وجود في المسيحية؟ دايما بنرحب بأسئلتكم.

0: تقدموا تعليقاتكم على البث المباشر الآن على الفيسبوك الصفحة الرسمية لقناة الكارما. أما الآن تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقة رجل الله وخادم الإنجيل المبارك اللي بيشرفني جدا يكون معايا في الاستوديو الأخ يوسف رياض. فتعالوا نرحب بيه. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بيك. الرب يبارك
0: ويباركك الرب. قد إيه فرحانة جدا أنه حضرتك تكون معايا في حلقة مهمة جدا جدا بتشاور على المسيحية وبتقول في عندكم حد ردة. طيب خلينا في البداية خالص نعرف يعني إيه كلمة ردة.
1: ردة أن تعرف الحق ما كانش عندك الأول، وبعدين وصلك النور، وبعدين بعد ما استمتعتي بنور الإعلان الصحيح عن الله رفضتيه ورجعت إلى ظلمة الوثنية. في الحقيقة ده أمر خطير، زي ما بيقول الكتاب الذين استنيروا مرة بعدما أخذوا معرفة الحق. يبقى إذن أني أعرف الحق وأحتقره أمر خطير، أن لا أعرف الحق وأسعى نحوه أمر كويس. والرب بيطول باله على اللي بيدور، وده حصل مثلا مع شاول الطرسوسي، مجدف مضطهد مفتري ما ترجمش، لكن بالعكس رحمته لأني فعلت بجهل في عدم إيمان.
0: صحيح جدا. يبقى إذن المرتد هو اللي فعلا آمن برب يسوع وساب الإيمان، أو آمن بأي شيء وساب هذا الإيمان بوجه عام. لكن خلينا نتكلم على الارتداد. هل كتاب مقدس ذكر أمر عن الارتداد، يعني جاب سيرة الارتداد؟ وهل لو ذكروا في العهد القديم ولا الجديد ولا في الاثنين؟ ويا ترى إيه الاختلاف بين مفهومه في العهد القديم ومفهومه في العهد الجديد؟
1: الكتاب اتكلم عن الارتداد فعلا، وحذر منه لا يكون في قلب في احدكم قلب شرير بعدم ايمان في الارتداد عن الله الحي.
0: صحيح.
1: بل عظوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لئلا يقص احد منكم بغرور الخطيه.
0: صحيح.
1: فاحنا بنشجع بعضنا، واعتقد اجتماعات المسيحيه اللي فيها بيجتمع المؤمنين وبيعزوا بعضهم بعضا، بيشجعوا بيسندوا احدهم الاخر، كل ده بيشجعهم على انهم ما يتحولوش عن المسيح لكن يثبتوا في شخصه الكريم.
0: صحيح جدا. طبعا فعلا اجتماع الكنيسه معا المؤمنين فعلا بيشجعوا بعض. صح. فعلا، وخصوصا في الاوقات الصعبه. طيب لكن خلينا نتكلم، هل الارتداد اختلف مفهومه من العهد القديم للعهد الجديد، ولا هو نفس المفهوم؟
1: اعتقد في اختلاف نتيجه ان العهد القديم غير العهد الجديد. وعلينا ان نميز. اذا ما ميزناش بين العهدين واعتبرنا ان كله زي بعضه، مش هنفهم الكتاب المقدس، وهيبقى بالنسبه لينا طلاسم.
0: صحيح.
1: اسمع مثلا ماذا يقول في يوحنا 1:14: الناموس بموسى اعطي، اما النعمه والحق فبيسوع المسيح صار. كان الناموس والانبياء الى يوحنا المعمدان، ومن ذلك الوقت يكرز بملكوت السماوات. اذا الله تعامل مع البشر باكثر من اسلوب علشان يوصلهم للخلاص. فلما ما نفعش طريقة غير الطريقة علشان يديهم فرصة تاني. بالضبط زي الطبيب الشاطر اللي يجيله عيان يديله وصفة ويديله أدوية ويقوله تعالى لي بعد شهر أشوف تقدمت ولا زمنت ولا تأخرت. وبعدين أحيانا بيغير الطبيب الدواء، مش لأنه غلط، لكن لأنه المريض لم يتجاوب معه.
0: نعم. صحيح جدا. طيب خلينا نتكلم على العهد القديم، لأنه في اتهامات كثيرة جدا بتيجي لينا، وإحنا بيهمنا جدا إن إحنا نكون فعلا مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، والكتاب بيوصينا بكده. طيب بيقول لبعض المعترضين إن في آيات في العهد القديم بتتكلم على إنه حد الردة، فبيحصل انه يعني كتاب المقدس بيقول لنا في العهد القديم في تثنية 13 بداية من عدد 6، خلينا نقرا كده هوت مع بعض. بداية من عدد 6 تثنية 13 بيقول: واذا اغواك سرا اخوك ابن امك او ابنك او ابنتك او امرأة حضنك أو صاحبك

0: الذي مثل نفسك، قائلا: نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا أباؤك. طيب، والعدد اللي بعده بيقول كده، هو في عدد 8، خلينا عدد 8 بيقول كده: فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره. طب والعدد اللي بعده، عدد 9، تسنية 13:9 بيقول: بل قتلا تقتله، قتلا تقتله، يدك تكون عليه أولا لقتله ثم أيدي جميع الشعب أخيرا. والعدد اللي بعده ترجمه بالحجارة: حتى يموت. لماذا؟ لأنه التمس أن يطوحك عن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. طبعا يعني يمكن في ناس أول مرة يسمعوا الآية ديت والوصية دي من الله شخصيا، وطبعا هو ناس كتيرة بتتكلم، أهو بيقول أنه لو أخوك قال لك تعالى نعبد آلهة أخرى قتلا تقتله، ترجمه بالحجارة حتى يموت، ما تشفقش عليه. وي هو ده مش حد ردة، ده حد للرد، هو ارتد أو هيقدك ترتد عن الإيمان بالله فقتلا تقتله. وهو ده حد الردة في الإسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ده حديث معروف جدا. نقدر نقول إيه؟ هل ده فعلا يكون حد ردة فعلا في الكتاب المقدس؟
1: علينا أن نميز، هل طلب الرب من شعبه أن يمارسوا هذا الحد على الأمم البعيدين؟ الرب قال لهم شوف اللي ما بيعبدوش اليهوى اقتلوه، ما طلبش منهم ذلك، لكن دعاهم انهم يكرزهم، يبشرهم، يعلنوا شخص الله، لكن ترك الحرية للإنسان. وعلينا أن نميز بين القديم والجديد. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم تحب قريبك كنفسك. يبقى إذن هناك يعني تمييز بين التدابير، وواضح أن النعمة غنية جدا في العهد الجديد، ليست كذلك في العهد القديم.
0: لكن كلمنا على إسرائيل، إسرائيل كانت بتمثل إيه بالنسبة لله؟ هي دوم يعني كانت أمة صغيرة، ما كانتش كبيرة، ما كانش فيها يعني شيء يعني مختلف قوي على الأمم التانية. لماذا الله أحبها وكانت هي يعني زي ما الكتاب بيقول إن هي أمة العهد؟ قد إيه ربنا كان خايف قوي عليهم بشكل غير عادي، وكان بيهتم بيهم وقال لهم لستم يعني أنتم مش أكتر من أكتر الشعوب، أنا عشان كده حبيتكم ولا كلمنا على إسرائيل والعهد اللي كان بينها وبين الله، وازاي انه شخص يسيب يعني اليهوديه او ساعتها كلمه ربنا وصايا الله ويروح لعباده الاوثان، دي كانت حاجه كبيره.
1: يعني لك ان تتخيلي ازاي الله حزن واتكسر قلبه. انجاز لنا ان نقول بكل احترام لما الانسان تطوع في العباده الوثنيه،
0: صحيح،
1: وعليه فان الله اختار امه، اختار شعب، اختار نسل، اختار شخصية اللي هو إبراهيم، وقال له أنا في نسلك ستتبارك جميع قبائل الأرض، وخلى ربنا معرفته في هذه العائلة، عائلة إبراهيم. وعشان كده الكتاب يقول لنا أنتم شهود، يقول الرب، فكان الشعب الأرضي شهود للرب في العالم كله. وعندما الشخص المدعو لكي يشهد الله يتحالف مع أعداء الله اللي هم الأوثان، طبعا ده ما كانش عقابه سهل أبدا، لكن كان له عقاب شديد.
0: صحيح جدا، وبالتأكيد كلام حضرتك أنه في سفر الخروج 19:5 بيقول: والآن إن سمعتم لصوتي، الله بيقول كده، وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض. وبعدين برضو أيضا الآية اللي بعدها: وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. فإذا في عهد بين الله زي ما حضرتك تفضلت وقلت بين إبراهيم والله، وبعد كده امتد لطبعا لشعب بني إسرائيل. وأنه كمان الكتاب بيقول لنا أيضا في نفس الشاهد اللي احنا قلناه اللي هو تثنية

تثنية 13:10، لأنه بيقول السبب، لأنه التمس أن يطوحك عن الرب إلهك الذي أخرجك من أرضك. هنا في إغواء متعمد، هو قاصد يبعدك عن عبادة الله والله الحي. وطبعا ما نقدرش ننكر أنه كانت إسرائيل ده كان نظام قضائي، كان في الشريعة دي عبارة عن يعني في شعب، فكان لازم تنزل الشريعة علشان تنظم العلاقات اللي بين الشعب.

0: ناس بعضها، لا تقتل، لا تزني، لا تشتهي، وهكذا. فإذا كان مش مجرد دين، لكن كمان كانت أمة وليها سياسة ونظام، والله شخصيا هو اللي حط هذا النظام. لكن هل معنى كده أنه الله عايز يقتل كل واحد يسيب الإيمان به؟
1: يعني لما نضع العهد القديم والعهد الجديد ما نطلعش بالنتيجة دي إطلاقا. أشرت منذ قليل إلى شاول الطرسوسي المجدف المضطهد المفتري. حناني يقول سمعت كم من الشرور فعل بقديسيك، وهو هنا علشان يجر المؤمنين باسمك. وبعدين الرب قال له هذا لي إنا مختار، أنا عارف ماضي، لكن سأصنع منه إناء للكرامة، إناء مختار. وأعتقد أن في أيام من الحاضرة بيكون في أشخاص بيتملكهم يعني روح الغي والضلال الشيطان، وعايزين يعملوا أشر الموبقات في شعب الله، لكن الرب بيخلص منهم ناس بطرق عجيبة فريدة غير لا تخطر على البال، لكن ربنا بيخلص لأنه يصر بالخلاص.
0: مسرة
1: نعم
0: يصر بالرأفة كده
1: بالظبط، مسرة لا أصر بموت الشرير بل أن يرجع عن طريق الرديئة
0: ويحيى. صحيح صحيح جدا. ودايما الرب كان بينبههم في وسطك حرام يا إسرائيل تقدر أن تثبت، يعني طول الوقت انزع الشر من وسطك، آيات كثيرة جدا بتكلم عليها. لكن خلينا معلش في شبهة أخرى في تثنية 13 برضو من 1-5، خلينا يعني نطلعها. تثنية 13 من 1-5 بيقول كده: إذا ظهر بينكم نبي أو صاحب أحلام وتنبأ بوقوع آية أو أعجوبة. تمام؟ هنا هو النبي بيقول بيتنبأ عن آية أو أعجوبة، فتحققت تلك الآية أو الأعجوبة، ده الله اللي بيتكلم كده، التي تنبأ بها. ثم قال: هلما نذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفوها ونعبدها، فلا تصغوا إلى كلام ذلك النبي. نكمل: أو صاحب الأحلام، لأن الرب إلهكم يجربكم ليرى إن كنتم تحبون من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. أما ذلك النبي أو الحالم فإنه يقتل. إن هو بيتكلم على نبي قال إنه في نبوة أو في أعجوبة والحاجات دي اتحققت فعلا فعلا، لكن بنفاجئ إنه بيقول تعالوا نذهب لآلهة أخرى، ففي الوقت ده يقتل قتلا. هل الله هنا هو بيتكلم انه مفروض نقتل الانبياء او الناس الحالمين او الانبياء او اللي بيعملوا عجيب او حاجات عجوبه او عجائب وبامر الكتاب؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ازاي يكون هيعمل عجوبه وهو بيقول للناس تعالوا روحوا الهه اخرى؟ اذا هو مش مؤمن بالله. خلينا نفهم المشاكل اللي جت في هذه الآية، لأنه ناس كتيرة بتتكلم عنها بتقول لك ده حد الردة ولا مش حد الردة، ما هو قتله، عايزين تقتلوا الأنبياء.
1: لا، هو كل قتل حد الردة، يعني القاضي في المحكمة لما يتقبض على واحد متلبس بجريمة إنه قتل حد وبعدين يحكم عليه القاضي بالشنق ده حد الردة؟
0: لا طبعا،
1: احنا هندخل كله في كله، يعني مش نفهم.
0: صحيح.
1: طيب فضل. بالنسبه للايات اللي حضرتك اشرت اليها بتورينا ان في امكانيه لبشر يعرفوا حاجات خارقه فائقه
0: فعلا
1: ويعملوا حاجات خارقه فارقه. اجيب لك ايه توري كده.
0: اتفضل.
1: لما يقول مجيئه عن النبي الكذاب بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، سيرسل الله إليهم عمل الضلال. يبقى إذن مش المسألة إنه يعمل حاجة فائقة، لا، لكن المسألة إن الإعلان اللي النور اللي يجيبه لي، النبوة اللي يجيبها لي تكون متماشية مع ما سبقها من الآيات. يعني احنا عارفين ان ربنا تكلم اول ما تكلم الى موسى. صحيح. وادانا موسى 5 أصفار، لما يجي واحد تاني ويدينا اصفار تتعارض مع موسى خدها ومش بعيد عننا، ما تلزمناش.
0: صحيح.
1: احنا عايزين

0: الكلام الذي يبنى على ما قدمه الله في البداية إلى موسى وتيقننا وتحققنا من هذا.
1: صحيح جدا، صحيح جدا. طيب لكن المعجزة مش بتثبت أنها من الله؟ يعني الشخص اللي بيعمل المعجزات مش المفروض نصدقه لأنه ممكن يكون مش من الله؟
0: ما ده يعني دليل مخادع. ليه دليل مخادع؟ لأن الشيطان أيضا عنده إمكانية على عمل المعجزات. يقول لنا في رؤية 13 أنه يطلب أن تنزل نار من السماء. وعلى فكرة أن واحد ينزل نار من السماء ده أمر معجزي جدا جدا طبعا. بدليل أن إلي قال لأنبياء البعل قدموا ذبائحكم وأنا حقدم ذبائحي والإله الذي يجيب بنار
1: نار.
0: هو الله. وبعدين هم ما عرفوش ينزلوا نار من السماء وإلا ينزل نار من السماء. لما هيجي الشيطان في نصف الأسبوع الأخير بحسب رؤية 13 هينزل نار من السماء. يبقى إذن المعجزات مش بالضرورة تبرهن على أن مصدرها الله، أحيانا بيكون مصدرها الشيطان.
1: صحيح، ورب يسوع قال كده، هو هيقولوا في ذلك اليوم أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات، حينئذ أقول لهم ابعدوا عني يا فاعل الإثم إني لم أعرفكم.
0: صحيح.
1: أيضا كمان خلينا نقرأ كمان في كورنثوس الثانية 11-13. كورنثوس الثانية 11-13 بيقول كده هو، لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعل ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب، ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. إذن مش شرط أنه اللي بيعمل معجزة دي معناها من الله. طيب هنا هو كمان في نقطة مهمة، يعني اللي عمل معجزة ده بيقول تعالوا نعبد آلهة أخرى، إن هو احيانا فعلا بيبقى في خطر انه يعني عشان المعجزه الناس بتصدق اللي قدامها من غير ما تفكر. ونقدر نقول ايه للناس اللي بتتبع المعجزات لمجرد معجزات وخلاص، مش بتناقش فكر النبي دوت بيقول ايه وبيبعد الناس ازاي؟ تقدر تقول ايه في النقطه دي؟
0: اقول ليس كل ما يلمع ذهب.
1: صحيح،
0: يعني يلمع ممكن يكون ذهب، ممكن يكون ذهب. أكيد هو ذهب؟ لا مش أكيد. وعشان كده يقول كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب مش إحنا تنبأنا باسمك؟ مش إحنا صنعنا قوة كثيرة؟
1: صحيح.
0: هيقول لهم اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. يبقى كانوا بيفعلوا المعجزات ويفعلوا الاسم. وعشان كده المسيح في عزة الجبل قال كلام محترم جدا جدا جدا، من ثمارهم تعرفون.
1: صحيح.
0: انا مش من اعماله اللي بيعملها واعمال معجزيه فائقه اعرفه، لكن من الثمر. هو حياه التقوى، حياه الوداعه، حياه الاستقامه، حياه الصدق، ولا كذاب ومراوغ وكل العبر فيه وبيكلم عن ربنا. يا عم روح انت وربنا بتاعك ده اللي ملوش لازمه عندي.
1: طيب يعني في سؤال جالنا من كنترول روم بيقول هل كل الملائكة عندهم قدرة ان هم يصنعوا المعجزات؟ لانه طبعا زي ما حضرتك عارف الشيطان كان ملك ساقط.
0: الملائكة عندهم قدرة اكتر من البشر اكيد. وده كلام الكتاب المقدس. لكن علينا ان نعرف ان لا الملائكة ولا الشيطان كلي القدرة، لا. اللي كلي القدرة واحد بس اللي هو الله. لكن الملك عنده قوة أكتر مني.
1: عنده بس خاضع لسلطان الله طبعا.
0: بالظبط.
1: لكن غير الملائكة الساقطة دول خرجوا بره سلطان الله. لكن طب خلينا نسأل سؤال، وسؤال مهم قوي، ليه ربنا بيسمح إنه يكون في ناس بتعمل معجزات؟ يعني حتى في الوقت ده ليه سمح انه النبي دوت يكون يعني بيقول نبوة او بيقول فعلا بيعمل معجزة والمعجزة دي تتحقق بطريقة صحيحة؟
0: يعني سؤال حضرتك ده هيدخلنا الى مناقشة مستفيضة شوية. ليه سمح اساسا للشيطان يوقع ادم وحواء في الجنة؟
1: صحيح.

0: الرب عاوز يبين ان انا بحبه مش لعطاياه لكن بحبه لذاته. وعشان كده الاختبار مهم علشان يبين اننا بنحب الرب ليس لكي ناخذ منه بل لانه هو يستحق حبنا.
1: صحيح جدا. واللي حضرتك بتقوله فعلا مذكور في تثنية 13:3 بيقول لأن الرب إلهكم يمتحنكم ليعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. إذا يعني أحيانا بيحصل ده عشان امتحان امتحان إيمانكم. صحيح جدا. وإذا مهم قوي نفهم أنه اللي بيعمل معجزة مش معنى كده أنه هو شخص فعلا من عند الله، لكن في فعلا بيحصل أنبياء فعلا وناس بتعمل معجزة فعلا مش من عند الله. عشان كده مهم نمتحن كل روح ونتمسك بالحسن. فإذا المعجزة مش لوحدها هي اللي بتقول ولا النبوة أن هي تتحقق، لكن مهم قوي نرجع لكلام ربنا. هل كلام النبي دوت أو اللي بيعمل معجزات ليه علاقة بكلام ربنا مظبوط ولا لا؟
0: صحيح.
1: طيب بيقولوا أنه إله العهد القديم قاسي جدا سريع جدا في العقاب. طيب فيعني هل فعلا الله فعلا في العهد القديم فعلا كان كده؟ أول لما حد يغلط كان على طول بيعاقبه ولا كان بيديله فرصة؟ ولو تقدر تقول لنا طبعا على نماذج مواقف معينة حصلت في العهد القديم الله إدى لناس فرصة إن هم يتوبوا.
0: للأسف ناس كثيرة بتتكلم نيابة عن الله وهي لا تعرف أي شيء عن الله. لكن نسأل نبي من أنبياء العهد القديم، ونبي ما كانش يعني من اللي هو النبي يونان.
1: يونان النبي طبعا
0: لما ربنا قال له روح نادي على نينوى هرب. أيوة. وبعدين ربنا بيعاتبه في الآخر، ليه عملت كده يا يونان؟ علمت أنك طويل الروح كثير الرأفة نادم على الشر. يعني الناس اللي بيقولوا أي كلام دول بيفهموا عن الله أكتر من يونان طبعا. لا وليه ربنا قال بعد 40 يوم تنقلب نينوى؟ عشان خاطر تلحق فرصة وتتوب. ولما تابت عفى ربنا عنها. والمسيح يقول ان رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لانهم تابوا
1: بمنادات
0: يونان.
1: طبعا
0: وهو ذا اعظم
1: من يونان.
0: من يونان
1: هنا. صحيح صحيح جدا. رب يسوع أعظم من يونان. وفعلا خلينا نقول آيات من العهد القديم. بتقول إلهنا قديم محب في العهد.
0: صحيح.
1: هو لا يتغير، ليس عنده تغيير ولا ذل دوران. في حزقيال 33:11 الآية اللي حضرتك كنت من شوية بتقولها، قل لهم حي أنا يقول السيد الرب إني لا أسر بموت الشرير.
0: صحيح.
1: بيبقى مبسوط أنه هو الشرير بيموت في شره، بل أن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. ارجعوا ارجعوا عن طرقكم الرديئة فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل. وأيضا في حزقيال أيضا كمان بيقول كده هوت في حزقيال 18 بيقول هل مسرة أسر بموت الشرير يقول السيد الرب إلا برجوع عن طرقه فيحيا. آيات كثيرة جدا جدا ايضا في العهد القديم الجديد كمان ايضا بيقول كده هوت لا يتباطأ الرب. في بطرس الثانية 3:9 لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه
0: يتأنى
1: علينا لانه لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة. يا ترى ايه الفرق بين الارتداد والسقوط بعد ما حد كأنه حد اتكعبل فوقع غصب عنه؟ ايه الفرق بين شخص مرتد وشخص اتعثر من شخص؟ لانه احيانا بنتعثر من اشخاص، طلبنا حاجة من ربنا وربنا ما استجابش لينا، بنتعثر عن ضعف احيانا كمان وبنقع. ايه الفرق بين الشخص المرتد والشخص اللي هو وقع ومش عارف يقوم يمكن؟
0: يعني عرضة لأي واحد بيمشي يعصر. يعني وأنا ماشي في السكة لو ما خدتش بالي
1: يتكعبل.
0: وأعتقد عدد كبير جدا من البشر مشاكلهم أنهم من غير ما ياخد باله حتى في بيته وهو راح الحمام وهو راح مش عارف إيه يتكعبل وقع اتكسر. بس الواحد لما بيقع مش دي النهاية. ليه؟ لأني لا تشمتي بي عدواتي لأني إن سقطت أقوم. لكن المرتد ده كأنه وقع وعجبه الحال. عشان كده أمر خطير المرتد إنه لما يقع يعجبه الحال والمآل، لا الحق نفسك وقول الرب قومني رجعني توبني فاتوا.
1: صحيح صحيح. والكتاب المقدس بيقول لنا إنه الصديق يسقط 7 مرات لكن
0: ويقوم.
1: إذن فعلا لا تشمتي بي عدوتي إن سقطت أقوم. أيوة. إن جلست في الظلمة
0: الرب نور
1: فالرب لي. نور لي. طيب خلينا نتكلم على العهد الجديد.
0: أيوة.
1: أوكي. أول عهد الجديد طبعا هو ده، هي دي المسيحية.
0: أيوة.
1: هل الكتاب المقدس ذكر حاجة عن الارتداد في العهد الجديد؟ يعني لو تقدر تقول لنا، تقول لنا آية أو حاجة، زي مثلا خلينا نقول انه في الايام الازمنه الاخيره في تيموثاوس الاولى 1:4، خلينا نطلعها مع بعض لو حضرتك تقدر تقراها لنا. تيموثاوس الاولى 1:4 بيتكلم على الازمنه الاخيره، وحضرتك تصدق ان احنا في الازمنه الاخيره؟
0: اكيد
1: اكيد.
0: احنا في الازمنه الاخيره ونص وخمسه.
1: تيموثاوس الاولى
0: ايوه
1: 1:4
0: 4:1 ولكن الروح يقول أيوة صريحا انه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان.
1: تابعين
0: الأزمنة الأخيرة اللي احنا
1: اللي احنا فيها. صحيح.
0: يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين.
1: صحيح جدا صحيح جدا. إذا احنا في الأزمنة الأخيرة وفي ارتداد
0: وفي
1: ارتداد كتير للأسف. طيب خلينا نتكلم على، أحيانا في ناس بتروح الكنائس بتحضر اجتماعات وأحيانا بتتناول جسد الرب ودمه، وأحيانا بتصوم، بتعمل أمور شكلها جميل قوي من بره، لكن بنلاقي عند أي احتكاك بيهم هم مسيحيين بالاسم ما لهمش علاقة حقيقية بالإله الحي. هل ده يعتبر ارتداد ولا كامل ولا ارتداد جزئي زي ما ناس بتسموه احتماء؟ يعني ناس بتقول ده يبقى يعتبر ارتداد جزئي، ولا تصنفوا ايه من ناحية الارتداد؟
0: يعني في آية جميلة في رسالة العبرانيين لما بيقول كده البار بالإيمان يحيى.
1: وإن ارتد
0: أول مرتد لا تصر به نفسي.
1: ده الله
0: البيض. وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك بل من الإيمان لاقتناء النفس.
1: صحيح.
0: يبقى إذن في لي النهاردة ارتداد لسبب أو لآخر، ما عجبوش المسيح، لقى مصلحته في حتة تانية وما حسبش الحزبة صح ومش ورا السكة التانية.
1: لكثرة الاسم الكتاب بيقول تبرد محبة كثيرين.
0: هيندم بس أنا هعمل له إيه؟
1: صحيح.
0: لو طيب. سألني كنت قلت له أوعى تعمل كده بس ما سألنيش.
1: تمام تمام. طيب لكن خلينا يعني هو ده ارتداد، يعتبر ارتداد جزئي ولا ارتداد كلي؟ الشخص اللي هو ملوش علاقة، اللي هو زي ما الكتاب بيقول لملاك كنيسة ساردس قال لهم كده لك اسما أنك حي وأنت ميت، هل ده يعتبر مرتد ولا يعتبر هو أصلا ملوش علاقة أصلا بالله، هو شخص ميت كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا؟
0: أعتقد ليس من الحكمة أن نتدخل في أشياء أبعد من إدراكنا. أنا ما أعرفش قلبك لكن أعرف حياتك. وعشان كده المسيح قال من ثمارهم
1: تعرفونهم.
0: أنا ما أدخلش القلب، طب أنا أدخل القلب إزاي؟ عشان كده أنا ما أعرفش. فإحنا مش من الارتداد، والمرتد الله لا تسر به نفسه، وعشان كده الرب بيدعو ويقول تعالى قبل فوات الأوان. وأعتقد أن أي واحد ضل عن المسيح كما ضل، لكن لو رجع ربنا مش هقول له فوت عليا بكره، الرب هيقبله.
1: صحيح جدا. وكتاب بيقول لنا كمان ايضا انه المظهر مش كفايه، قال كده هو هذا الشعب يقترب الي بفمه ويكرمني بشفتي اما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني. اذا في ناس كثيره قوي بتعبد الله بالشفايف وبتفتكر ان هي فعلا كده هو يعني مسيحيين حقيقيين. طيب يعني جالنا سؤال آخر بيقول كده، هو بيقول إنه

0: الناس يعني واحد بيعتقد أنه هو بيعمل كل الفرائض وهو حد ما فيش زيه اتنين، لكن هو بيكون مخدوع، اللي حواليه شايفين أنه هو فعلا ملوش علاقة بربنا. في الحالة دي يقدر يعمل إيه؟ يعني هو فاكر أنه كويس قوي، لكن اللي حواليه مش شايفين أنه هو كويس. يعني الحل في المشكلة دي،
1: يعني الحل إذا كان الشخص جاد ومخلص ويهمه سلامه الأبدي، لأن أنا بأخامر مش بحياة أرضية، حياة
0: صحيح
1: أبدية.
0: صحيح.
1: طيب أروح لله أقول له اختبرني يا الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري، كأنه عاوز يقول له أنا يا رب ما أقدرش أحكم على قلبي وأفكاري من نفسي، جاهز أدي نفسي 10 من 10 بس أنت تديني 0 من 10. أنا عايزك تقديرك ليا إيه؟ وربنا افرض قال لي أنت 0، أقول له طب يا رب اعمل معروف، امسك بإيدي واديني إن أدخل في كليتك أو جامعتك وأبقى من يعمل. طبعاً يعمل، الرب يعمل بكل سرور، يصر بأنه يغير النفوس إلى الأفضل.
0: صحيح صحيح. والكتاب بيقول لنا كده في أفسس، رسالة أفسس بيقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح.
1: صحيح.
0: إذن أروح لربنا.
1: أيوه.
0: أقول له يا رب امتحني يا رب وأعرف قلبي.
1: صحيح.
0: طيب عايزين نسأل سؤال، هو كل واحد بيقول أنا مؤمن يبقى هو مؤمن حقيقي؟ طيب وهل المؤمن الحقيقي ممكن أن يرتد عن المسيح ارتدادا كليا وجزئيا ونهائيا؟ ده سؤالين. أول حاجة، هل كل واحد بيقول أنا مؤمن هيبقى مؤمن حقيقي؟
1: لا طبعا.
0: يعني
1: والمسيح ما وافقش على كده، لأنه قال من ثمارهم
0: تعرفونه.
1: تمام. يعني هو يقول أسمع كلامك يعجبني،
0: أصدقك،
1: أشوف أعمالك
0: أستعجب.
1: لا ما ينفعش.
0: طيب السؤال الثاني بقى، السؤال الثاني، طيب هل كل مؤمن حقيقي ممكن في وقت من الأوقات يرتد عن المسيح نهائيا؟
1: ما فيش مستحيل، لكن عندنا وسائط نعمة. يعني أنا ما أعتبرش نفسي سوبر سينت، أنا قديس بس أختلف عن كل خلق الله دول. لا، أنا إنسان تحت الألام، لكن وده خلينا أرمي رجائي بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح.
0: صحيح جدا. لأنه لو يعني حركته يعني بتصدق في أنه الخلاص لما بيحصل بيبقى خلاص للأبد، ولا تمموا خلاصكم بخوف ورعدة؟
1: لا خلاص للأبد، الله ما بيديش عطية.
0: يعني حضرتك ما بتؤمنش بإيمان أنه ممكن المؤمن أنه يهلك
1: لا.
0: وقت من الأوقات
1: لا. الله مش بيدي عطية وبعدين يندم، لأن هبات الله ودعوته هي
0: بلا ندامة.
1: بلا ندامة. فالرب اداني الخلاص بعد سنتين يقول لي لا أنت طلعت مش قد كده. ليه يا رب أنت ما كنتش عارف؟ حاشا. والرب لما بيدي ما بيسحبش.
0: طيب لو حضرتك بتقول الكلام ده، ليه في تحذير من الارتداد؟ العهد الجديد فيه تحذيرات كثيره جدا من الارتداد. لو هو المؤمن خلص وخلاص خلص للابد ممكن يعمل اللي هو عايزه.
1: انت عرفت منين ان خلصتي؟ انك بتحب القداسه، بتحب تخدم الرب، بتحتمل لاجل المسيح. طب اذا الحاجات دي مش موجوده، طب ما تشك في نفسك. طبعا تشك، والعقل هو اللي يشك، مش العقل هو اللي ياخدها بقى يا جدعانه لا ده ما فيش احسن مني. لا، احنا مساكين من غير نعمه ربنا، لكن احنا بنعمه ربنا اعظم من منتصرين.
0: صحيح. والكتاب بيحذرنا في كورنثوس الاولى 12:10 بيقول من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط.
1: صحيح.
0: وأيضا كمان في آية في عبرانيين كمان بتقول 10:26 إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة خطايا. والآية دي معلش عايزين نفهمها أكتر من فضل حضرتك، لأنه في ناس كتيرة بتخاف أصلا تقرب من الآية دي وتفسرها. إزاي إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة خطايا؟

0: خطايا يعني كده هو خلاص يبقى
1: طيب
0: مفيش فايدة.
1: نفسر حاجة حاجة.
0: اتفضل.
1: كلمة أخطأنا إيه تعني؟ إني كذبت، زنيت، قتلت؟ لا، لا تعني ذلك. لكن أخطأنا المسار، يعني بعد ما عرفت إن الطريق للسماء هو المسيح أخطأنا، سبت المسيح ورحت لغيره. طب حبيبي لما سبت المسيح ورحت لغيره أنت مستني مين تاني يكفر عنك؟ مستني المسيح ينزل تاني من السماء يموت عشانك؟ لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطية. يبقى إذن هنا بيحذرنا من ترك المسيح، مش أني أزل وأكذب. طبعا الكتاب المقدس بيحذرنا من الحاجات دي أكيد، لأن الله قدوس وما فيش شركة معاه من غير قداسة. لكن أنا أخطأنا المسار، اخترنا مسار غلط، تركنا المسيح وصرنا وراء غيره.
0: صحيح، والكتاب رائع جدا في وصف اللي حضرتك بتقوله. ممكن يكون أصلا الشخص ده مش مؤمن زي ما حضرتك كنت بتقول في الأول. بيقول كده هو أنه في يوحنا الأولى 2:19 منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن يظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. إذن يعني هو أصلا ما كانوش مننا، شكلهم قال كده هو أنا رب يسوع قال كده لتلاميذه أنا يعني خليكم تروحوا كحملان في وسط ذئاب. الذئب أحيانا مش بيبان من الحمل، لكن في ذيابة للأسف في وسط الحملان. طيب خلينا
1: لما يعني حضرتك ذكرتي منا خرجوا ما افتكرتيش حد؟
0: في ده حضرتك قول لنا بقى. طبعا في
1: يعني اعتقد يوحنا كان في ذهنه يهوذا الاسخريوطي، خرج اخذ اللقمه فدخله الشيطان وخرج الوقت وكان ليلا. لكن للاسف منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لو كانوا منا لبقوا معنا.
0: صحيح.
1: وللاسف يهوذا البعض يقول لك ندم. ندم فين؟ تاب فين؟ راح لرؤساء الكهنه. هي رؤساء الكهنه دول القتله الاردياء اللي صلبوا المسيح وهم عارفين انه بار وبريء، هم دول اللي عايز تدوب عندهم. نرى لك يا يهوذا الخيبه اللي جت لك.
0: صحيح.
1: واعتقد كل واحد يسيب المسيح ويروح لغيره خيبه.
0: صحيح جدا. لكن خلينا نقول يهوذا تناول اللقمه ودخل له شيطان، هل كده معناه انه تناول من ايد المسيح ودخل الشيطان ازاي؟ تناول اللقمه دي معناها انه هو ده تناول ولا لا. مجرد اكل عادي؟
1: اكل عادي.
0: شكرا ليك، لانه ناس كتيره بتقول
1: لا.
0: انه ده كده ازاي يتناول من ايد السيد المسيح نفسه شخصيا
1: لا.
0: وفي الاخر يخش فيه شيطان.
1: بعد ما دخلوا الشيطان وخرج يهوذا الرب عمل عشاء الفصح.
0: شكرا ليك. اعزائي المشاهدين هنكمل حديثنا الرائع والشيق مع الاخ يوسف رياض بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل. عنوان حلقتنا النهارده حد الرده هل له وجود في المسيحيه؟ وبرحب مره اخرى بضيف الحلقه رجل الله وخادم الانجيل الاخ يوسف رياض. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اهلا بك.
0: الرب يسوع لكل المجد كان بيتكلم على نهاية الأيام، فبيقول في متى 24-24 بيقول أنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة حتى يضلون لو أمكن المختارين أيضا. طيب إيه الأمور اللي بتخلي الإنسان ممكن يكون بيرتد عن الإيمان ويبعد عن عبادة الإله الحي والمسيح؟
1: أعتقد أن أهم الأسباب هي الاضطهاد والتجارب والألام. وده كلام المسيح نفسه لما تكلم وقال إذا حدث اضطهاد يرتدون. والمزروع على الأرض المحجرة ما يتحملش لأنه ما عندوش أعماق في التربة متغلغلة. لكن الشخص المتأصل ومتثبت في المحبة هيعتبر أحسب عارك هو غناية وربح سماوي فيك مضمون. لكن الشخص البعيد عن الله اللي ما خدش معرفش محبة المسيح ما يستحملش الاضطهاد، والنار تحرق القش لكن ما تحرقش الذهب. فالمؤمن اللي إيمانه ذهب النار ما تحرقوش، لكن الشخص اللي اعترافه قش يتحرق.
0: صحيح. وكتاب بيقول لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، وبيقول أيضا كمان ديماس تركني إذا أحب العالم الحاضر. محبة صحيح. العالم اللي هو أصل لكل الشرور، من كان محبا للعالم فقد صار عدوا. الله. أمور كثيرة جدا. أيضا محبة الخطية. يعني أحيانا كثيرة قوي أحب ناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. لئلا يقص
1: أحد منكم صحيح. بغرور
0: الخطية. صحيح جدا. أيضا بيبقى في تعاليم زي ما الآية كانت بتقول أنه في معلمين كذبة وتعاليم أيضا كذبة، ناس بتجري ورا الناس ديت عشان أمور كثيرة جدا وبتعتقد أنه ده تعليم كذب، زي شهود يهوى، زي المورمون، زي يعني حاجات كتير، بدع كتيره للاسف دلوقتي اللي هو نيو ايج، وفي بدع كتيره ابتدت تنتشر. وايضا ساعات يقول لك انا قريبي الاخ يوسف رياض، طبعا اكيد انا هروح السما، وقريبي فلان وقريبي علان وانا بابايا كان. احيانا كتير في ناس بتعمل كده لكن مش بالوراثه، مش كده؟ مش بالوراثه. إذا مهمة قوي قوي أنه حتى بولس الرسول قال كده، هو بدأوا بالروح وأكملوا بالجسد. وخلينا نقول آية أيضا تانية كمان بيقول كده، هو في فيليبي 3:18 بيقول كده بولس الرسول، لأن كثيرين ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم باكيا وهم أعداء صليب المسيح، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم.

0: الذين يتفكرون في الأرضيات. إذن يعني إذن نحن لسنا من الارتداد للهلاك في اسم المسيح، بل من الإيمان لاقتناء النفس. طيب هل كل شخص ترك المسيحية معنى كده أنه هو كان فعلا مؤمن حقيقي وارتد؟ لأنه السؤال ده ناس كتيرة بتقول أنه أيوة كان شخص ده قسيس، لأنه فعلا بنشوف في الميديا يعني لسه قريب كنت شايفة حد بيقول أنا كنت قسيس كنت قس وسبت الإيمان المسيحي وبقيت يعني في ديانة أخرى مسلم يعني. فهل فعلا كان مؤمن حقيقي ولا وبعدين ارتد، ولا ما كانش مؤمن ولا كان يعرف ربنا مع أنه كان قسيس؟
1: حضرتك أشرت إلى آية جميلة جدا مهمة قوي، مش بس قسيس لكن رسول اللي هو يهوذا، منا خرجوا اللي هو يهوذا
0: يوحنا الأولى 2
1: ولكنه لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. يبقى إذن يهوذا مش كان مجرد قسيس، لكن يهوذا كان رسول من ضمن رسل المسيح ال 12،
0: كان مختار
1: لكنه خرج بكل أسف، ولكنهم لم يكونوا منا، لو كانوا منا لبقوا
0: معنا. صحيح. ويعني طبعا يهوذا الإسخريوطي طبعا كان عنده محبة للمال بشكل، وأيضا السلطة كمان، مع أنه كان معاه الصندوق، لكن محبة المال الكتاب بيقول عليه أصل لكل الشرور. طيب الكتاب المقدس حذرنا من خطر الارتداد، قال لنا إيه؟
1: لا يكن في أحدهم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي، بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لئلا يقص أحد منكم
0: بغرور الخطية. صحيح، آيات كثيرة جدا يعني ممكن نكون بنقولها، لكن حضرتك قلتها يعني فعلا آية مهمة، إن احنا كل يوم نعز نفسنا فعلا لئلا نقص بغرور الخطية. وأيضا كمان الكتاب بيقول لنا كمان يعني في كورنثوس الأولى 1:8 الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم. هل معنى كده أنه الموضوع في إيد ربنا ولا في إيد الإنسان أنه هو يكون ثابت؟ لأنه في آيات تانية كمان بتقول اجعلوا دعواتكم واختياركم ثابتين. فهل معناها كده أنه يعني أنه أحيانا يعني في إيدينا إحنا ولا في إيدين ربنا؟ الذين في يدي لا يستطيع أحد أن يخطفهم مني ولا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي. الموضوع شائك شوية، يعني الموضوع دوري أنا ولا دور ربنا في حياتي؟
1: طيب هل أنا لو أردت أن أحفظ نفسي هقدر، ولا أنا محتاج لقوة سماوية علوية؟ أنا محتاج صحيح. قوة وعشان كده سيثبتكم، لكن صحيح. ربنا حيثبت اللي مش عايز، يعني لو في مؤمن يقول ربنا أنا مش عايزك وأنا عايز
0: عنا.
1: أختار الطريق اللي يؤدي إلى الهلاك، ربنا حيكتفه ويثبته؟ لا مش عايز بلاش. يبقى إذن في جانبين للأمر. الجانب الأولاني أنا ضعيف جدا ما أقدرش أخلص نفسي، أنا محتاج لرحمة وقوة ربنا يسوع المسيح.
0: صحيح.
1: في الوقت ذاته إذا ما كنتش عايز هتضيع منك.
0: يبقى زي ما الرب يسوع قال كده في يوحنا 15:4-5 بيقول اثبتوا فيا وأنا فيكم. هنا شقين، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. إذن يعني الله والإنسان الاثنين مهم إن هم يكونوا فعلا ليهم ده دور وده دور، وما ينفعش نلغي دور الله ولا نلغي دور الإنسان. تمام. طيب خلينا نتكلم أوكي، احنا عارفين انه في الاسلام في حديث بيقول كده هو من بدل دينه فاقتلوه. طيب ده في صحيح البخاري طبعا، ده حديث معروف جدا، لكن خلينا على الجانب الاخر في المسيحيه، هل في عقوبه بالقتل في المسيحيه لمن يرتد عن الايمان المسيحي؟
1: اولا في المسيحيه لا تجدي عباره دين على الاطلاق، اليهوديه ديانه. وعشان كده في رسالة يعقوب أصحاح 1 بيكلمنا عن الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه.
0: صحيح.
1: لكن المسيحية علاقة شخصية، علاقة شخصية مع المسيح. وفي الحقيقة اللي ده العلاقة دي مش مستعد

0: يستغنى عنها بأموال قارون بكنوز الدنيا مش مستعد. وعشان كده يا وقت المؤمن الحقيقي اللي بينهل من نهر المحبة السماوي الصافي لكن مش دين وتبدله تتقتل بكلام كله عبادة جسدية
1: إجبارية
0: إجبارية
1: صحيح إجبارية. لكن الرب يسوع كان بيقول كلام رائع جدا، بيقول في مرقس 8:34 ودعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، وإذا أراد أحدا دايما يقول كده إذا أراد أحدا أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل إذا أراد. طيب صحيح. خلينا نشوف أفعال السيد المسيح. هو قال كلام حلو كتير لكن إذا أراد وسايب الاختيار. خلينا نشوف في آية خطيرة جدا، يعني بتقول كده في يوحنا 6:66 بيقول من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشوا معه. هل في إجبار أن أنا أتبع الرب يسوع المسيح عشان استمر؟ يعني ما أنا ممكن أمشي معاه شوية وبعد كده ارتد للوراء زي ما الجامعة عملوا كده. الرب يسوع عمل ايه؟ قال لهم ايه؟ انتهرهم؟ قال دول تاخدوهم وتقتلوهم زي ما في ديانات اخرى؟
0: ابدا اطلاقا. انه شرف لي ان اتبع المسيح، شرف
1: طبعاً.
0: لي
1: طبعا
0: مكسب لي
1: طبعا.
0: في الحقيقة واحد عبر تعبير بسيط لكن حلو، لو حطوا العالم في كفي مش ممكن ابدا هيكفي. عشان كده ده امتياز ليا، والرب عشان حطها باعتباره امتياز. انت عايز ان اراد احد ان ياتي ورائي يعمل كيت وكيت، طب اذا مش عايز براحتك يا حبيبي. انا لا اجبر احد ابدا على تبعيتي، لكن لو تبعتني هتكسب مكسب لا يعوضه اي شيء في الدنيا عنه
1: هنا وفي الآخرة طبعا.
0: صحيح.
1: خلينا نقرأ يعني من كتاب مقدس كتاب الكتب في يوحنا 6:64. يوحنا 6:64 بيقول كده هوت من بداية أوكي بيقول كده ولكن منكم قوم، الرب يسوع كان بيكلم الجامعة وكده بيقول لكن منكم قوم لا يؤمنون، لأن يسوع من البدء قال كده هو علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي علم مين المؤمنين ومين هو الذي يسلمه. العدد اللي بعده بيقول كده هو فقال لهذا قلت لكم أنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي. العدد اللي بعده بيقول وفي ذلك الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. عمل إيه رب يسوع؟ العدد اللي بعده فقال يسوع للإثنى عشر ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابوا سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية هو عنك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. طيب في قرية للجدريين، هو بتاعت مجنون كرة الجدريين حادثة معروفة، بيقول كده هو يعني وده طبعا لقيه في لوقا 8:37 طلبوا منه ان هو يتركهم ويمضي، فقال كده هو فطلب إليه كل جمهور كرة الجدريين أن يذهب عنهم لأنهم اعتراهم خوف عظيم، فدخل السفينة وخرج. لكن في موقف في الحقيقة أنا وقفت قدامه، أما اللي حصل أنه الرب يسوع الناس ما رضوش، يعني كان قرية للسامريين ما رضوش يدخلوه، فيوحنا وبطرس قالوا له إيه؟ قالوا له ننزل إيه؟
0: نار من السماء.
1: خلينا نقراها، نقرا حتة منها، جزء منها في لوقا 9. لوقا 9 عدد 51 بيقول وحين تمت الأيام لارتفاعه، ده بيتكلم عن الرب يسوع، ثبت وجهه ليلطلق إلى أورشليم وأرسل أمام وجهه رسلا فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين حتى يعدوا له، فلم يقبلوه لأن وجهه كان متجه ناحية أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نهر من السماء فتفنيهم

0: ما فعل إليه أيضا. فعدد 55 بيقول فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما. دي روح مين؟ كان يقصد روح مين هنا؟
1: روح العالم.
0: روح العالم.
1: اللي مش معايا يبقى ضدي.
0: صحيح صحيح. لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس أناس بل ليخلص. فمضوا إلى قرية أخرى. أمور كثيرة جدا جدا أيضا كمان طبعا وقت ما كانوا عايزين يقبضوا على رب يسوع وبطرس قطع أذن عبد رئيس الكهنة قال إيه؟ قال لهم وطبعا دي نلاقيها في متى 26 والعدد 53 قال له كده هو رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون بالسيف السيف يهلكون. أتظن إني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيش من الملائكة؟ تمام. طيب خلينا كتاب مقدس بيقول لنا كده فوق كل تحفظ في أمثال 4:23 فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأنه منه مخارج الحياة. إزاي أحفظ قلبي من الارتداد عن الإله الحي؟
1: يعني أراجع حالة قلبي. هل أنا معجب بحياة القذارة؟ هل معجب بحياة الكذب؟ أنا معجب؟ إذا كنت معجب أنت بعيد كل البعد عن الله وليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر.
0: حتى لو كنت بشتهي أمور في الماضي زي مثلا زوجة لوط بصت وراها يعني كانت نفسها ترجع كان متندمة على اللي فات.
1: طب جربها إيه؟
0: اللي بيشتهي امور في العالم في قبل المسيح في الماضي هل ده ممكن يكون برضو امر برضو فعلا قد ايه يعني متاثر بالماضي
1: طبعا.
0: ممكن يكون
1: لما عرفت
0: يحفظ
1: الرب
0: قلبه من هذا
1: لما عرفت الرب المفروض اني اتوب عن كل الاحلام والاشواق والتمنيات واللي كنت عايز احصله في العالم انا اكتفيت بالمسيح. المؤمن لأن للحياة
0: هي
1: المسيح. شيل المسيح من حياتي ما تسواش أبقى زي أي إنسان ولا أسوى حاجة
0: زي الخنزير اللي بيقول
1: بالضبط. لكن حط المسيح في حياتي لا بيت أنا بيت إنسان لي قيمة.
0: صحيح صحيح. إذن الرب يسوع بيقول يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عينيك. تقول الرب مش عايز منا غير قلبك وحينظفه ويرجعه نظيف. وإن كان أحد في المسيح هو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا كله قد صار جديدا. وكتاب بيقول نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها. طيب هل هناك رجاء لمن ارتد عن الإيمان وذهب بعيدا في كورة بعيدة هل ممكن يقدر يرجع مرة أخرى؟
1: الرب لم يحرم إنسان إطلاقا من الرجاء إن هو تاب حقا وندم ورجع. وعشان كده بناشد كل واحد إذا كان اختار في وقت من الأوقات في غبائه اختار شخص غير المسيح يا خاطئ اعرف طريقك وارجع لربك وتوب خذ المسيح كنصيبك أعظم نصيب للشعوب.
0: فعلا زي ما شفنا الابن الضال بعد وبعد بعيد قوي قوي وقعد مدة طويلة لكن كتاب يقول وهو لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. الآب السماوي إلهنا إله محب جدا منتظر فعلا رجوع كل خاطي الحضن مرة أخرى. لكن خلينا نسأل سؤال هو في خطية لا تغتفر؟ كتاب المقدس بيقول أنه في خطية لا تغتفر. إيه رأيك؟
1: بشبهها بحاجة.
0: الأول إيه هي الأول عفوا؟ إيه هي
1: الخطية التي لا تغتفر؟ خطية ضد الحق أو خطية ضد الروح القدس
0: أو اللي هو تجديف على الروح القدس.
1: تجديف على الروح
0: صحيح.
1: الروح القدس هو اللي بينشئ فيا التوبة. أنا جدفت على الروح القدس. طب أنت بالظبط عملت زي اللي حرق الجسر الوحيد اللي حينقله إلى بر الأمان أم هو مولع فيه. طب يا حبيبي هتعدي الناحية التانية إزاي؟ قال يا عمي طب خلاص هتهلك. فالجدف على الروح القدس أحرق الجسر بنفسه

0: وليس له خلاص. عشان كده لا يمكن تجديدهم ثانية للتوبة.
1: لكن فرضا أمنساش أنه كان في أخت اتصلت بالتليفون كان في لايف قبل كده وقالت أنا جدفت على الروح القدس وقلت كلام مش حلو خالص عليه وكده، هل ليه توبة؟ وفي الحقيقة كان رد فعلا الضيف اللي معي قال فعلا ما فيش أي توبة. هل لو أنا جدفت على الروح القدس ما ليش توبة؟
0: السؤال ما هو التجديف على الروح القدس؟ ما هو اللي نقرأ عنه في الكتاب المقدس؟ أن ننسب أعمال المسيح التي عملها بقوة الروح القدس إلى الشيطان. النهاردة المسيح مش هنا، النهاردة المسيح ما بيعملش آيات. وعليه فإن التجديف على الروح القدس أساسا غير موجود في العالم في هذه الأيام، لأن المسيح ليس بجسدي على الأرض ولا يعمل معجزات، وبالتالي لا يمكن أن ننسب أعماله اللي بيعملها للشيطان.
1: إذن ما فيش دلوقتي فعلا خطية التجديف على الروح القدس. بشكرك جدا لأجل التوضيح، لأنه في ناس بيقولوا إحنا قلنا كلام وحش على الروح القدس فممكن يكون عن جهل. بالضبط. لكن فعلا أعمال الله هو الروح القدس، والكتاب بيقول لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. طيب الكنيسة كجماعة مؤمنين إزاي تتعامل مع الارتداد وعايز يرجع؟
0: يعني يعاملوه بكل النعمة، لأن المسيح كده ما عملش حد بقسوة إطلاقا، عامله بالنعمة لكن مع الاحتياط. إيه اللي خلاه يرفض المسيح، يحتقر المسيح، يدوس ابن الله بلغة عبرانيين 12؟ كم عقابا أشار تظنون يحسب مستحقا من داس ابن الله. دي حاجة مش سهلة
1: طبعا،
0: يعني الواحد يدوس ابن الله وعليه. فنحن نظهر سعة الصدر، لكن علينا أيضا أن نكون حذرين ونطمن على أنه جاي بقلب صادق وتوبة صادقة.
1: صحيح جدا. وكتاب بيقول لنا في غلاطية 6:1 أيها الإخوة إذا سبق إنسان فأخذ في ذلة ما فاصلحوا أنتم الروحيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. تمام. طيب خلينا كمان يعني نتكلم في وقت قليل، في الحقيقة الحلقة بتخلص، لكن خلينا نسأل يا ترى لو المرتد دوت فضل متمسك بارتداده، يا ترى ايه عقوبة المرتد في الدنيا وفي النهاية؟
0: يعني مش بفضل اجاوب ايه عقوبة، لان ابراهيم قال تعبير حلو، أديان كل الارض لا يصنع عدلا. يعني انا هقول لربنا احكم على الجدع ده بكذا سنة سجن، ولا هو ربنا عارف يستحق ايه. لكن انا اقول على ان ده يعني احتقر المسيح وده مش كويس، وده احب المسيح وسلمه حياته وده شيء كويس. اما اني احكم عليه انا افضل ألا أفعل.
1: طبعا احنا مش بنحكم على حد، لكن الكتاب المقدس بيقول لنا في يوحنا 18:3 الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، أن النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شرين. طيب إذا في دينونة رهيب، الكتاب بيقول على كده هو أنه في دينونة رهيبة للي لم يؤمن بابن الله الوحيد. طيب أحيانا إبليس بيزرع شك في وشكوك في يعني في قلوب أناس، إيه الفرق بين الشكاك وبين الشخص المرتد؟
0: الشك قد يحدث لأي واحد. فعندنا واحد من الرسل المحترمين يقال عنه توما الشكاك.
1: صحيح.
0: لكن الراجل ده يعني التاريخ بيحكي عنه أنه أظهر بطولات في حب المسيح وذهب إلى الهند ومات هناك لأنه بيحب المسيح.
1: صحيح. إذن الشك مش غلط، لكن أدور على إجابات لأسئلتي. طيب، كتاب بيقول عن الرب يسوع، ورب يسوع قالها، قال كده في لوقا

0: 19-27، أما الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. هو ده مش أمر صريح بقتل الذين رفضوا ملكوت المسيح على حياتهم؟
1: أشكرك على السؤال ده، لأنه ده يفتح لنا توضيح مهم جدا. إن المسيح جاء مرة وسيأتي مرة ثانية.
0: صحيح.
1: السؤال، في المرة الأولى جاء اليدين

0: لأن ابن الإنسان لم يأتي ليدين بل ليخلص.
1: ده في المجيء الأول.
0: ده في المجيء الأول. صحيح. لكن في المجيء الثاني أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم ائتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. في المجيء الثاني في دينونة في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يطيعون الله ولا يعرفون ربنا يسوع المسيح. لكن شكرا لله في مجيئه الأولاني ما قدمش غير النعمة، وإحنا الآن بنواصل رسالة النعمة وبندعو أشر الخطاة. يعني بولس الرسول يقول الخطاة اللي أولهم أنا. خلص ولا ما خلصش؟ خلص
1: طبعا طبعا،
0: والرب مستعد يخلص.
1: طيب لكن حضرتك مش شايف انه دي لغه صعبه شويه؟ هاتوهم واذبحوهم، يعني احيانا اللفظ صعب قوي انه اذبحوهم، معناها في قسوه في شده. ايه راي حضرتك في الكلام ده؟
0: لا موافق.
1: موافق انه في شده؟
0: طبعًا.
1: ولا نقدر نقول انه عدل؟
0: إيه؟
1: عدل يعني احيانا احنا بنحب قوي الهنا، اله محب، لكن هو كمان برضو عادل. صحيح صحيح جدا.
0: يعني هو عشماوي ده سهل يعني؟ انا ما تخيلش ان اروح برجلي ويحط الحبل بتاع. بس هو الرجل ده قاتل؟ لا مش قاتل، ده بينفذ تعليمات شغله. وبعدين الرجل اللي بيشنقه ده مجرم، قتل وزنى وسرق وحرق وبتاع.
1: صحيح. وكتاب بيقول كم أشر عقاب تظنون. صحيح. من داس دم ابن الله وحسب دم العهد وأيضا النعمة ازدرى بروح النعمة. يعني قد إيه يعني كتاب مفتوح إنه كم أشر عقاب تظنون. وكتاب بيقول أيضا في عبرانيين 10:26 دينونة مخيفة وغيرة نار عتيدة أن تأخذ المضادين. لو إحنا مظلومين بنحب قوي إن ربنا يبقى عادل، صح؟ لكن لو احنا خطاه واحنا جانين واحنا ظلمه. بالظبط كده. طيب الرب يسوع قال كلمه خطيره قوي قوي لما جو قالوا له، طبعا ده في لوقا 13، انه كانوا بيقولوا له على الجليليين انه خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. قال لهم ايه؟ قال لهم انتوا فاكرين انه الجليليين دول كانوا خطاه اكثر من كل الجليليين، لكن أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. إذن طب مش دوت كده دوت يعتبر إن هو فعلا في ردة في الموضوع، والحاصل إنه في نار جت على الجليين دول، وفعلا نار بعد كده كمان أيضا عن اللي سقط عليهم البرج في سلوام. إذن في عقوبات للشخص اللي
0: طبعا في عقوبات، وإلا لا يكون الله هو الله لو أنه في النهاية كله زي كله. يعني اللي عاش بالقداسة زي اللي عاش نجس وعمل كل لا. ده
1: طيب
0: مش الله.
1: خلينا نقول في يعني سؤال، وسؤال مهم قوي على عجالة. في كورنثوس الأولى 5:11 بيقول وأما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعو أخا يعني أخ من ضمن الإخوة المؤمن زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا ألا تخالطوا ولا تأكلوا مثل هذا. هو ده مش يعتبر عقاب جامد قوي قوي من جماعة المؤمنين لمن أخطأ؟ يعني معناها افرزوه.
0: بالظبط افرزوه.
1: طيب
0: لكن هل
1: وإيه الهدف العقاب دوت؟
0: ما هو السؤال هل له توبة ولا
1: لا؟ هو مش قايل إن هو
0: ليه. لا في الرسالة الثانية. الرسالة الأولى اعزله.
1: صحيح.
0: الرسالة الثانية مكنه له المحبة. يبقى إذا العزل ده بالظبط زي الأب الحكيم اللي لما الابن يعمل غلطة كبيرة يقول له لا النهاردة مش هتاكل معانا، لأن الأب بيكره ابنه. لا الأب بيحب ابنه وعايز لابنه أفضل الأوضاع، لكن حرمه من الأكل معاه علشان يعترف غلطته ويرجع تاني فيقبل من الأسرة بأكملها.
1: طيب خلينا نتكلم على يعني سؤال عملي في الحقيقة. يعني بعد الكل سمعناه عن الارتداد والشك وأحيانا الضعف كمان والسقوط، يعني الإنسان يعمل إيه لو اكتشف أنه هو شوية شوية بيحس أنه هو بيبعد عن ربنا، وشوية شوية فعلا يعني بيهمل الكتاب وبيهمل الصلاة وحين بيهمل الكنيسة وبيهمل جماعة المؤمنين؟ إيه الخطوات العملية اللي يقدر يعملها عشان يرجع تاني ويثبت في الإيمان قبل ما يتحول الفتور أنه يكون مرتد وارتداد؟
0: في آية حلوة بتقول اقتربوا إلى الله فاقترب إليكم. يعني أنا

0: حسيت اني زي ما حضرتك تفضلتي اني بعدت. طب ما ترجع يا خاطي، اعرف طريق وارجع لربك، اقرا الكتاب، روح الاجتماعات، صلي، مش هذه وسائل القرب من الله؟
1: صحيح.
0: لو عملتها الرب هيقبلك ويشددك ويشجعك والى
1: لو عندي اسئله ومش عارف اروح لمين وممكن اروح لحد والحد دوت يقول لي اجابات مش صحيحه، اعمل ايه؟
0: نطلب من الرب. اعتقد ان ما حدش طلب من الرب اي حاجه باخلاص والرب قال له يفتح الله، بالعكس. فانا لو طلبت من الرب ربنا هينورني. انا كنت بحكي امبارح عن حاجه حصلت لي في بدايه خدمتي، ان كنت احيانا اقف امام ايه متحير مش عارف معناها، وبعدين انام وفي النوم احلم ان انا في اجتماع وفي الاجتماع يقف خادم ويشرح لي الايه دي. وانا طب ده شغل ربنا، ربنا لما يعوز يعمل.
1: صحيح.
0: حد يقول له لا؟
1: صحيح. والكتاب يقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعلمهم.
0: صحيح.
1: الله بيتعهد انه يعلم كل شخص فعلا يريد ان يتعلم.
0: صحيح.
1: خلينا نسال سؤال اخير. الرب يسوع قال انه لا ادين احد، لكن في سفر الرؤيا بنلاقيه بيقول من فمه يخرج سيف ماضي لكي يضرب به الامم. المسيح جه للخلاص فقط ولا هو كمان ايضا الديان هو اللي هيدين العالم؟ وطبعا كلمه سيف ديت كمان يمكن بتخوف ناس كتير من ان هم يقربوا من ربنا. يعني ايه الفرق فعلا، ايه الفرق بين انه في سيف وفي في نهايه يعني صعبه جدا لكل شخص بعد عن ربنا؟ لانه في ناس بيقولوا الابديه يعني النار هتبقى نار بسيطه او مجرد حاجه معنويه، وفي ناس بتقول لا فعلا هتبقى فعلا نار حقيقيه. تقدر حضرتك تقول ايه في الموضوع دوت؟ وانه الرب عنده سيف ماضي فعلا يضرب به الامم.
0: طيب احنا اشرنا منذ قليل ان في مجيئين للرب.
1: صحيح.
0: مختلفين. مجيء الاول للخاص، مجيء الثاني للدينونه. الكلام ده واضح قوي في لوقا 19. فبيكلمنا في لوقا 19 عن مجيئه الاولاني.
1: صحيح.
0: بس ما فيهوش دينونه اطلاقا. زي ما أشرنا إن بطرس ويوحنا نزل نار قال لهم لا أنا مش جاي أعمل كده.
1: صح.
0: دي مش شغلتها.
1: طب المجيء الثاني؟
0: المجيء الثاني بقى هيجي للقضاء. وعشان كده في نفس الأصحاح لوقا 19 أما أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم ائتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. أو
1: صحيح.
0: بلغة سفر إشعياء روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أكرز بسنة الرب المقبولة وبيوم انتقام لألهم. يبقى إذا في سنة الرب المقبولة.
1: صحيح.
0: اللي يجي للرب يقبل. طب وإذا ما جتش يوم انتقام لإله.
1: صحيح جدا. صحيح. من يقبل إلي الرب يسوع كده لا أخرجه خارج. أشكرك جدا جدا في نهاية الحلقة.
0: رب
1: يباركك ودايما مستخدم مفصلا كلمة الحق باستقامة، ودايما فعلا بنسمع منك وبنتعلم منك.
0: شكرا.
1: ومن الرب.
0: شكرا.
1: اللي دهولك. شكرا لحضرتك. في النهاية لو أنت مؤمن بالمسيح اثبت فيه، اتمسك بكلمته، ما تسمحش الأسئلة أو الظروف أنها تبعدك عنه. وكتاب يقول تمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين. من النهاردة خد خطوة عملية، اقرأ كلمته كل يوم، صلي، ولو عندك سؤال أو شك دور على إجابته بدل ما تستسلم للشك. ولو وقعت قوم، ولو بعدت ارجع، ولو المسيح بيقول اثبتوا فيا وأنا فيكم. ربنا يثبت إيماننا كلنا، يحفظنا ثابتين فيه إلى النهاية. أمين. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الكرمة المباشر، والرب معكم.

هي الحرب فيها جمال. أحب في التجارب نقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، أعمل إيه في التعب والأحمال الثقيلة اللي أنا فيها. لو أنت في وسط الخوف بتدور على أمانك، أمانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب أن نرى جود الرب في أرض الأحياء. الرب عاوز يتكلم إلى قلوبنا.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله

0: نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وصلنا في دراستنا في أسفار العهد الجديد إلى إنجيل متى أصح 21 إلى أعداد بدءا من عدد 23 إلى نهاية الأصحاح. جهز كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة، وما تترددش تبعت لنا لو عندك أي أسئلة أو استفسارات. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حيات.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، ادينا فكرة عن ما درسناه في الحلقة الماضية تمهيدا للي ندرسه في هذه الحلقة.
1: ببداية أصح 21 دخلنا إلى أسبوع الآلام، أشهر أسبوع في كل تاريخ البشرية من بداياتها وحتى نهايتها. المسيح له المجد جاء من أريحة إلى أورشليم في اتجاه معاكس للاتجاه الذي سلكه الرجل النازل من أورشليم إلى أريحة ووقع بين اللصوص. جاء المسيح من أريحة متجها إلى أورشليم لكي يقابل كل من وقع بين اللصوص ولكي ما يرحمه ويشفيه. دخل المسيح إلى أورشليم يوم الأحد، ويوم الاثنين وهو جاي لعن شجرة التين العقيمة لأنها مدعية عندها مظهر لكن ما عندهاش ثمر. ويوم الثلاث اللي احنا هندخل فيه دلوقتي، عندما بدأ قادة الأمة يتطاولون على الرب بأي سلطان تفعل هذا، وأجابهم المسيح في أصحاح 21 ثم 22 ثم 23 24 25، كل ده حصل يوم الثلاثاء، يوم طويل جدا في اللي حصل فيه مسجل في هذا الإنجيل الذي بين أيدينا.
0: أشكرك أخي يوسف، اسمح لي أرى الأعداد من 23 إلى 27.
1: فضل.
0: ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول لنا، فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب، لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. فأجابوا يسوع وقالوا: لا نعلم. فقال لهم هو أيضا: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. واضح أنه في حوار، والمسيح كان أيضا ممسكا بزمام الأمور في هذا الحوار. عايز تعليق من حضرتك على سؤال اليهود وإجابة المسيح، والسؤال اللي سأله المسيح بخصوص معمودية يوحنا.
1: زي ما فهمنا هو طهر الهيكل يوم الاثنين، جم الثلاث وهم استجمعوا شجاعتهم علشان يستجوبوا. إذا كانت البياعين دول عندهم تصريح مننا، البازار كان مشهور باسم بازار حنان، فحنان رئيس الكهنة أو حما قيافة رئيس الكهنة كان مسؤول أو يعني كان مسيطر على البيع والشراء اللي المسيح سماه مغارة لصوص، مع هذا الفارق أن اللصوص بيسطوا على ما في جيوبنا ونحن غافلون، لكن دول الناس بتروح لغاية الهيكل لكي ما تسرق، وهم في منتهى السعادة أن رجال الدين يسلبونهم. فالمسيح قال لهم: أقول لكم بأي سلطان، بس أسألكم أنا في الأول سؤال، معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ طبعا الرب كان ليه حكمة في ذلك، هو أنه علشان تعرف أنا مين عليك أن تعرف أولا الرب أرسل يوحنا علشان يشهد عن مين. الناس كلها عارفة أن يوحنا نبي مرسل من عند الله، ويوحنا شاهد عن المسيح. لو كنت قابلتم يوحنا المعمدان كنبي مرسل من الله لكنتم تعرفون من أنا، فهو شاهد عني. وقال: في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه أنتم، أنا لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائي.
0: حضرتك أشرت أنهم لو كانوا عرفوا مغزى إرسالية المعمدان لعرفوا

0: وأيضا بأي سلطان يفعل المسيح هذا.
1: نعم.
0: لكن محور السؤال عن معمودية يوحنا، قل لنا إيه موضوع معمودية يوحنا، كان غرضها إيه؟
1: معمودية يوحنا كانت معمودية التوبة، وما كانش بيعمد أي حد. لما جولوا ناس مرائين قال لهم صراحة: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. عشان كده ما جوش يتعمدوا، لأنه ما كانش هيعمدهم إذا كانوا مجرد جايين عشان يركبوا موجة أو يعملوا شو، ما كانش هيسمح لهم بذلك. لكن هم أساسا لم يأتوا إلى يوحنا المعمدان ليعتمدوا، لأنهم مش ناويين على التوبة أصلا، ولذلك لم يأتوا إلى معمودية التوبة لأنهم مش ناويين يتوبوا. لكن المسيح طبعا فضحهم وكشفهم أمام الشعب في هذه الأعداد.
0: عدد 27: أجابوا يسوع وقالوا: لا نعلم. هم يقولون: لا نعلم.
1: نعم.
0: فقال لهم هو أيضا: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. المفارقة بين إجابتهم وإجابة المسيح.
1: رائع سيدي كعادته. هم يدعون بعدم المعرفة لكي يتهربوا من الإجابة. حاشا أن يكون المسيح نظيرهم. في آية بتقول في سفر الأمثال 26: لا تجاوب الأحمق حسب حماقته لئلا تعدله أنت، لكن جاوب الأحمق حسب حماقته لكي لا يكون حكيما في عيني نفسه. المسيح لم يجاوبهم بطريقتهم الخاطئة، لم يقل لهم: ولا أنا أعلم لأنه كلي العلم، لكن قال لهم: طالما أنتم غير مخلصين فإني لن أقول لكم، طالما تصرون على الجهل فلتبقوا في جهلكم الإرادي، هذا يخفى عليكم بإرادتكم.
0: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 31 قال لهم يسوع: الحق أقول لكم إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. هو في فرق ما بين تعبير ملكوت الله وملكوت السماوات اللي قرناه كتير في إنجيل متى؟
1: تفضل يا أخي.
2: جميل إن احنا نفهم أن هذا التعبير تعبير ملكوت السماوات الذي اختص به متى بيكلمنا عن ثلاث مراحل مختلفة بثلاث معاني مختلفة. طوبوا لأنه اقترب ملكوت السماوات عندما يؤسس المسيح ملكه، والكلام ده مستمر لغاية أصحاح 12 عندما وقعوا في الخطية التي لا غفران لها. من أصحاح 13 نقرأ عن ملكوت السماوات في دائرة واسعة تشمل العالم بأسره، يشمل الحنطة والزوان أيضا، إلى أن نصل إلى متى 24 و25 يؤسس المسيح ملكوته العلني الظاهري. إذا ملكوت السماوات في القسم ده بيتكلم عن دائرة واسعة تشمل كل المعترفين بالمسيح الذين قد يتضمنهم عشرين وزواني وخطاة.
1: تمام.
2: لكن هنا بيتكلم عن ملكوت الله، الدائرة التي فيها يسود الله على الأتقياء، على المؤمنين اللي زي ما قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبر وهذه كلها تزاد لكم.
1: أشكرك يا أخي يوسف. بدأ من عدد 28 إلى 32 يتكلم عن مثل الابنين.
2: نعم.
1: بعد كده في مثل الكرامين من 33 إلى نهاية الأصحاح.
2: أيوه.
1: بعد كده في 22 عندي مثل ثالث، عرس ابن الملك.
2: صحيح.
1: هل هناك رابط بين هذه الأمثال الثلاثة تعقيبا على السؤال اللي سألوه اليهود للمسيح وأجابة المسيح؟
2: يعني أرى فيها فعلا زي ما حضرتك بتقول تعقيب على سؤالهم وعلى سؤال المسيح، ويبدأ الرب بسؤاله هو الذين هم تهربوا منه مش جهلا لكن مش عاوزين يعترفوا بالحقيقة. فبيتكلم في هذا المثل عن معمودية يوحنا، هل كانت من الأرض؟ كلا. من الناس؟ كلا. أمال منين؟ كانت من السماء. يصادق المسيح على معمودية يوحنا في المثل الأول، لكن يجيبهم عن سؤالهم هم في المثل الثاني بأي سلطان يفعل هذا، فيعلن هنا في المثل الثاني أنه ابن صاحب البيت، ابن صاحب الكل، ابن الله.

0: فلذلك واضح أنه يجيب عن بأي سلطان يفعل هذا. عندما نصل إلى المثل الثالث هنلاقي نعمة عجيبة تصل إلى أولئك الأردياء تدعوهم إلى عرس ابن الملك الذي قتلوه في المثل الثاني.
1: لنذهب إلى المثل الأول، مثل الابنين.
0: نعم.
1: في الأعداد من 28 ل 32.
0: أي.
1: ماذا تظنون؟ كان لإنسان ابنان فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. فأجاب وقال: ما أريد. ولكنه ندم أخيرا ومضى. وجاء إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال: ها أنا يا سيدي. ولم يمضي. فأي الاثنين عمل إرادة الأب؟ قالوا له: الأول. قال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إن العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، وأما العشرون والزواني فآمنوا به، وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. محتوى هذا المثل يا أخي يوسف محتاجين نفكه شوية، يقصد إيه بالابنين؟
0: أعتقد أنه يشير إلى العالم بأسره، البشر جميعا. ربما نقول يمثل الأمم واليهود، أو في تطبيق أشمل يمثل الذين ينكرون الله أو يقولون له صراحة جهارا: ابعد عنا، بمعرفة طرقك
1: لا نصر.
0: وفي آخرين هذا الشعب اللي هم اليهود بصفة خاصة، لكن ينطبق على غيرهم أحيانا. هذا الشعب يقترب إلي بفمه، يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. أفتكر بنشوف في الابن الأول نشوف الشر الفاضح الظاهر، ما أريد، مش عاوزين،
1: إرادتنا،
0: أنا بنفذ إرادتي ولكن لا أريد أن أنفذ لك إرادتك، بمعرفة طرقك لا نصر. بينما الابن الثاني كلامه كان حلو، فقال: ها أنا ذا يا سيد تحت أمرك، لكنه مجرد كلام دون فعل. يقترب هذا الشعب إلي بفمه، يكرمني بشفتيه، قلبه مبتعد عني بعيدا.
1: أشكرك. لكنه ندم أخيرا، فالابن الذي قال ما أريد ندم أخيرا.
0: صحيح.
1: والرب قال إن العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله.
0: صحيح.
1: المثل الثاني مثل الكرامين، أقرأ وأرجع لحضرتك بسؤال.
0: فضل.
1: اسمعوا مثلا آخر. كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. ولما قرب وقت الأثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابني. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلم نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له: أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديئا، ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينتزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم. وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع، لأنه كان عندهم مثل نبي. محتوى هذا المثل الرب يقصد منه إيه؟
0: يعني أحب أوضح في البداية أن هناك ثلاث أمثال زي ما حضرتك تفضلت، لكن في فاصل بين المثل الأول والثاني من جانب، والمثل الثالث من جانب آخر. لماذا؟ لسببين على الأقل.
1: فضل.
0: السبب الأول أنه في المثل الأول بيجيب عن سؤاله هو، وفي المثل

0: الثاني يجيب عن سؤالهم هم
1: بأي سلطان.
0: بينما في المثل الثالث لا يجيب عن أسئلة لكنه يعلن فيض حب ونعمة الله غير المحدودة. ده سبب.
1: تمام.
0: السبب الثاني أن المثل الأول تم في الماضي والمثل الثاني أيضا تم في الماضي، وكانوا على وشك إخراج الابن الوارث خارج الكرم لكي يقتلوه كما قال هو، هذا حدث بعد يومين أو ثلاثة.
1: تمام.
0: بينما المثل الثالث كله كان شيء مستقبلي هيحدث في المستقبل. لهذا السبب أو لهذه الأسباب الرب وضح ماذا وراء سؤالهم فأجاب عن سؤالهم وأجاب عن سؤاله قبل ذلك.
1: تمام. يعني إذا حبينا برضو ندخل بأكثر تفصيل عشان أحبائنا المشاهدين يعرفوا المغزى من وراء هذا المثل.
0: نعم.
1: ففي شخصيات في المثل.
0: أي.
1: وعايزين نعرف كل شخصية تشير إليه. يعني إنسان رب بيت غرس كرما، من هو الإنسان رب البيت؟ وبعد كده إيه هو الكرم؟ والكرم ده في سياج، إيه هو السياج؟ وفي معصرة وفي برج وفي كرامين، في تفاصيل. وبعد كده في ابن وارث، فك لنا هذه التعريفات عشان نعرف ماذا كان يقصد الرب من وراء المثل.
0: يعني صاحب الكرم رب البيت هو الله صاحب الجميع. الكرم الذي غرسه بحسب ما نفهم من مزمور 80 ومن إشعياء 5 نفهم منه أنه هو إسرائيل غرس الكرم. أحاطه بسياج الناموس الذي فصل بين اليهود وبين كل شعوب الأرض قاطبة، ثم حفر معصرة منتظر زي ما بيقول لنا في إشعياء 5 انتظر أن يصنع عنبا، لكنه بكل أسف صنع عنبا رديئا. الكرامين هم قادة الأمة اللي هم بكل أسف كانوا على وشك أن يقتلوا الابن الوارث. أرسل عبيد وعبيد وعبيد، العبيد هم الأنبياء الذين طالبوا الأمة بإعطاء الثمر لله. اصنعوا، وكان آخرهم يوحنا المعمدان الذي قال اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. ما جابتش العبيد، ما جابوش نتيجة مع هؤلاء الأردياء. فقال صاحب الكرم، قال الله أرسل إليهم ابني لعلهم يهابون ابني، فأرسل ابنه. وهنا يوضح المسيح أنه ابن الله وله كل الحق على هذه الأمة. فماذا كان رد فعل هؤلاء الكرامين الأردياء؟ قالوا هذا هو الوارث، نقتله ونستريح من الصداع اللي بيعمله لنا رب البيت كل شوية. أخرجوه خارج الكرم وقتلوه، وزي ما قلت ان ده تم بعد هذا الكلام بثلاثة ايام، يعني الكلام ده يوم الثلاث.
1: تمام.
0: يوم الجمعة كان المسيح خارج المحلة معلق على الصليب. هذه الاشياء التي تحدثنا عن هذا المثل ومدلول ومغزى.
1: وهم حكموا بانفسهم على انفسهم لما قال لما يجي صاحب الكرم يعمل ايه، فقالوا اولئك العبيد الاردياء يهلكهم هلاكا رديا. هم حكموا على أنفسهم أنهم أردياء ويستحقون الهلاك.
0: ما كانوش عارفين أنه بيسألهم عن نفسهم، لأن في آخر الأصح يقول فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم. يعني لما ردهم كانوش عارفين أنه بيحكمهم على أنفسهم، لكن من فمك أدينك أيها العبد الشريف.
1: شكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: وهنا بخصوص الكرب بيقول: غرس كربا وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا. هو إيه المقصود بالبرج؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يمكن أن أرى في البرج عناية الله، رعايته، ملاحظته. يعني على سبيل المثال يقول كده: عين الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. أو: هو ذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. فالرب كان معتني بأمته وشعبه، عشان كده يقول بنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. برضو أقول يعني كلمة عن السفر، يعني سافر يعني عدم وجود الله.

0: الملموس والمنظور في هذه الأمة كما كان من ذي قبل. يعني أيام إعطاء الناموس نقدر نقول أنه كان حضور الله ملموس ومنظور أمام عيونهم، لكن عدت فترة طويلة كان حضوره الملموس الواضح الظاهر مش موجود. دي معنى كلمة أن صاحب رب البيت سافر فغاب عن منظره،
1: غاب عن الأنظار،
0: غاب عن المنظر.
1: أخ يوسف، في عدد 42 عندما قال لهم المسيح: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ أشار إلى هذا الاقتباس الخاص بالحجر، وعايزين نعرف من هو المقصود بالحجر.
0: الحجر ده تعبير عن المسيح جاء في العهد القديم 7 مرات، من ضمن المرات جاء في مزمور 118 الاقتباس الذي اقتبسه الرب هنا. ولماذا اقتبس الرب هذا الاقتباس في هذه الأعداد؟ لأنه أشار إلى شرهم وقتلهم إياه، كأنه عاوز يقول مع أن أنتم بشر قلبكم هتقتلوا الوارث، هتصلبوا المسيح، لكن عايز أقول لكم أن هذا كله معمول حسابه في أفكار الله. فالحجر الذي رفضه البناؤون اللي هو أنتم، وهنا تحول من كرامين إلى بنائين، كرامين أردياء ما رضوش يدوا الثمر لصاحب الكرم، ثم بنائين أردياء رفضوا الحجر، لكن الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. وأقول إن الحجر في الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لليهود وبالنسبة للمسيحيين وبالنسبة للعالم نقدر نشوف صورة ثلاثية. بالنسبة لليهود في الماضي حجر عثرة عثروا به،
1: أيوة.
0: بالنسبة للحاضر الحجر الذي عثر فيه البشر واحتقره البناؤون صار رأس الزاوية في البنيان الجديد الذي يبنيه الله وهو الكنيسة. في المستقبل بالنسبة لجميع شعوب العالم هو الحجر الساحق الذي نقرأ عنه في دانيال أصحاح 2، فيقول لنا حجر قطع بغير يدين ضرب تمثال نبوخذ نصر ذراه، وهذا الحجر صار جبلا وملأ كل الأرض. ففي الماضي حجر عثرة، في الحاضر رأس الزاوية، في المستقبل يملأ كل العالم مملكة المسيح.
1: طبعا لا ننسى أنه عندما أتى إلينا هذا الحجر بالميلاد العزراوي رآه في حلم نبوخذ نصر باعتباره حجر قطع بغير يدي إنسان.
0: صحيح.
1: هو ذاته الذي صار جبلا عظيما،
0: تمام،
1: ملكوت ابن الإنسان،
0: تمام.
1: يقول لنا في عدد 44: ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. المسيح الآن والمسيح في المستقبل. في ناس بتعثر في المسيح الآن، لكن في ناس هيسحقها المسيح في المستقبل.
0: صحيح.
1: كيف يهربون من مواجهة المسيح الساحق في المستقبل؟
0: يعني أن تعثر بحجر هذا يحدث كثيرا معنا، لا سيما في بيئتنا، في أحجار كثيرة في الطريق عرضة أننا نعثر، عشان كده لازم نسير باحتراس. لكن كونك تعثر في حجر ليس آخر الدنيا، فأنت ستقوم وستستعيد نشاطك بعد آلام شوية بسيطة. لكن ماذا يحدث يا عزيزي عندما يهوي الحجر من عليائه؟ يعمل إيه؟ بيقول لنا هنا يعمل إيه؟ يسحقه. وده اللي حيحصل في مجيء المسيح الأول، وإلى الآن هو صابر. فعرض أنك تعثر به ما فيش مشكلة كبيرة، لكن عندما يهوي الحجر من عليائه على إنسان، لا ده لما هينزل على تمثال أزمنة الأمم سيسحقه. فماذا يفعل بأي إنسان؟ الويل، كل الويل لمن يحتقر المسيح في زمان نعمته وصبره.
1: عايز تعليق أخير في نص دقيقة عن العدد السابق اللي بيقول إن ملكوت الله ينتزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. إيه المقصود بهذه الكلمة؟
0: أتذكر إنه في متى 12 قال: إن كنت أنا بإصبع الله بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. هنا بيقول لهم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعطي أثماره. استنفذوا الفرصة، طول المسيح باله عليهم مرة ومرات، لكنهم لم يفهموا أناط الله، علشان كده ينزع منكم، وكان على وشك أن ينزع منهم ويعطى للكنيسة لكي تعطي أثماره، وفي المستقبل يعطي للبقية التقية، شعب سيولد يخبر بأنه قد فعل.
1: أشكرك أخي يوسف، وصلنا لختام

0: حلقة. الرب يبارك، راجع الحلقة مع ضيوف.
1: أمين.
0: طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: هو احنا هنا شفنا حكمة المسيح وهو بيرد على رؤساء الكهنة لما جاوبوه قالوا له لا نعلم، هو كمان ما ردش عليهم وقال لهم أنا لا أعلم، لكن قال لهم ولا أنا أقول لكم.
3: شفنا أن الحجر هو المسيح اللي رفضه البناؤون هم اليهود، صار رأس الجوية، صار رأس بنيان جديد وهي الكنيسة.
4: حقيقة أنا معجب خالص بكلام المسيح من خلال مثل بسيط بيلخص للشعب اليهودي كل التاريخ بتاعهم في مثل صغير، وكان الهدف إن هم يرجعوا يتوبوا، لكن للأسف هم رفضوه، وفي المستقبل هيبقى المسيح هو الحجر اللي اترفض، هيبقى هو اللي هيسقط عليهم ويسحقهم.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، أترك معك ما قيل عن الإبن الوارث في عدد 37 من هذا الأصحاح، أصح 21: فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا يهبون ابني، وأما الكرامون فلما رأوا الإبن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلم نقتله ونأخذ ميراثه، فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. كيف قابلت هذه الأمة الإبن الوحيد الحبيب؟ كيف قابلت هذه الأمة الإبن الوحيد صاحب الميراث؟ احتقروه وأخرجوه خارج الكرم، أخرجوه خارج أورشليم، وقتلوا ابن الله على الصليب، وبقتلهم ابن الله رفضوا كل ما يخص الله، رفضوا كل إمدادات النعمة التي كانت تصل إليهم، قتلوا ابن الله خارج الكرم، خارج أسوار أورشليم، علقوه على خشبة. نعم، هو الحجر، حجر عثرة، لكنه الآن صار رأس الزاوية لبنيان جديد ليس من هذه الأمة، لكن تكون بيتا جديدا له على الأرض، الكنيسة، وهو رأس الزاوية. أشجعك عزيزي المشاهد أنك تفكر مرة ومرتين في موقفك من المسيح وتقبل المسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط، صدقه قدام المحال.

0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة ولقناة الكارما وفريق العمل المتميز والمشاهدين.
0: شكرا لحضرتك وشكرا للرب أولا وأخيرا.

0: أعزائي المشاهدين، في أسئلة كتير بتتساءل وبتدور في أذهاننا وبتقول إنه هل انتهى زمن المعجزات؟ هل في وقت من الأوقات الكنيسة من بدايتها، من بداية حياة الرب يسوع على الأرض، هل كانت المعجزات متوقفة؟ بل عايزة أقول إنه في العهد القديم أيضا كانت هناك معجزات متفرقة. النهاردة الرب عايز يكلمنا عن زمن المعجزات الأعظم. هل هناك زمن لمعجزات أعظم؟ ده اللي هنتكلم فيه، وحنقرأ من إنجيل يوحنا والإصحاح 14 بداية من العدد الثامن. قال له فيلبس، قال للرب يسوع، قال له فيلبس: يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، ولكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. صدقوني أني أنا في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم: من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماضي إلى أبي. ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. هنا حضرة القسيس في كلمات اتكررت، كلمة يعمل الأعمال، والأعمال التي أعملها يعملها أيضا ويعمل أعظم منها. ماذا يقصد الرب يسوع بهذه الأعمال؟
1: الرب كان عاوز يوصل التلاميذ ويوصلنا ككنيسة حالية أنه ما فيش حدود لعمل الله فينا، لا حدود للزمان ولا حدود للمكان. لكن حتى يسوع اللي هو بهاء مجد الله ورسم جوهره، كان عاوز يوصلنا لمستوى أعظم باستمرار. مش أعظم من شخصه ولا أعظم من مكانته، لأن هو الابن الوحيد الذي خبر واللي هو اللي في حضن الآب، لكن توقع أن الله مع الزمان في كل يوم هيصنع فينا. ليه؟ لأنه من خلال المسيح نفسه، فهو أساس الأعمال والمواعيد اللي بيقول عنها العظمى والثمينة. فما فيش عصر نقدر نقفل، وما فيش مكان نقدر نغلق ونقول له: يا رب أنت وقفت لغاية هنا، ونشل حركة الله أو نوقف التاريخ، لأن إلهنا فوق التاريخ وفوق الزمان وفوق المكان.
0: ده صحيح حضرة القسيس، إلهنا فعلا زي ما حضرتك بتقول فوق التاريخ وفوق الزمان وفوق المكان. اسمح لي أكرر الكلمة دي، لأنه فعلا هو دي حقيقة عن الرب. الرب لا يتغير، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. وزي ما لو هو وقف عن يعني أنه هو يعمل معجزات معناها أنه هو تغير، دي حاجة. الحاجة الثانية أخرى أنه طبيعته أنه هو بيدي الخير، صانع الخيرات، بنقولها كده في الصلاة: صانع الخيرات الرحوم الله. الله طول الوقت عايز يدي ويدي ولاده، وكمان دايما الأب هو الوحيد اللي بيحب ابنه يكون بيعمل حاجات أحسن منه. دايما كده إحنا كباء ومهات بنحب ولادنا يكونوا أحسن مننا، فالآب السماوي أيضا والرب يسوع كان بيحب ولاده يكونوا بيعملوا أحسن منه كتير.
1: كان في ذهن التلاميذ أنه في شيء ممكن يكون أعظم من المسيح، فلما سألوا فيلبس: أرنا الآب وكفانا، يعني إحنا لسه مش شايفين فيك الكفاية، إحنا لسه مش شايفين في يسوع اللي قدامنا ده أنه يقدر يعمل أعمال أعظم. فهنا لما قال له: أنا معكم زمان، وبعد كده نلاقي أن توما أيضا بيوجه سؤال للرب يسوع وبيسأل عن الطريق. نجد أن فيلبس وتوما كانوا متزعمين الأسئلة في ذلك الوقت، و نجد أن توما كان بيسأل أيضا عن الطريق هو إيه. فقال له الرب هنا، قال له توما: يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ يعني دايما الناس بتسأل، عاوزة معالم محددة، أنا عاوز أعرف أنا جاي منين ورايح فين، اديني عناوين، اديني علامات على الطريق. مع أنه

0: يعني الرب اتكلم عن نفسه بهذا المنظار، كان كل اللي بيواجهه من تلاميذه تساؤلات، محدش قادر يصدق واقع المعجزات، محدش قادر يصدق واقع انه ممكن هيوصل في وقت انه المناديل بتاعت الرسل هتشفي. صحيح يسوع ما استعملش هذه الوسيلة، وانه ظل التلاميذ هيشفي، ما استعملش
1: صحيح.
0: يسوع هذا، لكن حقق في تلاميذه اعمال اعظم. لم يستخدم يسوع الظل، لم يستخدم يسوع قطع من الثياب، لم يستخدم يسوع كل هذا، ولكن جعل في حياة تلاميذه إمكانيات أكبر وأعظم لإتمام المعجزات، لأنها بتقوم على علاقة وشركة فوق الزمان وفوق التاريخ وفوق الإمكانيات. أساس اللي حطه الرب للآيات والمعجزات في ذلك الوقت هو الإيمان بشخص الذي يؤمن به في
1: صحيح،
0: عهد 12
1: أعمال
0: يعملها ويعمل أعظم منها. والسبب هو إيه؟ ماضي إلى أبي. ماضي إلى أبي يعني إيه؟ أنا راجع مكاني، أنا راجع للمكان اللي هتشفع واللي هضمن، وهاخد موعد الآب وهرسل لكم قوات أعظم، لأن الروح القدس لم يكن أعطي بعد.
1: ده صحيح القسيس. اذا مهم قوي انه ما استقلش بنفسي والمسيح اللي فيا، مش ببص على امكانياتي. لو بصيت على امكانياتي اقول استحيل اعمل اكتر من المسيح اللي عمله، وناس لحد دلوقتي بتقول الكلام ده، لكن انا مش ببص لامكانياتي. انا الشخصيه بعيده عن المسيح، وخصوصا لما اكون انا شخص مؤمن وقبلت المسيح في حياتي، لكن ببص امكانيات المسيح اللي فيا انه ما زال يعمل. وقال في وقت كده ابي يعمل وانا اعمل. وفي نقطتين حضر القسيس، في نقطه مهمه قوي انه قال له انا في الاب والاب فيا، دي نقطه مهمه، وقال له ورينا الطريق، قال له انا هو الطريق. اذا احيانا في ناس اخواتنا بيقولوا كلمه، بيقولوا انه هو حاجه والاب حاجه، لكن قال له من رآني فقد رأى الاب. ودي نقطه جوهريه جدا جدا، وايه بتوضح انه الاب والابن والروح القدس هؤلاء الثلاثه هم واحد. مهم قوي ان احنا نركز على النقطه دي. اذا مهم قوي حضرتك زي ما بتقول الاعمال اللي الرب كان بيعملها وهو نفسه هيعملها فيا، هيعمل اعظم، لانه هو مستمر. هو طلع السماء، لكن هو مستمر موجود معانا بروح القدوس الساكن فينا. اذا ما نبصش لامكانياتنا، نبص لامكانيات الروح القدس اللي فينا يقدر يعمل بينا ايه.
0: هو حط لينا كمان في هذا الجزء اساس الايات والمعجزات. فأول أساس وضع الرب يسوع قال إن إحنا نؤمن بأنه في الآب. هو ما قالش هما اتنين ولا تلاتة ولا أربعة، لكن أنت فيك النفس، أنا في الآب والآب في حاجة جوه حاجة، يبقوا اتنين ولا واحد؟ واحد في واحد بيساوي واحد، واحد في واحد في واحد بيساوي واحد. فهو ما قالش أنا في الآب، صح في تعبير استعمله بعد كده مع الآب والآب، لكن لغى فكرة تعدد الآلهة، لأنه من البداية بيقول له اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد. فهنا في الآب. طيب إيه تاني واسطة الرب بيعمل بيها الآيات والمعجزات؟ الكلام. الكلام، الكلام اللي كان بيخرج من الرب لا كالكتبة والفرسين، ويقولوا يا ما كلام سمعناه ويا ما كلام كان في الهوى، لكن إحنا بنشوف إنه كلمة الله التي لا ترجع فارغة دايما بترجع بثمر، دايما بترجع عمل قوات. أحيانا بكون في أماكن مجرد بتكلم بكلام الله، ألاقي ناس سمعت في التلفزيون. أخت النهاردة بعتلي تعليق من مصر هبقى أوريهولك، جميل جدا، قالت لي وأنت بتكلم عن رياسة الله وسلطان الله في برنامج الشفاء الإلهي، الرب كان بيكلمني شخصيا وأنا أخذت سلطان شخصي في بيتي وفي حياتي وفي خدمتي. طب احنا هنا في كاليفورنيا وهي في مصر، خدت ده ازاي؟ لانه الكلمة اللي تخرج بسلطان الاب والابن بتلمس في كل عصر، ومش محتاجين نغيرها من قرن لقرن ولا نحدثها ولا نعدلها، لانها بقية الابد. تالت اساس حتى الرب انه بيقول لست اتكلم بيه من نفسي، لكن الاب الحال فيا هو يعمل الاعمال. الاب الحال فيا. لما بتروح المدرسة وبتحط اسمك ثلاثي، اسمك واسم باباك واسم جدك، لو الأب ده مثلا هو رئيس المدينة

0: او الاب ده هو رئيس الدولة، خلاص مكانك محفوظ، مش محتاج للتعريف، لان ابوك شخصية مرموقة وابوك شخصية معروفة، ويمكن الكل بيهابك وبيعمل لك حساب، مش عشان اسمك في ذاتك، لانك انت طفل صغير محطوط في مدرسة، بس ابوك من الاعيان، او ابوك رئيس في مجلس الشعب او في مجلس النواب، فده مش محتاج تعريف. شخص
1: صحيح.
0: يقول لك ايه بنقول عنه في بلادنا، غني عن التعريف، يعني ما تسألش عنه.
1: يعني معروف جدا.
0: فالمؤمن معروف بسبب ايه؟ اسم الاب والابن، اشهر اسم اللي هتخر باسم يسوع وتكسو كل ركبة، ده الاسم المعروف اكتر من غدي، اكتر من الانبياء، اكتر من اي شخص معروف. فاحنا معروفين في المسيح، ولينا مثال القوة، لأنه هو فوق كل رياسة وفوق كل سلطة. فإحنا مش بنعمل ده لأن أنا اسمي أليكس، ولا أخت ليديا اسمها كده، ولا بأي اسم، لكن الاسم اللي فوق كل اسم واللي فوق كل رياسة ارتضى في محبته وفي غناه أن هو ده اللي يحل فيا ويعمل الأعمال.
1: صحيح حضرة القسيس. إذن الأعمال اللي هي الأعظم اللي احنا بنتكلم عليها والكتاب قال لنا عليها والرب يسوع قال، أول حاجة لازم تكون بالإيمان، لأنه من آمن بي، الإيمان بالرب يسوع. وتاني حاجة أنه لازم أسأل، إن سألتم شيئا باسمي فذلك أفعله. وتالت شيء أنه أكون في سلطان، عارف أنا ابن مين، ابن ملك الملوك ورب الأرباب، وهو ساكن فيا، هو الحال فيا، هو اللي بيعمل الأعمال. هنستكمل حديثنا حضرة القسيس بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.
1: بيكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: برحب بك دكتورة ليديا، أهلا وسهلا.
1: أهلا بحضرتك. وبنستكمل حديثنا حول موضوع بعنوان زمن المعجزات الأعظم، بنستكمل من يوحنا
0: 14.
1: يا يوحنا 14، وكنا اتكلمنا عن انه ازاي الرب بيقدر يعمل فينا معجزات. اهم حاجه لازم يكون انا مصدقه انه الرب هو الهي، من يؤمن به، الكتاب بيقول كده، هو بالرب يسوع اول حاجه، دي اول حاجه. تاني حاجه بيقول انه هو لازم يكون مهما سالتم، ان سالتم شيئا باسم الرب يسوع، اذا لازم اطلب واسال وباسم الرب يسوع. وثالث حاجة زي ما الكتاب بيقول انه مهم قوي قوي ان انا اكون عارف انا ابن مين، ابن ملك الملوك ورب الارباب، والسلطان اللي في اسم يسوع قد ايه السلطان قوي. نستكمل حلقتنا حضرة القسيس، يا ترى ما هي شروط ان انا اكون بقدر اعمل معجزات؟
0: كمان اتوقع الاعظم، ده مش لاني يعني في كبرياء او في يعني اللي عمله ربنا بالامس معايا امبارح هيعمل أعظم منه النهاردة وبعده. أتوقع الأعظم بحسب وعده، فأنا مش بتوقع حتى المستويات العادية ولا الاختبارات اللي أنا تعودت عليها، لكن بتعود ما هو أعظم، هو اللي عشمني فيه وهو اللي اداني الوعد فيه، وقال لي اطمع في ربنا، مش في حد ولا في بشر، لكن قال أنا شهوتي أنا ذو الأولاد الذين أعطانيهم الآب، فآتي بهم إلى مجد كثير. أيضا ما سألش باسم آخر، اسم يسوع هو اللي فيه الكفاية. أحيانا بنقول لا الاسم ده مش بيكفي، وبيبقى فيه أسماء أخرى، مثلا بنقول ده ملاك الحماية، ده مرة كده حاجات كانت ضايعه بيقولوا ده الملاك

اسمه فلان هو اللي مسؤول عن رجوع الأشياء الضايعة، ده المسؤول عن السفر، ده المسؤول عن البيت، حاجات كده مسميات كتيرة جدا ما بتخلصش، وأسماء كسرت أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. لكن أنا باخد اسم واحد، هو بتاع المسلوب رد المسلوب، هو بتاع البيت، هو بتاع السفر، هو بتاع كل الأشياء، هو بتاع

0: كل شيء بيتعبني في الكفاية. اسم يسوع ما ينفعش تحط اسم تاني جنبه، ما ينفعش. هو من كرمه ومن حبه لينا حط أسماءنا، لكن ما ينفعش أي حد تاني ياخد مكانه ولا المكان ولا الصلاة. ما ينفعش نصلي لأي شخص كائن من كان غير باسم يسوع. يسوع. بالضبط. ودي نقطة مهمة.
1: فعشان كده بيقول إن سألتم شيء باسمي فإني أفعله. وده تحديد يعني إيه؟ شيء. هو مش بيقول إن سألتم الأشياء، يعني أحطه قدام ربنا 10 حاجات وأقول له بص اختار الشيء اللي يعجبك. لا، ده هو الله بيتكلم بالتحديد إن إله السنجل قبل المالتيبل، إله الأشياء الفردية قبل الأشياء الجماعية.
0: يعني حتى لو حاجة صغيرة تقصد حضرتك، إلهنا بيهتم بالحاجات الصغيرة كمان.
1: يبقى عندي 10 طلبات أو 10 أسئلة وأقول له يا رب إيه اللي يعجبك اختاره وكده. لا، ده هو بيقول بالتحديد بالفردية شيئا باسم. وبعدين الفعل ده مرتبط بشخصه وبكماله. أحيانا ببقى عاوز أحط بر جنب بره وأحط أعمالي، أقول أصل الرب ما استجابش في الأمر ده، أصل أنا مرضتش الرب كفاية. إحنا مش بنرشي الرب لا بعمل ولا بنرشي الرب بشيء علشان أكمل عمله اللي قال إنه قد أكمل. هو بيفعله لأجل كماله، بيفعله لأجل صلاح. فلما كف عن مجهودات البشرية، ولما كف عن بر الذاتي، ولما كف عن استحقاقي، ودي له كل المجد والقدرة والكرامة، وأعرف أنه هو وحده اللي يقدر يعمل كده، بيفعله لأجل اسمه. مش في ناس دكتورة ليديا عاوزة تحط اسمها جنب اسم الرب، أو تحط أسماء تانية. كويس انه بطلب من فلان يصلي لي، وعلان 2 افضل من 1 والخط المسلوس لا ينقطع سر. بس لو حطيت اسم اعظم خادم واعظم شخص انا بعترف بجنب اسمه، مش هينفع. عشان كده بيتعطل العمل وما بيتمش. فلا بحط اسم جنب اسمه، ولا بحط بر جنب بره، ولا استحاء جنب استحاء، ولا اي اسم اخر.
0: حر الأسيس أحيانا بنقول يا رب أنا عملت كذا وكذا وكذا.
1: أنت عملت فيها كده ليه؟
0: وأنت عملت فيها كده. دي نقطة خطيرة جدا يا حر الأسيس. يعني إحنا كأننا بنتفضل على ربنا، أنا عملت كذا، أنت المفروض تعمل كذا. إيه رأيك في الموضوع ده؟
1: يعني أنا لو بحب أفكر الله بأعمالي، هيفكرني بذنوبي وهيفكرني بخطاياي. يعني ما هو إله عادل وإله قاضي في نفس الوقت. صحيح. لو هحط أعمالي في الميزان، فمن العدل الإله العادل أقول لك وانت في اليوم الفلاني كدبت وحلفت وشتمت وعملت وعملت. صحيح. وأجرة الخطية موت. فأعمالي جنب أعماله، لما أقول أنا عملت إيه، هو هيتذكر لي كل الأعمال. لما أقول أنا عملت إيه الحلوة والوحشة وخطية. صحيح. واحدة كافية. أنها إحنا ما عندناش حسنات بتضيع السيئات، ما عندناش على قد كمية الأعمال الكويسة. هو هيحطها في كفة، والكفة اللي الطب هو هيحاسبني عليها. لا، ده اسمها رشوة. ليه؟ صحيح. لأن لو القاتل راح واقف قدام القاضي وقال سيادة القاضي لو تشيل عني حكم الإعدام، هدي كل فلوسي للمساكين، يمكن عنده قصور، يمكن عنده بيوت. هل عطاياي البشرية هتلاشي الحكم الصادر ده؟ يقول له لا، الحكم يصدر أولا وبعدين بعمل اللي انت عاوزه، لكن وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. فلأنا عاوز أقارن أعمالي اللي أنا عملتها استحق عليها إيه. سوري، هو جاب واحد أعمال اللي أنا عملتها استحق عليها الموت.
0: أنا عايز بس أقول حاجة صغنطوطة حل الأسيس في الموضوع دوت، أنه أحيانا في ناس بتعمل أعمال خير، ودي حاجة حلوة، مش وحشة أبدا. لكن هل أعمال الخير دي تودينا السماء؟
1: لا،
0: ما توديناش السماء. العمل الوحيد اللي يقبل في السماء هو عمل المسيح. طب الناس اللي عملت أعمال خير هنا على الأرض، هل ليها أجرة؟ هل ليها يعني مكافأة هنا في الأرض أو في السماء؟
1: المكافأة الوحيدة العمل مبني على المسيح، لأن عمل كل واحد سيمتحن بالنار. فالعمل اللي مبني على إيمان ومحبة الله، ليه؟ لأنه الأعمال اللي تكلم عنها المسيح الأعمال مبنية على محبته. لما بيقول لما إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياتي. طب ولما هتحب الرب، ولما هتعطي محبتك للرب، أيضا يطلب من الآب فيعطي معزي آخر الروح القدس الذي لا يراه العالم ولا يعرفه العالم. والروح ده

0: يعمل أعمال عجيبة، فالذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، والذي يحبني يحب أبي، وأنا أحب وأظهر له ذاتي. الأعمال فقط المقبولة، مش اللي أنا بقول له يا رب أنا عملت كذا وعملت وعملت وأنا مستحق. لكن حضرتك في البيت لما الزوج بيحب الأولاد، في مرة لما بيحب الأولاد بيقول لهم الحقيقة لأنكم النهاردة كنتوا كويسين أنا جبت لكم غدا، لأنكم النهاردة كنتوا كويسين أنا جبت لكم عشاء.
1: لا طبعا
0: هل في أب عنده قلب الآب في البيت بيحاول يسدد احتياجات ولاده لأنهم مستحقين، لأنهم عملوا كل الأعمال الحسنى،
1: لا
0: ولا
1: طبعا بالعكس، هو
0: ده واجب؟
1: بيدي من فيض أبوته وفيض محبته. لكن أنا عايزة أقول حاجة حضرة القسيس، الأعمال الصالحة إذن اللي على الأرض ملهاش أي مكافأة هنا حتى على الأرض؟
0: ليها مكافأة.
1: ليها مكافأة.
0: قلنا الأعمال اللي هي مبنية على المحبة ليها،
1: بالظبط.
0: الرب بيرسل معزي، والمحبة التي لو أعطى الإنسان كل ثروة بيته عوضا عنها تحتقر.
1: تحتقر احتقارا.
0: فلو الأعمال دي تلقائية جاية بناء على شركة وأخذ وعطى مع الله، أنا أساسا مش مستني أجر لهذه الأعمال، لأن عايش في محبة. قال لهم أنا ماضي إلى أبي. هتعرفوا إزاي إن الأعمال دي هتتم؟ لأن أبويا اللي بيناديني، أنا عايش في حضن الآب، والعلاقة دي هترجع تحل في قلوبكم محبة الله اللي هتنسكب بالروح القدس. هو ده اللي هيأيد العمل بالآيات التابعة، والترنيمة اللي بتقول لما يحبني أحب، لما أحبه بيحبني أكتر. فأي محبة أنا بقدمها للرب بيقابلها محبة مضاعفة وأعمال مضاعفة وتأييدات إلهية، لكن مش بعاير الرب ولا بقول له أصل أنا عملت وأنا سويت فأنا استاهل. ده اسمه تعيير، من سبق فأعطى فيكافأ.
1: فيكافأ صحيح. ويمكن الكتاب بيقول أنه يكون على سبيل الأجرة بلدين، يعني اوكي هو زي ما حضرتك كنت بتقول انه رب بيكافئ بس هنا على الارض، لكن في السماء، السماء ما ينفعش حد يخش السماء او
0: نعم.
1: الحياه الابديه غير لما يكون مغسول بدم المسيح ومصدق في المسيح كاله ومخلص. بيكمل بعد كده بيقول لا اترككم يتامى اني اتي اليكم. هو بعد ما هيصعد ازاي هيجي تاني لنا؟
0: هيجي لينا في الروح القدس، وهيجي لينا في حلول الآب والابن. فأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، أيضا الروح بياخد إذن من يسوع لعمل أعمال، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. يبقى إرسالية الرب بعد الصعود هي إرسالية تعزية، إرسالية قوة، إرسالية تعليم، إرسالية تذكير بكل ما قالوا لي ده في المواعيد. أيضا بنلاقي هنا سؤال لما قال له يهوذا ليس الإسخريوطي ما الذي مزمع أن يحدث حتى أنك تظهر ذاتك. ده تالت شخص بيسأل الرب في نفس الأصحاح. فكتير بنظهر بنسأل الرب عن علامات مجيء، وناس كتير يعني الرب بيقول له، أو السؤال هنا إيه اللي هيحصل قبل ما هتظهر ذاتك للعالم، قبل ما تيجي تاني. وناس كتيرة موضوع المجيء التاني حط علامات كتيرة، قالوا الأول عدد الدول الأوروبية 5 وبعدين 10 وإشارات مختلفة وحاجات وسمات الوحش وكل الكلام ده. لكن الرب هنا ربط علامة مجيئه للعالم برضه بمحبته. أنا مهتم بمجيء الرب بمحبة الرب يسوع وحفظ كلماته، والمجيء التاني عن طريق المحبة، اللي بيحب يحب أبي وأيضا إليه نأتي وعنده نصنع منزل الآن. وقال في النهاية في بيت أبي منازل كثيرة. فالإقامة الأرضية والإقامة في المجيء التاني مبنية على محبة.
1: ده صحيح القسيس. إذن بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض، والتلاميذ من كتر حبهم لبعض كان الرب يؤيد الكلام والكلمات اللي كانوا بيقولوها بالآيات التابعة. شكرا لك حضرة القسيس لأجل وجودك معنا. ربي يباركك دايما ويستخدمك لمجد اسمه. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، ورب معكم.

أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. كما تعلمون برنامجنا يتعلق بأمور من واقع الحياة، أمور حياة يومية، مشاكل يومية، أزمات عادية، أزمات غير عادية، رياح تهب من الأرض، أمطار تنزل من السماء، أي بمعنى عندما تأتي مشاكل الحياة لا تأتي لوحدها، تأتي زرافات ووحدانا كما يقولون. نتحدث في خلال هذه الحلقة عن أشخاص مروا في ظروف غير عادية. الحقيقة عندما أتأمل بظروف بعض الأشخاص في حلقتنا تبع هذا اليوم أجد يعني أتعجب إلى أبعد الحدود. ونحن أحبائي كل واحد منا يستطيع أن يكتب قصة، كل واحد فينا يستطيع أن يكتب رواية. لو ننظر إلى حياتنا الماضية منذ أن بدأت حياتنا، منذ أن نشأنا، تربينا، أي بيت عشنا فيه، ما هي الظروف التي مررنا بها، ما هي نوع المدارس التي درسنا فيها، ما هي نوع الدراسات العليا التي أخذناها أو لم نأخذها، ما هي المشاكل التي تعرضنا في الحياة، ما هي المكافآت التي أخذناها. هناك قصص في كل يوم بمر فيها، بعضها حلو وبعضها مر، بعضها نريد أن

0: نتذكر بالكامل، بعضها نفضل أن ننساه. ولكن تعرف كلمة الله تقول إنه كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده. وفي القصة الأولى التي نريد أن نشاهدها معا نجد هذه الآية صحيحة 100%، إنه هذا الإنسان مر في ظروف غير عادية، شخص اسمه زامباريني. الحقيقة عندما شاهدت قصته أنا اندهشت جدا، يعني اعتقدت إنه هذه قصة مش ممكن تكون حقيقية، لكن أحبائي هذه القصة موثقة مؤكدة 100%. هذا الشخص كان من الرياضيين الذين اشتركوا في الألعاب الأولمبية. متى؟ سنة 1936. ومن كان حاضرا هناك؟ أدولف هتلر اللي هو كان رئيس أو مستشار ألمانيا كان موجود هناك. كان هذا الشخص أيضا يعمل طيارا في الجيش، وعاش في ظروف غير عادية. كادت الطائرة في مرة من المرات أن تتحطم به، والحقيقة تحطمت الطائرة به، وقضى حوالي 47 يوم على غير هدى في البحر، وهو يركب في قارب مطاطي، وبعض الأشخاص الذين معه بقوا على قيد الحياة، وأحدهم قضى نحبه. وبعد هذه الفترة الطويلة وهو في البحر وجد نفسه في جزيرة، ولكن وين الجزيرة؟ جزيرة يابانية أثناء الحرب العالمية الثانية. أخذ إلى هذا المكان. هذه الجزيرة سموها جزيرة الإعدام، لأنه ما أحد يدخلها إلا يعدم. تعالوا معي لنشاهد هذه القصة الخارقة لشخص كيف بقي على قيد الحياة، وكيف قرر أن يسامح جميع الذين تعرضوا له بالأذى.
1: ولد لويس زامبريني ابن مهاجرين إيطاليين عام 1917، ثم انتقلت عائلته من نيويورك إلى الساحل الغربي، ونمت شخصيته القوية في تورنس كاليفورنيا.
2: لم أجد اللغة الإنجليزية، كنت في الحضانة وانتقلت إلى صف السنة الأولى بالغش.
1: كان يدخن منذ سن الخامسة، كان شابا قويا.
2: بدأ الأولاد يغيظونني لأقسم بالإيطالية. بعد شهرين أو ثلاثة بدأت أنتقم، واكتشفت أني قادر على غلبهم، فصرت أتعارك معهم لنتعادل. حتى حين كانت الفتيات في المدرسة يغضنني، كنت أحضر الثوم وأمضغه وأنفخ بقوة بوجوههن. إذن كانت حياتي كلها تدور حول الانتقام.
1: خدعته المفضلة سرقة الجعة من المهربين كان يشكل تهديدا كبيرا، فتدخلت الشرطة.
2: اجتمع أخي المسؤول عن الشرطة ومدير المدرسة وقال ماذا سنفعل بهذا الولد.
1: ظنوا أن بإمكانه استخدام سرعته بأمور غير السرقة، فأقنعوه بأن يركض سباقه الأول.
2: في مسافة 660 ياردا كنت الأخير، وعانيت كثيرا لأني كنت أدخن وأشرب الخمر، وكان جسدي ضعيفا جدا. لم أتألم إلى تلك الدرجة في حياتي.
1: كانت بدايته بطيئة، لكن عام 34 كسر لوي الرقم القياسي العالمي في سباق الميل للطلاب. بقي رقمه القياسي 4 دقائق و21، الأول لسنتين.
2: ثم نلت صدمة حياتي. اتصلت بي اللجنة الأولمبية لأني قد تأهلت للتجارب الأولمبية.
1: أنهى 5000 متر في التجارب الأولمبية بالتعادل، وتأهل لينضم إلى الفريق الأولمبي الأمريكي. انطلق لوي إلى برلين عاصمة ألمانيا النازية.
2: ازداد وزني بشكل ملحوظ جدا خلال رحلتنا في السفينة. كانت فترة كساد، وكان الطعام مجانيا.
1: في السباق الأولمبي لـ5000 متر احتل لوي المركز الثامن، لكنه ركض الربع الأخير بـ56 ثانية فقط. كان سريعا جدا، حتى أن أدولف هتلر بنفسه أصر على مقابلته.
2: ذهبت لأقابله فمد يده وصافحني بيدين مترهلتين وقال هذا صاحب النهاية السعيدة.
1: انطلق صاحب النهاية السريعة إلى النجومية، وركض الميل بـ4 دقائق و8 ثوان، وسجل رقما قياسيا لـ15 سنة. كان يأمل أن ينال الجائزة الذهبية في الألعاب الأولمبية عام 40، لكنها ألغيت بسبب الحرب. التحق لوي بالجيش.
2: التحقت بقوات الجيش الجوية في المحيط الهادي، وكان مركزها في منطقة معينة في هاواي.
1: خلال السنتين التي أمضاها اكتسب لقب لوي المحظوظ، لأنه كان مدافعا يتحدى الموت. مهمة البحث

0: البحث والإنقاذ في 27 من مايو عام 43 كانت مجرد روتين.
1: الطائرة المتوفرة كانت هورنت خضراء وكانت عتيقة. كانت تلك الطائرة تستخدم من أجل قطع الغيار ولم تكن مؤهلة لأنها لا تقدر أن تحمل القنابل. ترددنا في أخذها لكنهم قالوا إنها تعرضت للتفتيش ويجب أن تكون حالتها جيدة.
0: على ارتفاع 800 قدم فوق البحر أصبحت المهمة مميتة. تعطل محركي الطائرة على جهة اليسار ووقعت بمن فيها في المحيط 800 ميل جنوب هاواي.
2: ماذا كنت تفكر حين كنت ترى المحيط يقترب أكثر وأكثر منك؟
1: علي أن أعترف بأن أرهب شعور قد يختبره الإنسان هو هبوطه في طائرة عالما أنه سوف يموت. لكن من بين الجميع نجا 3 منا فقط. شعرت بأني لن أصل إلى السطح أبدا. وفي طريق صعودا ابتلعت أشياء كثيرة كالوقود والدم. وصلت إلى السطح وطرحت عني كل شيء. رأيت القائد والمدفعي الخلفي يصرخان طلبا للنجدة. ثم رأيت قارب النجاة يبتعد عن المكان. كان ضروريا لنجاتنا.
0: نجح لوي بإحضار القارب وأنقذ الناجين الآخرين. المدفعي الخلفي فرانسيس ماكنمارا والقائد راسل فيليبس. عام الناجون وسط 65 مليون ميل مربع من الماء.
1: ثم بعد حوالي 20 دقيقة ارتعب المدفعي وصرخ بشكل مخيف: سنموت كلنا، سنموت كلنا. فقلت: ماك، لن يموت أحد، هون عليك. لكنه ظل يصرخ ويصرخ و...
2: أكنت تظن أنهم سيأتون لإنقاذكم؟
1: أجل، علمت أنهم سيأتون. كنا ننقذ الناس. عندما يعلمون بأن الوقود قد نفذ سيأتون بسرعة بحثا عنا.
0: في اليوم التالي رأوا طائرة إنقاذ.
1: أمر غريب من السماء، على ارتفاع 1000 قدم يبدو القارب مثل قبعة بيضاء، ولكنهم لم يرونا.
0: بعد أسبوع لم تعد تأتي الطائرات وكانت الطبيعة تفرض رسومها.
1: الشمس تناسبك في الصباح الباكر حين تكون باردا، ثم تشتد الحرارة طوال اليوم، ثم تشعر بالبرد في الليل. البقاء على قارب نجاة في البحر أسوأ جدا من البقاء في جحر ثعلب. يقال إنه لا وجود للملحدين في جحر الثعلب، لكن يمكنك أن تضاعف الأمر في قارب النجاة. لا يهم إن كنت ملحدا أو غير ذلك، حين تصل إلى نهاية المطاف ولا مفر أمامك، إلحادك لن يساعدك. حتما ستنظر إلى فوق. كل ما فعلناه في قارب النجاة كان الصلاة صباحا وظهرا ومساء، ثم كان علينا أن نتعلم كيف نحيا في وسط المحيط. ثمة أشياء لا تشكل جزءا من غذائك، لكن حين تتضور جوعا ستأكلها.
2: في الأسابيع الثلاثة التالية كان الرجال يأكلون الطيور التي تحط على القارب واستخدموها كطعم للإمساك بالأسماك، لكن ذلك الطعم بدأ أفضل من أن يهدر.
1: أخيرا حط طير آخر، فقلت لصديقي: علينا أن نحاول أكله. فالتهمناه مثل حلوى طازجة لذيذة. كان لذيذا جدا.
0: كانوا يأكلون أيضا كبد القروش الصغيرة التي كانوا يمسكونها بأيديهم. بينما كان لوي في المحيط في الولايات المتحدة، وقع الرئيس روزفلت وثيقة وفاة باسم الملازم الأول لوي زامبريني. بحسب الملف كان لوي ميتا. بعد 27 يوما في البحر تحققت آمالهم. رأى الرجال طائرة
1: حلقت على مستوى منخفض جدا بالقرب منا، وفجأة راحت تطلق علينا النار. قلت: حتما إنهم طيروا B-25 الأغبياء.
0: لكن هذه لم تكن الطائرات الأمريكية بل اليابانية.
1: كان الرصاص يتراشق من فوق وكانت القروش الجائعة تحتنا. كان الوضع سيئا.
0: بعد هجوم دام 30 دقيقة ظن اليابانيون أن لوي ورفاقه قد ماتوا فغادروا. بأعجوبة لم يصب أي من الرجال برصاصة. لكن بعد 6 أيام في يومهم 33 في البحر مات المدفعي الخلفي ماكنمارا. تلا لوي قصيدة قصيرة وطرحه في البحر. بقي لوي والقائد راسل في البحر لأسبوعين إضافيين. فجأة أبصرا اليابسة، لكن اليابانيين رأوا قاربهم.
2: كانوا قد أمضوا 47 يوما في المحيط الهادئ وقطعوا حوالي 2000 ميل إلى جزر المارشل قبل أن ينقذهم العدو.
1: نقلونا إلى جزيرة ووجي، وكان وزن كل منا حوالي 30 كيلوغراما أي حوالي 65 باوندا. لم نكن قادرين على المشي، كان علينا أن نزحف.
0: خلال 48 ساعة نقلوهما إلى كواجالين جزيرة الإعدام.

0: الواسع الكبير المفتوح تحت السماء المشرقة، ثم فتحت عيني في زنزانة صغيرة.
1: تلذذ الحراس بإخبار لوي عن البحارة الأمريكيين السابقين الذين زاروا الجزيرة.
0: قاموا بإعدامهم جميعاً بقطع الرأس بأسلوب الساموراي. قالوا إن هذا ما يفعلونه لجميع السجناء الذين يحضرونهم إلى هنا. أسوأ أمر اختبرناه في الزنزانة هو أنه لم يكن بإمكاننا أن نرى المساجين الآخرين، فكنا ننتظر أن يصطفوا أمام الزنزانة. 80 رجلاً يصطفون كأنهم ذاهبون لحضور فيلم سينمائي، وكان كل منهم يلعنك أو يرميك بالحجارة أو يضربك بالعصي. كان وزني 65 باوندا في إسهال دائم وأتضور جوعا، وكانوا يرمون طاسة الرز لم يناولون إياها، كانت تقع على الأرض، وكان عليك أن تمضي ساعات لتلتقط كل حبة رز، وكنت أظن أن ذلك لن ينتهي أبدا.
1: حقنوا لوي 3 مرات، استخدموه كخنزير صغير للتجارب.
0: قلت لهم أنا أشعر بدوار، فبدأوا عندها بضبط الوقت. قلت الآن أشعر بوخزات في كامل جسمي، ثم قلت الآن سيغمى علي، فتوقفوا.
1: لكنه خرج من جزيرة الإعدام حيا. بعد 43 يوما من الأسر أرسلوه هو وفيليبس إلى مخيم للأسرى، ثم أرسلوا لوي بسرعة إلى أموري، وهنا التقى بماتسوهيرو وتانابه AKA The Bird. كان The Bird قاسيا جدا في تعذيبه للأسرى، فضل لوي ألا يتحدث عن الأمر. قرابة نهاية العام 44 استفاد اليابانيون من سمعة سجينهم المأسور. بعد بث أولي على الراديو أكد أن لوي على قيد الحياة، رفض أن يقرأ بلاغا آخر مليئا بالإشاعات اليابانية.
0: قلت لهم مستحيل أن أقرأ هذا، وبسبب هذا أرسلوني إلى الأشغال الشاقة.
1: كان ذلك المخيم في نواتسو.
0: كنت أقف متأهباً وخرج The Bird، فعلمت أنهم فعلوا هذا بي عمداً، لأني رفضت أن أذيع ذلك الخبر. وقعت كارثة كبيرة، التوت رجلاي فسقطت، ثم بدأ العذاب من جديد وحتى أسوأ.
1: عاد لوي تحت سيطرة The Bird واستؤنف التعذيب. انتهت الحرب، حل السلام، ويحتفل الأمريكيون كما لم يحتفلوا من قبل. في أيلول عام 45 أطلق لوي زامبريني حراً ووصل إلى الولايات المتحدة خلال شهر.
0: انتهت الحرب، أنا حي، لكنها الآن حياة جديدة.
1: كان البطل الأمريكي منهمكاً جداً بالنجومية، لكنه وجد الوقت ليقع في حب سينثيا أبلوايت. طلب يدها بعد 10 أيام من مقابلتها، لكنه لم يستطع أن يتغير.
0: تزوجت ورزقت بفتاة صغيرة، وبقيت أعاني من الكوابيس. كنت أستفيق وأصرخ أقاتل The Bird، وذات ليلة خنقت زوجتي عن غير قصد وأنا نائم فخافت.
2: كنت تشرب أيضاً؟
0: هذا كل ما كنت أفعله، فكلما شربت أكثر كنت أنام بشكل أفضل خلال الليل. كنت أخرج كل ليلة ثملاً. رفضت زوجتي أن تخرج معي وقررت أن تنال الطلاق. كان لديها كل الحق في الطلاق. ثم دعاها أحدهم لتذهب وتسمع كارزاً جديداً يدعى بيلي جراهام.
3: أسألك، هل أنت مستعد لتقابل الله؟ هل أنت مستعد لتقابل الله لحظة موتك؟
1: قبلت زوجته المسيحة في الاجتماع وحملت خبراً ساراً للوي.
0: قالت لأني آمنت لوي لن أطالب بالطلاق. غمرتني السعادة، ثم كان رفاقها المسيحيون الجدد يكلمونني، وكنت أتحاشاهم كأنهم مرض.
1: لكنه كان يطوق إلى أنقاذ زواجه، فوافق بتردد على حضور اجتماع بيليجرام التالي.
0: تكلم عن شخص واحد فقط، عن شخص يسوع المسيح، ل30 دقيقة، وقرأ بعض الآيات. إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ولأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. علمت أني إنسان خاطئ، لكن لم يرق لي أبدا أن شخصا آخر يذكرني بذلك. كنت إن سألني أحدهم إن كنت أؤمن بأن المسيح هو ابن الله أجيب نعم، لكن لم أؤمن حقا. كنت أعلم أني إن آمنت بكل قلبي ستتغير حياتي، إذن كنت أعلم أن المخلص ليس في قلبي، لكن مع ذلك لم أكن أريد الخلاص. وأظن أن أفضل وصف للأمر هو ما جاء في الكتاب، أن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور، وأنا كنت أفضل حياتي الفاسدة

0: على النور. ثم بدأت أسترجع أحداث حياتي في قارب النجاة ومخيم السجن، وآلاف الآلاف من الصلوات: أنقذني يا الله من الحرب وسأطلبك وأخدمك. رجعت من الحرب حياً ولم أفكر أبداً بتلك الصلوات، لم أفي حتى بصلاة واحدة.
1: في تلك الليلة سلم لوي حياته ليسوع المسيح.
0: نهضت عن ركبتي وعلمت بطريقة ما أني لم أعد مدمناً. علمت ذلك، علمت أيضاً أني غفرت لجميع الحراس بمن فيهم ذا بيرد، علمت ذلك. والبرهان على ذلك هو انتهاء الكوابيس التي كانت تراودني عن ذا بيرد كل ليلة منذ الحرب وبعدها. لكن حين سلمت حياتي للمسيح لم تراودني الكوابيس منذ ذلك الحين، من العام 49. هذه معجزة بحق.
1: الشاب الذي نشأ منذ طفولته على الانتقام حسم الأمر عام 50. عاد لوي إلى اليابان ليغفر لحراس السجن الذين عذبوه. لم يتمكن من مقابلة ذا بيرد، لكنه تكلم مع كثيرين من الحراس القديمين، والبعض منهم قبلوا المسيح مخلصا لهم. وفي العام 98 عاد لوي إلى اليابان من جديد ليركض بالشعلة الأولمبية قبل مباريات الشتاء في ناغانو.
0: أؤمن من كل قلبي بأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. قال لنا المسيح في الكتاب: أنا هو الطريق والحق والحياة، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. المسيح هو الطريق إلى الآب، الطريق إلى الحق. يسعى الناس دائما إلى الحق، الحق هو المسيح وهو الحياة. لكن أظن أن حياتنا الأبدية تبدأ الآن بالإيمان بيسوع المسيح. إذن هذه هي القوة التي نحيا بها، وشوكة الموت لا سلطان لها على المؤمن.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
3: نشكر الله من كل القلب أيها الأحباء أنه الله أعطى نصرة على موضوع الحقد نحو الآخرين. لقد سامح الآخرين من كل قلبه، وما أحلى المسامحة، ما أحلى الغفران. تكلم عن الأحلام الرهيبة والمشاكل التي كان يعاني منها من خلال الكوابيس. أنا أشهد أيضا شخصيا أنه أنا كان عندي أحلام وكوابيس، ولكن الله تدخل، ومن اليوم الذي قبلت فيه المسيح مخلصا لحياتي أشهد أمام الله لخلال 29 سنة الماضية لم أحلم ولا مرة بحلم في كوابيس. تدخل المسيح، كان معي في علمي وكان معي أيضا في أحلامي. هل فكرت يوما بأن تنتقل أنت وأفراد عائلتك إلى منطقة نائية لا يعرفك فيها أحد ولا أنت تعرف أحد فيها؟ هذا ما حصل بالضبط مع بيني وتوم. بيني وتوم قرروا أن يذهبوا إلى أواسط ألاسكا. بالنسبة للبعض ألاسكا هي آخر الدنيا، وفكروا عندما يذهبوا إلى هناك تنتهي مشاكلهم. والحقيقة المنطقة التي سكن فيها هذان الشخصان منطقة بعيدة جدا، منطقة نائية في الحق. وقرر أن يعيشا معا في ألاسكا، وهكذا يقضيان بقية حياتهما هناك. ولكن البعد عن الناس له مشاكله أيضا، وقرر أنه يعيش في هذه المنطقة مهما كلف الثمن. لكن ماذا عن المشاكل التي عانيا منها؟ في قصتنا التالية نشاهد ما حصل لهما.
0: تخيل أنك تقيم في وسط ألاسكا الواسع، وهو من أبعد الأماكن في العالم، وأنك مصمم على استخدام مهاراتك لمواجهة كل أمر تعرضك له الطبيعة، بدءا من حرائق الغابات إلى الحرارة التي قد تنخفض إلى 80 درجة تحت الصفر. ماذا تفعل حين تمرض أو تتأذى؟ أي يمكنك أن تحتمل 3 أشهر من الظلام شبه التام؟ كيف قد يكون تأثير الأمر؟ كيف سيؤثر على إيمانك؟ هذه هي حياة توم وبيني. يسكنان في عمق وسط ألاسكا على بعد مئات الأميال من أقرب قرية. يعيش الاثنان من خلال الصيد ونصب الفخاخ والزراعة. أمضيت بعض الوقت مع توم وبيني لأعرف كيف يحيا الإنسان المؤمن في وسط الحدود الأخيرة. يوجد نوعان من التوت البري، يقال إن النوع الأول مذاقه حلو.

0: وهو مفيد، والنوع الثاني مر وقد يقتلك.
1: أنت تأكل من النوع الثاني.
2: تدرك أنه لا يوجد أحد هناك ليأتي وينقذك. لا يجب أن تنسى هذا الأمر أبداً حين تكون بمفردك.
0: ألاسكا هي المنطقة الأقل سكناً في العالم، ويضاهي عدد سكانها عدد سكان مدينة أوهاما نبراسكا تقريباً. يسكن ثلث سكانها في أماكن بعيدة جداً لا تصل إليها الطرقات. يعيشون من ما يتوافر في المنزل وفي القرى المحلية، حيث يفوق عدد الأيائل عدد الناس. يسكن توم وبيني في وسط ألاسكا، وقد أمضيا معظم أوقاتهما خلال السنوات الثلاثين الأخيرة في تلك المنطقة. إذن أنت تزرعين كل ما تأكلينه هنا؟
1: أجل، أزرع معظم الأطعمة لأن ذلك أوفر. تتفاجأ مما يمكنك أن تنتجه أحياناً.
0: في الشتاء يمضي توم وبيني أغلب أوقاتهما في فتح الطريق على طول حدود حديقة دينالي العامة. لكل من لا يعرف، دينالي هو الاسم المحلي لجبل ماكنلي. تسكن هذه العائلة في بيوت خشبية بناها توم، ويطهون الطعام ويتدفؤون على الأخشاب. تحيا هذه العائلة معظم أيام السنة بدون الأمور الأساسية مثل المياه والكهرباء. ألا تشعر بالوحدة في هذا المكان؟
2: كلا، لا أشعر بالوحدة أبداً، فأنا أعرف الرب منذ أن كنت ولداً صغيراً، ولدي سلام في داخلي، لذلك لا أعاني أبداً من الوحدة.
0: تشغل نفسك دائماً؟
2: أجل، أشغل نفسي.
0: صدقوا أو لا تصدقوا، يتشوق توم وبيني لحلول فصل الشتاء، لأنه مع الثلج والصقيع تتقدم الحياة بشكل بطيء، فيتمكنا من إمضاء المزيد من الوقت مع العائلة. بعد أن كبر ولديهما، تقول بيني إنهما لو سئلا أن يربياهما من جديد ما كانا ليختارا طريقة أخرى.
1: أظن أن المكان كان رائعاً، لأنهما تمتعا بالكثير من الحرية وتحملا المسؤولية. كان ارتباطهما مباشراً مع الحياة، وشعرا بأنهما حقاً جزء هام في العائلة. هذا ما جعل أساس حياتهما ثابتاً.
0: توم شاكر لأنه قادر على الاستمتاع بهذا النوع من الحياة، لكنه أكد لنا أنها ليست شاعرية كما يظن البعض.
2: نواجه المشاكل والتحديات مثل سائر الناس في أي مكان آخر، لأن لكل يوم تحدياته، وعليك أن تؤمن الطعام وأن تواجه أموراً أخرى.
1: إن لم أطهو كل يوم أو أحضر الماء والخشب، نشعر بالنقص. لا يمكنك ألا تعمل وألا شعرت بالنقص على الفور.
0: بالنسبة إليهم، اقترابهم من الأرض يدفعهم إلى الاقتراب من الله أيضاً.
1: علينا أن نتكل على الله في كل يوم. ما نقوم به قد يشكل خطراً على حياتنا، لأننا بمفردنا هنا، كما وأننا اختبرنا المعنى الحقيقي للصلاة من دون توقف بفضل الأولاد. جعلنا هذا المكان ندرك كم أننا صغار وكم أن الله كبير.
3: نشكر الله من كل القلب. داود النبي قال: من وجهك يا رب أين أهرب؟ حاول أنه يهرب إلى آخر الدنيا، لكن الله كان موجود، لأنه كلمة الله تقول: للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنون فيها. أنا سمعت عن شخص في يوم الأيام قرر، قال: أنا أريد أن أذهب إلى منطقة لا يسكنها أحد، واشترى لنفسه جزيرة صغيرة، وقال: أنا أجلس هنا. وكان فيها كوخ صغير، وعندما أستيقظ في الصباح أصيد سمك، أتغدى عليه وأرجع أنام. أنا لا أريد مشاكل مع أحد. وبينما كان ذاهبا إلى الشاطئ لكي يصطاد السمكة الأولى في ثاني يوم من وصوله إلى هناك، وإذا به يصطدم بجردل على الأرض، مرمي على الأرض، كان أحدهم ساكن قبله، فغضب قليلا ثم صاد السمك ورجع، وعندما رجع أيضا اصطدم بنفس الجردل. ماذا كانت النتيجة؟ مسك الجردل وقعد يضربه وقعد يبهدله ويرميه على الأرض، وقال له: أنت سبب مشاكلي. بعدين قعد يفكر، قال: أنا الجردل هو سبب المشاكل؟ ملوش علاقة، المشكلة فيي أنا. والحقيقة اليوم الإنسان، إذا كان أريد أن أصفه، أقول الإنسان هارب. الإنسان يعيش في حالة هروب من نفسه، هروب من الحقيقة، هروب من التاريخ. لكن أين ستهرب؟ هل في مكان ممكن تختبئ فيه؟ داود قال في الماضي: أنا أريد أن أختبئ في الظلام. وإذا به يكتشف أنه الظلام مثل النور عند الله، لا فرق بين هذه وبين تلك. ولكن الحقيقة أنا تأثر جدا من قصة البطل الأول اللي هو زامباريني، الذي مر في ظروف خارقة، وفي هذه الظروف الخارقة تعرض لهجمات من الأعداء، تعرض لعملية ذل لا تصدق. ونحن أحبائي في البلاد.

العربية كم وكم حصلت من المشاكل بيننا، فلان يقتل فلان. لو أخذنا مشاكل العراق، في طوائف تقوم على طوائف أخرى. إذا كان قتل إنسان، كل إنسان قتل له أخ أو أخت أو أخوات أو إخوة أو أب أو أم أو عائلة، له أشخاص حواليه. أنت عندما تقتل نفس، أنت في الحقيقة تقضي على نفوس كثيرة. السؤال، متى يقف نزيف الدم في بلادنا؟ إذا كان واحد قتل الثاني والثاني يريد أن يثأر من الأول والثاني يكون قتل مستمر، متى يكف الجميع عن سفك الدماء؟ الكتاب المقدس يعلمنا أنه لابد من حصول غفران ومسامحة، لابد أن نسامح بعضنا بعضا. هذا ما علمنا إياه المسيح في الصلاة التي علمها للتلاميذ، اللي قال فيهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا. لكن في الكتاب المقدس في أساس لهذا الغفران، ليس غفران مجرد كلام. المسيح له المجد، دفع الثمن بالكامل، دفع ثمن الخطية بالكامل، ولأنه غفرت لنا خطايانا نستطيع نحن أيضا أن نغفر الآخرين. لذلك أيها الأحباء، أنا أناشدكم عندما تنالون الغفران عن الخطايا التي ارتكبتموها، وكلنا أخطأنا، وكلمة الرب تقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. عندما تنال الغفران أنت تستطيع أن تسامح الآخرين. المسيح يحبك، المسيح مات من أجلك، المسيح قدم لك الغفران. ما عليك إلا أن تقبل هذا الغفران، تقول يا رب أنا أخطأت إليك، سامحني، غسلني وساعدني أن أغفر لمن أساء إليه. هذه هي بداية التغيير في مجتمعاتنا عندما نسامح أحدنا الآخر. أتمنى لكم ذلك في العائلة، في المجتمع، في المدن وفي البلاد جميعا. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. كما تعلمون برنامجنا يتعلق بأمور من واقع الحياة، أمور حياة يومية، مشاكل يومية، أزمات عادية، أزمات غير عادية، رياح تهب من الأرض، أمطار تنزل من السماء، أي بمعنى عندما تأتي مشاكل الحياة لا تأتي لوحدها، تأتي زرافات ووحدانا كما يقولون. نتحدث في خلال هذه الحلقة عن أشخاص مروا في ظروف غير عادية. الحقيقة عندما أتأمل بظروف بعض الأشخاص في حلقتنا تبع هذا اليوم أجد يعني أتعجب إلى أبعد الحدود. ونحن أحبائي كل واحد منا يستطيع أن يكتب قصة، كل واحد فينا يستطيع أن يكتب رواية. لو ننظر إلى حياتنا الماضية منذ أن بدأت حياتنا، منذ أن نشأنا، تربينا، أي بيت عشنا فيه، ما هي الظروف التي مررنا بها، ما هي نوع المدارس التي درسنا فيها، ما هي نوع الدراسات العليا التي أخذناها أو لم نأخذها، ما هي المشاكل التي تعرضنا في الحياة، ما هي المكافآت التي أخذناها. هناك قصص في كل يوم بمر فيها، بعضها حلو وبعضها مر، بعضها نريد أن نتذكره بالكامل، بعضها نفضل أن ننساه. ولكن تعرف كلمة الله تقول إنه كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده. وفي القصة الأولى التي نريد أن نشاهدها معا نجد هذه الآية صحيحة 100%، إنه هذا الإنسان مر في ظروف غير عادية. شخص اسمه زامباريني،

0: الحقيقه عندما شاهدت قصته انا اندهشت جدا، يعني اعتقدت انه هذه قصه مش ممكن تكون حقيقيه، لكن احبائي هذه القصه موثقه مؤكده 100%. هذا الشخص كان من الرياضيين الذين اشتركوا في الالعاب الاولمبيه. متى؟ سنة 1936. ومن كان حاضرا هناك؟ أدولف هتلر اللي هو كان رئيس أو مستشار ألمانيا كان موجود هناك. كان هذا الشخص أيضا يعمل طيارا في الجيش، وعاش في ظروف غير عادية، كادت الطائرة في مرة من المرات أن تتحطم به، والحقيقة تحطمت الطائرة به، وقضى حوالي 47 يوم على غير هدى في البحر، وهو يركب في قارب مطاطي، وبعض الأشخاص الذين معه بقوا على قيد الحياة، وأحدهم قضى نحبه. وبعد هذه الفترة الطويلة وهو في البحر وجد نفسه في جزيرة، ولكن وين الجزيرة؟ جزيرة يابانية أثناء الحرب العالمية الثانية. أخذ إلى هذا المكان، هذه الجزيرة سموها جزيرة الإعدام لأنه ما أحد يدخلها إلا يعدم. تعالوا معي لنشاهد هذه القصة الخارقة لشخص كيف بقي على قيد الحياة، وكيف قرر أن يسامح جميع الذين تعرضوا له بالأذى.
1: ولد لويس أمبريني ابن مهاجرين إيطاليين عام 1917، ثم انتقلت عائلته من نيويورك إلى الساحل الغربي، ونمت شخصيته القوية في تورنس كاليفورنيا.
2: لم أجد اللغة الإنجليزية، كنت في الحضانة وانتقلت إلى صف السنة الأولى بالغش.
1: كان يدخن منذ سن الخامسة، كان شابا قويا.
2: بدأ الأولاد يغيظونني لأقسم بالإيطالية. بعد شهرين أو ثلاثة بدأت أنتقم، واكتشفت أني قادر على غلبهم، فصرت أتعارك معهم لنتعادل. حتى حين كانت الفتيات في المدرسة يغضنني، كنت أحضر الثوم وأمضغه وأنفخ بقوة بوجوههن. إذن كانت حياتي كلها تدور حول الانتقام.
1: خدعته المفضلة سرقة الجعة من المهربين، كان يشكل تهديدا كبيرا، فتدخلت الشرطة.
2: اجتمع أخي المسؤول عن الشرطة ومدير المدرسة وقالا: ماذا سنفعل بهذا الولد؟
1: ظنوا أن بإمكانه استخدام سرعته بأمور غير السرقة، فأقنعوه بأن يركض. سباقه الأول
2: في مسافة 660 ياردا كنت الأخير، وعانيت كثيرا لأني كنت أدخن وأشرب الخمر، وكان جسدي ضعيفا جدا. لم أتألم إلى تلك الدرجة في حياتي.
1: كانت بدايته بطيئة، لكن عام 34 كسر لوي الرقم القياسي العالمي في سباق الميل للطلاب. بقي رقمه القياسي 4 دقائق و21، الأول لسنتين.
2: ثم نلت صدمة حياتي. اتصلت بي اللجنة الأولمبية لأني قد تأهلت للتجارب الأولمبية.
1: أنهت 5000 متر في التجارب الأولمبية بالتعادل، وتأهل لينضم إلى الفريق الأولمبي الأمريكي. انطلق لوي إلى برلين عاصمة ألمانيا النازية.
2: ازداد وزني بشكل ملحوظ جدا خلال رحلتنا في السفينة. كانت فترة كساد، وكان الطعام مجانيا.
1: في السباق الأولمبي لـ5000 متر احتل لوي المركز الثامن، لكنه ركض الربع الأخير بـ56 ثانية فقط. كان سريعا جدا، حتى أن أدولف هتلر بنفسه أصر على مقابلته.
2: ذهبت لأقابله فمد يده وصافحني بيدين مترهلتين وقال: هذا صاحب النهاية السعيدة.
1: انطلق صاحب النهاية السريعة إلى النجومية، وركض الميل بـ4 دقائق و8 ثوان، وسجل رقما قياسيا لـ15 سنة. كان يأمل أن ينال الجائزة الذهبية في الألعاب الأولمبية عام 40، لكنها ألغيت بسبب الحرب. التحق لوي بالجيش.
2: التحقت بقوات الجيش الجوية في المحيط الهادي، وكان مركزها في منطقة معينة في هاواي.
1: خلال السنتين التي أمضاها اكتسب لقب لوي المحظوظ، لأنه كان مدافعا يتحدى الموت. مهمة البحث والإنقاذ في 27 من مايو عام 43 كانت مجرد روتين.
2: الطائرة المتوفرة كانت هورنت خضراء وكانت عتيقة. كانت تلك الطائرة تستخدم من أجل قطع الغيار، ولم تكن مؤهلة لأنها لا تقدر أن تحمل القنابل. ترددنا في أخذها، لكنهم قالوا إنها تعرضت للتفتيش ويجب أن تكون حالتها جيدة.
1: على ارتفاع

0: 800 قدم فوق البحر أصبحت المهمة مميتة. تعطل محركي الطائرة على جهة اليسار ووقعت بمن فيها في المحيط 800 ميل جنوب هاواي.
1: ماذا كنت تفكر حين كنت ترى المحيط يقترب أكثر وأكثر منك؟
2: علي أن أعترف بأن أرهب شعور قد يختبره الإنسان هو هبوطه في طائرة عالما أنه سوف يموت. لكن من بين الجميع نجا 3 منا فقط. شعرت بأني لن أصل إلى السطح أبدا، وفي طريقي صعودا ابتلعت أشياء كثيرة كالوقود والدم. وصلت إلى السطح وطرحت عني كل شيء. رأيت القائد والمدفعي الخلفي يصرخان طلبا للنجدة، ثم رأيت قارب النجاة يبتعد عن المكان. كان ضروريا لنجاتنا.
0: نجح لوي بإحضار القارب وأنقذ الناجين الآخرين، المدفعي الخلفي فرانسيس ماكنمارا والقائد راسل فيليبس. عام الناجون وسط 65 مليون ميل مربع من الماء.
2: ثم بعد حوالي 20 دقيقة ارتعب المدفعي وصرخ بشكل مخيف: سنموت كلنا، سنموت كلنا. فقلت: ماك، لن يموت أحد، هون عليك. لكنه ظل يصرخ ويصرخ. و
1: أكنت تظن أنهم سيأتون لإنقاذكم؟
2: أجل أجل، علمت أنهم سيأتون. كنا ننقذ الناس. عندما يعلمون بأن الوقود قد نفذ سيأتون بسرعة بحثا عنا.
0: في اليوم التالي رأوا طائرة إنقاذ.
2: أمر غريب من السماء، على ارتفاع 1000 قدم يبدو القارب مثل قبعة بيضاء، ولكنهم لم يرونا.
0: بعد أسبوع لم تعد تأتي الطائرات، وكانت الطبيعة تفرض رسومها.
2: الشمس تناسبك في الصباح الباكر حين تكون باردا، ثم تشتد الحرارة طوال اليوم، ثم تشعر بالبرد في الليل. البقاء على قارب نجاة في البحر أسوأ جدا من البقاء في جحر ثعلب. يقال إنه لا وجود للملحدين في جحر الثعلب، لكن يمكنك أن تضاعف الأمر في قارب النجاة. لا يهم إن كنت ملحدا أو غير ذلك، حين تصل إلى نهاية المطاف ولا مفر أمامك، إلحادك لن يساعدك. حتما ستنظر إلى فوق. كل ما فعلناه في قارب النجاة كان الصلاة صباحا وظهرا ومساء، ثم كان علينا أن نتعلم كيف نحيا في وسط المحيط. ثمة أشياء لا تشكل جزءا من غذائك، لكن حين تتضور جوعا ستأكلها.
1: في الأسابيع الثلاثة التالية كان الرجال يأكلون الطيور التي تحط على القارب، واستخدموها كطعم للإمساك بالأسماك، لكن ذلك الطعم بدأ أفضل من أن يهدر.
2: أخيرا حط طير آخر، فقلت لصديقي: علينا أن نحاول أكله. فالتهمناه مثل حلوى طازجة لذيذة، كان لذيذا جدا.
0: كانوا يأكلون أيضا كبد القروش الصغيرة التي كانوا يمسكونها بأيديهم. بينما كان لوي في المحيط في الولايات المتحدة، وقع الرئيس روزفلت وثيقة وفاة باسم الملازم الأول لوي زامبريني. بحسب الملف كان لوي ميتا. بعد 27 يوما في البحر تحققت آمالهم. رأى الرجال طائرة
2: حلقت على مستوى منخفض جدا بالقرب منا، وفجأة راحت تطلق علينا النار. قلت: حتما إنهم طيروا B-25 الأغبياء.
0: لكن هذه لم تكن الطائرات الأمريكية بل اليابانية.
2: كان الرصاص يتراشق من فوق، وكانت القروش الجائعة تحتنا. كان الوضع سيئا.
0: بعد هجوم دام 30 دقيقة ظن اليابانيون أن لوي ورفاقه قد ماتوا فغادروا. بأعجوبة لم يصب أي من الرجال برصاصة. لكن بعد 6 أيام في يومهم 33 في البحر مات المدفعي الخلفي ماكنمارا. تلا لوي قصيدة قصيرة وطرحه في البحر. بقي لوي والقائد راسل في البحر لأسبوعين إضافيين. فجأة أبصرا اليابسة، لكن اليابانيين رأوا قاربهم.
1: كانوا قد أمضوا 47 يوماً في المحيط الهادئ، وقطعوا حوالي 2000 ميل إلى جزر المارشل قبل أن ينقذهم العدو.
2: نقلونا إلى جزيرة ووجي، وكان وزن كل منا حوالي 30 كيلوغراماً، أي حوالي 65 باونداً. لم نكن قادرين على المشي، كان علينا أن نزحف.
0: خلال 48 ساعة نقلوهما إلى كواجالين جزيرة الإعدام.
2: كنت في المحيط الواسع الكبير المفتوح تحت السماء المشرقة، ثم فتحت عيني في زنزانة صغيرة.
0: تلذذ الحراس بإخبار لوي عن البحارة الأمريكيين السابقين الذين زاروا الجزيرة.
2: قاموا بإعدامهم جميعاً بقطع الرأس بأسلوب الساموراي. قالوا إن هذا ما يفعلونه لجميع السجناء الذين يحضرونهم إلى هنا. أسوأ أمر اختبرناه

0: في الزنزانة هو أنه لم يكن بإمكاننا أن نرى المساجين الآخرين، فكنا ننتظر أن يصطفوا أمام الزنزانة. 80 رجلاً يصطفون كأنهم ذاهبون لحضور فيلم سينمائي، وكان كل منهم يلعنك أو يرميك بالحجارة أو يضربك بالعصي. كان وزني 65 باونداً في إسهال دائم وأتضور جوعاً، وكانوا يرمون طاسة الرز لم يناولون إياها، كانت تقع على الأرض، وكان عليك أن تمضي ساعات لتلتقط كل حبة رز، وكنت أظن أن ذلك لن ينتهي أبداً.
1: حقنوا لوي 3 مرات، استخدموه كخنزير صغير للتجارب.
0: قلت لهم أنا أشعر بدوار، فبدأوا عندها بضبط الوقت. قلت الآن أشعر بوخزات في كامل جسمي، ثم قلت الآن سيغمى علي، فتوقفوا.
1: لكنه خرج من جزيرة الإعدام حياً. بعد 43 يوماً من الأسر أرسلوه هو وفيليبس إلى مخيم للأسرى، ثم أرسلوا لوي بسرعة إلى أموري، وهنا التقى بماتسوهيرو وتانابي AKA The Bird. كان The Bird قاسياً جداً في تعذيبه للأسرى، فضل لوي ألا يتحدث عن الأمر. قرابة نهاية العام 44 استفاد اليابانيون من سمعة سجينهم المأسور. بعد بث أولي على الراديو أكد أن لوي على قيد الحياة، رفض أن يقرأ بلاغاً آخر مليئاً بالإشاعات اليابانية.
0: قلت لهم مستحيل أن أقرأ هذا، وبسبب هذا أرسلوني إلى الأشغال الشاقة.
1: كان ذلك المخيم في نواتسو.
0: كنت أقف متأهباً وخرج The Bird، فعلمت أنهم فعلوا هذا بي عمداً، لأني رفضت أن أذيع ذلك الخبر. وقعت كارثة كبيرة، التوت رجلاي فسقطت، ثم بدأ العذاب من جديد وحتى أسوأ.
1: عاد لوي تحت سيطرة The Bird واستؤنف التعذيب. انتهت الحرب، حل السلام، ويحتفل الأمريكيون كما لم يحتفلوا من قبل. في أيلول عام 45 أطلق لوي زامبريني حراً ووصل إلى الولايات المتحدة خلال شهر.
0: انتهت الحرب، أنا حي، لكنها الآن حياة جديدة.
1: كان البطل الأمريكي منهمكاً جداً بالنجومية، لكنه وجد الوقت ليقع في حب سينثيا أبل وايت. طلب يدها بعد 10 أيام من مقابلتها، لكنه لم يستطع أن يتغير.
0: تزوجت ورزقت بفتاة صغيرة، وبقيت أعاني من الكوابيس. كنت أستفيق وأصرخ أقاتل The Bird، وذات ليلة خنقت زوجتي عن غير قصد وأنا نائم فخافت.
2: كنت تشرب أيضاً؟
0: هذا كل ما كنت أفعله، فكلما شربت أكثر كنت أنام بشكل أفضل خلال الليل. كنت أخرج كل ليلة ثملاً. رفضت زوجتي أن تخرج معي وقررت أن تنال الطلاق. كان لديها كل الحق في الطلاق. ثم دعاها أحدهم لتذهب وتسمع كارزاً جديداً يدعى بيلي جراهام.
3: أسألك هل أنت مستعد لتقابل الله؟ هل أنت مستعد لتقابل الله لحظة موتك؟
1: قبلت زوجته المسيحة في الاجتماع وحملت خبراً ساراً للوي.
0: قالت لأني آمنت لوي لن أطالب بالطلاق. غمرتني السعادة. ثم كان رفاقها المسيحيون الجدد يكلمونني، وكنت أتحاشاهم كأنهم مرض.
1: لكنه كان يطوق إلى أنقاذ زواجه، فوافق بتردد على حضور اجتماع بيلي جراهام التالي.
0: تكلم عن شخص واحد فقط، عن شخص يسوع المسيح، ل30 دقيقة، وقرأ بعض الآيات. إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ولأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. علمت أني إنسان خاطئ، لكن لم يرق لي أبدا أن شخصا آخر يذكرني بذلك. كنت إن سألني أحدهم إن كنت أؤمن بأن المسيح هو ابن الله أجيب نعم، لكن لم أؤمن حقا. كنت أعلم أني إن آمنت بكل قلبي ستتغير حياتي، إذن كنت أعلم أن المخلص ليس في قلبي، لكن مع ذلك لم أكن أريد الخلاص. وأظن أن أفضل وصف للأمر هو ما جاء في الكتاب، أن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور، وأنا كنت أفضل حياتي الفاسدة على النور. ثم بدأت أسترجع أحداث حياتي في قارب النجاة ومخيم السجن، وآلاف الآلاف من الصلوات: أنقذني يا الله من الحرب وسأطلبك وأخدمك. رجعت من الحرب حياً ولم أفكر أبداً بتلك الصلوات، لم أفي حتى بصلاة واحدة.
1: في تلك الليلة سلم لوي حياته ليسوع المسيح.

نهضت عن ركبتي وعلمت بطريقة ما أني لم أعد مدمنا. علمت ذلك. علمت أيضا أني غفرت لجميع الحراس بمن فيهم The Bird. علمت ذلك، والبرهان على ذلك هو انتهاء الكوابيس التي كانت تراودني عن The Bird كل ليلة منذ الحرب وبعدها. لكن حين سلمت حياتي للمسيح لم تراودني الكوابيس منذ ذلك الحين، من العام 49. هذه معجزة

0: الشاب الذي نشأ منذ طفولته على الانتقام حسم الأمر عام 50. عاد لوي إلى اليابان ليغفر لحراس السجن الذين عذبوه. لم يتمكن من مقابلة ذا بيرد، لكنه تكلم مع كثيرين من الحراس القديمين، والبعض منهم قبلوا المسيح مخلصاً لهم. وفي العام 98 عاد لوي إلى اليابان من جديد ليركض بالشعلة الأولمبية قبل مباريات الشتاء في ناغانو.
1: أؤمن من كل قلبي بأن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. قال لنا المسيح في الكتاب: أنا هو الطريق والحق والحياة، من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً. المسيح هو الطريق إلى الآب، الطريق إلى الحق. يسعى الناس دائماً إلى الحق، الحق هو المسيح وهو الحياة. لكن أظن أن حياتنا الأبدية تبدأ الآن بالإيمان بيسوع المسيح. إذن هذه هي القوة التي نحيا بها، وشوكة الموت لا سلطان لها على المؤمن.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
3: نشكر الله من كل القلب أيها الأحباء أنه الله أعطى نصرة على موضوع الحقد نحو الآخرين. لقد سامح الآخرين من كل قلبه، وما أحلى المسامحة، ما أحلى الغفران. تكلم عن الأحلام الرهيبة والمشاكل التي كان يعاني منها من خلال الكوابيس. أنا أشهد أيضا شخصيا أنه أنا كان عندي أحلام وكوابيس، ولكن الله تدخل، ومن اليوم الذي قبلت فيه المسيح مخلصا لحياتي أشهد أمام الله لخلال 29 سنة الماضية لم أحلم ولا مرة بحلم في كوابيس. تدخل المسيح، كان معي في علمي وكان معي أيضا في أحلامي. هل فكرت يوما بأن تنتقل أنت وأفراد عائلتك إلى منطقة نائية لا يعرفك فيها أحد ولا أنت تعرف أحد فيها؟ هذا ما حصل بالضبط مع بيني وتوم. بيني وتوم قرروا أن يذهبوا إلى أواسط ألاسكا. بالنسبة للبعض ألاسكا هي آخر الدنيا، وفكروا عندما يذهبوا إلى هناك تنتهي مشاكلهم. والحقيقة المنطقة التي سكن فيها هذان الشخصان منطقة بعيدة جدا، منطقة نائية في الحق، وقرر أن يعيشا معا في ألاسكا، وهكذا يقضيان بقية حياتهما هناك. ولكن البعد عن الناس له مشاكله أيضا، وقرر أنه يعيش في هذه المنطقة مهما كلف الثمن. لكن ماذا عن المشاكل التي عانيا منها؟ في قصتنا التالية نشاهد ما حصل لهما.
1: تخيل أنك تقيم في وسط ألاسكا الواسع، وهو من أبعد الأماكن في العالم، وأنك مصمم على استخدام مهاراتك لمواجهة كل أمر تعرضك له الطبيعة، بدءا من حرائق الغابات إلى الحرارة التي قد تنخفض إلى 80 درجة تحت الصفر. ماذا تفعل حين تمرض أو تتأذى؟ أي يمكنك أن تحتمل 3 أشهر من الظلام شبه التام؟ كيف قد يكون تأثير الأمر؟ كيف سيؤثر على إيمانك؟ هذه هي حياة توم وبيني. يسكنان في عمق وسط ألاسكا على بعد مئات الأميال من أقرب قرية. يعيش الاثنان من خلال الصيد ونصب الفخاخ والزراعة. أمضيت بعض الوقت مع توم وبيني لأعرف كيف يحيا الإنسان المؤمن في وسط الحدود الأخيرة. يوجد نوعان من التوت البري، يقال إن النوع الأول مذاقه حلو وهو مفيد، والنوع الثاني مر وقد يقتلك.
4: أنت تأكل من النوع الثاني.
5: تدرك أنه لا يوجد أحد هناك ليأتي وينقذك. لا يجب أن تنسى هذا الأمر أبداً حين تكون بمفردك.
1: ألاسكا هي المنطقة الأقل سكناً في العالم، ويضاهي عدد سكانها عدد سكان مدينة أوهاما نبراسكا تقريباً. يسكن ثلث سكانها في أماكن بعيدة جداً لا تصل إليها الطرقات. يعيشون من ما يتوافر في المنزل وفي القرى المحلية، حيث يفوق عدد الأيائل عدد الناس. يسكن توم وبيني في وسط ألاسكا، وقد أمضيا معظم أوقاتهما خلال السنوات 30 الأخيرة في تلك المنطقة. إذن أنت تزرعين كل ما تأكلينه هنا؟
4: أجل، أزرع معظم الأطعمة لأن ذلك أوفر. تتفاجأ مما يمكنك أن تنتجه أحيانا.
1: في الشتاء يمضي توم وبيني أغلب أوقاتهما في فتح الطريق.

0: على طول حدود حديقة دينالي العامة. لكل من لا يعرف، دينالي هو الاسم المحلي لجبل ماكنلي. تسكن هذه العائلة في بيوت خشبية بناها توم، ويطهون الطعام ويتدفؤون على الأخشاب. تحيا هذه العائلة معظم أيام السنة بدون الأمور الأساسية مثل المياه والكهرباء. ألا تشعر بالوحدة في هذا المكان؟
1: كلا، لا أشعر بالوحدة أبداً، فأنا أعرف الرب منذ أن كنت ولداً صغيراً، ولدي سلام في داخلي، لذلك لا أعاني أبداً من الوحدة.
0: تشغل نفسك دائماً؟
1: أجل، أشغل نفسي.
0: صدقوا أو لا تصدقوا، يتشوق توم وبيني لحلول فصل الشتاء، لأنه مع الثلج والصقيع تتقدم الحياة بشكل بطيء، فيتمكنا من إمضاء المزيد من الوقت مع العائلة. بعد أن كبر ولديهما، تقول بيني إنهما لو سئلا أن يربياهما من جديد ما كان ليختارا طريقة أخرى.
2: أظن أن المكان كان رائعاً، لأنهما تمتعا بالكثير من الحرية وتحملا المسؤولية. كان ارتباطهما مباشراً مع الحياة، وشعرا بأنهما حقاً جزء هام في العائلة. هذا ما جعل أساس حياتهما ثابتاً.
0: توم شاكر لأنه قادر على الاستمتاع بهذا النوع من الحياة، لكنه أكد لنا أنها ليست شاعرية كما يظن البعض.
1: نواجه المشاكل والتحديات مثل سائر الناس في أي مكان آخر، لأن لكل يوم تحدياته، وعليك أن تؤمن الطعام وأن تواجه أموراً أخرى.
2: إن لم أطهو كل يوم أو أحضر الماء والخشب نشعر بالنقص. لا يمكنك ألا تعمل وألا شعرت بالنقص على الفور.
0: بالنسبة إليهم، اقترابهم من الأرض يدفعهم إلى الاقتراب من الله أيضاً.
2: علينا أن نتكل على الله في كل يوم. ما نقوم به قد يشكل خطراً على حياتنا، لأننا بمفردنا هنا، كما وأننا اختبرنا المعنى الحقيقي للصلاة من دون توقف بفضل الأولاد. جعلنا هذا المكان ندرك كم أننا صغار وكم أن الله كبير.
3: نشكر الله من كل القلب. داود النبي قال: من وجهك يا رب أين أهرب؟ حاول أنه يهرب إلى آخر الدنيا، لكن الله كان موجود، لأنه كلمة الله تقول: للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنون فيها. أنا سمعت عن شخص في يوم الأيام قرر، قال: أنا أريد أن أذهب إلى منطقة لا يسكنها أحد، واشترى لنفسه جزيرة صغيرة، وقال: أنا أجلس هنا، وكان فيها كوخ صغير، وعندما أستيقظ في الصباح أصيد سمك، أتغدى عليه وأرجع أنام، أنا لا أريد مشاكل مع أحد. وبينما كان ذاهبا إلى الشاطئ لكي يصطاد السمكة الأولى في ثاني يوم من وصوله إلى هناك، وإذا به يصطدم بجردل على الأرض، مرمي على الأرض، كان أحدهم ساكن قبله، فغضب قليلا ثم صاد السمك ورجع، وعندما رجع أيضا اصطدم بنفس الجردل. ماذا كانت النتيجة؟ مسك الجردل وقعد يضربه وقعد يبهدله ويرميه على الأرض، وقال له: أنت سبب مشاكلي. بعدين قعد يفكر، قال: أنا الجردل هو سبب المشاكل؟ ملوش علاقة، المشكلة فيي أنا. والحقيقة اليوم الإنسان، إذا كان أريد أن أصفه، أقول الإنسان هارب. الإنسان يعيش في حالة هروب، هروب من نفسه، هروب من الحقيقة، هروب من التاريخ. لكن أين ستهرب؟ هل في مكان ممكن تختبئ فيه؟ داود قال في الماضي: أنا أريد أن أختبئ في الظلام، وإذا به يكتشف أنه الظلام مثل النور عند الله، لا فرق بين هذه وبين تلك. ولكن الحقيقة أنا تأثر جدا من قصة البطل الأول اللي هو زامبريني، الذي مر في ظروف خارقة، وفي هذه الظروف الخارقة تعرض لهجمات من الأعداء، تعرض لعملية ذل لا تصدق. ونحن أحبائي في البلاد العربية، كم وكم حصلت من المشاكل بيننا، فلان يقتل فلان. لو أخذنا مشاكل العراق، في طوائف تقوم على طوائف أخرى، إذا كان قتل إنسان، كل إنسان قتل له أخ أو أخت أو أخوات أو إخوة أو أب أو أم أو عائلة، له أشخاص حواليه. أنت عندما تقتل نفس، أنت في الحقيقة تقضي على نفوس كثيرة. السؤال: متى يقف نزيف الدم في بلادنا؟ إذا كان واحد قتل الثاني، والثاني يريد أن يثأر من الأول، والثاني يكون قتل مستمر، متى يكف الجميع عن سفك الدماء؟ الكتاب المقدس يعلمنا أنه لابد من حصول غفران ومسامحة. لابد أن نسامح بعضنا بعضا، هذا مع

علمنا إياه المسيح، في الصلاة التي علمها للتلاميذ اللي قال فيهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا. لكن في الكتاب المقدس في أساس لهذا الغفران، ليس غفران مجرد كلام، المسيح له المجد، دفع الثمن بالكامل، دفع ثمن الخطية بالكامل، ولأنه غفرت لنا خطايانا نستطيع نحن أيضا أن نغفر الآخرين. لذلك أيها الأحباء أنا أناشدكم عندما تنالون الغفران عن الخطايا التي ارتكبتموها، وكلنا أخطأنا، وكلمة الرب تقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، عندما تنال الغفران أنت تستطيع أن تسامح الآخرين. المسيح يحبك، المسيح مات من أجلك، المسيح قدم لك الغفران، ما عليك إلا أن تقبل هذا الغفران، تقول يا رب أنا أخطأت إليك، سامحني، غسلني وساعدني أن أغفر لمن أساء إلي. هذه هي بداية التغيير في مجتمعاتنا عندما نسامح أحدنا الآخر. أتمنى لكم ذلك في العائلة، في المجتمع، في المدن، وفي البلاد جميعا. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت برنامج لاهوت كما نعلم. كنا نتكلم عن الخطية ولزوم الكفارة وكيف ندرس الكتاب أو ندرس اللاهوت بطريقة منظمة. ندرس من الأصول الكتب، لا نقرأ يمينا ويسارا كتابات غريبة، بل نفحص الكتب. المسيح قال لليهود فتشوا الكتب، كان يقصد العهد القديم، الكتب بتاعتهم، الكتب اللي بيؤمنوا بيها، كتب التوراة، كتب العهد القديم. فإحنا بالنسبة لنا محتاجين نفتش الكتب، محتاجين نعرف الحاجة من أصولها. الحقيقة المرة اللي فاتت كنت وقفت عند أو يعني تخطينا حاجة مهمة، وهي ما هي الخطية؟ بتعريف لاهوتي، الحقيقة هي كل فشل في التقيد بناموس الله الأخلاقي، سواء كان بالعمل أو بالطبيعة. فالخطية هي الحقيقة مش بس كده، لكن كمان إن إحنا في مرات كتير يبقى في حاجات سلبية مش خطية، بس إحنا ما بنعملهاش. بمعنى إنه الخطية عموما ليها جانب إيجابي وجانب سلبي. جانب إيجابي إنك بتعمل الخطية، وجانب سلبي إنك مش قادر تعمل البر. يعني في حاجة أنت بتعملها وحاجة ما تعرفش تعملها، حاجة بتعملها وحاجة ما بتعملهاش. حاجة بتعملها الخطية، حاجة ما تقدرش تعملها البر. عشان كده الروح القدس بكتنا على خطية وعلى بر وعلى دينونة. على خطية إن إحنا بنعمل الخطية، على بر إن إحنا مش قادرين نصنع البر، وعلى دينونة إن في دينونة في اليوم الأخير. الحقيقة ممكن تكون كمان الخطية مش بس الحاجات السرقة والكذب والقتل ومش عارفين الحاجات الجانبية اللي بتحصل دي كنتائج، بل هي أيضا السلوك المضاد للسلوك اللي يطلبه الله منا. فحتى في الوصايا العشر مش بس ما تقتلش، مش بس ما تاخدش، ما تسرقش حاجة أخوك، لكن كمان لا تشتهي بيت قريبك ولا عبده ولا أمته طبعا، ولا تشتهي امرأته طبعا.

نظر المرأة إلى شتاه فقد زنى بها في قلبه. ده كمان المسيح رفع الموضوع روحيا إلى مستوى أن أنت من الأصل ما تفكرش في الموضوع، ما تشتهي من قبل الشهوة من نظر. الحقيقة أنه اللي إحنا مش بنقعد نقاوم لغاية ما نبتدي نعرف نعمل الحق. وهنيجي للتفصيل، فكرة ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت، كلما أريد أن أفعل حسنة أجد الشر حاضر عندي. حقيقة على فكرة الآية دي مش على بولس الرسول بقدر ما هي على البشرية، يعني هو بيتقمص مكاننا ومكان البشر. الحقيقة إن إحنا وإحنا خطاة لا نستطيع أن نصنع البر، وحتى لو وقفنا حتى لو ما عملناش الخطية فإحنا لا نستطيع أن نصنع البر. ففي جانبين للموقف، لأن إحنا مش مخلوقين كده، مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله في أعدائه لكي نسلك فيها. ربنا ما خلقناش كده زينا زي الحيوانات يلا اعمل أي حاجة يلا أهو، لا لا لا لا لا. إنسان اللي بيقول عليه خليفة الله في الأرض، اللي عنده العقل اللي يقدر يكون علاقة مع الله، ده أرقى من كل أرقى الكائنات، وهو اللي تحكم في باقي الكائنات، تحكم في حاجات أمور كتير جدا. ربنا أعطاه سلطان أنه يتسلط على الأرض ويتسلط على كل حاجة، يقدر يعمل حاجات. المخ البشري بيعمل حاجات رهيبة لكن عظيمة يعني، لكن أفضلها العلاقة مع الله. فالعلاقة مع الله مش بس تخليني ان انا لا اصنع الخطيه لكن كمان اصنع البر. يمكن اسرع مثل الرجل اللي كان جنب المسيح اللي بيسموه لص اليمين، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، اليوم تكون معي في الفردوس. الفريسي والعشار رفع صدره، ارحمني انا الخاطي، وربنا قبله، نزل هذا مبررا. الحقيقه انه دي نقطه البدايه. في مرات تحصل مع ناس كتير مننا نقطة بداية واضحة زي كده، لكن في ناس زي تيموساوس، يعني لما تبقى أمه أفنيكي وجدته لؤيس ويبقى دول اللي هم في الإيمان من زمان وشرب الإيمان بالتدريج من هو صغير صغير لغاية ما سلك في الإيمان من غير نقطة كده محددة، مع أن بولس الرسول طبعا اختبار بولس الرسول حاجة دراماتيك فظيعة جدا، لكن تلميذه تيموساوس حاجة متدرجة جدا. الحقيقة أنه ما بين هذا وذاك زي ما ربنا يكون سامح ليك، بس الفكرة أنك أنت بتبقى عارف أنك بتسلك في البر أو لا. لأنه ببساطة مين بيشهد لي؟ الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فلما بتيجي لله وتبتدي علاقة مع الله، لو كنت مش عارف مش دريان الدنيا شكلها ايه تبتدي، لو كنت ابتديت تاخد بالك انك لازم مش بس تدرس اللاهوت اللي احنا بنقوله ده، لكن كمان تنمو في النعمه. ما تبقاش دراسه لعقلك بس، دراسه وممارسه، وكمان مش بس كده، اللي انت سمعته زي ما بولس الرسول بيقول لتيموساوس، اللي انت سمعته تعال اختار ناس عندهم الكفاءه ان يعلموا اخرين ايضا، وهكذا يمتد الملكوت. الحقيقه انه موضوع الخطيه او وراثه الخطيه، أنا عايز أقول شوية أمثلة بسيطة جدا تدينا تحل مشكلة فكرة الوراثة. عموما إحنا بنورث طبيعة قبل الفساد. هقول تمثيل أرجو ما يكونش بسيط زيادة عن اللزوم. لو الحاجة دي فخار وخبطناها أو قررت أنها تخبط نفسها هتتكسر. لو فرضنا إنها ممكن تخرج أو في حد صغير، هي ممكن طبعا ده جماد، هتبقى ليها نفس الطبيعة. لو الحاجة الصغيرة دي بعد ما كبرت كده وابتدت تقدر تقرر، قررت تخبط راسها في الحيطة تتكسر هي التانية. لكن هي ما بتورث الخطية بقدر ما بتورث الطبيعة الفاسدة. وبعدين بغض النظر عن الوراثة، في حاجة مهمة جدا، إن في اتفاق عالمي للديانات الإبراهيمية. على فكرة الديانات الإبراهيمية، أنا قلت التعبير ده أكتر من مرة، بس أنا عايز أقول عليه تفصيلة شوية. عدد طبعا الديانات الإبراهيمية أو الناس نسبوا نفسهم لإبراهيم هم اليهود ثم المسيحيين ثم كمان المسلمين

فالثلاث ديانات اللي هي بتسمى الديانات الإبراهيمية هي الديانات اللي بتقول بوجود الله. تعبد الله ازاي بقى دي حكاية تانية، بس الفكرة دول أكتر من نص العالم، يعني أغلبية العالم، بغض النظر عن الإحصاء دول كم مليار ودول كم مليار، مش كده، المهم إنه التوتال أكتر من 50% من العالم. 50% من العالم يؤمن إن الله موجود، والكتب اللي ينتموا ليها أو بيقدسوها بتقول لهم إن أنتوا خطاة. من أول آدم غلط، عصى آدم ربه فغوى وعصى فعصت ذريته. هي الفكرة مش مسألة الوراثة، مسألة التجربة العملية. وجد عبر التاريخ أن جميع زاغوا وفسدوا وعزوا مجد الله، أول آدم لغاية الأخطاء اللي حصلت عبر التاريخ لغاية الطوفان، وبعدين لغاية ما نلاقي داود النبي في القرن العاشر قبل الميلاد بيقول لنا جميع زاغوا وفسدوا وعزوا مجد الله. ده انتقل لغاية روميا، الجميع زاغوا وفسدوا وعزهم مجد الله. فالجميع زاغوا وفسدوا وعزوا مجد الله، الاتفاق العمومي عليها انه الجميع خطاة، عمليا الجميع خطاة. حتى في سورة يوسف الآية 53 بيقول ان النفس الأمارة بالسوء، وقعدت ادور حتى في الانجليزي ان هي prone to sin، في العربي المعنى انه الجميع يخطئون، وفي الانجليزي كمان الترجمة واصلة جدا انه بنفس المعنى. ففي اتفاق عمومي في العالم على اننا خطاة، اللي ما فيهوش خلاف بقى ان احنا ان الكل بيتفق ان احنا خطاة، لكن المهم ان احنا كيف نتبرر امام الله، كيف نبدا علاقة حقيقية مع الله. فكلنا خطاة، لكن من هؤلاء الخطاة من تحول من انه خاطئ عبد للخطية الى انه اصبح ابن. ومين يشهد له؟ داخليا الروح القدس يشهد لارواحنا اننا ابناء الله. وانا عايز بدل بتدرس لاهوت تاخد بالك ان في حاجات عقليه وفي حاجات فوق العقل، بس مش ضد العقل. يعني انك الولاده الجديده دي معجزه المعجزات. لو حصل ان في حد بيقول لك ما فيش معجزات في العالم، طبعا في معجزات، بس افرض انك مش شايف ولا معجزه، مش شايف ولا معجزة، في فرصة ليك انك انت تشوف معجزة انك انت تقبل المسيح فتتحول من عبد خاطي رايح النار اكيد الى ابن رايح السماء اكيد. واللي هيأكد لك كده مش المستوى العقلي، مش مجرد معلومات، لكن المستوى الروحي الاعمق الاسمى. ففي امور زي ما قلنا قبل كده اكتر من مرة، في امور قد تسمو عن العقل لكنها ليست ضده. فارجو ان احنا ناخد بالنا من انه فكرة ان احنا خطاة اذا احنا مش مقتنعين، اذا انت مش مقتنع، ممكن تكون مش مقتنع، اقول لك طريقة. راجع كده حياتك بامانة بينك وبين نفسك، بينك وبين ربنا. من يوم ما بي عندك 12 15 سنة 20، لما ادركت ان ده غلط وده صح، ولما ابتديت انك استخدام الغرائز الطبيعية بتاعت الانسان تبتدي تسيء استخدامها او من أوائل الأمور دي لغاية النهاردة. لو اتحطت الليستة دي بتاعت أي بني آدم فينا ما يقدرش يرفع وشه في وش الناس الباقية. احنا ممكن نضحك على بعض ونقول ان احنا أبرار، ممكن واحد يبان انه كويس قدام كل الناس، لكن في الواقع المهم بينه وبين الله ايه. الراجل الفريسي والعشار ارحمني يا ربنا الخاطئ، خلصت. والتاني انا بعمل وبعمل وبعمل، مين اللي نزل مبرر؟ لا تعرف اللي كان جنب المسيح المصلوب، الشخص المصلوب، اذكرني يا رب. الحقيقة هي التوبة يا جماعة ببساطة شديدة أحيانا يعبروا عنها أنها تغيير اتجاه، يعني أنت ماشي الناحية دي هتمشي الناحية دي، لأنه في كل الدنيا يا إما الواحد ماشي مع الله يا ماشي مع الشيطان، أو يعني مش ماشي مع الله. وعلى فكرة اللي مش ماشي مع الله ما يحبش وما يرضاش يعرف انه هو ماشي مع الشيطان. ليه؟ لأن الشيطان أعمى أذهان غير المؤمنين، فمش ممكن يعترف بهذه الحقيقة. الشيطان كمان دايما يظهر في صورة ملاك نور، ما يجيش يقول لك على عفريت أنا هخليك تعمل حاجة غلط، لا، يقول لك الله جميل يحب الجمال لغاية ما تقع، شفت؟ فدايما
الشيطان بيغير أفكار.

0: فكرنا عن الواقع الروحي الحقيقي. الواقع الروحي الحقيقي ان احنا كنا اموات بالذنوب والخطايا، لكن احيانا المسيح. اذا كان ده حصل معاك هنيئا لك، اذهب بشر الاخرين بهذا العمل العظيم. اذا كان لسه فطبعا امامك فرصه انك تعرف هذا الكلام، تعرف الحاجه الحقيقيه بينك وبين الله. رسول بولس بيدي لستة من الأخطاء كالخطية كالغيرة والسخط والتحزب في غلاطية 25، بيتكلم على أنها أعمال جسد تشتهي ضد الروح. يعني حتى الإنسان الروحي ممكن هيلاقي فيه حاجات بتتنازعه. ولما بيقول ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت، طبعا هنا على الشخص اللي لسه بيحاور الحقيقة أنه ده حال الجميع. عشان كده في رومية 7 بيتكلم على، مش على حاله هو، بيتكلم على حال البشرية أو حاله زمان. لكن الفكرة أنه أن الجميع زاغوا وفسدوا عوزوا مجد الله، وحتى اللي بيحاولوا بمجهوداتهم ما بيقدرش. عند تسليم لله أنا ما أقدرش، يا رب ساعدني، يا رب أنا بفتح قلبي. الموضوع سهل فوق ما تتصور. ففي أعمال جسد هتفضل تشتهي ضد الروح، لكن أنت بقى هتسلك بالجسد ولا هتسلك بالروح؟ هتلاقي نفسك ابتديت تسلك بالروح، وفي سلوكك بالروح الشيطان مش هيسكت لك، هيحاول يوقعك. وإذا وقعت مش هتبقى خلاص وقعت، لا، هتلاقي نفسك تقول لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم. فالواقع أن أعظم الوصايا كلها تطلب أن الإنسان أن القلب يمتلئ من السلوك بمحبة الله. أعظم الوصايا أو واقع الوصايا كلها تطلب أن يمتلئ القلب من السلوك، سلوك المحبة، سلوك محبة الله. لو امتلأ القلب بسلوك محبة الله هيلاقي نفسه الوصايا والفرائض والأمور دي ما بعدش فرائض افعل ولا تفعل، هيلاقي الطبيعة الجديدة ينتج عنها هذا العمل. ويبتدي بقى لما واحد من الصدقيين في مرقس 12 راح وسأل المسيح ما هي أعظم الوصايا؟ أعظم الوصايا عايز وصية واحدة، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. تقدر تعمل كده كل الأمور التانية هتتحل، لأنك لو حبيت الله محبة حقيقية ده هينعكس على جيرانك، على قرايبك، على دنيتك اللي حواليك، لأنه يبقى في خلاص في علاقة حقيقية. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. ده في مرقس 12 الآية 29 و30، لما كان واحد من الصدقين بيسأل المسيح، فدي كانت إجابة المسيح. وإذا رجعنا لتعريف الخطية اللي احنا قلناه إن هي حاجة الفشل في التقايد بناموس الله الأخلاقي، فالطبيعة الجديدة بينتج عنها أعمال جديدة، يعني أعمال الخير أو الأعمال يعني الأعمال الصحيحة بطريقة تلقائية. فزكاة الخطية الفشل في التقايد بناموس الله الأخلاقي، وليس بالعمل والسلوك فقط بل أيضا بطبيعتنا الأخلاقية. هذه الطبيعة تتغير وتسمى بالطبيعة الطبيعة الجديدة، الخليقة الجديدة. خلينا بعد فاصل نشوف ما هي تعريفات الخطية من وجهة نظر يعني ممكن تكون شكلها كتابي، بس نشوف التصحيح بتاعها مفروض شكله إيه.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610, Seal Beach, California 90740.

تكلمنا عن الخطية وتعريفات الخطية أنها طبعا مخالفة لشريعة الله، لكن كمان في تعريفات يعني للسمة الجوهرية للخطية، من أشهرها أن جوهر الخطية هي الأنانية. وتسمع كلام ده كلام شكله معقول، الحقيقة الكلام ده ليس كتابي، فالمنفعة الشخصية، فأنت لما بتسلك بالإيمان، زي ما نشوف متى 26 نلاقي أن أنت بتطلب وتأخذ، ففكرة المنفعة الشخصية تبقى غلط. لا، جوهر الخطية هي الأنانية. الحقيقة ده تعريف يعني شكله كتابي، بس الواقع أنه لما حد يقوله كده ممكن نحس الناس الأنانيين دول وحشين، وده فعلا مركز الخطية، هو الأنا والإيجو وتحليلات نفسية. لا، الكتاب ما بيقولش كده. منفعة الشخصية طبيعية جدا، وفكرة أن جوهر الخطية هي الأنانية لا، مش ممكن تكون الأنانية. لأن عندما تروم للقداسة، عندما تحاول أن تسعد في حياتك الروحية، عندما يقول لك الكتاب اسأله تعطوا، اطلبوا تجدوا، أنت بتطلب لمنفعتك روحيا، بتطلب القداسة، أنت مش بتطلب مثلا أحدث عربية، بتطلب مش عارف. طبعا أطلب براحتك، دي حاجة تانية، بس أنا بتكلم على الطلبات الروحية. الطلبات الروحية أن أنا في تسالونيكي الرسالة الأولى أصحاح 4 وعدد 3 بيقول أنك تروم للقداسة. هنا في الرسالة دي بيتكلم على أنك تروم للقداسة. فالتعريفات أن أنت تروم للقداسة، أنك اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا، أنه طبعا التقدم في حياتك الروحية. طب ما ده فايدة روحية، دي منفعة شخصية روحية، دي أنانية طبعا. لا، ما لهاش دعوة بالأنانية، ومش دي مش هي الخطية. فالتعريفات بالأنانية يحدو بالكثير، ومنهم أنا أن يتخلوا عن الرغبة بمصلحتهم. وفي ناس يعيني ما يعملش مصلحته، ويفضل يعمل مصالح الناس ويبالغ في الأمر، وفي الآخر يكتشف أن طبعا ده ما كانش هو المطلوب. فالأفضل أن نعرف الخطية بالعلاقة مع ناموس الله وخصوصيته الأخلاقية. نعرف الخطية بما يعني بما يجب أن تتعرف به. في طبعا في رومية مثلا 3، رومية 2 الآية 17 ل29، المقطع ده بحاله بيتكلم عن الإثم الكوني للجنس البشري، الناموس المكتوب لليهود أو الناموس الذي يعمل في ضمائر الأمم مكتوبا في قلوبهم، إن الكل خالف الناموس، حتى الذين بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم. فبيتكلم على إنه الجميع أخطأوا. فاليهود كان عندهم الناموس وما قدروش يمشوا عليه، رفضوا ما قدروش. الناموس الذي يعمل في ضمائر الأمم مكتوبا في قلوبهم، زي في رومية 2 الآية 15. هذا التعريف يؤكد خطورة الخطية، ندرك أنها مؤذية لحياتنا. الخطية مؤذية لحياتنا، فأصل الخطية ومنشأها هو شيء ضد الله، أو السؤال أو الاعتراض على العدل الإلهي، ليه ربنا يعاقب، أو على قضاء الله، ليه ربنا يعاقب على الخطية. في مرات لازم ناخد بالنا من فكرة عقاب وكلمة نتيجة، لأنه هل الله، سؤال بسيط جدا، هل الله منذ البداية عاقب آدم لأنه أكل من الشجرة؟ الإجابة لا، الحقيقة مش ولا حاجة، ده نتيجة. هو كان عايش في الجنة بس قال له الشجرة دي ما تاكلش، الشيطان قال له العكس، خد جملة الله بالظبط، حط عليها قبلها كده بالعربي ألف همزة، أحقا قال الله ألا تأكل من الشجرة؟ وبقى أول سؤال أربك آدم، إغراء، ده أنت يوما تأكل منها موت وانت موت. هنا بقى الكبرياء، عشان كده في ناس بيقول لك تعريف الخطية هو الأنانية. لا، الخطية مغروزة في القلب أكتر من مجرد أنانية أو المنفعة الشخصية. أصل الخطية ومنشأها هو في قلب الإنسان. عندما أخطأ آدم، الله حل الموضوع بحل إلهي، فما كانش

مجرد سقوط وخلاص، الله حله بحل إلهي وما زال حل موجود لنا. الحقيقة فكرة أنه الله عاقب آدم دي عايزة مننا مراجعة مهمة جدا. من ضمن الأمثلة البسيطة أنه مثلا لما ابنك يعمل غلطة وبعدين يعني تضطر تعاقبه أو يعني تدفع مكانه الحاجة اللي كسرها أو اللي عملها تعدي، يبقى هنا مفروض أنك بتاخد موقف القاضي والمسامح كريم. لكن افرض أنه عمل عاملة لا تغتفر. يعني إيه لا تغتفر؟ هو في حاجة ممكن تتعمل لا تغتفر؟ افرض أنه مثلا بيلعب في الكهرباء، فأنت بتقول لابنك ما تلعبش في الكهرباء، فلعب في الكهرباء ومات. هل أنت عاقبته بالموت ولا نتيجة مخالفته للكلام اللي أنت قلته؟ نتيجة مخالفة كلامك النتيجة. أنت بتقول له ده الشر وده الخير، اوعى تعمل كده هتموت موتا تموت يا آدم. فآدم مات روحيا لما أكل من الشجرة، ما كانش العقاب مفاجئ، عشان كده اتكسف وراح استخبى. ليه؟ لأنه ربنا قايل له، فافتكر بقى ده احنا عملنا عاملة سودة، استخبى أو حاول يعني استخبى. فأصل الخطية ومنشأها من الداخل من الإنسان، ولكن الله مش واقف بالمرصاد هيعبي في جهنم ولا يبالي، لا لا لا، دي نتيجة للي انت بتعمله، نتيجة لقرارك الشخصي. الخطية على فكرة في مرات الواحد يعمل من غير ما ياخد باله، لكن هو في الأصل مقرر قرار انه ما يسمعش صوت الله. طب صوت الله ده بيكلم كل الناس طبعا، الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أنا أرجو الآية دي يعني ناخد بالنا منها كويس قوي، لأنها بتحل لنا مشاكل كتير. هل الروح القدس سايب الناس كده اللي هيموت يروح النار؟ الحقيقة أصل الخطية من الداخل ونتيجة طبيعية الموت. فأنا لما ابني عمل غلطة رهيبة لعب في الكهرباء فمات، ما عنديش حل. لو عمل حاجة اتكسرت أو باظت أدفع مكانه ونصلح، لكن مات أعمل له إيه؟ هو ده موقفنا مع الله، ونحن إذ كنا أموات بالذنوب والخطايا أحيانا المسيح. هي دي النقلة. ماذا عن قضاء الله؟ ربنا قضى علينا بأن احنا نروح النار. مين قال كده؟ قالش كده، حدش قال كده. في مرات ناس تفترض هذا ويعترض أنه ليه ربنا يودينا النار؟ أنت بتروح نتيجة عدم سماعك لتبكيت الروح القدس اللي بيبكت العالم، عدم استجابتك، بتموت ضميرك الأول، تبطل تهدي ضميرك تهدي، وبعدين لغاية ما يموت. وبعدين الروح القدس على فكرة بيبكت الإنسان فينا لغاية الموت، وقتها اسمه جدف على الروح القدس، الرفض حتى نهاية الحياة. الناس اللي بتعترض على أن ربنا بيقضي على الخطاة الحقيقة معظمهم يكون قد ارتكب خطايا فعلية يحاسبه الله عليها. لو كنا في اعتراض تاني، أنا لو كنت مكان آدم ما كنتش هعمل زيه، أو يعني الجنس البشري عموما، أن احنا نعترض احنا لو كنا مكان آدم كناش هنغلط زي كده. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ هو صحيح نادر ان حد يقول الفكرة دي، بس هي موجودة. اكثر الاجوبة على هذا السؤال الاكثر اقناعا هو الاشارة لاننا ان كنا نعتقد انه من غير العدل ان يكون ادم نائبا عنا، فكيف نوافق على ان يكون المسيح نائبا عنا في الصليب؟ هنخلينا في حلقة قادمة نكمل الاعتراضات على الاعتراضات الإنسانية اللي الناس بتفتكر نفسها فهم أكتر من ربنا، وبتفترض افتراضات سلبية عن شريعة الله أو عن الخطية أو أنه لزوم الكفارة. خلينا في حلقة جديدة نكمل مع بعض هذا الجزء.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. زوجه بتقول قبل ما اتجوز على طول قالوا لي خلي بالك بيتك ده هو مملكتك. فدخلت بكل همه ونشاط، شلت مسؤوليه البيت كلها من الالف للياء، ما اشتكتش، بيت واولاد وشغل ورايحه وجايه ما كلتش. لكن شويه بشويه الحمل ابتدى يتقل، مشاكل الولاد ما بتخلصش، والحياة ضغوطها عمالة بتزيد. فين جوزي بقى؟ جوزي شايل إيده، مع إنه إيه في الشغل الكل يشهد له، وفي عيلته لو أي حد احتاج أي حاجة على طول ألاقيه بيسد. طب وفي البيت يقولي اتصرفي، لو احتاجته في قرار، احتاجت رأيه في مشكلة يقولي مش أنت شلتي الشيلة من الأول، كمليها. يعني هو أنا علشان حبيت أريحه في الأول يوم ما احتاجه ما لقيهوش؟
1: أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين. زي ما سمعنا الشكوى بتاعت الزوجة، وكمان الزوج بيشتكي وبيقول إنه هو ما انسحبش زي ما سمعنا، لكن كان في كل مرة بيحب يشارك وياخد قرار كان المشكلة بتزداد صعوبة، وبالتالي هو أثر السلامة.
0: في بداية حلقتنا بنرحب بضيفنا مهندس ألفريد تدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
2: أهلا وسهلا.
0: بغض النظر عن الكلام اللي زميلي نشأت كان بيقوله ويعني كلام الزوج، لكن أنا عايزة أبتدي وأسأل سلبية الزوج نعمل فيها إيه؟
2: طب بس يمكن واضح من السؤال اللي أنتوا اخترتوا تتكلموا عنه إن الزوج مش سلبي بطبيعته ولا إيه؟ هي بتقول إنه شديد جدا. الزوجة كانت
0: الحقيقة بتقول
2: جداً.
0: الزوجة كانت بتقول إن هو في شغله مشهود ليه وفي العيلة، بس وفي العيلة بأي حد احتاجه بيسد، في البيت ما بيسدش. ما أنا بسأل ما بيسدش ليه؟
2: ما ده اللي احنا نحاول نفكر فيه مع بعض، لكن ما نقدرش نقول إن هو سلبي
0: في البيت.
2: أيوه سلبي في البيت. يبقى في أسباب، لأنه هو لما نكون في مكان آخر مش سلبي وفي البيت سلبي، يبقى جايز يكون في أسباب في البيت. تعالي نفكر فيها كده مع بعض من سياق السؤال. أنا يعني همشي مع السؤال. بتقولي انه قالوا لك ان الزواج ان الزوجه تبقى ملكه وتبقى بيت بيتها وتبقى المسؤوله عنه وتشيل كل مسؤولياته، ده شيء رائع جدا. لكن يا ترى ما قالوكيش حاجات كمان ان الزوج شريك اساسي في هذا البيت؟
0: طبعا شريك، طبعا طبعا، بس يعني انا كنت متخيله انه انا عايزه اثبت نفسي قوي في الاول كزوجه قادره انها تمشي بيتها بافضل شكل. بعد كده بعد كام سنة مع وجود الأولاد أنا عايزة أقول إن أنا أم ناجحة، فده كان تحدي قدامي. مش صح. معنى إنه أنا عايزة أحقق التحدي ده معناه إن هو ياخد جنب بالشكل ده.
2: صح، بس أنا هختلف معك قبل ما تتكلم في نقطة. الزواج علاقة شراكة ما بين طرفين، مش لعبة تنس، مش ماتش تنس. تقدر تقول ماتش كرة قدم، ماتش لعب جماعي، فريق جماعي. التنس أنا هقوم بكل حاجة وهلعب لوحدي وهاجم وهدافع وهنتصر لوحدي. واضح من الكلام بتقولي إنه كنت شايفة تحدي فردي. هل الزواج في فكر الله تحدي فردي ولا تحدي مشترك؟
0: هو أكيد مشترك طبعا، وإلا ما كانش بقى فيه زوج وزوجة.
2: يعني مشترك بقى فوق نظرك؟
0: أنا هقول لحضرتك حاجة.
2: تفضل.
0: أنا أعتقد أنه ممكن يكون في الأوائل، بالذات في أوائل الزواج، لأنه أنا محتاجة زي أنا بحلم، كنت بحلم ببيت
2: طبعا.
0: شكل ليه شكل معين، منظم بشكل معين، ماشي بسيستم أو بنظام معين. فأنا بحط الأساسات دي وبنمشي عليها. الزوج موجود بيصرف على البيت لأنه دي من ضمن مسؤولياته. يعني دي أكتر حاجة يمكن في الأول كنت محتاجاها. بعد كده بيعمل سابورت، يعني بيسند بيدعم.
1: بس الزوج يعني الزوج مش حضرتك انت عايز تعملي اساسات للبيت في بدايه الزوج. الاساسات ما تتبنيش من الزوجه لوحدها، لا كمان لازم كمان الزوج يشارك في انه يبني الاساس ده.
0: بس البيت مملكتي.
2: ايوه صح.
1: وانا ملك كمان، ما هو انت ملكه وانا ملك في البيت.
2: يعني هو في ملكه بلا ملك؟ طب هو الله لما خلق حواء خلقها الأول منفردة؟ يعني يمكن آدم عاش شوية منفرد، لكن هل حواء وجدت في أي توقيت ما منفردة؟
0: لا خالص.
2: طب الله قال هيكون هخلق لا شخص إيه؟ ملكة بس ولا معينة نظيره؟ شخص شخص تاني، اتنين بيتعاونوا، ده بيقوم بعمل، ده بيعينه. انت اللي واضح ان رؤيتك او رؤيه صاحب السؤال للمشكله رؤيه منفرده شويه، يعني رؤيه ايه؟ اني بلعب زي ما قلت ماتش منفرد، انا المسؤول الاول والاخير، فزي ما قلتي انا بحط الرولز. طب والشخص التاني ده بينفذ الرولز ولا ايه المطلوب منه يعني؟
0: ما هو على اساس زي ما قلت حضرتك انه البيت ده مملكتي، مسؤوليتي اكتر، فانا يعني زي حابه مثلا انا كنت بحلم زي ما قلت بحلم ببيت معين في رولز معينه، انا ممكن اكون في الاول اتشاركنا في الرولز دي لقيته انه مش معايا فيها،
1: بس اكيد في سبب يعني. انا مش هقول
0: هو مش أكيد انا مش عايزه الدنيا تبوظ، انا مش عايزه الدنيا تبوظ، انا عايزه تبقى الدنيا متنظمه زي ما انا متخيلاه.
1: بس اكيد الزوج كان ليه دور قبل كده وكان بيشارك، بس اكيد هو خد الموقف ده مش بدون سبب، اكيد في اسباب، اكيد كان بيشارك لكن كان في ضغط، اكيد كان بيشارك لكن في استحواذ في الكلام، اكيد كان بيشارك بطريقه او باخرى، لكن مش معقول ينسحب من نفسه.
2: في حاجه كمان خلي بالك، تقول انا كان عندي حلم، هو المفروض نقول ايه؟ كان عندنا حلم. فترة الخطوبة الخطيب والخطيبة بيتكاملوا في الحلم، بحكي له احلامي وهو بيحكي احلامه، وبعدين يكون لنا حلم مشترك. بس انت زي ما بقول لك المشكلة ان انت عملتي وان مان شو، او يعني ايه، عرض منفرد، احلامي امنياتي رغبتي انا ملكة، ده مش غلط، بس لو قلنا في الزواج يبقى ده قاصر جدا. فين احلامنا؟ فين رؤيتنا؟ فين أمنياتنا؟ فين الرولز بتاعتنا؟ خلي بالك هي كلها أنا والياء بتاعتي.
0: أنا ما حدد يعني، أنا يعني موافقك بس مش قادر أنكر أنه إلى حد كبير، طول السنين اللي فاتت الدنيا كانت ماشية مش بطال، فالدنيا كانت مستقرة، أنا بس الحمل تقل علي. حضرتك عارف أنه مع مثلا إيه سن المراهقة بقى الولاد بصراحة ما بقتش قادرة عليهم لوحدي.
2: طب بس سؤال، انت شايفة انه مش مبطل من ناحيتك، هل الزوج كان سعيد بانه هو مركون على الجنب؟
0: هكون كنت تسأله بقى، ما اعرفش.
1: اكيد طبعا مش سعيد، بس انت النهارده بتجني حاجة، يعني هي بتجني النهارده اللي زرعته.
0: انا شايفة اني ريحته.
2: أيوة ريحتي على الآخر يعني.
1: لا ما ريحتنيش، مش من طبع الراجل انه يبقى سلبي في البيت، او واكيد الزوج ده كان ايجابي في مجال عمله، اكيد في مجال في بره البيت كان ايجابي، اشمعنى جوه البيت مش ايجابي؟ فاكيد في اسباب، فمش ممكن يقبل الوضع ده الراجل حتى الشرقي بطبيعته انه ما يقبلش انه يبقى مهمش في البيت، دي حاجه صعبه عليه جدا.
0: قعد وقت وهو راضي ما كانش بيشتكي،
1: ما خلاص هو اتعود بقى، يعني هو اتعود النهارده ان يبقى في الحاله دي. انت جاي تطلبي منه بعد السنين دي كلها وكان يعني ساكت، وهيرجع تاني يعني هيبقى صعب يعني تشيل

0: المسؤوليه انت لانك انت زرعتي كده.
1: طب خلينا نقترح اقتراح ثاني. انت بتقولي كان قاعد ساكت، طب الراجل يعمل ايه؟ يعني تقترح عليك ان هو بيقول كل ما كنت احاول ابادر بشيء كان جايز ينتهي الامر بخلاف وخناقه، وعايز البيت يبقى في سلام.
2: ايه اللي هو اللي كان بيقوله ما كانش بيعجبني؟
0: طيب هي كده عايزه حلول على حسب ما يعجبك.
2: ما كانش بيعجبني، ما كانش ماشي بحسب السيستم اللي انا حطاه.
0: ايوه كان في حلول بس ما كانش بتعجبك، لكن
2: أيوة
0: في حل.
2: مش صح. طيب كلام ما كانش مش صح، مش هوافق على الغلط.
1: طب بس لحظه، اول كل حاجه الرولز مش مفروض انت تحطيها لوحدك، والحاجة اللي تعجبه جاز ما تعجبكيش، بس في حاجات كتير انت بتعجبك ما تعجبهوش. البيت ده مش ليك لوحدك ومش ليه لوحده، ما انا بقولك السلة هتتقل عليك ويجي في وقت.
2: فعلا تقلت، انا ده اللي اقدر اقوله يعني. لسه. انا حاجه اللي انا متاكده منها، اللي اكتر حاجه موافقه حضرتك عليها ان انا لا يعني دي اكتر حاجه ان انا مش قادره اشيل دلوقتي.
1: لا بس ايه، دي مقدمه، لسه كل يوم بتيجي السنين ترمي حمل اكتر. عشان كده خلينا نفكر، الله لما رتب او شرع شريعه الكمال زي ما بنصلي كده في الاكليل وناموس الافضال، كان متخيل ان في فرد ما هيحط القواعد بتاعته واحلامه وامنياته، والطرف الثاني يجي كده ضيف ولا يجي شريك في كل هذا؟ تعال نشوف الموضوع يعني كده من الأول في تفكير الله عشان نفهمه أكتر. لأن الله لما قال إن ليكن الطرفين أو يترك الرجل أباه وأمه والتصق بامرأته ويكون الاثنان واحد، تعال نفهمها رياضة في الأول. هو واحد زي واحد زائد واحد تدي واحد؟
2: لا طبعا، يدي اثنين.
1: طب عشان في النص المعادلة الثاني يساوي واحد، لازم حاجتين مجموعهم يبقى كل منهم اقل من واحد، مش كده ولا ايه؟ يعني اما واحد زائد صفر يدي واحد ممكن.
2: لا بس حضرتك قاسي جدا. لا
1: لا مش قصدي، انا
2: بخلي مش عايزاه زيرو كان. طيب مش الدرجات دي يعني.
1: يعني يا اما 9 من 10 زائد 1 من 10 يدي واحد، يا اما 8 من 10 زائد 2 من 10 يدي واحد، يا اما نص زائد نص يدي واحد.
0: نص زائد نص يد واحد.
1: تقيلة؟
2: تقيلة عليا لأنه دلوقتي المشكلة أنه يدخل ويساعد.
1: المشكلة أن ما فيش حد يقدر يساعد في رؤية مش بتاعته، وحلم ما حلمهوش، ورولز ما حطهاش، لأن ده على قدم المساواة معايا، زي ما الزوج والزوجة على قدم المساواة. هو مش جاي ينفذ أحلامي، هو جاي يشاركني أحلامي، هو مش جاي عشان يحقق قواعدي، وجاي يشاركني في وضع قواعد مشتركة إحنا الاتنين نعيش عليها. إحنا الاتنين هنعمل قصة جميلة، خلي بالك، نألفها سوا ونعيشها سوا، مش واحد يألفها والتاني يعيش كومبارس فيها.
2: هو حضرتك قلت جملة أنا يعني عمالة بترنها وحضرتك بتتكلم، إنه محدش يقدر يساعد في حلم هو ما حطوش.
1: ما يقدرش. تخيلي العكس، تخيل انك ابتديت ترتبطي والزوج كان فاهم ان هو عليه انه يضع القوانين والحلم والامل والقواعد. تعالي يا فلانه اعملي اللي انا عايزه، تعالي يا فلانه حققي الحلم بتاعي. طب انا ما حلمتوش، احققه ازاي؟ اشوف فين في خيالي جذور تحقيقه، اشوف فين في خيالي روعه جماله اللي تحملني المشقه بتاعته. ما فيش في خيالي شيء، خيالي فاضي. يعني حطيني الأول في أحلامك وفي مشاركتك في القواعد بتاعة البيت والرولز، هتلاقيني بشيء طبيعي شلتها معاكي، عشتها معاكي، حققتها معاكي. مش هتحتاجي تزقيه وتنغسيه كل شوية عشان يقوم، ولا هو هيحتاج لكده، لأن أصبح حلم مشترك ورؤية مشتركة وقواعد مشتركة. مش هتحتاجي تقولي له كلم الولاد بالطريقة دي، خلاص هو طالما قواعد مشتركة هيؤدي دوره اللي انتوا الاتنين سبق اتفقتوا عليه، مش اللي انت فكرتي فيه وقلتي له هو ده الصح. وده اللي بيحكيه الزوج ان هو ايه، حاسس ان هو بره المشهد.
2: طيب انا بفكر مع حضرتك دلوقتي كده، انا بفكر بصوت عالي، انا لو هقول الزمان هيرجع بيا وعايزه ابتدي بدايه صح، ومش عايزه اوصل للموقف اللي انا دلوقتي فيه، عايزه جايز لو اختي الصغيره بتتجوز اقولها خلي بالك ما يحصلش معاكي اللي بيحصل معايا دلوقتي، هنمشي خطوات ازاي؟ ولسه عندي سؤال، وحضرتك قلت حته انه نص ونص دي فيها كلام كتير قوي، بس استنى حضرتك نخرج بفاصل ونرجع نكمل. اعزائنا المشاهدين خليكم معانا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. مهندس ألفريد، حضرتك قبل الفاصل كنت بتتكلم إنه نص زائد نص يساوي واحد، يعني علشان الاثنين يبقوا واحد كل واحد محتاج يبقى نص. أنا بتكلم بقى بشكل عملي، أنا صعب علي أكون بتنازل عن نص أحلامي ونص رؤيتي. كنت دايما ببقى حاسة إنه ده حلمي اللي ما أقدرش أكون بتنازل عنه، فعايزة أعرف إزاي أقدر أتنازل عن نص اللي ليا.
1: حضرتك أنا مستغرب إن الزوجة هي اللي بتقول مش قابلة إنها تبقى نص، إذا كان الكتاب بيقول إن الراجل هو الرأس، هو اللي بيحرك، هو اللي صاحب الكلمة وصاحب القرار في البيت، هي مش قابلة مال، فما بال هو. يعني ده الموقف أصعب يعني.
0: طيب لا أنا حاسة أنا هقف بقى على الحتة دي. ممكن تكون كانت دي حتة المخاوف اللي عندي، هو داخل وده اللي جواه إنه أنا رأس البيت، أنا المسؤول، أنا اللي ليا كل حاجة، فأنا دي هتخليني مش أرجع لورا، هتخليني بالعكس أخد قدام سنة زيادة عشان لألا يجور على حق.
2: بس أنت خدت سنة واحدة زيادة.
0: معلش ما هو يعني أنا ما قلت حضرتك
1: الزوج
0: كنت بحط بس زيت وبعدين نكمل.
1: الزوج واضح في البداية أن كان عنده النية أن يشارك لكن ما لقاش الفرصة، فكان موافق أنه يبقى فيه مشاركة، لكن إن الحلم الكبير أنها ما تبقاش نص وتبقى ملكة البيت وتبقى واخدة المشهد بالكامل، ده طبعا ده شيء يقلق.
2: طب تعالوا كده نشوف مثلا، انا حاولت في البريك كده ان اجيب يوسف يساعدني، فريق العمل عمله ماكيت لطيف كده. هنفترض انك انت شايفه ان الزوج هنا وده ممثل جميل للزوج بعض النظر عن الدايت او خلافه، وده البيت او ده الكرسي او ده المساحه المتاحه ليه، فانت قررت انك انت تدخلي معاه، فبتقولي له فسح شويه فسح شويه فسح شويه عشان ابقى انا معاك. وبعد كده اللي حصل انك انت قعدتي لوحدك والاستاذ تحت على الارض.
1: ده وضع الاستاذ دلوقتي.
0: ده وضع
1: ده يعني ده مش في البيت، ده مش على الكرسي، ده على العتبه كده بره، يمكن ده كده في الطرقه.
0: طب ما اقول لحضرتك حاجه، مش ممكن نخليها كده شويه؟ هنخليها كده شويه،
2: هو كده جاز هي من زعلانه
0: الامور
2: بقى. وبعدين هنا
0: طب هي هترست الامور بس شويه، بس ممكن نستنى تحت شويه بقى.
1: استنى شويه
0: هي هترست الامور وبعدين وبعدين نطلعه، ما ينفعش.
2: طب تفتكر ان ده تصميم الله للبيت المسيحي؟
0: يعني لو لفتره قصيره ما ينفعش،
2: ولو دي كان حاطه جوه قلبه اتجاه الزوج والزوجه، ولا عنده فكر تاني اروع واجمل؟ لان انت زي ما بتقولي كده، طب ممكن كان الزوج يعاند ويصر ويصمم وتحصل حاجه تانية، ان الزوجه هي اللي تبقى على الارض وهو اللي واخد المكان كله. هل انت ترحبي بكده؟ هل ده فكر الله كده، نبقى واحد موجود والتاني على الارض؟
0: لا اكيد مش ده الفكر الله.
2: طب تعالوا نشوف كده كمثل، يعني ممكن يوسف حتى يساعدنا. لو الرب يسوع موجود في البيت بافكاره وبارائه، هل ده يقدر يتيح ان الاثنين يبقوا موجودين في البيت مستريحين؟
0: وحضرتك حلت المشكلة، أصلا أنا كنت عمالة أفكر الترابيزة صغيرة قوي ما كانتش هتساعهم هما الاثنين.
2: بس في شيء مهم قوي، أن رب المجد يسوع لو نلاحظ أن إيديه وسعت، خلت البيت أوسع، خلت أن الراجل يترك والست تنسى بيتها، وكل نص منهم يقدر يبقى واحد. والله يدي مساحة وحجم وإمكانية أكبر، بدل ما يبقى وجود واحد إلغاء للتاني، بدل ما حلمي يضيع وجوده، بدل ما قواعدي تحسسه انه بره الملعب، بدل ما ملقان الفراغ يحسسه انه هو مش موجود، وكون النتيجة انه زي ما احنا شايفين قد تكون سلبية في البيت، انا اعاني منها بعد كده وولادي كمان يعانوا منها بعد. لو سألت الاولاد يقولك احنا مش حاسين بوجود بابا في البيت، احنا حاسين كأن ملناش بابا. هل انا ساعدت ونجحت كأم ان اطلع اولادي ايتام وليهم اب؟
0: هو أنا عشان أكون برضو صريحة مع حضرتك، مش هقدر أنكر إنه طبعا العلاقة بيني وبين الولاد أوطد بكتير قوي من علاقتهم بوالدهم.
1: ما ده بقى سياسة الاستحواذ والمغالبة.
2: هل دي نتيجة ولا هل دي حقيقة، ولا هل مين المسؤول عن كده؟ بغض النظر عن الغلط فين، بس مين المسؤول عن كده؟
0: هو يعني واضح طبعا انه الشكل اللي انا مشيت بيه في الاول، الزوجه مشيت بيه في الاول، هو ده كان السبب. بس في وقت كانت بتفكر انه دايما الام هي اللي بتبقى بتحس بالولاد اكتر ومشاكلهم اكتر وعندها استيعاب اكتر، فما كانتش مستغربه من الوضع ده، كانه هو ده الوضع الطبيعي.
2: بس يمكن الوضع الطبيعي ده اللي شفته الأمانة في الاسره عندنا في البيت.
0: لا وغير كده انه مع تقدم سن الولاد زي

0: حضرتك مع سن المراهقة اللي هم فيه دلوقتي، الزوجة مش قادرة تشيل لوحدها، مش قادرة
1: توقف. إن الأب غريب عنهم، والأب بيتهيألي بيشعر إن هو كمان ولاده في حاجة
2: بس حضرتك بينهم. غريب ده وضع مخزي بالنسبة للأب قصاد ولاده وقصاد المجتمع وقصاد الأسر اللي حواليه، يعني ده شيء مش مقبول أبدا.
1: لا، وفي فجوة كمان بتنشأ يوم بعد يوم ما بين الولاد وما بين الأب، لدرجة إن أحيانا ماما قولي لبابا كذا، لا ده بابا أبوكم، أنتوا بتقولوا لي أقول له بابا؟ طب ما بتروحوش ليه؟ ما نعرفش يا ماما. ما في علاقة عمالة تتوطد، بس متأسف إن أقول على علاقة تانية عمالة تضعف.

0: متربين في أسرة عشان يبقوا أيتام؟ هل أنا كأم نجحت إني شلت الشيلة عشان ولادي يطلعوا يلاقي لهم أم وما لهمش أب؟
1: ما كنتش ده التخيل اللي أنا حطاه. أنا كنت متخيل زي ما بقول لحضرتك بالظبط إن أنا همشي الدنيا، ويوم ما أنا أعجز، يوم ما الدنيا تتقل عليا هلجأ للطرف الثاني.
2: يعني أنا موجود على الرف في ساعة الاحتياج، يعني ده برضو حاجة صعبة جدا. يعني
1: عايز أريحك.
2: لا يعني مش معقول.
1: أنت عايز أريحك.
2: يعني هو عشان كده على فكرة يعني الزوج تقريبا رفع حالة العصيان المدني وأحجب عن المشاركة بسبب الأفكار دي.
1: طيب عموما أنا بعترف إنه إنه أنا شايفة إنه التفكير ده كان غلط، وأنا الماكيت اللي حضرتك حطه ده يعني دخل مزاجي قوي، لأنه شايفة اتنين متشالين كده على الإيدين وكل واحد واخد مكانه، محدش واخد مكان التاني، وأكيد هما الاتنين مرتاحين
0: بالظبط.
1: فأنا عايز أعرف بقى السر. حضرتك بتتكلم إنه سيد المسيح دخل فقدر يحل المعادلة دي إزاي بقى؟
0: هو أول نقطة اللي احنا اتكلمنا فيها في الجزء الأولاني إن كل واحد مفروض داخل الجواز هيتنازل عن جزء مش قليل من اتساع مساحة حريته للطرف الثاني. ما احنا اتنين زي ما اتفقنا هنبقى واحد، يعني في بادئ زي بدء رغبة تنازل أو رغبة تواضع. الغريب إن احنا في الكنائس نتحدث كثيرا عن التواضع، والتواضع في فكره البسيط إنه الإنسان يفسح مجال للآخر، يعطي كرامة للآخر، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. لكن في البيت ما بنشوفهاش كده. فدي أول فكرة، أني وأنا بتجوز عارف ومدرك وفرحان أن الإنسانة اللي بحبها هديها جزء، وهي فرحانة الإنسان اللي بتحبه هتشاركوا الأحلام، هتشاركوا القواعد والرولز اللي بتحلم أنها تكون في البيت، ويشتركوا معا، وتكون المشاركة مش كل ما عندها تقوله بس أو كل ما عنده يقوله بس، لكن يوصلوا لشيء جديد يتكون من رأي كل منهما، حلم كل منهما، أمل كل منهما، شيء جديد. يعني رمزيا هي الست لما بتتجوز بتنجب منفصل عن الزوج، ولا اشتراك الاتنين بيجيبوا بيبي في جينات من ده وجينات من ده وصفات زي الحلم اللي كنت بتتكلمي عليه. عارفة لو حلمكم أثناء الخطوبة اتكون معا زي البيبي اللي بيتكون معا، كنت هتنجبوا بيت ليكم انتوا الاتنين، وابن طالع يشبهكم انتوا الاتنين، وأسرة تتكون منكم انتوا الاتنين. ده الشيء اللي في يعني في ألف صحيح. يمكن صاحبة المشكلة النهاردة في به أو في جيم، والجواز حصل من مدة، بس خلينا نطلق كده صفير انذار للناس اللي هتتجوز زي ما قلتي في الجزء اللي قبل كده. لو أختي هتبتدي أقول لها انسي جاز أسرتنا، ماما كان بتدير البيت وبابا بيقول حاضر جاز، بس مش دي الصورة الخلفية بتاعت المؤمنين. المؤمنين صورتهم الخلفية كلمة الله، الكتاب المقدس، تعاملات الله مع شعبه، زي ما نشوف أمثلة كتابية رائعة لعلاقات الزوج والزوجة. كل ده موجود جواهم أكتر من خلفية بابا وماما والأسرة، لأنه فيها سلبيات هستحضرها وحققها. فدي أول نقطة، أني بادئ زي بدء أنا داخل بنية مخلصة أني هتنازل، وده مش معنيته أن أنا هطلع هبقى نص ويعني عليا، بل بالعكس كون أن أنا هشارك بنصف المسؤولية وبنصف الحقوق. That's very fair زي أي شركة في الدنيا، أنا بشارك 50-50. يعني إيه؟ نكسب سوا ونخسر سوا، نشيل الحمل سوا ونتبارك سوا، very fair، ما فيش اي ظلومه لا للزوج ولا للزوجه. ودي فكره الله اني هعمل لي معينا نظيره. شوف ازاي يعني مش الزوج اعلى ولا الزوجه اعلى، لكن معينا نظيره يشيل معاه ايديهم في ايدين بعض. بس اهم حاجه ان يكون البيت اتكون في خيالهم وفي دنيتهم وفي احلامهم وفي امنياتهم معا، ما نكونش أغلب فترات الخطوبة احتكاكات وكلمتني وكلمتك وحصل وجرى ونختلف على حاجات صغيرة، وسبتني على التليفون وقت طويل وكلمتك وما لقيتكش وما ردتش عليا. بنسيب أصل تكوين الأسرة الحقيقي اللي هو الأمنيات المشتركة والأحلام المشتركة والبيت اللي نفسنا نعمله، وبنحتك في حاجات جانبية وخلفية.
1: طيب بشكل عملي برضو جايز الحلقة قربت تخلص، بس أنا عايزة بشكل عملي إيه اللي يساعدني أخذ القرار ده؟ القرار ده مش سهل يا باشمهندس.
0: أنا معك طبعا، القرار مش سهل.
1: فإنه أدخل وأنا نية قلبي كده إنه أنا داخل أبقى نص أحلامي ونص رؤيتي ونص اللي بفكر فيه، ده قرار مش سهل. إيه اللي يساعدني أخده؟
0: اللي يساعدني حاجتين. واحد، إن اللي هيعمل النص التاني ده أحب إنسان لي، ده مش واحد من الشارع، ده مش واحد غريب، ده الإنسان اللي حبيته وديته حياتي وديته عمري وقررت أني أنا أشاركه بقى العمر.
2: أيوة كده باشمهندس، خلي الزوج يرجع لمكانه، لأنه عايزين نلحقه النهاردة، لأنه لو ما تلحقش النهاردة يفضل كده بنفس

0: الحاله دي
1: تحت هنا لا طلعناها
0: تحت مش هينفع يبقى تحت
2: اه طلع فوق خلاص
0: انا عايزين نعيد حل كمان
1: يعني الشخص الثاني اللي هديله النص ده مش واحد غريب ده الانسان اللي قررت اكمل رحله حياتي معاه فده مش حد تاني يعني فاهمه ده خلاص بعد شويه احنا هندوب في بعض وهنبقى واحد بس خلونا قبل ما ندوب ندي مساحه هحط نصين ميه في كوبايه احط نص ونص وبعدين اخلطه لكن مش هملك كوبايه كده احط نقطتين ونخلطهم يبقى اذا دي بدايه تاني حاجه ان الشخص ده محبوب لدي تالت حاجه هنشوف امثله جميله كده في الكتاب المقدس مثلا اعظم زوجه في التاريخ كله العذراء مريم وان كانت زوجه حسب ما بنفهم احنا في فكرنا الكنسي انها ام وكانت رائعه جدا بالنسبه ليوسف النجار لما رب المجد يسوع كانوا لسه عنده 12 سنة وتركوه في الهيكل ورجعوا يدوروا عليه وفي لهفة وفي أنت فين وأول ما لقيوه قالت له عبارة غريبة قوي أنا عايز أقرأها كما هي لأن لفت انتباهي أي أم هتشوف ابنها وهو تايه بعد يوم هتقوله إيه جننتني عليك خليتنا نتخض عليك أنا مش قادرة كنت أمسك نفسي أنا كنت منفعلة جدا إزاي تعمل فيا كده كل حديث حوالين نفسها لكن عذراء مريم بتقوله إيه هو ذا أبوك وأنا كنا معذبين نطلبك هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين مع أن الأم بتقول أنا ارتباطي بأولادي أيوه. أكتر أيوه. وده ابني وأنا اللي حاسة بيه وتعرف أن يوسف النجار كان أب يعني ما يعتبرش أب جسدي للرب مجد يسوع عذراء مريم هو اللي نزل من جسدها لكن بتقوله إيه هو ذا أبوك وأنا هو ذا أبوك وأنا تقديم الآخر في الكرامة وتقديم ده مش معناته أنه ده هيسحف وده هيسيطر بس ده شيء رائع جدا لأن ده واحد أنا بحبه وواحد أنا عايز أكمل مع الحياة لو خدت يعني مثل تاني برضو من الكتاب المقدس لما إسحاق اتزوج من رفقة يقول الكتاب حاجة كده روحية رمزية بتقول إيه فأدخل إسحاق رفقة إلى خباء سارة أمه طبعا كانت بالنسبة له أمه دي أعظم حاجة في الوجود
2: طبعًا.
1: وبعد انتقالها قال لا مراتي تاخد المكانة العظيمة دي كان جوه قلبه بيتيح ليها مساحة ومكانة وزي ما عارفين العلاقة كانت رائعة جدا بين أبونا إبراهيم وأمنا أبونا إبراهيم وأمنا سارة في علاقة الزواج اللي كان هو بيشوفها إسحاق قبل ما يدخل رفقة إلى نفس النطاق ونفس الجو ونفس العلاقة الطيبة اللي كانت بينهم في نفس
0: الوقت أنا ما فهمتش غلط على فكرة
1: نعم
0: الحب والتقدير ما فهمتوش غلط ويعني قدمت كده وخدت مكان مش مكانها واضح إن هي كانت محتفظة بمكانها محدودة يعني
1: شيء كويس احنا كلنا ممكن نخطئ بس كويس ان احنا نجد حلول لان في الاخر الخطأ ده هيجي علينا احنا كلنا اول اخر حاجة بس انه الكنيسة بتوصي الزوج وده في الكتاب المقدس بتقول ايه كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالاضعف معطين اياهن كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاقصوا لواكم يبقى في كمان الزوج مدي مساحه مدي كرامه مدي مكان وكل ما الطرف الاول يدي مكان للطرف الثاني البيت يبقى واقف على اساس قوي والولاد يطلعوا له اب وام واسره وبيت وعشره وحياه صادقه وراحه ما فيش التنافس والتصارع ومحاوله الازاحه ومحاوله التهميش ومحاوله الترك
2: احنا بنشكر حضرتك جدا يعني بنشكر حضرتك على النور اللي كان في الحلقه حبيبتي الزوجه اللي شلتي الشيله من اول ما اتجوزتي والحمل تقل عليكي تقل تقل وما بقيتيش قادرة تشيلي تاني بشجعك قوي في ضوء الكلام اللي سمعناه النهاردة انه ارجعي شوية خدي كده خطوات لورا وابتدي ادي مساحة لزوجك هتلاقي الامور اختلفت كتير وحبيبتي البنوتة اللي لسه على وشك انها تدخل في حياة زوجية جديدة اتشجعي من دلوقتي خدي قرار جوه قلبك انه انا هكون نص هدخل بنص أحلامي وبنص رؤيتي وبنص أفكاري ونكمل مع بعض أنا وزوجي أحلى بيت ونبقى فعلا واحد في المسيح ربنا معاكي
0: أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا أحب ألخص يعني الكلام اللي سمعناه في كلمتين وعايز أقول لكل زوج وزوجة أن الزواج مش صراع بين زوجين ولا المهم الأول مين والتاني مين أنتوا النهاردة مش اتنين انتوا قلب واحد مش قلبين ربنا معاكم

0: information and inspiration, visit BaylissConley.com.
1: انطلاقا من حرصها الدائم على أن تقدم دائما الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

0: أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة كارما في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة الماضية عن براهين ألوهية المسيح من أقواله عن نفسه في مواضع كثيرة في الكتاب المقدس، معلنا أنه هو الله الظاهر في الجسد. وفي هذه الحلقة سوف نتناول بالتوضيح وبالحديث عن أسماء الله في العهد القديم. هل أطلقت هذه الأسماء على المسيح؟ وهل إطلاق اسم الله على إنسان يجعل منه إلها؟ هذا ما سيدور عليه موضوع حلقة اليوم في سلسلة بعنوان براهين ألوهية المسيح والمسيح له أسماء الله. بنرحب دايما بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل، أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة يقول دكتور منقذ السقار في كتابه الله جل جلاله 1 أم 3 في صفحة 23 تحت عنوان الأسماء لا تفيد ألوهية أصحابها، فمثلا أطلق على المسيح ربا وإلها لا تجعل من المسيح ربا وإلها، وتسمية المخلوق إلها لا تجعله كذلك، فقد سمي بولس وبرنابا إلها، لذلك لا تغير التسمية في هذه الحقيقة شيئا، ولا تجعل من المخلوق إلها ولا من العبد الفاني ربا وإلها. فما تعليق حضرتك على هذا؟
1: بداية الحديث صح، لكن النتيجة التي استنتجها دكتور منقذ السقار هي نتيجة خاطئة. فإطلاق اسم الله على شخص لا يعني أنه أصبح إلها، هذه حقيقة. صحيح. يعني لو تقابلت مع حضرتك في الشارع وسألت حضرتك هل أنت مريم، كوني نسألك هل أنت مريم، هذا ليس معناه أنك أنت مريم، لكن هذا معناه أني أنا مش عارف وحضرتك شخصية مختلفة غير ما أنا أدعي. فكوني أني أطلقت عليك هذا، فهذا ليس معناه أنك أصبحت ما أطلقته عليك. لكن لكي نفهم بعض النصوص الكتابية، النص الكتابي يفهم في ضوء القرينة. يعني ليس صح في علم التفسير، يعني علماء التفسير الكتاب المقدس يضعوا مبادئ، عشان نفسر نص تفسيرا صحيحا لازم نفسره في ضوء القرينة الكتابية. صحيح. يعني ما قبل وما بعد النص، وربما في ضوء الأصحاح كاملا، أو ربما في ضوء السفر أو الكتاب المقدس كاملا. عندما نرجع إلى الكتاب المقدس نجد أن اسم الشخص يعبر عن الشخص نفسه وسلطانه.

0: ده صحيح.
1: يعني لما جاء المسيح في إنجيل يوحنا وقال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، أخذوا حجارة ليرجموه. ليه؟ لأنه أطلق على نفسه اسم من أسماء الله، وهذا الاسم كما ذكرنا موجود في سفر الخروج أصحاح 3. موسى بيقول لربنا إذا سألوني عن اسمك أقول لهم مين؟ هل اليهود لا يعرفون في ذلك الوقت اسم الله؟ بلا شك إن اسم الله واسم إلهيم كانت معروفة لديهم، لكن الاسم هنا يعبر عن الشخص وسلطانه. أوضح ذلك بما جاء في العهد الجديد. في سفر أعمال الرسل بعد صعود المسيح إلى السماء، كان بطرس ويوحنا ذاهبان إلى الهيكل، وبعدين وجد أمام الباب شخص يستعطي، فقال له بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي إياه أعطيك، باسم يسوع الناصري قم وامشي. فقام ومشى. الاسم هنا ليس تعويذة سحرية استخدمها الرسول بطرس، لكن هنا الاسم يعبر عن سلطان المسيح، وكأنه يقول بسلطان المسيح قم وامشي. بعدين قبض عليهم رؤساء الكهنة وسألوهم: بأي اسم صنعتم هذا؟ يعني هذا المفهوم ليس في فكر الرسول بطرس فقط، ولكن حتى الكهنة يعرفون أن للاسم في الفكر اليهودي سلطان أن يشفي. مش بس سلطان أن يشفي، لكن سلطان اسم المسيح له سلطان غفران الخطايا.
0: صحيح.
1: بيقولوا ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة؟ قال لهم: آمنوا باسم يسوع. ولما يآمنوا باسم يسوع ينالوا خلاص
0: غفران خطايا.
1: يعني الاسم له سلطان، لأن الاسم يعبر عن الشخص، أي أنه عندما يقال اسم يسوع معناه يسوع نفسه الذي هو يغفر الخطايا. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن باسمه ينال غفران الخطايا. فالشيء اللي منقذ السقار وغيره من يدعون مثل هذه الادعاءات، هم لا يفهمون أنه في البيئة اليهودية الاسم يعبر عن الشخص. الأمر الثاني، في بيئة يهودية متزمتة يقدس فيها اسم الإله تقديسا كاملا.
0: تأكيد.
1: وجاءت الوصية: لا تجدف على الرب إلهك. كان اليهود يتحاشون ذكر اسم الله حتى لا يقعوا في الخطأ ويتهموا بالتجديف، وعقوبة التجديف أن يرجموا. لذلك كانوا يكتبون يهوه وينطقون أدوناي. فليس من المنطقي وليس من المعقول أن يأتي شخص في مثل هذه البيئة ويطلق على نفسه اسم من أسماء الله. فالخلفية التاريخية توضح أنه إطلاق الاسم اسم الله على المسيح هذا يعني أنه الله، وهذا ما أطلقه المسيح على نفسه وما أطلقه عليه أتباعه،
0: وزي ما اليهود فهموه بالضبط، عشان كده كانوا هيرجموه في وقت من الأوقات. طيب، إذن عايزين نعرف إيه أسماء الله في العهد القديم وإيه أسماءه في العهد الجديد، بدل ما إحنا بنقول المسيح ليه أسماء الله.
1: طبعا عندما ندرس ما جاء عن الله في العهد القديم نجد كثير من الأسماء، لكن من أشهرها استخداما كلمة يهوه وكلمة إلهيم وكلمة أدوناي
0: أو أدون.
1: أدون، فهذه الأسماء هي التي أطلقت على الله في العهد القديم، لكن الاسم الشخصي لله في العهد القديم هو كلمة يهوه، لأنه هذا الاسم يعبر عن أو يحمل في مضمونه العلاقة الشخصية التي تربط الله بشعبه، فعشان كذا هم استعملوا كلمة يهوه كثيرا. لكن هذا لا ينفي أنه كما قلت أنه كلمة إلهيم ذكرت 2300 مرة، يهوه ذكرت أكثر من 5000 مرة، فكلمة إلهيم أيضا ذكرت عن الكتاب المقدس، وهي تعبر عن طبيعة أو ذات الله، الاسم الجامع لله.
0: لكن أدوناي لم تذكر في الكتاب المقدس.
1: ذكرت
0: في الكتاب المقدس. طيب، إيه أسماء الله في العهد الجديد الذي أطلقت على الرب يسوع؟
1: كلمة يهوه وإلهيم ترجمت في العهد الجديد إلى سيوس وكيروس. يعني اسم الله لم يترجم ترجمة حرفية أو ترجمة صوتية، ولكن أخذ المقابل أو المكافئ في اللغة التي ترجم إليها. بمعنى إيه؟

0: الله في العهد القديم يهوى وإلهيم. في العهد الجديد الكلمة التي كانت تعبر عن الإلهية هي أسماء آلهة وثنية، سيوس وكيروس. فلما ترجم الكتاب المقدس الترجمة من العبرية إلى اللغة اليونانية استعمل ما يعبر عن اسم الله، حتى أنه عندما ترجم الكتاب المقدس لم يترجم اسم يهوى ترجمة حرفية،
1: ترجم باسم
0: أو
1: الله.
0: سيوس أو كيروس ترجمة حرفية، ولكن استعمل المقابل ليهم في اللغة العربية الله والرب. كلمة سيوس وكلمة كيروس التي هي أصلها في اللغة العبرية يهوى وإلهيم ترجمت أو سمي بها المسيح في العهد القديم. مثلا في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول لما بيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، هنا سيوس. في عدد 18 لما بيتكلم عن يوحنا المعمدان ويذكر عن بعدها انه كلمة سيوس، في كلمة عدد 14 والكلمة صار جسدا استعملت كلمة سيوس. فكلمة سيوس التي اطلقت على الله في العهد القديم هي نفس الكلمة التي اطلقت على المسيح في العهد الجديد. في سفر أعمال الرسل الأصحاح 20 وعدد 28 يقول لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم. فالكلمة هنا سيوس. فأسماء الله في العهد القديم أطلقت على المسيح في العهد الجديد، ومن له أسماء الله لابد أن يكون هو الله.
1: إذن أسماء الله في العهد القديم والجديد أطلقوا على السيد المسيح، ودي نقطة مهمة جدا لازم نكون بنفكر فيها. لكن كمان عايز أقول أنه يعني إبرز لنا من العهد الجديد أنه فعلا الأسماء دي أطلقت في مواقف معينة من فضلك.
0: لما نرجع للعهد الجديد نجد أنه أطلق على المسيح كلمة رب، هي ترجمة كلمة سيوس. فمرات عديدة المسيح أطلق عن نفسه في إنجيل متى أصحاح 7 كلمة رب. بطرس عندما كان بيصطاد السمك فقال له أخرج يا رب من سفينتي لأني رجل خاطئ. في إنجيل يوحنا أصحاح 21 لما ظهر المسيح لبطرس على بحيرة طبرية وقال له أتحبني يا بطرس، وتكرر هذا الأمر 3 مرات، قال له يا رب أنت تعرف كل شيء. يوحنا بيسجل عندما رأى الرب هو الرب. توما في اليوم الأول من القيامة ظهر المسيح للتلاميذ، لم يكن توما موجودا معهم في هذه الليلة، فقالوا له قد رأينا الرب. شك، وكأني شك توما هو يمثل شك كثيرين اليوم، أو كانوا ربنا عارف أن في ناس هتشك فبيحطوا قدامنا النموذج الاعترافي الذي قدمه توما. فظهر له الرب في الأسبوع القادم والتلاميذ مجتمعين في العلية ومعهم، وقال له هات إصبعك وهات يدك ولا تكن غير مؤمنا بل مؤمنا. فقال له ربي وإلهي. منقذ السقار وغيره بيقولوا كهذا يعني ما يحدث في هذا اليوم لما واحد يشوف يمر بموقف يقول ماي جاد. طبعا هنا لم يكن ماي جاد، لكنه كان حديثا مباشرا موجها للمسيح في صيغة ربي إلهي. والمسيح قبل هذا الاعتراف. وأعتقد أني ثم عندما قال قد تأكد حقيقة أن المسيح هو الله. إذن أسماء المسيح التي أعلنها عن نفسه والتي أعلنها عنه تلاميذه وكتبت الأسفار تؤكد أنه هو الله، ومن له أسماء الله لابد أن يكون هو الله.
1: لكن يا ترى هل أطلقت أسماء أخرى على الرب يسوع تحمل معنى لاهوتيا أنه هو المسيح وهو الله ظهر في جسد؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين خليكم معنا، هنطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وبنرحب مره اخرى بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك، وبنستكمل حديثنا عن القاب المسيح واسماء المسيح اللي هي نفس اسماء الله، وده برهان جديد انه المسيح هو ليه اسماء الله. وبنتكلم بنقول هل المسيح كان ليه اسماء اخرى لها مضمون ومعنى لاهوتي؟
1: بالطبع هناك أسماء عدة قد أطلقت على المسيح، منها ابن الإنسان وابن الله ويسوع وكلمة الله، وكل اسم من هذه الأسماء يحمل مضمونا إلهيا كما أوضحته كلمة الله.
0: لكن ابن الإنسان، أحيانا في ناس بتقول المسيح نفسه قال على نفسه إنسان، وخلينا نقرأ الشاهد دوت في يوحنا، أقول لكم أن كل من يعمل خطية هو عبد للخطية، فقالوا له إحنا عمرنا ما استعبدنا، إحنا ذرية إبراهيم، فربنا قال كده دوت، لكنكم تطلبون أن تقتلوني أن كلامي لا موضع له فيكم. وبعدين قالوا له إبراهيم، أبونا إبراهيم، قال لهم لو كنتوا أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. وبعدين قال كده جملة خطيرة جدا، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان، قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. الرب يسوع شخصيا هنا بيقول أنا إنسان،
1: والاعتراف ما تعليقك؟ سيد الأدلة.
0: صحيح،
1: طبعا عدم فهم الخلفية الحضارية والثقافية والفهم الصحيح للقول ينتج عنه استنتاجات خاطئة، وما بني على خطأ فهو خاطئ.
0: صحيح.
1: هنا قبل أن أتحدث وأشرح ماذا تعني كلمة ابن الإنسان، أتحدث عن ما جاء في إنجيل يوحنا أصحاح 8. المسيح يقول لهم وأنتم تطلبون أن تقتلونني لأني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق.
0: تمام.
1: القتل يتعلق بالطبيعة الإنسانية، ولذلك قال أنا إنسان، لأنه القتل لا يتعلق باللاهوت، اللاهوت لا يقتل ولا يصلب ولا يموت، فالمسيح كان يتحدث عن ما سيفعلونه من قتل، والقتل يتعلق بطبيعته الناسوتية، لذلك استعمل المسيح وأنا إنسان. أما كلمة ابن الإنسان،
0: جاءت كثيرا جدا،
1: ابن الإنسان في اللغة العبرية والآرامية تعني حقا وفعلا إنسان.
0: صحيح.
1: كلمة في العبرية والأرامية تعني إنسان. فمثلا نبي الله داود بيتكلم عن من هو الإنسان،
0: حتى
1: وفي سفر دانيال ذكر عديد من المرات ابن آدم، وهي تحمل نفس المضمون. لكن فات من يوجهون هذا الاتهام أن لكلمات الكتاب المقدس والأسماء معنى لغويا ومعنى اصطلاحيا، فكلمة ابن الإنسان في الكتاب المقدس كانت تحمل مضمونا لاهوتيا. لماذا استعمل المسيح لقب ابن الإنسان؟ ابن الإنسان أطلقه المسيح على نفسه كثيرا، ربما 80 مرة في العهد الجديد أطلق على المسيح. صحيح. لقب ابن الإنسان. هذا اللقب لم يكن يحمل مضمونا سياسيا، واستعمله المسيح حتى لا يثير اليهود عليه في ذلك الوقت، لكن المعنى الاصطلاحي لكلمة ابن الإنسان نبحث عنه، ما هو المصدر الذي أخذت منه هذه الكلمة. مصدر كلمة ابن الإنسان هو ما جاء في سفر دانيال أصحاح 7 وعدد 13 و14، بيقول أنه في رؤى الليل رأى مثل ابن الإنسان أو شبه ابن الإنسان.
0: دانيال.
1: شوف ابن الإنسان ده عملي، ولهاته به إلى قديم الأيام، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لكي تتعبد له كل شعوب الأرض. يعني ابن الإنسان ده معبود، مش إنسان عادي، بل
0: صحيح.
1: لدينا عدة مواقف أو عدة أقوال قالها المسيح توضح لنا من هو ابن الإنسان، وهل تعني كمعنى اصطلاحي فقط إنسان أم أنها تحمل مضمونا إلهيا. في إنجيل يوحنا قال المسيح ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. يعني هنا المسيح بيقولهم ابن الإنسان كلي الوجود، صعد ونزل، موجود في الأرض وفي نفس الوقت موجود في السماء. فلو كانت كلمة ابن الإنسان تعني فقط إنسان، فكيف يتواجد في السماء والأرض في نفس التوقيت؟

0: التوحيد، لكنها تعبر عن الله اللي هو كلي الوجود الموجود في كل مكان في نفس الزمان. يبقى ابن الإنسان كلي الوجود.
1: صحيح.
0: اثنين، ابن الإنسان يغفر الخطايا. في إنجيل مرقس الإصحاح الثاني قال المسيح للمفلوج: مغفورة لك خطاياك. فاليهود والكتبة والفريسيين ابتدوا يتذمروا، فكروا كده: هذا يجدف، هذا تجديف، من الذي يغفر الخطايا؟

0: الخطايا على الأرض. الذي يغفر الخطايا هو الله، أنا
1: صحيح.
0: هو الماحي ذنوبك يقول الرب. المسيح يقول أن ابن الإنسان له سلطان مغفرة الخطايا. إذن الكلمة تحمل مضمونا. الحاجة الثالثة، ابن الإنسان يقول أنه ابن الإنسان يأتي في المجيء الثاني في إنجيل متى 26 يتحدث عن مجيء ابن الإنسان، ولما يأتي هيعمل إيه؟ هيأتي كديان يدين كل واحد حسب أعماله، والدينونة هي عمل الله. إذا كنا نقرأ في إنجيل يوحنا إن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للابن، والرسول بولس في الرسالة إلى روميا يقول من الذي يدين؟ يكمل المسيح الذي مات وقام. فابن الإنسان كلي الوجود، ابن الإنسان كلي المعرفة، فعلم يسوع أفكاره، ابن الإنسان يغفر الخطايا، ابن الإنسان هو الذي يأتي ليدين. إذن كلمة ابن الإنسان عندما أطلقت على المسيح كانت تحمل مضمونا إلهيا، ولا تعني فقط إنسان، ولكن إذا أطلقت على المسيح باعتبار نشوته فهذا لا يشكل مشكلة بالنسبة لإيماننا كمسيح.
1: رائع جدا. إذن كلمة ابن الإنسان تحمل معنى لاهوتيا أنه هو الله، لكن أيضا حضرتك ذكرت من ضمن الأسماء اللي بتحمل معنى لاهوتيا ابن الله، وده مذكور في مرقس، إنجيل مرقس 1:1 بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. وهنا السؤال، كيف يكون ابن الإنسان وفي نفس الوقت يكون ابنا لله؟
0: ابن الله وابن الإنسان ألقاب أطلقت عليه، فهو من الجائز أن يطلق على المسيح أكثر من اسم. وقد تحدثنا في عندما كنا نتحدث عن بنوية المسيح أن ابن الله تعني الله نفسه، لأن البنوية أو كون أن المسيح ابن الله فهذا يعبر عن العلاقة الداخلية التي تربط الأقانيم معا، فكلمة ابن الله أيضا تحمل مضمونا لاهوتيا.
1: تمام. لكن أيضا يسوع يدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. يسوع يا ترى هل تحمل معنى لاهوتيا مساويا لله؟
0: كلمة يسوع مأخوذة من الكلمة العبرية يشوع، وكلمة يشوع تعني يهوى يخلص. عندما جاء الملاك ليبشر بولادة المسيح قال وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. إذن الكلمة تعني أن الله يخلص.
1: صحيح.
0: وعندما نرجع إلى الكتاب المقدس، المخلص حسب ما جاء في سفر أشعياء وحسب ما جاء في كل الكتاب المقدس أنه يدعى اسمه، أو أن عمل من أعمال المسيح عندما يأتي، أو الهدف الأساسي من مجيء المسيح إلى أرضنا هو أنه يخلص، فيدعى اسمه يسوع. يسوع معناها الله يخلص. لا يستطيع إنسان أن يعطي خلاصا للبشرية. الخلاص هو بموت إقنوم ابن الله عندما اتخذ جسدا. إذن لكي يكون المسيح أو يسوع مخلصا لابد أن يكون هو الله، فالاسم يحتم أنه الاسم يحتم أن نقول أنه الله، والعمل نفسه الذي يقوم به يحتم أن نقول أنه هو ابن الله.
1: حضرتك برضو ذكرت من ضمن الأسماء اللي بتحمل معنى لاهوتيا أن المسيح هو الله، من ضمن هذه الأسماء هي كلمة الله، ويمكن في يوحنا 1:1 في البدء كان كلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، أطلق على المسيح كلمة الله. فيا ترى إيه التفسير وما المعنى اللاهوتي المقصود به؟
0: طبعا عندما نقرأ ما جاء في إنجيل يوحنا وفي سفر الرؤيا الذي كتبه أيضا الرسول يوحنا يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، فكون أنه أطلق على المسيح كلمة الله بناء على العدد الأول من إنجيل يوحنا في الأصحاح الأول المسيح هو الله، وبعدين يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا. وعندما كنا نتحدث عن التجسد قلنا الذي تجسد هو الله، الذي تجسد هو إقنوم الكلمة أو إقنوم ابن الله، يعني التجسد هو ليس الإنسان عادي ولكنه لله. فعندما يطلق على المسيح كلمة الله نجد في سفر الرؤيا يقول ويدعى اسمه كلمة الله. فلو هنا بيتكلم عن المسيح، فلو كان تتحدث عن ليس ما هو شخص كان يقول ويدعى اسمها، حتى صحيح. ما جاء في النص القرآني
1: يعني حتى اللغة العربية المفروض وكانت الكلمة
0: ويدعى اسمه كلمة.

0: الله. فكلمة الله اللوغوس في الفكر
1: صحيح.
0: اليوناني تعني الله نفسه. إذا بالتالي فكل الأسماء التي أطلقت على المسيح، سواء الأسماء الواضحة المباشرة أو الأسماء التي تحمل معنى ضمنيا مثل ابن الإنسان وابن
1: ابن الله
0: الله ويسوع والكلمة، كلها تؤكد لنا أن المسيح أطلق عليه أسماء الله، ومن يطلق عليه أسماء الله لابد أن يكون هو الله.
1: عمانوئيل. عمانوئيل اسم فعلا كتاب ذكره في أشعياء 7:14، بيقول ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هات العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. يعني عمانوئيل هل بيحمل معنى؟ احنا اول حاجه ما سمعناش ان المسيح يعني حد ناداه باسم عمانوئيل، ده حاجه. الحاجه الثانيه، هل هذا الاسم ايضا يحمل معنى لاهوتيا؟
0: بداية الاسم عندما قصة أخاب، وكان أخاب عنده مشكلة في اتحاد عليه للهجوم عليه وكان خايف، ربنا بعت أشعياء وقال له هل عذراء السيد نفسه يعطيكم آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا
1: في
0: ويدعو
1: أشعياء
0: اسمه
1: 7.
0: عمانويل، والبشير متى يطبق عليه. فكلمة عمانويل تعني أن الله معنا دائما، فلو كان المسيح إنسانا فكيف يكون معنا دائما؟
1: ده
0: أعتقد
1: صحيح.
0: أن المسيح معنا والمسيح فينا، وانتظارنا ورجاءنا أنه يأتي لنكون معه دائما.
1: بالظبط. وبطرس الرسول شهد عن ألوهية المسيح في يوم 50، قال كده فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيح. مشكورة جدا في نهاية الحلقة على هذا الشرح الوافي الرائع، ربنا يباركك ويبارك خدمتك. شكرا لحضرتك.
0: شكرا.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامجكم من هو الله في المسيحية، والرب معكم.